0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست، ونستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعة الماضية. تحولت أمطار حلب وريفها خلال الساعات الماضية إلى مشاهد متداولة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما وثقت عشرات المقاطع تجمع المياه والسيول ودخولها إلى منازل ومخيمات. بدأ التفاعل مع انتشار مقاطع مصورة من حلب ومناطق المخيمات أظهرت ارتفاع منسوب المياه وغمر عدد من الطرق والمنازل والخيام، إلى جانب محاولات الأهالي والفرق المحلية سحب المياه وفتح الطرق. وتركز جانب كبير من التفاعل على أوضاع المخيمات، حيث زادت الأمطار من صعوبة ظروف النازحين وألحقت أضرارا بعدد من الخيام ومحيطها. ومع اتساع انتشار المقاطع تحولت صور السيول والأضرار إلى واحدة من أبرز المواد المتداولة، بالتوازي مع الحديث عن الاستجابة الميدانية وحجم الخسائر. العشرات من المقاطع المصورة انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، منها هذا المقطع الذي انتقد فيه صاحبه بلدية حلب، وذلك بسبب غرق أحد الطرق الرئيسية في المدينة. نتابع.
1: عن جد غرضنا يا عمو سامي، يا عيب الشوم يا عيب الشوم يا عيب الشوم على البلدية، عم بشتغلوا. محلات غرقت، ما في رصيف.
0: أخذت ردود الفعل على تلك المشاهد القادمة من حلب مشاهدين العديد من الأشكال، إذ فضل بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي نشر تعليقات ساخرة على تلك المشاهد. دعونا نتابع معا أحداها في هذا المقطع.
2: وهي جبنا البحر لحلب بأعلى الرصيف وأمواج كمان، ما شاء الله، الله يزيد ويبارك ويبعث الخير يا رب. وهي جبنا البحر لحلب بأعلى الرصيف وأمواج كمان، ما شاء الله، الله يزيد ويبارك ويبعث الخير يا رب.
0: أيضا من المقاطع المنتشرة، وخلال انصراف أطفال من طلاب المدارس من مدارسهم فوجئوا بأن مياه الأمطار غمرت طريقهم نحو المنزل، ما دفع أحد سكان حلب لنقلهم باستخدام دراجة نارية مخصصة لنقل البضائع. دعونا نشاهد معا تلك اللحظات.
3: هاي أطالع الأولاد على الموتور يا حرام، أطفال المدرسة، هاي أطفال المدرسة، هاي أطفال المدرسة، الأولاد الأطفال ما بتحسن، هاي الأطفال، طالعون طالعون لولون.
4: في عندهم غير تنظيم، لا بيساوي شيء جديد.
3: طالعون على الموتور. يلا عمو بركو بركو على الكنابيس كلها.
0: ايضا من بين المشاهد المثيرة للاهتمام كان مقطع لحافلة تسير في طريق مغمور بالمياه، ما ادى الى دخول مياه الامطار الى داخل الحافلة، محولة المشهد الى واحد من ابرز المقاطع المصورة المتداولة من الفيضانات في حلب. دعونا نشاهد معا. أيضا وعادة في هذه الترندات المشابهة لا يخلو المشهد من إشادات تطول موظفين حكوميين، كما هو الحال بالنسبة لشرطي مرور خطف الأضواء عند دخوله أحد الطرق في حلب لتنظيم السير في وسط المياه، لكنه اضطر إلى اتخاذ إجراءات تحول دون تبلل ملابسه. دعونا نتابع.
5: Thank you.
0: أيضا كان رجل مسن يجر دراجته الهوائية في مدينة حلب، لكن مياه الأمطار التي غمرت حتى منطقة مرتفعة من جسمه تقريبا أعاقت حركته، ما استدعى تدخل المارة لنقل دراجته الهوائية ومساعدته على عبور الطرق المغمورة بالمياه. دعونا نشاهد.
5: عملنا شايفين هون الحجي اللي مسكين غرقان، الله يكون بالعون، شالوا له البسكليت شباب الله يعطيهم العافية. حسبي الله ونعم الوكيل، الله على الخير. يلا كله خير كله خير إن شاء الله. مسكين الحجي.
0: أيضا يميل البعض في مثل هذه الحالات أو المشكلات إلى التعبير عن آرائهم بتصميم فيديوهات قد تكون خارقة للطبيعة، وذلك باستخدام الذكاء الصناعي للسخرية من المشكلات القائمة. نتابع.

0: مشاهدينا، أيضا لم تكن الأمطار مجرد مياه غمرت الشوارع أو عطلت حركة السير فقط، إنما خلفت أضرارا مادية جمة لأصحاب المحال التجارية في بعض المناطق، منها صاحب محل لبيع الألعاب يقع محله في قبو، إذ دخلت المياه نحو البضائع وأحدثت ضررا فيها. دعونا نشاهد. أيضا اشتكى أحد سكان حي بني زيد في حلب من دخول مياه الأمطار إلى منزله، ونشر مقطعا مصورا وجه فيه نداء لفرق الدفاع المدني. نتابع.
1: السلام عليكم يا مختصين يا دفاع مدني، يا خي ورؤنا، هذا يجي يسوي هالمزروعه رؤوس المزروعه يا شباب، هي مي مصلكة وين الزبدية، حلب بالزبدية، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ورقة بني بني كلها غرقة، كلها غرقة بني، كلها غرقة بني.
0: إذن كما أسلفنا مشاهدين، هناك العشرات من المقاطع المصورة التي انتشرت مؤخرا في مدينة حلب وتركت ردود فعل واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، دعونا نستعرض بعضها. عبد الله كتب: بكرة كل الأولاد بتعلموا يسبحوا، بيروحوا سباحة، بيجيبوا خبز وكل شيء غراض للبيت، هي نحن كبرنا ولسه المسؤولين عم يسبحونا في الوعود لقيمت. يتساءل عبد الله بحسب تعبيره. أيضا خليل كتب: وينهم جماعة المواكب والسيارات الفخمة يتفضلوا يقاوه الناس، حسبي الله ونعم الوكيل. سمير كتب في تعليق أخير: عادي، شو متوقعين إذا النفايات فوق الأرض ما عم يعرفوا يديروها، بدكم ياهم يعرفوا كيف ينظموا الصرف الصحي تحت الأرض. لم ننتهي من الحديث عن الأمطار مشاهدينا، لكن فضلنا فصل موضوع الشوارع والطرقات والمحال التجارية عن تلك المشاهد القادمة من المخيمات. فالخيمة في الأصل يفترض أن تكون حلا مؤقتا أو مكانا يمكث فيه النازح بشكل محدود إلى أن يعود الإنسان إلى بيته، لكن حين تطول المدة يتغير معناها وتصبح شاهدا على أن مفهوم المؤقت يمكن أن يتحول إلى حياة كاملة بمرور الوقت. بعد سقوط نظام الأسد المخلوع تغير مفهوم الخيمة بالنسبة للنازحين قليلا، خصوصا مع بقاء بعض النازحين في المخيمات رغم الظروف الصعبة التي قد لا تكون الظروف الجوية أولها، لكنها بالتأكيد عنصر أساسي فيها. الخيمة تحولت في مرحلة من حياة النازحين إلى منزل، وصار النازح يحزن في حال أصاب خيمته ضرر رغم أنها ليست بمنزل. فخلال المنخفض الجوي الأخير والعاصفة المطرية الخريفية التي أصابت الشمال السوري، انتشر مقطع مصور لطفلة تبكي بسبب دخول مياه الأمطار إلى خيمة عائلتها. دعونا نشاهد.
2: لا حول ولا قوة. تعال روحي لعنا على البيت، روحي روحي لعنا على البيت، تعال على السريع.
3: ليك على فاتح
2: مريم. السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. مريم اطلعوا اطلعوا، روحوا لعنا على البيت، روحوا يلا. اكيد. السلام عليكم. انتوا شو كمان طفتوا؟ رحنا مع الوكيل. وما بيفتح الباب خالص نهائيا.
0: في المخيم مشاهدينا قد تنظر من زاوية الكاميرا وتعتقد أن هذا المصور هو في شارع عادي، وذلك نظرا لحالة تطبيع النزوح التي عانى منها السوريون على مدار سنوات مضت، واضطروا لتحويل المخيمات إلى أماكن إقامة طويلة الأمد عبر الاستعاضة عن الخيمة القماشية بجدران من طوب أو طين، ما شكل طرقات وشوارع في المخيمات قد يخيل للبعض أنها شارع في قرية أو بلدة. من بين المقاطع المصورة التي تداولها ناشطون خلال العاصفة المطرية مؤخرا كان مقطع لبدء تجمع مياه الأمطار في شوارع مخيمات الكرامة، دعونا نشاهد. وبينما كان سكان بعض الخيام يعانون من تسرب مياه الأمطار إلى خيامهم، كانت فرق الدفاع المدني تحاول إسعاف الموقف عبر سحب المياه وفتح خطوط الصرف الصحي بين الخيام، وهو ما وثقه أحد الناشطين الموجودين في المنطقة، دعونا نتابع. أيضا وبينما كانت تنتشر مشاهد المياه في الشوارع وبين الخيام على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، كان بعض قاطني المخيمات يحاولون قطع الطريق أمام فيضان المياه في أزقة المخيمات عبر وضع كم قليل من الأتربة هنا والحجارة هناك في طرف آخر، دعونا نشاهد.
2: عشان بتحط عشان بتحط ما في ما ليش الحال. اللهم صل على سيدنا محمد رجع لوجهه.
0: هذه المشاهد تركت العديد من التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي، دعونا نستعرض بعض ردود الفعل حولها. هبة كتبت: أمن هالناس قبل الشتوية، هاي البرد والأمطار بلشت والله ستسألون عنهم يوم القيامة، خصصوا كم ليرة من عائدات النفط لا تأووهم، بحسب تعبيرها. أحمد كتب معلقا: مع أساس مندوبنا بأمريكا قال

مضى المخيمات ولا الزلمة ما له خبر بهيك قصص وما سامع فيها، يتساءل بحسب تعبيره. قصي كتب في تعليق أخير: مخيم الكرامة لا حول ولا قوة إلا بالله.

خلال الساعات الماضية تداولت صفحات ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من حي غويران في الحسكة، ذلك بالتزامن مع دعوات إلى تجمع احتجاجي للمطالبة بتحسين الخدمات وتفعيل مؤسسات الدولة وسط تفاعل واسع مع المشاهد المتداولة من الحي. وبدأت الدعوات إلى تجمع سلمي في حي غويران بعد صلاة الجمعة على أن ينطلق من جامع أبي بكر الصديق باتجاه دوار الكراجات. المطالب المعلنة تركزت على تعزيز حضور مؤسسات الدولة وتفعيل الدوائر الحكومية والمحاكم والبلديات وتحسين الخدمات، إضافة إلى مطالب تتعلق بمشاركة أبناء المحافظة في إدارة المؤسسات ورفض ما يصفه منظمو الدعوة بالمحاصصة في التعيينات. أعداد كبيرة من المحتجين وثقتها مقاطع مصورة انتشرت سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، منها هذا المقطع المصور الذي تداوله ناشطون على نطاق واسع، دعونا نستعرضه معا. الوقفة الاحتجاجية التي دعي لها قبل يومين انطلقت من حي غويران كما أسلفنا، في حين أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في موقع الاحتجاج المحدد لتأمين الوقفة وانتشرت مقاطع مصورة توثق جانبا من الحدث، دعونا نتابع.

وبشعارات مستمدة من هتافات الثورة السورية الأولى، جال أبناء حي غويران في الحسكة الشوارع رافعين هتافات وشعارات مناهضة لقصد المنحلة بموجب اتفاق الاندماج مع الحكومة. دعونا نتابع.

وخلال دخول رتل من قوى الأمن إلى مدينة الحسكة قيل أنه قادم من مدينة الشداد بريف المحافظة، وهي معلومة لم يعلن عنها رسميا. انتشرت مقاطع مصورة توثق استقبال الأهالي لقوى الأمن، منها هذا المقطع الذي أظهر سيدة تستقبل عناصر الأمن بالسكاكر. دعونا نشاهد.

هذه المشاهد تركت تفاعلا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، دعونا نستعرض بعضا منها. أيوب كتب: لا يطلب أهالي الحسكة المستحيل ولا يسعون لتعجيز الحكومة بمطالب خيالية بل

يقفون عند حق بديهي ومطلب أساسي لا مساومة عليه، عودة سيادة الدولة السورية الكاملة على المحافظة. زاهر كتب معلقا: الله أكبر فوق الظلم وفوق كل من أراد لنا الهوان، اليوم نثبت حضورنا واليوم يسمع الجميع صوت شعبنا. أحمد في تعليق أخير على هذا الموضوع يقول: يجب الاستمرار في التظاهر حتى بسط الدولة السورية سيطرتها على كافة سوريا.

0: يعد الاندماج في المنظومة المالية الدولية من أكثر التحديات التي واجهت السوريين لسنوات طويلة، إذ حرم الاقتصاد السوري من الوصول إلى شبكات الدفع الدولية بسبب العقوبات الاقتصادية. مؤخرا أثار منشور حاكم مصرف سوريا المركزي موجة واسعة من التفاعل حين أعلن إجراء أول عملية شراء خارج سوريا ببطاقة ماستر كارد صادرة عن بنك سوري في مطار دبي الدولي، معلقا بأن ما قد يبدو لكثيرين عملية دفع عادية يعني للسوريين الكثير بطاقة سورية تعمل اليوم في العالم. وقد استقبل كثيرون هذا الخبر بفرحة واسعة باعتباره خطوة في مسار عودة سوريا إلى المنظومة المالية الدولية، غير أن المشهد لم يخلو من تساؤلات، إذ لاحظ ناشطون أن الأرقام الستة الأولى من البطاقة الظاهرة في الإيصال تشير وفق أدوات فحص متاحة على الإنترنت إلى بطاقة صادرة في البحرين عن بنك أهلي يونايتد لا بنك سوري مباشرة، ويبقى الأمر غير محسوم في انتظار توضيح رسمي من مصرف سوريا المركزي حول طبيعة البطاقة والجهة المصدرة، إذ قد تكون صادرة بالتعاون مع جهة راعية خارجية، وهي صيغة معتادة عند إطلاق خدمات الدفع الدولية في الأسواق الناشئة. خبر البطاقة المصرفية السورية أثار موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي بين من عبر عن فرحته بهذه الخطوة نحو الانفتاح المالي ومن طالب بتوضيح رسمي حول طبيعة البطاقة والجهة المصدرة قبل الاحتفال. يونس علق على منشور حاكم مصرف سوريا المركزي قائلا: تقنية البطاقة مصدرة من بنك بالبحرين حسب البين وليست من بنك سوري، والعملية تمت بالدرهم عبر فرع أبوظبي كدفع محلي داخل الإمارات وليست تحويلا خارجيا عبر سويفت، ومع ذلك تظل هذه الآلية خطوة إيجابية بحسب تعبيره. رئيس المصرف المركزي صفوة رسلان رد على يونس: هناك 68 جهة مصدرة مختلفة تماما تحمل أرقام البنت، تبدأ ب 537882 من بينها بنك يو ام بي وبنك الكويت للتمويل، وبالتالي يجب أن ننظر إلى الأرقام الثمانية الأولى وليس الستة الأولى لتحديد الجهة المصدرة للبطاقة. ليث يقول في تعليق أخير على هذا الموضوع: عادي يكون الكارت تم إصداره عن التعاون مع بنوك خليجية، كثير دول تشتغل بهالطريقة بحسب ما قال. وصلنا وإياكم مشاهدين إلى فقرة أبرز المقاطع المصورة المتداولة في آخر الأخبار السورية خلال الساعات الماضية، ونبدأها بهذا المقطع الذي يعكس مشهدا قد يصلح لأن يكون ديكورا داخليا لمنزل. المقطع المصور نشره ناشط على حسابه في فيسبوك، وثق فيه نمو شجرة سرو داخل قاعدة مدرسة مهجورة ومتضررة إثر القصف في مصيف سلمى بريف اللاذقية. دعونا نشاهد.
1: يا شباب، نحن مدارسنا الحمد لله شجر بيطلع فيها، هاي الشجرة طالعة بقلب الصف. طبعا المدرسة بسلمى مدرسة مدمرة مقصوفة، الشجرة طالعة من أول طابق وطالعة بتاني طابق. بدي انشر يا عبد الله.
2: واقع التعليم بريف اللاذقية خصوصا بناحية سلمى والمناطق المحيطة فيها كتير كتير صعب.

0: يعني اغلب المدارس مثل ما راح تشوفوا هلا بدها مدرسه جديده لحتى يصير اسمها مدرسه.
1: بمقطع فيديو آخر، ومؤخرا انتشر مقطع مصور لشاب من أبناء منطقة الجزرات في دير الزور يحتفل بطريقة لافتة بعد تعيين ابن عمه رئيسا لمجمع تربوي في البلدة، حيث جاب الشوارع على متن دراجة نارية وأطلق الزغاريد وقام بتوزيع الكراميلا على المارة تعبيرا عن فرحته بهذه المناسبة.
2: نجح محمد السليمان رئيس مجمع.
1: ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
8: كاميرا الناس.
7: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

لابیم آدم. قالت لي ايه؟ قلت لها والله بعرف. كان معي اثنين اخوات من ادلب كمان صغار حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء، المحقق هو يقتلني يقول له سيدي انا شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. بس نحن ما ايدنا هيك، الارض كلها مي لونها حمراء، قسما بالله الارض كلها دم احمر، الحيطان كلها دم. أنا قاعد جاسياً هيك قدامي واحد إجا عليه لبن من الجوع، والله قعد لحبسه قسماً بالله، كان جوع ما طبيعي، كون ما مفكر إلا بالجوع وخوف، بس جوع

خوف ابدا. شلون ما شلون بدك تحلق من الخوف؟ ما بعرف شلون بدك تحلق، في عالم تعودت قسما بالله نتف الشعر الدقن كل شيء نتف والله. لف البشكير من ورا يحطه هيك ويشد عليه، كل ما يطالع له روحه جسمه من حلاوة الروح يبلعط هيك يفلته. محمد خالد بريكان مواليد 96، انحبست بال 2014، كان يوم وقفة. انحبست بصيدنايا تقريبا من السنة للتسعة أشهر، بعدين رحت على البالوني، قعدت بالبالوني شي 4 سنين ونص، وبالأفرع السياسية قعدت شي 3 أشهر، بأمن العسكري قعدت بال 225 قعدت 3 أشهر، بالشرطة العسكرية قعدت كمان شي 4-5 أشهر. ضليت ما أفتر بالأفرع، بس أكتر شي قعدت بالبالوني وبصيدنايا. مدة الاعتقال 8 سنين وشهرين تقريبا. أخذوني على حاجز، نزلوني بلشوا يضربوني وأخذوني على قلب الحاجز. قال له سيدي كمشنا مسلح كمشنا مسلح. كان كاتبين فيني تقرير، كنت أنا حرس ومقاصر، كان عمري من 15 لل 16 تقريبا. سلحوني بالشرط، حطوني على الحاجة شي ساعة ونص ساعتين، ما خلوني أكتر من هيك. اللي رايه جاي يضربني، نشغل سيجارة يطفيها بجسمي، حولوني من حاجة دغري على السياسية. بالسياسية ضليت 15 يوم طالعوني على التحقيق. قال أنت كنت تأخذ أكل للمسلحين، كنت تروح تطلع مظاهرات، حاطين لي قتل. يعني كاتبين فيني تقرير وإنه كنت روح وإجي وودي أكل لخ أنا أخوالي بالتل، نحن ساكنين بحرنة. نمت 8 سنين، بس طلع عفو كبير شمل بس الحدث. العفو يوم طلع ارتكاب أعمال إرهابية استثنوه من العفو، بس كتبوا الحدث كافة العقوبات يشمل. أنا هون شملني العفو، بسطت فرحت، طلع اسمي إخلاء سبيل. هون كنت بعدرة، هاي آخر شيء بعدرة، قعدت شي سنة سنة وشوي، آخر شي عدرة. أخذوني على فرع السياسية، حطوني شي أسبوع تقريبا 10 أيام، طالعوني على التحقيق. شبحني كلبشة على الحيط، وقف على رأس أصحابي، قال مع مين كنت مسلح، مع وين كنت تروح، وين كنت تجي. قال والله يا سيدي ما عامل شي، بدك تعترف؟ يا سيدي والله ما عامل شيء. قال لي ما بدك تعترف. يرفعني يعني مدي منيحة، قد ما أتوجع يعني وما أحسن، قال له مشان الله خلص بعترف لك. لزني على الأرض، قال لي يلا أحكي. قال له والله يا سيدي بدك تخليني أحكي شيء ما عامل، والله العظيم ماني عامل شيء. قال لي أنت ما بتفهم بالحكي، يرجع يشبحني. عمدة 2-3 أيام طالعين على التحقيق، معنا عالم بالغرفة يعني تطلع على التحقيق شي يرجع مكسور شي مدماج. يعني أولته وآخرته بدك تعترف تحت القتل. آخر شي ما استحمل، قلت له خلص سجل اللي بدك يا، شو بدك اكتب اللي بدك يا اكتبه، ما عاد استحملت قتل. بصمني عوراء ما بعرف شو هي شو مكتوب فيها. وحولوني على الشرطة العسكرية. الشرطة العسكرية القاضي ما شافني، حكمني إعدام ما شافني ولا سألني سؤال. كنا جنزير نحن شي 60-70 واحد كلياتنا حلس. كان معي 2 أخوات من إدلب،
كمان صغار حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء. المحقق هو يقتلني يقول له سيدي انا شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. طالعونا من الشرطة العسكرية جمعونا هنيك، طلعنا ببراد، طلعنا من الشرطة العسكرية، كنا كتار بالعدد ما بعرف يعني، براد كبير. جنزرونا بجنزير واحد كلياتنا، وصلنا على صيدنا لهم في ساحة، بيفتح البراد كل العالم ايده على عيونه وجياسيا، حاطط انت ايدك على عيونك وهيك، بيجي واحد معه بورية تكمش البورية وتمشي وراه في صالة، صفونا بالصالة، فكوا الجنزير، هون ما معك إلا هويتك، واحد على طاولة، اللي بيطلع اسمه بيجي لعندي، بسجل اسمه في باب للزنازيل من الصالة، واقفين اثنين عند الباب، سجل اسمه بفوت عند الصالة بيستقبلوك عضرب ضرب، وبسطحوا 6-7 بالأرض. هاي استقبالية بصيدنايا، هاي أول ما واحد يفوت بيستقبلوه، كل 6-7 مسطحينهم يمكن ما الله خلقك. بدك تأكل 30 ضرب من أي صوت ما تحكي، كبل هيك قده على ظهرك، تطلع كلمة أخ بصيروا أب الدبل، بدك تأكلهم بدك تأكلهم هدول. هون بالطابق الثاني كنت أنا هون محبوس، هالكريدور كانوا طالعونا من المهجع رقم 5، يوم تطالعونا يحممونا، يفتح الشرقة من هنيك والعقلات المهاجع كل العالم على الحمام، كلياتنا جاسياً إيدنا عيوننا مثل ما الله خلقنا، يفتحهم قبل ما يفتح المهاجع يكبوا بالأرض مي ولودنين، كل اثنين مع نبورية حديد هيك عليها طنبورة، العالم بس تطلع بدها تطلع بسرعة كتير، العالم بس تطلع شو الزاتين بالأرض مي ولودنين، العالم شو يزحلط اللي ينزل على الأرض ينزل فيه بالبورية، بس أنت مانك شايف شي، حاط إيدك عيونك وطالع هيك جاسيان كلياتنا متكمشين ببعض طابور هيك كلياتنا، بدنا نوصل على الحمام اللي يقع بالارض يناموا عليه بالقتل بالبواري، بس نحن ما ايدنا هيك، الارض كلها مي لونها حمراء قسما بالله، الارض كلها دم احمر، الحيطان كلها دم، اللي ياكل ضرب على راسه يفتح راسه، على جسمه يفتح جسمه، نوصل على الحمام في اثنين على الباب هداك الباب الحمام، مي سخنة ومي باردة، المي ما تغلي نار، بدك تفوت بسرعة مليون 10 عدات بدك تكون برا، ما كنت برا كسروك، وضرب بيضربوك على المقتل ما يضربك يعني يربيك. الأهالي مع جاع رقم 5، كنا هون بحدود 40 واحد تقريبا، كلياتنا حاشكينا بهالزابة، حاشكينا هون كلياتنا جاسياً إيدنا عيوننا هيك، ممنوع تشوفه، إذا بتشوفه يا بيقتلك يا بيعطبك، يسحب واحد، كنا طالعين من الزنازيل، بيسحب واحد من الصف من أي تعيين بيقول له أنت طال مهجع، بعيد عن الباب 7 بلاطات، العالم كله بيعطي تعليمات بدك تمشي عليها بالدقة، كل العالم جاسياً إيدا عيونه، شو ما حكى أمرك سيدي حاضر سيدي، غير هيك ممنوع، بيجي الأكل من باب الجناح بس الباب، العالم بسرعة مليون كله جاسياً على الحيط وإيده عيونه كلياتنا ورا بعض،
رئيس المهجع عم سمينه حسن المهجع، بعيد عن الباب 7 بلاطات، بيفتح الباب بقول له حسن المهجع فوت الأكل، بس هون إذا سمع همسة بالجناح تتعاقب 3 أيام، 3 أيام ما بفوت لك الأكل أبداً. بيطلع بفوت الأكل وبفوت بصف محله، هون العالم كله صف بس حد هاي، هاي الشقفة نحن هون كلياتنا يعني 6 أو 7 صف واحد جاسياً إيدنا عيوننا. فوت الأكل بضل مكانه هون لا يطلع من الجناح، ما يطلعوا كلهم من الجناح ليعطي أمر طعام للعالم تقوم تأكل، نوزع الأكل، ممنوع همسة تحكي أنت وما توزع الأكل أو ما تأكل. أحياناً ما بفوتونا الأكل، بزت الأكل هون بالأرض يكون جاي شوربة بطاطا أو لبن، فوتونا يعني 3 وجبات سوا بيطلع لك بالرغيف كان اليوم، فوتونا الأكل قسماً بالله، يزدته كله فوق بعض يدعس عليه. كان هون ما في شيء بالمهجع أبداً، بس شوية منظفات بالزاوية، يكب لنا فوق كلور الأودالين يدعس عليه، علب اللبن قسماً بالله نحن صافين هيك يرشوا على العالم، العالم من الجوع قسماً بالله. يعني أنا قدامي واحد، أنا قاعد جاسياً هيك قدامي واحد إجا عليه لبن من الجوع، والله أعد لحبسه قسماً بالله، كان جوع ما طبيعي، هون ما مفكر إلا بالجوع وخوف، بس جوع وخوف أبداً.

يسحب هذا عرس الماجع يعطيه التعليمات. قال له بيطلع عندك فطيسة اللي بموت عنها يسموه فطيسة. قال له بتحط بطانية بالأرض بتربعه. قال له شلون سيدي بربعه؟ قال له لا بالعكس شلون. يسحب واحد بأرضه يضربه. تربع يحطه هيك شلون واحد بيعلى الأكل بيتربع. تربع هيك وعظهره لفوق. تحته بطانية. بيكتب الرقم هون إنه كان اسمنا أرقام هون ممنوع. كان رقمي أنا 275. يكتب الرقم هون عجبينه وبتحطه هون. ليجوا الساعة الصبح الساعة 5 الصبح بيفتح الشراقة عرصات المهاجع. مين عنده فطيسة؟ مهاجع مرقمة 1 2 3. اللي عنده جستين، اللي عنده ثلاثة، اللي عنده واحدة. بالجمعة كان يطلع يوميا جسس. ما يموت مرض، يموت تعذيب. إنه القرنة هون باردة. البطانيات بالزاوية نصفطة. في عشقة الضوء. صفطت البطانيات منحطهم على جنب. ممنوع نحط بطانية تحتنا. قاعدين بالشروطة. الجو بارد كتير كتير يعني. بس سهل واحد دغري مات. لأنه ما في شيء يكمش معدته. تفل الشاي كنا ناكله. يعني كنا جوع ما طبيعي. شو كنا نعمل بين بعضهم؟ عشان بس نحس حالنا يوم واحد شبعنا بس. نحن 6 7 نعمل جمعية. يعني اليوم أنت تأخذها. يعني بيطلع لنا 7 ترغفة. 7 ترغفة إلك. أخذتهم أنت مع الأكلات. أكلتهم. بس لنحس حالنا إنه شبعنا ليوم واحد. ثاني يوم ياخذها واحد، ثالث يوم واحد، كل يوم ياخذها واحد. صرنا نعمل جمعية بس نحس حالنا شبعنا يوم واحد بس. كان معي واحد عندنا من البلد. مرض هو الشاب. تنفخ وجهه.

جابولنا اياه من الباب، فتح الباب فوته لهون، قال له عرسان ما جاء، قال له بدي روح وارجع بدي لاقي لك حال. له شلون نحلق هون؟ شلون ما شلون

يعني حتى لو كل المهجع يعني بده يعني إذا ما حلقت له بده يقتله. والله نتف ننتف الشعار العاني الهاي كل شيء نتف بدك تحلق هون الحلاقة هيك شعر طويل ما شعر طويل تنفخ وجهه الأمل أكلنا كان في عوازل قسما بالله نظفت له راسه لهالشاب الله يرحمه حطيت العازل تحته نظف له شعره الأمن طلع من راسه هيك قال ما أعدونا تحت بالزنازيل لا مي وصخ يطلع لنا خراجات الأكل يكبوا علينا بالزنازيل يعني نقعد فيها 17 واحد فبتقولنا أصعى هيك قدها ل 17 واحد بالزنزالة ورغيف مرض على الآخر تعب سهل وهون بس سهل واحد مع البرد وهاي معدته ما عاد تحمل وتورم وجهه وإيديه وجسمه كله يومين ومات الزلمة حتى الزيارة يطلبوا واحد على الزيارة يروح على الزيارة أحيانا ما يرجع مرة طلع واحد معنا من المهجع والله فوتوا على الباب طرقوا ضرب بالبورية ورفسة والله إجا هون فتح راسه فلع هيك الدم قسما بالله عبى الدنيا هون صار بالأرض بحرة فوت الأكل كبلنا يا فوق الأكل الدم ودعسنا عليه أكلنا الأكل من الجوع أكلناه بالدم وبكل شيء الشاب ما تاني يوم توفى الشاب راسه فتح فهيك فلق بزر راسه بين ما خلينا بطانيين نسد الدم نسد هاي ولا أسعفه معي واحد تاني كمان تعبان على الآخر رفع إيده للدكتور قال ميت قال له مشان الله يا دكتور بس مسكن دواء شيء أعطاه حبتين الدكتور راحوا رجع رئيس الجناح قال له يا أخو هيك وهيك ما خلنا نسبي عليه قال له هلأ رح يريحك من الدنيا كلها إنه بس رفع إيده وطلب حبة طالعوا عطوه إبرة هواء سطح الشاب توفى هذول اثنين ماتوا معي وهون بهالجناح بهالغرفة خلونا هون 4 أيام من دون مي قسم بالله في عالم فصلت معنا تهلوس من العطش والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل انه المي يقعد تحت الحنفية ويفتح تمه قد ما عطشنا نجي على الباب الحديد بيعطي برودة نحط لساننا عطش ما طبيعي ضلينا 3-4 أيام آخر شي صار فوتونا بالبدون قسما بالله بالغطا عشان بس ما نموت كل واحد يشرب يعني إلك باليوم غطا نشربه نبرينا غطا نشرب يعني طلعنا باليوم غطا نشربه ضليت فترة هيك المي ما يفوتونا هون بالزنازيل كان رئيس الجناح يجي إذا يسمع همسة من المهجع يفتح الشراء هاي يقول له المهجع في عندك صوت طالع لي المي يحكي قال له يا سيدي والله ما في حدا ما يحكي قال له طالع لي المي يحكي أحسن ما يتعاقب المهجع كله يتبرع واحد منا يرفع إيده يقول له أنا سيدي حكي يقوم لعنده إيده على الأرض يجي له يقول له جيب معك البشكير عندنا كان بشكير بالغرفة واحد يعطيه البشكير من فوق أصلاً مهجعك مشوا من إجري من تحت يلف البشكير من ورا يحطه هيك ويشد عليه كل ما يطالع له روحه جسمه من حلاوة الروح يبلعط هيك يفلته يجيب واحد تاني يقول له طالع لي إيدك من هون طالع إيدي هيك

0: عبورية برا،
1: بورية حديد. بدك تاكل الضرب ما تحكي شيء، يضرب على ايديك، ايديك تطق، يعني الكسر يلحم على غلط، ايديه برا تصير هيك تورم، والله من الضرب ايديه هيك تصير ورم، ايديه ما عاد تحسن تفوت، والله اقول له اصلا مهجع اسحبه، ايديه ما عاد تفوت من هون، نكمشه نكمشه ونسحبه من دون رب، ورم ايديه هيك تصير، نفوت لجوا. طلعنا من صيدنايا، حطونا ببراد، نحن هون ما بنعرف لوين رايحين، اخذونا على البالوني بسجن بحمص، فتنا على البالوني حطونا بغرفة انتظار. الغرفة الانتظار فيها زاوية كلها معباية خبز يابس، يعني كل شيء هيك بيزيد خبز يابس. العالم قد ما كان جوعانة ركضت على شو، على الخبز، شي يخبب بالكلسون، شي ياكل ياكل ياكل، كنا قاعدين بجوع ما طبيعي. هنيك المساعد حكي يا جحاش يا حمير هلا بتاكلوا اكل نظيف، هدوا شو بكن، العالم من جوع ما ترد على حدا، تاكل العالم، بس العالم انضرت يعني بهيك اكل، انه شيء سهل، انه كان ميت الجوع وشاف اكل وصار ياكل شيء سهل، ما شيء يعني مرض. على المهاجع للزلونة قعدنا هنيك 4-5 أيام. هنيك كنت يعني وصلت خبر لأهلي، هنيك حسنت يعني يجوا أهلي لعندي يزوروني، تيجي أمي أحيانا تجيب لي أخي تجيب لي إخواتي، كنت مشتاق لأبي كثير إنه بدي أشوفه، كان صايبه المرض بعيد من هون، ما يحسن يجي لعندي، قلت له مشتاق لأبي جيبي لي إياه بدي أشوفه. كان عيله الدكتور يومين الله بياخو أمانته، كان معه بعيد منهم مرض السرطان، اجى حاجز الطايفة لزلوه هو وأمي أخذوه، توقفوا أول يوم على الحكي كله، يعني بعد ما طلعت كمان أمي قالت لي توقفت، لأنه بعدين اجت لعندي زارتني، كان هون أبي الله يرحمه كان متوفي، نزلوا حاجة طيفة أخذوه هو وأمي، حبسوهن، قام صاروا يعذبوا أبي يضربوه، أمي تضرب على الباب مشان الله تركوه، يعني معه هداك المرض مشان الله تركوه، ما صدقوا أول شيء، لو رجيتوا نوراقه وهاي قام شافوا إنه يعني انه معه هذاك المرض وهاي فلتوه، كان هو حابب يجي يشوفني قبل ما يتوفى بس ما وصل لعندي، فلتوه وظلت امي، قالت امي كم يوم وفلتوه توقفت، يعني طلعوا ما حسن يجي لعندي، وظلت حسره بقلبي، حتى رسالة منه يعني كان كاتب لي رسالة إنه بده يجي لعندي، وصل على نص الطريق وأخذوه، طلع من السجن دغري توفى. أمي بعد فترة ظليت هيك، يعني فترة عملت أمي عدة وهي، إجت لعندي كان قلبي هون حاسسني إنه أمي متوفي، إنه أبي متوفي، عم تحكي معي على الشباك شلونك شو أخبارك أخواتك بسببك، قلت له أنه أبي قال بالبيت، قلت له أبي وينه، كنت شايفه بالمنام والله، قلت له أبي مات، ما

قالت لي ايه؟ قلت لها والله بعرف. قلت اضرب راسي بالشبك، ضربت راسي بالشبك ما عاد بالارسل. نزلت على المهجع، ضليت هيك يعني شي يومين ثلاثة، ما أعرف صبح حدا ولا أحكي مع حدا. يعني أكتر شي هاي انحبست، انحبس ظلم، والله انحبس ظلم. حتى السلاح والله ما بعرف، فوق حبستي كلها أخذوني على الجيش سحبوني، خدمشي 5-6 أشهر. حتى السلاح والله ما بعرف أوصي، قسما بالله والطعم إني بنتي السلاح ما بعرف أوصي. حتى بالجيش إنه عذبتهم، قضيتها بالمشافي قد ما تعانيت، رأيي طالع على المشفى، رأيي طالع على المشفى.

0: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم.
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.

0: نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا نبدأها بأبرز العناوين. قتلى ومصابون بإطلاق نار سببه خلافات عائلية في بلدة رأس المعرة بالقلمون بريف دمشق. مظاهرات في مدينة الحسكة تطالب الحكومة بإنهاء حالة الفوضى وبسط سيطرتها على المحافظة. أمطار غزيرة تتسبب بسيول في اللاذقية والمحافظة تستنفر فرقها الخدمية في الشوارع والساحات العامة. الولايات المتحدة ترسل بطاريتين من منظومة باتريوت لحماية منشآت النفط والغاز في قطر والسعودية. في التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بإطلاق نار على سيارة في بلدة رأس المعرة بالقلمون بريف دمشق. وأضاف مراسلنا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة تعود إلى خلافات عائلية، مضيفا أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا وباشرت التحقيقات. أعلن الدفاع المدني وفاة شخص من جراء انفجار داخل محل لبيع أدوات الصيد في مدينة الضمير بريف دمشق. يرجح أنه نجم عن مواد موجودة داخل المحل أعقبه اندلاع حريق في المكان. واستجابت فرق الدفاع المدني للحادثة وأخمدت الحريق وانتشلت جثمان الضحية، كما عملت على تأمين الموقع ووضع أشرطة تحذيرية، وأبلغت فرق إزالة مخلفات الحرب لتأمين المنطقة وحماية السكان من أي مخاطر محتملة. خرج أهالي من محافظة الحسكة في مظاهرة حاشدة سلمية للمطالبة ببسط سيطرة الدولة على المحافظة وتفعيل مؤسساتها الخدمية والأمنية وعودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية وحصر السلاح بيد الدولة.
1: وقفتنا هاي الاحتجاجية السلمية بفرض الدولة الأمن على كافة المحافظة، لأن قلة الأمن بالمحافظة كثرة الجرائم وكثرة السرقات. نطلب من الدولة تفعيل دوائر الدولة والمدارس ودوريات الأمن العام تنتشر في كافة الأحياء، تفعيل الدوائر والمؤسسات الحكومية، تقديم الخدمات.
2: اليوم تكمل المسيرة التحرير والبناء وتوحيد الصف بجميع مكونات الشعب السوري ووجود إخواننا الأكراد والمسيحية والعرب من كل الطوائف، ونطالب الدولة بتكثيف عملية الدمج.
0: هذا وسيرت قوى الأمن الداخلي دوريات ليلية في أحياء الحسكة.

0: أرحب بضيفي إبراهيم الحلبي الصحفي معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد إبراهيم. اليوم ما الذي تعكسه هذه المظاهرة بشكل عام؟ لماذا يبرز هذا أو هذه المطالب اليوم بطبيعة الحال بعودة مؤسسات الدولة وتفعيل هذه المؤسسات في الحسكة بهذا الشكل؟
1: نعم، تحياتي أستاذ جمال، تحياتي أيضا متابعين تلفزيون سوريا. نحن وصلنا الآن يعني من الحسكة، ما زلنا متعبين ومجهدين، ولكن قبل أن أتحدث في يعني أسباب المظاهرة دعني أتحدث عن نقاط عن حدث تاريخي حقيقة. هي المرة الأولى التي يصل فيها أحرار الحسكة الذين تعرضوا في حقبتين زمنتين، حقبة الأسد وحقبة قسد، لاضطهادات كبيرة جدا منعت هؤلاء الأحرار من الوصول إلى الساحة الرئيسية. وهي المرة الأولى التي يصل فيها هؤلاء الأحرار الأبطال يرفعون جمال، يرفعون علم الثورة، علم الحرية، علم الكرامة، والذي أصبح علم الجمهورية العربية السورية، يرفعونه في هذه الساحة للمرة الأولى. مشاعر يعني اختلجتنا مشاعر عظيمة جدا أننا نقف في وسط مدينة الحسكة، هذه الساحة التي منعنا منها على طول ليلة 15 سنة الماضية بسبب حكم قسد وحكم الأسد. واليوم استطاع ثوار الأحرار أن يتغلبوا وأن يكسروا حاجز الخوف وأن يخرجوا من جميع الأحياء. تجمعوا في حي غويران في أمام الجامع الكبير، جامع أبو بكر الصديق، وانطلقوا من هناك ووصلوا إلى الساحة الرئيسية يهتفون واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد، يهتفون للحرية، هتفوا للجيش السوري الحر. يعني جمال، الشارع السوري أو الشارع في الحسكة مشتاق إلى إلى إلى إلى إلى تلك الحقبة الزمنية التي كان يخرج فيها في المظاهرات، مشتاقين لأن يحتفلوا بالنصر، نصر التحرير بعد سنة وعشرة شهور وهم محرومين من من من فرحة النصر وفرحة التحرير. اليوم عبروا عن كل ذلك، عبروا عن فرحتهم بالتحرير، عبروا عن فرحتهم بالنصر، عبروا أيضا عن الاضطهاد الذي تعرضوا له في سنين الأسد وقسد معا. نادوا بعودة الدولة، نادوا بحي جهاز الأمن الداخلي، جهاز الأمن العام، على عكس ما كان يحدث سابقا حين كان جهاز بشار.
0: لكن اليوم بطبيعة الحال سيد إبراهيم، ما الذي تعكسه هذه التظاهرة السلمية في هذا الوقت بالتحديد في الحسكة، خاصة بما يتعلق بالمطالب، مطالب متظاهرين سلمية اليوم بتفعيل مؤسسات الدولة في الحسكة؟
1: نعم جمال، أعود إلى المطالب. المطالب واضحة، هي يعني قسد مطرت كثيرا في موضوع الدمج، وهم محرومين من جميع الخدمات. إلى الآن مؤسسات الدولة لا تقوم بعملية على أكمل وجه. إلى الآن الانتشار الأمني في محافظة الحسكة هو محدود جدا، يتعرضون لاستفزازات كبيرة جدا من قبل الشبيبة الثورية. خدمات لا توجد، لا مياه، لا كهرباء، لا توظيف، لا بلديات، يعني كلها، لا صحة، لا تعليم، كل هذا محروم منه أبناء الحسكة. اليوم حين يخرجون في مظاهرات يطلبون من الدولة أن تدخل بشكل رسمي إلى مدينة الحسكة، بل إلى محافظة الحسكة بكل مدنها وقراها، من أجل أن تقدم الخدمات لهؤلاء المواطنين الذين عانوا من التهميش على مدار أكثر من 50 سنة. توارثت عليهم سلطات لم تهتم بهم أبدا ولم تقدم لهم أي خدمات. شعب منهك، شعب مجهد، شعب فقير، شعب لا يمتلك أي لا يمتلك أي من الخدمات التي تقدم لأي شعب في العالم. اليوم حين يخرجون في هذه المظاهرة هم ماذا يريدون؟
0: نفهم منك اليوم سيد إبراهيم أن هناك أن هناك ربما يعني تعكس هذه المظاهرات ربما وجود فجوة إن صح التعبير ربما فيما تم التوصل إليه على المستوى السياسي اليوم وبين تطلعات الأهالي في الحسكة بشكل عام.
1: نعم، الفجوة موجودة لأنه لا يوجد هناك تطبيق جدي لقرار الدمج. يعني حين تنظر إلى الواقع الآن في مدينة الحسكة، يعني القسد هي التي تسيطر بشكل كبير وكبير جدا. الدولة يعني تغيب يعني عند أي طارئ أمني، عند أي حدث أمني تختفي الدولة. الآن انظر إلى المؤسسات، إلى المديريات التي تعمل في محافظة الحسكة، كلها أعمالها محدودة ومحدودة جدا. ومن يسيطر على هذه المديريات هي قسد، وموظفين قسد هم الذين يتحكمون.

0: ايضا بهذه المديريات، بينما الدوله غائبه في محافظه الحسكه. فبالتالي الان هناك فجوه كبيره ما بين الشارع الحسكوي وبين الدوله السوريه. سبب هذه الفجوه هو عدم تطبيق قرار الدمج، ومن صنع هذه الفجوه هي قسد بالذات التي الى الان هي التي تماطل في عمليه الدمج، وهي التي تصعد امنيا، وهي التي تمنع الدوائر الدوله من ان تقوم بواجباتها على اكمل وجه. على سبيل المثال يعني عندك دائره الاحوال المدنيه الى الان لم تفعل في محافظه الحسكه، يعني لا هناك تسجيل لعقود الزواج ولا للولادات. الى الان ايضا مديريه العدل لم القصر العدل الى الان هو مجمد ولا يعمل، يعني هناك الاف القضايا المعلقه الى الان. كذلك موضوع المدارس، بعض المدارس الى الان قصد لم تسلمها، جعلت منها قسم منها كان مراكز ايواء وقسم اخر استخدمته لاغراض عسكريه واغراض امنيه. كل هذا اثر على ابناء الحسكه. ابناء الحسكه ككل جمال، وهنا دعني اشير لهذه النقطه، كل ابناء الحسكه عربا واكرادا مسلمين ومسيحيين متضررين من هذه السياسه. فبالتالي اليوم حين يخرجون في مظاهرات هم يريدون ان يوصلون رساله
1: اليوم ما الذي يحدد اذا نعم بناء على هذه النقطه بناء على هذه النقطه التي اشرت اليها اليوم، ما الذي يحدد اذا يعني برايكم اتجاه هذا الحراك وهذه التظاهره السلميه؟
0: نعم، يعني الحراك الكل مشترك في الدعوه لهذا الحراك، مدنيين منهم اعلاميين ومنهم سياسيين ومنهم حتى يعني مهجرين من خارج مدينه الحسكه، لان الكل يريد التغيير في محافظه الحسكه. وهناك حتى يعني جمال هناك ايضا تضامن من جميع المحافظات السوريه الثانيه ومن النشطاء السوريين، الكل دعا لهذه المظاهره، لان بالمظاهره نجد الوسيله المناسبه لايصال صوتنا، نضغط فيها على الحكومه ونضغط فيها ايضا على قسد من اجل ان يكون هناك دمج حقيقي وعوده لمؤسسات الدوله بشكل حقيقي، وان يكون هناك ايضا دخول الامن السوري. هناك فرض واقع، يجب على الشارع الحسكاوي ان يفرض واقعا على الدوله السوريه وكذلك على قسد المحله. ان بقي الشارع الحسكاوي ساكنا فلن يكون هناك اي تغييرات. اليوم المظاهرات اجبرنا عليها من اجل ان نعبر عن ما عن الضرر الذي ألم بمحافظة الحسكة وأبناء محافظة الحسكة. وهذه المظاهرات جمال للإشارة، هذه المظاهرات لن تتوقف وستبقى مستمرة حتى تبسط الدولة السورية كامل سيادتها على محافظة الحسكة، وأن يكون هناك عمل حقيقي للدولة السورية إن كان على المستوى الأمني وكذلك على المستوى الخدمي.
1: هناك أيضا يعني من ضمن المطالب التي خرج بها المتظاهرون هو بما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، بما يتعلق بهذا المطلب اليوم على وجه التحديد، كيف يمكن معالجة هذا الملف في الحسكة بشكل عام من دون يعني أن يؤدي ذلك إلى دعنا نقول إلى أي توترات أمنية أو حتى اجتماعية؟
0: نعم، يعني جمال الدمج واضح، يعني هناك دمج المؤسسات الأمنية والعسكرية اللي قصد مع الدولة السورية، فبالتالي سلاح هذه الأجهزة المندمجة يبقى محصورا بيد الدولة السورية. ولكن على أرض الواقع ما الذي يحدث؟ الشبيبة الثورية تملك سلاح منفلت، هناك أيضا سلاح منفلت لدى الأهالي قامت قصد بتوزيعه سابقا على الأهالي وتجيش الأهالي، وهذا معلوم لديكم. هناك أيضا السلاح الثقيل الذي لم يتم تسليمه بشكل كامل للدولة السورية. فبالتالي يجب على الدولة السورية إن أرادت حقيقة تطبيق اتفاق الدمج مع قسد، وأن تكون الخطوط ممتدة والخيوط ممتدة ما بينها وبين يعني قسد المنحلة، فيجب على قسد أن تسلم كامل هذا السلاح للدولة السورية ولعناصرها المندمجة داخل الدولة السورية بشكل منظم، وأن يكون هذا السلاح هو لحماية أبناء الحسكة والمواطنين السوريين بشكل عام. بينما السلاح الذي نراه اليوم هو سلاح منفلت، الشبيبة الثورية تستخدمه بشكل يعني بشكل دوري. حتى اليوم كانت هناك استفزازات، ولكن يعني والله الحمد أن الأجهزة الأمنية السورية يعني ضبطت الوضع، كانت موجودة على مداخل الأحياء، لم نسمح بأن يكون هناك أي حادث أمني أو طارئ أمني. ويعني مشكورة الأجهزة الأمنية على ما قامت به اليوم حقيقة بحماية المتظاهرين، والمظاهرة بدأت وانتهت بشكل سلمي.
1: طيب دعني أختم معكم بهذا التساؤل اليوم سيد إبراهيم، اليوم ما هي الرسالة التي ربما يجب أن تلتقطها الدولة من هذه التظاهرة السلمية؟
0: نعم، الرسالة واضحة جمال، فرض سيادة الدولة على كامل محافظات الحسكة. لا يمكن أن يبقى أبناء الحسكة رهائن بيد ميليشيات انفصالية. وهنا لما أتحدث عن أبناء الحسكة

0: لا اريد ان اميز ما بين عربي وكردي، ما بين مسلم ومسيحي، الكل متضرر من هذا الواقع، والدوله يجب ان تتحلى بالمسؤوليه، والرساله واضحه جدا. المظاهرات ستستمر، وربما سيكون هناك تصعيد اخر في حال لم يكن هناك استجابه وحلول على الارض، وحلول سريعه. وما اريد ان اشير اليه ايضا ان حتى نواب المحافظ وجميع الموظفين الذين عيرتهم الدوله او اساتهم الدوله من اجل عمليه الدمج هم لا يقومون باعمالهم على اكمل وجه، لان حقيقه هم لا يملكون الصلاحيات الكامله من اجل فرض اي شيء على قسد هي المتصرفه، ويجب على الدوله ان تلتفت ايضا لهذه المساله وان تعيد النظر في شروط الدمج، وان يكون هناك خطوات ملموسه على الارض من اجل ان يكون هناك ايضا خطوات على الارض واضحه يستشعرها
1: وصلت
0: ابناء
1: الفكرة.
0: الحسكه.
1: كل الشكر لك إبراهيم الحلبي الصحفي، كنت معي من دمشق. أفادت مصادر محلية في السويداء بأن عناصر ميليشيا الحرس الوطني على حاجز أم الزيتون فرضت مبالغ مالية على الشاحنات المحملة بالتفاح والمتجهة إلى دمشق. وذكرت شبكة السويداء 24 أن المبالغ المفروضة تتراوح بين 300 و500 ألف ليرة سورية على كل سيارة محملة بالتفاح، في حين ترتفع كلفة النقل وتضعف قدرة التجار على تسويق المحصول في وقت ترتفع فيه أصلا تكاليف الإنتاج والشحن. ولفتت المصادر إلى أن تجارا من محافظات أخرى أحجموا عن دخول السويداء لشراء التفاح خوفا من خطف السائقين أو المساومة على الحمولة. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الربع السنوي، والذي يستعرض حصيلة حالات الاحتجاز والإفراج التي تمكنت الشبكة من توثيقها في سوريا خلال الربع الثالث من عام 2026. نتابع.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتشكل سيول في مدينة اللاذقية من جراء هطل غزير للأمطار، يتزامن مع تحذيرات من الحالة الجوية في البلاد والتي تشهد أمطارا وعواصف رعدية وتشكل للضباب خلال الأيام المقبلة.

أعلنت محافظة اللاذقية استنفارا شاملا للفرق الخدمية للتعامل مع غزارة الأمطار وتجمعات المياه والسيول التي أثرت على حركة المرور في الشوارع والساحات الرئيسية ضمن المدينة. وأوضحت المحافظة في بيان أن الفرق باشرت فتح المصارف المطرية وتسليك شبكات الصرف الصحي وإزالة الأنقاض والعوائق، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ في جاهزية تامة على مدار الساعة للتدخل السريع في مختلف المناطق.

0: الهطولات المطرية الغزيرة التي أدت إلى تشكيل السيول والفيضانات في محافظة اللاذقية بتاريخ 2/10/2026 تتواجد فرق الدفاع المدني السوري الآن في أكثر من موقع حيوي. تعمل الفرق بجهود مكثفة على شط المياه وتنظيف المحال التجارية والمنازل المتضررة وفتح الطرقات لضمان أمن وسلامة الأهالي. نرجو من الجميع توخي الحذر والإبلاغ عن أي حالة طارئة.
1: في السياق نفسه وجهت المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذيرا من تشكل الضباب على أجزاء من محافظات إدلب وحمص وريف دمشق الشمالي والغربي، ودعت المديرية المواطنين إلى تجنب السفر إلا للضرورة مع التأكد من الحالة الفنية للمركبة وجاهزية الفرامل ومساحات الزجاج وأضواء الضباب والقيادة بحذر. هذا وتعرضت عدة مخيمات في ريف إدلب لأضرار واسعة من جراء العاصفة المطرية، طالت خيام النازحين ومنازلهم إضافة إلى الطرقات وشبكات الصرف الصحي، لا سيما في مخيمي الطيب والزلاقيات، ما ينذر بشتاء قاس يعيد مآسي الأعوام الماضية.
2: بالعاصفة اللي صارت مبارحة في البيوت، في بيوت تهدمت، في الشوادر طارت، في بيوت مسكونة وبيوت جنبها ما هي مسكونة، ضرت البيوت المسكونة يعني في بسبب الثقل المطري اللي صار على الشادر، نامت حيطان على البيوت المسكونة وصار في خطر على الأطفال. فيك أستاذي فيك تشوف مثل هنا البيت، فيك تشوف باقي البيوت كله مضر بشكل كامل، وفي كمان تحت الصرف الصحي كمان كله تراب، ويعني تسكر عنا الصرف الصحي تحت بسبب السيول اللي صارت امبارحة. استاذي
3: تعرض مخيم الزلاقيات ظهر أمس الخميس لسيول جارفي، طبعا نتيجة كثافة الأمطار اللي صارت وغيوم السبر اللي صارت امبارح. طبعا هالأمطار اتجهت باتجاه الأودي والأماكن المنخفضة، طبعا أثرت بشكل كبير على جميع المناطق المحيطة بسيل المياه، طبعا دمرت الصرف الصحي ودمرت الحيطان المباني، وكان إلى أثر سلبي كتير على حياة الناس. طبعا هلا في عنا عائلات تضررت نتيجة هذه السيول وأدى للنزوح بسبب تهدم المباني. نتمنى من الجهات الفاعلية تمد يد العون للأهالي المتضررين في المخيم وجميع المناطق المتضررة بسبب السيول التي حصلت.
4: اللي صار يعني بفترة المطر الكثيفة اللي صارت جمعت المياه بالبيوت اللي أعلى منها، صارت السيول تشكلت، هو منطقة منخفضة شوي لكن إن معمول إحنا مسلك للمي، لكن كانت المياه أكبر من التصريف يعني، فتجميع المي بالجدران أدت تهدم جدار ورا جدار، وجمعت المي بالمنطقة عنا كمان وخلف جدران وهدمت ودفقت على البيت. كان البيت الأكثر مواجهة للسيل هو هذا البيت قدامنا، وتضرر يعني البيت بشكل كامل.
1: هذا وتداول ناشطون تسجيلات مصورة تظهر سيولا في شوارع مدينة سلقين بريف إدلب إثر الأمطار التي ضربت المنطقة.

0: طوفان بمدينة سلين، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: تعمل الشركة العامة للصرف الصحي في حلب على صيانة وتنظيف المطريات في شوارع المدينة سدادا لعاصفة مطرية متوقعة وفق هيئة الأرصاد الجوية. وتأتي الأعمال بعد فيضان المياه في عدد من شوارع إحياء الفيض وبستان الزهرة والمشارقة.
2: نحن حاليا من منطقة الفيض عم نقوم

0: إعادة صيانة للمصافي المطرية وتسليكها وكسحها بحيث نكون تكون جاهزة لاستقبال المواسم المطرية. ونحن من امبارح لليوم بإذن الله تعالى عم نقوم بواجبنا ومنساعد الأخوة المواطنين، ونتمنى من الأخوة المواطنين أن يتعاونوا معنا بحيث أن يحافظوا على النظافة ويرموا القمامة بأماكن محددة، لأن القمامة عم تجي على المصافي المطرية عم تسبب انسدادات عم تسبب مشاكل، ونحن دائما جاهزين لخدمة الأخوة المواطنين وإن شاء الله ما منقصر بعملنا.
1: أعلنت وزارة الطاقة إنهاء أعمال إصلاح خط غاز الجبسة في دير الزور وبدء عمليات فتح الأبار وإعادة ضخ الغاز بشكل تدريجي بعد الأضرار التي تعرض لها من جراء الاعتداء الأخير. بدورها ذكرت الشركة السورية للبترول أن أعمال الصيانة شملت استبدال مقطع متضرر من الخط بطول 18 مترا قبل إعادته إلى الخدمة واستئناف ضخ الغاز عبره، بما يعزز استمرارية الإمدادات ويدعم عمليات التشغيل في المنطقة. بدأ خبراء من مجموعة العمل المالي زيارة ميدانية إلى سوريا لمراجعة تنفيذ خطة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أول عملية تفتيش من نوعها منذ إدراج البلاد على القائمة الرمادية.
2: مرحلة اختبار جديدة في مسار التعافي الاقتصادي. خبراء مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يصلون إلى سوريا لإجراء أول عملية تفتيش من نوعها منذ إدراج البلاد على القائمة الرمادية عام 2010. وصول مجموعة الخبراء تتيح لهم الاطلاع على آليات العمل داخل المؤسسات المعنية للتأكد من أن الإجراءات والقوانين التي أقرت لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطبق فعلياً. إدراج سوريا على القائمة الرمادية تعني أن دمشق لديها نواقص استراتيجية في منظومة مكافحة غسل الأموال مع وجود خطة لمعالجة النواقص، في حين لا يعني الإدراج أن الدولة مصنفة كدولة غير متعاونة، لكنه يضع نظامها المالي تحت تدقيق أكبر. زيارة تكتسب أهمية تتجاوز ملف مجموعة العمل المالي وتأتي ضمن مسار أوسع تحاول سوريا من خلاله استعادة الثقة والتواصل مع النظام المالي والدولي وتحسين صورة القطاع المالي السوري أمام المؤسسات والبنوك الدولية مع انتظار نتائج التقييم الميداني.
1: كشف وزير المالية محمد برنجة أن اجتماع المائدة المستديرة في نيويورك ناقش إصلاحات القطاع المالي والارتقاء بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف برنجة أن مشاركة كبرى المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية والدولية أتاحت عرض التقدم الذي أحرزته سوريا في جهود إعادة ربطها بالنظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن مصرف سوريا المركزي عرض رؤيته واستراتيجيته في عدد من المجالات وسلط الضوء على التقدم المحرز في مسار الإصلاح. أفاد تقرير لموقع المونيتور بأن لبنان يسعى إلى ربط موانئه بشبكة سكك حديدية إقليمية تمتد عبر سوريا والأردن وتصل بين تركيا والسعودية. وبحسب التقرير تسعى الحكومة اللبنانية إلى الانضمام إلى مشروع تقوده تركيا لربط شبكات السكك الحديدية بين البلدين مرورا بسوريا والأردن. ويأتي ذلك عقب لقاء جمع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسماني بالسفير التركي لدى بيروت مراد لوتي، بحث خلاله توسيع التعاون في مجالات النقل والأشغال العامة والبنية التحتية. نظم أهالي من مدينة معظمية الشام ومناطق مجاورة بريف دمشق وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء قانون الاستملاك الصادر في عهد النظام البائد.
3: بعد هذه الوقفات امبارح زارنا وفد بمعظمية الشام من القصر الجمهوري باسم

0: السيد الرئيس ودعانا إلى لقاء إن شاء الله بقلب الأسبوع إلى القصر الجمهوري من أجل مناقشة الاستملاك. أتوجه للسيد الرئيس: يا سيادة الرئيس، قدمنا أولادنا، قدمنا أعراضنا، هناك نساء هتكت أعراضها واغتصبت من قبل العصابة الظالمة، نتمنى إنصافنا، نتمنى إنصافنا يا سيادة الرئيس. هذه سندات خضراء، هذا اسمه كارت أخضر، هذا السند الأخضر أعلى ورقة إثبات ملكية على مستوى سوريا، وهذه أرقام العقارات باسم والدي ووالدتي واسمي بالمطار اللي هلأ بده يتحول من مطار عسكري إلى مطار مدني.
1: جاي منشان استملاك، بدنا أرضنا، بدنا رزقنا، هذا حقنا، هذا رزقنا وحقنا. أولادنا بالأجارات قاعدة كل شهرين، يا بيطالعوهن بيغلوا الأجار، واللي متوظف عم يشتغل يوم بيعود جمعة ما عندهم شغل يعني، وشو الوظيفة اليوم؟ هنشو مليون مليون نصف بدهم ياكلوا ولا يدفعوا أجار البيت، بدنا حقنا.
2: عم نطالب رفع الاستملاك على الأراضي، أراضي كتير مستملكة مثل المطار سومرية 2425، الحي الشمالي، الحي الشرقي، عدلك منطقة السويدية، منطقة العرايس، الجبل، والجبل البعيد اللي حد الصبورة.
3: تتواصل أعمال حملة صفر حفرة التي أطلقها مجلس مدينة يبرود في ريف دمشق لتشمل تعبيد الطرقات وإغلاق الحفر بهدف تحسين الواقع الخدمي وتعزيز السلامة المرورية. وتعتمد المبادرة على مشاركة مجتمعية فاعلة، إذ يبلغ الأهالي عفوا عن الحفر عبر رابط مخصص ليصار إلى ردمها ومعالجتها من قبل البلدية.
4: الحمد لله بدأنا بحملة صفر حفرة من حوالي 3 أشهر، وضعنا رابط على صفحة المكتب الإعلامي لمدينة يبرود والناس صارت تسجل عليه، وطبعا في ناس تواصلت معنا عبر الواتساب وأرسلوا صور للحفر والمواقع الخاصة فيها. المبادرة كانت هي عبارة عن أنه نلاقي حل إسعافي للشوارع ضمن البلدة، كونه من الصعب حاليا ومن المكلف جدا أنه نعمل مشاريع زفت ضخمة نعبد فيها الطرق ضمن المدينة، والحمد لله تمكننا حتى الآن من إغلاق ما يزيد عن 2000 حفرة ضمن البلدة بشكل كامل، وتقريبا هن بشكل 80% من الحفر المتواجدة ضمن المنطقة، ورح نسعى إن شاء الله لنهاية الموسم، لنهاية الصيف يعني إن شاء الله، وحتى قبل ما يجي البرد لنغطي كامل الحفر إن شاء الله الموجودة بمدينة يبرود.
5: وجهتنا البلدية نحن وقالت لنا أنه أي حدا بيشوف شي جورة يتصل، يصورنا إياه ويتصل علينا، ونحن كل ما عم نشوف شي عم نتصل عليهم وعم يجوا يسكرونا إياه وكلها تمام. بالعكس يعني وقت اللي بلشوا يعملوا هاي القصص وزفتونا الطريق خففوا كتير حوادث وهيك قصص وكله تمام يعني.
3: بدأت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بالتعاون مع إدارة منطقة الأتارب بريف حلب الغربي عمل تأهيل وتوسعة الطريق الواصل بين الأتارب وأورم الكبرى، وذلك بسبب ضيق الطريق وسوء حالته بسبب القصف الذي تعرض له من قبل النظام المخلوع.
6: نحن نقوم الآن بتعريض الطريق الواصل بين قوس الأتارب وأورم الصغرى، طبعا طول الطريق 2000 متر وعرض 20 متر، طبعا نقوم بتأهيله ووضع البقايا والمواد، الحجر الكسر ودحلها والتسوية والترطيب من أجل تسفيته في المراحل القادمة. كما نقوم نحن بقشط الطريق الواصل بين حاجز الصومعة وأورم الكبرى بطول 4 كيلومتر على عرض الطريق، وما زال العمل جاري بالنسبة للقشط والتسفيت أيضا جاري إلى هذه اللحظة.
3: بدأ فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في الرقة عمل صيانة الطريق المركزي الواصل بين الرقة المشرفة الأبيض بطول 55 كيلومترا وبكلفة تقديرية تبلغ نحو 160 مليون ليرة سورية. وفقا لوكالة سانا تستمر أعمال الصيانة لمدة 150 يوما، وتشمل قشط الأجزاء المتضررة من الطريق وإعادة تسفيتها بهدف تحسين استوائه ورفع مستوى السلامة المرورية عليه وتسهيل حركة التنقل بين مناطق الريف الشمالي باعتباره أحد الطرق المركزية في المحافظة.

0: قالت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أحلام الرشيد إن عملية إصدار بطاقات شخصية لذوي الهمم في إدلب ستبدأ يوم الأحد المقبل. وأضافت الرشيد أنه سيتم التواصل مع المسجلين وفق الأرقام المعتمدة وإجراء الفحوص الطبية اللازمة وإعداد التقارير من قبل اللجان والأطباء المختصين، ثم استكمال إجراءات إصدار البطاقات وتسليمها للمستفيدين. وأشارت الرشيد إلى أن الخطوة تعد الأولى من نوعها في إدلب، وتهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. يواجه سكان في ريف إدلب خطر انهيار منازلهم المتصدعة من جراء قصفها سابقا من قبل النظام المخلوع، ليتحول سقف المنزل الذي يسكنون فيه إلى مصدر تهديد حقيقي لحياتهم.
1: أول ما جينا ما عندنا شيء غير أنا روح ابني، جينا بدنا ندخل على الدور قد ما هي المشبك العشب بيه والهداد معنا شقطة عود، صرنا نعمل هيك لحتى بين الباب باب الدور مع أنه مهدوم الفوقاني رديم وطالع عشب. أجينا لا باب ولا محراب ولا حدا ولك ولا ضو ولا شيء، جايبين خبزات معنا الضيعة ما بيها لا مي ولا خبز ولا شيء. شحرنا قلنا مليح رغبنا لأن شبنا تضيعوا. أجينا قلنا بلكي بينظرونا نتفي، بيجي حدا علينا بيشوف وضعنا بيجرف لنا ما حدا.
2: والله شفت عينك، أنا ساكن في هاي البيت، البيت مهدود بفعل عناصر النظام، هدوا البيت وسحبوا الحديد والبيت متصدع، يعني في تشققات في البيت وصارت حوادث عندنا في الضيعة، في ناس توفوا وقع عليهم السقف بسبب انه البيت كان متصدع. حاليا حاط التوتي كون الجو صيف، والتوتي شوف عينك يعني ما بتقيك حر الصيف ولا برد الشتاء، وإذا ساقط الأمطار يعني بتنزل عليك المطر من هون ومن هنيك.
3: بما أنه ما أجت ولا منظمة ولا الدولة أجت ساعدتنا يعني بالصبي ولا حدا أجل عنا، فجينا ونحن شلنا الشادر من نشتغل في هالبيت. كنا قاعدين أنا والوالد ووالدتي على البرندة، وكان في بقيان حرف من الصبي فوق على ظهر البيت، فقاعدين فجأة ما شفنا إلا وقعت البرندة، حسبنا الله ونعم الوكيل، وقعت على الوالد وكان حده هو وكانت والدتي حده، ما شفت إلا وقعت البرندة ووقعت على راسه. جيت أنا كمان والدي ضررت إيده وإجره، وصرت حاول أرفع البرندة مشان شيل الوالد ما حسنت، حتى أجوا عالم ساعدوني شلنا وحسبنا الله ونعم الوكيل كان متوفي.
0: يعيش الأهالي العائدون من مخيمات إدلب إلى بلدات وقرى ريف حماة واقعا إنسانيا صعبا بغياب المأوى، إذ افترش بعضهم الخيام ذاتها أو لجأ إلى منازل متهالكة لا تقيهم برد الشتاء وسط مناشدات عاجلة للتدخل وتأمين مساكن تحفظ كرامتهم وتخفف معاناتهم.
4: مجبر بلا خيار في حياة مملوءة بالمخاطر، هكذا يعيش العم ياسر من أهالي بلدة تلملح في ريف حماة الغربي. فهو يعيش في منزل سقفه غطاء هش وقوامه جدران متهالكة تنذر بالخطر، خطر يزداد وطأة مع اقتراب فصل الشتاء.
5: والله وضع البيت محتري خالص، يعني الأولاد عندي أولاد صغار يعني زاد خايف عليهم حد من الحيطان يقع عليهم، وكلياتنا يعني بستر الله يعني ساكنين بهالبيت. وصار المطر والله قدينا مي العادة، الهدوم كلها قدت مي.
4: هنا على بعد عشرات الأمتار في بلدة جبين المجاورة لا يختلف المشهد كثيرا، بل يبدو أكثر قسوة، فالعم أبو هايل سيستقبل فصل الشتاء داخل خيمة نقلها معه من مخيمات النزوح، خيمة تحمل في جعبتها ذكريات الشتاء الأليمة التي عاشها تحت هذا القماش.
6: والله يا عمي كنا ساكنين هناك بخيمة وجينا من خيمة لخيمة،

0: وعمل اول مضينا شتاء قاسي وصعب كثير ومطر، وهدومنا تتبللت من المطر، ووضعنا يعني سيء، واحنا جايين على جو شتوي والشتاء والله قاسي.
1: عشرات العائلات العائدة إلى قراها المدمرة في أرياف حماة تعيش الواقع ذاته، ظروف معيشية صعبة وغير مستقرة. بالمقابل تتركز الجهود الحكومية على المشاريع الخدمية، في حين يرى الأهالي أن تأمين المأوى وترميم المنزل يمثل حجر الزاوية الآخر للاستقرار.
2: منازل متصدعة وخيام لا تقي سكنيها قسوة الشتاء، واقع تعيش بعض العائلات العائدة من مخيمات الشمال السوري إلى قراها المدمرة بريف حماة، في ظل عجزها عن ترميم منازلها أو تأمين مأوى بديل، ما يفاقم المخاوف والمخاطر مع اقتراب فصل الشتاء. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
3: من خيمة في سنوات التهجير القسري إلى خيمة أخرى فوق ركام بيتها المدمر، تعود كريمة وعائلتها لتواجه في مدينة حمص ظروفا معيشية قاسية، لا سيما مع وجود حالات مرضية صعبة لابنها وحفيدتها التي تعاني أمراضا خلقية تحتاج إلى متابعة تعجز عنها العائلة نتيجة وضعها المادي المتردي.
4: حالي سيئة كتير، الوضع سيء، حالي كتير سيئة. عندي 2 شابين، واحد شايل كلي والتاني بيشتغل يوم بيعطل يومين، من خيمي بالغربي لخيمي بالوطن بلدي بأرضي بنيت خيمي رجعت. وضعنا الحالي هذا هو، عايشين هيك ونغم حاجة العلاج، ما نقدر نعالجه، ما نقدر ناخذ على دكتور مختص. بتفيق من بكير عالصريخ، ما بتعرف شو بدها، بتعض ايديها والصريخ كتير يعني، وبحاول يعني شو بدها شو هداك، بتعصبها بصير تعض ايدها، حتى ايديها شوف كيف هداك معلمات، ونومة خفيفة خفيفة بنوب يعني، بنحاول نحن انه أملها يعني تنام انه هيك جو هادي وتنام مدي اطول، مستحيل. مرقت علينا ايام ما عنا اكل، ايام شتوية ما عنا مازوت، صرنا نشعل كراتين، صرنا شو بدي اقول لك، شعل اكبر قدر الاحذية، صر لم احذية حط بالصوب يا صوبية مازو صرت حط فيها أحزي، لأنه الوضع نوف الحمد لله.
3: من منطقة لا تطل على البحر يواصل بلال صناعة القوارب داخل ورشته في ريف حلب، وهي المهنة التي تعلمها في تركيا قبل عودته، حيث يحول المواد الخام إلى قوارب مجهزة لبيعها في المناطق الساحلية، في رحلة تبدأ بعيدا عن الماء وتنتهي فيه.
5: طلعت بداية الثورة على تركيا، تعلمت هذا المجال في تصنيع القوارب، هذا كان شغفي طبعا وشي حبيت تصنيعه وحبيت أجيبه على سوريا لنشتغل هذا المجال. المرحلة التصنيع أول شيء عندي القالب، القالب بندهن مادة عازل اسمها واكس، بعدين بندهن اللون اللي هو اللون الأساس إن كان أصفر ولا أحمر ولا أزرق حسب طلب الزبون، وبعدين بيمد فوق طبقات الفيبر جلاس، من هذه الطبقات بتجي شعيرات فوق الطبقات الفيبر جلاس بيتم دهن مادة اسمها البوليستر أو الريشينة حسب طول القارب حسب عرضه، بيتم يعني صب طبقات معينة 5 طبقات أو 6 طبقات أو 7 طبقات هذا اللي هو، وإلهم مدة معينة اليوم لليومين حتى ينشف، بعدين بنفكه من القالب وبصير عملية التطبيق مثل ما شفت. طبعا الصعوبة فيها حاليا انه انا بشتغل في حلب وحلب ما فيها بحر، طبعا كل انتاجي وكل تصنيعي عم يتم تصديره للساحل السوري، مواد الفيبر جلاس طبعا بجيبها من تركيا، ان كان مواد اوليه، ان كان اكسسوارات، ان كان محركات، كلها بتم نقله من تركيا لسوريا. هلا

0: بالنسبة للشغل هي أرزق من رب العالمين. اليوم شيء جديد على البلد بده صبر، يعني احتمال سنة احتمال سنتين حتى العالم تعرف شو هي البضاعة، شو هو الفيبر، كيف المتانة، كيف الجودة. أنا هون اللي تقريبا 6 أشهر جاي على حلب.
1: تنطلق الفعاليات اليوم الثقافي السوري الألماني في مدينة باسو بحضور عمدة المدينة والقائم بأعمال السفارة السورية في برلين وبمشاركة شخصيات وفعاليات سورية وألمانية. وبحسب مراسلنا من المنتظر الإعلان عن إطلاق فكرة مشروع توأمة بين مدينتي باسو وإدلب في خطوة تهدف إلى تأسيس أول توأمة من نوعها بين مدينة سورية وأخرى ألمانية وفتح مسارات للتعاون المباشر وتبادل الخبرات بين المدينتين في المجالات الثقافية والتعليمية والمجتمعية والتنموية.

0: قرب مفترق أنصار جنوبية غربي مدينة غزة ومحيط مدينة حمد السكنية شمال غربي خان يونس جنوبية القطاع. في ساحة شعبية بين خيام النازحين والمباني المدمرة بمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة أقيمت مباراة كرة قدم بين فريقين يمثلان مدينتي غزة ورفح بحضور مئات النازحين في ظل تدمير ملاعب ومنشآت رياضية في القطاع خلال حرب الاحتلال الإسرائيلي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ليست في حال جيدة، مضيفا أن التوترات المتعلقة بالملف الإيراني في طريقها للحل النهائي في وقت قريب. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه بمجرد أن تنتهي الحرب مع إيران ستنخفض أسعار النفط، مشيرا إلى أنه لن يسمح بفرض حظر على تصدير الديزل، وذلك بعد ساعات من اتفاق دول المجموعة السبع على السحب من مخزوناتها الطارئة من ذلك الوقود ومن النفط الخام. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن استعداده لتحرك جماعي مع وكالة الطاقة الدولية بشأن مخزونات الوقود، وذلك بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول الأوروبية للإفراج عن جزء من مخزونات الديزل لديها، ملوحا بإمكانية فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية. كما قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن مجموعة السبع ستضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام خلال 4 أشهر، متوقعا أن تخفض قرارات مجموعة السبع أسعار الوقود.
1: تواصل أسعار الديزل ارتفاعاتها في أوروبا مسجلة مستويات قياسية جديدة وسط اضطرابات في إمدادات الوقود حول العالم. في بريطانيا تجاوز متوسط سعر الديزل للمرة الأولى حاجز 200 بنس، في حين ارتفعت كلفة ملء خزان سيارة عائلية متوسطة إلى نحو 110 جنيهات استرلينية. وفي 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تجاوز متوسط السعر 2.25 يورو للتر الواحد، وهو أعلى مستوى تسجله البيانات الأوروبية، بينما تخطى السعر 2.5 يورو في الدنمارك وهولندا وفنلندا. ومع استمرار ارتفاع الأسعار تبحث دول الاتحاد الأوروبي مقترحا فرنسيا للإفراج عن نحو 50 مليون برميل من مخزونات الديزل لديها، وذلك بالتزامن مع مقترح منسق مع وكالة الطاقة الدولية. القرارات الأوروبية تأتي بعد ضغوط أمريكية على كل من فرنسا وألمانيا للإفراج عن مخزونات الديزل، مع تلويح واشنطن بإمكانية فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية إذا لم تتحرك أوروبا. وفي المقابل قال الاتحاد الأوروبي إن أي حظر أمريكي سيكون سلبيا وقد يقوض الثقة بين الجانبين. وفي ظل هذه التطورات تحاول أوروبا زيادة المعروض من خلال استخدام المخزونات الاستراتيجية، بينما تتواصل المشاورات مع الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية بشان تحرك منسق للحد من نقص الوقود.

0: وارتفاع الأسعار.
1: ذكر موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة أرسلت بطاريتين إضافيتين من منظومة باتريوت لحماية منشآت النفط والغاز في قطر والسعودية. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أنه لا يمكن لواشنطن ضمان التزام الحرس الثوري الإيراني أو تيارات متشددة بأي اتفاق مع واشنطن. وأشار الموقع إلى أن ترامب يسعى لعقد اتفاق سريع، بينما يحاول الطرف الإيراني كسب الوقت مع انعدام الثقة بين الجانبين على طاولة المفاوضات بحسب ما أفاد به الموقع. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
4: كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصاديه السوريه،
5: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
7: البيانات الدقيقه.
8: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.

سهيل إدريس ناشر وروائي ومترجم وصحفي. ولد في بيروت عام 1925 وتوفي ودفن فيها عام 2008. تخرج في الكلية الشرعية عام 1940 وتخلى عن الوضع الديني فور تخرجه. اشتغل في الصحافة مبكراً وكتب في صحف الأديب وبيروت والصياد والرسالة. حصل على شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون عام 1953. أسس مجلة الآداب عام 1953 مع بهيج عثمان ومنير البعلبكي، ثم تفرد بالمجلة عام 1956. أسس دار الآداب عام 1956 بالشراكة مع الشاعر نزار قباني ليغادرها نزار بعد 5 سنوات. مجلة الآداب من أشهر المجلات الأدبية العربية، انتصرت للتيار العروبي على حساب الماركسي. روج للأدب الوجودي وترجم أعمالاً لسيمون دوفوار وجان بول سارتر. نشر مجموعته القصصية الأولى أشواق عام 1947. نشر 3 روايات وهي الحي اللاتيني عام 1953 والخندق العميق عام 1958 وأصابعنا التي تحترق عام 1962. في رصيده نحو 30 كتابا في القصة والرواية والنقد والترجمة والمسرح. أسهم في صناعة معاجم المنهل العربي الفرنسي والمنهل العربي العربي. أسهم بتأسيس اتحاد الكتاب اللبنانيين عام 1968 وترأسه 4 دورات متتالية. حصدت الأعمال الصادرة عن دار الآداب أهم الجوائز الروائية عربياً وعالمياً.

هل أتاكم نبأ الطائرة؟ منذ 4 أيام والروايات والتفسيرات تتوالى اختطاف طائرة تقل إسرائيليين من دبي. الكل يسأل ما الذي جرى، والكل تقريبا يشكك بكل الروايات. ثمة شيء غريب ربما يفسره استغلال نتنياهو للحادثة والحديث عن عمل إرهابي وسيعاقب الجهة المتورطة. التركيز الإعلامي العالمي هنا، لكن هنالك أمرا آخر ربما يحتاج التركيز، أنه ثمة ثوابت ما زالت موجودة، منها مثلا ما نسمعه في الخطاب الرسمي السعودي عن رفض التطبيع مع إسرائيل إلا بقيام دولة فلسطينية والاعتراف بحق الفلسطينيين، وما نقلته وكالة فرانس بريس أن السعودية رفضت طلبا لإسرائيل لإرسال طائرتين أو 3 طائرات عسكرية إسرائيلية إلى مطار تبوك، ثم رفضت أيضا طلب إرسال طائرة تجارية تابعة لإلعال لنقل الركاب. في الجهة المقابلة ستلحظ احتفاء مبالغا به وغير بريء بالطبع بهبوط الطائرة في مطار تبوك من بعض الأسماء الصحفية. لاحظ، لم يتحدثوا عن خبر فرانس بريس وكبروا وبالغوا بخبر المطار. على أي حال، هؤلاء ساءتهم بالتأكيد ردود الفعل الشعبية في السعودية على خبر الطائرة التي يمكن تلخيصها بلا أهلا ولا سهلا. إذن قد تكون إسرائيل قطعت شوطا كبيرا بمحاولة فرض نفسها دولة طبيعية في المنطقة إذا أردنا عد اتفاقيات السلام التي أبرمت حتى الآن، لكنها لم تنجز شيئا على مستوى الشعوب أبدا. صفر إنجاز، صفر إنجاز. إسرائيل الكيان المسخ المزروع عنوة عن التاريخ وعن الجغرافيا ستبقى منبوذة ومكروهة ومرفوضة لدى الشعوب العربية.

0: تواصل إسرائيل مساعيها للتطبيع مع السعودية محاولة استغلال أوضاع الخليج، في حين تصر الرياض على التمسك بمبادرة السلام العربية. نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش.
1: الرياض بين نارين، الحوثيون من الجنوب يهددون حدود المملكة ويتمددون باتجاه باب المندب، وإيران والفصائل العراقية الموالية لطهران من الشمال والشمال الشرقي. وبين هذا وذاك يتصاعد الضغط على السعودية في ظل الطموح الإسرائيلي لضمها إلى مسار التطبيع. وفي رد على تقارير تحدثت عن ترتيبات تجري خلف الكواليس، أعاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأربعاء الماضي التأكيد على موقف بلاده من القضية الفلسطينية قائلا: إن التزام المملكة بحق الشعب الفلسطيني موقف راسخ، وإن جهودها ستستمر حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة بما فيها إقامة دولتهم المستقلة وفق المرجعيات الدولية. وكانت تقارير صحفية تحدثت عن مساع يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لربط تقديم مساعدة استخبارية وأمنية للسعودية في مواجهة الحوثيين بإحراز تقدم في مسار التطبيع قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة هذا الشهر، مع سعي نتنياهو إلى تحويل التعاون الأمني إلى اختراق سياسي. وتأتي هذه التقارير في سياق مساع أمريكية وإسرائيلية مستمرة لدفع السعودية نحو التطبيع. وكان ترامب أعلن في تموز بعد توقيع اتفاق التعاون النووي المدني مع الرياض أن المضي في الاتفاق سيكون مشروطاً بانضمام السعودية إلى اتفاقات أبراهام. وفي هذا السياق جاءت حادثة طائرة فلاي دبي لتختبر ولو بصورة محدودة حدود هذا التعاون، فالطائرة المتجهة من دبي إلى تل أبيب اضطرت للهبوط في مطار تبوك السعودي بعد حادث خطير في قمرة القيادة، واستقبلت السلطات السعودية الطائرة وقدمت الرعاية الطبية للركاب والطيارين. لكن إسرائيل قالت إن طلبها إرسال طائرة إسرائيلية لإعادة الركاب لم يقبل، ونقلوا على متن طائرة بديلة تابعة لفلاي دبي. فالهبوط الاضطراري وتقديم المساعدة للركاب يمكن التعامل معهما باعتبارهما إجراءين إنسانيين وعمليين، أما السماح لطائرة إسرائيلية بالهبوط ونقل ركاب إسرائيليين فيحمل في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية دلالة سياسية مختلفة رفضت الرياض منحها.
0: للنقاش معي دكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي من لندن، أهلا بك دكتور محمد. ومعي أليف صباغ الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي مباشرة من الخليل، أهلا بك. ومعي دكتور مطلق المطيري الأستاذ في الإعلام السياسي مباشرة من الرياض، أهلا بك دكتور مطلق. أبدأ مع أستاذ

0: أليف، لماذا يبدو ثمة تركيز كبير على حادثة طائرة فلاي دبي لدى إسرائيل أستاذ أليف؟
1: مساء الخير إليك ولضيوفك الكرام والمشاهدين جميعا. أنا من الجليل ولست من الخليل.
0: أهلا بك من الجليل.
1: حدث طائرة حقيقة يعني أشغل الإعلام الإسرائيلي والدولي، لأن هناك ثغرات كبيرة في الرواية الإسرائيلية عدا عن التناقضات، وأسئلة كثيرة طرحت ولم تجد لها أجوبة لغاية الآن. لو حصل هذا الحادث وتحطمت الطائرة، كان هذا الحدث سيتحول إلى 11 سبتمبر جديد، وإسرائيل ستستخدم هذه الحادثة حتى تقوم بحرب كبيرة جدا ضد إيران مباشرة، وأمريكا ستكون مستعدة للدخول معها دون تساؤل ماذا حدث. ولذلك يعني الحدث كبير وكبير جدا، وكان يمكن أن يكون أكبر بكثير، ولكن التساؤلات والفراغات الموجودة وعدم وجود أجوبة لعدد كبير من الأسئلة، ويعني هناك تحليلات حتى مهنية يعني من قبل ضباط طيران ومن قبل مسؤولين عسكريين إنه هذا الحدث غير طبيعي. الرواية الإسرائيلية غير مفهومة، غير مقبولة، غير يعني غير موضوعية. لا يمكن أن يحدث كل هذا بالصدفة وخلال دقيقة واحدة من بداية الحدث وانتهى بعد دقيقة واحدة. خلال 30 ثانية الطائرة هبطت 5000 متر، 5 كيلومتر أو 15000 قدم، وأوقفت يعني قبل نصف دقيقة من الارتطام في الأرض. كل هذا حدث، وهناك يعني عديد من الأشياء.
0: ثمة فراغات أستاذ أليف، لكن أشرت إلى إيران في حديثك، هل ثمة يعني سردية إسرائيلية توحيد الأمر إلى إيران، وبالتالي من ذلك انطلقت للحديث عن أنه هذا قد يكون ذريعة ومبرر لنتنياهو لشن هجوم على إيران؟
1: لو حصل أن تحطم الطائرة مباشرة سيكون الاتهام موجه نحو إيران، ولكن الفراغات الموجودة في الرواية، الأسئلة التي لا تحمل أجوبة، جعل الإسرائيلي والأمريكي بضغط أمريكي أن يتردد في ذلك، لأنه يعني الحجة أو الذريعة التي كان يمكن أن يستخدمها نتنياهو ليست مكتملة. لذلك هذا الوضع يعني بقي، وأعتقد أنه سيبقى تحت علامات سؤال لفترة طويلة.
0: ما الذي يثير علامات الاستفهام حول الرواية الإسرائيلية دكتور مطلق من الناحية السعودية برأيك؟
2: مساء الخير أستاذ علاء، مساء الخير على ضيوفك الكرام والجمهور. طبعا هو الروايه الان يعني مثل حتى ما قدم مثل الضيف من الجليل ان هناك فراغات، وقدم ايضا فرضيه وليست هناك واقع. الواقع الان اذا اردنا ان نتعامل معه ان هناك يعني مشاجره حصلت بين الطيارين واضطرت الهبوط في تبوك، وتعاملت معها المملكه العربيه السعوديه بابعادها الانسانيه فقط، بدون ان يكون هناك بعد امني، وبدون ان يكون هناك عسكري، وبدون ان يكون هناك سياسي، ولا ارادت حتى ان تدخل في حتى على مستوى التحقيقات. شهدنا ان الطيارين الذي قامت بينهم المشاجره وصلوا يعني مسؤولين من الامارات وتم نقلهم الى ابو ظبي مباشره. يعني هذا جانب. الجانب الاخر اذا اردنا ان نبحث يعني ماذا تهدف اسرائيل اذا كانت هناك القضيه يعني مفتعله بين الطيارين وهي يعني وهذه المشاجره.
0: قبل ماذا تهدف اسرائيل دكتور مطلق؟ يعني كان ثمه بيان للجانب السعودي، لكن اليوم تصريح نتنياهو يشير الى ان ما جرى في الطائره عمل ارهابي وليس مجرد مشاجره.
2: طبعا اذا قصد هنا العمل الارهابي هو يعني يتعلق بامر الطائرين، يعني المملكه العربيه السعوديه بعيده عن هذا الامر، هذا جانب. ولكن ان هناك ايضا ربما سعت اسرائيل لتجد يعني هناك مكسب رمزي لمثل هذا الحادث، وهو الان المتمثل ان وصول طائره من اسرائيل وتنقل الركاب، وبهذا تكون يعني اخترقت بعض الموانع التي تفرضها المملكه العربيه السعوديه على الاسرائيليين، وبهذا يعني ربما يفتح هذا الباب. أو أرادت أن يكون هناك يعني نوع من التحقيق أو نوع من الرسائل المتبادلة وحتى لو بعد الإنسان، ولكن المملكة لم تسمح بهذا الشيء وتعاملت مع الحدث بطبيعتها وبطبيعة أيضا موقفها من إسرائيل. دولة المملكة العربية السعودية من الدول المقاطعة لإسرائيل، ولا توجد معها أي علاقة مع إسرائيل، والطائرة التي نزلت على الأرض السعودية هي طائرة إماراتية، وتم أيضا التعامل مع الجانب الإماراتي ولم يتم التعامل مع الجانب الإسرائيلي. الروايات

0: كثيرة، والإعلام أيضا له أن يطرح فرضيات كثيرة ويتعامل مع هذه الفرضيات. ولكن إذا أردنا أن الواقع أن يعني أن مثل هذه الحادثة يجب أن لا تأخذ أكبر من حجمها الطبيعي، حتى لو كانت إسرائيل أرادت أن توظفها أو نتنياهو أراد أن يوظفها، ولماذا لا نذهب إلى واقعية هذه الحادثة؟ هناك مشاجرة اضطرت الطائرة للهبوط والتعامل معها في أبعادها الإنسانية، والتعامل بين الإمارات والمملكة العربية السعودية فقط لا غير. إسرائيل تصنع روايتها، يعني هذا أمر خاص الآن في
1: لكن
0: إسرائيل.
1: أنت تعتقد بأن إسرائيل حاولت استغلال الأمر لجهة الضغط على السعودية أو لجهة كسر بعض الحواجز بينها وبين السعودية؟
0: طبعا احنا اذا اردنا ان يعني نتعامل كيف تستقل اسرائيل الاحداث لنا، يعني هذه الطائره هي جزء من احداث كثيره ارادت اسرائيل ان تدخل فيها، يعني ان تكسر يعني جدار العزله بينها وبين المملكه العربيه السعوديه. ولو عدنا ايضا عندما طرحت المملكه المبادره ب 2002 طرحها الملك عبد الله في بيروت، نتذكر ايضا شارون اراد قال نريد ان نستوضح من السعوديين بعض النقاط، وهذا لن يتم التعامل او التعاطي مع هذه المبادره إلا بأن هناك يكون تواصل بين السعوديين وبين إسرائيل، يعني أي نجلس يعني سويا ونتفق على بعض النقاط حتى نستمر في التعاطي الإيجابي مع هذه المبادرة. ولكن المملكة العربية السعودية رفضت يعني هذه الدعوة، رفضت هذه التعاطي، واكتفت بأنها مبادرة عربية يجب أن تتعامل معها في الإطار العربي وليس على مستوى الثنائي.
1: طيب.
0: يعني هذا جانب. الجانب الآخر، حتى يعني مثل إسرائيل هي الأكثر دولة استفادت أو استثمرت المشروع الإيراني استراتيجيا، خاصة في منطقتنا العربية، كيف استفادت أيضا من القضية الفلسطينية، من العراق، من أيضا حتى في اليمن في بيروت. كل هذا الآن لم تحقق مكاسب حقيقية إسرائيل لولا هذا المشروع الإيراني التي أضعف العالم العربي وقسم العالم العربي إلى فريقين، وأخذت الثقافة الطائفية أو التمدرس الطائفي أخذ يعني مدى أكثر وأكثر في هذا العالم العربي، وهذا جاء أيضا
1: لكن يعني ربما ينفي هذه المقاربة أنه حتى لو استثنينا إيران من الخارطة، إسرائيل هي خطر وهي كيان محتل في المنطقة. سأعود لك دكتور مطلق بالانتقال إلى دكتور قواص. حتى ترامب بدأ غير مقتنع بالرواية وهو يرويها، ماذا عن الدول الأوروبية؟ كيف كان انعكاس حادثة الطائرة لديها؟
2: تحياتي أستاذة ألاء وتحياتي لضيوفك الكرام، وطبعا تحية للجمهور الكريم. طبعا الأوروبيين كما كل العالم كانوا بشكل أو بآخر ينظرون إلى هذا الحدث إما بنظرة تهكمية أو بنظرة سياسية نوعا ما، وهذا تماما ما اختلط في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اللحظة التهكمية في النسخة الأولى التي تحدث منها عن هذه رواية السباك التي تحدث عنها الرئيس ترامب، التي تحدث عنها بنيامين نتنياهو ونقلها الرئيس ترامب، ثم بعد ذلك استغل يعني كمان هذه فرصة سياسية، وهو لاعب سياسي ماهر، أنه إذا كانت إيران وراء هذه المحاولة فإنه سيستخدم هذه الورقة للعودة إلى قصف إيران وكل ذلك. فبالتالي نحن أمام مشهد مؤامراتنا نوعا ما، كثير من نظريات المؤامرة في هذا الشأن، لكن يتم استغلاله بشكله الكبير، سواء من الولايات المتحدة في حالة صراعها مع إيران حاليا، أو لأننا نحن في حالة حملة انتخابية شرسة في إسرائيل. فبالتالي بنيامين نتنياهو يستغل كل فاصلة وكل حدث، وإذا كان هذا الذي حصل هو حادث فهو استطاع يعني بعيدا عن نظريات المؤامرة أن يستغله دقيقة دقيقة وثانية ثانية بكل تفاصيل المشهد، باستقباله على المطار للسباك، بالكلام عن الإرهاب، بحملات داخل إسرائيل ضد هذه الدولة أو تلك أو ضد الإرهاب، أو عودة إنعاش المظلومية الإسرائيلية. هي مناسبة بالنسبة لبنيامين نتنياهو، وأعتقد أنه العالم العربي بأجمعه، المملكة العربية السعودية خصوصا، تنبهت باكرا إلى هذه الحساسيات، وبالتالي تعاملت معها تعامل تقني جدا. لن تستطيع إسرائيل أن تحقق إنجازا معينا بإمكان نتنياهو أن يدرجه داخل حملته الانتخابية.
1: أستاذ أليف، لمذا ثمة مسعى إسرائيلي دائم لمسألة التطبيع مع المملكة العربية السعودية؟ وهل تعتقد أنه فعلا هناك ضغوط على الرياض في هذا الإطار، وأن إسرائيل تستغل الأحداث للوصول إلى هذه النقطة؟
3: هذا سؤال هام وهام جدا. حتى مسألة التطبيع مع السعودية هو استراتيجية إسرائيلية قديمة ليست جديدة، ولكن هذا المسعى لم يحقق نتائج لغاية الآن. في دراسة إسرائيلية من 20 سنة إسرائيلية أوروبية تقول بأن التطبيع مع السعودية والتبادل التجاري مع السعودية، باعتبار أن السعودية دولة يعني منتجة وميزانيتها كبيرة، مدخولها كبير وإلى آخره، قد يدخل إلى ميزانية إسرائيل سنويا عشرات مليارات، والبعض يقول 100 مليار دولار سنويا. إلى هاي الدرجة التطبيع مع السعودية اقتصاديا مفيد لإسرائيل. عدا عن ذلك، التطبيع مع السعودية هو باب مفتوح للتطبيع مع كل الدول العربية بالذات الخليجية، وهذا كلام قبل اتفاقيات أبراهام، كلام كان ودراسات موجودة. التطبيع مع السعودية في إذا بنتذكر في أوسلو، في مفاوضات أوسلو، كانت مفاوضات مدريد قبل ذلك، كانت الدراسات الإسرائيلية تضع خرائط لبنية تحتية جديدة في الشرق الأوسط، تحدث عنها شمعون بيرس في كتابه الشرق الأوسط الجديد، بحيث تكون شبكة مواصلات أو بنية تحتية للخطوط التجارية البرية والبحرية للتجارة الدولية من الهند أو من الصين، وللتجارة بأنابيب النفط والغاز، مد أنابيب النفط والغاز وسكك الحديد. وهذا موجود، هذه الخرائط موجودة منذ يعني مباحثات مدريد ولاحقا أوسلو. حتى تقول بأنه الشواطئ الإسرائيلية إذا كانت هي حلقة الوصل بين الشرق والغرب، إسرائيل ستكون الكاسب الكبير. ولكن كان الموقف العربي دائما، الموقف السعودي أيضا، يقول تسوية القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران هو الشرط الأساس للتطبيع. وقدم العرب مبادرة الملك فهد يعني عام 2002 أنه 67 دولة يمكن أن تطبع مع إسرائيل إذا قبلت إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية. بعض العسكريين اللي اليوم بيظهروا كمحللين سياسيين وخبراء قالوا في في في ندوة يعني أنا كنت شريك فيها، إنه المبادرة العربية هي انتحار، قبول المبادرة العربية هو انتحار لإسرائيل، وهذا التقييم كان منذ ذلك الحين. لذلك لم يقبلوا في المبادرة العربية، لأن الوجود الفلسطيني، الوجود مجرد الوجود الكياني الفلسطيني، الهوية الفلسطينية يخيفهم إلى درجة إنه لا حل إلا القضاء على هذا الكيان.
1: إذن إسرائيل تسعى لتطبيع،
3: إسرائيل
1: تسعى للتطبيع مع السعودية دون الاعتراف بدولة فلسطينية دكتور مطلق، لكن الموقف الرسمي السعودي ثابت في هذا الإطار. آخر ما سمعناه كلام ولي العهد السعودي حول أن السعودية لن تطبع إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية. إلى أي مدى تستشعر الرياض فعلا أنه ثمة ضغوط عليها إسرائيلية وأمريكية أيضا من أجل التطبيع مع إسرائيل دون ثمن؟
0: يعني الضغوط مستمرة، وأيضا المملكة العربية السعودية مستمرة بموقفها ومستمرة أيضا بمبادئها. قبل أيضا قبل 7 أكتوبر هناك أيضا ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أيضا حزمة يعني التعاون واتفاقيات خاصة عسكرية وتتعلق أيضا بقضية يعني المفاعل النووية وقضية أيضا التسليح وما صاحب التسليح من أمور ومن يعني تبادل أيضا عسكري مهم جدا تحتاج إلى المملكة العربية السعودية، ولكنها أصرت المملكة العربية السعودية ووضعت هذا بكف، ووضعت أيضا القضية الفلسطينية بالكف الآخر. إذا أردت التطبيع فالباب الوحيد أمام المملكة العربية السعودية وأمام إسرائيل هو القضية الفلسطينية، غير هذا لا يمكن أن يكون هناك تطبيع مع المملكة العربية السعودية. أيضا يعني المملكة مثل عندك مساندتها للقضية الفلسطينية تتمثل في عدة يعني جوانب. لو عدنا أيضا لانتفاضة 2000 أن المملكة العربية السعودية كانت تدفع راتب لكل شهيد، أيضا الدبلوماسيين الفلسطينيين الآن يعني تقدم الرواتب من المملكة العربية السعودية، هل هذه الدولة عندها استعداد أن تتنازل عن القضية الفلسطينية وهي دفعت أكثر وأكثر يعني من اقتصادها ومن مواقفها
1: لكن
0: السياسية؟
1: اسمح لي

0: دكتور
1: وايضا
0: مطلق،
1: الغذاء.
0: يعني ولا بد انك مررت على هذه التقارير الصحفيه التي كانت تتحدث عن ان الاتفاق بين السعوديه وبين اسرائيل كان وشيكا قبل 7 اكتوبر، لكن ما جرى بعد ذلك التاريخ باعد المساله. الى اي درجه ايضا هذا صحيح؟
1: كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدفع في اتجاه قيام دولة فلسطينية، وكانت أيضا يعني تتعاطى مع موضوع قيام الدولة الفلسطينية، وهناك أيضا يعني بعض الإشارات التي ذهبت أن البيت الأبيض بدأ يضغط على إسرائيل بالقبول بهذا الشرط، وجاءت 7 أكتوبر يعني وتغيرت أيضا الموازين وانقلبت القضية يعني فوق يعني انقلبت انقلاب تام، لا نستطيع أن نتعامل معها في من بوابة التطبيب، ولكن من تثبيت القضية الفلسطينية. إسرائيل أرادت أن تنهي القضية الفلسطينية تماما وأن تزيحها ولا يكون هناك قضية، التي واستخدمت أيضا 7 أكتوبر لتنهيها، ولكن المملكة وضعت لها مسار دبلوماسي وسياسي لهذه القضية، وضعته على الجادة الحل السياسي الحقيقي الذي انتزع يعني بعض الاعترافات من دول مهمة ودول كانت مؤيدة لإسرائيل، ومنها أيضا الدولة التي قدمت وعد بلفور بريطانيا. وشهدنا أيضا يعني المؤتمر التي قاد المملكة العربية السعودية وفرنسا بالدعوة لقيام الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة. كل هذا الآن يعني كل هذه الجهود الدبلوماسية السعودية تثبت الحق الفلسطيني، والحق الفلسطيني هو عنوان واحد، قيام دولة فلسطينية بدون دولة فلسطينية وتنازل عن الحق الفلسطيني، وهذا الشيء لا تملك المملكة العربية السعودية، هذا حق للشعب الفلسطيني الذي قدم تضحيات وقدم شهداء وقدم تاريخ. كل هذه القضية الفلسطينية هي قضية الشعب الفلسطيني والعرب، نعم من وراءهم، ولكن لا يحق لأي عربي أن يتلاعب بهذه القضية الفلسطينية.
0: طيب،
1: كانت يعني المملكة اتجهت بأن تكون هناك إرادة سياسية عربية موحدة تجاه القضية الفلسطينية، هو قضية موحدة يعني قرار واحد في قضية التطبيع، ولكن هناك دول عربية رأت أن العلاقات الثنائية مع إسرائيل ربما تحقق لها مصالح، وهذا أيضا شكل ضغوط من الضغوط، مثل إذا ذكرتي بسؤالك أن الضغوط على المملكة العربية السعودية، من بعض الدول ذهبت للتطبيع لتضعف أيضا من قوة وتأثير المبادرة العربية، ولكن المملكة العربية السعودية لم تتأثر وما زالت مستمرة بهذا الموقف.
0: دكتور قواص، الإرادة العربية الموحدة غائبة، ثمة انقسام بالمواقف العربية، إلى أي درجة هذا فعلا يشكل ضغطا على المملكة العربية السعودية وبقية الدول أيضا التي لم تلتحق حتى الآن بقطار التطبيع؟
2: أولا، موضوع الانقسام هو موضوع يعني منطقي جدا في اي تكتلات اقليميه، هناك انقسام داخل اوروبا، هناك انقسام داخل الاتحاد الاوروبي، ودائما كان هناك انقسام في الموضوع العربي، رغم انه الانقسام كان اخف في موضوع الذي له علاقه بالقضيه الفلسطينيه. ثانيا، القول ان السعوديه ترفض التطبيع هو كلام يعني كلام اسرائيلي نوعا ما، لانه السعوديه هي اول دوله حقيقيه في المنطقه طرحت موضوع التطبيع في مبادرة الملك عبد الله التي تحولت إلى مبادرة عربية للسلام عام 2002 في قمة بيروت، وهذه المبادرة تقول أن كل هذه الدول، كل المنطقة العربية وما وراء المنطقة العربية موافقة على إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل في حال إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. طبعا هذه الصياغة هي الصياغة الأساسية التي تلتزم بها كل الدول العربية على أي حال، بما فيها الدول التي ذهبت إلى تطبيع ثنائي تمسكت دائما على الأقل على مستوى العناوين النظرية بأنها تذهب هذا المذهب من أجل المساعدة في إقامة هذه الدولة. المملكة العربية السعودية ليست كباقي الدول العربية والإسلامية، تاريخها مختلف وعمقها الإسلامي مختلف، وبالتالي إسرائيل والولايات المتحدة والغرب يعرف أيضا أن تطبيع العلاقات مع هذه الدولة يعني تطبيع العلاقات مع كل الشرق سواء العربي والإسلامي وكل ذلك، فبالتالي يزيل تماما يعني جبل من المعارضة العربية لتطبيع مجاني من دون أن يكون هناك مسار حقيقي لإقامة دولة فلسطينية، وتتغير الإدارات في الولايات المتحدة من ديمقراطية إلى جمهورية، وفي كل مرة إسرائيل تعول على تغير الإدارات من أجل أن تضغط أكثر على السعودية. في مجال الضغوط، طبعا هناك ضغوط كثيرة آتية من الغرب، آتية من الولايات المتحدة، وآتية أيضا من الأذرع التي تقصف إيران من العراق إيرانيا، وتقصف إيران عفوا تقصف السعودية من العراق بأذرع إيرانية، وتقصف السعودية من اليمن بأذرع إيرانية، أذرع إيرانية وطنية إسلامية ممانعة كل ذلك، وأيضا اعتراض أو تحفظ غربي أمريكي عن القيام بواجب الدفاع المشترك كما تقوم الحلفاء. ومع ذلك وهذا يجب أن يفهم، أن مسألة ربط التطبيع السعودي بإقامة دولة فلسطينية هو مصلحة سعودية بامتياز، ليست فقط مصلحة فلسطينية. لا يمكن إقامة رؤى اقتصادية في المنطقة وازدهار واستقرار في المنطقة طالما هناك مشكلة أمنية كبرى اسمها القضية الفلسطينية. إذا ما أرادت إسرائيل، إذا ما أراد العرب، إذا ما أرادت الدول الإسلامية أن تنعم باستقرار، فعليها أن تحل هذه المسألة، والمفتاح في يد السعودية حتى إشعار آخر. هناك ضغوط فعلا، أحيانا نقول إلى متى ستقاوم السعودية، وحتى إشعار آخر، وكما رأيناه خلال الساعات الأخيرة، ورغم كل هذه الضغوط الآتية من الحوثيين في اليمن والتي تهدد فعلا السعودية، ما زالت السعودية ترفض أي مبادرات من شأنها جرها إلى تطبيع لا يعني لا يتوافق مع مصلحة سعودية مرتبطة مباشرة بإقامة دولة فلسطينية.
0: حقيقة أثرت عدة نقاط، أذرع إيران ومسألة المصلحة السعودية، وأيضا إلى متى ستقاوم السعودية. سنجاوب عن هذه الأسئلة، لكن قبل متابعة النقاش نستعرض بعض المواقف والمقالات التي تناولت قضية التطبيع، ونبدأ مع رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، الذي أكد في بودكاست صدر مؤخرا أن إقامة علاقات مع إسرائيل تبقى مرتبطة بقيام دولة فلسطينية، وقال إن السعودية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل غدا إذا قبلت إسرائيل بقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشار إلى أن إسرائيل وإيران يمثلان خطرا على المنطقة، مشيرا إلى أن طموحاتهما تفوق الحدود الحالية كثيرا باتجاه السيطرة على المنطقة. أما صحيفة جيروزاليم بوست فاعتبرت أن التهديد الحوثي قد يدفع السعودية نحو تعاون أمني مع إسرائيل حتى من دون تطبيع رسمي، أي أن التطبيع وفق هذه القراءة قد يبدأ أمنيا قبل أن يصبح سياسيا. وأشارت الصحيفة إلى أن حلف مكة دفاعي مع باكستان وتركيا لم يترجم إلى مساعدة مادية، وإعلانات التضامن لا تغني عن الإنذار المبكر والاستخبارات الفورية والاعتراض، وهي مجالات تتفوق فيها إسرائيل. من جهتها قدمت تايمز أوف إسرائيل رواية وضعت حدا فاصلا بين الحاجة الأمنية والتناجل السياسي. فالصحيفة تقول إن السعودية تبحث عن دعم دفاعي لمواجهة الحوثيين، خصوصا مع حاجتها إلى مزيد من صواريخ الاعتراض، وقد طلبت المساعدة من عدة دول، لكن مصدرا سعوديا نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية نفى استعداد الرياض لتليين موقفها من التطبيع مقابل المساعدة الإسرائيلية، وأكد أن القضية الفلسطينية تبقى شرطا أساسيا. ووفق الصحيفة الإسرائيلية تبدو المعادلة تعاون أمني محتمل، لكن من دون أن يتحول بالضرورة إلى تطبيع سياسي. وهنا أريد أن أسأل أستاذ إليف، إلى أي درجة ما ورد في صحيفة جيروزاليم بوست بخصوص أن السعودية قد تذهب إلى تعاون أمني قبل حدوث التطبيع بسبب ما يفعله الحوثي على حدودها، إلى أي درجة فعلا تعول إسرائيل على هذه المعادلة؟
3: يعني هذا ما تريده إسرائيل وتريده الولايات المتحدة الأمريكية. عندما هاجم الحوثي في شاطئ البحر الأحمر ووصل إلى باب المندب، كان السعودي وكان ولي العهد يريد مساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية. قال له ترامب: لن أقدم لك مساعدة مباشرة، عليك أن تتوجه إلى إسرائيل. يعني هذا كلام واضح إنه الوكيل الأمريكي في الشرق الأوسط هو إسرائيل، وعليك أن تتصالح مع إسرائيل وتطبع مع إسرائيل حتى تحمي نفسك. هنا لابد من التساؤل، هل الأمريكي أعطى للحوثيين ضوء أخضر يعني لاجتياح شاطئ البحر الأحمر والوصول إلى باب المندب بهدف الضغط على السعودية أن تتوجه إلى إسرائيل للمساعدة أمنية عسكرية استخباراتية إلى آخره، أم أن هذا حصل بدون ضوء أخضر؟ أنا أعتقد أن هون يعني لابد من التوقف والبحث في التفاصيل حتى نعرف، ولكن في النظرية الإسرائيلية يعني هناك باحثين

0: انكبار في إسرائيل. على سبيل المثال باحث بروفيسور اسمه زاكي شالوم، وهو من مركز أبحاث الأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، معهد مسقاب. ومعهد مسقاب هو أكثر المعاهد قربا من نتنياهو، ويرأسه يعني بن شبات وهو مهندس اتفاقيات أبراهام. هذا المعهد أو هذا البروفيسور هو بروفيسور مهم جدا، له كتابات كبيرة جدا وهامة جدا في موضوع الأمن القومي الإسرائيلي وفي تراث بن غوريون العسكري والسياسي. وحقيقة الأمر يعني كتب مقال في 24 في 24 من هذا الشهر، من الشهر الماضي شهر 9، قال فيه بشكل واضح إضعاف استمرار أمريكا بالاستنزاف الاستراتيجي لإيران، إضعاف إيران مع محدودية تركيا في العمل ضد إسرائيل لأنه هي جزء من حلف الناتو وأمريكا لديها يعني نوع من الضغط على تركيا تجعلها يعني محدودة ومقيدة في العمل ضد إسرائيل، مع استمرار العمل الهادئ والحذر في العلاقة مع الدول العربية المطبعة ومع دول عربية غير مطبعة، هذا يحتاج إلى حذر، وبالذات التعاون الأمني العسكري من خلال سنتكوم بما ويشارك في ذلك قيادة جيوش من دول غير مطبعة مثل السعودية كما يقولون. هذا الأمر هو المستقبل في نظر إسرائيل، هو الذي يجعل هذه الدول ويجعل السعودية تطبع ويجعل هناك تحالف عربي إسرائيلي ضد إيران. هذا ما تريده إسرائيل.
1: هو للمفارقة، هو للمفارقة، ربما هو هذا ما تريده الولايات المتحدة أيضا. يعني استنادا إلى حديثك أستاذ أليف، بالانتقال أيضا إلى دكتور مطلق، تكر كارلسون الصحفي الأمريكي قال قبل عدة أيام بأن ترامب أخبره قبل الحرب على إيران بأن هدف هذه الحرب من أحد أهدافها إضعاف إيران بالطبع وأيضا إضعاف دول الخليج. أكسيوس قالت بأن ترامب رفض دعما لولي العهد السعودي في مواجهة الحوثيين أيضا. كيف تقرأ الرياض الموقف الأمريكي في هذا الإطار؟
2: هو إذا عدنا إلى الحرب الأمريكية الإيرانية، لا شك أن المتضرر فيها دول مجلس التعاون الخليجي، وهي التي أيضا تدفع يعني فاتورة هذه الحرب، وخاصة في أبعادها الاستراتيجية وعنوان حتى هذا، والشيء المركزي في هذه الأمور الاستراتيجية هو القضايا أيضا الأمنية. لكن كيف تعاملت مثل دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية مع التهديدات والمخاطر التي توجد في المنطقة، يعني قبل هذه الحرب وأثناء هذه الحرب؟ يعني نتذكر أيضا الاتفاق الذي حصل بين المملكة العربية السعودية وبين طهران برعاية صينية لكي تصفير للمشاكل القضايا وتعود العلاقات أيضا طبيعية وتتعاطى معها كدولة الجوار، توجد بينهم يعني مصالح مشتركة وتوجد أيضا اختلافات خاصة أيضا في المنطقة، ولكن باب التعاون أصبح مفتوح وتأسست علاقات دبلوماسية. ويعني هذه الآن السياسة السعودية قائمة على هذا الاعتبار بأنها تكون يعني أن العلاقات طبيعية مع طهران، ولكن جاءت هذه الحرب واستهدفت طهران الدول الخليجية وخاصة والدول الخليجية اللي رفع تكلفة الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية وقامت بما يسمى يعني شكل بالانتحار في المنطقة، يعني علي وعلى أعدائي ولا علي وعلى جيراني، لأن أرادت أن تكون إما تكون إيران هي الموجودة.
1: لكن ليس هذا موضوعنا دكتور مطلق. يعني تكر كارلسون يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية أو ترامب تحديدا كان يعرف أن هذه الحرب ستؤدي إلى ذلك، إلى إضعاف وتهديد دول الخليج. كيف يمكن تفسير الموقف الأمريكي في ظل العلاقة القوية بين الرياض وبين واشنطن في هذا الإطار، كله من أجل عيون إسرائيل؟
2: طبعا انت الان العلاقه بين الرياض وبين الولايات المتحده الامريكيه يعني لها فيها وجهه نظر، يعني ذلك هناك عده ملفات ايضا في اتفاق، في مصالح ايضا كبيره وضخمه موجوده ومتحققه، ولكن بالابعاد الامنيه والاستراتيجيه هناك ايضا اختلاف. نتذكر ايضا 2003 عندما اصبح هناك اختلاف سعودي امريكي على الاحتلال ايضا العراق، ونتذكر ايضا كلمه الامير سعود الفيصل 2003 عندما قال لقد سلمت الولايات المتحده الامريكيه العراق لطهران على طبق من ذهب. نتذكر ايضا عندما قد قدمت المبادرة المملكة العربية السعودية بأن تنسحب الولايات المتحدة، تنسحب الجيوش، الجيش الأمريكي والجيوش والبريطاني التي دخل العراق، وتحل مكانها جيوش جيش يعني إسلامي وعربي بعد الاتفاق مع القوى السياسية والقوى أيضا الشعبية الموجودة في العراق. عارضت هذه المبادرة، عارضتها يعني الولايات المتحدة الأمريكية، وعارضتها من الطرف العربي من الدول العربية، عارضتها مصر، ويعني وتحت ذريعة أن العراق الآن تحت يعني الأمم المتحدة.
1: يعني هل تسعى واشنطن إلى إضعاف يعني الرياض وإضعاف بقية الدول الخليجية مقابل تعزيز سطوة إسرائيل على المنطقة دكتور مطلق؟
2: أكد لك على الاختلاف. أيضا المحادثات التي تمت بمسقط بين الحوثيين وبين أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، تعهد الحوثيين للولايات المتحدة الأمريكية بأن لا تتعرض ناقلاتهم لخطر، وأيضا ذهب أكثر أن حتى إسرائيل لن تتعرض لخطر، وأن المقصد هو الآن الحصار على المملكة العربية السعودية واستهداف أيضا الناقلات السعودية. هذا الآن شهدنا أيضا كيف الاصطفاف يعني وهو التخادم بين بين الحوثي وبين طهران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على يعني على مفهوم الأمن وعلى إثارة الخطر بوجه المملكة العربية السعودية. لكن كيف تعاملت المملكة؟ تعاملت أيضا باب المندب، هناك تحالف دولي قادة المملكة العربية السعودية وأصبح الآن يعني تضع له أيضا يعني الأسس الإجرائية لكي ينفذ. قامت أيضا باتفاق مكة بين باكستان وبين وبين الرياض وبين أيضا أنقرة. كل هذه أيضا الأعمال التي قامت فيها المملكة العربية السعودية تذهب لأن لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية ولا تريد أن يكون قرارها الأمني وقرار أيضا والتعامل مع الخطر والتهديدات يكون في مكان آخر غير الرياض. وهذه كلها يعني هذه تدل دلالة يعني واضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح ولديها أيضا اختلافات، ولكن لا تريد المملكة العربية السعودية أن تكون أمنها واستقرارها يعني وفق الحسابات الأمريكية. الحسابات الأمريكية ذهبت إلى الحوثي، الحسابات الأمريكية ربما بعد تتفق مع طهران على كيف تسير أمور مضيق هرمز وكيف أيضا يكون لها حضور أكثر وأكثر الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وكيف تتعاطى مع الصين. لها حسابات الولايات المتحدة الأمريكية مع طهران، وهذا ربما ما يعني تكشف عنه الأيام القادمة. ولكن للأسف الشديد نحن الآن هو الضعف العربي هو الذي يساعد مثل هذه السيناريوهات أن تكون لها مصداقية ويكون لها واقعية وأن يكون لها يعني مؤشرات حقيقية على أرض الواقع. العالم العربي ليس منقسم بين تيارين وليس منقسم بين يعني الآن مشروعين، ولكن حتى منقسم حول التحالفات الخارجية، بمعنى أن التحالفات الخارجية هي التي ترسم سياسة أو الخارطة الأمنية داخل المنطقة. هناك دول ترى أن إسرائيل يجب لها لكلها حضور في المنطقة، وهناك أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية وما ينتج عن هذه الحرب تنتظر لنهاية هذه الحرب وما تمليها الولايات المتحدة الأمريكية على المنطقة. هناك الرؤية للمفهوم الأمن القومي العربي، للأسف الشديد أن الدول العربية هي التي ساهمت أكثر وأكثر في تعميق هذا الضعف وتعميق هذا التشرذم الذي استفادت من طهران واستفادت من إسرائيل وأيضا تستثمر الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. المملكة تضرب بأيدي عربية من اليمن ومن العراق، يعني لا كيف أنت تصنع من هذا الخطر تصنع منه يعني مفهوم يحقق الأمن القومي العربي. لا شك أن هذه التحديات التي تواجهت يعني تحديات داخلية خاصة في البيت العربي وتحديات أيضا استراتيجية خاصة في الأهداف الأمريكية الآن الموجودة في المنطقة.
1: دكتور مطلق، تدرك الرياض الضغوط الأمريكية أيضا من أجل حشرها في الزاوية وفرض التطبيع عليها. طيب دكتور محمد، يعني حسب أيضا ما ورد في الصحف أنه هذا السلوك الحوثي، هذه الاعتداءات من قبل الحوثي وأيضا ما جرى في اليمن في الأيام القليلة الماضية يساهم في مزيد من الضغط على السعودية. ما مدى واقعية هذا الأمر؟ يعني خصوصا وأنك قبل قليل قلت بأنه تعتبر جماعة الحوثي ذراع من أذرع إيران. المسألة وما فيها أن الحوثي يريد تقوية أوراق إيران في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وليس في النهاية الضغط على السعودية من أجل التطبيع مع إسرائيل. لماذا تحضر دائما نظرية المؤامرة هنا؟
3: يعني هو ليست يعني بالإمكان استنتاج أنها مؤامرة، لكن يعني لن نريد السقوط في هذا الفخ. لكن على أي حال حكايتنا مع إيران منذ 79 حتى الآن إنها استطاعت فعلا بجهود جبارة ومواهب خارقة أن تحول مسألة العلاقة مع إسرائيل إلى وجهة نظر. لأنه إذا نتذكر في 48 56 67 73 كان هناك يعني إجماع عربي كامل على توصيف إسرائيل وتوصيف العلاقة مع إسرائيل. عندما أتت إيران وبدأ الخطر الإيراني يهدد دول بذاتها، أصبحت العلاقة مع إسرائيل فيها وجهات نظر سمحت، ربما بعد كان ديفيد وبادي عربي أيضا، سمحت بالقول أنه إسرائيل ليست العدو الأول، ربما أن تكون عدو من جملة أعداء آخرين، وعلينا أن نتعامل مع هذا الموقف بشكل نسبي. فبالتالي ساهمت إيران بمواهبها في انقسام فلسطيني وانقسام سوري وانقسام لبناني وانقسام يمني، ولولا تذهب دول مثل المغرب وتونس والجزائر ومصر إلى طرد هذه الأيادي الإيرانية لكانت تمكنت إيران من إحداث انقسامات كلها كانت أضعفت أكثر وأكثر العالم العربي، وبالتالي كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد سيكون في خدمة إسرائيل. وبالتالي حاليا عندما تقوم هذه الأذرع بإضعاف أو بمحاولة إضعاف الموقف السعودي، لابد أن نسقط أنه إلا بخدمة من يفعلون ذلك. لكن أنا لا أعتقد أبدا، لا أعتقد أن الولايات المتحدة تحاول من خلال الحوثيين أن تضغط على السعودية من أجل الذهاب إلى التطبيع. أول شيء الحوثيون هم ميليشيا لا يشكلون أي تهديد وجودي على المملكة العربية السعودية، يشكلون إزعاجا معينا، والسعودية حتى الآن كما نرى تتعامل مع الموقف وكما رأيناها أيضا في الخطاب الملكي الأخير ببرودة رأس وبالكلام عن خفض التصعيد وبإمكانية الذهاب إلى الدبلوماسية. الأمريكيون لم يذهبوا مذهب الخوض المعركة ضد الحوثيين لأنهم في حالة انتخابات نصفية، هذا الظرف الداخلي، ومعركتهم الأساسية هي معركة مع إيران، فليس من مصلحة دونالد ترامب أن يفتح معركة جيدة، وخصوصا أن الحوثيين لم يعودوا يروا أن الولايات المتحدة هي الشيطان الأكبر وإسرائيل هي الشيطان الأصغر في اجتماعهم في مسقط. كما المراجع الأمريكية تخبرنا، وعدوا أنهم لن يتعرضوا لا لسفن أمريكية ودولية ولا لسفن إسرائيلية، وأنهم سيتعرضوا فقط للسفن السعودية، وهذا باعتراف دونالد ترامب كما أخبرنا. فبالتالي كلها كانت يعني فترة مصالح،
1: فترة مصالح، لكن حتى حديث أن الحوثي مجرد إزعاج بالنسبة للسعودية، إلى أي درجة هذا يطابق مثلا التهديدات التي تجري يوميا؟ مثلا آخرها كان استهداف خميس مشيط، منطقة سعودية في الجنوب السعودي، طلب السعودية من ترامب المساعدة من أجل مواجهة الحوثي، كل ذلك ألا يناقض أن الحوثي مجرد إزعاج؟
3: لا أستاذ، أنا لا أقول أنه إزعاج بالمعنى الهامشي، هم يستهدفون الأراضي السعودية، هم استهدفوا المدينة المنورة ومكة، ولكنه ليس استهدافا وجوديا يستدعي أن تتدخل الولايات المتحدة. هم ليسوا العراق الذي احتل الكويت فتدخلت الولايات المتحدة حتى الآن. ثانيا، وهو شيء مهم جدا، أنه هذه التسريبات هو أهم من الكلام أن ولي العهد طلب من ترامب التدخل وترامب رفض، هو أهم من هذا الكلام هو تسريب هذا الكلام، لأنه صحيح. لا دونالد ترامب قال ذلك، قال أنه تحدث مع ولي العهد، لم يتحدث أبدا،
1: لكن أكسوس قريبة من ترامب يا دكتور رسمي. محمد، بالتالي هذا ألا يعد
3: لا بس هذا النهاية. هذا تسريب غير رسمي لم يستدعي توضيحا سعوديا أو نفيا سعوديا، تسريب صحفي وله أغراضه بشكل أو بآخر، ليس لضغط، لا أعرف، يحدث ضجيج معين ربما على المستوى الداخلي كمان يستطيع أن يسوقه دونالد ترامب أنه أنا رفضت أن أدخل إلى الحرب، لأنه هذا أيضا يدعم خطابه الداخلي أنه أنا لست رجل سلام وأنا أريد الذهاب إلى تسوية مع إيران وأنا لن أدخل في حرب في اليمن، كل ذلك لصالح الانتخابات. وأعتقد أن السعودية أيضا مدركة تماما للحسابات الانتخابية لدونالد ترامب التي لا تستدعي تسريبا مضادا من قبل الرياض في هذا الشأن.
1: حسابات انتخابية لدى دونالد ترامب، ثم حسابات انتخابية أيضا لدى نتنياهو، إلى أي درجة هذه الحسابات حاضرة في المشهد أستاذ أليف؟
0: منذ شهرين على الأقل كل ما يقوم به نتنياهو، وهذا باعتراف الجميع واعتراف نتنياهو نفسه، كل ما يقوم به ضمن حسابات انتخابية، لأنه يخشى من فقدان السلطة، وهو يعمل كل شيء من أجل استعادة ثقة الجمهور، بالذات الجمهور اليميني المتدين وغير المتدين فيه. لذلك يعني هو مستعد أن يقوم بحرب جديدة، بمعركة جديدة، مستعد أن يقوم بعمليات اغتيال، لأنه هذا يرضي الشارع الإسرائيلي. وبالتالي هو مستمر في غزة ومستمر في البلاد ومستمر أن يهدد إيران، ويعني أكثر من ذلك هو يقول نحن مستعدون ولن نصبر أكثر، ويحاول زج أمريكا في حرب جديدة ضد إيران. طبعا ليس كل ما يريده يحصل عليه، ولكن هو يريد ذلك.
1: طيب طيب استاذ أليف، حتى استغل ما تبقى من وقت، يعني تايمز اوف اسرائيل تقول ان السعوديه تبحث عن دعم دفاعي

0: الأولى عندما اجتاح الحوثيون شاطئ البحر الأحمر، الإعلام الإسرائيلي ونتنياهو بالذات يعني روج لفكرة أن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدة مباشرة، وأن الولايات المتحدة وجهت ولي العهد إلى نتنياهو حتى يقدم له المساعدة الاستخبارية، معلومات استخبارية والأخرية، وروجت في ذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل كبير، حتى أنهم قالوا أن إسرائيل فعلا قدمت المساعدة المطلوبة. كان ولي العهد في مصر وفي إسرائيل يقولون طلب منا المساعدة ونحن نقدم لهم المساعدات، باعتبار أن إسرائيل يعني لديها كنز كبير من المعلومات تستطيع أن تقدم للسعودية، بالمقابل هي تريد من السعودية شيء آخر، لا تقدم شيء مجانا، تريد أن يكون خط التجاري من رأس من من من الإمارات يمر بالسعودية والأردن إلى حيفا، أن يكون هذا خط معلن، وتحدثوا أكثر مرة أنه هذا خط قائم وكل يوم، وجابوا صور على أنه هذا خط قائم بموافقة السعودية. طيب. حتى لو لم تعلن السعودية موافقتها، ويرد من السعودية أيضا أن تعلن أنها تريد من إسرائيل المساعدة، ولكن السعودية لم تعلن ذلك.
1: طيب.
0: الأهم من كل هذا، اسمحيلي بس جملة أخيرة، الأهم من كل هذا أن إسرائيل قلقة جدا من اتفاق مكة أو ما يسمى اتفاق مكة، لأنه لغاية الآن لم يتحول إلى اتفاق.
1: جيد.
0: وتقول أن هذا الاتفاق في نهاية الأمر موجه ضدها. هذا ما يسمى بالتحالف السني. إسرائيل تقول بعد أن نتخلص من التحالف
1: السني. طيب إذا إسرائيل يزعجها تحالف مكة ويزعجها أن السعودية حتى الآن لم ترضخ لضغوط التطبيع، إلى متى ستقاوم الرياض هذا الأمر دكتور مطلق؟ وما هي الأدوات المتاحة لديها في ظل هذه الضغوط من الشمال، في ظل الضغوط من الجنوب، حتى مسألة الاتفاق النووي مع واشنطن اشترطت فيه مسألة التطبيع، إلى متى ستقاوم الرياض؟
2: طبعا المملكة العربية السعودية ايضا المملكة تمارس ضغوط كبيرة على اسرائيل، وهي الذي اخرجتها من حسابات ايضا من الحسابات الامنية وترتيب ايضا المنطقة، ومثل ما ذكر عن ضمن فلسطين ان مزعجها الاتفاق مكة، وهذه كل الاجراءات هي بعيدة عن الحسابات الاسرائيلية ولم تكن ضمنها اسرائيل، وايضا باب المندب لا تولي لاسرائيل اي جهود سواء استخباراتية سواء عسكرية سواء اي حتى في تبادل المعلومات، واذا المملكة اذا اخرجت اسرائيل تماما من الحسابات الامنية الموجودة الان في المنطقة، وصنعت منظمات، صنعت جهود عملية موجودة على أرض الواقع. الاتفاق مكة الآن هناك أمانة لاتفاق مكة ولها مقرها الآن موجود الآن في الرياض، وسمعنا أيضا حتى في الاعتداءات الأخيرة الحوثي على المملكة العربية السعودية ما ذكر أيضا وزير الدفاع الباكستاني، قال سوف نحن تحت يعني بالأمر السعودي وسوف نتخذ حتى التدخل العسكري للدفاع عن المملكة العربية السعودية. إذن هنا خسارة إسرائيل الكبيرة بالسياسات السعودية، وخسارتها الأكبر عندما أيضا قادت القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
1: طيب
2: وانتزعت.
1: طيب انتهى وقتي، سؤال أخير لدكتور قواص بسرعة لو سمحت. كان واضح في السوشيال ميديا الرفض الشعبي ويعني ردود الفعل الشعبية تجاه إسرائيل من السعوديين، كيف تؤثر ذلك على المقاربة السعودية، بما أنك أشرت إلى أنه ربط التطبيع بالاعتراف بقيام دولة فلسطينية هو مصلحة سعودية من الناحية الداخلية أيضا؟
3: هذا صحيح، ويعني حتى أيام بايدن عندما تم الحديث عن إقامة يعني تحالف استراتيجي دفاعي إلى آخره، كان الكلام كثير عن بنود هذا الاتفاق، وكانت التسريبات تأتي من الصحف الأمريكية حول هذه البنود، لكن ما كنا نعرفه وهو ما يذكره على لسان القيادة السعودية حول موضوع الدولة الفلسطينية، حتى مؤخرا عندما تم القول تم الحديث عن اتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية، وقيل أنه بدون تطبيع، وعندما ذهب دونالد ترامب للقول أننا لن نقدم ذلك إلى الكونغرس إلا مع التطبيع، السعودية صمتت عن الموضوع ولكأنها تقول نحن نستغني عن هذا الاتفاق ولدينا البدائل الكثيرة التي تعرفها واشنطن وتخشاها أيضا في هذا الإطار.
1: شكرا دكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي من لندن، أشكر كذلك أليف صباغ الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من الجليل، وشكرا لدكتور مطلق المطاري أستاذ في الإعلام السياسي كان معنا من الرياض. المؤشر انتهى، إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
8: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
9: من تلفزيون سوريا.
0: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
10: ختام النشرة في أمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

نشرة الأخبار بتلفزيون سوريا، أهلا بكم. سيول في مدينة اللاذقية من جراء الأمطار الغزيرة، والمحافظة تستنفر فرقها. مظاهرة في مدينة الحسكة تطالب الدولة ببسط سيطرتها على المحافظة وتفعيل مؤسساتها. مقتل 4 أشخاص من جراء إطلاق نار نتيجة لخلافات عائلية في بلدة رأس المعرة بريف دمشق. مقتل 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتشكل سيول في مدينة اللاذقية من جراء هطل غزير للأمطار، يتزامن مع تحذيرات من الحالة الجوية في البلاد التي تشهد أمطارا وعواصف رعدية وتشكل وتشكلا للضباب خلال الأيام المقبلة.

0: هذا وأعلنت محافظة اللاذقية استنفارا شاملا للفرق الخدمية للتعامل مع غزارة الأمطار وتجمعات المياه والسيول التي أثرت على حركة المرور في الشوارع والساحات الرئيسية ضمن المدينة. وأوضحت المحافظة في بيان أن الفرق باشرت فتح المصارف المطرية وتسليك شبكات الصرف الصحي وإزالة الأنقاض والعوائق، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ في جاهزية تامة على مدار الساعة للتدخل السريع في مختلف المناطق.
1: الهطولات المطرية الغزيرة التي أدت إلى تشكيل السيول والفيضانات في محافظة اللاذقية بتاريخ 2/10/2026 تتواجد فرق الدفاع المدني السوري الآن في أكثر من موقع حيوي. تعمل الفرق بجهود مكثفة على شط المياه وتنظيف المحال التجارية والمنازل المتضررة وفتح الطرقات لضمان أمن وسلامة الأهالي. نرجو من الجميع توخي الحذر والإبلاغ عن أي حالة طارئة.
0: في السياق نفسه، وجهت المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذيرا من تشكل الضباب على أجزاء من محافظات إدلب وحمص وريف دمشق الشمالي والغربي، ودعت المديرية المواطنين إلى تجنب السفر إلا للضرورة مع التأكد من الحالة الفنية للمركبة وجاهزية الفرامل وماسحات الزجاج وأضواء الضباب والقيادة بحذر. تعرضت عدة مخيمات في ريف إدلب لأضرار واسعة من جراء العاصفة المطرية طالت خيام النازحين ومنازلهم، إضافة إلى الطرقات وشبكات الصرف الصحي لا سيما في مخيمي الطيب والزلاقيات، ما ينذر بشتاء قاس يعيد مآسي الأعوام الماضية.
2: بالعاصفة اللي صارت امبارحة في البيوت، في بيوت تهدمت، في الشوادر طارت، في بيوت مسكونة وبيوت جنبها ما هي مسكونة، ضرت البيوت المسكونة يعني في بسبب الثقل المطري اللي صار على الشادر، نامت حيطان على البيوت المسكونة وصار في خطر على الأطفال. فيك استاذي فيك تشوف مثل هون البيت، فيك تشوف باقي البيوت كله مضر بشكل كامل، وفي كمان تحت الصرف الصحي كمان كله تراب، ويعني تسكر عندنا الصرف الصحي تحت بسبب السيول اللي صارت امبارحة. استاذي،
3: تعرض مخيم الزلاقيات ظهر أمس الخميس لسيول جارفي، طبعا نتيجة كثافة الأمطار اللي صارت وغيوم السبر اللي صارت امبارح. طبعا هالأمطار اتجهت باتجاه الأودي والأماكن المنخفضة، طبعا أثرت بشكل كبير على جميع المناطق المحيطة بسيل المياه، طبعا دمرت الصرف الصحي ودمرت الحيطان المباني، وكان إلى أثر سلبي كثير على حياة الناس. طبعا هلا في عنا عائلات تضررت نتيجة هذه السيول وأدى للنزوح بسبب تهدم المباني. نتمنى من الجهات الفاعلية تمد يد العون للأهالي المتضررين في المخيم وجميع المناطق المتضررة بسبب السيول التي حصلت.
4: اللي صار يعني بفترة المطر الكثيفة اللي صارت جمعت المياه بالبيوت اللي أعلى منها، صارت السيول تشكلت هون منطقة منخفضة شوي، لكن إن معمول إحنا مسلك للمي، لكن كانت المياه أكبر من التصريف يعني، فتجميع المي بالجدران أدت تهدم جدار ورا جدار، وجمعت المي بالمنطقة عنا كمان وخلف جدران وهدمت ودفقت على البيت. كان البيت الأكثر مواجهة للسيل هو هذا البيت قدامنا، وتضرر يعني البيت بشكل كامل.
0: تداول ناشطون تسجيلات مصورة تظهر سيولا في شوارع مدينة سلقين بريف إدلب إثر الأمطار التي ضربت المنطقة.

0: طوفان بمدينة سليم. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: تعمل الشركة العامة للصرف الصحي في حلب على صيانة وتنظيف المطريات في شوارع المدينة استعدادا لعاصفة مطرية متوقعة وفق هيئة الأرصاد الجوية. أتت الأعمال بعد فيضان المياه في عدد من شوارع أحياء الفيض وبستان الزهرة والمشارقة.
2: نحن حاليا منطقة الفيض عم نقوم بإعادة صيانة للمصافي المطرية وتسليكها وكسحها بحيث نكون تكون جاهزة لاستقبال المواسم المطرية. ونحن من امبارح لليوم بإذن الله تعالى عم نقوم بواجبنا ومنساعد الأخوة المواطنين، ونتمنى من الأخوة المواطنين أن يتعاونوا معنا بحيث أن يحافظوا على النظافة ويرموا القمامة بأماكن محددة، لأن القمامة عم تجي على المصافي المطرية عم تسبب انسدادات عم تسبب مشاكل، ونحن دائما جاهزين لخدمة الأخوة المواطنين وإن شاء الله ما منقصر بعملنا.
1: خرج أهل من محافظة الحسكة في مظاهرة حاشدة سلمية للمطالبة ببسط سيطرة الدولة على المحافظة وتفعيل مؤسساتها الخدمية والأمنية وعودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية وحصر السلاح بيد الدولة.
3: وقفتنا هاي الاحتجاجية السلمية بفرض الدولة الأمن على كافة المحافظة، لأن قلة الأمن بالمحافظة كثرة الجرائم وكثرة السرقات. نطلب من الدولة تفعيل دوائر الدولة والمدارس ودوريات الأمن العام تنتشر في كافة الأحياء، تفعيل الدوائر والمؤسسات الحكومية، تقديم الخدمات.
4: اليوم تكمل المسيرة التحرير والبناء وتوحيد الصف بجميع مكونات الشعب السوري ووجود إخواننا الأكراد والمسيحية والعرب من كل الطوائف، ونطالب الدولة بتكثيف عملية الدمج.
1: هذا وسيرت قوى الأمن الداخلي دوريات ليلية في أحياء الحسكة. أفادت مصادر محلية في السويداء بأن عناصر ميليشيا الحرس الوطني على حاجز أم الزيتون فرضت مبالغ مالية على الشاحنات المحملة بالتفاح والمتجهة إلى دمشق. وذكرت شبكة السويداء 24 أن المبالغ المفروضة تتراوح بين 300 و 500 ألف ليرة سورية على كل سيارة محملة بالتفاح، في حين ترتفع كلفة النقل وتضعف قدرة التجار على تسويق المحصول في وقت ترتفع فيه أصلا تكاليف الإنتاج والشحن. ولفتت المصادر إلى أن تجارا من محافظات أخرى أحجموا عن دخول السويداء لشراء التفاح خوفا من خطف السائقين أو المساومة على الحمولة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بإطلاق نار على سيارة في بلدة رأس المعرة بالقلمون بريف دمشق. وأضاف مراسلنا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة تعود إلى خلافات عائلية، مضيفا أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا وباشرت التحقيق. أعلن الدفاع المدني وفاة شخص من جراء انفجار داخل محل لبيع أدوات الصيد في مدينة الضمير بريف دمشق. يرجح أنه

نجم عن مواد موجودة داخل المحل، عقبه اندلاع حريق في المكان. واستجابت فرق الدفاع المدني للحادثة وأخمدت الحريق وانتشلت جثمان الضحية، كما عملت على تأمين الموقع ووضع أشرطة تحذيرية، وأبلغت فرق إزالة مخلفات الحرب لتأمين المنطقة وحماية السكان من أي مخاطر محتملة. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الربع السنوي، والذي يستعرض حصيلة حالة الاحتجاز والإفراج التي تمكنت الشبكة من توثيقها في سوريا خلال الربع الثالث من عام 2026.

0: ذكرت الخارجية الأمريكية أن إيطاليا استضافت بالاشتراك مع الولايات المتحدة اجتماعا للمديرين السياسيين وكبار المسؤولين الدبلوماسيين في التحالف الدولي لهزيمة داعش. وقالت الخارجية الأمريكية أنها ترحب بوجود شريك للتحالف في سوريا يدرك حجم التهديد الذي يشكله داعش ويبدي تصميما على العمل مع التحالف للحد من هذا التهديد، مضيفة أن المشاركين قدموا تعهدات مالية تتجاوز 75 مليون دولار لدعم احتياجات مكافحة الإرهاب في سوريا وزيادة القدرة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز واستدامة الخدمات الأساسية ودعم النازحين والمحتجزين في كل من العراق وسوريا. وأشارت إلى أن الحكومة السورية سلطت الضوء على الأولويات الرئيسية لمكافحة الإرهاب والفجوات التي تتطلب دعما دوليا. أعلنت وزارة الطاقة إنهاء أعمال إصلاح خط غاز الجبسة في دير الزور وبدء عمليات فتح الأبار وإعادة ضخ الغاز بشكل تدريجي بعد الأضرار التي تعرض لها جراء الاعتداء الأخير. بدورها ذكرت الشركة السورية للبترول أن أعمال الصيانة شملت استبدال مقطع متضرر من الخط بطول 18 مترا قبل إعادته إلى الخدمة واستئناف ضخ الغاز عبره، بما يعزز استمرارية الإمدادات ويدعم عمليات التشغيل في المنطقة. بدأ خبراء من مجموعة العمل المالي زيارة ميدانية إلى سوريا لمراجعة تنفيذ خطة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أول عملية تفتيش من نوعها منذ إدراج البلاد على القائمة الرمادية.
1: مرحلة اختبار جديدة في مسار التعافي الاقتصادي. خبراء مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يصلون إلى سوريا لإجراء أول عملية تفتيش من نوعها منذ إدراج البلاد على القائمة الرمادية عام 2010. وصول مجموعة الخبراء تتيح لهم الاطلاع على آليات العمل داخل المؤسسات المعنية للتأكد من أن الإجراءات والقوانين التي أقرت لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطبق فعلياً. إدراج سوريا على القائمة الرمادية تعني أن دمشق لديها نواقص استراتيجية في منظومة مكافحة غسل الأموال مع وجود خطة لمعالجة النواقص، في حين لا يعني الإدراج أن الدولة مصنفة كدولة غير متعاونة، لكنه يضع نظامها المالي تحت تدقيق أكبر. زيارة تكتسب أهمية تتجاوز ملف

0: مجموعة العمل المالي، وتأتي ضمن مسار أوسع تحاول سوريا من خلاله استعادة الثقة والتواصل مع النظام المالي والدولي وتحسين صورة القطاع المالي السوري أمام المؤسسات والبنوك الدولية مع انتظار نتائج التقييم الميداني.
1: كشف وزير المالية محمد السربرنية أن اجتماع المائدة المستديرة في نيويورك ناقش إصلاحات القطاع المالي والارتقاء بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف برنية أن مشاركة كبرى المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية والدولية أتاحت عرض التقدم الذي أحرزته سوريا في جهود إعادة ربطها بالنظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن مصرف سوريا المركزي عرض رؤيته واستراتيجيته في عدد من المجالات وسلط الضوء على التقدم المحرز في مسار الإصلاح. أفاد تقرير لموقع المونيتور بأن لبنان يسعى إلى ربط موانئه بشبكة سكك حديدية إقليمية تمتد عبر سوريا والأردن وتصل بين تركيا والسعودية. وبحسب التقرير تسعى الحكومة اللبنانية إلى الانضمام إلى مشروع تقوده تركيا لربط شبكات السكك الحديدية بين البلدين مرورا بسوريا والأردن. يأتي ذلك عقب لقاء جمع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسماني بالسفير التركي لدى بيروت مراد لوتي، بحثا خلاله توسيع التعاون في مجالات النقل والأشغال العامة والبنية التحتية. نظم أهالي من مدينة معظمية الشام ومناطق مجاورة بريف دمشق نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء قانون الاستملاك الصادر في عهد النظام البائد.
2: بعد هذه الوقفات امبارح زارنا وفد بمعظمية الشام من القصر الجمهوري باسم السيد الرئيس ودعانا إلى لقاء إن شاء الله بقلب الأسبوع إلى القصر الجمهوري من أجل مناقشة الاستملاك. أتوجه للسيد الرئيس: يا سيادة الرئيس، قدمنا أولادنا، قدمنا أعراضنا، هناك نساء هتكت أعراضها واغتصبت من قبل العصابة الظالمة، نتمنى إنصافنا، نتمنى إنصافنا يا سيادة الرئيس. هذه سندات خضراء، هذا اسمه كارت أخضر، هذا السند الأخضر أعلى ورقة إثبات ملكية على مستوى سوريا، وهذه أرقام العقارات باسم والدي ووالدتي واسمي بالمطار اللي هلأ بده يتحول من مطار عسكري إلى مطار مدني.
3: زي منشان استملاك، بدنا أرضنا، بدنا رزقنا، هذا حقنا، هذا رزقنا وحقنا. أولادنا بالأجارات قاعدة كل شهرين، يا بيطالعوهن يا بيغلوا الأجار، واللي متوظف عم يشتغل اليوم بيعود جمعة ما عندهم شغل يعني، وشو الوظيفة اليوم؟ هنشم اليوم مليون نص، بدهم ياكلوا ولا يدفعوا أجار البيت، بدنا حقنا.
4: عم نطالب رفع الاستملاك على الأراضي، أراضي كتير مستملكة مثل المطار سومرية 2425، الحي الشمالي، الحي الشرقي، عدلك منطقة السويدية، منطقة العرايس، الجبل، والجبل البعيد اللي حد صبورة.
1: تتواصل أعمال حملة صفر حفرة التي أطلقها مجلس مدينة يبروت في ريف دمشق لتشمل تعبيد الطرقات وأغلاق الحفر بهدف تحسين الواقع الخدمي وتعزيز السلامة المرورية. وتعتمد المبادرة على مشاركة مجتمعية فاعلة، إذ يبلغ الأهالي عن الحفر عبر رابط مخصص ليصار إلى ردمها ومعالجتها من قبل بلدك.
5: الحمد لله بدأنا بحملة صفر حفرة من حوالي 3 أشهر، وضعنا رابط على صفحة المكتب الإعلامي لمدينة يبرود والناس صارت تسجل عليه، وطبعا في ناس تواصلت معنا عبر الواتساب وأرسلوا صور للحفر والمواقع الخاصة فيها. المبادرة كانت هي عبارة عن أنه نلاقي حل إسعافي للشوارع ضمن البلدة، كونه من الصعب حاليا ومن المكلف جدا انه نعمل مشاريع زفت ضخمه نعبد فيها الطرق ضمن المدينه، والحمد لله تمكننا حتى الان من اغلاق ما يزيد عن 2000 حفره ضمن البلده بشكل كامل، وتقريبا هن بشكل 80% من الحفر المتواجده ضمن المنطقه، ورح نسعى ان شاء الله لنهايه الموسم لنهايه

0: الصيف يعني ان شاء الله، وحتى قبل ما يجي البرد لنغطي كامل الحفر ان شاء الله الموجوده بمدينه بيروت.
1: وجهتنا البلديه نحن وقالت لنا انه اي حدا بيشوف شيء جوره يتصل يصورنا اياه ويتصل علينا، ونحن كل ما عم نشوف شيء عم نتصل عليهم وعم يجوا يسكروا لنا اياه وكلها تمام. وبالعكس يعني وقت اللي بلشوا يعملوا هاي القصص وزفتوا لنا الطريق خففوا كثير حوادث وهيك قصص وكله تمام يعني.
2: بدأت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بالتعاون مع إدارة منطقة الأتاربري في حلب الغربي أعمال تأهيل وتوسعة الطريق الواصل بين الأتارب وأورم الكبرى، وذلك بسبب ضيق الطريق وسوء حالته بسبب القصف الذي تعرض له من قبل النظام المخلوع.
3: نحن نقوم الآن بتعريض الطريق الواصل بين قوس الأتارب وأورم الصغرى. طبعا طول الطريق 2000 متر وعرض 20 متر. طبعا نقوم بتأهيله ووضع البقايا والمواد الحجر الكسر ودحلها والتسوية والترطيب من أجل تسفيته بالمراحل القادمة. كما نقوم نحن بقشط الطريق الواصل بين حاجز الصومعة وأورم الكبرى بطول 4 كيلومتر على عرض الطريق، وما زال العمل جاري بالنسبة للقشط والتسفيت أيضا جاري إلى هذه اللحظة.
2: بدأ فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في الرقة أعمال صيانة الطريق المركزي الواصل بين الرقة المشرفة تل أبيض بطول 55 كيلومترا وبكلفة تقديرية تبلغ نحو 160 مليون ليرة سورية. ووفقا لوكالة سانا تستمر أعمال الصيانة لمدة 150 يوما، تشمل قشط الأجزاء المتضررة من الطريق وإعادة تسفيتها بهدف تحسين استوائه ورفع مستوى السلام المروري عليه وتسهيل حركة التنقل بين مناطق الريف الشمالي باعتباره أحد الطرق المركزية في المحافظة.

0: قالت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أحلام الرشيد إن عملية إصدار بطاقات شخصية لذوي الهمم في إدلب ستبدأ يوم الأحد المقبل. وأضافت الرشيد أنه سيتم التواصل مع المسجلين وفق الأرقام المعتمدة وإجراء الفحوص الطبية اللازمة وإعداد التقارير من قبل اللجان والأطباء المختصين، ثم استكمال إجراءات إصدار البطاقات وتسليمها للمستفيدين. وأشارت الرشيد إلى أن الخطوة تعد الأولى من نوعها في إدلب، وتهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. يواجه سكان في ريف إدلب خطر انهيار منازلهم المتصدعة من جراء قصفها سابقا من قبل قوات النظام المخلوع، ليتحول سقف المنزل الذي يسكنون فيه إلى مصدر تهديد حقيقي لحياتهم.
1: أول ما جينا ما عندنا شيء غير أنا روح ابني، جينا بدنا ندخل على الدور قد ما هي المشبك العشب بي والهداد معنا شقطة عود، صرنا نعمل هيك لحتى بين الباب باب الدور مع أنه مهدوم الفوقاني رديم وطالع عشب. اجينا لا باب ولا محراب ولا حدا ولك ولا ضو ولا شيء، جايبين خبزات معنا الضيعة ما بيها لا مي ولا خبز ولا شيء. شحرنا قلنا مليح رغبنا لأن شدنا تضيعوا. اجينا قلنا بلكي بينظرونا نتفي، بيجي حدا علينا بيشوف وضعنا بيجرف لنا ما حدا.
2: والله شفت عينك، أنا ساكن في هاي البيت، البيت مهدود بفعل عناصر النظام، هدوا البيت وسحبوا الحديد والبيت متصدع، يعني في تشققات في البيت وصارت حوادث عندنا في الضيعة، في ناس توفوا وقع عليهم السقف بسبب انه البيت كان متصدع. حاليا حاط التوتي كونه جو صيف، والتوتي شوفت عنك يعني ما بتقيك حر الصيف ولا برد الشتاء، واذا ساقط الامطار يعني بتنزل عليك المطر من هون ومن هنيك.
3: بما انه ما اجت ولا منظمه ولا الدوله اجت ساعدتنا يعني بالصبي ولا حدا اجى لعنا، فاجينا ونحن شلنا الشادر بدنا نشتغل.

0: في هالبيت، كنا قاعدين انا والوالد ووالدتي على البرندة، وكان في بقيان حرف من الصب بفوق على ظهر البيت. فقاعدين فجأة ما شفنا الا وقعت البرندة، حسبنا الله ونعم الوكيل، وقعت على الوالد، وكان حده هو وكانت والدتي حده، ما شفت الا وقعت البرندة ووقعت على راسه. جيت انا كمان، والدي ضررت ايده واجره، وصرت حاول ارفع البرندة مشان اشيل الوالد، ما احسنت، حتى اجوا عالم ساعدوني شلنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل كان متوفي.
1: يعيش الأهالي العائدون من مخيمات إدلب إلى بلدات وقرى ريف حماة يعيشون واقعاً إنسانياً صعباً بغياب المأوى. إذا افترش بعضهم الخيام ذاتها أو لجأ إلى منازل متهالكة لا تقيهم برد الشتاء وسط مناشدات عاجلة للتدخل وتأمين مساكن تحفظ كرامتهم وتخفف معاناتهم.
2: مجبر بلا خيار في حياة مملوءة بالمخاطر، هكذا يعيش العم ياسر من أهالي بلدة تلملح في ريف حماة الغربي. فهو يعيش في منزل سقفه غطاء هش وقوامه جدران متهالكة تنذر بالخطر، خطر يزداد وطأة مع اقتراب فصل الشتاء.
3: والله وضع البيت مهتري خالص، يعني الأولاد عندي أولاد صغار، يعني زاد خايف عليهم، حد من الحيطان يقع عليهم، وكلياتني يعني بستر الله يعني ساكنين بهالبيت. وصار المطر والله قدينا مي العادة، الهدوم كلها قدت مي.
2: هنا على بعد عشرات الأمتار في بلدة جبين المجاورة لا يختلف المشهد كثيرا، بل يبدو أكثر قسوة. فالعم أبو هايل سيستقبل فصل الشتاء داخل خيمة نقلها معه من مخيمات النزوح، خيمة تحمل في جعبتها ذكريات الشتاء الأليمة التي عاشها تحت هذا القماش.
4: والله يا عمي كنا ساكنين هناك بخيمة، وجينا من خيمة لخيمة، وعمل أول مضينا شتاء قاسي وصعب كثير، ومطر، وهدومنا تتبللت من المطر، ووضعنا يعني سيء، وإحنا جايين على جو شتوي، والشتاء والله قاسي.
2: عشرات العائلات العائدة إلى قراها المدمرة في أرياف حماة تعيش الواقع ذاته، ظروف معيشية صعبة وغير مستقرة. بالمقابل تتركز الجهود الحكومية على المشاريع الخدمية، في حين يرى الأهالي أن تأمين المأوى وترميم المنزل يمثل حجر الزاوية الآخر للاستقرار.
5: منازل متصدعة وخيام لا تقي ساكنيها قسوة الشتاء، واقع تعيش بعض العائلات العائدة من مخيمات الشمال السوري إلى قراها المدمرة بريف حماة، في ظل عجزها عن ترميم منازلها أو تأمين مأوى بديل، ما يفاقم المخاوف والمخاطر مع اقتراب فصل الشتاء. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
1: من خيمة في سنوات التهجير القسري إلى خيمة أخرى فوق ركام بيتها المدمر، تعود كريمة وعائلتها لتواجه في مدينة حمص ظروفا معيشية قاسية، لا سيما مع وجود حالات مرضية صعبة لابنها وحفيدتها التي تعاني أمراضا خلقية تحتاج إلى متابعة تعجز عنها العائلة نتيجة وضعها المادي المتردي.
6: الحالة سيئة كتير، الوضع سيء، حالي كتير سيئة. عندي اثنين شابين، واحد شايل كلي والتاني بيشتغل يوم بيعطل يومين، من خيمي بالغربي لخيمي بالوطن، بلدي بأرضي بنيت خيمي رجعت. وضعنا الحالي هذا هو، عايشين هيك ونغم حاجة العلاج، ما نقدر نعالجه، ما نقدر ناخذ على دكتور مختص. بتفيق من بكير عالصريخ، ما بتعرف شو بدها، بتعض ايديها والصريخ كتير يعني، وبحاول يعني شو بدها شو هداك، بتعصبها بصير تعض ايدها، حتى ايديها شوف كيف هدك.

0: كلمات ونومه خفيفه خفيفه بنوب، يعني بنحاول نحن انه امله يعني تنام انه هيك جو هادي وتنام مدي اطول، مستحيل. مرقت علينا ايام ما عنا اكل، ايام شتويه ما عنا مازوت، صرنا نشعل كراتين، صرنا شو بدي اقول لك شعل اكبر قدر الاحذيه، صر لم احذيه حط بالصوبيا، صوبية مازوت صرت حط فيها احذيه لانه الوضع نوف الحمد لله.
1: من منطقة لا تطل على البحر يواصل بلال صناعة القوارب داخل ورشته في ريف حلب، وهي المهنة التي تعلمها في تركيا قبل عودته، حيث يحول المواد الخام إلى قوارب مجهزة لبيعها في المناطق الساحلية في رحلة تبدأ بعيدا عن الماء وتنتهي فيه.
2: طلعت بداية الثورة على تركيا، تعلمت هذا المجال في تصنيع القوارب، هذا كان شغفي طبعا وشي حبيت تصنيعه وحبيت أجيبه على سوريا لنشتغل هذا المجال. المرحلة تصنيعه شيء عندي القالب، القالب بندهن مادة عازل اسمها واكس، بعدين بندهن اللون اللي هو اللون الأساس إن كان أصفر ولا أحمر ولا أزرق حسب طلب الزبون، وبعدين بيمد فوق طبقات الفيبر جلاس، من هذه الطبقات تجي شعيرات فوق الطبقات الفيبر جلاس بيتم دهن مادة اسمها البوليستر أو الريشينة حسب طول القارب حسب عرضه، بيتم يعني صب طبقات معينة، 5 طبقات أو 6 طبقات أو 7 طبقات هاد اللي هو، وإلهم مدة معينة اليوم لليومين حتى ينشف، بعدين بنفكه من القالب وبصير عملية التطبيق مثل ما شفت. طبعا الصعوبة فيها حاليا إنه أنا بشتغل في حلب وحلب ما فيها بحر، طبعا كل إنتاجي وكل تصنيعي يعني بيتم تصديره للساحل السوري. مواد الفيبر جلاس طبعا بجيبها من تركيا، ان كان مواد اوليه ان كان اكسسوارات ان كان محركات كلها بتم نقله من تركيا لسوريا. هلا بالنسبه للشغل هي ارزاق من رب العالمين، اليوم شيء جديد على البلد بده صبر، يعني احتمال سنه احتمال سنتين لحتى العالم تعرف ايش هي البضاعه، ايش هو الفيبر، كيف المتانه، كيف الجوده. انا هون لي تقريبا 6 أشهر جاي على حلب.
1: تنطلق فعاليات اليوم الثقافي السوري الألماني في مدينة باسو بحضور عمدة المدينة والقائم بأعمال السفارة السورية في برلين وبمشاركة شخصيات وفعاليات سورية وألمانية. وبحسب مراسلنا من المنتظر الإعلان عن إطلاق فكرة مشروع توأمة بين مدينة باسو وإدلب في خطوة تهدف إلى تأسيس أول توأمة من نوعها بين مدينة سورية وأخرى ألمانية وفتح مسارات للتعاون المباشر وتبادل الخبرات بين المدينتين في مجالات الثقافية والتعليمية والمجتمعية والتنموية.

أفادت مصادر طبية بمقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم السبت شقة سكنية غربية مدينة غزة. وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات جوية غربي مدينة غزة، في حين نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف في حي التفاح شرقي المدينة.

0: كما قتل فلسطيني وأصيب 4 آخرون بينهم طفلة في هجمات إسرائيلية استهدفت تجمعا فلسطينيين قرب مفترق أنصار جنوب غرب مدينة غزة ومحيط مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس جنوبي القطاع.
1: مصر بتحنون

0: لساحة شعبية بين خيام النازحين والمباني المدمرة بمدينة خان يونس الجنوبية قطاع غزة، أقيمت مباراة كرة قدم بين فريقين يمثلان مدينتي غزة ورفح بحضور مئات النازحين في ظل تدمير ملاعب ومنشأة رياضية في القطاع خلال حرب الاحتلال الإسرائيلي. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال شهر أيلول الماضي ما مجموعه 2051 اعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم. وأوضحت الهيئة في بيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 1404 اعتداءات، في حين نفذ المستوطنون 647 اعتداء تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 506 اعتداءات، تلتها محافظة نابلس ثم الخليل وجنين وبيت لحم وطول كرم والقدس. قالت محافظة القدس إن أكثر من 11,000 مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية الممتد من 12 من أيلول الماضي حتى 1 تشرين الحالي. وأضافت المحافظة أن المسجد الأقصى شهد تصاعدا ملحوظا في الاقتحامات والطقوس الدينية العلنية داخل باحاته، موضحة أن الأيام الخمسة الأولى من عيد العرش وحدها شهدت اقتحام أكثر من 9,000 مستوطن. يثير الانسحاب المقرر لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل من جنوبي البلاد مخاوف أمنية واقتصادية متزايدة لدى سكان بلدة إبل السقي والبلدات المحيطة بها، الذين يرون في القوة الدولية الموجودة منذ عام 1978 جزءا من حياتهم اليومية وضمانة أمنية ومصدرا مهما لدخل المحلي.
1: منذ وصول 1972 50 سنة تقريبا، عطاء بلا حدود طبي واجتماعي ونفسي ومعنوي وحماية، وقفوا مع المجتمعات كلها بكافة أنحاء الجنوب، ساعدوا بعملية الإنماء، ساعدوا بإعادة ترميم وبناء الجنوب، دعموا المدارس، دعموا المؤسسات الدينية على مستوى من شبعة للنقورة. أنا ما بتخيل لبنان أو جنوب بلا أمم متحدة، رح تكون حياتنا صعبة كتير، رح يكون منحة جديد لحياتنا، وإلنا أمل بآخر لحظات تتغير القرار يتمدد لوجودهم، لأنه هن عنصر أساسي بحياة الناس وضمان للناس.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ليست في حال جيدة، مضيفا أن التوترات المتعلقة بالملف الإيراني في طريقها للحل النهائي في وقت قريب، وأضاف أنه بمجرد أن تنتهي الحرب مع إيران ستنخفض أسعار النفط، مشيرا إلى أنه لن يسمح بفرض حظر على تصدير الديزل، وذلك بعد ساعات من اتفاق دول مجموعة السبع على السحب من مخزوناتها الطارئة من ذلك الوقود ومن النفط الخام.

0: تقرؤون تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خاصة بما يتعلق بإعلانه انتهاء قريب لهذه الحرب اليوم؟ كيف يمكن فهم هذه التصريحات في ظل التطورات المتسارعة اليوم بين واشنطن وطهران؟
1: تحية لك وللمشاهدين الكرام. يعني بالطبع هذه التصريحات هي هدفها الجمهور الأمريكي الداخل الأمريكي، تحديدا قبل نحو شهر من الانتخابات الأمريكية، وهو طبعا يريد طمأنة الجمهور وخاصة جمهور حزب جمهوري كي يعني يصوت للنواب والأعضاء الكونغرس الجمهوريين. وطبعا يعني هذا الأمر ليس واقعيا، يعني هو يتحدث أن الحرب تنتهي قريبا، ونرى تصعيدا عسكريا وكلاميا وتحضيرات تحشيدات في السفن، يعني إرسال حاملات طائرات أمريكية واجتماعات في المنطقة بين الإسرائيليين وبعض الدول العربية. وهناك الآن اجتماع يعني عقد بين ديفانس وعدد المسؤولين الأمريكيين لبحث موضوع إيران واليمن. هناك استعدادات للحرب يعني ضد إيران وضد اليمن. وهي التصريحات، يعني إذا كان هو يقصد بأن المشكلة ستنتهي قريبا بعد الانتخابات، وهو يعني يقصد أن ستكون حرب شاملة وإيران سترضخ سواء بالقوة أو بالتفاوض، فهذا مؤشر سيء يعني على تطور الأوضاع،
0: طيب
1: وربما يعني الإنجاذ إلى حرب شاملة في المنطقة.
0: دكتور هيثم، أيضا في ظل يعني هذه التطورات المتسارعة للتصعيد بين واشنطن وطهران، اليوم موقع أكسيوس يتحدث عن إرسال الولايات المتحدة لبطاريتين من باتريوت إلى السعودية وقطر. اليوم ما الذي يشير إليه هذا الأمر؟ هل من الممكن القول إلى أن هناك تقديرات أمريكية ربما بتصعيد عسكري قريب محتمل؟
1: نعم، هناك تحضيرات، يعني هناك أرسل 3 حاملات ستصل يعني خلال أسابيع إلى المنطقة، وهو يعني مؤشر على عودة الحرب بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية بعد أقل من شهر. يعني وهذا ربما يعني رأينا اجتماعات نتنياهو في أبو ظبي، ويقال أنه بحسب ما تسرب اجتمع مع عدد من المسؤولين العرب، وكان قبله قد اجتماع بين رؤساء الأركان العرب مع رئيسي الأركان الإسرائيلي والأمريكي، كل ذلك لتنسيق حرب يعني شاملة ضد إيران وضد اليمن حسب يعني التحليلات والتوقعات. طبعا لا يمكن الجزم بأن الحرب ستحدث
0: لكن
1: بشكل
0: بالنسبة
1: يعني
0: لإرسال هذه يعني البطاريات بطاريات اليوم، ما الذي تريد أن تقوله الولايات المتحدة؟ هل تسعى إلى طمأنة حلفائها ربما قبل أي تصعيد محتمل؟
1: طبعا يعني هناك خشية خليجية بأن يعني أي ضربة لإيران، وهو يعني ما يتوقع بأن تكون يعني منشآت الطاقة ومنشآت النفطية والغاز ستكون أحد الأهداف الضربة المتوقعة، فإيران سترد يعني على دول الخليج بحسب التهديدات الإيرانية وبحسب السوابق الإيرانية. وهناك خشية يعني خليجية بأن تدمر إيران منشآت النفط أو يعني بعض منشآت الطاقة والتحليات المياه وغيرها. لذلك يعني إرسال هذه البطاريات هي يعني طمأنت هذه الدول بأن هذه البطاريات ستعترض الصواريخ والمسيرات الإيرانية. ولكن رأينا بالتجربة أنه لا يمكن يعني التصدي لجميع الصواريخ ولجميع المسيرات، خاصة بسبب قرب المسافة بين إيران ودول الخليج.
0: لكن اليوم إلى أي حد
1: وثانيا
0: دكتور هيثم يعني يمكن أن يغير نشر هذه البطاريات ربما على دعنا نقول على حسابات إيران في حال يعني بما يتعلق بتوسع نطاق الحرب في حال حدوث أي تصعيد عسكري؟
1: يعني الإيرانيون بحسب يعني التجربة خلال 7 أشهر من الحرب لا يزالون مصرين على موقفهم وعدم ولا يتراجعون ولا يستسلمون كما يريد ترامب. هم صامدون وهم يتمتعون بهذا الصفة، الصبر الاستراتيجي والصمود الاستراتيجي. ربما يعني هم يرون أن ما يطلب منهم ثمنه سيكون أفدح من الحرب ونتائج الحرب. يعني هذه رؤية ربما تكون غير واقعية، ولكنهم يعني الخيارات عدة أمامهم معدومة. الأمريكيون لا يتركون لهم يعني النزول عن الشجرة وحفظ ماء الوجه، يريد ترامب الاستسلام ويكرر الأمر كل فترة، لماذا لا يستسلمون؟ والإيرانيون معروفون بالموضوع الفخر القومي يعني الإيمان بالمعزة الوطنية والسيادة ويرفضون

0: الاستسلام ويفضلون الاستشهاد والتضحية، ورأينا كيف يعني دفعوا ثمنا كبيرا من قيادتهم ومن منشآتهم نتيجة هذا التشبث يعني
1: نعم
0: بالمبادئ والمواقف. لذلك يعني سيكون طبعا الأمر سيء بالنسبة لإيران، ولكن لم

0: ربما يراهن الإيرانيون على أن الانتخابات النصفية الأمريكية يعني أصبحت قريبة، وأن ترامب قد يضطر قبل الانتخابات يعني بأسبوع أو أسبوعين ربما يتوصل إلى صفقة يقدم فيها تنازلات حتى يحسن موقف المرشحين الجمهوريين قبل الانتخابات. لكن يبدو أن ترامب لا يكترث كثيرا لهذه الانتخابات. أولا هو ليس مرشحا، ثانيا يعني هو يعني إذا خسر ربما مجلس النواب لن يتأثر كثيرا كرئيس، لأنه عنده صلاحيات كثيرة، وسبق أن عمل يعني عندما كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلس النواب، وفي فترة ربما على مجلس الشيوخ، على السيناتور مجلس الشيوخ طبعا، ولم يعني لم يتمكن الديمقراطيون، كانوا هناك محاولة لعزله ومحاسبته ولم تنجح. الآن في أسوأ الحالات يعني في حال خسر بعض الجمهوريين وخسر الأغلبية في مجلس النواب لن يتأثر كثيرا، لديه صلاحيات كثيرة، وهو يعني يرى أن التنازلات الآن بحسب تقديره بأن إيران ضعيفة وأن الحصار يشتد عليها، وهو يسميه يعني نوع جدار من الفولاذ، وأنها مع الوقت ستتنازل وستتراجع. يعني كل فريق يراهن على الوقت ويراهن على تنازل إيران نتيجة هذا الحصار وهذه العقوبات، وإيران تراهن على يعني نفاد الوقت قبل الانتخابات وارتفاع أسعار النفط وارتفاع الصرخات الأمريكية. ولكن الآن يعني هو يحاول مع الأوروبيين من خلال الإفراج عن احتياطات ملايين الاحتياطات براميل الديزل لتراجع أسعار النفط، وبدأت بالتراجع. هناك محاولة لاحتواء السوق، يعني أمريكا تملك خيارات كثيرة بخلاف إيران التي خياراتها محدودة يعني في
1: نعم،
0: الموضوع الاقتصادي.
1: كل الشكر لك دكتور هيثم مزاحم، مدير مركز الدراسات الآسيوية، كنت معي من هونغ كونغ. نهاية هذه النشرة، في أمان الله.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا

0: 1260 مصنعاً الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
1: أهلاً وسهلاً بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: مثل التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

تاج الدين الحسني. تاج الدين الحسني الرئيس السوري الذي عينه الفرنسيون وامتدحه الوطنيون. ولد تاج الدين الحسني عام 1885 في مدينة دمشق، ويعود أصل عائلته إلى مراكش المغربية التي رحل منها جده واستقر في دمشق. كان والد تاج الدين الحسني رجل دين ومفتياً للمالكية في دمشق في عهد العثمانيين، وقد حاز على مكانة اجتماعية مرموقة، وقد ورث ابنه منه الذكاء والحنكة، فكان قاضياً شرعياً في دمشق قبيل دخول قوات الثورة العربية إلى سوريا عام 1919، ثم أصبح مقرباً من الملك فيصل وعمل معه في القصر، وبعد أن دخل الجنرال جورو إلى دمشق معلناً عهد الانتداب الفرنسي، خرج الحسني مودعاً الملك فيصل الذي غادر سوريا معلناً عن وفائه له. وحين طلب منه أن يستقبل الجنرال جورو باعتباره أحد أعيان دمشق، قال مقولته الشهيرة: من ودع فيصلاً لا يستقبل جورو. لم يكن الحسني حاداً وصلباً في مواقفه، إذ سرعان ما أصبح مقرباً من الفرنسيين وارتبط معهم بعلاقات قوية، كما بنى علاقات متينة مع الوطنيين الذين يطالبون بالاستقلال عن فرنسا والمعتدلين أو الانتدابيين الذين كانوا ميالين للفرنسيين في سياساتهم. وبلغ من قدرة الحسني على المناورة أن كلا الطرفين رشحاه على رأس قائمتهما الانتخابيتين. تسلم الحسني منصب رئاسة الجمهورية

عام 1928 حتى عام 1931. استقال بعدها ليعود رئيساً للوزراء عام 1934 حتى عام 1936، حين استقال على خلفية الإضراب الستيني الشهير. بعد ذلك غادر الحسني مسقط رأسه إلى فرنسا وبقي فيها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث عاد إلى دمشق. أصبح الحسني رئيساً لسوريا مجدداً عام 1941، وهي فترة مليئة بالاضطرابات والمظاهرات عدا عن ظروف الحرب العالمية. ترك الحسني انطباعات مختلفة عنه، كما إن وجهات نظر متناقضة كانت تتصارع حوله إبان حكمه، فحين كانت الصحف والمظاهرات الشعبية تتهمه بالخيانة وتهاجمه أحياناً بألفاظ مقذعة، كان بعض الوطنيين مثل فارس الخوري يمدحه ويعتبره أحد الوطنيين الذين وضعوا مصلحة سوريا نصب أعينهم. توفي الحسني وهو على رأس عمله عام 1943، وظل الرجل حتى بعد وفاته مثاراً للجدل، فهناك من شكك بموته بنوبة قلبية مرجحاً اغتياله بالسم من قبل البريطانيين.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونتوقف فيها عند محورنا الأول في التطورات التي حدثت في الحسكة، حيث خرجت مظاهرة في حي غويران طالبت ببسط سيطرة الحكومة على المدينة وإنهاء حالة الفوضى. يأتي ذلك ضمن سياق توترات متفرقة بعد إعلان حل قسد ودمجها ضمن مؤسسات الدولة. في محورنا الثاني نناقش بيان مجموعة الموظفين المنشقين عن وزارة الخارجية، والذي دعا إلى مراجعة أوضاع المعنيين في البعثات الخارجية من قبل النظام المخلوع ومعالجة أوضاع المنشقين المستوفين للشروط وتعزيز الشفافية والرقابة بهذا الملف. أما في محورنا الثالث وخلال ساعتنا الثانية نسلط الضوء على زيارة خبراء مجموعة العمل المالي FATF إلى سوريا لمراجعة تنفيذ خطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أول زيارة ميدانية منذ إدراج سوريا على القائمة الرمادية عام 2010. أما في محورنا الأخير نتوقف عند تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن كالينينغراد بعدما لوح بإمكانية استخدام جميع أنواع الأسلحة بما فيها النووية في حال تعرض المنطقة لهجوم مباشر، بالتزامن مع رفض موسكو مقترحا لوقف متبادل للضربات بعيدة المدى مع أوكرانيا. أهلا بكم.

خرجت مظاهرة في حي غويران بمدينة الحسكة، طالب خلالها المتظاهرون الحكومة السورية ببسط سيطرتها على المدينة وإنهاء حالة الفوضى. في المقابل قالت قوى الأمن الداخلي إن الانتشار الواسع لدورياتها وآلياتها في شوارع

0: المدينة وأحيائها صباح اليوم يأتي في إطار تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن العام.
1: في حي غويران، النواة التاريخية لمدينة الحسكة والشاهد لسنوات طويلة على توترات مع قوات سوريا الديمقراطية، تخرج مظاهرات اليوم تنادي الحكومة بفرض سيطرتها على المحافظة وإنهاء حالة الفوضى. قوى الأمن الداخلي انتشرت في شوارع وأحياء الحسكة تأكيداً على الجاهزية التامة لحماية المواطنين وخدمتهم وتعزيز الاستقرار وحفظ الأمن العام. توترات متعاقبة تأتي في سياق مشهد أوسع وأسئلة حول مسار دمج قسد التي أعلن قائدها السابق عن حلها في 25 من آب الماضي بكل تشكيلاتها العسكرية والمدنية، إذ تلا الإعلان دخول أرتال تابعة لقوى الأمن الداخلي إلى مركز الحسكة وتسلمها معسكر الطلائع في إطار تعزيز حضور المؤسسات الحكومية ضمن واحدة من أبرز المناطق التي ظلت لسنوات مركزاً لثقل إدارة القوات الكردية. ورغم وصف نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي الوضع الحالي بأنه أفضل بكثير، لكنه أشار مؤخراً إلى وجود ملفات متبقية لاكتمال الدمج. المسارات الثلاث التي كشف عنها الهلالي تضمنت الملف العسكري المتعلق باستكمال إعادة هيكلة العناصر والكوادر ودمج من تنطبق عليهم الشروط ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب الملف الإداري والمدني وما يتعلق بالموظفين، وأخيراً بعض الملفات الخدمية والفنية المرتبطة بانتقال الصلاحيات وتوحيد أنظمة العمل.
0: ونناقش هذا الموضوع مع السيد سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق، مرحبا بك. والسيد شكري شيخاني رئيس التيار الإصلاحي السوري من القامشلي، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد سامر، لماذا هذه المظاهرات الآن؟ هل الاندماج لم يلقى قبولا شعبيا أم أنه لم يحقق ما كان يطمح له السكان المحليين في الحسكة ولا يرونه مطابقا للتصريحات على أرض الواقع؟
2: نعم، مساء الخير ربا لك ولضيفك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة بعد مرور 8 أشهر تماما على اتفاق 29 يناير وما حصل خلال تلك الفترة جميعها، كان أمل السكان المحليين في الحسكة أن تبسط الدولة السورية سيطرتها وسيادتها بشكل فعلي، وألا يتم تطبيق اتفاق الدمج فقط على تقاسم ومحاصصة بالمديريات والموظفين. للأسف الوضع الأمني في الحسكة والقامشلي صحيح أنه تحسن بعض الشيء، لكنه لا زال تحت سيطرة ما يسمى أجهزة استخبارات قسد والأذرع الأمنية لحزب العمال الكردستاني، وهذا أمر واقع.
0: كيف اشرح لنا هذه النقطة؟
2: ورياتهم.
0: يعني هل هي القصة نعم. بالأعلام الرايات يعني أم من خلال ممارسات يومية من خلال ظهور واضح ليست لهم؟
2: ليست فقط لا زالت ما سمي الإدارة الذاتية المنحلة تمارس فرض الضرائب والأتوات على السكان. لا زال هناك تحكم في الحواجز ومضايقات بحق المدنيين. لا زال هناك مظاهر حزب العمال موجودة بالشوارع، الكوادر موجودين، سيارات الاستخبارات موجودة حتى الآن، حتى عناصر الأسايش الذين من المفترض أن يكونوا قد اندمجوا حتى الآن لا يعلم كيف اندمجوا، من هم المندمجين من هم غير المندمجين، فيما لا تزال مراكز الأسايش مرفوعة فوقها أعلام ورايات حزب الاتحاد الديمقراطي. لذلك أنا من خلال متابعة كان هناك ضغط كبير على السكان، لكن مع تعزيز وجود الأمن الداخلي في بعض مناطق الحسكة الآن شعر السكان ببعض المتنفس من أجل أن يعبروا عن مطالبهم. من حق جميع السوريين التظاهر من أجل رفع المطالب المحقة. اليوم تظاهر سكان الحسكة للمرة الأولى منذ تهجير غويران عام 2014
0: نعم.
2: بكل حرية، واليوم المفارقة أن هذه المظاهرة حصلت بحماية قوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية. كانت الشعارات واضحة، المطالبة بفرض سيطرة وهيبة وسيادة الدولة السورية، وأنه مثل أي مدينة راية الدولة هي الوحيدة التي ترفع. لا يوجد ازدواجية أمنية

0: في الشارع الحسكاوي أو الشارع الجزراوي بانتظار اكتمال الدمج وفتح الطرق جميعها.
1: نعم.
0: أمام الجميع، سريان وعرب وأكراد، الكل من حقهم أن يأخذوا حصتهم اليوم من الوظائف، من المناصب، من الخدمات. هذه كلها للأسف اليوم حتى طريقة الدمج هناك كثير من الملاحظات عليها. المناصب التي تمت محاصصتها قصد مثلا عندما تقدم أسماء من الأكراد تقدم فقط المحسوبين عليها.
1: طيب.
0: هناك تهميش لبقية الأحزاب والأطراف الكردية. أيضا من طرف المكون العربي هناك أيضا نوع من المحاصصة بتقديم بعض الأشخاص وتأخير كثر. لذلك اليوم الشارع ينادي أولا بأن تكون هناك سلطة واحدة، دولة واحدة، حكومة واحدة، ثم نأتي لموضوع توفير الخدمات والإهمال الذي تعانيه المحافظة. طيب. وعانته خلال الفترات الماضية. لكن ملاحظة أخيرة على موضوع التقرير أن حي غويران كان دائما في وجه قوات سوريا الديمقراطية، هذا ليس دقيقا. حي غويران هو حي ثائر، حي كبير من أكبر أحياء الحسكة، حي ثائر كان انخرط بالثورة السلمية منذ عام 2011، ثم بالحراك المسلح وتشكلت كتائب جيش سوري الحر فيه، ثم تعرض للحصار والقصف على يد قوات النظام المخلوع، وللأسف بمساعدة وحدات حماية الشعب آنذاك، وتم تهجير ثواره إلى خارج المحافظة. للتوضيح. طيب. أن حي غويران هو حي ثائر ولا دخل له لا بقصد ولا بغير قصد.
1: طيب.
0: يطالب السكان اليوم بحقهم في أن يعيشوا في دولة الثورة.
1: يعني
0: دولة
1: هي ربما خرجت المظاهرة في حي غويران، لكن ربما الموضوع أوسع من ذلك ويمتد إلى أكثر من حي غويران. سيد شكري، ما رأيك بالمطالب التي نادت بها مظاهرات اليوم؟ من حق الناس أن يروا الاندماج مطبقا بكل ما تعني الكلمة من معنى على أرض الواقع، وخاصة بمجال فرض الدولة لسيطرتها بعد أن انتهى عهد قسد وحلت نفسها. ما رأيك بما جاء به المتظاهرون اليوم؟
2: مساء الخير لك أستاذ روبا ولقناة سوريا المميزة ولضيفك الكريم. نقطة جيدة مضيئة قالها ضيفك الأستاذ سامر بأنه خرجت المظاهرة بكل حرية، لم أحد يعترض عليها، سارت وطالبت وقالت وصدحت بالأصوات، دليل أن هناك سيطرة للدولة على أرض الحسكة. الدولة مسيطرة على كافة أنحاء المحافظة، وهذا دليل على أنه هناك الدولة موجودة. إضافة إلى ذلك،
1: هو لم ينكر وجود الدولة، لكنه يقول هناك مثلا ازدواجية بموضوع الأمني الشرطي.
2: سنأتي عليها.
1: نعم.
2: سنأتي عليها.
1: تفضل.
2: الازدواجية هي بسبب يعني عدم اكتمال الاندماج بشكل كامل. إلى الآن لا زالت هناك ملفات عالقة في بنود الاتفاق الذي وقع في 29 كانون الثاني بعد بداية هذا العام، وهذه البنود المعلقة هي أيضا تجر وراءها بنود أخرى. هذا يندمج ضمن اتفاق. نحن علينا أولا كسوريين أن نحترم توقيع رئيس الجمهورية. السيد رئيس الجمهورية عندما وقع هذا الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، مع قسد، مع أيا كان، هذه منظمة مؤسسة عسكرية، علينا أن نحترم توقيع رئيس الجمهورية على هذا الاتفاق. أي ما جاء في بنود الاتفاق، تمام، هو الاندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن قوات الجيش السوري. إذن علينا أولا أن نكون واعيين، لدينا الوعي لنعرف أن هناك اتفاق، وهذا الاتفاق قد يمتد بضعة أشهر، قد يمتد أطول من ذلك، ولكن نحن حريصين على أن يكون أقل من ذلك بكثير. لماذا؟ حتى يعم الأمان والاستقرار في المنطقة. وعندما يعم الأمان والاستقرار في المنطقة فهناك يبدأ العمل، يبدأ التفكير نحو بناء سوريا جديدة. نحن في المنطقة هنا في شمال شرق سوريا، والأستاذ سامر من أبناء الجزيرة ويعرف ذلك، أننا هنا في مشاكل، لدينا مشاكل في الغلاء، في البطالة، في ارتفاع أجار السكن، في كل شيء، في الوقود. إذا نحن أمام معضلة أول شيء معيشية قاسية جدا هنا في مناطق شمال شرق سوريا.
1: لكن هذا الأمر ينطبق على كل المناطق السورية سيد شكري، ليس هذا الواقع المعيشي والسوء في الخدمات وصعوبة الحياة والاقتصادية ليس فقط في شمال شرق سوريا أو في الجزيرة السورية، هو موجود في كل مناطق سوريا.
2: أنا أتكلم عن المنطقة التي هي محور حديثنا الآن وهي منطقة الحسكه أو الجزيرة.
1: طيب.
2: بهذه الحالة علينا أن نكون نحن مع الدولة لنساعد الدولة في بناء سوريا، وليس يعني أنا لما بدي أطلع أقول أنا هذه الاتفاقية غير صالحة أو لدي اعتراض على بعض البنود، من حقك سياسيا وتنظيميا أن تعترض، وهناك في قانون وهناك في دولة في وزارة عدل نقدم الاعتراضات السلمية، ولكن أن نشعل الإطارات بالشوارع وأن نهتف بشعارات ليس لها طائل. هناك الفتنة نائمة، والفتنة لعن الله من أيقظها، الفتنة طيب. بس الكراهية طيب. الحقد كل ذلك، نحن نريد الخلاص، نحن عشنا 14 عاما في ظل نظام حاقد ديكتاتوري استبدادي، ألا يكفينا ما حصل؟
1: طيب سيد سيد سامر، نعم اسمح لي أن أقول هذه النقطة.
2: لست ضد من يتظاهر لكي يعبر عن رأيه، لا أبدا، من حق كل مواطن سوري بما كفلته الدولة من ميزات بأن يتظاهر ويقول طيب. كلمة يريد.
1: اسمح لي سيد شكري، يعني يجب أن يعني كي أوزع الوقت سأعود بهذه النقطة بالذات للسيد سامر. سيد سامر، فعلا هذا الاندماج فرح به السوريون وقالوا أنه انتهت حقبة الفصائلية وحقبة قسد وإلى آخره، ونحن في مرحلة جديدة، وهذا الاندماج يحتاج إلى وقت، ربما 8 أشهر منذ الإعلان عن الاتفاقية ليس كافيا، لكن هل تعتقد بأنه هذا الوقت هو المناسب لهذه المظاهرات؟ أم فعلا هناك مظاهر على الأرض تستوجب أن يرفع المواطنون بغض النظر عن انتمائهم القومي أو الطائفي أو الديني صوتهم في الحسكة ليقولوا أن هناك اندماج وليس بالاندماج؟
0: طيب بداية، لم يرفع أحد من المتظاهرين مطلب ضد اتفاق 29 يناير، نعم. أو اعترض على توقيع رئيس الجمهورية، يعني هذا أمر أبدا لم يتم طرحه. المطروح هو فقط أعلام مرايات الدولة السورية والشعارات
1: بسط سلطة الدولة
0: والتنديد بانتهاكات قسد، هذا واقع. لكن اليوم كيف أنه مشت المظاهرة بسلمية؟ صار لنا أسبوع ناشط قيادة الأمن الداخلي حتى دخلت التعزيزات اليوم، وسيارات الأمن العام السورية وليس المندمجة هي من حمت المظاهرة. اليوم كل الناس تعرف مين اللي حمى المظاهرة. ثانيا وهو الأهم، أن المظاهرة خرجت وسارت من حي غويران، وهي على فكرة تضم آلاف، ليس فقط من حي غويران وإنما تمام. من العزيزية والنشوة والليلية والصالحية وجميع حي الحسكة، وربما أستطيع أن أقول عرب وأكراد وسريان،
1: نعم.
0: لكن خرجت حتى مبنى المحافظة، ثم انطلقت إلى مركز المدينة. لأول مرة تصل مظاهرة ترفع أعلام الثورة السورية منذ عام 2011 إلى هذا المركز خلال عهدي الأسد وقسد،
1: نعم.
0: طيب وصلت إلى تلك المسافة وعادت، ولم يتم تسجيل أي محاولة تخريب أو اعتداء على الأملاك العامة أو محاولة فتنة أو إشعال إطارات حتى،
1: نعم.
0: كانت مظاهرة سلمية بالكامل بشعارات واضحة ومرفوعة بشكل واضح. كان القائمون على المظاهرة يشددون على أن مطلبنا هو فقط بسط سيادة الدولة، ما عندنا مشكلة لا مع الكرد ولا مع السريان ولا مع العرب، نحن فقط من أجل بسط سيادة الدولة. من المشاهد اللي كانت
1: إذن الاتهامات بإشعال الفتنة هي ليست دقيقة وليست صحيحة، باعتبار أن التظاهر السلمي وحق المواطن، وخاصة أن هذه المظاهرة هي سلمية فعلا.
0: بالله عليك، بس بالله عليك يا ربا، أولا قسد عادة خلال الفترات الماضية كانت تجبر الناس على إغلاق محلاتهم بأسواق القامشلي والحسكة والخروج بمظاهرات تؤيد حزب العمال الكردستاني بعيد ميلاد أوجلان وبذكر اعتقال أوجلان، ونعرف هاي كلها شفناها، ويجري خلال معظم المظاهرات السابقة خاصة اعتداء على مؤسسات الدولة وإنزال للعلم الوطني وضرب الاندماج بعرض الحائط، نعم. وبث شعارات طائفية من معظم أنصار حزب العمال الكردستاني. نعم. اليوم بعد نهاية المظاهرة تماما، المظاهرة مو ضدك، ما ضد حدا، رافع علم الدولة، خرج فيها عشرات الآلاف وعادوا سالمين، ما اعتدوا على حدا ولا ضربوا حدا
1: دون أي انتهاء.
0: يخرج بعض السيارات وترفع شعارات، وترفع شعارات طائفية وتهدد أبناء المنطقة وترفع صور من خرج بالمظاهرات،

0: وتتطلب اعتقاله من قبل استخبارات قسد. شو هالمنطق؟ ليش تضايقت اصلا انت اذا المظاهره كلياتها من اجل فرض الدوله؟ اذا انت مؤمن بالدوله اللي اندمجت فيها واللي وقعت الاتفاق عليها، ليش لا تطلع ورافع راياتك ومعصب؟ لانه اهل الحسكه لاول مره يسترجعون شارعهم ومدينتهم. طيب. هذه المشكله اليوم احد الصور المرعبه يا ربا اللي عناصر من قسد، من استخبارات قسد، احد الشباب مصورها وهم عم يصوروا المظاهره، واحد من فلول النظام من الساحل، وواحد من حزب العمال الكردستاني من الكوادر، وواحد من عرب المنطقه ايضا. هذول شو، ليش شو وظيفتهم؟ ليش عم يصوروا المظاهره؟ مشان بعدين يهددوا الناس ويلاحقوا الناس برزقها وبيقولوا فلان طلع، هذا طيب. عامل بمطعم لاحقوه.
1: طيب اسمح لي.
0: ليه اصلا ما حدا طالع ضدك؟
1: طيب.
0: طالعين مشان الدولة بس.
1: اسمح لي، هذه النقاط سيد شكري، يعني إن كان لديك أي تعقيب عليها، خاصة أنه فعلا هذه المظاهرة جاءت للمطالبة على العكس بفرض سلطة الدولة، بإتمام الاندماج، لم يكن هناك شعارات لا لفتنة ولا لتفرقة بين المكونات السورية، وكان في هذه المظاهرة حسب الكثير من الذين تحدثوا من كل المكونات في المنطقة أو معظم المكونات تقريبا في المنطقة. إذن إذا كان لديك تعقيب، وأين تكمن المشكلة الآن الحقيقية التي يجب أن يتم حلها كي يستطيع المواطن أن يشعر بأنه يعيش ضمن سلطة الدولة بكل مؤسساتها الأمنية والعسكرية والاستخبارية والمدنية في الحسكة؟
2: نحن هنا على هذه الشاشة لكي نتحاور ونوصل رسالة للمواطن الموجود الذي يرانا الآن، نوصله رسالة بأننا نريد أن يكون الشارع آمن ومستقر بدون أي خلافات.
1: هذا الجميع يريده بالتأكيد.
2: تمام. ولذلك علينا أن حتى الحوار تبعنا يجب أن يكون أيضا هادئا، حتى المواطن لا يتشنج أو يتوتر من خلال أن يكون هناك يقول هناك خلافات عميقة بين المحللين على الشاشة. ما يجري في الحسكة هو بكل بساطة، يعني نستطيع أن نقول، أنا لا أقول من وراء ذلك، أنا أقول من المستفيد بذلك، من المستفيد بذلك. الأستاذ سامر قال القائمين على المظاهرة أرادوا أن يكون هناك سلميا بدون أي تخريب، بدون أي انتهاك، بدون أي شيء. تمام. هؤلاء القائمون، من المستفيد من قيام هكذا مظاهرة؟ هل هو إظهار لعجز الدولة بأنها لا تستطيع بسط سيطرتها على الحسكة، أم هناك نوايا أخرى؟ نريد أن نفهم من المستفيد من هذه المظاهرات لنكون واضحين.
1: طيب هذه النقطة سأسجلها ليجيب عنها السيد، سأسجل هذه النقطة ليجيب عنها السيد سامر. سيد سامر اسمح لي سيد شكري، سأعود لك سيد سامر. هل هناك فعلا مستفيد وغير مستفيد من هكذا، من هكذا أمر ومن هكذا تظاهرات؟ يعني هذا يعني شبه اتهام، وبهدوء لو سمحت.
0: يعني هذا نظرية المؤامرة يا ربا، والله ما
2: على قلوبنا بأنه هناك بعض التنفيسات، بعض الأمور التي يريد المواطن أن يخرجها من صدره عقب سلطة.
1: الموضوع سيد شكري ليس تنفيسات، مطالب المواطنين ليس تنفيسات، هي مطالب محقة كي لا نقلل من صوت المواطن.
0: ربا لو سمحتي.
1: طيب اسمحوا لي سيد شكري، هناك اتهام تم توجيهه، هل تسمح لي أن أنقل بأقل من دقيقة ليرد عليك السيد سامر بها، وسأعود لك وأعطيك كل الوقت. تفضل سيد سامر. تفضل عقب بأقل من دقيقة لو سمحت.
0: نظرية المؤامرة اللي دائما تخرج تتهم فيها سلطات الاستبداد الشعوب، هذه غريبة وما بتزبط بالحسكة، لأنه اليوم اللي طلعوا اللي داولوا المظاهرة مجموعة من الناشطين.
1: ماذا تقصد الآن بسلطات الاستبداد؟ لا نوضح كلامنا سيد سامر، يجب أن نكون دقيقين بالمصطلحات.
0: أقصد قسد وبقاياها.
1: ليس هناك قسد بعد الآن، حلت نفسها قسد.
2: راحت قسد، ما في قسد.
0: وين انحلت؟ روحي انقمشتي شوفي انحلت ولا لا.
1: طيب تفضل اكمل سيد سامر.
0: يا استاذ، الاتهام المتظاهرين انه وراهم في جهات وعطتهم صندوق فلافل ملفوف ب 500 ليره، هاي راحت القصه هاي. اليوم المتظاهرين اذا اعطوهم في جهه وراهم قالت لهم ارفعوا علامه الدوله وطالبوا انه الدوله تدخل، شو هالجهة؟
2: طيب
0: مصلحة الدولة، مين المستفيد؟ الدولة السورية ومواطني الدولة السورية.
1: طيب لحظة لو سمحتم، هكذا يعني لن نستطيع أن نسمع بعضنا. هو سأل سؤال واضح سيد سامر، من المستفيد من هكذا تظاهرات؟ من المستفيد؟
0: في جهات خارجية.
1: طيب سيد سامر، هكذا لن يكون

0: هذا ليس حوار.
1: سوريا.
0: هذا ليس حوار. سيد سامر هذا يعني. ليس حوار.
1: أنا أرفض هذا الاتهام بالمطلق.
0: طيب.
1: وشباب غويران.
0: اسمح لي. سيد سامر.
1: ما حدا بيزاود عليهم بالوطنية ولا بالثورة.
0: لو سمحت لو سمحت أنا أعطيتك الرد بشكل مباشر كي ترد، لكن لنلتزم يعني موضوعية الحوار وبأن نوزع الوقت بشكل صحيح. لو سمحت سيد سامر تفضل. سيد شكري أكمل كانت يعني فكرتك لتتحدث عنها دون مع احترام لرأيك ودون توجيه اتهامات.
2: تمام. أنا تفضل. فقط أريد أن أهدئ من روع صديقي الأستاذ سامر وهو إنسان غالي وعزيز على قلبي.
0: نعم.
2: أنا فقط أريد أن أوضح لا توجد سلطة بدون نواقص. كل السلطات التي تحكم الشعوب فيها نواقص، وقصد أيضا من السلطات التي كان هناك نواقص. لا ننكر ذلك، ولكن ألا نتذكر أيضا بأنه خلال من 2014 لغاية 2024 كانت قصد هي من تحمي المنطقة ومنعت النظام السوري ومنعت النظام الروسي من إطلاق رصاصة واحدة على شمال شرق سوريا بالكامل، بينما نرى دير الزور مدمرة، نرى ريف دمشق كله مدمر، نرى حمص مدمرة. كمان يجب أن نتذكر هذا الكلام. هناك نعم هناك فساد لا أنكر، هناك نواقص لا ننكر، ولكن الآن قصد ضمن الجيش السوري.
0: نعم يعني سيد شكري ربما عدم الحديث عن المرحلة الماضية بموضوع قصد في المنطقة أفضل، لأنه لم يقتصر الأمر على الفساد، هناك كان انتهاكات وتجنيد القاصرات والآخرين، لكن هذه الصفحة طويت وانتهينا منها. الآن نريد أن نرى تطبيق هذا الاتفاق بشكل واضح بالضبط. وحقيقي بالضبط. خاصة أنه كما قلت من وقع على هذا الاتفاق هو أعلى سلطة في البلاد، الرئيس الجمهورية. نعم. إذن نعم. الآن ما هو المطلوب كي يشعر المواطن أنه أصبح بمأمن بهذا الاتفاق على الأرض؟
2: المطلوب الآن أن تبسط الدولة فعلا سيطرتها بشكل كامل.
0: كيف إذا كان هناك من يرفض من عناصر قصد أن يقوم نعم. بذلك؟ كيف؟
2: عفوا ما سمعت آخر
0: كيف كلمة. إذا كان هناك على ما يبدو لن أقول عناصر أو ربما أفراد يعني ليس أكثر من ذلك يرفضون
2: أن كان مكونهم أيا كان مكونهم نعم. تركي عربي سرياني يجب محاسبتهم ويجب معاقبتهم، لأن هذا الإنسان الذي يتكلم بشعارات فتنوية طائفية حاقدة هو يريد إشعال فتنة بين العرب والكرد، بين الكرد والسريان، بين السريان والعرب. يا هؤلاء يجب محاسبتهم. أعيد للسؤال، من المستفيد بهذا الكلام؟ إما إظهار عجز الدولة أن لا تستطيع الدولة بالسيطرة، وهذه المظاهرة هي من تريد أن تفسد سيطرة الدولة. لا
0: طب هل فعلا سيد شكري أنت رأيت بأن حماية قوات الأمن العام ووزارة الداخلية لهكذا مظاهرة بهذا الحجم وبهذا الرقي هو عجز للدولة، أم يدل على بأنه الدولة بالعكس هي دولة قوية؟ إذن لا تسأل عن المستفيد بهذه الحالة، المستفيد هم كل الأطراف إلا الذين لا يريدون استقرار وإتمام الاتفاق كما يجب.
2: نعم نعم.
0: طيب.
2: تشكر قوات الأمن العام على حفاظها على حياة المتظاهرين والسماح لهم بقول الحق والسماح لهم بالمطالبة بما يريدون. تشكر وزارة الداخلية على ذلك.
0: طيب.
2: أنا لست ضد ذلك، ولكن أريد أن أفهم يعني شيئا واحدا، هذه المظاهرات هي أولى أن تكون مكتوبة سياسيا وقانونية تقدم إلى الوزارات أو الجهات المعنية.
0: ألا يعتبر ذلك أصبح يعني تنظيم سياسي؟ أما التظاهر الشعبية هي تعبير شعبي. طيب سيد سامر، متى نستطيع أن نقول بأن هذه المطالب التي رفعت اليوم في هذه المظاهرات هي مطالب حققت على الأرض وليس هناك داعي مرة أخرى لنشهد هكذا تظاهرات؟ يعني متى ترى أنه الاندماج تحقق بكل أركانه في الحسكة؟
1: لما أقدر أطلع معكم من القامشلي وبحكي اللي بدي إياه.
0: لا تستطيع أن لماذا لا
1: بالأمثلة.
0: هذه لماذا لا تستطيع أن تخرج من القامشلي؟ اشرح لي هذه النقطة ولمشاهدينا. أنت من الحسكة أساسا يعني من المحافظة.
1: جهاز الاستخبارات وعناصر حزب العمال موجودين بكل مكان.
0: جهاز يعني استخبارات من يا سيد سامر؟ سمي الأشياء بمسمياتها.
1: قصد المنحلة.
0: نعم.
1: قصد المنحلة. تمام. اليوم تحكم مناطق كثيره في محافظه الحسكه.
0: طب الا يعتبر هذا
1: اليوم
0: الا يعتبر هذا يعني من
1: دخول الدوله
0: مشكله الدوله السوريه يعني ان تقوم بحل هذه طبعاً. الاجهزه الموجوده
1: ما نحن مشان ايش الناس طلعت مظاهره اليوم؟
0: ما الذي يمنعها؟
1: كل الدوله لازم تفوت.
0: ما الذي يمنعها الى الان؟
1: يمنعها حسابات لانه قصد

0: قسد كلما تقدمنا خطوة بالاندماج تحصل مشكلة.
1: نعم.
0: تفتعل مشكلة. مرة بالمدارس لما فتحت المدارس ما عاد الطلاب يفوتوا لحتى بندرس الكردية. طيب في حصص كردية؟ لا، بدنا كامل المنهاج. بعدين تم تخصيص مدارس. في مشكلة
1: هل هي
0: موجودة.
1: هل هي عند كل قسد أم عند تيارات معينة أو عناصر معينين يحاولون؟
0: لا تيار واضح.
1: تيار واضح.
0: أحد تيارات قسد. أحد تيارات قسد اللي هلأ اليوم والبارح كان يلم أتاوات من محلات السوق بالحسكة والقامشلي. ليش عم تلم أتاوات إذا قسد انحلت والإدارة الذاتية انحلت والتنظيمات التابعة لحزب العمال شغالة؟ فأنا كمواطن ابن الحسكة، أنا لما فيني أمشي بشوارع القامشلي والحسكة بحرية وأمارس حريتي السياسية بالقامشلي والحسكة مثل ما عم بحكي من الشام وحلب وكل مناطق سوريا، أنا هون بقول إنه نحن تمام والأمور تمام وأنا ما بقى أطلع مظاهرة. هاي المظاهرة اليوم هي للمطالبة بتعزيز سيطرة وسلطة الدولة، مو موجهة لا لكردي ولا لعربي. ما حدا جاب سيرة الفتنة، ما حدا جاب سيرة أي تنظيم سياسي.
1: نعم.
0: ما حدا لا يعني هو لأنه أول مرة بتطلع بالحسكة من عشر سنين. أول مرة بمحافظة الحسكة تطلع مظاهرة.
1: نعم.
0: لا تحمل صورة عبدالله أوجلان ولا بشار الأسد.
1: نعم.
0: هذه أول مرة، أول مرة تطلع مظاهرة بس رافعة علم الدولة. هذه تطور بتاريخ محافظة الحسكة.
1: يعني فعلا المظاهرات اليوم لم نسمع شعارات طائفية، أو ربما أنا لم أسمع شعارات طائفية بغض النظر، لكن كيف يا سيد سامر نستطيع فعلا أن نحمي أي حق للمواطنين برفع أصواتهم والمطالبة بحقوقهم في الحسكة دون أن يستغل ذلك أمور طائفية مع حساسية المنطقة؟ المنطقة ليست عرب وكرد فقط، فيها سريان، فيها آشور، أنت تعلم أكثر مني التنوع الكبير في الحسكة وفي الجزيرة السورية بشكل عام، لكن خاصة الحسكة. ما هي الضمانات؟
0: وجود الأمن العام اليوم كان لحماية المتظاهرين.
1: نعم،
0: من أن لا يتم الاعتداء عليهم من عناصر الشبيبة الثورية، هذا واضح. المتظاهرين قاموا باعتداء على أحد؟ لا. هددوا أحد؟ لا.
1: نعم.
0: خربوا ممتلكات عامة أو خاصة؟ لا. فمظاهرة حضارية سلمية وفق الشروط لأي مظاهرة.
1: طيب.
0: تحصل بالعالم. أعطوا مطالبهم ورجعوا على بيوتهم، انتهى الأمر. هاي المطالب صارت عند وزارة الداخلية.
1: طيب.
0: عند الأمن الداخلي، عند القائمين على اتفاق تطبيق اتفاق الاندماج. من أجل أن يقولوا للمسؤولين في الدولة السورية وقسد.
1: نعم.
0: يا جماعة هاي مطالب الناس بالمدينة.
1: طيب.
0: لازم نحققها لأنه الناس هيك بدهم.
1: طيب انتهى وقتي أنا سيد سامر، وأريد أن أذهب إلى السيد شكري بأقل من دقيقة، بنصف دقيقة. سيد شكري، هل تعتقد فعلا أنه خلال الأشهر القادمة سيحسم هذا الملف بشكل واضح ويترى بأنه الدولة تسيطر على كل مفاصلها في الحسكة، وحتى لو كان هناك تيارات أو عناصر من قسد سابقا المنحلة يعني ليس لديهم رغبة بهذا الاندماج، يتم إسكات أصواتهم ومنعهم من القيام بأي عمل تخريبي؟
2: أحمد الهلالي نائب المحافظ قال بوضوح بأن هناك تغير كبير أصبح في المحافظة.
1: طيب.
2: واختلاف، وهناك الاندماج يسري أو يجري بوتيرة جيدة جدا. أنا أقول أن أي مشكلة موجود، السيد نائب المحافظ موجود، المحافظ موجودة، مديرة المنطقة، كل هؤلاء موجودين. عندما يتعرض أي مواطن عربي كردي للأتاوات أو لكلام يمكن يتقدم الشكوى، مثل ما قامت المظاهرة اليوم.
1: نعم.
2: قامت المظاهرة اليوم للتعبير عن مطالبها، عن شكواها. فليقم الذين يتعرضون لدفع الأتاوات أيضا للقيام بمظاهرة.
1: هذه أحد النقاط التي ربما يمكن القيام بها، يعني أي انتهاك يحدث من قبل أي جهة غير يعني الدولة السورية بالتأكيد لأن لديها الحق، يجب أن يتوجه السوريون في تلك المنطقة إلى الجهات الرسمية. شكرا جزيلا لكما، انتهى وقتي أعتذر. شكرا جزيلا لكما سيد شكري شيخاني رئيس التيار الإصلاحي السوري، كنت معنا من القامشلي. شكرا أيضا للسيد سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي، كنت معنا من دمشق. بعد الفاصل نتوقف عند مطالب موظفين منشقين عن وزارة الخارجية بمراجعة مستقلة لاستمرار تعيينات من قبل النظام المخلوع في البعثات الخارجية.

0: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم.
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم
3: فيها ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
4: أحلى التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم من جديد. دعت مجموعة الموظفين المنشقين عن وزارة الخارجية في بيان لها إلى إجراء مراجعة وتدقيق مستقل لأوضاع الموظفين المعنيين أو المعينين من قبل النظام المخلوع في البعثات الخارجية، وذلك على خلفية التوجيهات الحكومية المتعلقة بترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات الدولة. وطلبت المجموعة بمعالجة أوضاع الموظفين المنشقين المستوفين للشروط القانونية والمهنية وإقرار آلية واضحة لتنظم وتراجع وتستند إلى أسس ومعايير محددة، إضافة إلى تعزيز الرقابة والشفافية والحد مما وصفته بتضارب المصالح والمحسوبية. كما دعا البيان إلى التدقيق في التقديرات غير الرسمية المتعلقة بعدد المعينين من قبل النظام المخلوع وكلفة استمرار أوضاعهم المالية، بما في ذلك تقديرات تشير إلى أن عددهم يبلغ نحو 60 شخصا وأن الكلفة قد تقترب من 30 مليون دولار خلال عامين بما يشمل الرواتب والبدلات والسكن. كما طالب البيان بإظهار الكلفة الفعلية التي تشمل جميع النفقات ذات الصلة. نناقش هذا الموضوع مع السيدة هدى السقاء، نائب قنصل سابق للبعثة السورية إلى السعودية من ستوكهولم وأحد الموقعين على هذا البيان، والسيد أيضا محمد سليمان الباحث السياسي من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك سيدة هدى، بداية لماذا جاء هذا البيان؟ ماذا تريدون؟ يعني المطالب كانت واضحة، لكن إذا سألنا ألم يعني يتم التواصل من قبل وزارة الخارجية مع كل المنشقين عن النظام في البعثات الدبلوماسية سابقا، ألم يتم التواصل معكم؟
1: أول شيء مساء الخير أستاذ ربا وضيفك، بسعدني أن استضيفتوني معكم. بالنسبة للبيان، نحن طلعت فكرة البيان من أساس من كم يوم كان في قرار حكومي بترشيد النفقات الحكومية. فالسؤالك عن سؤالك إذا تواصلوا معنا من المنشقين، فهو ما تم التواصل مع الكل الحقيقة، لأنه المشكلة الأساسية تكمن بأنه هذا الملف، ملف المنشقين، ما زال يكتنف في قدر من الغموض، ولا توجد حتى الآن صورة واضحة ومعلنة للرأي العام حول المعايير والإجراءات التي حسمت أو تحسم على أساسها أوضاع هؤلاء المنشقين. بالنسبة لكل المنشقين، لا، ما تم التواصل معنا كلياتنا. تم التواصل مع حسب ما هو معروف، كان في تجمع للمنشقين بشكل بيعرفوا بعضهم،
0: نعم،
1: فهن اللي تم التواصل عن طريقهم، وإلا كل الناس اللي قدمت طلبات أو الموظفين المنشقين عن الوزارة قدموا طلبات للعودة، لم يتم دراسة هذه الملفات بشكل
0: يعني
1: مستقل.
0: تم تقديم هذه الطلبات بناء على الرابط الذي طرحته

0: هو وزارة الخارجية على ما أعتقد وتعبئة البيانات.
1: نعم أكيد،
0: لكن لم
1: أكيد.
0: يتم الرد على جميع من قدموا.
1: لا أبدا، لا أبدا، حتى بشكل شخصي أنا كزرت الوزارة العام ببداية العام،
0: نعم
1: لحتى تابع بشكل شخصي موضوع الملف، والحقيقة واجهت صعوبات بمقابلة المسؤولين بالوزارة لحتى قدرت بالأخير أقدر أحصل على موعد مع مدير الإدارة الشؤون الإدارية بالوزارة. والحقيقة يعني كان الملف كله بيحكمه موضوع بيكتم في الغموض، يعني ما في شفافية بالطرح، ما في شفافية بالمعايير المتبعة بهذا الملف. فما تم، كان على أساس أنه حيتم التواصل معنا، فللأسف ما تم التواصل.
0: طيب
1: الفكرة من البيان، كانت سألتني أول شيء
0: نعم
1: أنه نحن شو اللي خلانا نطلع بهذا البيان. يلي خلانا نطلع بهذا البيان أنه لما صار في حديث عن الترشيد النفقات الحكومية، ففي أخبار متداولة، طبعا هذا مو أرقام صحيحة، بأنه لسه هلأ أنا بعرف أنه في أشخاص ما زالت في البعثات الدبلوماسية معينة من أيام النظام السابق، وفي أشخاص انتهت بعثاتهم ولا ما زالوا على رأس عملهم. فممكن بهي الجزئية خطر لنا أنه نحن نطلع هذا البيان للأشخاص اللي نحن قدمنا طلبات وما تم الرد علينا بشكل واضح.
0: نعم
1: فنحن طلعنا بهذا البيان اللي حضرتك ذكرتي البنود
0: طيب
1: اللي فيه.
0: طيب سيد محمد مرحبا بك. إذا سألناك فعلا هذا الملف بالذات عودة المنشقين ليس فقط بموضوع وزارة الخارجية إلى معظم قطاعات الدولة، لكن باعتبار أن الحديث اليوم هو عن موضوع المنشقين عن وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية، لماذا إلى الآن هناك إشارات استفهام حولها؟ هل هناك يعني تحديات أمام وزارة الخارجية أم أن هناك معايير غير واضحة؟ كيف تنظر إليه من وجهة نظرك؟
2: تحياتي لكم أستاذة
0: أهلا
2: رضا
0: بك.
2: الكريمة وللسادة المشاهدين. يعني في البداية أريد أن أعلق على مسألة البيان، إصدار بيان بهذا الشكل يعني أن الملف انتهى وأن المسار قد أغلق، مسار المنشقين عن النظام السابق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ليس بالضرورة كل شخص كان لديه وظيفة لدى النظام السابق وقد تخلى عنها نتيجة ظروف معينة أن يحسب على أنه منشق. يعني هناك منشقين وهناك من ترك من قاموا بترك عملهم إما لأسباب عائلية، أسباب اجتماعية، أسباب أمنية، أسباب اقتصادية.
0: كيف جاء هذا التصنيف؟ لو يعني لو تضع لنا المعيار، من يحدد هذه المعايير؟ من يضع هذه التصنيفات الآن؟ يعني باعتبار أن السيدة هدى مثلا يعني كانت موجودة على قائمة رأس عملها بالسفارة السورية في السعودية عندما جاءت الثورة وتركت، يعني من يضع؟ ليس السيدة هدى، كيف من يضع هذه المعايير التي تحدد أن هذا منشق وهذا غير منشق؟ من وضعها أصلا هذه المحددات؟
2: يعني هناك وزارة، وزارة التنمية الإدارية، وزارة التنمية الإدارية بالنسبة للموظفين في عموم قطاعات الدولة السورية تقوم بالنظر في ملفاتهم ضمن، وهناك لجان تشرف على هذه الملفات، هناك من يأتي بأدلة، هناك من يأتي بشهود. يعني اليوم لا يوجد، ما لا أعتقد أن هناك شخص قام بالانشقاق عن نظام الأسد وعن النظام السابق ولا يوجد مجموعة من الأصدقاء.
0: هناك لا اسمح لي سيد محمد، هناك من انشقوا عن النظام وملفهم واضح ولم يتم إعادتهم إلى الآن، لذلك أنا أسأل يعني عن المعايير المتبعة، ولذلك أنت جاوبت أن هذا الملف إلى الآن لم يغلق، ربما يحتاج إلى وقت لاكتماله.
2: نعم أستاذتنا، هذا المسار لا يزال مفتوح، ليس فقط في وزارة الخارجية وإنما في كل الوزارات. في أيضا هناك منشقين في وزارة التعليم، في وزارة التعليم العالي، في الداخلية، في الجيش، ولكن هناك مسألة الأولويات. وأيضا مسألة تفضلت فيها السيدة الكريمة، مسألة الترشيد في الإنفاق الحكومي. الترشيد في الإنفاق الحكومي لا يعني إهمال الضروريات، يعني ايضا من الضروري ان يكون هناك موازنه للدوله وموازنه للسلطه، والا لن نستطيع تسيير الامور في كافه الوزارات.
0: طب من يحدد هذه الاولويات ايضا؟ ايضا من يحدد ان هذه الاولويات بان هذا الشخص يجب ان يعود الى راس عمله باعتباره منشق وهذا الشخص ليس ضروريا وليس اولويه؟ من يضع هذه القائمه للاولويات ايضا؟ هل كل وزاره تضع معاييرها ام ان الموضوع يعود الى يعني مكان اخر؟
2: هناك شراكة ما بين الوزارات وما بين وزارة التنمية الإدارية بالنسبة للموظفين. هناك تدقيق أمني، تدقيق سياسي، هناك تدقيق في الوثائق، هناك أيضا معايير مالية توضح مدى السرعة ومدى الإمكانية التي يمكن في استقطاب فيها أكبر عدد من العائدين الى وظائفهم لكي نبقى في في في ضمن وزاره الخارجيه استاذتنا العزيزه. يعني هناك العشرات وكثير من السفراء المشرقين، يعني كان هناك الدكتور حسام الحافظ، الاستاذ بسام،
0: معروفه الاسماء، معروفه يعني بالتاكيد لهم كل التحيه. نعم الموضوع نعم. ليس شخصيا، نحن نتحدث عن حاله، عن حاله متعلقه بعدد لا يستهان به.
2: بالتأكيد بالتأكيد بعضهم قد عاد إلى العمل ومارس نشاطاته وبعضهم لم يعد بعد. أيضا بالنسبة للسفراء والقائمين بالأعمال والقنصليين والدبلوماسيين، هناك أيضا مسألة العلاقات مع الدول. هناك دول ترفض إلى اليوم بعض الترشيحات من وزارة الخارجية، هناك دول تقول أننا لا نقبل في الشخصية الفلانية. ولذلك
0: لا، اسمح لي سيد محمد، هذا موضوع مختلف، هذا موضوع مختلف عن عودة المنشقين، لأنه من حق وفق يعني اتفاق فيينا المتعلق بالأطر الدبلوماسية، يحق لأي دولة أن ترفض أي ترشيحا من قبل دولة أخرى، يعني إذا كان سيمثلها دبلوماسيا. يعني هناك، أنا لست قانونية، لكن هذا الموضوع مختلف عن عودة المنشقين. سيدة هدى، إذا حسب السيد محمد هناك شراكة بين الوزارات بشكل عام ومنها وزارة الخارجية وبين وزارة التنمية الإدارية، وهناك معايير واضحة، وهذا الملف لم يغلق ويجب أن يقدم وثائق ويجب أن يقدم تأكيدات على أن هذا الشخص انشق عن النظام، وهناك تصنيف بأنه هذا انشق عن النظام وهذا ربما ترك لأسباب أخرى. ما رأيك بهذه الأمور كلها؟ وليس يعتبر هذا فعلا تنظيما إداريا صحيحا في هذه الفترة، أم أن لديك رأي آخر؟
1: نعم استاذ ربا، انا عندي تعليق على اللي حكى الاستاذ محمد.
0: تفضلي.
1: هلا اكيد نظريا هذا الشيء صح، انه الاداره التنميه الاداريه ووزاره الخارجيه ويكون في معايير محدده دراسه الملفات، لكن بغض النظر حضرتك طرحتي سؤال كثير مهم، على اي اساس مين اللي بيحدد مين انشق ومين استقال ومين ترك عمله؟ على فرض أنه في تصنيفات من هذا النوع، من حق أي شخص كان موظف سابقا في الدولة بغض النظر عن الأسباب اللي خلته يترك المنصب اللي هو فيه أو الوظيفة اللي هو فيها أو المكان اللي كان فيه، من حقه لما هو بيقدم طلب رغبة منه بالعودة للوزارة اللي هو اشتغل فيها واللي هو ترك لأسباب بتختلف لأسباب الشخصية والوطنية للأشخاص اللي تركوا، بس من حقه أنه هو يحصل على جواب واضح.
0: نعم، من حقه أن يحصل على الجواب، لكن نحن هنا سيدة هنا نتحدث عن عودة المنشقين تحديدا لنكون واضحين، وبيانكم يتحدث عن هذا الأمر بالذات. نتحدث، هل كان هناك معايير يعني اطلعتم عليها متعلقة بأنه أنت انشقيت أم تركت لظروف اجتماعية أو ظروف خاصة أو استقلت أو إلى آخره؟ هل كان هناك شيء واضح؟
1: في خطوط عريضة كانت، ما في شيء واضح، في خطوط عريضة.
0: مثل ما هي الخطوط العريضة؟
1: الخطوط العريضة أنه بيان انشقاق معلن، موقع عمل بالثورة، بس هاي المعايير ما كانت تنطبق على الجميع من اللي ما أنا ما بدي أسمي أشخاص، طبعا نحن مو بتسمية أشخاص، بس ما بتنطبق على الجميع، فنحن حسينا أنه في ازدواجية معايير بهذا الموضوع، يعني في ازدواجية معايير بموضوع أنه شو هي المعايير اللي بتنطبق على المنشقين، على أي أساس نحن هذا صنفناه مستقيل، في ناس قدمت استقالتها بشكل واضح وتمت إعادتها، في ناس تركت الوظيفة بدون إعلان انشقاق بيان لظروف خاصة فيها.
0: تقصدين أن هذه المعايير أو الخطوط العريضة لم تطبق على الجميع؟ هذا ما تقصدينه.
1: نعم لم تطبق على الجميع.
0: لذلك
1: هو المطالبة هي هو البيان كان مطالبة بأنه حتى مو بس بالبيان، من قبل البيان احنا وقت كان في تواصل مع الوزارة، المطلب الوحيد اللي كنا عم نقوله خلي يكون في معايير شفافة وواضحة. لحد الآن ما في رفض للملف، ما في أي جواب، ما في أي

0: أي إشارة تبين أنه لوين ماشي هذا الملف،
1: طيب
0: وين مسار هذا الملف.
1: طيب سيد محمد، فعلا يعني حتى لو كان هذا الشخص يرغب بالعودة وكان مستقيلا أو ترك لسبب أو لآخر، من حق أي شخص يريد أن يعود ليه

0: وهم موجودين الآن ويكلفون الدولة قطع مالي أجنبي، لأن أنت تعلم الرواتب تسدد للبعثات الدبلوماسية بالقطع الأجنبي، وأيضا يمثلون يعني الدولة السورية الجديدة، وهم كانوا في عهد النظام مخلوع وقائمين على عملهم إلى رأس عملهم إلى الآن، ومنهم من انتهت بعثتهم الدبلوماسية، انتهت فترتهم يعني البعثة الدبلوماسية. كيف تفسر لنا هذا الأمر أيضا؟
1: نعم أستاذتنا، يعني في البداية أريد أن أعلق تعليق بسيط جدا. من حق أي سوري أن يعود إلى عمله بغض النظر عن الأسباب التي عزلته عن هذا العمل، إلا إذا كانت يعني مرتبطة بالنظام السابق بقضايا فساد أو ما شابه ذلك. أما ما دون ذلك يحق لكل السوريين العودة. بالنسبة يعني هناك عدة ملفات لدى الحكومة السورية، هناك ملف اسمه ملف المنشقين، هناك الملف المفصولين لأسباب ثورية أو لأسباب أمنية. هؤلاء يقومون باستخراج أوراق تثبت إدانتهم من خلال المباحث الجنائية أو غيرها، تثبت بأن النظام قام بكتابة تقارير عنهم وقام بفصلهم. بالنسبة للمعايير ولوزارة الخارجية، يعني هناك الكثير من المعايير التي يؤخذ بها. يعني أنا تكلمت لا يعني، وخصوصا بالنسبة للمعايير المالية، لا يعني أن الترشيد سيرافقه حالة من الإهمال. وأيضا هناك أولويات، يعني هناك بعثات ضرورية يجب تحتاج إليها الحكومة السورية في أسرع وقت، وأن يكون ضمن هذه البعثات شخصيات مطلعة على الملفات، مثل البعثة الموجودة يعني بألمانيا، بتركيا، بلبنان.
0: طب هل الذين يعينون، طبعا مع الاحترام للجميع بالتأكيد، نحن لا نشخصن الأمور إطلاقا هلا وبغض النظر لنذكر أحد، الذين يعينون الآن جميعهم يوافون المعايير الدبلوماسية كاملة؟ ولماذا طالما نحن يعني هناك دورات دبلوماسية يخضع لها سوريون وسوريات للذهاب إلى المواقع الدبلوماسية، لماذا لا يتم إنهاء من كانوا موجودين في عهد النظام المخلوع ببعثاتهم الدبلوماسية ويمثلون سوريا الآن في هذه البعثات في الدول؟
1: لا تستطيع الحكومة بهذا الشكل إنهاء البعثات أو السفراء وفقا لرغباتها. يعني اليوم أيضا هناك التزامات بالتوافقات الدولية. صحيح أن هناك الكثير من أخوتنا وأصدقائنا حصلوا على تدريبات داخل وخارج سوريا مرتبطة بالدبلوماسية، مرتبطة بالقضايا القنصلية، لكن هذا لا يعني الجميع مؤهل إلى أن يخرج إلى بعثات، وهذا أيضا لا يعني بأن جميع البعثات تستطيع الحكومة السورية أن تنهيها وتستبدلها. يعني أيضا مسألة الاستبدال هو مسألة معقدة.
0: طب والبعثات الدبلوماسية التي انتهت مدتها، هذا ليس فيه مشكلة؟
1: بالتأكيد. وأيضا هناك مسألة أخرى، يعني ليس كل البعثات في المرحلة الحالية هي مهمة بنظر الحكومة السورية أو ذات أولوية. يعني لا أقول هي مهمة، هي ذات أولوية لدى الحكومة السورية. يعني لدينا
0: صحيح ليست كل الدول ذات أولوية، لكن هذه الدول تحصل البعثات الدبلوماسية الموجودة فيها، ومعظمهم كانوا من في عهد النظام المخلوع، يعني هم من عهد النظام المخلوع، يحصلون على يعني يكلفون الدولة السورية، يكلفون وزارة الخارجية رواتب ونفقات. يعني إذا كانت ليست أولوية، لماذا لا يتم التعامل معهم بشكل مختلف؟ أعلم أن استبدال البعثات الدبلوماسية ليس بهذه السهولة، لكن ربما يجب أن تعمل الخارجية على إيجاد مخرج يريحها. نعم. هل تأمن جانب هؤلاء الذين يمثلونها وهم كانوا في عهد النظام المخلوع مثلا؟
1: يعني أستاذتنا العزيزة، سأضرب لك مثال. يعني مجموعة من الشخصيات الموقعة في هذا البيان، بعضهم كان سائقا، مع احترامي للجميع، بعضهم كان سائقا، بعضهم كان عسكري مرافق للبعثة، وبعضهم لا يوجد لديه توصيف وظيفي واضح ومحدد. لذلك نحتاج اليوم في سوريا في هذه المرحلة على قاعدة إنشاء قاعدة بيانات وطنية حقيقية. طيب. يعني هناك الموظفين السابقين لدى النظام، وهناك موظفين حصلوا على أكثر من موقع خلال النظام السابق، هؤلاء جميعا نحتاج إلى فلترة أسمائهم، نحتاج إلى وضع
0: نتفق ربما تتفق معك حتى يعني يتفق حتى معك المشاهدون، لا أعلم يعني بموضوع أن يكون هناك قاعدة وفلترة وتدقيق وإلى آخره، لكن

0: الأجدى أن يبدأ التدقيق بالذين هم في عهد النظام المخلوع إلى آخر لحظة، إلى 8 من ديسمبر عام 2024، وما زالوا على رأس عملهم ويتقاضون أجورهم بالقطع الأجنبي إلى الآن، ومنهم من انتهت بعثاتهم الدبلوماسية. سيدة هدى، لديك حق يعني التعليق بأيضا دقيقتين، تفضلي.
1: أنا أكيد بوافق الأستاذ محمد على موضوع أنه ما لا يمكن إنهاء تكليف إنهاء البعثات بشكل فوري، بأنه نحن نستبدل أشخاص بأشخاص، هذا مو هذا المطلب كان. وأكيد مو كل حد تعين بأيام النظام السابق هو لازم نحن ننهي تكليفه، أو وهي ما كانت هي المطالبة. هو المطالبة الوحيدة كانت أنه يكون في معيار واضح، سواء بالأشخاص المستمرين لحد الآن في البعثات الدبلوماسية، أو الأشخاص يلي انشقوا أو استقالوا أو تركوا وظائفهم في الوزارة أو باقي الوزارات، بأنه يكون عندهم كمان نفس المعيار ونفس الفرصة لدراسة ملفاتهم. أبدا هو مو مطلوب، أنه بالإضافة للأشخاص يلي لازالوا مستمرين بخدمة البعثات رغم انتهاء مدة تكليفهم. هذا الشيء لازم يخضع لمراجعة نفس اللي بيخضع فيها أي ملف آخر. وهذا هو نطرح سؤال، كيف بيستمروا الموظفين في البعثات رغم انتهاء مدة تكليفهم، بينما يبقى موظفون آخرون انشقوا عن الوزارة وهن خارج المؤسسة، حتى أنه تندرس ملفاتهم أو ينعطوا أجوبة واضحة وشفافة ومعايير
0: هل
1: شفافة
0: لديك أمثلة عن هذه الدول، أو عفوا عن هذه البعثات، في أي دول مثلا انتهت بعثاتهم؟
1: لا، أنا ما بدي أسمي أي بعثات ولا بدي أسمي أي دول، يعني أكيد الخارجية عندها
0: بالتأكيد
1: قائمة،
0: بالتأكيد لديها معلومات كاملة عن هذا الموضوع.
1: عندها قاعدة معروفة، من يعني معروفة بالنسبة لها. أنا ما بدي أدخل بتسمية أي أشخاص أو أي بعثات.
0: لكنك تقولين أن هناك بعثات انتهت مدتها، ويعني من المفترض أن يتم استبدالها وفق القانون، وإلى الآن هي قائمة وموجودة على رأس عملها في تلك الدول. يعني لذلك نسألك، من هي؟ أعطينا مثال عن هذه الدول، بالأحرى عن هذه البعثات في أي دول، لأن يعني أكثر من دولة. أنت تعنين أن هناك أكثر من دولة، ليس دولة واحدة.
1: طبعا أكثر من دولة، يعني فمثل ما قلت لحضرتك، يعني أنا ماني حابب أدخل بتسميات للدول والأشخاص، يعني هو معروف للجميع هي أي دول اللي انتهت البعثات واللي استعدوا على مثل، والخارجية عندها هي القائمة وعندها قاعدة بيانات
0: طيب،
1: بكل الأشخاص اللي انتهت بعثاتهم.
0: نعم. طيب، شكرا جزيلا لكما ضيفاي، السيدة هدى السقا نائب قنصل سابق للبعثة السورية إلى السعودية، كنت معنا من ستوكهولم، والسيد محمد سليمان الباحث السياسي كنت معنا من دمشق. على رأس الساعة نتابع زيارة خبراء مجموعة العمل المالي FATF إلى سوريا لمراجعة تنفيذ خطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام

0: صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
1: استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
0: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
0: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي ايه والله،
0: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوه.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: بدأ خبراء من مجموعة العمل المالي زيارة ميدانية إلى سوريا لمراجعة تنفيذ خطة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أول عملية تفتيش من نوعها منذ إدراج البلاد على القائمة الرمادية.
1: مرحلة اختبار جديدة في مسار التعافي الاقتصادي. خبراء مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يصلون إلى سوريا لإجراء أول عملية تفتيش من نوعها منذ إدراج البلاد على القائمة الرمادية عام 2010. وصول مجموعة الخبراء تتيح لهم الاطلاع على آليات العمل داخل المؤسسات المعنية للتأكد من أن الإجراءات والقوانين التي أقرت لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطبق فعلياً. إدراج سوريا على القائمة الرمادية تعني أن دمشق لديها نواقص استراتيجية في منظومة مكافحة غسل الأموال مع وجود خطة لمعالجة النواقص، في حين لا يعني الإدراج أن الدولة مصنفة كدولة غير متعاونة، لكنه يضع نظامها المالي تحت تدقيق أكبر. زيارة تكتسب أهمية تتجاوز ملف مجموعة العمل المالي وتأتي ضمن مسار أوسع تحاول سوريا من خلاله استعادة الثقة والتواصل مع النظام المالي والدولي وتحسين صورة القطاع المالي السوري أمام المؤسسات والبنوك الدولية مع انتظار نتائج التقييم الميداني.
0: ونفتح هذا الملف مع السيد طلال سعيد الباحث الاقتصادي في مركز الجسور للدراسات من دمشق، مرحبا بك. والدكتور عبد المنعم الحلبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي من غازي عنتاب، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد طلال، ماذا تعني المنطقة الرمادية ويعني أهمية نقلة سوريا من المنطقة السوداء إلى المنطقة الرمادية أو التصنيف الرمادي، ماذا يعني بلغة الاقتصاد؟
2: تمام، يسعد أوقاتك وأوقات جميع مشاهدي تلفزيون سوريا. بالنسبة لمنظمة العمل المالي والتي هي المسؤولة عن وضع

0: القائمة الرمادية هي منظمة تأسست في أواخر الثمانينات تحت إشراف مجموعة من الدول الصناعية. هذه المنظمة تشرف على الرقابة على موضوع مكافحة غسل الأموال ومدى شفافية الدول في متابعة إن كان من الناحية النظرية عبر قوانين، تصدر قوانين لمكافحة غسل الأموال، أو من الناحية العملية من خلال مجموعة من البلاغات تقيمها المؤسسات المالية الحكومية أو حتى المؤسسات القضائية بإصدار أحكام تتعلق بمصادرة أو تجميد أموال. هذه الآلية التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة غسل الأموال هي التي ترفع درجتها من دولة يعني تصنف ضمن الدول ما زالت لديها شبهات. هناك
1: إذن هناك معايير محددة تستند إليها الـ FATF.
0: نعم.
1: طب الآن إلى ماذا استندت المعايير التي رفعت من خلالها سوريا من القائمة السوداء إلى القائمة الرمادية؟
0: هناك جزئين أساسيين، هناك التقييم التقني وهو يتعلق بالقوانين، وسوريا خلال فترة معينة أصدرت مجموعة من القوانين. التعامل مع سوريا بدأ في عام 2010، تم بعدها إصدار مجموعة من القوانين. هناك كان يوجد نواقص عديدة في الجانب القانوني في موضوع مكافحة غسيل الأموال، في تجريم العمليات المالية التي تقوم لدعم الإرهاب إلى آخره من هذه المواضيع. من ناحية القانونية تم تحديث هذه القوانين، تم وضع قوانين تجرم العمليات المالية الداعمة للإرهاب، تقوم بتتبع موضوع مكافحة غسيل الأموال. استمرت هذه إلى اليوم مع 2026، مع وزارة المالية أصدرت استراتيجية الوطنية لإدارة مكافحة غسيل الأموال. ولكن الجانب الآخر هو الجانب العملي، بمعنى أنها تتحول هذه القوانين إلى تطبيق عملي، أن يتم فعلا هناك يعني تقارير صادرة تتحدث عن عدد البلاغات، عن عدد القرارات القضائية المتعلقة بتجميد أموال لشخصيات قامت بعمليات غسيل للأموال.
1: طيب دكتور عبد المنعم، إذا سألناك يعني الزيارة على الأرض الآن لمجموعة FATF ماذا تعني؟ هل فعلا بدأ التحقق من الأمر بهذه المعايير التي وضعتها هذه المنظمة على الأرض، وبالتالي انتقلنا إلى مرحلة جديدة وهي الأهم بالمعايير الموضوعة من قبلها؟
2: وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام. طبعا اليوم نحن أين بالتحديد؟ نحن ورقيا نصيا يعني كقوانين كبيئة تشريعية كلوائح تنظيمية وتعليمات تنفيذية الأمور جيدة. هذه هي المرحلة التي تم اجتيازها. اليوم زيارة مجموعة العمل أو وفد مجموعة العمل الدولية هذا هي ليست للتحقق، وإنما لبحث هل هناك مؤسسات أو إطار مؤسساتي قادر على تطبيق هذه البيئة القانونية التي تحدثنا عنها، وهذا تلك المرحلة الأولى عمليا. هل هناك أطراف تعمل بتنسيق واضح؟
1: ما هي هذه المؤسسات؟ من هم الأطراف الذي تبحث يعني مجموعة العمل المالي من التحقق منها؟
2: هي أربعة بالتحديد. اليوم نتحدث عن الرقابة المصرفية، يعني نتحدث عن مؤسسة رقابية منسجمة مع بعضها البعض، ربما هيئة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وأيضا هيئة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال الموجودة في البنك المركزي، ربما أيضا وحدات استخباراتية مالية داعمة أخرى إلى ما هنالك. هذه الجهات الرقابية تعمل مع كل أصحاب المصالح من مصارف وشركات صرافة وحتى قطاعات غير مالية على رصد، على الوصول أولا للبيانات المتعلقة بالتحويلات المالية وبالملاءات المالية للعملاء ودراستها وفق أنظمة معينة موجودة أيضا ومدعومة حتى من البنك الدولي في إطار دعم البنية التحتية للمدفوعات، وإمكانية تحويل هذه البيانات إلى معلومات قابلة للمقاطعة وقابلة لتقديم أدلة على لضابطة عدلية. هنا نتحدث عن وزارة الداخلية. هذه الضابطة العدلية تقوم بالتحقيقات اللازمة وفق البلاغات ذات الجودة المقدمة من قبل وحدة المعلومات المالية هذه، وتحولها إلى القضاء مع الأدلة والتحقيقات، ويكون القضاء هنا الجهة الرابعة الثالثة المهمة. يصدر القرارات القضائية، ثم تأتي قوى إنفاذ القانون، نعود هنا إلى وزارة الداخلية أو جهة أو جهاز أمني لتنفيذ القرارات القضائية. إذا رقابيا وتشغيليا وضابطة عدلية والقضاء وإنفاذ القانون، وطبعا كل هذا سوف يتم بالتأكيد بإشراف المجموعة الدولية الخاصة بالشرق الأوسط
1: نعم
2: وشمال أفريقيا.
1: نعم طيب سيد طلال، وفق هذه المؤسسات التي تحدث عنها الدكتور عبد المنعم، إلى أي مدى فعلا سوريا تستطيع أن تقدم ما أنجزته من الإصلاح المؤسسي بهذه القطاعات الأربعة خلال الفترة الماضية، بحيث أن التدقيق الآن على أرض الواقع سينعكس بصورة واضحة بأداء لهذه المؤسسات سواء الرقابية أو الداخلية أو القضائية أو المالية؟
0: بداية، هناك بعض الإشكاليات تتعلق. أولا، ما زال الاقتصاد السوري يعتمد بشكل كبير على التعامل النقدي، وهنا تحدي كبير للمؤسسات المالية والمصرفية في سوريا. أيضا بالنسبة لبنية، حتى في حال نحن نتجه نحو الدفع الرقمي أو الدفع الإلكتروني، الرقمنة هي أداة سوف تساعد في موضوع الشفافية، ولكن الرقمنة إذا لم تكن متبوعة بربطها بقاعدة بيانات ومعرفة العميل وأن يكون هناك شفافية كاملة، فلن نستفيد من موضوع الرقمنة. لذا إذا موضوع أيضا الرقمنة بحاجة إلى متابعة. أيضا بالنسبة لوحدة المعلومات المالية، وهي المعنية الأكثر بموضوع قضية مكافحة غسيل الأموال، وهي مشكلة، هي هيئة قضائية مستقلة تعمل لدى المصرف المركزي. المشكلة ليس في البيانات التي تصل إلى هذه الوحدة، ولكن قدرتها على تحويل هذه البيانات إلى القضاء ومتابعتها عن طريق النيابة، وأيضا فيما بعد القضاء، قدرة السلطة التنفيذية على إصدار قرارات تنفيذية كما ذكرت تتعلق بتجميد أموال أو مصادرتها. هنا يعني الربط بين عدة جهات، الجهة القضائية، أيضا الجهة التنفيذية، وأيضا المؤسسات المالية، وأيضا ضمن السياسة، يعني موضوع يعني السياسة المصرفية كما ذكرت، موضوع ما زلنا نحن نعتمد بشكل كبير على التعامل النقدي، ما زال هناك عدم شفافية بالنسبة للتحويلات، أغلب التحويلات تتم بطريقة غير رسمية، أغلب الاقتصاد السوري قائم هو اقتصاد غير رسمي، وهي تشكل إشكالية كبيرة. من هنا تكمن الإشكالية وقدرة المؤسسات المالية والمصرفية السورية على تحقيق يعني تحويل الاقتصاد السوري من اقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد رسمي، من اقتصاد يقوم على التعاملات النقدية إلى اقتصاد يقوم على العمليات المصرفية، وأن يكون أن نستخدم عمليات الدفع الرقمي أو الدفع، موضوع عملية الدفع الرقمي، أن تكون هذه الرقمية رقمني بطريقة شفافة من خلال الربط بقاعدة بيانات.
1: طيب يعني أيضا ما هو التحدي الآخر أو التحديات الأخرى أمام المؤسسات وأمام سوريا لتمر بسلام من خلال هذا أو هذه الزيارة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي للتدقيق بالمؤسسات وبموضوع متعلق يعني بسوريا بهذا الإطار؟ يعني إلى أي مدى هناك تحديات أخرى غير التي ذكرها الدكتور أو سيد طلال الدكتور عبد المنعم؟
2: بالتأكيد اليوم التحدي الأساسي هو التحدي المؤسساتي. نتحدث هنا عن ثلاث أمور أساسية مرتبطة بالكوادر البشرية التي ستدير هذه المراحل المتسلسلة والمتعاقبة. هذا طبعا إذا ما كنا قد افترضنا بشكل كامل أن التنسيق هو 100% بين هذه المؤسسات. هذه الكوادر يجب أن تكون مدربة، يجب أن تكون نزيهة إلى ما ذلك من مواصفات جودة الكوادر والموارد البشرية. ولكن أيضا هناك تحدي آخر مرتبط بالصلاحيات، صلاحيات هذه المؤسسات، ولا سيما مع الاستقلالية ومع التنسيق. يعني التوازن بين الاستقلالية والتنسيق هذا عمل جدا كبير ودقيق، والصلاحيات ولا سيما عندما تصدر القرارات القضائية. هنا طبعا
1: يعني تقصد استقلالية السلطة القضائية تحديدا هنا؟
2: استقلالية السلطة القضائية وقدرة قوى إنفاذ القانون على تطبيق بدون تدخلات تطبيق القرارات القضائية. هذا أيضا تحدي
1: طب
2: جدا
1: ماذا
2: مهم.
1: عن تقارير الرقابة والتفتيش التي تصدر من هذه الجهات؟ إلى أي مدى أيضا هي تساهم ب يعني تأكيد أن هناك مؤسسات رقابية ومعايير شفافية؟ وإذا لم تستطع هذه الأجهزة الرقابية بإنفاذ أيضا هذه يعني التحقيقات أو هذه القرارات من خلال السلطة القضائية، إلى أي مدى يكون التأثير معاكسا على هذا التصنيف؟
2: بكل بساطة يكون هناك فشل في المنظومة المالية السورية. الموضوع هو المنظومة المالية السورية من مرحلة غير شفافة، غير محوكمة، غير مؤسساتية وفق ما كانت عليه مثلا قبل سقوط النظام، إلى مرحلة تتمتع بالشفافية والحوكمة والرقابة وسلطة وسيادة القانون بكل ما تعنيه الكلمة. هذا طبعا يشكل تحدي للحكومة السورية وللسلطة القضائية، وأيضا يشكل تحدي كبير لموضوع يعني لإشراف مصرف السعودي المركزي على العملية ككل، باعتبار أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي تعمل تحت جناحه إن صح التعبير. وبالتالي اليوم حتى مصرف سوريا المركزي يجب أن يكون قادرا على إحكام أو تشبيك علاقته بشكل محكم في الجهاز المصرفي مع شركات الصرافة ومع كثير من الأنشطة المالية، وأيضا أن يمتد هو والسلطات الرقابية الأخرى إلى القطاعات غير المالية، يعني قطاع العقارات ليس منزه عن المتابعة، متابعة البيانات وتحويلها إلى معلومات ومقاطعة البحث عن المستفيدين الأساسيين من كثير من المشاريع المتعلقة، سواء كانت مشاريع تجارية أو سياحية أو ما إلى ذلك. إذا الإطار واسع جدا، ولكن تحكمه بالتأكيد أركان وركائز واضحة مدعومة من قبل سواء المجموعة الدولية أو من البنك الدولي. وخلال العام الماضي منذ تموز أو 6 أشهر الماضية منذ تموز، هناك دعم كبير من قبل البنك الدولي تطوير البنى التحتية، لدعم الأمن السبراني، للمحافظة أيضا، حتى لتدريب الكوادر البشرية الذي يشكل كما قلت لك تحديا كبيرا.
1: إذا عدنا لك سيد طلال وسألناك بالنسبة يعني لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعني وسوريا مدرجة أيضا يعني كانت بالقائمة السوداء منذ عام 2010، ما الذي تغير الآن بالنسبة ل FATF؟ ما الذي تغير في معاييرها هي منذ ذلك الحين إلى الآن؟ وبالنسبة لسوريا أنت تحدثت لماذا انتقلت إلى القائمة الرمادية، ما هو المطلوب كي أيضا تتخطى المرحلة الرمادية أيضا؟
0: بداية بالنسبة لمنظومة العمل المالي أو مجموعة العمل المالي لم يتغير شيء بالنسبة لمعاييرها، هي معاييرها ذاتها. أما ما تغير بالنسبة للقراءة الدولية لسوريا على الصعيد المالي، شهدنا هناك سياسة دولية نحو الانفتاح باتجاه سوريا مع السلطة الجديدة، بداية مع رفع العقوبات الأمريكية، ثم صندوق النقد الدولي و يعني قيامه بزياره لسوريا والعمل على تطوير القطاع المصرفي السوري، وايضا من خلال ايضا ما قامت به وزاره الماليه السوريه بوضع استراتيجيه وطنيه لعام 2026 تتعلق بموضوع مكافحه غسل الاموال. بالنسبه لمجموعه العمل المالي كما ذكرت ان هي تريد ان تتحقق الان ان تجد هناك تطبيق تطبيق عملي للقوانين والقرارات المتعلقة بمكافحة
1: غسل الأموال. كم يأخذ وقت هذا التحقق؟ يعني كم تحتاج سوريا إذا افترضنا أنها حققت كل المعايير المطلوبة من خلال موضوع المؤسسات والتنسيق بينها وكل ما هو مطلوب من قبلها، كم هو الوقت المتوقع لأن تبقى سوريا في المنطقة

0: الرمادية، وإلى أي مدى يؤثر هذا على اقتصادها أيضا، يعني اقتصاد سوريا بقائها في المنطقة الرمادية أو القائمة الرمادية؟
1: تمام. هلا بالنسبه لمجموعه العمل المالي قد تستغرق موضوع التحقق بين بضعه اشهر الى ربما سنه، ولكن الموضوع لا يتعلق بمجموعه العمل المالي، يعني مجموعه العمل المالي في حال رفعت سوريا من القائمه الرماديه هذا سوف يكون نقطه ايجابيه، ولكن لا تعتمد عليه المصارف الدوليه، المصارف الدوليه هي لديها ايضا يعني معاييرها الخاصه بالتعامل مع المصارف السوريه. في مراسلتها المصارف السورية هي لديها موضوع يتعلق بدرجة المخاطر، يعني كم تتغير المصارف السورية بمواضيع تتعلق بالشفافية، بإعادة هيكلتها، يعني وصول البيانات، كل هذه الأمور سوف تغير من سياسة المصارف الدولية. ولكن يعني موضوع يعني حاليا وضع سوريا ضمن القائمة الرمادية لا يعني أن سوريا هي محظورة من الناحية المالية. يحق لكل مصرف دولي اليوم التعامل مع المصارف السورية، لكن كما ذكرت هناك نوع من درجة المخاطرة، هناك نوع من الموازنة لدى هذه المصارف. عندما تجد أن درجة الإنفاق على إدارة درجة المخاطرة في التعامل أو التراسل مع المصارف السورية أعلى من الفائدة، فهي سوف تتجنب التعامل مع هذه المصارف.
0: طيب دكتور عبد المنعم، ما هي يعني الأدلة التي تحتاجها اليوم سوريا وفق المعايير التي تحدثت عنها، لكن كدليل واضح يجب أن تقدمه سوريا الآن بمؤسساتها لتكون يعني واثقة مما تقوم به بالإجراءات التي تجعل هذا التصنيف يرتفع عنها خلال الفترة الزمنية التي يعني كما ذكر السيد طلال ربما تكون أشهر ربما تكون سنة؟ يعني ما هي الأدلة التي يجب تقديمها الآن، الوثائق؟
2: الأدلة بكل بساطة هي هذه المراحل يجب أن تكون منتظمة، يجب أن تصبح سيستم عمل يومي بكل ما تعنيه الكلمة. يعني وحدة هيئة مكافحة غسل الأموال عبر المشاركة في المعلومات مع المصارف، مع الجهاز المصرفي حتى الآن ضعيف، شركات الصرافة بالتحديد، ربما أيضا مؤسسات أخرى، تلقي بيانات حول مثلا عميل يقوم ببعض التحويلات بعيدا او فيها فجوة عن ملاءاته المالية، هناك مستفيدين آخرين، تأتي هذه الوحدة كوحدة معلومات تدرس هذه البيانات، تحولها الى او تحاول ان تستجلب الأدلة طبعا بالتعاون مع الأجهزة المختصة، ثم تنقلها الى الضابطة العدلية بإشراف النيابة العامة، تسير باتجاه القضاء. أول عملية، ثاني عملية، انتظام هذه العملية مع القدرة على مصادرة وتجميد الأموال غير الشرعية، وأيضا إجراء التحقيقات حول الحصول على هذه الأموال وما إلى ذلك. انتظام هذه العملية بالتأكيد سيكون هو الدليل الواضح والصريح من أن سوريا تقوم فعلا بتطبيق اللوائح والقوانين والأنظمة التي يعني تقول أنها سدت فيها كل الثغرات الاستراتيجية التي سمحت لها بالانتقال إلى المنطقة الرمادية، وبالتالي تكون قادرة مجموعة العمل الدولية أو حتى كل المصارف التي تريد أن تتعاون مع مصارف أخرى في سوريا، أو حتى تريد أن تنفذ لعملائها عمليات خاصة بسوريا، تكون كل الأمور تسير بالطريق الصحيح.
0: طيب إذا إلى أي مدى أيضا يعني منذ قليل تحدث السيد طلال بأنه بعد رفع سوريا عن العقوبات أو رفع العقوبات عن سوريا، رفع سوريا من قوائم الدول الراعية للإرهاب من قبل الولايات المتحدة إلى آخره، إلى أي مدى أيضا هذه النقطة موضوع سوريا في القائمة الرمادية من الممكن أن يساهم به هذه الأمور، يعني يكون مشجعا من قبل FTAF لرفع سوريا، يعني هناك دعم سياسي لهذا الأمر أم أنه هذا مسار مختلف تماما؟
2: لا هذا مسار إجرائي قانوني مؤسساتي. هناك بالتأكيد تمام. أخضر سياسي تماما، ولكن الموضوع مرتبط بسياسات مصرفية،

0: بموضوع قدرة المصارف السورية على التشبيك مع المصارف المراسلة وقدرتها على التأقلم مع سياساتها. وبالتالي نحن هنا نتحدث عن نقلة نوعية، سواء في العلاقة المالية ضمن المنظومة السورية، سواء للمستوردين أو للمصدرين أو للمغتربين أو حتى للمؤسسات الحكومية في تلقي ممكن أشكال معينة من الدعم والتمويل والاستثمارات التي تم توقيع الكثير من الاتفاقات عنها.
1: يعني
0: إذن
1: هذا الموضوع هو الذي يؤثر الآن بالدرجة الأولى على موضوع التعاملات التجارية والحوالات المالية أكثر من موضوع العقوبات، باعتبار أنه قانون أو مسار إجرائي تماما له علاقة بالتعاملات المالية بشكل مباشر.
0: طبعا بالتأكيد العقوبات، رفع العقوبات هو فتح الباب،
1: لا
0: ولكن الطريق طويل
1: طيب
0: ومرتبط بالمقارنة الدائمة كما قال ضيفكم الكريم بين المخاطر وبين العوائد وبين سلامة الإجراءات. يعني اليوم ليس من مصلحة أي مصرف التعامل مع سوريا ضمن سياسات وضوابط معينة يعني صعبة يحترمها أو يعني فيها درجة التزام كبيرة، إذا لم يجد أن في سوريا هناك
1: طيب
0: منظومة مالية مستقرة وآمنة ويتعاون
1: نعم
0: معها
1: نقطة مهمة جدا. سيد طلال بدقيقة واحدة لو سمحت، إلى أي مدى أيضا الأوضاع السياسية داخل البلاد تكون جزءا من يعني موضوع هذه التقييمات، أم أن أيضا المسارين مختلفين منفصلين؟ هنا مسار له علاقة بالاقتصاد وموضوع مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى آخره، والمسار السياسي الداخلي شيء مختلف.
2: بكل تأكيد السياسة هي عامل أساسي، يعني عندما تكون السلطة لديها سياسة تقوم على متابعة غسيل الأموال فهي جزء من سياسة الدولة وسوف تنعكس على الإجراءات التنفيذية إن كان من ناحية السلطة القضائية أو من ناحية المؤسسات المالية والمصرفية. فبالتالي هناك علاقة يعني موجودة بين السياسة والانعكاس على القطاع المالي والقطاع القضائي، ومن هنا نجد أن السلطة الحالية لديها توجه نحو مكافحة غسيل الأموال وأصدرت توجيهاتها لوزارة المالية، وكان من يعني من نتائج ذلك أن وضعت الوزارة استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسيل الأموال.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما السيد طلال سعيد الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، كنت معنا من دمشق، والدكتور عبد المنعم الحلبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي كنت معنا من غازي عنتاب. في محورنا الأخير سنتحدث عن التصعيد في الخطاب الروسي أمام الاتحاد الأوروبي بعدما لوح الرئيس فلاديمير بوتين بإمكانية استخدام الأسلحة النووية في حال تعرض كالينينغراد لهجوم مباشر.
3: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار ورأيك بمسار العدالة لإعتقال
4: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
10: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
9: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
10: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
9: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
10: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
9: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم. تصعيد جديد في الخطاب الروسي بعدما لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمكانية استخدام جميع أنواع الأسلحة بما فيها النووية في حال تعرضت كالينينغراد لهجوم مباشر. هذا التصعيد يأتي في وقت تتجه فيه دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز قدراتها العسكرية وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة. تفاصيل أكثر في انعكاس هذه التطورات على مستقبل المواجهة الروسية الأوروبية مع زميلنا في غرفة الأخبار الذي انضم إلينا في الاستوديو زاهر. مرحبا بك، التفاصيل عندك.
1: أهلا بك روبا. الحقيقة هناك سؤال بات يطرح في أروقة القرار الأوروبي، هل هذا التحذير الروسي النووي جاد أم أن القارة العجوز باتت على مشارف مواجهة موسعة؟ التفاصيل والأرقام نرويها للمشاهدين حول واقعة المواجهة الأوروبية أمام هذا التحدي. في ظل أعنف تصعيد كلامي وميداني تشهده القارة الأوروبية، تتصاعد المخاوف من انزلاق التوتر بين موسكو وأوروبا إلى مواجهة مباشرة تضع الجهازية الأوروبية تحت اختبار حقيقي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر الاتحاد الأوروبي من تصعيد التوترات، مؤكدا استعداد موسكو لاستخدام كامل ترسانتها بما فيها الأسلحة النووية في حال تعرضت مقاطعة كالينينغراد المحصنة الواقعة بين بولندا وليتوانيا لأي هجوم مباشر أو محاولة عزل. هذا التحذير جاء صادرا من الرئيس بوتين خلال منتدى فالداي، وعبر وثائق أرسلت للناتو اطلعت عليها وكالة رويترز، وذلك ردا على مناورات عسكرية للحلف وصفها بالدفاعية بالقرب من المنطقة، حيث لوحت موسكو بإمكانية توجيه ضربات لمراكز القرار في دول الحلف إذ تحول التوتر إلى صراع مسلح. أمام هذه التهديدات الروسية كانت القوى الأوروبية قد اندفعت نحو إنفاق دفاعي غير مسبوق منذ الحرب الباردة. وفقا لبيانات وكالة الدفاع الأوروبية، بلغ الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد 27 نحو 418 مليار يورو في عام 2025، ما يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا هدف حلف الناتو السابق. ألمانيا تتصدر المشهد بإنفاق بلغ 95 مليار يورو مدعوما بصندوق استثنائي بقيمة 100 مليار يورو، بينما تقود بولندا النسبة الأعلى بنحو 4.3% من ناتجها المحلي، تليها فرنسا برصد 60 مليار يورو، في حين تجاوزت دول البلطيق والدنمارك حاجز 3% لتعزيز التسلح المباشر. بيدي أن ضخ المليارات يطرح سؤالا جوهريا حول طبيعة التحضير العسكري الفعلي والقدرة القارة على المواجهة. على الصعيد الميداني تتجه الدول الأوروبية نحو بناء جيوش برية أكثر ضخامة وتحديثا لترسانتها بشراء دبابات حديثة وطائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي وصاروخي. ومع ذلك تؤكد تقارير محكمة المدققين الأوروبية ووكالة الدفاع الأوروبية أن القدرة التشغيلية الحالية ما تزال تواجه بطئا في تعويض المخزونات المستنزفة، إلى جانب معاناتها من التجزئة الوطنية في التسلح وصعوبة مواكبة الصناعات الدفاعية المحلية لحجم الطلب المتزايد بالسرعة المطلوبة. ولمعالجة هذه الثغرات الهيكلية اتجه التكتل الأوروبي نحو إطلاق سياسات دفاعية مشتركة تعيد رسم خارطة التسلح لعام 2030. طرحت المفوضية الأوروبية الورقة البيضاء للدفاع الاستعدادي 2030 وخطط إعادة تسليح أوروبا لحشد ما يصل إلى 800 مليار يورو، وتتضمن الخارطة 4 مشاريع رائدة تشمل الدرع الجوي الأوروبي والدرع الفضائي ومبادرة المسيرات ومراقبة الجناح الشرقي. إلا أن التقارير الرسمية لوكالة الدفاع في 2026 أشارت إلى أن المشتريات المشتركة لم تتجاوز 24%، مما يهدد بتأخير سد الفجوات الحادة بحلول عام 2030. وفي خضم هذه التحركات التكتيكية جاء رد حلف الناتو ليحدد طبيعة المواجهة ويفتح الباب أمام تحديات مستقبلية. التهديدات الروسية الأخيرة لم تمر دون رد، فقد عبر الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا خلال مؤتمر للدفاع في بروكسل برفض التهديدات الروسية ووصفها بغير المجدية، داعيا موسكو إلى

0: الكف عن خطابها النووي غير المسؤول بحسب وصفه. ولكن رغم ذلك تظل الآفاق الأوروبية مرهونة بالقدرة على الابتكار الصناعي وتأمين البنية التحتية وتحويل التمويلات الضخمة إلى قوة ردع حقيقية متكاملة أمام التحدي الروسي. إليك ربا.
1: شكرا جزيلا لك زاهر على هذا الشرح وهذه التفاصيل.
0: أهلا ربا.
1: ونعمق في شرحنا وتفاصيلنا ونقاشاتنا مع ضيوفنا السيد ديمتري بريدجي الباحث المختص في الشأن الروسي من موسكو، مرحبا بك. والسيد سامر الياس الصحفي والكاتب السياسي من كوبنهاجن، مرحبا بك أيضا. سيد ديمتري، لماذا كالينغراد بالذات، لماذا هذا التصريح من قبل الرئيس الروسي، وما هي حساسية هذه المنطقة أو هذا المكان بالنسبة لروسيا؟
2: مساء الخير، تحياتي لكم سادة المشاهدين ولضيفكم الكريم. كالينغراد تمتلك ما يمكن تسميته في الدراسات الاستراتيجية بالمفارقة الجيوستراتيجية، فهي في الوقت نفسه أصل استراتيجي لروسيا ونقطة ضعف جغرافية لها. يعني ما بعد الحرب العالمية الثانية هذه كانت أرض، وكانت يعني هناك وما زالت هناك قاعدة عسكرية روسية في عمق أوروبا في كالينغراد، وهي نعرف أن هي أرض روسية منفصلة عن البر الروسي وتقع بين بولندا وليتوانيا، أي بين دولتين عضوتين في الناتو، وتظل على مباشرة على بحر البلطيق، كما تستضيف أصولا عسكريا روسية مهمة وبينها قوات بحرية ومنظومات صاروخية قادرة على حمل رؤوس تقليدية أو نووية. لهذا تمنح موسكو قدرة متقدمة على العمل العسكري والردع داخل فضاء دول البلطيق، لكنها في الوقت نفسه تخلق مشكلة لوجستية ودفاعية بسبب انفصال المنطقة جغرافيا عن روسيا. والعمل الثاني هو ممر سالوكي والذي بين بولندا وليتوانيا بالقرب من كالينغراد وبيلاروس، والناتو نفسه يصف هذا الممر بأنه شريط استراتيجي ويربط بين البلطيق وبقية أراضي الحلف. لذلك اليوم روسيا بسبب الضغوطات التي تمارس من دول الاتحاد الأوروبي ترد بالمثل، لأن هناك تهديد لوحدة الأراضي الروسية وهناك اختبار أمني يحدث في الداخل الروسي حتى في الداخل الأوروبي. أعتقد إذا ما لم يكن هناك حلول دبلوماسية بين روسيا والأوكرانيا الشهر القادمة، قد يكون هناك لنقل مواجهة غير مباشرة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول الناتو باستعمال المسيرات البحرية والجوية، وكما أيضا الحرب السبرانية. اليوم هناك تجهيزات في روسيا زيادة في عدد يعني القوات.
1: إذا روسيا جدية بهذه التصريحات المتعلقة بمهاجمة أوروبا،
2: هي كرسالة تحذير للداخل الأوروبي السياسي، لأن هناك تيارات سياسية داعمة لروسيا في دول الاتحاد الأوروبي.
1: من تحديدا من هذه الدول، باعتبار أن تصريح الرئيس الروسي كان يعني يقول لا تعتزم مهاجمة أيا كان، هناك أهداف محددة على ما يبدو من دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة لروسيا، من هي؟
2: يعني أعتقد أولا ما نراه من تحولات سياسية في ألمانيا، ثانيا دول البلطيق التي أيضا هناك تيارات مختلفة سياسية في داخلها، ثالثا على الصعيد الأوروبي الكامل، لأن هناك ما زالت يعني تيارات سياسية ترى بأن يجب العودة للحلول الدبلوماسية مع روسيا، يجب إعادة القنوات الدبلوماسية. هذه التيارات موجودة في كل دولة تقريبا أوروبية، وهذا الشيء يعطي لروسيا إمكانية لاختراق الداخل الأوروبي لنقل، أو يعني إضعاف الأوروبيين من الداخل سياسيا، وهذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم. يمكن القول هو العودة إلى نوع من الحرب الباردة، لكن بشكل غير مباشر. اليوم ما يحدث من تسليح وزيادة النفقات العسكرية،
1: سنتحدث عن هذا الموضوع، يعني زيادة التسليح وزيادة الانفاق العسكري في بعض الدول الأوروبية، لكن سيد سامر، إلى أي مدى هذه التهديدات أو هذه التصريحات أو التحذيرات، سميها ما شئت، السيد ديمتري سماها تحذيرات، التي جاءت على لسان الرئيس الروسي، تأخذ بشكل جدي في الدول الأوروبية، لا سيما الدول التي فعلا رفعت من جاهزيتها، وهي معظم الدول الأوروبية، ويعني في المرحلة الماضية، إلى أي مدى أوروبا أصبحت متورطة إلى هذه المرحلة بالحرب الروسية على أوكرانيا؟
3: أحييكم في البداية. التهديد هو تهديد افتراضي بإمكانية استخدام الأسلحة النووية
1: وهذا
3: الروسية،
1: تهديد خطير ربما ليس واقعيا الآن في ظل امتلاك الكثير من دول يعني المتصارعة حول العالم للسلاح النووي، لكنه يعني مخيف على الأقل للمدنيين

0: في كل العالم.
1: تماما. نعم، أنا أتفق أنه مخيف لجميع سكان العالم، للسياسيين وللمدنيين، نظرا لأنه يمكن أن يهدد الوجود على الكرة الأرضية، لكنه تهديد افتراضي بإمكانية استخدام هذه الأسلحة، باللي ردا على خطر افتراضي أيضا. لم يكن هناك أي حديث لدى الجانب الأوروبي بأنها تنوي على سبيل المثال قطع كالينغراد عن روسيا. هناك اتفاقيات تحدد نسب العبور والترانزيت من إلى كالينغراد من روسيا عبر بيلاروسيا وعبر
0: إذن لماذا
1: عبر
0: جاء
1: الأراضي
0: هذا
1: الأوكرانية.
0: التصريح من الرئيس بوتين؟ لماذا؟
1: نعم، الجانب الأساسي في هذا التصريح، أولا البيئة في بحر البلطيق تحولت إلى بيئة معادية بالكامل لروسيا بعد انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا. ثانيا، الجانب الروسي استنزف في هذه الحرب التي تواصلت منذ أكثر من 4 سنوات ونصف العام. صحيح أنه يتقدم، صحيح أنه يحتل حوالي 20% من مساحة أوكرانيا في حال حساب شبه جزيرة القرم، ولكنه أيضا يعاني اقتصاديا ويعاني عسكريا، وأوكرانيا طورت أدوات من أجل الوصول إلى العمق الروسي وإيقاع ضربات مؤلمة اقتصاديا وعسكريا في الجانب الروسي. هذه الرسالة تقول للأوروبيين إن عليكم اليوم عدم دعم أوكرانيا والالتفاف إلى أمنكم الخاص. في الآونة الأخيرة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أكثر من مرة طلب من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الأوروبيين تزويده بمجموعة من منظومات الدفاع الجوي، وهي منظومات تنقص أوكرانيا بشكل حاد من أجل عبور هذا الشتاء الذي يتوقع أن يكون صعبا، نظرا لأن روسيا تكثف الضربات على محطات الطاقة في أوكرانيا وعلى البنى التحتية. أوكرانيا بحاجة لهذه المنظومات. اليوم عندما تهدد روسيا بأنها تملك ترسانة كبيرة من الصواريخ التقليدية والنووية، وأن ومنذ يومين كانت أيضا ماريا زخارفا هددت بأنه يمكن استهداف المصانع التي تؤمن السلاح لأوكرانيا في الداخل الأوروبي وليس في داخل أوكرانيا، هذا يعني بأن عليكم
0: هذه النقطة
1: أيها
0: أيضا سألت عنها السيد ديمتري. من يقصدون بالداخل الأوروبي هذه الدول؟ من هي هذه الدول التي هي تعتبرها روسيا الآن تهديد لها بشكل مباشر، تهديد عسكري لها بشكل مباشر؟
1: نعم، الجملة الأساسية أيها الأوروبيون، يجب عليكم أن تلتفتوا لأمنكم الخاص وعدم دعم أوكرانيا لأنكم أيضا مهددون. الدول الأساسية التي تدعم روسيا، دعينا ننطلق من هذا الموضوع، والتي بشكل أو بآخر لا تتوافق مع سياسات دعم أوكرانيا بالأساس هي الدول الشرقية، على سبيل المثال سلوفاكيا، وفيتسو ورئيس الوزراء لم يذهب إلى كييف من أجل حضور اجتماعات كانت في الأسبوعين الأخيرين لتنسيق المواقف الدفاعية، وهو ضد تزويد أوكرانيا بالسلاح. هناك أيضا تيارات، كان على سبيل المثال رئيس وزراء المجر كان داعما لموضوع الحل السلمي وأن تقدم أوكرانيا جملة من التنازلات من أجل تحقيق هذا الحل السلمي. في المقابل الدنمارك على سبيل المثال افتتحت مصنعا منذ أيام لأوكرانيا من أجل صناعة المسيرات، وهي أيضا افتتحت مصانع في داخل أوكرانيا. وهناك دول أوروبية تفكر بإنتاج مشترك من ضمنها ألمانيا على سبيل المثال. دعيني ألفت إلى نقطة مهمة، أن روسيا بدأت شن حرب تخريبية على البلدان الأوروبية من أجل منعها من تزويد أوكرانيا بأنواع الأسلحة ومن أجل إخافة المواطنين في هذه الدول. في السنتين الأخيرين تزايدت الهجمات السبرانية على البنى التحتية، تزايدت حوادث الحرق في عدد من المصانع، وكذلك في شهر أغسطس آب الماضي كانت هناك الواقعة المشهورة في مطار بألمانيا من أجل لايزبيك، من أجل بالقرب من طائرة كانت تنوي تزويد أوكرانيا بمجموعة من الأسلحة. أيضا روسيا ضربت السكك الحديدية بالقرب من بولندا، وهي عقدة
0: هي عدة أمور، وربما هو ليس تصعيد لكن هي كانت عدة إجراءات أو أمور عدائية قامت بها روسيا في دول أوروبية تسلح أوكرانيا. سيد ديمتري، إلى أي مرحلة روسيا تستعد أن تذهب بهذا الصراع؟ هل هي جاهزة أن تفتح جبهة جديدة غير التي تفتحها مع أوكرانيا، أم أنها ربما الآن ترفع السقف بالتصريحات كي تجلس إلى طاولة المفاوضات ولديها مطالب محددة؟

0: ترغب تحقيقها؟
1: أعتقد يعني ما نراه كما قلت أنه الآن هو ليس تهديد مباشر باستعمال السلاح النووي، هو
0: تحذير، أنت
1: الإشارة
0: أسميته
1: النووية
0: تحذير.
1: لنقل لدول الاتحاد الأوروبي أو نوع من التحذير، تبدأ باستهداف يعني كل من يدعم أوكرانيا، إن كان بالسلاح أو كان بالمعلومات الاستخباراتية. اليوم الدول الأساسية هي بريطانيا، هي فرنسا، هي ألمانيا، هي دنمارك، وبعض الدول الأخرى التي تدعم أوكرانيا بشكل مباشر. يعني حتى العمليات التي تحدث هنا في روسيا في مناطق مختلفة، سيما في الجنوب الروسي، نرى استهداف يومي للمطارات، للمنشآت الصناعية، لأيضا منشآت تخزين الديزل وإذا منشآت تكرير النفط، هي ليست بدون دراية أوروبية، ليست بدون عمل استخباراتي لجهاز المخابرات البريطاني والذي يقدم معلومات لإقمار اصطناعية وأيضا اختراق البيانات. يعني فعليا هناك عدد كبير من البيانات التي تسرب إلى أوكرانيا بما يخص المواقع التي يتم استهدافها وحتى أسباب استهدافها. مثلا عدم استهداف شركة أزون كان الأسباب، لأن جزء من المستثمرين هم أوروبيين، ولكن تم استهداف شركة فالبيرس والتي هي يعني شركات قريبة لشركة أمازون الأمريكية من ناحية الأهداف التجارية وغيرها. يعني هناك دائما أهداف تضع من الأوروبيين، وحتى نرى أياما أو أسبوع فيه تصعيد وأسبوع فيه تهدئة، ونرى هناك دائما قنوات دبلوماسية أمريكية تحاول أن تقنع الطرف الروسي أو تحاول أن تضغط على الطرف الروسي لإبرام
0: لكن
1: صفقة هي صفقة
0: الرئيس
1: اقتصادية سوف
0: الروسي
1: تكون
0: بوتين
1: بالتمويل.
0: رفض المقترح لوقف متبادل لضربات بعيدة المدى مع أوكرانيا، يعني هو ما زال مصرا على التصعيد. إلى أي مدى في ظل هذه التحذيرات كما أسميتها لأوروبا ولبعض الدول الأوروبية تحديدا التي تسلح أوكرانيا، وإلى أي مدى مع يعني الضربات العسكرية المتبادلة مع أوكرانيا الحل التفاوضي ما زال مطروحا ومتاحا في هذه الفترة؟
1: بعض الخبراء والمحللين السياسيين الأمريكيين دائما يتحدثون ويقولون لصناع القرار السياسي والعسكري في الولايات المتحدة الأمريكية أن لا يتم وضع روسيا أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زاوية أو إهانة روسيا. هذا سوف يجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتخاذ قرارات صارمة. لا ننسى بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من منظومة أمنية، فهو دائما ينظر الأمور بشكل أمني وينظر بشكل عسكري. يعني اليوم هناك يعني زيادة لعسكرنة روسيا السنوات القليلة الماضية منذ عام 2012 بدأ ما تسميه موسكو بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. اليوم إذا لم يكن هناك حلول دبلوماسية لنقل لشهر ديسمبر، وهي نقطة لنقل إمكانية خفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا أو إبرام نوع من الصفقة، سوف تكون هناك مواجهة غير مباشرة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، سوف تكون على شكل اختبار أمني للعمق الأوروبي وحتى العمق الروسي. يعني عندما بدأت أوكرانيا باستهداف يعني العمق الروسي صواريخ بعيدة المدى، هذا
0: نعم.
1: كان دليل بأن الحرب
0: طيب.
1: تدريجيا تتحول إلى حرب استراتيجية، أيضا هي حرب تكنولوجية باستعمال المسيرات والذكاء الاصطناعي،
0: طيب مع
1: لأنه اليوم
0: ذلك هل ما
1: تكلفة
0: زال
1: المسيرات أرخص بكثير من
0: الخيار
1: الصواريخ التقليدية.
0: التفاوضي متاحاً؟ لم تجبني عن هذا السؤال. من وجهة نظرك طبعاً نحن نسأل، ومن خلال اطلاعك على الداخل الروسي وما يعني تتحدث به الأوساط
1: أعتقد
0: الروسية.
1: الخيار التفاوضي ممكن، ممكن، نعم
0: لكن
1: ممكن، لكن إذا كان هناك لنقل صفقة، الصفقة متعلقة بالاقتصاد، هي متعلقة بالأصول الروسية المجمدة، هي متعلقة بشرق
0: نعم.
1: أوكرانيا، هي متعلقة بالبحث والتنقيب عن النفط، هي
0: إذن
1: متعلقة
0: لم
1: أيضا
0: يتغير
1: بالشركات
0: شيء
1: الكبرى
0: بالشروط
1: الروسية التي تم
0: الروسية.
1: فرض عليها عقوبات.
0: لم يتغير شيء
1: إذا
0: بالشروط
1: لم
0: الروسية.
1: تتوقف
0: طيب.
1: الحرب حتى نهاية هذه الهنة، سوف تكون هناك مواجهة حتى عام 2030، حتى يكون هناك تغييرات في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى أيضا فيما
0: نعم.
1: يتعلق بالموقف السياسي الروسي.
0: طيب سيد سامر، إذا روسيا مستعدة إن لم تتحقق هذه المطالب وأن تنتهي الحرب حتى نهاية هذا العام أن تبقي الحرب حتى عام 2030 ونهاية ولاية الرئيس ترامب، هذا ما تحدث به السيد ديمتري. لكن بالنسبة لأوروبا إلى أي مدى هي جاهزة ومستعدة، يعني إلى أي مدى رفعت أوروبا من جاهزيتها العسكرية ورفعت من ميزانياتها للتسليح وميزانيات الدفاعية في السنوات الماضية، يعني مع انطلاق أو عفوا مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية؟ إذا تستطيع أن تعطينا ولو بالأرقام أو بالإحصائيات كم ارتفعت نسبة التسليح في بعض الدول الأوروبية، لأنه ليس كلها منذ بداية

0: هذه الحرب إلى الآن، خاصة في المرحلة الأخيرة؟
1: اسمح لي في البداية أن أشير إلى أن تهديدات الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة هي بشأن النووي، هي ليست التصريحات الأولى من نوعها، هي
0: طيب
1: والسلاح

0: روسيا تريد مفاوضات، ولكنها من أجل تحقيق أهداف الحرب التي وضعتها، بمعنى أنها لن تتنازل بشكل أو بآخر. أوروبا حتى الآن تكسب الوقت عبر دعم أوكرانيا،
1: لماذا
0: ترى
1: تكسب
0: بأن
1: الوقت؟
0: دعم
1: لأنها
0: أوكرانيا
1: غير جاهزة عسكريا،
0: لا
1: لأن أوروبا ليس
0: لأنها
1: لديها
0: غير
1: استعداد عسكري، لأنها تحتاج للوقت لهذا الأمر.
0: نعم، أوروبا هي تكسب الوقت نظرا لأنها تقاعست بشكل كبير منذ نهاية الحرب الباردة في
1: نعم
0: عام 1991 حتى الآن عن الدفاع. كان الدفاع رهنا للولايات المتحدة الأمريكية التي تعهدت بالدفاع عن أوروبا، استسلمت لهذا الموضوع. في المقابل كانت تعتمد على روسيا من أجل الحصول على موارد الطاقة الرخيصة، لكن الحرب الروسية على أوكرانيا وضعتها أمام مأزق مضاعف
1: هل صحيح
0: اقتصاديا.
1: أن أوروبا،
0: خسرت
1: بعض
0: روسيا
1: الدول
0: و
1: الأوروبية مثلا ألمانيا، وحسب يعني المعلومات أنها تحتاج حتى عام 2035 تقريبا لكي تكون جاهزة عسكريا لتواجه، يعني بهذه الحالة هل هذا ينطبق على كل الدول الأوروبية أم أنه يتفاوت؟ مثلا بريطانيا، فرنسا وضع مختلف باعتبار أن يعني ألمانيا
0: نعم
1: عليها كان يعني عقوبات مختلفة أو ضوابط مختلفة.
0: المشكلة الحقيقية هي مشكلة أولا بعديد الجيش البري الذي يمكن أن تبنيه، وإمكانية تشكيل جيش أوروبي مشترك،
1: نعم
0: وهو هدف صعب. بناء صناعات عسكرية
1: شكرا.
0: مشتركة بين الجانب الأوروبي، لديه تقنيات ولكنه لا يستطيع القيام بعمل موحد حتى الآن.
1: شكرا.
0: الدروس المتعلمة من الحرب الروسية على أوكرانيا، لذلك أعتقد بأن أوروبا بحاجة لوقت طويل
1: شكرا
0: للاستعداد
1: جزيلا
0: وهي تكسب
1: لكما.
0: الوقت.
1: نعم،
0: نعم
1: السيد سامر الياس الصحفي والكاتب السياسي كنت معنا من كوبنهاجن، والسيد ديمتري بريجي الباحث المختص في الشأن الروسي كنت معنا من موسكو. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم، لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وراء الكاميرات أطيب التحيات، ودمتم بخير.

0: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح،

0: الورق.
1: سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
0: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
0: أي تغيير؟
1: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
0: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
0: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
0: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
0: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوه.

نصوح سليم البخاري. نصوح سليم البخاري الضابط العثماني الذي ظل يقاتل مع جيشه حتى انهيار السلطنة. ولد نصوح البخاري عام 1881 في مدينة دمشق. والده سليم البخاري من أبرز علماء دمشق ورجل دين معروف في سوريا، كما كان ناشطاً سياسياً، فقد طالب مع آخرين بتفعيل الدستور العثماني الذي ينص على نظام شورى ووجود برلمان، فحكم ونفي من دمشق. ليست قصة والده فقط المهمة في حياة نصوح البخاري، بل كذلك قصة أخيه جلال الدين القومي العربي الذي حكم خلال الحرب العالمية الأولى من قبل العثمانيين وأعدم في بيروت. على الرغم من تاريخ العائلة المعارض للعثمانيين، تخرج البخاري من المدرسة الحربية في اسطنبول. منذ ذلك الوقت لعب البخاري دوراً عسكرياً هاماً في الإمبراطورية العثمانية، فشارك كضابط في حرب البلقان التي اندلعت عام 1912 بين العثمانيين من جهة ودول البلقان من جهة أخرى، ثم اشترك في الحرب العالمية الأولى، إلا أنه أسر وأخذ إلى سيبيريا. استطاع البخاري بعد 9 أشهر أن يهرب من أسره ويقطع مسافات شاسعة حتى دخل الأراضي العثمانية مجدداً عام 1916. ورغم المشقة الكبيرة التي تحملها، إلا أنه عاد بسرعة إلى الميدان، فاشترك في حرب القفقاس بين السلطنة العثمانية والروس، ثم نقل إلى غزة في فلسطين ليشترك في الحرب هناك بين العثمانيين والبريطانيين. هزم البخاري في معظم المعارك التي شارك فيها، حيث كانت الدولة العثمانية في حالة انحدار، وكان آخر عهده كضابط عثماني قائداً للفرقة السابعة العثمانية خلال الانسحاب من سوريا. أخذت إدارة الأمير فيصل في سوريا خبرة وشجاعة نصوح البخاري مأخذ تقدير، فلم تنتقم منه بسبب إخلاصه للعثمانيين، بل تم تعيينه قائداً لفيلق حلب العسكري، ثم معتمداً للأمير فيصل في مصر عام 1920، وقد بقي في منصبه حتى انهيار الحكم الفيصلي في سوريا. عاد البخاري إلى دمشق، وسرعان ما تسلم مناصب سياسية هامة، ففي عام 1926 عينه رئيس الوزراء الدماد أحمد نامي وزيراً للمعارف، ثم في عام 1939 طلب منه الرئيس هاشم الأتاسي أن يشكل الحكومة بعد فشل الحكومة السابقة في ظل اضطرابات ما قبل الحرب العالمية، إلا أن حكومة البخاري لم تكن أوفر حظاً، إذ استقالت في العام ذاته تحت ضغط المظاهرات. توفي نصوح البخاري في دمشق بعد أن اعتزل السياسة عام 1962. لم يكن البخاري عسكرياً شجاعاً وحسب، بل كان حافظاً للوثائق التاريخية النادرة، كما كان مع زوجته من رواد حركة تحرير المرأة في سوريا.

أخبار التاسعة مشاهدينا، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. أمطار غزيرة وسيول في مدينة اللاذقية وفرق المحافظة تستجيب بفتح المصارف المطرية وشبكات الصرف الصحي. أربعة قتلى وعدة إصابات بإطلاق رصاص على سيارة في بلدة رأس معربر في دمشق. الخارجية الأمريكية تكشف عن تعهدات مالية لدعم احتياجات مكافحة الإرهاب في سوريا خلال اجتماع للتحالف في روما. مديرية زراعة طرطوس تنظم 153 ضبطا حراجيا وتصادر نحو 35 طنا من الحطب والفحم ضمن إجراءات رقابية.

بالتفاصيل مشاهدينا، ونبدأ هذه الساعة الإخبارية بأحوال الطقس، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتشكل سيول في مدينة اللاذقية، وذلك من جراء هطل غزير للأمطار فيها، يتزامن مع تحذيرات من الحالة الجوية في البلاد والتي تشهد أمطارا وعواصف رعدية وتشكلا للضباب خلال الأيام المقبلة.

هذا وأعلنت محافظة اللاذقية استنفارا شاملا للفرق الخدمية في المحافظة وذلك للتعامل مع غزارة الأمطار وتجمعات المياه والسيول التي أثرت على حركة المرور في الشوارع والساحات الرئيسية ضمن المدينة. هذا وأوضحت المحافظة في ذات السياق، أوضحت أن الفرق باشرت فتح المصارف المطرية وتسليك شبكات الصرف الصحي وإزالة الأنقاض والعوائق، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ في جاهزية تامة على مدار الساعة للتدخل السريع في مختلف المناطق.

0: معنا مباشرة من اللاذقية عبر الهاتف مراسلنا منير الحاج. منير، بداية أهلا بك. إذا نقف معك على حالة الطقس في المحافظة منير، وما مدى استجابة فرق الطوارئ والخدمات كذلك التابعة للمحافظة في الاستجابة لأي نداءات إغاثة؟
1: أهلا بك أمينة. يعني في هذه الأثناء تجددت الهطولات المطرية العاصفية، يعني كما هو معروف أمطار اللاذقية هي أمطار عاصفية تأتي بشكل مفاجئ وتفرغ يعني السحب تقريبا كميات كبيرة من الأمطار، وبالتالي لم حال هذا الأمر بين ظهورنا بشكل مباشر من يعني من الأماكن العامة، كون أن الأمطار غزيرة جدا لن نستطيع الوقوف. لكن بالنسبة لهذه الأمطار تكون عاصفية ولكن تكون لفترة زمنية قصيرة جدا. طبعا الأمطار التي شهدتها مدينة اللاذقية وريفها خلال الليلة الماضية كانت أيضا بشكل هطولات متفرقة، لكنها كانت هطولات يعني عاصفية غزيرة، وهذه الهطولات المفاجئة استمرت يعني تقريبا لمدة 10 دقائق في يعني مع كل هطول مطري. طبعا في كل ساعة تقريبا هنالك يعني وقت زمني قصير جدا تشهده مدينة اللاذقية من هذه الهطولات بكميات كبيرة جدا، وبالتالي عبارات المياه المخصصة لتصريف المياه والصرف الصحي لم تعد تستوعب كل تلك الكميات الهائلة من مياه الأمطار، وبالتالي ارتفع منسوء المياه لأكثر من 20 سنتي في بعض الأحيان، وطبعا خاصة في يعني الشوارع التي تكون ذات علو منخفض في بعض المناطق، وبالتالي انغمرت بشكل كامل، وحتى دخلت المياه إلى بعض المحال التجارية وانقطعت يعني شبكة الطرق بشكل يعني مؤقت في بعض الأماكن، وخاصة الأماكن الحيوية منها الدوار دوار هارون، كان واحد من الأماكن التي سببت ازدحام في المدينة، وأيضا دوار الزراعة الجسر أو النفق الذي يعبر من هذه المنطقة انقطع بشكل كامل حتى وصولا إلى منطقة الشيخ ظاهر قلب المدينة، وأيضا منطقة الكورنيش الغربي وأيضا الكورنيش الجنوبي ومنطقة الأزهري. كل هذه المناطق هي مناطق حيوية يعني انقطعت حركة السير فيها خلال الهطول المطري الذي شهدته مدينة اللاذقية العنيف خلال الليلة الماضية. على مستوى الخدمات المقدمة من قبل يعني فرق وزارة الطوارئ، أن تحدث وأيضا تحدث عن مجلس مدينة اللاذقية وأيضا يعني عمال الصرف الصحي أيضا الذين يعني كانوا نشيطون حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية لإزالة كل آثار أو الأضرار التي تسببتها العاصفة المطرية العنيفة. طبعا كانت عبر تسليك المياه بالدرجة الأولى من بعض المناطق التي تجمعت فيها المياه، وأيضا كان هنالك إحدى الأشجار الضخمة في حي الصليبة أيضا سقطت شجرة كبيرة معمرة تمت إزالتها، والتعامل مع هذه الآثار المباشرة التي تسببتها العاصفة المطرية. طبعا العاصفة المطرية قلت يعني أمينة في اللاذقية تهدأ تارة، يكون الجو أقرب إلى الصحو تقريبا، وتعود ومن ثم بشكل أمطار عاصفية غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية. هذا الأمر سيستمر خلال الثلاثة أيام القادمة، وخاصة من عصر يوم الجمعة مساء يوم الجمعة حتى صباح يوم السبت، وأيضا من عصر يوم السبت حتى صباح يوم الأحد، وأيضا يوم الاثنين ربما سيكون هنالك انحسار تدريجي لهذه العاصفة المستمرة. طبعا التحذيرات من قبل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حتى الآن يعني ما تزال قائمة في إطار يعني بالنسبة للسائقين وخاصة في الأماكن المزدحمة، بالنسبة للتعامل مع بعض الأجهزة الإلكترونية في أثناء تشكل الرعد، وأيضا بالنسبة للصيادين وهو المهم يعني في الأهم في هذا الإطار ألا يبحروا، يعني وخاصة أن ارتفاع الموج يعني الآن يتراوح ما بين المتر إلى متر ونصف، يعني وهو يشكل خطورة على القوارب الصغيرة وأيضا القوارب المتوسطة.
0: نعم. سوف نرصد معك خلال الساعات الإخبارية القادمة على شاشتنا تفاصيل حالة الطقس، وكذلك ما مدى استقرار السواحل السورية منها سواحل اللاذقية وطرطوس معك خلال الساعات القادمة كما أشرنا منير. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بأحوال الطقس ومستجداته. كنت معنا مباشرة من اللاذقية مراسلنا منير الحاج. وفي إدلب مشاهدينا، حيث استجابت فرق الدفاع المدني للهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة، وعملت كذلك على فتح عدد من الطرق التي أغلقتها السيول. هذا وتركزت الاستجابة الميدانية في مدينتي جسر الشغور ودركوش بريف إدلب الغربي، بعد أن أدت الأمطار الغزيرة أدت إلى تشكل السيول وانقطاع بعض الطرق الحيوية، وشملت أعمال الفرق بمدينة إدلب وسلقين وقرية مصيبين وإزالة الحجارة والرواسب التي جرفتها المياه، وفتح مجاري تصريف المياه مياه الأمطار المتراكمة، وذلك بهدف إعادة حركة المرور والحد من المخاطر على السكان.

0: طوفان بمدينة سليم، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: هذا وقد تعرضت كذلك عدة مخيمات في ريف إدلب، تعرضت لأضرار واسعة من جراء العاصفة المطرية طالت خيام النازحين ومنازلهم، إضافة إلى الطرقات وشبكات الصرف الصحي، لا سيما في مخيمي الطيب والزلاقيات، ما ينذر ذلك مشاهدينا بشتاء قاس يعيد مآسي الأعوام الماضية على سكان هذه المناطق وهذه المخيمات.
2: بالعاصفة اللي صارت امبارحة، في البيوت، في بيوت تهدمت، في الجوادر طارت، في بيوت مسكونة وبيوت جنبها ما هي مسكونة، ضرت البيوت المسكونة يعني في بسبب الثقل المطر اللي صار على الجادر، نامت حيطان على البيوت المسكونة، وصار في خطر على الأطفال. فيك أستاذي فيك تشوف مثل هنا البيت، هالبيت فيك تشوف في باقي البيوت كله مضر بشكل كامل، وفي كمان تحت الصرف الصحي كمان كله تراب، ويعني تسكر عندنا الصرف الصحي تحت بسبب السيول اللي صارت امبارحه. استاذي،
3: تعرض مخيم الزلاقيات ظهر امس الخميس لسيول جارفي، طبعا نتيجه كثافه الامطار اللي صارت وغيوم السبر اللي صارت امبارح. طبعا هالامطار اتجهت باتجاه الاودي والاماكن المنخفضه، طبعا أثرت بشكل كبير على جميع المناطق المحيطة بسيل المياه، طبعا دمرت الصرف الصحي ودمرت الحيطان المباني، وكان إلى أثر سلبي كثير على حياة الناس. طبعا هلا في عنا عائلات تضررت نتيجة هذه السيول وأدى للنزوح بسبب تهدم المباني. نتمنى من الجهات الفاعلة تمد يد العون للأهالي المتضررين في المخيم وجميع المناطق المتضررة بسبب السيول التي حصلت.
4: اللي صار يعني بفترة المطر الكثيفة اللي صارت، جمعت المياه بالبيوت اللي أعلى منها، صارت السيول تشكلت هون منطقة منخفضة شوي، لكن إن معمول إحنا مسلك للمي، لكن كانت المياه أكبر من التصريف يعني، فتجميع المي بالجدران أدت تهدم جدار ورا جدار، وجمعت المي بالمنطقة عنا كمان وخلف جدران وهدمت ودفقت على البيت. كان البيت الأكثر مواجهة للسيل هو هذا البيت اللي قدامنا، وتضرر يعني البيت بشكل كامل.
1: معنا مباشرة من إدلب مراسلتنا إيلاف العلي. إيلاف، بداية أهلا بك، إذا نقف معك إيلاف صوتا وصورة على وضع المخيمات جراء هذا أو هذه الهطولات المطرية التي شهدتها المحافظة.
5: نعم أمينة، استجابت فرق الدفاع المدني الممثلة بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى ما يقارب 34 موقعا خلال الثلاثة أيام الفائتة التي تعرضت لها المحافظة لهطولات مطرية غزيرة. تركزت هذه الاستجابات في مناطق ريف إدلب الغربي وأيضا تجمعات المخيمات السكنية كأطمة وعقربات وكفر الصين وغيرها من المناطق التي تتواجد فيها مخيمات النازحين. ليلة البارحة كانت الهطولات قوية جدا على منطقة سلقين وحارم، تسببت بإغلاق بعض الطرق، كما جرفت مياه الأمطار بعض يعني الحجارة من الجبال التي تسببت

0: بالتالي بتراكم هذه الأتربة على الطرقات العامة والرئيسية وإغلاقها. كان هناك تلك الأيام الثلاثة الفائتة استجابة من قبل فرق الدفاع المدني لإزالة هذه الأتربة وسحب تجمعات المياه التي تغلق الطرقات الرئيسية، كما كان هناك دور لانتشار أمن الطرق العامة لتحذير السيارات وتوجيههم بالسير ببطء لمنع الانزلاقات والحوادث التي ممكن أن تتسبب فيها هذه الأمطار وانزلاق الطريق. أيضا كان الضرر الأكبر في بعض تجمعات المخيمات السكنية، حيث تسببت الأمطار بوصول المياه إلى بعض المنازل وتسببت بتخريب ممتلكات المدنيين. بالتالي كان هناك استجابة من قبل فرق الدفاع بسحب تجمع مياه الأمطار، أيضا تنظيف وتعزيل شبكات مياه الصرف الصحي الصرف الصحي فقط. كما كان هناك شكاوى من قبل بعض المدنيين أو القاطنين في هذه المخيمات بأن هذه المأساة بتت متكررة بشكل دائم بعد كل هطل مطري، لذلك كان هناك مطالبات بأن يكون استجابة تسبق هذه العواصف الرعدية والمطرية، خاصة أمينة أن هذا المنخفض هو مستمر حتى مساء اليوم وسوف يعود المنخفض بشكل أكبر من مساء يوم الأحد وحتى مساء يوم الاثنين. لذلك كانت المطالبات دائما بأن يتم تدارك هذه الكوارث التي تتسبب بها العواصف المطرية، خاصة في مناطق تجمعات المخيمات، عبر فتح القنوات لتصريف المياه وتعزيل أيضا العبارات لمنع تجمع مياه الأمطار ووصولها إلى منازل المدنيين. بالتوازي مع هذه الأمور كان هناك عمل بالفترة الماضية وما زال هو مستمر من قبل المجالس المحلية في معظم المناطق باستبدال شبكات الصرف الصحي ضمن حملة إدلب تستحق، التي تهدف إلى ترميم الطرقات وشبكات الصرف الصحي وبعض البنى التحتية المدمرة. ما زال العمل جاري على استبدال هذه الشبكات، وهي التي تتسبب ربما ضعف هذه الشبكات أمينة هو ما يتسبب بهذه التجمعات المائية، خاصة أنها متهالكة وبحاجة إلى استبدال بشبكات أكبر تتحمل هذا الضغط من الهطولات المطرية.
1: نعم، شكرا لك إلف العلي على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه الأحوال الجوية وكذلك ما مدى استعداد فرق الطوارئ والجهات المعنية في المحافظة للاستجابة لأي طوارئ لربما قد تقع خلال هذه الهطولات المطرية. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة من إدلب مراسلتنا إلاف العلي. قال محافظ حلب عزام الغريب إن أكثر من 50 نقطة ضمن شبكة الصرف الصحي خضعت لأعمال الصيانة والمعالجة كذلك، وذلك عقب العاصفة المطرية التي شهدتها المدينة وأسفرت عن تشكل سيول في عدد من الأحياء في المحافظة. هذا وأشارت محافظة حلب إلى استقرار وضع تصريف مياه الأمطار اليوم وعدم تسجيل أي انسدادات في مناطق دوار الفيض وجسر الحج وبستان القصر، مشيرة إلى مواصلة الجهات المختصة معالجة آثار هذه الأمطار وهذه الهطولات المطرية، حيث شملت الأعمال سحب المياه من أقبية منازل في حي الزبدية والكشف كذلك عن انهيارات أرضية في حي المعداني أو المعادي ووضع إشارات تحذيرية كذلك في المواقع المتضررة. هذا وتعمل الشركة العامة للصرف الصحي في حلب على صيانة وتنظيف المطريات في شوارع المدينة، وذلك استعدادا لعاصفة مطرية متوقعة وفق هيئة الأرصاد الجوية. وتأتي الأعمال بعد فيضان المياه في عدد من شوارع أحياء الفيض وبستان الزهرة والمشارقة.
2: نحن حاليا

0: من منطقة الفيض عم نقوم بإعادة صيانة للمصافي المطرية وتسليكها وكسحة بحيث نكون تكون جاهزة لاستقبال المواسم المطرية. ونحن من امبارح لليوم بإذن الله تعالى عم نقوم بواجبنا ومنساعد الأخوة المواطنين، ونتمنى من الأخوة المواطنين أن يتعاونوا معنا بحيث أن يحافظوا على النظافة ويرموا القمامة بأماكن محددة، لأن القمامة عم تجي على المصافي المطرية عم تسبب انسدادات عم تسبب مشاكل، ونحن دائما جاهزين لخدمة الأخوة المواطنين وإن شاء الله ما منقصر بعملنا.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بإطلاق نار على سيارة في بلدة رأس معرة بالقلمون بريف دمشق. هذا وأضاف مراسلنا أضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة تعود إلى خلافات عائلية، مضيفا أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا وباشرت التحقيقات في هذه الحادثة. نقف مع هذا الخبر إذ تنضم إلينا مباشرة من دمشق، من هناك مراسلتنا مريت عبيد. مريت، بداية أهلا بك، نقف معك على تفاصيل هذه الحادثة، وهل هنالك أي تصريحات رسمية حولها وحول نتائج التحقيقات الأولية؟
2: نعم، مرحبا أمينة. حقيقة بحسب التصريحات الأخيرة لمديرية إعلام ريف دمشق أن التحقيقات بدأت وعملية جمع الوثائق والأدلة تمت منذ يوم أمس. بالنسبة إلى الوضع الأمني، كما نعلم أن يوم أمس توجهت بشكل مباشر دوريات تابعة لقوى الأمن الداخلي بريف دمشق إلى بلدة رأس المعرة التابعة إلى منطقة يبرود في القلمون بريف دمشق، كانت قد توجهت وفرضت طوقا أمنيا وباشرت بعملية جمع الأدلة والوثائق والتحقيقات الأولية. أيضا أدت إلى إغلاق عدد من الطرق داخل المنطقة والمؤدية إلى المنطقة. اليوم يمكن القول أن عادت الأمور الأمنية إلى طبيعتها تدريجيا، وأنه تم فتح الطرق التي كانت مغلقة. يوجد انتشار لقوى الأمن الداخلي لدوريات قوى الأمن الداخلي بشكل طبيعي. أما بشكل عام يعني حقيقة تشهد بلدة رأس المعرة حالة من الحزن والاستنكار لما حدث، وننتظر تصريحات ربما مديرية إعلام ريف دمشق أو وزارة الداخلية عن نتائج التحقيقات بما حدث. طبعا الحصيلة النهائية للقتلى هم 4 أشخاص من عائلة بدير. بحسب المعلومات الميدانية توفي رجل وزوجته وزوجة أخيه، ومن ثم أيضا كان هناك طفلة من الأطفال المصابين تم نقلها إلى مشفى النبك، كانت بحالة حرجة جدا، ومن ثم تم الإعلان أنها أيضا هذه الطفلة فارقت الحياة، بالإضافة إلى إصابة طفلين آخرين. حقيقة بحسب يعني المعلومات الأولية أن سبب استهداف هذه السيارة سيارة العائلة التي كانت عائدة من حفل زفاف تم استهدافها بإطلاق الرصاص من قبل مجهولين. تقول المعلومات الأولية إلى أن هذا أو ما حدث من إطلاق رصاص على هذه العائلة يعود إلى خلافات عائلية وقضية ثأر بين عائلتين، لكن إلى حد هذه اللحظة لم يصدر أي تصريحات رسمية سواء عن مديرية إعلام ريف دمشق أو من قبل وزارة الداخلية، والتحقيقات مستمرة. طبعا ما حدث يوم أمس في بلدة رأس المعرة يعيد إلى الواجهة ما شهدت مناطق متعددة من ريف دمشق مثل الغزلانية وأيضا بلدة زاكية بريف دمشق من عمليات إطلاق الرصاص ومشاجرات تحولت إلى استخدام السلاح. تعيد هذه الحوادث إلى الواجهة، وأيضا يعني ربما تستدعي تعزيز الطوق الأمني. وكما تحدثنا قوى الأمن الداخلي التي توجهت مباشرة إلى المنطقة وباشرت بالتحقيقات الأولية، ننتظر تصريحات رسمية صادرة من قبل وزارة الداخلية سواء إذا توصلت إلى الفاعل الحقيقي، وهل أن المعلومات مؤكدة المعلومات التي تقول أن هذه الحادثة تعود إلى قضية خلاف عائلي وقضية ثأر.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات المتعلقة الحقيقة بتفاصيل هذه الحادثة. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ماريا تعبيد. أعلن الدفاع المدني وفاة شخص من جراء انفجار داخل محل لبيع أدوات الصيد في مدينة الضمير بريف دمشق. يرجح أنه نجم عن مواد موجودة داخل المحل أعقبه اندلاع حريق في المكان ذاته. هذا واستجابت فرق الدفاع المدني للحادثة وأخمدت الحريق وانتشلت جثمان الضحية، كما عملت كذلك على تأمين الموقع ووضع أشرطة تحذيرية، وأبلغت فرق إزالة مخلفات الحرب لتأمين المنطقة وحماية السكان من أي مخاطر محتملة. نظم أهالي من مدينة معظمية الشام ومناطق مجاورة بريف دمشق نظموا وقفة احتجاجية، وذلك من أجل المطالبة بإلغاء قانون الاستملاك الصادر في عهد النظام المخلوع.
3: بعد هذه الوقفات امبارح زارنا وفد بمعظمية الشام من القصر الجمهوري باسم السيد الرئيس، ودعانا إلى لقاء إن شاء الله بقلب الأسبوع إلى القصر الجمهوري من أجل مناقشة الاستملاك. أتوجه للسيد الرئيس: يا سيادة الرئيس، قدمنا أولادنا، قدمنا أعراضنا، هناك نساء هتكت أعراضها واغتصبت من قبل العصابة الظالمة، نتمنى إنصافنا، نتمنى إنصافنا يا سيادة الرئيس. هذه سندات خضراء، هذا اسمه كارت أخضر، هذا السند الأخضر أعلى ورقة إثبات ملكية على مستوى سوريا، وهذه أرقام العقارات باسم والدي ووالدتي واسمي بالمطار اللي هلأ بده يتحول من مطار عسكري إلى مطار مدني.
4: جاي منشان استملاك، بدنا أرضنا، بدنا رزقنا، هذا حقنا، هذا رزقنا وحقنا. أولادنا بالأجارات قاعدة كل شهرين، يا بيطالعوهن يا بيغلوا الأجار، واللي متوظف عم يشتغل يوم بيعود جمعة ما عندهم شغل يعني، وشو الوظيفة اليوم؟ هنشو مليون مليون نص بدهم ياكلوا ولا يدفعوا أجار البيت؟ بدنا حقنا.
5: عم نطالب برفع الاستملاك على الأراضي. أراضي كتير مستملكة مثل المطار، سومرية 2425، الحي الشمالي، الحي الشرقي، عدلك منطقة السويدية، منطقة العرايس، الجبل، والجبل البعيد اللي حد الصبورة.
1: هذا وقد خرج كذلك أهالي من محافظة الحسكة أمس في مظاهرة حاشدة سلمية للمطالبة ببسط سيطرة الدولة على المحافظة وتفعيل مؤسساتها الخدمية والأمنية وعودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية وحصر السلاح بيد الدولة.
6: وقفتنا هاي الاحتجاجية السلمية بفرض الدولة الأمن على كافة المحافظة، لأن قلة الأمن بالمحافظة كثرة الجرائم وكثرة السرقات. نطلب من الدولة تفعيل دوائر الدولة والمدارس ودوريات الأمن العام تنتشر في كافة الأحياء، تفعيل الدوائر والمؤسسات الحكومية، تقديم الخدمات.
7: اليوم تكمل المسيرة التحرير والبناء وتوحيد الصف بجميع مكونات الشعب السوري، ووجود إخواننا الأكراد والمسيحية والعرب من كل الطوائف، ونطالب الدولة بتكثيف عملية الدمج.
1: تمكن فرع المباحث الجنائية في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية تمكن من إلقاء القبض على المتهم في جريمة قتل المدعو جورج حافظ نعمة في منطقة قاية بريف اللاذقية الشمالي. هذا وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية، أوضحت أن المتهم أقر وفقا للتحقيقات الأولية أقر بارتكابه الجريمة مستخدما قطعة كبيرة من الزجاج بعد اعتدائه على المقدور وضربه عدة مرات. هذا وأكدت أنها تمت إحالته إلى الجهات المختصة، وذلك لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

0: أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن الملك عبد الله الثاني جدد تحذيره من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحث خلاله جهود خفض التصعيد في المنطقة، كما أكد وقوف بلاده إلى جانب سوريا في مساعيها لتعزيز أمنها واستقرارها والحفاظ كذلك على سيادة أراضيها. أعلنت السفارة السورية في أنقرة أن القائمة بأعمال السفارة فادي القاسم بحث مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. هذا وقالت السفارة أن اللقاء تطرق إلى تفعيل دور اللجان المشتركة وآليات التنسيق المتبادل، بما يفتح ذلك آفاقا جديدة للعمل المشترك ما بين البلدين، ويخدم المصالح المتبادلة للشعبين كذلك، ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة بحسب ما ذكرت السفارة. ذكرت الخارجية الأمريكية أن إيطاليا استضافت بالاشتراك مع الولايات المتحدة اجتماعا للمديرين السياسيين وكبار المسؤولين الدبلوماسيين في التحالف الدولي لهزيمة داعش. هذا وقالت الخارجية الأمريكية قالت أنها ترحب بوجود شريك للتحالف في سوريا يدرك حجم التهديد الذي يشكله داعش، ويبدي تصميما على العمل مع التحالف للحد من هذه التهديدات، مضيفة أن المشاركين قدموا تعهدات مالية تتجاوز 75 مليون دولار لدعم احتياجات مكافحة الإرهاب في سوريا وزيادة القدرة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز واستدامة الخدمات الأساسية ودعم النازحين والمحتجزين في كل من العراق وسوريا. وأشارت كذلك إلى أن الحكومة السورية سلطت الضوء على الأولويات الرئيسية لمكافحة الإرهاب والفجوات كذلك التي تتطلب دعما دوليا. معنا مباشرة مشاهدينا من واشنطن المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية الأستاذ حازم الغبرة. أستاذ حازم، بداية أهلا بك. إذن باعتقادك كيف سوف يدعم التحالف الدولي اليوم لمكافحة الإرهاب ومكافحة داعش على وجه الخصوص سوريا في مكافحة التنظيم، وذلك بعد انسحاب واشنطن من سوريا والعراق؟
1: مساء الخير أمينة، وشكرا على الاستضافة. حسب ما فهمنا من الاجتماع أن التركيز الأكبر هو على السجون والمخيمات التي تحوي المخالطين كانوا في داعش واللي ألقي القبض عليهم خلال الحرب. الحكومة السورية الجديدة ورثت هذه السجون التي كانت تحت سيطرة قسد في الفترة الماضية. هذه السجون مكلفة جدا، أعداد كبيرة من الناس، هي غير مهيئة لفترة طويلة، لكنها حوت هؤلاء الأشخاص وما زالت تحوي هؤلاء الأشخاص لمدة أطول بكثير مما كان متوقعا لها. فهناك تكاليف كثيرة حول هذا الموضوع. طبعا هناك تكاليف أيضا لدعم الموجودين اليوم في مخيمات، خوفا من أن يصل فكر داعش المتطرف لهم. ونعرف أن الحالة الاقتصادية المتدهورة تساعد داعش على التنظيم و تسحب الناس الأبرياء إلى طرفها وإلى مجموعتها. وبالتأكيد هناك دعم مباشر للحكومة السورية فيما تحتاجه، لكن الأموال 75 مليون دولار مبلغ قليل جدا بالنسبة للمهمة الكبيرة الممكنة للحكومة السورية، إن كانت في دعم هذه السجون الموجودة الآن وأيضا لمكافحة داعش بشكل عام. يعني يجب أن نعترف أنها ما زالت موجودة على الأراضي السورية حتى لو كانت في بؤر صغيرة هنا وهناك.
0: طيب، تزامنا مع كل هذه التحليلات التي تفضلت بها، اليوم فعليا هنالك تخوفات من عودة هذه البؤر التفكيرية المتشددة. هنا نتحدث عن نوال داعش مجددا سواء كان في سوريا أو حتى في العراق، وذلك تزامنا أستاذ حازم بما ما تمر به المنطقة من توترات أمنية. هل سوف يدعم التحالف وأعضاؤه كافة اليوم المخابرات السورية والجيش والداخلية السورية، الأجهزة المنوطة في سوريا بمثل مكافحة هذه التنظيمات الإرهابية فعليا، سواء كان بالعتاد أو حتى بالخبرة؟
1: بالتأكيد هناك دعم مباشر وغير مباشر، أيضا هناك دعم عسكري، هناك دعم استخباراتي هام جدا هنا. التنصت الأمريكي طبعا من الأفضل في العالم والأنجع في العالم، وفي هناك خبرة كبيرة في العمل في سوريا والعراق لمتابعة اتصالات داعش وأعمال داعش. لكن التركيز اليوم هو من قبل الحكومة الأمريكية ليس على هذه المبالغ الصغيرة أو المهمات المحددة، هو لدعم الدولة السورية التي تحاول اليوم بناء دولة جديدة، نظام حكم عادل، اقتصاد أفضل، ازدهار للاقتصاد السوري، وضع اجتماعي واقتصادي أفضل للمواطن السوري. هذا ما الذي سينجح في هذا المطاف في منع وجود داعش أو إعادة انتشار داعش على الأراضي السورية. فالمهمة كبيرة، الدعم موجود، يعني المشكلة دوما سوريا تحتاج المزيد من الدعم. الرقم الصحيح للدعم الذي تحتاجه سوريا هو المزيد، لكن هناك خطوات جادة من قبل الحكومة السورية، وهناك بعض الدعم الذي يأتي من الولايات المتحدة ودول أخرى لعودة الحياة الطبيعية لسوريا، حياة جيدة ووضع لا يسمح بإعادة ظهور داعش أو أي مجموعة تكفيرية أخرى.
0: طيب باعتقادك، هل لدى واشنطن اليوم تخوفات لربما من عودة تأسيس التنظيم لنفسه في سوريا والعراق بعد انسحابها منه؟
1: التخوف موجود دائما، لكن ليس تحديدا في سوريا. هناك تخوف من وجود داعش في فرنسا اليوم وأوروبا ودول أخرى، فالموضوع ليس بهذه البساطة. ليس
0: لكن أستاذ حازم، فرنسا والدول الأوروبية لديها أجهزة استخبارات قوية جدا تستطيع من خلالها تتبع هذه الخلايا النائمة، لكن اليوم نحن نتحدث عن وضع حساس سواء كان في سوريا أو حتى في العراق فيما يتعلق بهذا الملف.
1: طبعا هناك وضع حساس بالتأكيد، هناك حاجة دوما للمزيد من الدعم. الحكومة السورية تفعل ما في بوسعها وتنجح اليوم، هناك مهمات مشتركة، هناك تعاون مشترك، هناك قدرة محدودة لأي دولة أو لأي طرف لمكافحة داعش أو أي فكر متطرف أو مجموعة متطرفة، لكن بالخبرات والإمكانيات المحدودة الحكومة السورية تنجح اليوم. نتمنى أن يستمر هذا النجاح. طبعا دوما هذه المجموعات ستحاول الالتفاف حول الدولة، الالتفاف حول القانون والأمن، لكن حتى الآن الوضع جيد، وهنا الأمور يعني حسب النظرة الأمريكية تحت السيطرة في سوريا.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التحليلات المتعلقة بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة من واشنطن، مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية الأستاذ حازم الغبرة، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة التعليم العالي أنها بحثت تنفيذ دمج كليات وجامعات شمالي وشرق سوريا ضمن منظومة التعليم العالي. هذا وقالت الوزارة، قالت أن الوزير مروان الحلبي ناقش خلال لقاء جمعه مع مستشار رئيس الجمهورية مصطفى مظلوم عبدي مسألة الاعتراف بشهادات تلك الجامعات، كما أشارت إلى أن اللقاء تضمن أيضا تنظيم أوضاع الطلاب ووضع خطط لأحداث جامعات جديدة في الحسكة والرقة، وذلك في إطار تطوير واقع التعليم العالي وتعزيز حضوره في المنطقة. دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفل اليونسف كاثرين روسل، دعت إلى جعل الأطفال محورا لتعافي سوريا في أثناء عودة الأهالي إلى ديارهم مجددا. هذا وقالت روسل خلال زيارة أجرتها إلى سوريا، قالت أن دعم الأطفال يشمل عودتهم إلى التعليم وحصولهم كذلك على الرعاية الصحية اللازمة وتأمين مصادر مياه آمنة لهم إلى جانب خدمات توفر لهم الحماية. وأضافت روسل في ذات السياق أن ذلك يعد أولوية في العمليات الانتقالية، مشيرة إلى التزام اليونيسف بدعم الأطفال واليافعين في مختلف أنحاء سوريا. تتواصل أعمال حملة صفر حفرة التي أطلقها مجلس مدينة يبرت في ريف دمشق، ولتشمل بذلك تعميد الطرقات وإغلاق الحفر بهدف تحسين الواقع الخدمي وتعزيز السلامة المرورية. وتعتمد المبادرة على مشاركة مجتمعية فعالة، إذ يبلغ الأهالي عن الحفر عبر رابط مخصص ليتم بذلك معالجتها من خلال تحديد موقعها من قبل البلدية.
2: الحمد لله بدأنا بحملة صفر حفرة من حوالي 3 أشهر، وضعنا رابط على صفحة المكتب الإعلامي لمدينة يبرود والناس صارت تسجل عليه، وطبعا في ناس تواصلت معنا عبر الواتساب وأرسلوا صور للحفر والمواقع الخاصة فيها. المبادرة كانت هي عبارة عن أنه نلاقي حل إسعافي للشوارع ضمن البلدة، كونه من الصعب حاليا ومن المكلف جدا أنه نعمل مشاريع زفت ضخمة نعبد فيها الطرق ضمن المدينة، والحمد لله تمكننا حتى الآن من إغلاق ما يزيد عن 2000 حفرة ضمن البلدة بشكل كامل، وتقريبا هن بشكل 80% من الحفر المتواجدة ضمن المنطقة، ورح نسعى إن شاء الله لنهاية الموسم لنهاية الصيف يعني إن شاء الله، وحتى قبل ما يجي البرد لنغطي كامل الحفر إن شاء الله الموجودة بمدينة يبرود.
3: وجهتنا البلدية نحن وقالت لنا أنه أي حدا بيشوف شيء جورة يتصل يصورنا إياه ويتصل علينا، ونحن كل ما عم نشوف شيء عم يتصل عليهم وعم يجوا يسكروا لنا إياه وكله تمام. وبالعكس يعني وقت اللي بلشوا يعملوا هاي القصص وزفتوا لنا الطريق خففوا كثير حوادث وهيك قصص وكله تمام يعني.
0: بدأت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بالتعاون مع إدارة منطقة الأتارب بريف حلب الغربية أعمال تأهيل وتوسعة الطرق أو الطريق الواصل بين الأتارب وأورم الكبرى، وذلك بسبب ضيق الطريق وسوء حالته بسبب القصف الذي تعرض له من قبل النظام المخلوع.
4: نحن نقوم الآن بتعريض الطريق الواصل بين قوس الأتارب وأورم الصغرى. طبعا طول الطريق 2000 متر وعرض 20 متر. طبعا نقوم بتأهيله ووضع البقايا والمواد الحجر الكسر ودحلها والتسوية والترطيب من أجل تسفيته في المراحل القادمة. كما نقوم نحن بقشط الطريق الواصل بين حاجز الصومعة وأورم الكبرى بطول 4 كيلومتر على عرض الطريق، وما زال العمل جاري بالنسبة للقشط والتسفيت أيضا جاري إلى هذه اللحظة.
0: يواجه سكان في ريف إدلب خطر انهيار منازلهم المتصدعة من جراء قصفها سابقا من قبل قوات النظام المخلوع، ليتحول بذلك سقف المنزل الذي يسكنون فيه ويؤويهم إلى مصدر تهديد حقيقي لحياتهم.
5: أول ما جينا ما عندنا شيء غير أنا روح ابني، جينا بدنا ندخل على الدور قد ما هي المشبك العشب بي والهداد معنا شقطة عود، صرنا نعمل هيك لحتى بين الباب باب الدور مع أنه مهدوم الفوقاني رديم وطالع عشب. أجينا لا باب ولا محراب ولا حدا ولك ولا ضو ولا شيء، جايبين خبزات معنا الضيعة ما بيها لا مي ولا خبز ولا شيء. شحرنا قلنا مليح رغبنا لأن شدنا تضيعوا. اجينا قلنا بلك بينظرونا نتفي بيجي حدا علينا بيشوف وضعنا بيجرف لنا ما حدا.
6: والله شفت عينك، أنا ساكن في هاي البيت، البيت مهدود بفعل عناصر النظام، هدوا البيت وسحبوا الحديد والبيت متصدع، يعني في تشققات في البيت وصارت حوادث عندنا في الضيعة، في ناس توفوا وقع عليهم السقف بسبب انه البيت كان متصدع. حاليا حاط التوتي كونه جو صيف، والتوتي شوفت عينك يعني ما بتقيك حر الصيف ولا برد الشتاء، واذا ساقط الامطار يعني بتنزل عليك المطر من هون ومن هنيك.
7: بما انه ما اجت ولا منظمه ولا الدوله اجت ساعدتنا يعني بالصبي ولا حدا اجى لعنا، فجينا ونحن شلنا الشادر من نشتغل في هالبيت. كنا قاعدين انا والوالد ووالدته على البرندة، وكان في بقيان حرف من الصب فوق على ظهر البيت، فقاعدين فجأة ما شفنا الا وقعت البرندة، حسبنا الله ونعم الوكيل، وقعت على الوالد وكان حده هو وكانت والدته حده، ما شفت الا وقعت البرندة ووقعت على راسه. جيت انا كمان والدي ضررت ايده واجره، وصرت حاول ارفع البرندة مشان شيل الوالد، ما احسنت، حتى اجوا عالم ساعدوني شلنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل كان متوفي.
0: قالت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أحلام الرشيد، قالت إن عملية إصدار بطاقات شخصية لذوي الهمم في إدلب ستبدأ يوم الأحد المقبل. هذا وأضافت الرشيد أنه سيتم التواصل مع المسجلين وفق الأرقام المعتمدة وإجراء الفحوص الطبية اللازمة وإعداد التقارير من قبل اللجان والأطباء المختصين، ثم استكمال إجراءات إصدار البطاقات وتسليمها للمستفيدين. وأشارت الرشيد في ذات السياق، أشارت إلى أن الخطوة تعد الأولى من نوعها في إدلب، وتهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. يعيش الأهالي العائدون من مخيمات إدلب إلى بلدات وقرى ريف حما واقعا إنسانيا صعبا جدا بغياب المأوى، إذ افترش بعضهم الخيام ذاتها أو لجأوا حتى إلى منازل متهالكة لا تقيهم برد الشتاء، وذلك وسط مناشدات عاجلة للتدخل وتأمين مساكن تحفظ كرامتهم وتخفف حتى من معاناتهم.
8: مجبر بلا خيار في حياة مملوءة بالمخاطر، هكذا يعيش العم ياسر من أهالي بلدة تلملح في ريف حماة الغربي. فهو يعيش في منزل سقفه غطاء هش وقوامه جدران متهالكة تنذر بالخطر، خطر يزداد وطأة مع اقتراب فصل الشتاء.
9: والله وضع البيت مهتري خالص، يعني الأولاد، عندي أولاد صغار، يعني زاد، خايف عليهم حد من الحيطان يقع عليهم، وكلياتنا يعني بستر الله يعني ساكنين بهالبيت. وصار المطر والله قدينا مي العادة، الهدوم كلها قدت مي.
8: هنا على بعد عشرات الأمتار في بلدة جبين المجاورة لا يختلف المشهد كثيرا، بل يبدو أكثر قسوة. فالعم أبو هايل سيستقبل فصل الشتاء داخل خيمة نقلها معه من مخيمات النزوح، خيمة تحمل في جعبتها ذكريات الشتاء الأليمة التي عاشها تحت هذا القماش.
10: والله يا عمي كنا ساكنين هناك بخيمة، وجينا من خيمة لخيمة، وعمل أول مضينا شتاء قاسي وصعب كثير، ومطر، وهدومنا تتبللت من المطر، ووضعنا يعني سيء، وإحنا جايين على جو شتوي والشتاء والله قاسي.
8: عشرات العائلات العائدة إلى قراها المدمرة في أرياف حماة تعيش الواقع ذاته، ظروف معيشية صعبة وغير مستقرة. بالمقابل تتركز الجهود الحكومية على المشاريع الخدمية، في حين يرى الأهالي أن تأمين المأوى وترميم المنزل يمثل حجر الزاوية الآخر للاستقرار.
11: منازل متصدعة وخيام لا تقي ساكنيها قسوة الشتاء، واقع تعيش بعض العائلات العائدة من مخيمات الشمال السوري إلى قراها المدمرة بريف حماة، في ظل عجزها عن ترميم منازلها أو تأمين مأوى بديل، ما يفاقم المخاوف والمخاطر مع اقتراب فصل الشتاء. على أسوة تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: من خيمة في سنوات التهجير القسري إلى خيمة أخرى فوق ركام بيتها المدمر، تعود كريمة وعائلتها لتواجه في مدينة حمص ظروفا معيشية قاسية، لاسيما مع وجود حالات مرضية صعبة لابنها وحفيدتها التي تعاني أمراضا خلقية تحتاج إلى متابعة تعجز عنها العائلة نتيجة وضعها المادي المتردي.
12: الحالة سيئة كتير، الوضع سيء، حالي كتير سيئة. عندي 2 شابين، واحد شايل كلي والتاني بيشتغل يوم بيعطل يومين، من خيمي بالغربة لخيمي بالوطن بلدي بأرضي بنيت خيمي رجعت. وضعنا الحالي هذا هو، عايشين هيك ونغم حاجة العلاج، ما نقدر نعالجه، ما نقدر ناخذ على دكتور مختص. بتفيق من بكير على الصريخ، ما بتعرف شو بدها بتعضي.

0: أما مدي أطول مستحيل. مرقت علينا أيام ما عنا أكل، أيام شتوية ما عنا مازوت، صرنا نشعل كراتين، صرنا شو بدي لك شعل أكبر قدر الأحذية، صر لم أحذية حط بالصوب يا صوبية مازوت صرت حط فيها أحذية، لأنه الوضع توف الحمد لله.
1: نظمت مديرية الزراعة طرطوس 153 ضبطاً حرجياً منذ بداية عام 2026 في إطار ملاحقة التعديات على الثروة الحرجية في المحافظة. وبحسب بيانات المديرية أسفرت الضبوط عن مصادرة 29 طناً من الحطب ونحو 5 أطنان من الفحم، إضافة إلى طنين من ورق الغار، كما ضبطت كذلك الجهات المعنية 21 محفرا حرجيا ضمن الإجراءات المتخذة لمكافحة المخالفات والحد من التعديات على الغطاء الحرجي في المحافظة. من منطقة لا تطل على البحر يواصل بلال صناعة القوارب داخل ورشته في ريف حلب، وهي المهنة التي تعلمها في تركيا قبل عودته، حيث يحول المواد الخام إلى قوارب مجهزة لبيعها في المناطق الساحلية في رحلة تبدأ بعيدا عن الماء وتنتهي فيه.
2: طلعت بداية الثورة على تركيا، تعلمت هذا المجال في تصنيع القوارب، هذا كان شغفي طبعا وشي حبيت تصنيعه وحبيت أجيبه على سوريا لنشتغل هذا المجال. المرحلة تصنيعه أول شيء عندي القالب بندهن مادة عازل اسمها واكس، بعدين بندهن اللون اللي هو اللون الأساس إن كان أصفر ولا أحمر ولا أزرق حسب طلب الزبون، وبعدين بمد فوق طبقات الفيبر جلاس، من هذه الطبقات بتجي شعيرات فوق الطبقات الفيبر جلاس بيتم دهن مادة اسمها البوليستر أو الريشينة حسب طول القارب حسب عرضه بيتم يعني صب طبقات معينة، 5 طبقات أو 6 طبقات أو 7 طبقات هاد اللي هو، وإلهم مدة معينة اليوم لليومين حتى ينشف، بعدين بنفكه من القالب وبصير عملية التطبيق مثل ما شفت. طبعا الصعوبة فيها حاليا إنه أنا بشتغل في حلب وحلب ما فيها بحر، طبعا كل إنتاجي وكل تصنيعي عم بيتم تصديره للساحل السوري. مواد الفيبر جلاس طبعا بجيبها من تركيا، ان كان مواد اوليه ان كان اكسسوارات ان كان محركات كلها بتم نقله من تركيا لسوريا. هلا بالنسبه للشغل هي ارزاق من رب العالمين، اليوم شيء جديد على البلد بده صبر، يعني احتمال سنه احتمال سنتين حتى العالم تعرف ايش هي البضاعه ايش هو الفيبر كيف المتانه كيف الجوده. انا هون اللي تقريبا 6 أشهر جاي على حلب.
1: قال معاون وزير الثقافة سعد نعسان أن مشاركة سوريا في المنتدى الثقافي الموحد بمدينة سان بطرسبورغ الروسية أسهم في تعزيز الحضور الثقافي الروسي السوري وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الثقافية الروسية والدول المشاركة في هذا المنتدى. هذا وأشار نعسان إلى أنه تم الاتفاق على المضي في مسارات تعاون ثقافي مع الجانب الروسي، كما لفت إلى زيارة مرتقبة لوفد من الفنانين والخبراء الروس إلى سوريا، مضيفا أن الوفد سيضم ممثلين عن المكتبات والمتاحف والمعاهد الموسيقية والمسرحية، وذلك بهدف الاطلاع على الاحتياجات الثقافية وبحث برامج التدريب والتأهيل وورش العمل المختصة.

وفي ملفاتنا الدولية والعربية نبدأها بقطاع غزة وآخر مستجداته، حيث أفادت مصادر طبية بمقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم السبت شقة سكنية غربي مدينة غزة. هذا وقالت وسائل إعلام فلسطينية قالت إن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات جوية غربي مدينة غزة، في حين نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف في حي التفاح شرقي المدينة. كما قتل فلسطيني وأصيب 4 آخرون بينهم طفلة في هجمات إسرائيلية استهدفت تجمعا للفلسطينيين قرب مفترق أنصار جنوب غربي مدينة غزة.

0: محيط مدينة حمد السكنية شمال غربي خان يونس جنوبي القطاع.
1: مصر بتحنوا؟

0: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
2: أنا تجربة عريقة في نضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم
3: الحياة. ورأيك بمسار العدالة الاستقلال؟
4: لها التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير لكل مشاهدينا، وصباح اللحظات الحلوة يلي بتترك بقلوبنا أثر، صباح الحكايات يلي بتكبر معنا كل ما شاركناها. معكم اليوم أنا وأيهم. يسعد صباحك أيهم.
1: يسعد صباحك روز، صباح كل مشاهدينا، صباح كل كلمة بتقربنا من بعض أكثر، وكل تجربة بتجمعنا على خبرة ورؤية واحدة. حلقة جديدة من صباح سوريا بنرافقكم فيها على مدار ساعتين بمجموعة من الفقرات والمواضيع المنوعة. وهلأ كالعادة البداية مع العناوين.
0: بفقرة التربية، هل من ربي أبنائنا ليكونوا كما نريد أم كما يريدون؟ وكيف منعطيهم نتائج تجاربنا من غير ما نأسرهم فيها؟
1: بفقرة التغذية، كيف منفك التجميد عن الطعام بطريقة آمنة؟ وشو أكثر الطرق الخاطئة انتشاراً؟
0: أما بالفن التشكيلي، رح نتوقف عند حكاية الفنان فائق حسن وأثره في الفن التشكيلي العراقي الحديث.
1: كمان مشاهدينا بفقرة إلك وعليك، رح نتعرف على الموقف القانوني من نشر الرسائل والاتصالات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: وأخيراً يا أيهم، رح نتوقف بفقرة الجمال مع تحضير كمادات مهدئة للبشرة المتهيجة بخطوات سهلة وسريعة، فخليكم معنا.
1: مشاهدينا، من أكثر المشاهد اللي صارت مألوفة بمدننا الحيوانات الشاردة بالشوارع، إن كان قطط أو كلاب، عم نشوفهم بأعداد كبيرة وبكل الأماكن تقريبا.
0: فعلا أيهم، يعني موضوع الحيوانات الشاردة مو بس مرتبط بالشارع، كمان مرتبط بمعاناتها مع الإصابات بالمجمل، يعني
1: صح،
0: وصعوبة تأمين الحاجات الأساسية لها من أكل وشرب. يعني هذا الشيء ممكن يخليها معرضة بشكل دائم للجوع، تقلبات الطقس، البرد، حتى الأمراض.
1: 100%. هلأ موضوع آخر هو قسوة تعامل فئة ليست قليلة من الناس مع هاي الحيوانات الشاردة، وغياب الجهات يلي بيوقع عليها واجب العناية بالحيوانات وأعطائها التطعيم الغذاء المناسب لحتى تحافظ على الشكل الأليف والمسالم من حياتها.
0: وضمن كل هالمعطيات بتبرز بعض التجارب الإنسانية برعاية الحيوانات وبعض المبادرات الفردية رغم قلة الإمكانات، وهذا الشيء أكيد نحن فخورين فيه.
1: 100%. هلا واحدة من هاي المبادرات الملهمة هي تجربة آية بكور، يلي بلشت بخطوة بسيطة كبرت مع الفكرة مع مرور الوقت، وصولا لتأسيس جمعية بيت الحيوانات الأليفة اللي بتقوم برعاية ومعالجة مئات الكلاب والقطط. عن هاي التجربة بداياتها وتطورها خلينا نشوف هذا التقرير.
2: هي الفكرة بلشت معي من تقريباً وقت اللي كان عمري 15 سنة. أول حالة أنقذتها هي كانت قط واقع من ارتفاع عالي ومشلول، وسميته تلج، حطيته عندي بالبيت وعالجته واهتميت فيه وضل عندي لفترة طويلة، وبعدين بسبب الشلل اللي كان عنده توفى بعد 3 سنين. بلشت مبادرة فردية، بعدين أسست فريق سميته فريق آية التطوعي، من فريق لأسست جمعية سميتها جمعية بيت الحيوان الأليف. إن شاء الله يعني مستقبلاً بنكون على كافة الأراضي الجمهورية العربية السورية. هلا الأعداد عندنا حالياً تقريباً حوالي 350 بين قطط وكلاب. الأقسام اللي عندنا، نحن الطابق الأول اللي هلا كنا عم نمشي فيه، عندنا غرفة لذوي الهمم اللي ما بيمشوا، غرفة للضعاف وللصغار، غرفة حجر، غرفة للأمراض الفيروسية، هي بالنسبة للقطط، وقسم للقطط السليمة المعافى ما بعد العلاج، يعني هذا اللي ما بقى يقدر يعيش بالشارع بلا إيد بلا رجل، ما بيشوف مثلاً.

0: هاي الأقسام اللي عندنا بالنسبة للقطط. بالنسبة للكلاب عندنا عدة أقسام، في قسم للحجر للأمراض الفيروسية، في قسم للكسور والحوادث، في قسم للحالات اللي نحن عم نشتغل لعمليات تعقيم وخصي لحتى نقدر نرجع نعمل لها إعادة توطين، وفي عندنا ملاعب اثنين للكلاب، في للكلاب الصغار وللكلاب الكبار. احنا اللي بنشتغل هون 10 اشخاص بين عاملين واطباء ومشرفين. هدفنا انه نحن نساعد الحيوانات اللي بالشارع المتروكه، حتى القطط مثلا اللي بتكون بالشارع تعرضت لاذيه او ضرب او حوادث او امراض، نحن بنلتقطها من الشارع وبنجيبها لهون بنعالجها ونعيد اعاده تاهيلها. هي القطط بعد ما تطيب اذا كانت هي قادره انها ترجع على المنطقه اللي اجت منها فنحن بنرجع، اذا لا ممكن تنعرض للتبني او اذا عندها وضع خاص فهي بتضل عنا.
1: الله يجزيك الخير يا آية، انت وكل الفريق يلي معك، يعني عن جد مبادره كثير حلوه وجمعيه كثير مفيده ومهمه. يمكن هلا الناس يقولوا طيب يعني في اشياء اهم، لا بصراحة الإنسانية ما بتتجزأ يعني، ودائما بنلاقي هيك بالطرقات مثلا كلب عم يعرج، قطة مثلا مقطوع رجلها وعم تنط، يعني فكتير مفيد ومهم، وانبسطت انه في مكان يقويهم هلا.
2: صح، هي كائنات حية كمان بتتوجع، كمان بتحس بالألم والبرد وبتتعب وحتى عندها مشاعر يعني. الله يجزيك الخير يا آية يا رب.
1: هلا بدنا نبدا مع موضوعنا الأول لليوم، موضوع هيك نفسي على تربوي. كل أب وأم عندهم صورة براسهم لابنهم، شو لازم يدرس، شو الرياضة يلي لازم يمارسها، كيف لازم يتصرف، حتى أحياناً مين لازم يصادق، بعدين مين لازم يتزوج.
2: صحيح أهم، يعني تحت مصطلح نحن أدرى بمصلحته ممكن يتدخلوا الأهل بكتير خيارات بتخص الابن، بيحاولوا أحياناً يعني يبنوا له حياته بالطريقة يلي ممكن تكون تشبه نظرتهم للحياة المثالية، وهيك بيكونوا صادروا حرية ابنهم أو حتى بنتهم وحرية الخيارات اللي لازم هنن يتبنوها أو يشوفوها. صحيح.
1: هلأ سؤال مشاهدينا، إمتى بيكون توجيه الأهل حماية للطفل وإمتى بيتحول لمحاولة صنع نسخة محسنة منا ومن خياراتنا؟
2: وهل نحن مهمتنا نكتشف شخصية طفلنا ونساعدها لحتى تكبر، ولا نشكلها بحسب توقعاتنا؟ هل ممكن نربي طفل مستقل وقادر أنه يأخذ قراراته بطريقة بتشبهه، أو نحن لازم على طول نضل عم نتأكد باستمرار أنه خياراته هي صحيحة ومضمونة؟
1: هلأ هون بين أنا بعرف شو مصلحتك وإنت حر عمل اللي بدك اياه، وين المنطقة الصحية بالتربية؟ عن هي المحاور رح يكون حديثنا مع الاختصاصية التربوية آية رباطة. صباح الخير آية.
3: صباح النور. أهلا
2: سعد. صباحك آية، أهلا وسهلا فيكي.
1: هلا بصراحة كتير بتواجهنا، يمكن من الأقارب، من العائلة، يمكن من المحيط، دائما نشوف الأب والأم يا أما تاركين أولادهم هن يختاروا وكتير فاتحين لهم المجال، أو عم يحاولوا يصنعوا نسخة مصغرة منهم فبيختاروا لهم كل شيء، بيوجهوا لهم كل حياتهم. أيهما الأصح خلينا نقول؟ هل نحن نكتشف شخصية أولادنا ولا لا نحن نحاول يعني نمارس هيك سلطتنا الأبوية بتشكيل شخصيتهم؟
3: تمام. هلا ما في الأصح، في شيء اسمه توازن. أنا دائما بقول لهم خليكم مع التوازن. الطفل دائما بيولد عنده طباع، عنده استعدادات فطرية، عنده ميول خلقت فيه. أنا ما فيني أجي أنا اللي شكله، فدور الأهل هن بس يحددوا البيئة، يحددوا القيم، الحدود يلي بتحمي الطفل، وهذا هي حقوقهم، ولكن مو من حقهم يشكلوا الطفل مثل ما هن بدهم. يعني أنا اليوم بحق لي كأم أعلم طفلي القيم، الاحترام، التعاون، المسؤولية، بحق لي أني أنا حط له حدود أساسية بحياته تحميه وبتناسب عمره، ولكن ما بحق لي حدد له إذا هي رح تكون متفوقة دراسياً، إذا هي رح تكون رياضية، إذا هي رح تكون اجتماعية. فهون الأهل بدهم يعرفوا هي الحدود.
2: صحيح. يعني ليكي بعض الأهل بيكونوا عم يحاولوا يوجهوا أطفالهم، يعني ضمن محاولة التوجيه للطفل بلاقوا حالهم يعني بدون ما يحسوا عم ينجروا لهن لحتى هن يشكلون بالطريقة المثالية أو بالشخصية اللي هن بيشوفوها مثالية. فنحن كيف بنعرف الحد بين التوجيه وإعادة تشكيل شخصية الطفل؟
3: تمام. هلأ في كتير فرق أساسي تربوياً بين التوجيه وبين الفرض. التوجيه أنا بوسع الخيارات أمام الطفل، بينما الفرض أنا بضيق الخيارات لحتى تطابق رغبة الأهل وتتناسب مع رغباتهم.
1: أنت لازم تطلع هيك أو تمشي هيك.
3: تماماً. فهي الفرق بين التوجيه وبين الفرض. انا بدي انتبه انه انا وين واقفه، هل انا عم وجهه ولا لا انا عم افرض عليه قراراتي اللي انا بدي اياها واللي بتتناسب مع رايي.
1: حلو. طيب هلا احيانا في كتير اباء بالذات بعيشوا احلامهم باولاده، يعني مثلا اب ما قدر يصير دكتور بده ابنه يصير دكتور. طيب هون كيف لازم نحن نشوف حلم الطفل؟ هو يعني ما حلمنا، يعني احيانا بتختلط علينا الامور ببعض. صحيح. الاحيان كآباء
3: صحيح، لانه اياما الطفل من كتر تكرار الفكره قدامه
1: بصير بيتبناها للفكره،
3: تماما فكر انه انا فعلا هذا الشيء حلمي. وين يعني كيف انا
1: بعرف؟ وهي الشغله كثير بنلاحظها بعدين لما بيدخلوا، ليش بيغيروا الافرع الشباب؟ صحيح. والصبايا، لانه بيكتشفوا انه ما هذا الشيء اللي كان بدهم هو. صحيح. من الاساس
2: مو هذا الشيء اللي بيشبهنا.
3: فانا دائما بقول لهم للاهل عطوا الطفل رساله انه هو مقبول يكون حلمه مختلف عن الشيء اللي انت بتتمنى يكون طفله.
2: تمام.
3: متى ما وصلت هي الرساله للطفل، الطفل قادر يمشي بقى وياخذ القرار، وقراره هو، حلمه هو، مو حلم الاهل. لانه قد تتوافق حلم يعني حلم الطفل مع الشيء اللي بيرغبوه الاهل، يعني قد يكون فعلا هو بيحبز انه يدخل طب، وهذا الشيء الأهل كتير رغبانينه، فقد يكون أنه فعلاً الحلم متوافق، قد يكون لا من كتر تكرار الفكرة. ففكر الطفل أنه أنا فعلاً بدي يكون طبيب، هو حرفياً لا، هو حلمه شيء تاني.
2: أكيد. لكن بعض الأهل دائماً بيقولوا مقولة أنه أنا بعرف ابني أكثر من ما هو بيعرف حاله، أنا بعرف مصلحتك أكثر منك. لا، لكن أكيد الأهل يعني بالنهاية هن الأشخاص الوحيدين يلي بيحبونا بدون شروط، بيتمنوا أنه نكون نحن أحسن الناس، فأكيد هذا الموضوع بيكون عن طيب خاطر أصلاً.
3: صحيح.
2: منهم. بس ببعض الحالات بيلاقوا حالهم الأطفال عم ينفرض عليهم أمور يعني من باب مصلحتهم، فهن عن جد ما بقى عم يعرفوا هن كيف يحددوا مصلحتهم. فنحن شلون بنقدر نحط حدود لهذا الموضوع بدون ما نأذي الطفل وبنفس الوقت يضلوا الأهل مطمنين؟
3: أنا دائماً بقول لهم النية الطيبة لا شك أنه هنن الأهل هدفهم حماية الطفل.
2: أكيد.
3: ولكن الأسلوب، أسلوب الفرض ولا أسلوب التوجيه، هو بقى هون اللي بيفرق. يعني يوم طفلي مثلاً حابب يدخل شيء له علاقة بالرسم، وأنا شايفة هي الهواية هو كتير حاببة، بس أنا بدي وجهه توجه تاني. طيب أنا أسلوبي كيف بطرح هي الفكرة يختلف تماماً، بينما أنا همش له الرسم، لا الرسم ما أنا مهم هلأ بحياته، أنت مفروض مثلاً تشتغل على الرياضيات أكتر، أنا حاسة أنه أنت بتنجح بالرياضيات أكتر، بينما أقول له أنا حاسة فيك وبعرف أنه أنت هوايتك الرسم، وحاسة أنه كمان الرياضيات كتير مهمة بحياتك. طب تعال نفكر بفرع ممكن يجمع الرياضيات والرسم سوا. لما أنا بحكي بهي الطريقة وعم حاول أني أنا وسع الخيارات أمام الطفل، هون أنا عم كون عم وجه، ما عم أفرض رأيي.
1: وفي شيء مشابه للي حكيتي، بس هو هوايات هوايات يعني.
3: تماما.
1: يعني نحن بدنا نوجه طفلنا للهواية اللي نحن بنحبها بل الهواية اللي هو بيحبه.
3: صحيح.
1: يعني مثلا في آباء بيقولوا له انت لازم تلعب كرة قدم، طيب انا ما بحب كرة القدم.
3: ما في شيء اسمه لازم.
1: يعني بيقولوا له طب جرب بركي حبيتها بعدين. يعني بكون نحن ضيعنا كذا سنة من حياة الطفل. صح. وعلى شيء هو ما بيحبه.
3: صحيح. بإحدى الاستشارات التربوية خبرتني الأم انه هي كان حلمها يعني تعرف ترقص بالي. فبدها تشتغل على هذا الشيء يعني على بنتها من عمر السنتين. قلت لها كثير حلو، جربي حاولي ما في مشكلة. فهي تمت على مدار سنة كاملة، رجعت بعد سنة قالت لي ما عم تحب، ما لي شايفتها متحمسة. قلت لها جربي لها شيء ثاني. قلت لها بس أنا كثير حابة. قلت لها جربي شيء ثاني، أنت اللي حاببتي مو بالضرورة أنه تكون بنتك حاببته. والله جربت لها بعدين باسكت، تقريبا استمرت فيه البنت 6 شهور لأن بسطت البنت، كيفت بالباسكت، أنا خلص هوايتها هون. ما فينك تفرضي أنت الشيء اللي أنت كنتي حاببتي على طفلتك.
2: أكيد. وفي
3: بعضهم بقى بيجي سبحان الله وعي الأهل.
2: سبحان الله. ولكن في بعض الرياضات بتحسي لازم يتعلم الطفل، يعني هلأ السباحة هي شيء ضروري إن حبيت أو ما حبيت لازم. صحيح. السباحة، وعلى سبيل المثال كتير رياضات تانية بتقوي الجسم أو بتساعد على تقوية الجسم، وبنفس الوقت
3: يعني المهم يكون في نشاط بدني،
2: المهم يكون عنده يعني خبرة بسيطة فيها حتى لو ما بده يكمل فيها لبعدين. أكيد.
3: صحيح.
2: طيب هلأ خلينا مثل ما حكيتي نحكي عن الأصدقاء، يعني هلأ الهوايات حكينا عنهم، الأصدقاء دائما يعني هي مقولة الأم الشهيرة إنه هاي الرفيقة مالي مرتاحت لها.
1: أيوة.
2: هذا الرفيق حاسسته بده يعمل لك شيء يأذيك لبعدها. هلا لك دائما نظرتها صحيحة بتطلع سبحان الله، يعني نحن منندب لأنه ما ردينا عليها. بس في بعض الأهل كتير بيفرضوا نوع أصدقاء معين على أطفالهم، يعني خوفا من إنه ينجروا لأمور ما تكون مناسبة لبعدها.
3: صح. هلا أنا دائما بقول للأم اسألي حالك بينك وبين حالك سؤال، هل أنت مو مرتاحة لهذا الصديق لأنه هو مختلف؟ مختلف عن الصورة اللي أنت راسمتيها لأصدقاء طفلك بمخيلتك، ولا هو فعلا في سبب حقيقي؟ هلا في حال في سبب حقيقي، هون أنا بدخل بقى مع الطفل بحوار، بإني أنا بدي ناقشه، بإني أنا بدي أبني عند الطفل بوصلة يعرف من خلاله، لو أنا ما كنت موجودة يعرف من خلاله كيف يحط حدود، كيف يثق بالآخرين، كيف يميز بين العلاقة الصحية والعلاقة المؤذية، اختار
2: ناس بيحفزوا للنجاح
3: تماماً، كيف يقدر يميز الصديق الجيد من الصديق المؤذي. فأنا هي البوصلة عم بشتغل عليها وعم ببني. كيف ببنيها هي البوصلة؟ من خلال علاقتي اليومية مع طفلي، من خلال خبراتي. لما أنا بيصير معي موقف بخبر طفلي، أنا صار معي هذا الموقف معين، بخبر طفلي عن تجاربي السابقة، بخبر طفلي كيف أنا بقدر أبني حدود مع أصدقائي. أنا هي البوصلة يلي بتهمني، لأنه هو لحاله فيما بعد رح يصير يميز بين الصديق الجيد والصديق المؤذي.
1: حلو، بس هلا في نقطة مهمة بتختصر هذا الكلام اللي عم نحكي، إنه نحن كيف بنقدر نقوي قدرة الطفل لحتى هو ياخذ قرارات، بس بنفس الوقت ما نعطي مساحة أكبر من عمره.
3: تماما، هون لما أنا بعطي قدر معين من اتخاذ القرارات، يعني أنا لما بدرب طفلي على اتخاذ القرار، أنا ما بيعني هذا الشيء إنه هو يختار كل شيء. ما فيني أنا أمسك طفل روضة عمره 5 سنين ولا يلا ماما أنا رايحة أشوف اليوم روضة، تعال نقي روضة، لا
1: مثلاً. إيه
3: أكيد، لأنه هو هذا القرار أنا اللي الواعية، أنا اللي ناضجة، أنا اللي بعرف شو الأولويات اللي على أساسها بدي أختار الحضانة. ولكن أنا في شيء تاني ممكن أعمله، إنه أنا شفت هاي الروضة واحدة تنتين ثلاثة أنا حبيتهم وحسيتهم توب. إيه؟ هون بقى باخذ طفلي، ماما شوف المكان اللي أنت حبيته، المكان اللي أنت ارتحت له. فأنا هون أنا قادرة أتحكم بقرارات الطفل، بعطيه قرارات بتناسب عمره.
2: صح.
3: هون بتجي بقى كمان خبرة الأهل بهذا الموقف.
2: هون بتعلم يعني يأخذ هو القرارات.
3: تماماً. فما بيعني إني أنا عم درب طفلي على اتخاذ القرار معناته أنا أسمح له يأخذ قرار بأي شيء أو بكل شيء. لا، أكيد حسب نضجه وعمره ووعيه. هذا.
1: بس بنفس الوقت آية، يعني من كتر ما نحن بناخذ احيانا قرارات عن اولادنا، هل هذا الشيء بياثر عليهم ليكبروا، انه ما بيقدروا بقى ياخذوا قرارات، خاصه القرارات المصيريه بدون مساعده؟ أكيد. دائما
3: اكيد معرفه الذات تبنى دائما بالتجربه والاختيار. فانا لما انا بختار اكل طفلي ولبس طفلي ودراسه طفلي وهوايه طفلي شو انت يعمل طفلي، هون انا خلص طفلي رح وصله لوقت رح يقول شو بدكم اعمل. أيوة. بدل ما أنا شو بدي.
2: صحيح.
3: وأنا هون بكون عم أقدم أسوأ شخصية للمجتمع.
2: ميبي.
3: شخصية اتكالية غير مسؤولة متعبة للوالدين، هن نفسهم رح يكبروا رح يتعبوا مع هي الشخصية، لما رح يأسس عائلة كمان هي الشخصية متعبة على زوجته على أطفاله. فأنا هون بدي انتبه لهذا الموضوع. صحيح. كمربي.
2: طيب آية، هلأ خلينا نذكر 3 مواقف من الحياة اليومية رح نحكي عنهم ونسمع رأيك فيهم.
3: تمام.
2: الموقف الأول، طفل بحب الرسم وأهله شايفين أنه الرسم هو مضيع للوقت، حابين أنه يتجه أكثر للرياضيات. هل الأهل هون بيكونوا عم يحموا مستقبل الطفل ولا عم يقرروا عنه؟
3: تمام، هي الفكرة حكينا عنها سابقا، أنه فعلا لا شك أنه الأهل عم يحموا الطفل، ولكن حسن النية ما بتعني أنه أنا أكون عم أخذ هذا القرار الصح.
2: صحيح.
3: الشيء بيعتمد على ردة فعل الأهل مع هذا مع الطفل. لما أنا بلغيله الشيء اللي حابه نهائيا تماما وبهمش هذا الاهتمام وهي الهواية، بينما أنا حاول وسع له الخيارات بحيث أنه هو يقدر يعطي مساحة للشيء اللي أنا شايفته صح أنه يكمل فيه ولبين هوايته.
2: أكيد.
3: اللي هو حابب.
1: في فكرة حلوة هون قريتها، أنه طفلة بدها تغير هوايتها كل شهر.
3: تمام.
1: في أطفال بتلاقيهم كل فترة بدهم يجربوا شيء، هل الأهل بيتركوها تجرب ولا لازم يعلموها الالتزام وعدم الاستسلام بسرعة؟
3: تمام، كثير حلو هذا السؤال، لأنه أنا قبل ما يبلش طفلي بأي هواية أو أي نشاط بده يكون في اتفاق مسبق.
2: أكيد.
3: أنه أنت رح تلتزم بهي الهواية لفترة معينة، بهذا النشاط لفترة معينة. وبعد هي الفترة بتقيم إذا أنت حابب تكفي فيه أو لا.
2: أكيد.
3: فدائما أنا بتفق مع طفلي أنه في فترة معينة رح تلتزم فيها بعدين رح تأخذ قرارك.
2: طيب
3: إيه، لا ما بخلي يتغير.
2: أكيد. طيب هلأ إذا بدنا نحكي أو إذا بدنا نختصر الفقرة، خلينا نقول كيف نحن بنقدر نوجه أطفالنا أو نزرع بداخل عقول أطفالنا الأفكار السليمة أو الدوافع اللي بتوجههم للطرق السليمة اللي تحميهم بدون ما يحسوا ان احنا عم نتحكم فيهم؟ يعني نحن مثل ما بيقولوا بدنا نضل مطمنين على الاولاد لاخر الحياة انه هن رح يختاروا صح بالنهاية قد ما غلطوا.
3: تمام. هلا نحن ما فينا نقول انه الطفل رح دائما رح ياخذ قرارات صحيحه.
2: اكيد لازم يغلط،
3: وحتى نحن ككبار ما فينا نضمن انه كل قراراتنا صحيحه. نحن لليوم بنعمل قرارات غلط ولليوم عم نتعلم من اغلاطنا، فليش بدنا نحرم الطفل من هذا الشيء؟ انا لما عم حاول اني اعطيه مساحه اتخاذ قرار بتناسب عمره،

0: حسب الأشياء بيطلع فيها درجة درجة، هي عم تنبنى، هي خبرة من عمر الخمس سنين لعمر ال 18 سنة، هي يوم ورا يوم عم تنبنى عند الطفل. فأنا بقول لهم هون دائما الأهل، أنتوا خليكم فرضوا الأمور اللي بتتعلق بسلامته وأمانه بصحته، أنت هون حطيت هدول الحدود وبس، هون وقف. كل شيء أموره بتتعلق باهتماماته باختياراته، ترك القرار
1: تركه هو
0: ويخليه يتعلم يتحمل مسؤولية قراره، لو غلط رح يتعلم من غلطه.
1: شكرا لك آية، يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: شكرا كتير لك آية، نورت صباح.
0: الله يسلمك.
2: وهلا مشاهدينا فاصل صغير ومنرجع سوا لفقرة التغذية مع خبيرة التغذية شامخ خوالد وأيهم، خليكم معنا.
3: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا،
4: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
3: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
4: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
3: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
4: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
3: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
5: أنا تجربة عريقة في نضال السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم الخيار ورأيك بمسار العدالة لإستقال
6: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية حالية رح تترك اثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
9: البيانات الدقيقه.
10: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

يا صباح الخير عن جديد مشاهدينا. مع بداية الأجواء الباردة بتصير المونة والأطعمة المفرزة جزء أساسي من وجباتنا اليومية، سواء كانت خضروات أو لحوم أو وجبات محضرة مسبقة. ومع كثر الاعتماد على الأكل المجمد تكثر الاستفسارات، كيف لازم نفك التجميد بطريقة صحيحة حتى نضمن سلامة الطعام ونحافظ قدر الإمكان على جودته وقيمته الغذائية، كيف نتجنب كل الأضرار الصحية الناتجة عن

0: طرق التجميد أو إعادة التجميد غير الصحيحة. عن كل هاي الأفكار رح يكون حديثنا اليوم بفقرة التغذية مع اختصاصي التغذية شام خويلد. صباح الخير.
1: يسعد صباحك أيهم. أهلا.
0: طيب كتير منحكي عن موضوع التجميد يمكن وكتير بكل الفقرات إلا ما نتطرق لموضوع التجميد وفك التجميد. قديش بيأثر التجميد على جودة الطعام؟
1: أكيد. هلأ كتير من الدراسات صارت توضح هذا الموضوع، ولكن طلع الموضوع عكس تخيلاتنا بصراحة. دائماً الأمهات بيحكوا عن فكرة أنه لا، التازة أحسن من المفرز، إذا في تازة الأحسن نستهلك، ولكن دراسات يعني ورجت عكس ذلك تماماً. أغلب الدراسات ورجت أنه أغلب الخضار والفواكه يلي مفرزة ممكن تكون حتى أكثر قيمة غذائية من الأشياء التازة. كيف رح نشرح؟ الفكرة هون أنه أحياناً قبل ما يوصلنا الطعام التازة ممكن يتعرض لشمس، ممكن يتعرض لتهوية غير صحيحة، فيوصلنا هو فائد من قيمته الغذائية. فالطعام يلي بيتفرز وهو فوراً بعد القطاف هو أفضل من الطعام التازة يلي بيوصلنا متأخر.
0: أيوة.
1: فهون في فكرة كتير مهم أنه نحن كتير مهم نفرز الأشياء، سواء كانت خضار أو فواكه، أو حتى أكيد اللحوم تكون فعلاً تازة وفعلاً تكون ما أنا متعرضة لا لحرارة ولا لشمس ولا لبعض أنواع الرطوبة يعني. فهي الفكرة كتير مهمة لنحفظ جودة الطعام بالتفريز.
0: طيب إذا بدنا نقسم عملية التفريز لمراحل، شو هي المراحل وشو أخطر مرحلة ممكن تفسد الطعام؟
1: هلأ إذا بدنا نقسم المراحل، فهو أكيد بدنا نبدأ من مرحلة الطبخ مثلاً. إذا طبخنا الأشياء مثلاً وبدنا نفرزها، مثلاً جبنا البازيلا أو الفول، هلأ ما موسم المونة أصلاً، هلأ كل الفريزة بسوريا أغلبها فول بازيلا انجينار، هي كلها موجودة،
0: تنطفي الكهرباء وبيخرب.
1: تمام. هون الفكرة أنه نحن أكيد بنسلق هاي الخضروات. بعد التسليق ما فوراً لازم نحطهم بالفريزر، لأنه هذا الشيء بيغير من القوام وبيغير من اللون كمان. فهذا الشيء بيعتمد على الجودة أكثر من القيمة. هي ما فقدت قيمة، ولكن هي فقدت لون وقوام. ما رح
0: ممكن
1: يكون
0: تتغير طعمتها مثلاً؟
1: ممكن تتغير طعمتها، ولكن هذا ما أكيد يؤدي لعدم سلامة غذائية. استاتها هي صالحة للطعام، ولكن القوام ممكن يتغير. فأكيد أكيد سواء كانت خضروات بدها تتفرز أو طبخ. الفكرة هون بالطبخ كتير مهم أنه نحكي عن لما نطبخ الأكلة لازم بأفكارنا أنه لازم نحن نترك الأكلة تبرد تماماً على المجرى.
0: أيوة صحيح.
1: هيدا يعني التصرف كتير خاطئ، لأنه الدراسات عم تورجي أنه كل ما كان سرعة التبريد أو التفريز أسرع، حتى لو كانت درجة حرارة الطعام عالية، فكل ما كان نحن عم نحفظ الطعام من البكتيريا. ليش؟ لأنه في مثل مساحة معينة للبكتيريا بدرجات حرارة معينة بين 64 درجة حرارة. بهي المساحة من درجات الحرارة البكتيريا بتتكاثر بشكل جدا أسرع.
0: أيوة.
1: فنحن لما نتركها تبرد شوي شوي شوي شوي، فهون بصير في تكاثر أكثر للبكتيريا. فكل ما بردناها بالبراد أو فرزناها كل ما كان أفضل أكيد.
0: يعني للسيدات الموظفات فينا نقلون نقطة مهمة جدا، انه انتوا اطبخوا الطبخة وحطوها بالفريزر
1: فورا بالبراد او حتى بالفريزر،
0: ما تنتظروا عليها لتبرد.
1: اكيد اكيد فينا ننتظر يعني دقائق قليلة، ممكن 10 دقائق بس، حتى ما يصير شيء بالبراد مثلا من سخونة الطبق، ولكن اكيد ما نستنى يعني يبرد الطبق تماما. فالفكرة هون انه يعني هي الفكرة المغلوطة. اما عن اكثر الاشياء خطورة بموضوع التفريز هو فك التفريز. مرحلة أنه أنا عم نزل الشيء من الفريزر للطبخ، لمرحلة الطبخ، هي المرحلة جدا حساسة.
0: خلينا بهي المرحلة نستعرض كذا نوع طعام وكيف ممكن نفك.
1: أكيد.
0: خلينا نشوف الصورة الأولى. طيب وضع الطعام تحت أشعة الشمس، في ناس كتير بتشيل من الفريزر وبيحطوه تحت أشعة الشمس ليفك التلج.
1: هي من أسوأ العادات.
0: الله.
1: لأنه أكيد لأن الشمس بتعطينا حرارة غير منتظمة، يعني الشمس ممكن تعطينا على هون حرارة على هون أقل بشوي، فقسم من الطعام بيفك وقسم تاني ساته مجمد. فهي الطريقة بتخلي الطبق بده وقت حتى يفك على الأخير، وهيدا الوقت رح يخلي البكتيريا تتكاثر أكثر بكتير فيها، خاصة إذا كان لحوم مثلا، إذا كان بعض أنواع الرز يلي هو جدا خطير أنه تتكاثر فيها البكتيريا، لأنه البكتيريا اللي بتتكاثر تكون جدا خطيرة. فكتير كتير مهم ننتبه من هيدا التصرف، وهذا شيء أبدا ما نصحي، لأنه أولا بيحتاج وقت، ثانيا بيعطينا حرارة غير

0: غير منتظمة.
1: شوف الصورة الثانية، ترك الطعام على رخامة المطبخ، يشيلوا من الفريزر بيحطوه بيقولوا ليفك
0: كمان. هي من يعني الشمس اكيد أسوأ، ولكن كمان اي شيء بيحتاج لوقت طويل اكيد ما مفضل. يعني هي ما انا من افضل الطرق، ولكن اكيد اكيد فينا نستبدلها بطرق تانية. يلي هي يعني الفكره هون انه حسب الوقت، يعني احيانا ست البيت بتكون ما عندها وقت كثير حتى يعني تطبخ او هيك، فهي هي الطريقه من الاشياء اللي هي بتحتاج كثير وقت، فهي مضره وبنفس الوقت يعني عم بتاخذ وقت كثير للطبخ.
1: نشوف الصورة اللي بعدها. ايه في ناس بتشيل من الفريزر قبل بيوم وبتحط بالبراد.
0: ايوه هي الطريقة فنانة، يعني هي الطريقة الأفضل خلينا نحكي. ليش؟ لأنه البكتيريا ما بتطلع ببيئة البراد، فهي دائما لما عم ينزل من درجة حرارة التفريز لدرجة حرارة التبريد، فهون في مساحة آمنة للبكتيريا.
1: حلو.
0: فهون بيحد هذا الموضوع، بيحد من تكاثر البكتيريا بشكل سريع. فهو مثل ما عم نحكي أهم الموضوع هو جزئية البكتيريا فقط لا غير. يعني نحن لا عم نحكي عن قوام ولا عم نحكي عن جودة، عم نحكي عن سلامة الغذاء. لأنه فعلا إذا كان طريقة فك التفريز خاطئة خاصة باللحوم، فأكيد أكيد رح هذا الموضوع بيوصلنا لا يعني مشاكل صحية، خاصة إذا تكرر هذا الموضوع. فموضوع أنه ننزل من الفريزر للبراد هو الأفضل ودائما يفوز، ولكن فيه سلبية واحدة أنه بده وقت. يعني تعتذكر أنه أنا بكرة بدي أطبخ
1: هي الطبخة
0: حتى نزلها من الفريزر وحطها بالبراد،
1: هذي بدها تحضير مسبق.
0: أيوة
1: تماماً
0: تماماً،
1: نشيل اللحمة أو الدجاج بدنا نحطهم بالبراد،
0: ولكن هي تعتبر من أفضل طرق فك التفريز.
1: طيب في طريقة رابعة حطونا إياها بالله، بالمايكروويف بنشيل مجمد وبنحط دغري بالمايكروويف ليفك.
0: اكيد هلا هون في بعض يعني الامهات ما بيفضلوا هي الفكره، وبقولوا انه المايكروويف اصلا هو شيء ما انه صحي حتى لتسخين الطعام. ولكن ابدا، الدراسات ورجت انه فك الطعام عن على يعني على طريق المايكروويف هو شيء صحيح. المايكروويف ما بيعطينا حراره منتظمه مثل الشمس، ولكن حكينا انه على طريقه الشمس بده وقت طويل. اما بالمايكروويف ممكن دقيقتين ثلاثة، هذا الشيء بيحد من تكاثر البكتيريا.
1: أوكي.
0: ولكن بشرط واحد، أنه نحن فورا نشيل من المايكروويف على الطبخ مباشرة. فهون ما بصير في وقت كتير طويل حتى يكون في تكاثر البكتيريا بشكل سيء.
1: أعطونا الطريقة الخامسة، هي بشوفها كتير أنا. بيحطوا بالمي.
0: هلا في عندنا طريقتين، هلا في مي بارد وفيه شويه ثلج.
1: إيه.
0: وهذا من الطريق تمام، وهذا من الطرق السليمه على فكره، خاصه اذا كان محكم الاغلاق الكيس، فهو من الطرق السليمه، لانه مثل ما حكينا تقريبا مثل طريقه البراد.
1: إيه.
0: ولكن
1: أسرع.
0: باسرع بوقت اقل. اما الماء الساخن فهو اكيد اكيد غير صحي، بيعطينا حتى يعني ممكن يدوب الجزء الخارجي ويخلي الجزء الداخلي، وبده وقت بنفس الوقت. وبنفس الوقت غالبا نحن بنكون عم نحفظ الاشياء باشياء بلاستيكيه، فوضع البلاستيكيه بالاشياء الساخنه هو شيء جدا مضر، وبيحرر ميكروبات بلاستيكيه، وهيدا الشيء اكيد بيوصل للطعام وبيوصل منه لاجسامنا. فاكيد في فرق بين الماء البارد والساخن.
1: اخر صوره حطوا لنا اياها بالله، هي انا بستخدمها والله، يعني لما بيكون في عندي دجاج.
0: أيوة.
1: مثلا تشيل من الفريزر ودغري على المقلايه.
0: ها هلا الدجاج يعني خلينا نقول انه صعب بصير طبخه، ما لانه هو بيفقد شيء او سيء، لا، ولكن مثلا الاشياء الخضروات هي من الاشياء اللي نحن نقول فورا من الفريزر للطبخ، ليش حتى تستناها حتى
1: ليش تتفك
0: تدوب والثلج يدوب ويطلع المي اللي فيه ويخرب القوام تبع الاكل، ففورا يدوب على السخن، فهو هذا الشيء افضل. اما الدجاج واللحم فبصير طبخه يعني اصعب،
1: بس
0: بدك تكسره او بدك تفكه بطريقه يعني اصعب.
1: بس هو طريقه سليمه،
0: اكيد طريقه سليمه، ما بتغير ابدا.
1: ما عملنا لهذا الشوك من بين البارد والساخن؟
0: لا ما في عادل. اي مشاكل، لا. الفكره هون بس انه نحن عم نحاول نسهل ونعطي طريقه لسلامه غذائيه وبنفس الوقت نحافظ على القوام.
1: طيب بين كل الطرق اللي مرقت معنا، اي افضل طريقه لفك التفريز؟
0: هلا من الفريزر للبراد اذا كان عندنا وقت، واذا ما كان عندنا وقت بالماء البارد او بالمايكروويف. انا كثير بستخدم المايكروويف، ولكن مثل ما حكينا بشرط انه فورا نحطه على طنجره ساخنه او فورا على الطبخ يعني.
1: طيب هلا كثير بنشوف مثلا على البلاغين ناس بتحط الثوم، بتحطوا البصل، بتحطوا البطاطا احيانا كطريقه حفظ بالهواء. هل هي طريقة سليمة؟
0: أكيد هي من أنواع المونة. هلأ هون

0: في فكرة أنه البطاطا مثلاً يعني أكبر عدو للبطاطا هو الضوء.
1: الضوء
0: تماماً، فأكيد البطاطا ما كان على برندة مفتوحة وفيها شمس، لأنه الضوء بيفعل مركبات طبيعية البطاطا تنتجها لتحارب لتحمي نفسها من الدرنات أو من البكتيريا يلي هي ممكن تمرض البطاطا. فهي المركبات الطبيعية هي يلي مثلا في مركب طبيعي اسمه السولانين، هذا المركب تراكمه بأجسامنا بيعمل تسممات غذائية مع الوقت، خاصة إذا أخذنا كميات كبيرة من البطاطا يلي هي فيها من هيدا المركب. فوجود البطاطا على يعني برندة أو على شيء مفتوح ومتعرض للضوء، خاصة ضوء الشمس، فهذا شيء يفسد أكيد البطاطا. البطاطا القاعدة الأساسية إلى مثلا هو شيء مظلم غير رطب وبنفس الوقت جاف، فأكيد البطاطا مثلا من الأشياء الحساسة.
1: بالدرج ومسكر
0: تماما، درج أو خزانة، شيء مسكر وبنفس الوقت يوصل وتهوية طبيعية بدون حرارة، فالبطاطا شوي حساسة. والثوم كمان، هلأ الثوم دائما بنشوف عند الأمهات الثوم تماما من المونة الأساسية، ولكن كمان الثوم بدها أشياء غير رطبة يعني جافة، بدها يعني محيط جاف وبنفس الوقت ما يكون يعني قابل للرطوبة أو حتى للحرارة القوية، لأنه هذا الشيء بيخلي الثوم من جوا يفضى وما نستفيد منه أبدا.
1: يعني فينا نقول أهالي الشام فينهم يعلقوا ثوم بالبلاكين، أما اللواد لا، يعني بكون تحطوا لأنه رطوبة عندكم عالية.
0: تماما.
1: باختصار. طيب نحن حكينا عن بعض الطرق بفك التفريز، هلا رح أعطيك بعض المواد الغذائية وتقولي لي شو أفضل طريقة فك تفريز.
0: طيب
1: اللحمة المفرومة الناعمة
0: برأيي الميكروويف.
1: البازيلا والفول
0: بدون تفريق، بدون فك، حتى
1: بدون فك، طبخ
0: فورا على الطبخ تماما
1: مباشرة. طيب الأكل المطبوخ،
0: الأكل المطبوخ يفضل من الفريزر للبراد، هذا اللي يفضل من
1: الفريزر للبراد.
0: أيوة تماما، لأنه في كتير أكلات بيكون فيها رز مثلا أو بيكون فيها بطاطا، لما نتركها لوقت طويل البلورات التلجية بتفك وبيطلع الماء من الخلايا، وبالتالي بيخرب القوام.
1: فينا نحطها دغري على الطنجرة على الطبخ؟
0: لا، ما بقول لك بيخرب القوام، ممكن ينهرس الأكل يلي مطبوخ أو يخرب القوام، ولكن هو ما بيأثر على السلامة الغذائية، ولكن الأفضل أنه نحن ننزله من قبل بوقت.
1: طيب في ناس هيك بيفرزوا فواكه مثل توت، فريز، كذا،
0: هي من أفضل العادات يلي بتخلينا نضل ناخذ فيتامينات ومعادن ومغذيات طول السنة.
1: هيك أفضل طريقة
0: أكيد
1: لفكة.
0: يعني كمان للبراد غالبا أغلب الأشياء سواء لحوم أو خضار أو فواكه، الأفضل هو ننزل من البراد، من الفريزر للبراد، حتى ما نفقد القوام، خاصة إذا كان أشياء يعني بدنا نشوف قوامها. أما مثلا إذا الفواكه بدنا نخلطها بالخلاط، فهو ما في داعي أصلا يعني ندير بالنا كثير على القوام، ممكن نشيلها من الفريزر فورا على الخلاط.
1: شكرا لك شام، يعطيك العافية، نهارك
0: سعيد. شكرا لك أيهم، أهلا.
1: مشاهدينا بدنا نشوف مع بعض أحوال الطقس بعموم سوريا، وبعدين بنرجع سوا لفقرة الفن التشكيلي مع خالد عطار وروز، خليكم معنا.

ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا. لما نحكي عن الفن التشكيلي العراقي، في أسماء ما كانت مجرد أرقام مرت بتاريخ المشهد التشكيلي العراقي.

0: وإنما تركت بصمة أسست لرحلة كاملة، خلقت لغة بصرية صارت مرتبطة بذاكرة العراق وهويته. ومن بين أهم هالأسماء بيبرز اسم الفنان فائق حسن، يلي قدر يحول تفاصيل الحياة العراقية اليومية من الفلاحين البدو الفرسان والخيل إلى أعمال فنية بتحمل روح المكان والإنسان العراقي. رحلة فائق حسن ما كانت سهلة أبداً، بدأت بطفولة قاسية، فقر وفقدان مبكر لوالده، ولكن بموهبته بالرسم كانت واضحة جداً من عمر صغير، لدرجة أنها لفتت انتباه الملك فيصل الأول، وكانت سبب بإرساله إلى باريس لدراسة الفن. وبعد عودته إلى العراق ما اكتفى بأنه يكون فنان، وإنما ساهم بتأسيس الحركة الفنية الحديثة وتدريب الأجيال من الفنانين إلى جانب الفنان جواد سليم. اليوم رح يكون حديثنا عن تجربة الفنان فائق حسن وعن مكانته وتأثيره بالفن العراقي، ومثل العادة مع ضيفنا الفنان التشكيلي خالد العطار يلي صار معنا بالاستديو. يسعد صباحك خالد.
1: أهلا فيك.
0: أهلا وسهلا فيك. بداية خالد، خلينا نعرف المشاهدين عن طفولة فائق الحسن، عن بدايته. مثل ما ذكرت أنا، هو مر بطفولة ما كانت سهلة أو طفولة قاسية، فخلينا نحكي شوي عن بداياته مع الفن بطفولته.
1: هلا أول شيء، فائق حسن ولد ب 1914 اللي هي اساسا سنه اضطرابات، اللي هي اساسا حرب عالميه اولى واستعمار اجنبي لتقريبا كل الوطن العربي. فهي اوريدي، وخاصه انك تولدي ببيئه فقيره بوضع مقلقل مثل هذا الوضع، فهي اوريدي كثير صعبه. وولد ببيئه فقيره كثير، وتقريبا بعمر السبع سنوات توفى والده، فانتقلت رعايته لخاله ببغداد، اللي هو كان بيشتغل بستاني بقصر الملكي. فهو كان يرسم بالطين، فائق حسن يعني لوحاته اللي كان يشتغلها ببداياته كان الطين. فبالمرة المرات نصدف الحلوة كتير بال يعني تاريخ الفن العربي، انه كان الملك فيصل عم يمشي فشاف لوحة من لوحاته فكتير اعجبته، فقرر انه يبعثه بمنحه على حسابه لباريس بالمدرسه الوطنيه العليا للفنون الجميله اللي يتعلم. يعني
0: قديش اثرت بمسيرته الفنيه هال
1: هي نقطه صفر، هي بتكون دائما يعني هي النقطه تبلش المسيره فيها. فتخرج منها بال 38 ورجع على العراق دغري يعني نفس السنه. فاساس اول شيء عمله انه اساس قسم الرسم بكليه الفنون الجميله بالعراق هو جواد سليم. وهي الكلية اللي بلشت خرجت أول جيل فنانين عراقيين حديثين، خلينا نسميهم. تاني شيء عمله هو جماعة الرواد أو تجمع الرواد، اللي هو إنه تعوا يا جماعة نحن أغلبهم شباب اللي تعلموا برا كمان من المؤسسين، إنه نحن كيف ناخد الأدوات اللي تعلمناها بأوروبا ونسقطها على البيئة العراقية يعني.
0: هون يعني خلينا نقول تجربته الأوروبية كيف أثرت بفنه الأساسي.
1: تماماً، إنه نحن ما لنا رسامين أوروبيين، نحن عنا بلد له هويته له تاريخه، بس نحن بناخذ الأدوات من هذنك ومنقطها على الواقع تبعنا. وهي بالنسبة لي هي البنية الأساسية التحتية الأساسية اللي عملها بالفن العراقي. بعد هيك هو كان مدخن شره كتير يعني للغليون، فبآخر الثمانينات صار معه كتير أمراض برئتينه، فسافر على باريس للعلاج. المسكين هو باريس أثناء العلاج بيصير غزو العراق للكويت، فما قدر يرجع. قام طلب وعمل وصية إنه تنحرق جثته والرماد يندفن بالعراق، ينبعت على العراق ويندفن هناك. وهذا الشيء اللي عملته مرته سوزان، وبعتت الرماد ل الفنانة ليلى العطار اللي المسكينة ماتت بعده بسنة. الفنانة ليلى العطار. هلا هون في اسطورة انتشرت على الفيسبوك مثل النار بالهشيم، انه ليلى العطار عملت لوحة فسيفساء عن جورج بوش الاب بمدخل فندق الرشيد، عشان مين مفايت او طالع يداس عليها. فجورج بوش الاب انتقاما لهذا الحدث استهدفها بصاروخ توماهوك قتلها. القصة ما لها هيك نهائيا.
0: تمام.
1: القصة ببساطة انه هي كانت ساكنة بلزق مبنى المخابرات العامة ببغداد بالمنصورة، فانضرب مجموعة صواريخ، احد هاي الصواريخ اخطأ هدفه فضرب بيتها للرسامة وماتت. بس هو بوقتها النظام العراقي يعني أشاعي القصة كتير إنه الفن العراقي مزعج للاحتلال لمرحلة إنه عم يستهدفوا الفنانين يعني سي أسطورة ما في هيك شيء
0: ما في هيك شيء
1: أبدا. ففائق حسن، نرجع لفائق حسن، يعني الفنان رسم البيئة العراقية. يعني هي الفكرة العظيمة وين؟ إنه هو رسم البيئة العراقية.
0: ايه
1: رسم
0: مثل ما عم لاحظ يعني في
1: الخيل،
0: الخيول، الفلاحين،
1: الفلاحين، البدو، الحياة اليومية العراقية.
0: حلو.
1: وكان مسكون بالتجريب، يعني كان يرسم تكعيبي، كان يرسم تجريدي، أوقات الأكاديمية الواقعية الأكاديمية.
0: والتنوع هو بالنهاية.
1: لحد ما عمل هوية ولغة بصرية خاصة بالعراق. تمام، اللي هي ما قائمة على الحياة اليومية العراقية. يعني.
0: وهي ما لها واقعية 100% حسب ما عم شوف يعني.
1: مالك مضطر يعني.
0: يعني هي عم تعطي روح
1: البيئة خلاص أنت شفتيها بتعرف العراق تماماً. تمام. يعني من لوحاته.
0: طيب برأيك شو الفرق بين الفنان يلي عم ينقل الواقع مثل ما هو وبين فنان بيقدر ياخذ من الواقع روحه وبيضيف اسلوبه للرسم للوحة مثل الفائق؟
1: هلا الاول هو رسام، الثاني هو فنان.
0: تمام.
1: رسام بنقول بنسخ يعني حتى ما كتا مو دائما بحط لمسته. بنسخ الوضع مثل ما هو. الفنان لا، بيشكل الواقع كله على اساس ما، على اساس فكره معينه هو عنده اياها، على اساس قصه بده يقولها. فهي احد الفروق كمان اساسا بين الرسام بين الفنان. انه الفنان لا، هو بيخلق الواقع، هو بيعمل بنيه تحتيه لكثير فنانين او رسامين بعده يمشوا عليها يعني. وما له مضطر يعني، لاحظي هون ما له مضطر كان فينا يطلع اللوحه الخيول مثلا يرسم لهم وبرون، بس خلاص ما له مضطر. وعم يقدم لك فن، ما عم يقدم لك تقنيه.
0: صحيح
1: يعني صحيح. هي العقليه تبع الفنان شو فرق عن عقليه الرسام.
0: تمام. هلا بنشوف كمان لوحه ثانيه عن الحياه مثلاً العراقيه، كمان يعني اعطتنا روح الحياه العراقيه، روح الباديه، بس بدون ما نفوت نحن بتفاصيل. تمام.
1: جميل جدا يعني، عمل رائع. وبرجع بقول لك يعني هو ما له مسكون انه يعمل تكنيك عالي.
0: صحيح.
1: تقنية يرسم لك وبر الغنم مثلا وحدة وحدة أو نظرات عظيمة، الشعور تبع اللوحة
0: جميل،
1: توزيع الألوان،
0: الغيوم،
1: فنان رائع جدا. فايق حسن
0: يعني أنت حتى من مثلا من ألوان الغيوم تقدر تشم ريحة الهواء بهذا المكان. تقدر تعرف هلأ
1: هي الفكرة، فوتك على البيئة، فوتك على الأتموسفير يعني. صح. أعطاكي أتموسفير كامل باللوحة بكادر واحد، هي الصعوبة يعني.
0: صحيح. طيب هلا مثل ما ذكرت الى جانب تجربته الشخصيه بالفن، فائق اسس مدرسه علم اجيال بالفن الى جانب الفنان جواد سليم. طيب كيف انعكس هذا الدور على الفن التشكيلي العراقي بالمجمل؟
1: هو انه لفت الانظار للبيئه العراقيه. يعني لفت اللي مثل فائق حسن ما بيعلمك تكنيك بالكليه، بيعلمك تفكري كفنانه.
0: صحيح.
1: فهو لفت الانظار ل فكرة البيئة العراقية والتأكيد على هوية العراق، تأكيد على تاريخ العراق. تمام. بس انه في عندك هاي الأدوات التقنية بدك تتعلمها. فهو بهي الطريقة هدول هن بيعلموا الحرية بالتفكير. انه في قواعد أكاديمية انت بدك تعمليها، بدك تعمليها بكل الأحوال، بس تكون بيئة عراقية، تكون عراقية انت عم تشتغلي هاي اللوحات.
0: صحيح. يعني هلا نحن ذكرنا رحلة فائق بشكل مختصر. طيب أنا لو طلبت منك خالد تختار عمل أو مرحلة معينة من تجربة فائق الحسن، وبدنا نقول للمشاهدين هون لازم نتأمل شوي بهي المرحلة أو بهذا العمل، شو بتختار وليش؟
1: بختار هي الأعمال بشكل عام، البيئة تبع العراق يعني. مثل هي، مثل لوحة الخيالة اللي قبلها، لأنه هون صار في هي حالة النضج الفني تماما عنده، لقى لغته، لقى لغته الفنيه. عرف تماما شو بده، عرف تماما شو الفرق بين انه يكون دارس باوروبا وبين انه يكون فنان عراقي. بمعنى الكلمه.
0: صحيح.
1: فانا بشوف هاي الاعمال هي الناضجه، هي انضج اعمال لفائق حسن يعني.
0: وهو مع الاسف قضى سنوات الاخيره ببلد ثاني غير العراق، فهذا موضوع مؤسف جدا. طيب اذا بدنا نختصر فائق الحسن خالد بجمله واحده، مو بس كفنان بل كشخص ساهم بصناعه الفن التشكيلي العراقي وهويه الفن التشكيلي العراقي، شو بنقول؟
1: هلا هو مثل كثير فنانين عرب بهذيك الفتره، عنده هم وطني بشغله،

0: حسن من ناحية التكنيك، من ناحية تقديم صورة
1: محمود حماد أكثر أو
0: رؤي
1: كيالي، لأنه هدول ما طلعوا
0: رؤي كيالي،
1: رؤي كيالي أو محمود حماد، لأنه كثير اهتموا بالواقع السوري، بالبيئة السورية.
0: صحيح،
1: فكتير بيشبهوا، بيطلعوا الاثنين جيل يحمل نفس الأفكار فعليا.
0: أكيد. وبالختام أكيد بدي رأيك عن فنان فعلا بيجسد واقع وطن، واقع البيئة اللي بينتمي لها بأسلوبه الخاص، وبيعرف الناس على روح المكان اللي هو فيه.
1: يعني رغم أنه مو نفس الجيل، هلا عم تذكرت ذاك 1914 بين 1950، لا في جيل بيناتهم، بس يعني جواد فايق حسن بلش قبل،
0: تمام،
1: بس هن نفس الفكرة، نفس البيئة العامة اللي كانت موجودة بوقتها، أنه هي القومية العربية، الهوية العربية، الحالة الوطنية، فهن مسكونين كانوا بهي الفكرة، مثل الكل يعني، مثل الأدباء، مثل الموسيقيين، يعني الكل كان عنده نفس هاي الفكرة.
0: صحيح. بدي أشكرك كتير خالد على هاي المعلومات وعلى هالفقرة اللطيفة، نورت صباح سوريا.
1: شكرا روز، شكرا كتير لك.
0: وهلأ مشاهدينا منروح لفاصل وبنرجع سوا لفقرتنا القانونية إلك وعليك، خليكم معنا.
2: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
3: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
2: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
3: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات، وخصوصا القطاع الصناعي، من شح الكوادر البشرية. نعم.
2: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
3: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
5: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو، ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: رجعنا لكم مشاهدينا. موضوع كتير مهم، يعني مثلا أرسلت رسالة لشخص على الواتساب أو حكيت معه مكالمة خاصة، بعد فترة تفاجأت بالمحادثة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، هل مجرد أنه الرسالة وصلت للطرف الآخر بيعطيه الحق ينشرها؟ وإذا كان الشخص نفسه طرف بالمكالمة أو المحادثة ومشارك فيها، هل بحق له يسجلها من دون علم الطرف الثاني؟ وإذا كانت المحادثة صحيحة وما فيها أي تزوير، هل هذا بيعني أنه نشرها صار قانوني؟ وهل كانت المحادثة بتتضمن تهديد أو ابتزاز؟ هل نشر على العلن؟ شو هو الحل؟ طبعا هناك طرق قانونية لاستخدامها كدليل. اليوم بفقرة إلك وعليك رح نعرف وين بيبدأ حقنا باستخدام ما وصلنا بشكل خاص، وين بتبدأ خصوصية الشخص الآخر مع المحامية سارة حمور. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا فيك سارة. موضوع كتير نسمع فيه كل يوم، يعني إنه بس بسوريا شو هو الموقف القانوني من نشر الرسائل والمحادثات الشخصية؟
1: هلا أول شيء بدنا نتفق على موضوع معين، في قانون عنا بيحمي هذا الشيء اسمه قانون الجريمة المعلوماتية، معدل بعام 2022 رقم 20 لعام 2022، هو كان موجود ب 2012 بعدين حدثوه وتعدل بعام 2022 بخصوص نشر الرسائل، بخصوص كل شيء بينتشر عبر وسائل تقنية المعلومات أو عبر الشبكة. نحن هون نتمتع بالحماية القانونية اي رساله بتوصلنا، يعني اي رساله بتوصل هي اوكي صارت بحيازتي، بس لا تعني انه انا بحق لي انه انشرها، لانه فيها خصوصيه للطرف الاخر.
0: وهذا الشيء كثير بنشوفه خاصه على الفيسبوك
1: طبعا،
0: تبع نشر الغسيل مثل ما بيقولوا، هذا بعت لي وانا بعثت له وهيك طبعاً. صار وهيك صرنا. طيب في حال شوهنا او مسحنا الاسم والصوره، حذفناهم طمسناهم، هل بحقنا ننشر المحادثة؟
1: حتى لو نشرنا المحادثة، نحن أيام ممكن نكون عم ننشر محادثة أو شيء بيننا وبين شخص وما حين اسمه. مثلاً في صار موضوع، رح أحكي واقع، صار موضوع انتشر هيك بوست على جروب مثلاً بنات، كان ممحي الاسم بس عرفوا البنات مين هذا الشخص، فصار بالكومنتات عم بيقولوا مين هالشخصيه المشهوره اللي عم بينحكى عليها. وبهال يعني بعد ما صار هذا الشيء تعاقبوا الاشخاص اللي كتبوا كومنتات على هذا الشخص،
0: حتى الكومنت ممكن الواحد يتعاقب عليه
1: لانه كتبوا وقالوا انه هذا هو الشخص اللي عم ينحكى عنه بهذا البوست، تعاقب عنه وصار عليه شكوى بالقسم الجرائم المعلوماتيه بالامن الجنائي.
0: يعني إذا كنت أنا طرف في المحادثة ونشرت هاي المحادثة، هذا ما بيعفيني من العقاب؟
1: أكيد لا، أكيد لا.
0: ما بقول هذا شيء شخصي،
1: هذا شيء اسمه انتهاك خصوصية حسب المادة 21 من قانون الجريمة المعلوماتية، إنه حتى لو كانت معلومات صحيحة ونشرتها أنا دون رضا الشخص، هذا الشيء بيعرضه لحبس من شهر لست شهور بالإضافة لغرامة.
0: طب تنتشر شغلات كتير هيك النكاية مثل ما بيقولوا، يعني مثلا هو نشر محادثتي أنا بنشر محادثته، بصير كتير بين البنات.
1: تمام.
0: إنه هي نشرت فأنا بدي أنشر لأنه هي نشرت، شو الوضع هون؟
1: هلأ هون
0: يحميني الشيء بما أنه يعني مو أنا اللي سبقت بالنشر؟
1: هلأ هون صار بقى بدنا نعمل توازن. مثلا هي مثلا عملت ذم وقدح، انا بدي اعمل ذم وقدح. هون مثلا في اشخاص بيجوا لعنا بيقولوا مثلا هذا الشخص ذمني مثلا عبر الشبكه، وطبعا نحن بدنا نفرق اذا كان علني او غير علني، هذا كمان شيء رح نحكي فنحن ممكن شخص يجي يقول لي مثلا انه انا مثلا تلقيت رسائل ذم او قدح من هذا الشخص، انا بطلع هيك انت ردت ذمه، ممكن الشخص يرجع يعمل علي ادعاء بالتقابل، يعني انت مثلا ذميتني تلفظت بألفاظ نابية مثلا صار في قدح وتحقير، أنا برجع كمان بعمل عليك ادعاء بالتقابل لأنك أنت بلشت بالأول. بس ممكن نترك هي السلطة التقديرية للشخص أو لإدارة الأمن الجنائي لما بدهم يكتبوا الضبط.

0: ممكن نحلها سلميه انه انتوا الاثنين اشخاص عملتوا هيك. ففي شغلات ثانيه أيوة اهم من هذا الشيء. بس هذا طبعا جرم بيعاقب عليه القانون، حتى لو كانت مسج صغيره تتضمن كلمه واحده متلفظ فيها الشخص بالفاظ نابيه، او حتى ممكن نقول هذا الشخص اختلس اموال مثلا.
1: ايوه
0: هذا مثلا بتعاقب عليه.
1: طيب اذا شخص تسرع، تعرفي الواحد بفوردم احيانا بينشر محادثة أو بينشر شيء بعدين بيحسفها،
0: تمام،
1: بس في ناس تكون أخذت له سكرين،
0: تمام. هذا الشيء ما بيعمل حماية قانونية، يعني
1: ما بيعمل حماية
0: لا قانونية. لا هو خلص في كتير أشخاص شافوا، ممكن إنه نجيب الشهود إنه أنا كمان شفت هذا البوست،
1: مجرد شهود
0: وسكرين تمام وسكرين شوت والدليل الرقمي كمان اللي كان.
1: أيوة.
0: لأن إحنا بناخد لينك، يعني نحن كل شيء جرائم معلوماتية مثلا إذا شخص نشر هالرسالة بناخد لينك البوست نفسه مشان يفوتوا يتأكدوا وكذا. نحن كمان هلأ بزمن الـ AI ممكن ايام يجي يتبرمج ويقول مثلا هذا الشخص.
1: كيف تتاكدوا صحيح؟
0: هون بقسم الجرائم المعلوماتيه باداره الامن الجنائي عندهم تقانه معلومات عاليه، ممكن يفوتوا ويشوفوا يفوتوا على اللينكات ويتاكدوا ويشوفوا انه كله صح، وبصير في مطابقه على الموبايلات حتى. جاب الموبايل بصير في مطابقه على الموبايلات.
1: طيب كنا عم نحكي قبل شوي بين النشر على العلن وعلى الخاص،
0: تمام،
1: شو الفرق القانوني؟
0: هلا مثلا النشر على الخاص مثلا من ناحيه مثلا إذا كان في ذم مثلا، أنا كتبت ألفاظ مثلا بتذم هذا الشخص، مثل مثلا أنت شخص محتال، أنت مختلس أموال، حاصل على مستندات مثلا، هي عقوبتها بس غرامة لأنه بينك وبين هذا الشخص ما تم إنه على العلن.
1: أدي غرامتها؟
0: غرامتها 200 إلى 300 ألف ليرة سورية، طبعا هي بعد التعديل. نحن إذا بنطلع هذا القانون يعتبر أخذينه من قانون العقوبات العام لعام 1559 تقريبا 1959. فهني كانت الغرامات 500 ليرة و100 ليرة، هلا كلها تعدلت العام 2022. طبعا الشغلات الاكبر بتوصل لغرامتها ل 6 و7 ملايين غير المطالبه بالضرر المعنوي والمادي.
1: منيح صارت محرزه يعني القصه يعني ورادعه
0: طبعا 100%.
1: خلينا نشوف تعليقات الناس استاذه حول هذا الموضوع. التعليق الاول، اذا حدا بعث لي رساله فيها اساءه بحقي فيني انشرها حتى هلأ اثبت للناس شو عمل فيني؟
0: هلا نحن طالما صار في رساله بحقي انا ما بحق لي انه انشرها، ما انا مثل ما هو عمل هذا الشيء
1: اساء لي،
0: انا ما بسي، انا بحتفظ بهالرساله وبروح على الجهات المختصه بعمل معروض نيابه عامه. وعلى فكره هذا الفعل اذا ما اجى الشخص وراجع فرع الامن الجنائي قسم مكافحه الجرائم المعلوماتيه بيتعرض لحبس واذاعة بحث.
1: ليش؟
0: لانه اذا ما اجى وراجع وقالوا له شو الموضوع، بعدها بيتحول هذا الموضوع على محكمه بدايه الجزء الثامنه المختصه بالجرائم المعلوماتيه. اذا نشر، اذا صار مثلا رساله فيها اساءه، قدح، ذم، تحقير، هون مثلا قلنا انه هي رساله خاصه، هون غرامه. لما اذا انتشرت الرساله، اذا هذا الشخص نشر هي نفسها الرساله او عم بيحكي عنه باشياء فيها ذم وقدح وتحقير، هذا الشيء بيعرضه لمساءله قانونيه وحبس اذا تم نشره على العلن. لما اذا احتفظت بالرساله بتروح بتقدمها للجهات المختصه وبتحاسب الشخص
1: حقها.
0: طبعا
1: طيب بنشوف الرساله اللي بعدها. عندي كثير تسجيلات لمكالمات ومحادثات، مشان اذا حدا تبلى علي بالمستقبل هل في مسؤولية قانونية على وجود هاي التسجيلات معي؟
0: طبعا في مسؤولية قانونية، هي بتندرج تحت المادة 23 تسجيل غير مشروع، وفي طبعا منا استثناءات. نحن ما فينا وين ما كان حتى نثبت واقع انه نجي نسجل صوت حدا، او ممكن يصير في تسجيلات مكالمات او فيديوهات او تصوير فيديو او تصوير صور عاديه بقصد الابتزاز او بقصد الكسب المادي او بقصد اثبات واقعه. نحن امتى بنقدر نسجل هذا الشيء ما يكون في علينا مسؤوليه قانونيه؟ اذا اخذنا اذن من السلطات القضائيه، صار في اذن من النيابه بتاخذ انه انا بدي اثبت واقعه. ممكن أنا أني سجل هالمكالمة تمام، ممكن إذا أنا تعرضت فجأة لهذا الشيء يكون في حوالي شهود أنه صار في مكالمة هيك وتعرضت فيها لهالقصص، بس التسجيل أنا بتحاسب عليه من دون إذن الشخص الآخر. إمتى نحنا فينا في استثناءات أنه نحنا فينا نسجل؟ مثل مثلا كاميرا البيت مثلا تبع المراقبة، هي بتسجل بشكل طبيعي بالشركات، بيقولوا لك بالأعراف والتقاليد العامة، يعني مثلا نحن بعرس عم نصور، بس مثلا إذا صورنا بهذا العرس عادي طبيعي.
1: أوكي.
0: بس إذا أخذنا شيء فيه تهديد أو ابتزاز هون نحن رح نتحاسب عليه.
1: يعني شوفي كتير منشوف بالمسلسلات أنه مثلا إذا حدا بده يوقع حدا بتلاقي أنه سجل له على التليفون وبعدين أخذ هذا التسجيل وراح،
0: تمام.
1: طيب هون

0: بتقولي هذا غير قانوني.
1: طبعا.
0: طيب هل يحاسب الشخص يلي المجرم مثلا او اللي عامل شيء؟
1: طبعا بتحاسب،
0: يعني يؤخذ بهذا الدليل؟
1: طبعا يؤخذ حسب الماده 23 تسجيل غير مشروع اسمه، انه انا ما قبلت. بتقبل فيه الادله القضائيه، يعني عفوا القضاء بيقبل هذا الدليل، بتضل السلطه القضائيه اللي بتقدر انه اذا هاد كان تسجيل مشروع او غير مشروع.
0: لا ما عم بحكي هيك، قصدي هل يؤخذ بهذا الدليل في حال انا ما اخذ موافقه من يعني من القضائيه؟
1: هلا ممكن يكون مثل قرينه وهيك طبعا بياخذ فيه، خصوصي مثلا ايام هلا شو الشيء اللي نحن ما بنتحاسب عليه؟ مثلا في رساله بيني وبين شخص على الواتساب انه انا مثلا اللي معك مصاري، هو اعترف في هذا الشيء، هاد فينا نقدمه على فكره امام القضاء، لانه انا ما سجلته وعملت شيء، هي محادثه بيني وبين شخص انا قدمتها كدليل للقضاء.
0: ايوه
1: تمام،
0: هي بتصير على الواتساب.
1: تمام، وهي ونحن كثير ايام نجي بنقول مثلا الموكل حاول على الواتساب تحكي
0: تدرج.
1: معه تدرجه، وعن جد يعني بنلاقي نتيجه.
0: طيب خلينا نشوف التعليق التالي. تسرب من موبايلي بيانات لتوصل بيني وبين حدا لتواصل بيني وبين حدا للأسف. ما كان ذنبي أثناء صيانة الموبايل، هل علي مسؤولية؟
1: أنا ما علي مسؤولية، بس الشخص يلي أخذ هدول البيانات وهيك علي مسؤولية، يعني اللي أسرب على حسب كمان، هو هذا القانون كتير متبحر على حسب مثلا شو هي البيانات. في بيانات للحصول على وسائل تقنية معلومات، أدلة رقمية، هي بتحاسب عليه. حصول على صور بتتحاسب عليه، إذا هددت بالنشر بتحاسب عليه، إذا نشرت بتحاسب أكثر، خصوصي إذا كان في معلومات مثلا هون تسرب موبايلي، مثلا إذا قلنا صور مثلا هون وكانت صور مثلا منافية للحشمة والحياة، هون توصل العقوبة، إذا حتى لو وقعت على قاصر هون تتشدد العقوبة، وممكن توصل العقوبة لحبس 6 سنين
0: للي أخذ
1: المعلومات والصور. وهي ممكن، وإذا هدد، إذا هون أخذها بعدين هدد بالنشر مثلا أو نشرها، ممكن توصل العقوبة للحبس للسجن 5 سنين و6 سنين، وإذا كان الجرم واقع على قاصر بتتشدد العقوبة.
0: طيب بهي النقطة بدي أختم فيها، بدي توجهي للكاميرا ورسالة للفتيات اللي عم يتعرضوا للابتزاز، وهذا بشكل يومي أعتقد، وكتير بتجيكم حالات.
1: أكيد
0: البنات اللي عم يتعرضوا لابتزاز بصورهم أو بمحادثاتهم، شو بتقلي لهم على كاميرتي؟
1: أنا بقلكم أنه ما تخافوا، ولازم فوراً تراجعوا أي محامي أو محامية مختصة بهذا الشيء لحتى تعرف توجهكم. هن دائماً أيهم يخافوا من الفضيحة، دائماً بيقولوا لي أنا بخاف من الفضيحة، فوراً تاخذوا سكرين شوت، ما بتتواصلوا ولا بتخبروا المبتز ابدا انه انتم رح تروحوا تشتكوا عليه، قالوا له في قانون بيحميني، فورا بيخبروا انه انا رح اجيب ارقام اهاليكم وخبرهم، فورا بنقدم ادله للقضاء، صور، سيديات، محادثات فيهم سكرين شوت، تسجيلات صوت بناخذ فيها وبيتاخذوا على سيديات، فورا بتروح بتتقدم فيها معروض للنيابه على قسم الجرائم المعلوماتيه باداره الامن الجنائي، موجود هون عندنا بالساحه الجمارك، بياخذوا فيه وبياخذوا بالادله وبيتصلوا بالشخص، وعلى فكره الرقم الموبايل اذا كان حتى مو باسم هذا الشخص بصير اذاعه بحث على الشخص اللي باسمه. يعني
0: شو العقوبات؟
1: ببعتوا كتاب للاتصالات، إذا كان في تهديد بالنشر أو نشر توصل الغرامات تقريبا ل6-7 ملايين والحبس 5 سنين.
0: شكرا لك سارة، يعطيك العافية ونهارك سعيد. مشاهدينا مروح لفاصل صغير ونرجع لفقرة كلام ميديا مع براء، خليكم معنا.
2: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا،
3: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
2: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
3: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
2: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
3: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية، استنوها.

0: يا صباح الخير عبد الزيد، وصلنا معكم مشاهدينا لكلام ميديا مع براءة. صباح الخير.
1: صباح الخير أيهم، وصباح الخير روز.
2: صباحك براءة،
1: شو الأخبار؟ كيف هيك الفقرات الصبح؟
0: والله تمام، الفقرات الصبح غير شكل حلوة، وانبسطت بالفقرة هلا قبل شوي، الفقرة إلك
1: وعليك.
0: إيه، وكان نهايتها هيك كتير مهمة. يعني وجهنا رسالة لكل الفتيات يلي عم يتعرضوا لابتزاز بصورهم أو بمحادثاتهم، كيف يتصرفوا.
1: عطت
0: يعني شكل مختصر شو كيف لازم يتصرف.
2: دائما فقرت لك وعليك وعليك عم تفاجئنا بمعلومات فعلا ما كنا بنعرفها، وهي حقوقنا بالنهايه، عم تعرفنا على حقوقنا اكثر.
1: صح، اضافه كثير حلوه للبرنامج، وان شاء الله يكونوا كل المشاهدين عم يستفادوا منها. هلا رح ابدا معكم باخباري بكلام ميديا، وحنبلشنا بسوريا. يسعد صباحكم مشاهدينا. بتبدا اخبارنا لليوم من جبله، وتحديدا من اجواء المطر اللي عم تشهدها اغلب المناطق السوريه هالايام. طبعا حصه جبله بعد العاصفه المطريه كانت وفيره، فسرعان انتشرت صور بعد العاصفة لمشاهد من آثار الأمطار اللي شهدتها المنطقة، وتفاعل مع المتابعين بين اللي قالوا أنه شتوية شكل السنة رح تكون غير شكل، وبين اللي اعتبر أنه رسميا انتهى الصيف. أنتوا شو قولكم، انتهى الصيف ولا لسه؟
0: لا خلص والله. رسميا يعني من 1-10 بتحسي أنه خلص خلص،
2: انه بكفي حاجه يعني. اللبس الصيفي خلص ما بقى بينفع معنا، لازم ربيعي
0: بصير برد.
2: على طول يعني. شيء خفيف
1: خاصه المساء واول هيك الصبح بساعات الفجر الاولى كثير عم بيكون في برد.
0: بس بما انك ذكرتي جبله واولاديه وهيك، يعني ما شاء الله الامطار كانت كثيره كثيره،
1: فيضانات يعني.
0: بعثوا لي اهلي فيديوهات انه المي لنص السيارات، في سيارات

0: تعطلت يعني بالطرقات. فإلى الجهات الرسمية المسؤولة يعني استعجلونا بفتح الريجرات.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
2: والله يبعث الخير فيك.
1: آمين يا رب. ومكملين بأجواء المطر، وهالمرة من حلب بمشهد لافت انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا لطير حمام واقف تحت المطر بكل سباب وعم يستمتع بالأجواء بدون تحريك ساكن. رواد السوشيال ميديا تفاعلوا بشكل إيجابي مع هالمشهد واعتبروا إنه هالطير شكله كتير معاني من حر الصيف، فخلونا نتابع هالفيديو مع بعض.

0: شو هالثبات اللي واقف فيه وما عم يتحرك ابدا؟
1: لا انا عم اقلها لبراء عم اقلها يمكن يكون خايف يطير اصلا.
2: شكله هيك
1: ان شاء الله المطر
2: ما شكله مستمتع ابدا بصراحه. شكله ناطر تخف العاصفه
0: لحتى يقدر يطير، لانه اذا طار ممكن يوقع على الارض صح؟
2: بس شوفي يعني بحس احيانا في انواع من الطيور تستمتع لما
0: بالمي
2: لما تكون في هيك رشات خفيفة من المطر. يعني كنت شوف مثلا باسطنبول طيور النورس لما يصير هيك زخة مطر تلاقيهم يحلقوا هيك كتير بقى يطلعوا
1: النورس بيحبوا المي، بس انه هذا صغير والمطر كتير قوي عليه فحسيت انه حرام زعلت والله
0: عن جد. لا انا اول ما شفته هيك حسيته انه اوكي مستمتع مبسوط، بس هلا غيرتوا لي رايي. واو مشاهدينا بقيانين بسوريا وتحديدا بمحافظه الحسكه بمشهد لطيف لسيده عم تستقبل عناصر الامن العام بالحلويات بمشهد تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، فخلونا نشوفه مع بعض.

0: لفتة حلوة من السيدة أكيد. الله يطول بعمرها. وقديش يعني عناصر الأمن العام بينبسطوا بهيك الشغلات بسيطة يعني عم يعملوها الأهالي لحتى يستقبلوهم، فهيك الله يجزيها الخير.
1: وبتحسيهم هلأ فعلا صاروا قوات أمن، يعني بتحسي بالأمان معهم من قبل؟ والله كنا نخاف لما نشوفهم على زمن النظام البائد، يعني كنت شوفهم أنا بس على التلفزيونات، ما كنت بسوريا. بس هلأ لا يعني محلاهم والله.
0: الله يحميهم أكيد فعلا. وبخبرنا الرابع رايحين لمصر ولحفل زفاف بمنطقة المنتزه بالإسكندرية. أثار جدل هذا الحفل على السوشيال ميديا، والغريب ما كان بالحفل نفسه إنما بطريقة نقل العروسين بعد ما هرب الحصان وهو عم يجر عربة نقلهم من موقع الحفل. طبعا محاولات كثيرة كانت للحاق فيه والسيطرة على العربة لكنها كانت على الفاضي. فخلونا نشوف هالفيديو مع بعض. يعني انتهت للأسف بأنه وقع الحصان لحتى قدروا يوقفوا، أنه يعني كل العالم راح يقطعوا على الفاضي.
2: بس أنا عم بتخيل المشهد براء، أنه مثلا نكون أنا بالسيارة ولاقي حصان راكد وراء بني آدم، كثير مضحك الموضوع.
0: لا والعروس والعريس قاعدين وراء، يعني أنه الله يعينهم على اللحظات يعني.
1: بس والله هاي الزفة ما راح ينسوها بحياتهم.
2: نقول لهم مبروك والحمد لله على السلامة. إن شاء الله ما يكون هيك أسر وإصابات، لأنه شفنا العرباية وقعت آخر شيء.
0: أكيد الحمد لله على سلامتهم والله يسعدهم. وبخبرنا الأخير رايحين لنيويورك، وتحديداً لموظف تجاوز حدود التوقعات بتفاني بالعمل. اختار أنه يجيب على المكتب كيبورد، بالعامية نحن السوريين بنقول له حجم عائلي، وفاجأ زملائه. فخلونا نشوف كيف كانت هالمفاجأة.

0: لا هذا ما كيبورد، هذا أداة إزعاج للي حواليه. هذا بيناسب مصطفى المنتج تبعنا.
1: لازم نجيبه نهدي لمصطفى.
2: لكن
1: مرد ما حكى شيء.
2: هو يمكن حرام ما عم يشوف الحروف منيح.
1: ممكن بس كتير
2: كبر شوي. واحد كبر شوي.
0: وكل فأس تك تك تك تك.
1: إيه لسه صوت الفأسات لحاله يعني.
2: أنا لك بيني وبينك أنا بحب صوت فأسات الكيبورد يعني ممكن استمتع وأنا عم بستخدمه. بس بيستفزني الموضوع إذا حدا كان عم يستخدمه حدي بس أنا بستخدمه.
0: ها مثل ما إلك لازم لعلي نفس الشيء.
2: صراحة معك حق.
1: هي كانت أخباري اليوم بكلام. شكراً براءة. إن شاء الله تكونوا حبيتوها.
2: شكراً كتير براءة.
1: شكراً لكم.
0: يعطيك العافية.
2: وهلا مشاهدينا فاصل صغير وراجعين لفقرة القصة كلها خليكم معنا.
3: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
4: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
3: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
4: نعم نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم.
3: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
4: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
3: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
5: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم
6: فيها ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية
7: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
8: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
9: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
10: البيانات دقيقة.
11: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: رجعنا لكم مشاهدينا. عادة بالمقابلات كل الضوء بيكون على الضيف، بس في شخص تاني قاعد قدامه عم يلتقط التفاصيل ويعرف إمتى يسأل وإمتى يترك الجواب ياخذ مساحته. ضيفنا اليوم كان بهذا المكان مع أسماء ونجوم معروفين عربياً وعالمياً، صنع محتوى ومقابلات قدر من خلالها يقرب من شخصيات يمكن كتار متعودين يشوفوها من بعيد.
1: ومؤخراً أيهم اسم حكى بشكل أكبر بعد مقابلة عملها مع المغنية الروسية تاتيانا كورتوكوفا، فيعني أخذت هالمقابلة انتشار كتير واسع وتفاعل كبير. بس اليوم ما بدنا نسأله مين قابلت، بدنا نعرف شو صار قبل ما يوصل لهدول الأشخاص، شو تعلم من كل شخص حاوره، وهل بعد كل هالمقابلات بيبقى اسم بيخليه يتوتر قبل ما يقول له حتى أهلا وسهلا؟
0: قبل ما رحب بصاحب القصة كلها، خلونا نحضر سوا هذا الكليب ونرجع لكم.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Спасибо,
3: что приехали к нам.
2: Спасибо вам большое. Я решил, что мне надо изучать русский язык, потому что я первый раз слушал свою песню. Это полтора года назад. Поэтому сейчас я говорю по-русски, потому что у нас есть в жизни Татьяна Кортукова.
3: Потрясающе. Это очень трогательно.
4: Какой человек для тебя?
5: Ответственность, наверное. Ответственность то, что человек должен обходиться, в первую очередь, самим собой, дальше семьей.
4: Кайфа бенейт хадихил характер у хайи шахсия?
6: Шугл. Бенесбе лиэн аль-амал, тумма аль-амал, тумма аль-амал.
7: Бихаже дайман. نورجي صورة حلوة عنا. نحن شعب ذكي، نحن شعب مثقف، نحن شعب بعانينا ورغم كل المعاناة اللي مرينا فيها على مدى كل هالسنين. يلا
0: مرحب بصحفي صانع المحتوى محمد اسماعيل. صباح الخير.
1: يسعد صباحك محمد.
8: صباح النور. صباح النور، اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا فيك. طيب يعني انا حابب اسالك هيك سؤال قبل ما نبلش. عادة انه انت اللي بتسال بالمقابلات، اليوم شو شعورك هيك وانت عم تنسأل وناخذ منك هاي التفاصيل؟
8: والله اول شيء بدي اشكركم على المقدمه وعلى الانترو تبع الحلقه. هالشيء كثير بكبر لي قلبي، خصوصي انه يعني قناه من بلدي عم تقدمني بهالشكل، فهذا الشيء بكبرني كثير. يعني انا وين ما بوصل وين ما بروح وين ما بسافر والاخير هالشيء لانه طلعت من بلدي، لانه في اساس في التاريخ طلعت منه وتعلمت ببلدي، فهالشي بيكبر لي قلبي كتير.
0: أكيد نحن مبسوطين فيه كتير.
8: الله يخليك. هلأ بالنسبة لموضوع المقابلة، أو إذا بدي أقول أو ما خلف الكاميرا، هيك كان السؤال صح؟ لأن انتهي بالمقدمة.
0: يعني خليني أسألك السؤال بطريقة تانية، كيف تنبسط أكثر، إنك تسأل ولا تنسأل؟
8: والله انا بحب اسال، يعني انا زي ما علي اسبوع ما بمسك هالمايك بروح بسال، يعني اذا ما لقيت فنانين بسال اي حدا صرت بالشارع، بس المهم اعرف يعني اسمع قصص، لانه كل انسان عنده قصة. القصص طبعا مو بس عند المشاهير، كلنا عندنا قصص وبنحب نسال وبنحب نحكي، فبحب اسال، بحب اسال اكثر ما انسال. بس ايام بس فترة طويلة ما انسأل، بقول ليش ما عم بنسأل انا، ليش دائما انا بدي حدا يهتم فيني.
1: لا نحن موجودين لحتى نهتم فيك محمد، وفعلا مثل ما ذكرت يعني حلو انك عم تعمل شيء بتحبه، طالما عم تعمل شيء بتحبه فاكيد مستمر انت اكيد بشغف كبير. هلا شفنا لك مقابلات محمد خلال الكليب مع اسماء يعني معروفة واسماء مهمة ومشهورة فعلا، بس المغنية تاتيانا فعلا اخذت صدى وتفاعل كبير، فيك تحكي لنا شوي عن كواليس هي المقابلة؟ هل كنت متوقع انها تعمل كل هي الضجة؟
8: هلأ صراحة أنا ما كنت مخطط للمقابلة وما كان عندي أي توقع أنه أنا أعمل مع المقابلة، لأنه ما في أي تنسيق قبل. لكن أنا عملت المقابلة بروسيا من تقريبا يمكن 10 أيام بمدينة اسمها إكترنبورغ، فهوني كان في مهرجان ودريت أنه هي جاية، فصرت أروح عند المنظمين وروح عند الناس اللي بعرفهم، وهيك تاتيانا بدي تاتيانا. يعني تاتيانا هي أحد أسباب رئيسية أنه أنا تعلمت الروسي من خلال عام ونص، لأنه عندها غنية مشهورة اسمها ماتوشكا زيملا، فهي الغنية يعني انتشارها كتير كبير ليس فقط في روسيا، في العالم. لا غنية هيك كتير حلوة، لحنة حلو، حتى العرب ما بيف ممكن أنا حتى لما بلشت فيها ما كنت أفهمها، بس لحنة حلو بتضل عالقة بالمخ. فبالنسبة لي يعني إنه شيء غير عادي، حاولت بكل الوسائل الاخر شيء وصلت لورا الستيج، فانا يعني صرت حتى احكيهم بالروسي انه من اي مدخل بدها تنزل، من بالمسرح يمين شمال، بس لحتى اوقف استناها. المهم هي نزلت بعدين، فقالوا لي الفريق تبعها انه مستعجلين وهيك، فزعلت. فبعدين قلت يعني بدي احاول، يعني الانسان عنده حلم ومو كل يوم رح ارجع اشوفه، وسافرت المسافه كلها. فرجعت ركبت، هي قبل ما تطلع بسيارة ركبت لعندها، رحت سكرت عليها الباب قلت لها مثل ما سمعته، قلت لها انه يعني قبل طبعا الكلام

0: لانه انا سافرت من الامارات وانت احد الاسباب اللي اجيت مشانا، وتعلمت الروسي لانه انت سبب الحافز. فكتير يعني هيك انصدمت انه عربي وشو جابه لهون، وهذا يعني كمان هيك اعطاها هي موتيفيشن مثل ما بدنا نقول، انه
1: يعني انت
0: بالرغم
1: تعلمت
0: انه لغة
1: الروسي
0: ثقافية.
1: مشان تاتيانا، وبعدين
0: يعني
1: يعني استغليت هاي
0: احد
1: الفرصة
0: الاسباب،
1: وعملت مقابلة مع حبيب محمدوف
0: يعني
1: ايضا
0: فيك تقول
1: بالروسي.
0: تاتيانا احد الاسباب صراحة، لانه انا تعلمت الروسي مقدمة مشاني لإلي ومشان يعني الاعلام، يعني كوني صرت هلا عم بشتغل ما بين الامارات وروسيا بالاعلامين اذا بدنا نقول، او صناعه المحتوى، ولكن هي احد الاسباب الكبيره اذا بدنا نقول لها حصه كبيره. ف يلي لفتني ايضا انه هي توقعت تخلص المقابله وننزلها ويصير الصدى، لكن هي باليوم اللي بعده كان عندها، كانت سبيكر يعني كانت متحدثه باحدى الجلسات، فرجعت ذكرت الموضوع وانحطت بتقرير على التلفزيون الروسي، ورجعت بالمؤتمر الصحفي مع الاعلاميين رجعت قالت الموضوع انه مش جاني
1: حلو،
0: شخص
1: تأثرت فيه.
0: مذهل من الاسر تماما، يعني حطت لك حتى كومنت على احد الفيديوهات. ف يعني الواحد ايام في شغلات ما بيتوقعها بتصير بلحظه، يعني المهم الواحد يحاول، لو ما
1: صح
0: حاولت
1: صح
0: اللحظه الاخيره ما بتصير. ف
1: صح
0: اكيد
1: أكيد
0: اكيد، وفكره استغلال الفرص يعني ما شاء الله،
1: كثير.
0: يعني محمد من الاشخاص اللي بيستغلوا الفرص بطريقه ذكيه وصحيحه. طيب محمد، اذا شلنا كل هاي الاسماء الكبيره اللي قابلتها وكل هاي الانجازات ورجعنا لاول الطريق، مين كان
1: نعم،
0: محمد بوقتها؟ شو كان حلمه لمحمد؟
1: محمد هو يعني بدي اقول لك، اذا هلا انا عمري 26 سنه، من اربع سنين
0: العمر كله
1: تخرجت
0: ان
1: من
0: شاء الله.
1: كليه الاعلام. شكرا جزيلا. من اربع سنين تخرجت من كليه الاعلام، انا بلشت يعني دخلت كليه الاعلام ب 2018، تخرجت بال 2022، لكن برجع ايام لفيديوهاتي ب 2018. انا بلشت كمتطوع بقنوات كانت موجودة بسوريا، هي اللي بتطلع بلاتفورمز، يلي يعني انه بيشتغل معنا متطوع بلا راتب، لكن انزل روح على الفعاليات صور. ما كنت اعرف اسأل سؤال، انا كنت كثير عندي توتر من صياغة السؤال بالعربي بلغتي، لكن كنت شخص حالم. انه والدي توفى والدي، كنت انا بعمر صغير وشلت مسؤولية العائلة، فكان عندي الله
0: هاجس
1: يرحمه.
0: كبير انه، الله يخليكم، هاجس كبير انه الانسان وبالاحرى الانسان السوري رغم كل شيء مر عليه ما لازم يوقف عند حدود الوفاة والفقدان وهالاشياء كلها، في صوت جواته لازم يوصله باي طريقة،
1: صح
0: يعني
1: صح
0: باي شكل من الاشكال. فهذا هو محمد، محمد هو هيك اللي بيحب يحاول، اللي بيشوف كان نجوم على الدراما السورية بيحلم يشوفها وشافها.
1: بتتذكر أول مقابلة سويتها؟ تتذكر أول مقابلة سويتها؟
0: أول مقابلة سويتها، نعم أول مقابلة سويتها كانت إذا بدنا نقول مع الفنان أيمن زيدان، كان عنده
1: والله
0: مسرحية
1: هي أول
0: نسيت
1: مقابلة
0: شو
1: كانت
0: اسمها بس
1: أيمن
0: أنا هون
1: زيدان.
0: بتذكر، نعم كانت هون أول مسرحية، فما عرفت شو بدي أسأل بس عرفت فيه وقلت له نحن شو عم نعمل هون بس، فإنه يعني كانت أحد الحوارات إذا بدنا نقول. وبعدين طبعا حاورت كل نجوم سوريا قبل ما اسافر من سوريا، تقريبا كنت كل بالاحداث الثقافيه والفنيه وكل شيء، وسافرت على الامارات، وبعدين يعني هون بلشت طريقي. ايضا سفرتي طبعا ما كانت سهله، يعني انا ما كان عندي اساس قوي، هي الرساله اللي كثير بفتخر فيها، انا ما كان عندي اساس حتى قوي لسافر، انا من عائله بسيطه وسافرت واجتهدت هون وتعلمت وتعلمت لغة وصرت أصور، لأنه في شيء جواتي، مو لأنه أنا عندي أساس قوي وسافرت. فالإنسان هو اللي لازم يصنع أساسه القوي، هو اللي لازم يصنع هاي المتانة ويضل يحاول، يعني شو ما أعمل. وبتعرفوا أنتم يعني في بعض أنواع المجتمعات الضيقة بتسمعوا كتير كلام غير مشجع، يعني لأنه
1: صح
0: غريب
1: صح
0: على المجتمع،
1: صحيح.
0: سواء لغة جديدة سواء حالة جديدة سواء ممكن أسئلة، سواء ممكن الإنسان بمرحلة من المراحل يقلد محتويات تانية ليشوف هل هو بيزبط فيها لحتى يعرف هو شو بده بالآخر. فكتير سمعت كلام، كتير رجعت على البيت كنت أقول لأهلي إنه أنا خلص ما عاد بدي أشتغل بالمجال وزعلان وفي عالم عم تاخذ فرص وهيك، لكن بنهايه اليوم ارجع اقول وصلت لهون، كمل كمل. فا يعني هذا هو محمد صراحه، محمد
1: حلو،
0: نفسه اللي كان بكليه
1: جميل
0: الاعلام بسوريا هو نفسه هلا.
1: جميل كتير، جميلة هاي القصة محمد. هلا أنت ذكرت إنه كتير سمعت آراء، ممكن آراء تكون منصفة بحقك، ممكن آراء شوي تكون مزعجة.

0: بالنسبة لك، وأكيد أحد الضيوف يلي قابلتهم حكى لك جملة وضلت معك بظن لليوم، فحكي لنا شو هي الجملة اللي ضلت معك.
1: هلأ شوفي، أنا حاورت كتير يعني نجوم، بس بدي أقول لك بما أنه نحن يعني الأواخرانيات أو الأحرى اللي أنا بالنسبة لي هلأ اللي عملوا لي نقلة نوعية على مجال اللغة، في اللي حطيته بالتقرير نجم اليو اف سي حبيب نور محمدوف يلي هو نجم أيضا عالمي روسي، ويعني يحظى بشعبية كثير كبيرة في العالم العربي والإسلامي أيضا بحكم يعني عقيدته وتاريخه وقصته أيضا مع والده. فأيضا وصولي له ما كان أيضا سهل، خصوصي أنه أنا حاورته بعد 4 شهور من تعلم اللغة الروسية، فوصلت لقدامه توترت نسيت الأسئلة مثل ما بنكمل
2: نسيت الروسية كلها
1: كالعادة كالعادة يعني.
2: طيب
1: فبعدين مشيت، وأنا أنه أنا العربي الوحيد اللي حاورت حبيب محمدوف بالروسية، وحاولت أيضا تاتيانا. فالمهم هو وجه لي وقتها نصيحة حكاها بمقابلة أنه الثقافة، يعني سألته سؤال عن أهمية ثقافته بالنسبة له كونه هو من جمهورية داغستان الروسية يلي هي جمهورية فينا نقول محافظة مسلمة وشرقية نوعا ما، عندهم هذا الطابع. فقال لي انه لانه انا من هنيك، لانه انا ما فيني انسى ثقافتي، لانه انا وصلت لكل العالم، لكن انا ما فيني انسى ثقافتي، ما فيني انسى مثل ما بدي اقول يعني ناسي واهلي
0: المكان اللي
1: وبيتي
0: بينتمي له.
1: تماما. فهي انا اخذتها يعني بالنسبه لي نصيحه كبيره، انه لا تغيرني المشاهدات والاضواء
2: حلو.
1: ولا تغير الواحد.
2: طيب محمد،
1: اي شيء
2: نحن للاسف انتهى وقتنا، بس هيك
1: يحاول
2: حابين
1: يقنع نفسه انه هو على الارض.
2: نعم، حابين نسالك اسئله سريعه هيك ظريفه
1: أكيد.
2: وجاوبنا عليها. اسم قابلته خلاك تتوتر قبل المقابله؟
1: حبيب نور محمد.
2: اسم عربي؟
0: اسم عربي.
1: اسم عربي خلاني اتوتر قبل المقابلة محمد رمضان.
0: محمد رمضان، حلو.
2: طيب ضيفة منيت لو الكاميرا ظلت شغالة معه ساعة زيادة؟
1: ضيفة منيت لو المقابلة
2: استمرت
1: معه شغالة ساعة زيادة، يعني في كتار، بس يلي بدي اقوله ساعة زيادة لأعطيك جواب دقيق، فايز قزق.
0: فايز قزق فعلا فنان بيستحق بصراحة. فايز قزق. طيب مقابلة بتحب ترجع تعيشها لأول مرة؟
1: مقابلة اللي بحب أرجع أعيشها لأول مرة، ممكن أقول أنه في هلا يعني بما انه كثار الاسماء، بس مقابله بحب ارجع اعيش. إيه خليني اقول لك صراحه شيء، الشامي، يعني
0: حلو.
1: الشامي صديقي على الصعيد الشخصي، ولما نشرت كتابي وكتبت اول كتاب لإلي من سنتين، هو الوحيد اللي حرفيا دعمني واستقبلني عنده
0: لطيف.
1: بالاوتيل وهديته كتابي ودعمني. ف يعني ما راح مثل ما بدي اقول روح على النجوم الثانيين مع احترامي لهم، لكن نجم شاب من نفس الجيل من اولاد بلدي يستحق انه له هيك. وبالاضافه لذلك مقابله مع شخص تمنيتها ما تخلص يلي هو مارسيل خليفه.
0: تمام، حلو كثير. طيب عندنا السؤال الاخير سريعا، سؤال ندمت انك ما سالته لاحد ضيوفك من المشهد،
2: او انك سالته،
0: او ندمت انك سالته.
1: اندمت اني سالته. ايه هلا مثلا ما راح اذكر الضيف، لكن فتره من الفترات كنت اعيش مراهقه السوشيال ميديا اللي هي انه انا ما بدي ما بعرف شو هدفي من السوشيال ميديا، وكنت شوف انه اي سؤال مع صناع المحتوى بيجيب ارقام، فاسال شو ما كان. ف بعض الاوقات كنت اسال اسئله لا يعني لا تشبه ثقافه او جنسيه الشخص العربي مثلا اذا بدنا نقول، فبس انا شو مشان اعمل ارقام، يعني انا بعرف اخطائي كلها اللي كنت اعملها اللي صححتها فيما بعد يعني. فاي هي الاشياء انه كثير الواحد لازم ينتبه على الاسئله الحساسه،
0: صحيح.
1: لانه تعمل صوره مو حلوه يعني على المدى الطويل امام هذا الشعب. لازم يحترم كل الثقافات، والمشاهدات هي ليست كل شيء، المحتوى الجدي
2: شكرا.
1: لينتشر بده وقت كتير، وبتبلش مشاهداته قليلة لكن يحظى باحترام المجتمع كله.
2: 100%. شكرا لك محمد، يعطيك العافية وكل التوفيق.
0: نورتنا محمد اسماعيل، نورت صباح سوريا. شكرا كتير لك، وبنتمنى لك كل التوفيق.
1: شكرا جزيلا
0: مشاهدينا، فاصل.

0: صغير وراجعين سوا لفقرة الجمال مع سامة ناولو. لا تروحوا لبعيد.
1: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
2: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
1: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
2: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
1: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
2: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: ورجعنا لكم مشاهدينا. كثير منا مروا بهذا الموقف، بشرة حمراء، مخزنة حرارة ناشفة، أو حتى ممكن تكون عم تحرقنا، خصوصا بعد جلسة تنظيف البشرة أو علاج حب الشباب. أحيانا أول ردة فعل لنا بتكون أنه نغطي البشرة بالمستحضرات والمرطبات وإلى آخره، ونجرب أكثر من كريم لحتى نهديها، وهون ممكن تزيد المشكلة بدل ما نلاقي لها حل.
1: 100%. هلا كيف بنعرف اذا هالاحمرار طبيعي ومؤقت او البشره فعلا عم

0: بنقول انها متهيجه. وشو دور حاجز البشره بهي القصه؟ اليوم بفقره الجمال رح نتعرف كيف بنعمل كمادات مهدئه بالبيت، وشو المكونات اللي ممكن نستخدمها بطريقه بسيطه وامنه مع الصيدلانيه سامناولو. صباح الخير.
1: صباحك سامة، نورتينا.
0: طيب شو يعني بشره محمره ومتهيجه، وشو الاسباب عاده بتكون؟
2: تمام. هلا العالم بتفكر انه مثلا بس البشره الحساسه هي اللي بتتهيج، ولكن بالحقيقه كثير من العوامل لكل انواع البشره ممكن تخليها تتهيج. منها علاجات حب الشباب، الكريمات يعني اللي بيستخدمون العالم بتسبب تهيج بالبشره، منها تنظيف البشره او تبدل الطقس. في كثير عالم بتلاقي بين طقس وطقس بتصير بتنشف بشرتهم، بتتهيج اكثر. فكثير من الشغلات ممكن انه تسبب انا تتهيج بشرتي، واللي هي بتطلع عندي بشد جفاف واحمرار على البشره. فهيك اكثر الشغلات اللي بتعمل لي تهيجات بالبشره.
1: اكثر الشغلات، واكيد يعني نحن ما بننسى النقعه تحت الشمس بالمسابح
2: طبعا، هلا بعد الصيف
1: او الشط فظيعه هي، يعني
0: هلا بتطلع النتائج على البشره.
1: أيوة. يعني اسوأ شيء انه بتطلعي مثلا تفوتي على البيت او على الشاليه بتحسي انه ما عم تقدري تلمسي وشك.
2: صحيح، هو في تهيج وبعده بيصير عندي تصبغات ومشاكل. بس هي اول شيء دائما بتتهيج البشره كرد فعل اولي من الشيء، العوامل اللي صارت.
1: تمام. هلا نحن عندنا مجموعه مكونات بدنا نحضر منهم شيء ينقذنا من هذا التهيج
2: 100%. هلا هدول الكمادات هن من اكثر الشغلات يلي بتعمل ارتياح للبشره، وهي كثير سهله لانه موجوده بكل بيت. طيب. وعباره عن مكونين بس اللي هن الماء الفاتر والشوفان. الشوفان فيه ميزه انه فيه مواد هي مضاده للالتهاب، فكثير رح تساعد الكمادات بماء الشوفان انه هي تريح لي بشرتي بطريقه كثير لطيفه.
0: ماء الشوفان بس
2: ماء الشوفان. انا باخذ من الشوفان. هلا انا بالبيت اذا بقدر اطحن الشوفان باخذ لسه استفاده اكبر. يعني انا هاد الشوفان العادي طبعا فيه استفاده،
1: ما فينا نجيبه باودر مطحون اوريدي
2: فيني، وبالبيت طحنه كتير سهل بالميكسر. يعني هلا انا رح احط ما يقارب 3 معالق كبار من الشوفان بكاسه من الماء الفاتر. انا ما بدي اغليهم على الغاز، لا انا بس بدي اتركهم وانقعهم شوي صغيره. تمام.
1: في خلطة تانية غير الكمادات كمان تذكرتها، ما بعرف إذا هي صحيحة 100% أو لا، إنه بعد ما نطلع دغري لبن وعسل ونشا بيخلطوه وبيحطوه ماسك للبشرة.
2: في هيك شيء، بس إذا كانت البشرة متهيجة لا. طيب. ما بقرب على اللبن لأنه فيه حمض.
1: تمام.
2: وفي كتير عالم بتتحسس، فأنا دائما الشغلات للبشرة المتهيجة بحاول إنه تكون مواد ما أنا محسسة أبدا.
1: تمام.
2: هلا أنا رح أتركها بس شوي صغيرة تنتقع، وبهذا الوقت أنا رح أسألكم سؤال.
1: يلا تفضل.
2: إذا قلت لكم أعطوني 3 شغلات ممنوعة لما الواحد بتكون بشرته متهيجة، شو بتقولوا؟
0: ممنوعة. هلا قلتي اللبن
2: مثلا، اللبن،
0: التقشير او اي شيء فيه
2: احماض. ليمون اكيد
1: هدول ممنوعين. المي السخنه بتخيل ممنوعه.
2: برافو روز، 100%. هدول الشغلات كثير ممنوعه، اللبن وما يعني لانه فيه حمض، وبالتالي اي شيء فيه مقشرات فانا ممنوع اني انا استخدمه.
1: أكيد.
2: المي السخنه والفرك، واللي العالم هي ما بتنتبه على حالها بتقول ايه انا ما حطيت مي سخنه، بس هي بتكون فاتت اتحممت مثلا بدرجه حراره 90
0: مثلا ما انتبهوا.
2: تمام. فبتتهيج بشرتهم.
1: بقول لك هذا حمام مو غسيل وش، كل شيء حاله.
2: لا ممنوع.
1: هو على اساس بيحط ماسك على وشه لما يفوت يتحمم.
2: 100%. فانا
0: حتى عندي الماسكات ممنوع. يمكن اللي ما بنعرف شو تركيبتها كمان
2: كثير مهم. الماسكات انتبه. اللي بالسوق 3/4 فيها معطرات، يعني صحيح. بتفتحيها فورا بتهف الريحه. اذا انا بشرتي متهيجه واجيت حطيت ماسك فيه عطور فانا زدت الموضوع كثير اكثر. فاي منتج اصلا فيه عطور انا ممنوع اني استخدمه ابدا.
1: يعني هلا نحن قلنا العطور، المي السخنه، الاحماض
0: بانواعها،
1: مقشرات، اي شيء فيه سكر، سكراب، اي شيء هذا ممنوع للبشره المتهيجه. وش رايك بالقصص يلي بتسكر المسام؟
2: تمام. هلا القصص اللي بتسد المسام مثلا مثل شو؟ مثل المرطبات السميكه او الفازلين الجل، انا هدول كمان ممنوع استخدمهم على بشرتي وهي متهيجه. بالعكس انا بدي شغلات لطيفه. هلا اول 3 شغلات بعملها اذا تهيجت بشرتي هي: 1 انه انا استخدم وقف كل شيء مقشرات، ووقف المواد يلي انا كانت عم
0: اللي هي ممكن سببها
2: استخدمها. تمام. او حتى الروتين الطبيعي تبعي انا بوقفه. يعني انا اذا بحط فيتامين سي الصبح انا ممنوع احط فيتامين سي، ما هو ما له مقشر.

0: اسمعي بصراحة أنا كنت بشكل يومي حط جلوتاثيون قبل النوم.
1: تمام.
0: مرة حطيت جلوتاثيون ما في قبل بربع بعد ربع ساعة تهيجت بشكل مو طبيعي البشرة.
1: تمام. يعني أنا حتى المواد اللي هي ما أنا مقشرات أنا بستخدمها بروتيني الطبيعي بحالة تهيج بشرتي ممنوعة.

0: لطيفه على البشره مرطبه، ممنوع يكون فيها عطور، مثلا سيروم فيه ماده الهيالورونيك اسيد.
1: تمام، المنتج بده نطبق
2: يلا بتكون احنا ناطرين لحتى تاخذ مفعوله لانه ناطرين
1: هي بسيطه
2: حتى
1: يعني بس
2: شوفان. هي قديش الوقت المثالي لحتى ينقع
0: الشوفان؟
2: انطروا 10 دقائق كاملين.
0: 10 دقائق كاملين بتكون كثير رائع.
2: حلو، يعني هلا نحن بنكسب نص فائده. خلينا
0: ايوه تماما،
2: نطرنا شي 5 دقائق لحتى يمشي حاله.
1: بنصفي ال
0: رح نصفيها، وهلا انا رح فرجيكم، خليني هيك اعملها، رح فرجيكم كيف تطلع المي حليبيه، هيك لازم تكون. تمام، هلا انا حطيت شوي بحيث غمرت، انا حاطه قطن المكياج الدائري. أيوة. تمام، هدول هن الكمادات. هلا انا غمرتهم، تمام، اذا بتشوفوا قطنه المكياج صارت مغموره
2: تمام
0: بالماء الشوفان اللي هو طلع لونه على حليبي او ابيض. هلا انا هاد، انا هلا المي فاتره، تمام، بنتي غطيها واخذها على البراد. اذا تركتها بالبراد بدي اتركها للمساء لحتى تصير باردة كتير. إذا أنا كنت عاملة جلسة تنظيف بشرة وأنا مثلا محتاجة أو مثلا متهيجة بشرتي وعم تضايقني، بحطها بالفريزر لحتى أنا تبرد كتير مثلا خلال ساعة بدون ما تتجمد. بعدين بفتحهم وأنا هاي الكمادات
2: بنغمرها بشكل كامل بالماء عشان ما تنشف، يعني إذا تركناها للمسا بالبراد احتمال تنشف أو
0: لا لا ما بتتطاير، لهيك تمام. انا سكرتها تمام. بس انا بحب انها تنغمر منيح لحتى تكون تشربت الماء منيح، وهيك انا صار في عندي طلعها من البراد بتكون هي بارده
1: وكلها على البشره المتهيجه
0: تمام، كلياتها مستخلص من الماء الشوفان اللي هو فيه مواد مضاده للالتهاب، وبحطها على بشرتي ككماده بتركها لمده ربع ساعه.
2: حلو،
0: بكرر هي العمليه مرتين باليوم لمده 3 لـ4 أيام من البشره المتهيجه، بيساعدني اني انا خفف تهيج البشره كاني جايبه منتج.
1: حلو، شكرا سامي، يعطيك العافيه.
2: يعني بصراحه فعلا
0: شكرا،
2: مكونات بسيطه بس بتساعدنا بشكل كبير بعدين من التهية. شكرا كثير لك
1: سامن،
2: وقتي صباحنا
0: هلا.
1: ايضا شكر موصول لكل مشاهدينا اللي شافونا اليوم، ونشوفكم بكره بنفس التوقيت. مع السلامه،
2: نتمنى لكم اكيد نهار سعيد. هلا سلام.

0: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.

محمد كرد علي مفكر ومؤرخ ولغوي وناقد أدبي، ولد في دمشق عام 1876 لأب كردي وأم شركسية، وتوفي ودفن في دمشق عام 1953. درس في مدارس دمشق وتتلمذ على يد أشهر علمائها مثل محمد المبارك وطاهر الجزائري ومحمد عبده في مصر. أنشأ مجلة المقتبس في القاهرة وعمل في جريدتي الظاهر والمؤيد. ترأس مجمع اللغة العربية في دمشق منذ تأسيسه عام 1919 وبقي في منصبه حتى وفاته. شغل منصب وزير المعارف مرتين في عامي 1920 و1928. أتقن اللغات الفرنسية والتركية والفارسية وكان مفتتناً بالثقافة الفرنسية. أنشأ مدرسة العلوم الأدبية العليا وحولها إلى كلية في الجامعة السورية آنذاك. كتب نحو 22 مؤلفاً في الأدب والفكر والتاريخ والرحلات والفلسفة. دون في كتابه الأشهر خطط الشام تاريخ الشام منذ فجر التاريخ حتى آخر العهد العثماني، واستغرق إنجاز الكتاب 25 عاماً. يعد كتابه غرائب الغرب من أهم المراجع عن الحياة الأوروبية في مطلع القرن العشرين. ترجم روايات عن الفرنسية منها قبعة اليهودي ليفمان الفضيلة والرذيلة لجورج أوني، وكتاب تاريخ الحضارة لشارل سينيبوس. حقق كتباً تراثية مهمة منها سيرة أحمد بن طولون، تاريخ حكماء الإسلام، رسائل البلغاء. كتب مذكراته في مجلد من 4 أجزاء بعنوان المذكرات، وتعد مرآة لعصره في مختلف ميادين الحياة. قال في وصف نفسه: أحب الحرية والصراحة، وأتألم للظلم، وأحارب التعصب، وأمقت الرياء. توفي عام 1953 ودفن بجانب ضريح معاوية بن أبي سفيان بدمشق.

مرحبا بكم، هذه جولة الأخبار من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. محافظة اللاذقية تستجيب لسيول غمرت طرقات في المدينة، والدفاع المدني يفتح عدة طرق في ريف إدلب. محافظ حلب يقول إن أكثر من 50 نقطة في شبكة الصرف الصحي خضعت للصيانة عقب العاصفة المطرية. نائب محافظ الحسكة يقول لتلفزيون سوريا إن المظاهرات في المدينة لم تستهدف أي مكون من مكونات المجتمع وعبرت عن مطالب مشروعة. واشنطن تكشف عن تعهدات مالية لدعم احتياجات مكافحة الإرهاب في سوريا وزيادة قدرة مراكز الاحتجاز الاستيعابية.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتشكل سيول في مدينة اللاذقية من جراء هطل غزير للأمطار يتزامن مع تحذيرات من الحالة الجوية في البلاد والتي تشهد أمطارا وعواصف رعدية وتشكل للضباب خلال الأيام المقبلة.

0: هذا وأعلنت محافظة اللاذقية استنفارا شاملا للفرق الخدمية للتعامل مع غزارات الأمطار وتجمعات المياه والسيول التي أثرت على حركة المرور في الشوارع والساحات الرئيسية ضمن المدينة. هذا وأوضحت المحافظة أن الفرق باشرت فتح المصارف المطرية وتسليك شبكات الصرف الصحي وإزالة الأنقاض والعوائق، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ في جاهزية تامة على مدار الساعة للتدخل السريع في مختلف المناطق. ينضم إلينا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. منير صباح الخير، هل ما تزال العواصف والهطل المطري الغزير مستمرا في اللاذقية؟
1: أهلا بك محمد. يعني الهطولات المطرية في مدينة اللاذقية هي أمطار عاصفية وغزيرة تأتي بشكل مفاجئ، ومن ثم يعني يكون الجو أقرب إلى الصحو طبعا كما هو واضح في الصورة خلفي. الآن يعني هدأت الهطولات المطرية نوعا ما، لكن هنالك سحب قادمة تحمل كميات من الأمطار، وأيضا نرصد يعني تشكل البرق والرعد من خلال تلك الغيوم القادمة باتجاه مدينة اللاذقية من البحر. طبعا هذا الأمر يعني في مدينة اللاذقية وفي عموم الساحل السوري هكذا الأمطار هي دائمة، لكن عندما تأتي الأمطار وتهطل بشكل غزير وعاصفي تتسبب بأضرار كبيرة جدا، لا سيما وإن مصاريف يعني تسليك المياه المخصصة لتصريف مياه الأمطار لا تستوعب في بعض الأحيان كميات كبيرة من الأمطار، وهذا ما حدث خلال هذه العاصفة.
0: وشاهدنا يعني قبل قليل بالفيديوهات والتسجيلات منير هناك يعني فيضانات ببعض الشوارع، كيف هي حالة الطرق؟ هل هناك أضرار أيضا لحقت بالمنازل؟
1: صحيح محمد، يعني الأضرار كانت كبيرة جدا خلال ال 12 ساعة الماضية منذ مساء الليلة الماضية، كانت الأضرار كبيرة جدا، كان هنالك اختناق في الحركة المرورية نتيجة يعني انقطاع بعض الطرق الرئيسية التي غمرتها مياه الأمطار تقريبا أكثر من 25 سنتيمتر إلى 40 سنتيمتر تقريبا وصلت في بعض المناطق، وبالتالي يعني انقطعت بعض الطرق الرئيسية وشلت الحركة المرورية ريثما هدأت الأمطار و بدأت الفرق يعني المختصة سواء وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أو حتى العاملون في مجال الصرف الصحي وحتى العاملون في بلدية اللاذقية من الاستجابة لهذه الكارثة التي وقعت خلال الليلة الماضية. اليوم يعني تجددت الأمطار عدة مرات حتى هذه اللحظة، وكانت الأضرار متفاوتة محمد، يعني بعض الأضرار التي رصدتها خلال يعني جولتي الآن في مدينة اللاذقية، واحدة من الأضرار كانت في سوق السمك الرئيسي في المدينة، محيط سوق السمك انغمر بشكل كبير في المياه نتيجة عدم تصريف مياه الأمطار، وكانت هنالك مناشدة من تجار السوق لأن الحركة قد شلت تقريبا، حركة الباعة والمشترين طبعا. وأيضا بالنسبة للأهالي كانت هنالك الأضرار متفاوتة في بعض المناطق، وصلت يعني مياه الأمطار

0: الأنوار إلى محيط منازل المدنيين، وأيضا يعني عاقت الحركة المرورية في الشوارع. الأضرار المسجلة الآن في حديقة الأطفال في الرمل الشمالي، أيضا هنالك سقوط لشجرة والتعامل معها يعني الفرق الخاصة في بلدية اللاذقية، وأيضا يعني هنالك حوادث مرورية وهو الجانب الأخطر. يعني للأسف محمد الحوادث المرورية كثيرة جدا، 3 حوادث متتالية على مدخل مدينة اللاذقية في المنطقة الواصلة ما بين الزبار والمختارية. هنالك تجمع لمياه الأمطار على الأستراد الدولي الإنفور، تتفاجأ السيارات عند قدومها بسرعة كبيرة بكميات كبيرة من الأمطار، لا تستطيع التوقف، بالتالي يعني يكون هنالك حوادث مرورية وانقلاب لتلك السيارات. قامت فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ الآن بالانتشار في الموقع، والعمل يجري حاليا على تصريف المياه الموجودة في تلك المنطقة. لكن محمد السحب قادمة وقد تحمل كميات إضافية من الأمطار، وهذه هي العاصفة الأولى التي يعني ربما بشكل أو بآخر تكشف ضعف الاستعداد لموسم الشتاء، وأيضا تكشف أن الحاجة لتطوير يعني مصارف تصريف المياه، لا سيما وأن أمطار الساحل السوري عموما هي أمطار عاصفية وغزيرة وتأتي بشكل مفاجئ وعنيف جدا،
1: وهذا يستدعي مزيد من الإجراءات للتعامل معها مع توقع استمرار الهطولات. طبعا شكرا لك منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. وفي إدلب استجابت فرق الدفاع المدني للهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة، وعملت على فتح عدد من الطرق التي أغلقتها السيول. وتركزت الاستجابة الميدانية في مدينتي جسر الشغور ودركوش بريف إدلب الغربي بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى تشكل السيول وانقطاع بعض الطرق الحيوية. وشملت أعمال الفرق بمدينة إدلب وسلقين وقرية مصيبين إزالة الحجارة والرواسب التي جرفتها المياه، وفتح مجاري تصريف مياه الأمطار المتراكمة بهدف إعادة حركة المرور والحد من المخاطر على السكان.

0: طوفان بمدينة سليم، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: تعرضت عدة مخيمات في ريف إدلب لأضرار واسعة من جراء العاصفة المطرية، طالت خيام النازحين ومنازلهم، إضافة إلى الطرقات وشبكات الصرف الصحي، لا سيما في مخيمي الطيب والزلاقيات، ما ينذر بشتاء قاس يعيد مآسي الأعوام الماضية.
2: بالعاصفة اللي صارت امبارحة في البيوت، في بيوت تهدمت، في الجوادر طارت، في بيوت مسكونة وبيوت جنبها ما هي مسكونة، ضرت البيوت المسكونة يعني في بسبب الثقل المطر اللي صار على الجادر، نامت حيطان على البيوت المسكونة، وصار في خطر على الأطفال. فيك أستاذي فيك تشوف مثل هنا البيت، هالبيت فيك تشوف باقي البيوت كله مضر بشكل كامل، وفي كمان تحت الصرف الصحي كمان كله تراب، ويعني تسكر عندنا الصرف الصحي تحت بسبب السيول اللي صارت امبارحه استاذي.
3: تعرض مخيم الزلاقيات ظهر امس الخميس لسيول جارفي، طبعا نتيجه كثافه الامطار اللي صارت وغيوم السبر اللي صارت امبارح. طبعا هالامطار اتجهت باتجاه الاوديه والاماكن المنخفضه، طبعا أثرت بشكل كبير على جميع المناطق المحيطة بسيل المياه، طبعا دمرت الصرف الصحي ودمرت الحيطان المباني، وكان إلى أثر سلبي كثير على حياة الناس. طبعا في عنا عائلات تضررت نتيجة هذه السيول وأدى للنزوح بسبب تهدم المباني. نتمنى من الجهات الفاعله تمد يد العون للاهالي المتضررين في المخيم وجميع المناطق المتضرره بسبب السيول التي حصلت.
4: اجت دفقه سيل قويه فغمرت البيت. اللي صار يعني بفتره المطر الكثيفه اللي صارت جمعت المياه بالبيوت اللي اعلى منها، صارت السيول تشكلت هون منطقه منخفضه شوي، لكن إن معمول إحنا مسلك للمي، لكن كانت المياه أكبر من التصريف يعني، فتجميع المي بالجدران أدت تهدم جدار ورا جدار، وجمعت المي بالمنطقة عنا كمان وخلف جدران وهدمت ودفقت على البيت. كان البيت الأكثر مواجهة للسيل هو هذا البيت قدامنا، وتضرر يعني البيت بشكل كامل.
1: تنضم إلينا إلاف العالي مراسل التلفزيون سوريا من إدلب. إلاف مرحبا بك. كان يأمل السوريون أن تنتهي معاناة أهالي المخيمات بعد سقوط الأسد، لكنها تتجدد في هذه الأيام مع الأسف. ما حجم الأضرار التي لحقت بالمخيمات؟
5: أهلا بك محمد. نعم، هذه يعني المعاناة المستمرة منذ سنوات ولغاية اليوم رغم المرسوم رقم 59 الصادر يعني عن الحكومة السورية بإنهاء واقع وملف المخيمات، إلا أن المعاناة ما زالت مستمرة وما زال واقع النازحين والمهجرين في مخيمات الشمال السوري الممتدة من منطقة أطمة على الحدود السورية التركية وحتى مناطق متفرقة كأيضا مخيمات خربة الجوز. جميع هذه اليوم المخيمات تتعرض مع كل عاصفة مطرية لواقع مأساوي يصعب على السكان التأقلم مع هذا الواقع أو تقبله، خاصة مع انتهاء العمر الافتراضي لهذه الخيام. أيضا اليوم نتحدث ليس فقط عن الخيام إنما أيضا المخيمات التي هي عبارة عن كتل إسمنتية. هذه الكتل بفعل العوامل الجوية وعلى مدى سنوات هي جدران هشة من البلوك، فقط تتعرض أيضا لتشققات وتصدعات تتسبب بتسريب مياه الأمطار إلى داخل المنازل، خاصة أن الأسقف تكون هي أسقف عبارة عن شوادر بلاستيكية. العمر الافتراضي لهذه الخيام هو سنتين لم يستبدل منذ خمس أو ستة سنوات، تكون المطالبات عالية لحين إنهاء واقع المخيمات مع حلول عام 2027. يجب على الأقل استبدال هذه الخيام، استخدام العوازل، تزويد سكان المخيمات بالعوازل المطرية قبيل يعني حلول هذه الكوارث. اليوم معظم سكان المخيمات تضررت منازلهم، تم غرق أثاث المنازل أيضا، ممتلكاتهم، أوراقهم، ثبوتياتهم. وهذا نحن نتحدث اليوم عن أمطار تمتد من ساعة إلى ساعتين فقط، فما بالك اليوم محمد نحن قادمون على فصل الشتاء.
1: ولذلك شاهدنا يعني أحد المتحدثين في التقرير إيلاف تحدث عن مناشدة عن ضرورة الاستجابة يعني لهذه الأوضاع، لأنه كما قلت هناك هطولات قادمة وهناك فصل الشتاء كامل قادم يعني، وبالتالي حتى الآن يبدو أنه تغيب الاستجابة الحكومية.
5: نعم محمد، صراحة دعنا نقول يوجد استجابة، ولكن هي استجابة ضعيفة وبطيئة، خاصة مع انتقال ملف المخيمات من دعم سكان المخيمات إلى دعم إعادة الإعمار والبنى التحتية في مناطقهم الأصلية. اليوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأيضا الهلال الأحمر السوري ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل تتضافر جهودهم لإعادة المهجرين من مناطق المخيمات إلى مناطق الأصلية، ولكن هذه المناطق تغيب عنها البنى التحتية من مدارس ومشافي وأفران، وأيضا المنازل التي من المفترض أن تأوي هؤلاء المهجرين هي غائبة تماما. اليوم من يعود إلى قريته يعود لينصب مجددا خيمة بجوار منزله والسكن من جديد، بالتالي هناك معضلة. لا يستطيع اليوم السكان ترك هذه المخيمات التي هي بالفعل تعتبر مخدمة مقارنة بالمناطق التي يعودون إليها. اليوم إن أرادوا صهريج مياه فهو قريب من مناطق تواجدهم، إن أرادوا بقالية، سمان، كل هذه الأمور هي متوفرة، وأيضا المدارس القريبة من المخيمات تدفعهم للبقاء في هذا الواقع عوضا عن العودة إلى مناطقهم الأصلية التي تغيب عنها معظم مقومات الحياة والبنية التحتية. لذلك رغم الاستجابة التي تقوم بها فرق الدفاع المدني بسحب تجمع مياه الأمطار وتعزيل العبارات المائية وفتح قنوات الصرف الصحي، إلا أنها يعني تبقى استجابات طارئة دعنا نقول، ولكن الوضع كارثي يحتاج إلى حلول جذرية أو ربما استجابات متكررة لضمان

0: عدم تكرار هذه الحوادث على امتداد فصل الشتاء. محمد،
1: شكرا لك إلاف العلي، مراسلة تلفزيون سوريا من إدلب. ونبقى في تداعيات الأمطار التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، حيث قال محافظ حلب عزام الغريب إن أكثر من 50 نقطة ضمن شبكة الصرف الصحي خضعت لأعمال الصيانة والمعالجة، وذلك عقب العاصفة المطرية التي شهدتها المدينة وأسفرت عن تشكيل سيول في عدد من الأحياء. وفي السياق ذاته أشارت محافظة حلب إلى استقرار وضع تصريف مياه الأمطار اليوم وعدم تسجيل أي انسدادات في مناطق دوار الفيض وجسر الحج وبستان القصر، مشيرة إلى مواصلة الجهات المختصة معالجة آثار الأمطار، حيث شملت الأعمال سحب المياه من أقبية منازل في حي الزبدية والكشف عن انهيارات أرضية في حي المعادي ووضع إشارات تحذيرية في المواقع المتضررة. هذا وتعمل الشركة العامة للصرف الصحي في حلب على صيانة وتنظيف المطريات في شوارع المدينة استعدادا لعاصفة مطرية متوقعة وفق هيئة الأرصاد الجوية. وتأتي الأعمال بعد فيضان المياه في عدد من شوارع أحياء الفيض وبستان الزهرة والمشارقة.
2: نحن حاليا بمنطقة الفيض عم نقوم بإعادة صيانة للمصافي المطرية وتسليكها وكسحة بحيث نكون تكون جاهزة لاستقبال المواسم المطرية. ونحن من امبارح لليوم بإذن الله تعالى عم نقوم بواجبنا ومنساعد الأخوة المواطنين، ونتمنى من الأخوة المواطنين أن يتعاونوا معنا بحيث أن يحافظوا على النظافة ويرموا القمامة بأماكن محددة، لأن القمامة عم تجي على المصافي المطرية عم تسبب انسدادات عم تسبب مشاكل، ونحن دائما جاهزين لخدمة الأخوة المواطنين وإن شاء الله ما منقصر بعملنا.
1: ينضم إلينا عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب. عمار مرحبا بك، يعني المشاهد التي وصلت من حلب خاصة أمس في الفيض بالمشارقة في غير مناطق يعني مؤسفة جدا، كيف هو الوضع اليوم؟ ما حجم الأضرار والخسائر؟
3: نعم محمد مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني لن أصف المشهد بأن الشمس مشرقة والعصافير تزقزق، ولن أصفه أيضا بعكس ذلك يعني بأنه حدثت كوارث كثيرة. الواقع هو بأن هذا الطوفان أو هذا الفيض الذي حصل من السيول وتضرر المنازل في عدد محدود من النقاط أول أمس في مدينة حلب، منها الفيض بستان قصر، يعني على مسار أو على سرير النهري لنهر قويق، الفيض بستان قصر، أيضا بستان الزهرة الملاصقة لمنطقة الفيض، بالإضافة إلى ذلك في بعض المحال في منطقة العزيزية وجسر العوارض، كلها على الشريط أو السرير النهري لنهر قويق. هذه المناطق بالفعل تضررت، بالفعل وصلت المياه إلى البيوت، ولكن خلال ساعات قليلة اختفت هذه المياه أو يعني تم سحبها وفتح الطرقات النقاط المرورية التي قد اختنقت بسبب تراكم أو تجمع المياه. أمس كان هناك أيضا أمطار ليست بذات الكثافة وليست الهطولات بذات الكثافة، ولكن لم تحصل هناك أضرار أو تجمعات مائية كما حصل أول أمس، خاصة بعد التدخلات السريعة سواء لمديرية الطوارئ والكوارث وإدارة الكوارث في حلب أو بالإضافة إلى الجهات الأخرى المتخصصة بعد تسليك هذه وفتح الطرقات و تصريف المياه.
1: وما مدى فعالية هذه الإجراءات لأنه هناك عاصفة مطرية متوقعة ما تزال عمار؟
3: نعم، أمس كان هناك عاصفة أيضا، ربما كما قلت لك لم تكن بمستوى أول أمس، ولكن لم تحصل تجمعات مائية أو في كما حصل أول أمس. أول أمس كانت الهطولات كثيفة جدا، وربما لم يكن هناك تحضيرات لمثل هذا النوع من الهطولات المطرية، كان هناك استياء كبير من الناس. انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل لهذه الساعات التي حصل فيها هذه الاختناقات المرورية والسيول والمياه التي تجمعت في عدد من النقاط في مدينة حلب. ربما الاستعدادات تبدو أفضل بحسب ما رأيناه أمس كنا في جولة في كثير من أحياء حلب، من الشوارع الرئيسية التي كانت قد اختنقت أول أمس أو تجمع فيها المياه وتعرضت لاختناقات مرورية بطبيعة الحال. يعني يبدو الوضع أفضل من أول أمس، يبدو الوضع أفضل.

0: خاصة بعد تسليك وتصريف المياه والمصارف والمجاري المائية التي كانت مسدودة، ربما كانت تحتاج لتجهيزات مسبقة بحسب الأهالي الذين كانوا مستائين من هذا الوضع.
1: وهذه حالة الاستياء الشرعي واضح إن عمار، لأنه يعني هناك تراكم لمشاكل خدمية، مشكلة القمامة وتراكمها من قبل، الآن مشكلة الفيضانات، يعني هناك حالة عامة بسبب يعني ضعف في إدارة هذا الملف. ولذلك هنا يطرح السؤال من جديد عن مدى جاهزية وفاعلية الجهات الحكومية، هل لديها خطة للتعامل؟ لأنه الآن ما زلنا في الخريف، يعني لم يأتي بعد الشتاء والهطولات المطرية ربما تكون أغزر.
0: يعني الخطط يعني كما بحسب التصريحات موجودة، ولكن أنتاج الأرض نحن نلاحظها، نحن نراها، تبدو بأن الوضع يعني وضع النظافة أفضل بكثير، ولكن ليس هو المطلوب بالنسبة للأهالي بالنسبة للسكان. يعني تبدو الخطوات خجولة على الرغم من الجهد الكبير الذي تبذله الجهات المعنية. يعني مثلا مجلس المدينة كانت قد زادت عن لديه عدد الضاغطات، عدد العمال وعدد الآليات التي تعمل. على الرغم من ذلك يعني الأهالي يطالبون بالمزيد لتصل المدينة إلى وضع أفضل، خاصة مع قدوم الشتاء. أول أمس رأينا هذه الهطولات المطرية، هذه التجمعات المائية، تضرر مستودعات في المشارقة، تضرر مطاعم وفي العزيزية ومنازل في بستان الزهرة. هذه يعني هذه الحوادث المؤسفة هي نتائج لهذا العمل أو لهذه التوجهات، أو ربما لتقصير من قبل الجهات المعنية. المحافظة تحدثت عن تجهيز 50 نقطة، تحدثت عن أن هذا اليوم كان مؤسفا، وأن السبب هو الهطولات المطرية الكثيفة، وبأن الأمور تعالج. تم تعيين السيد فرهاد خورتو بديلا عن مدير، أو هو سيدير ملف المصارف المائية والماء في حلب، بديلا عن مديرية المصارف المائية في حلب بعد عزله. أيضا هناك يعني عمل للإصلاح سواء الإداري ومحاسبة المقصرين بحسب بيان المحافظ.
1: نعم عمار.
0: أو في النواحي الأخرى محمد.
1: شكرا لك عمار مرجان، مراسل تلفزيون سوريا من حلب. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بإطلاق نار على سيارة في بلدة رأس المعرة بالقلمون بريف دمشق. أضاف مراسلنا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة تعود إلى خلافات عائلية، مضيفا أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا وباشرت التحقيقات. أعلن دفاع المدني وفاة شخص من جراء انفجار داخل محل لبيع أدوات الصيد في مدينة ضمير بريف دمشق. يرجح أنه نجم عن مواد موجودة داخل المحل أعقبه اندلاع حريق في المكان، واستجابت فرق الدفاع المدني للحادثة وأخمدت الحريق وانتشلت جثمان الضحية، كما عملت على تأمين الموقع ووضع أشرطة تحذيرية، وأبلغت فرق إزالة مخلفات الحرب لتأمين المنطقة وحماية السكان من أي مخاطر محتملة. نظم أهالي من مدينة معظمية الشام ومناطق مجاورة بريف دمشق وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء قانون الاستملاك الصادر في عهد النظام المخلوع.
2: بعد هذه الوقفات امبارح زارنا وفد بمعظمية الشام من القصر الجمهوري باسم السيد الرئيس، ودعانا إلى لقاء إن شاء الله بقلب الأسبوع إلى القصر الجمهوري من أجل مناقشة الاستملاك. أتوجه للسيد الرئيس: يا سيادة الرئيس، قدمنا أولادنا، قدمنا أعراضنا، هناك نساء هتكت أعراضها واغتصبت من قبل العصابة الظالمة، نتمنى إنصافنا، نتمنى إنصافنا يا سيادة الرئيس. هذه سندات خضراء، هذا اسمه كارت أخضر، هذا السند الأخضر أعلى ورقة إثبات ملكية على مستوى سوريا، وهذه أرقام العقارات باسم والدي ووالدتي واسمي بالمطار اللي هلأ بده يتحول من مطار عسكري إلى مطار مدني.
3: جاي منشان استملاك، بدنا أرضنا، بدنا رزقنا، هذا حقنا، هذا رزقنا وحقنا، أولادنا بالأجارات قاعدة

0: كل شهرين يا بيطالعوا هنا بيغلوا الاجار، واللي متوظف عم يشتغل اليوم بيعود جمعه ما عندهم شغل يعني. وشو الوظيفه اليوم؟ هم اليوم مليون ونص بدهم ياكلوا ولا يدفعوا اجار البيت؟ بدنا حقنا.
1: عم نطالب برفع الاستملاك على الاراضي. اراضي كثير مستملكه مثل المطار سومريه 2425، الحي الشمالي، الحي الشرقي، عدلك منطقة السويدية، منطقة العرايس، الجبل، والجبل البعيد اللي حد الصبورة.
2: قال نائب محافظ الحسكة عباس الحسين لتلفزيون سوريا إن مظاهرات الأمس في المحافظة جرت بصورة سلمية ولم تستهدف أي مكون من مكونات المجتمع، بل عبرت عن مطالب أهلية في إطار احترام الجميع والحفاظ على وحدة المحافظة وسلمها الأهلي. وأكد الحسين لتلفزيون سوريا على أن الأهالي عبروا من خلال المظاهرات عن مطالب وطنية وحقوق مشروعة، وفي مقدمتها تعزيز حضور مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة. كما أشاد عباس بالدور الذي قامت به قوى الأمن الداخلي، وقال إنها أدت واجبها بمسؤولية وانضباط وعملت على حماية المتظاهرين وتأمين المظاهرات. كانت الحسكة شهدت أمس مظاهرة للمطالبة ببسط سيطرة الدولة على المحافظة وتفعيل مؤسساتها الخدمية والأمنية وعودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية وحصر السلاح بيد الدولة. انضم إلينا عيد الهليل الصحفي من الحسكة. مرحبا أستاذ عيد، لماذا الآن تخرج هذه المظاهرات في الحسكة؟
3: حياكم الله أخي الكريم، حيا الله متابعي تلفزيون سوريا الكرام. نعم، كما شاهدنا يوم أمس خرج أبناء محافظة الحسكة في مظاهرات تلبية لنداءات ناشطين وثوار من مختلف أوقاع أصقاع الأرض السورية للتأكيد على أولاً أن الحسكة جزء لا يتجزأ من الجمهورية العربية السورية، وأنها ليست بمعزل عن أي شيء يحصل بها. كما أراد الأهالي توصيل إيصال رسالة مفادها بأن الحسكة تستحق أكثر، يجب أن يهتم بوضعها أكثر، يجب أن ينظر إلى الوضع الكارثي والمأساوي على كافة الأصعدة الأمنية والمعيشية وإيقاف مؤسسات الدولة، يجب أن ينظر إليها بعين حقيقية وبعين القلق، لأن الوضع قد بات خارج السيطرة والأمور كارثية والشعب منهك حقيقة مما جرى أو يجري خلال الفترة الماضية، مطالبين بأن تبسط الدولة سيطرتها الفعلية على كافة أنحاء محافظة الحسكة.
2: النائب محافظ الحسكة عباس شاهين أشاد بهذه المظاهرات وقال بأنها مطالب مشروعة ووطنية، هل هناك أي تنسيق مع جهات حكومية؟
3: نعم، تأتي تصريحات السيد عباس حسين محافظ الحسكة لتحمل رسائل سياسية وإعلامية واضحة، أولها هي شرعنة هذا الحراك عن طريق وصفه للمظاهرات بالسلمية والتأكيد على أن الدولة تنظر إلى هذه المطالب بعين جدية وأنها تدرك تماما مأساوية الوضع، وقطع الطريق على كل من يحاول إظهار هذا الحراك على أنه متطرف وتخريبي. من ثم أيضا التأكيد على أن الحسكة لكل أبنائها وكل مكوناتها وأنها جزء أصيل من سوريا عن طريق التعايش السلمي والأمن والسلامة. ثانيا تأكيد رؤية أن أهل الحسكة يرون أن الأمن والسلام والإطمئنان يكمن في كنف مؤسسات الدولة، والتأكيد على أنهم يرون أن الدولة هي الضامن الوحيد لأي نشاط سلمي. من ثم تصريحاته تؤكد على دور قوى الأمن الذي برز يوم أمس كقوة فاعلة ومؤثرة ومنسقة بشكل عالي ومستجيبة لأي حراك شعبي.
2: طب أستاذ عيد، يعني طالما المظاهرات تتسق مع ما تريده الحكومة التي تشيد بها، إذن هذه المظاهرات لمن موجهة؟
3: المظاهرات موجهة إلى الحكومة. نعم، الحكومة تنظر بمنظور نظري إلى هذه الأفعال وترى بأنها تحمل رسائل واضحة وتؤكد على أن الشعب مع الدولة، لكن الشعب يريد تطبيق فعلي لهذه البنود أو هذه التصريحات وهذا الكلام الذي يخرج بين الناطقين باسم الدولة أو أي مسؤول كان. يعني
2: شكرا لك عيد
3: الحميل
2: الصحفي من الحسكة. أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن الملك عبد الله الثاني جدد تحذيره من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحث خلاله جهود خفض التصعيد في المنطقة، كما أكد وقوف بلاده إلى جانب سوريا في مساعيها لتعزيز أمنها واستقرارها والحفاظ على سيادة أراضيها. بحث القائم بأعمال السفارة السورية لدى تركيا فادي القاسم مع وزير الخارجية التركي هكان فيدان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وتطرق اللقاء في أنقرة إلى تفعيل دور اللجان المشتركة وآليات التنسيق المتبادل بين البلدين، بما يفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك ويخدم المصالح المتبادلة للشعبين ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة وفق وكالة سانا. ذكرت الخارجية الأمريكية أن إيطاليا استضافت بالاشتراك مع الولايات المتحدة اجتماعا للمديرين السياسيين وكبار المسؤولين الدبلوماسيين في التحالف الدولي لهزيمة داعش. وقالت الخارجية الأمريكية إنها ترحب بوجود شريك للتحالف في سوريا يدرك حجم التهديد الذي يشكله داعش ويبدي تصميما على العمل مع التحالف للحد من هذا التهديد، مضيفة أن المشاركين قدموا تعهدات مالية تتجاوز 75 مليون دولار لدعم احتياجات مكافحة الإرهاب في سوريا وزيادة القدرة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز واستدامة الخدمات الأساسية ودعم النازحين والمحتجزين في كل من العراق وسوريا. وأشارت إلى أن الحكومة السورية سلطت الضوء على الأولويات الرئيسية لمكافحة الإرهاب والفجوات التي تتطلب دعما دوليا. تنضم إلينا ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. مرحبا بك ماريت، ماذا لديك من تفاصيل حول هذا الاجتماع للتحالف الدولي والنية في دعم واستمرار دعم سوريا في مكافحة الإرهاب؟
4: نعم مرحبا محمد، حقيقة في هذا الاجتماع الذي ضم كبار ومسؤولين وإداريين ودبلوماسيين في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في روما، طبعا أكد شركاء التحالف الدولي في هذا الاجتماع عن الاستمرار عن دعم كل من سوريا والعراق في مكافحة تنظيم داعش وجميع التنظيمات الإرهابية. طبعا كانت في الفترة الأخيرة من أهم الملفات المشتركة بين واشنطن ودمشق هو ملف مكافحة تنظيم داعش، خاصة أن اليوم أصبح هذا الملف بيد الحكومة السورية فقط، وواصلت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيدها على دعم سوريا في هذا الملف. طبعا في البداية وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن شركاء التحالف الدولي أشادوا بالجهود التي قامت بها دمشق والتي قامت بها أيضا العراق في مكافحة تنظيم داعش، علما أنه في سوريا كانت يعني هناك عمليات أمنية عديدة في الفترة الأخيرة لمكافحة تنظيم داعش وعمليات أمنية متعددة أسفرت عن إلقاء القبض عن خلايا يتبعون لتنظيم داعش في جميع المحافظات السورية، منهم من تم إلقاء القبض عليهم عقب محاولات أو عمليات تخريبية كانوا يحاولون القيام بها أو قاموا بها في مختلف المحافظات السورية. أشاد هذا البيان بالجهود التي تقوم بها الحكومة بسوريا بشكل عام، وأيضا بالنسبة إلى العراق أيضا يعني أشار البيان إلى أن أتمام انتهاء تفويض العملية يعني هو يعد بحد ذاته انتصارا، وأيضا يؤكد على مواصلة العراق ودعمها في مكافحة تنظيم داعش، وأيضا يعني لضمان عدم إعادة تشكيل داعش لنفسه في العراق. أيضا تحدثوا عن خطوات عملية فعلية لدعم كل من سوريا والعراق في مكافحة هذا التنظيم. بداية أشاروا إلى أنه أيضا يعني بداية يجب النظر إلى المظالم التاريخية التي استغلها هذا التنظيم سواء في سوريا أو في العراق، وأيضا إلى الأوضاع الأمنية التي استغلها تنظيم داعش. أيضا تحدثوا عن مبالغ مالية تتجاوز 75 مليون دولار سوف يقدمونها لسوريا لدعم هذا الملف ولدعم الحكومة السورية في مكافحة تنظيم داعش. أيضا سوف يكون هناك مساعدة للنازحين للمخيمات، أيضا للمحتجزين سواء في سوريا أو في العراق. جميعها تأتي ضمن الخطوات التي التي يقوم بها التحالف الدولي في دعم هذا الملف تحديدا.
2: شكرا لك ماريا عبيد مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف كاثرين روسل إلى جعل الأطفال محورا لتعافي سوريا في أثناء عودة الأهالي إلى ديارهم. قالت روسل خلال زيارة أجرتها إلى سوريا إن دعم الأطفال يشمل عودتهم إلى التعليم وحصولهم على الرعاية الصحية وتأمين مصادر مياه آمنة لهم إلى جانب خدمات توفر لهم الحماية. وأضافت روسل أن ذلك يعد أولوية في العملية الانتقالية، مشيرة إلى التزام اليونيسف بدعم الأطفال واليافعين في مختلف أنحاء سوريا. أعلنت وزارة التعليم العالي أنها بحثت تنفيذ دمج كليات وجامعات شمالي وشرقي سوريا ضمن منظومة التعليم العالي. قالت الوزارة إن الوزير مروان الحلبي ناقش خلال لقاء جمعه مع مستشار رئيس الجمهورية مصطفى عبدي مسألة الاعتراف بشهادات تلك الجامعات، كما أشارت إلى أن اللقاء تضمن أيضا تنظيم أوضاع الطلاب ووضع خططا لإحداث جامعات جديدة في الحسكة والرقة في إطار تطوير واقع التعليم العالي وتعزيز حضوره في المنطقة. أعلن وزير الاتصالات عبد السلام هيكل توسعة تجربة خدمات الجيل الخامس 5G لتشمل محافظتي اللاذقية وطرطوس بعد إطلاقها سابقا في دمشق وحلب ومحافظات أخرى. أكد هيكل على أن الجهات المعنية مستمرة في العمل على تحسين جودة الخدمة وتسريع تطوير البنية التحتية للاتصالات من خلال تحديث الأبراج الحالية وإضافة مئات الأبراج الجديدة. أشار هيكل إلى أن الخطط المستقبلية تستهدف تعزيز المنافسة بين شركات الاتصالات لتقديم خدمات إنترنت أفضل بما يلبي احتياجات السوريين في المدن والأرياف على حد سواء وفق قوله. قال مصرف سوريا المركزي إن وفدا منه برئاسة حاكمه صفوة رسلان ناقش مع وزارة الخزانة الأمريكية في نيويورك خطوات إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي. قال المصرف إن الاجتماع خلال طاولة مستديرة حول سوريا استعرض مسارات العمل ولا سيما تطوير منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي، كما أشار إلى أن الانتقال من تحديد الفجوات إلى تنفيذ إجراءات قابلة للقياس هو ما يعمل عليه مصرف سوريا المركزي. دخلت محطتا مياه سفيرة فوقاني وسفيرة تحتاني في ريف دير زور الغربية الخدمة بعد استكمال أعمال إعادة تأهيلهما لتأمين مياه الشرب لنحو 20,000 نسمة في المنطقة. ونفذت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال التأهيل بالتعاون مع منظمة بلومونت، شملت صيانة مجموعات ضخ المياه الخام والصافية وفلاتر التصفية إلى جانب استبدال الصمامات وتركيب قواطع ولوحات تحكم كهربائية جديدة. تتواصل أعمال حملة صفر حفرة التي أطلقها مجلس مدينة يبرود في ريف دمشق لتشمل تعبيد الطرقات وإغلاق الحفر بهدف تحسين الواقع الخدمي وتعزيز السلامة المرورية. وتعتمد المبادرة على مشاركة مجتمعية فاعلة، إذ يبلغ الأهالي بل يبلغون عن الحفر عبر رابط مخصص ليصار إلى ردمها ومعالجتها من قبل البلدية.
5: الحمد لله بدأنا بحملة صفر حفرة من حوالي 3 أشهر، وضعنا رابط على صفحة المكتب الإعلامي لمدينة يبرود والناس صارت تسجل عليه، وطبعا في ناس تواصلت معنا عبر الواتساب وأرسلوا صور للحفر والمواقع الخاصة فيها. المبادرة كانت هي عبارة عن أنه نلاقي حل إسعافي للشوارع ضمن البلدة، كونه من الصعب حاليا ومن المكلف جدا أنه نعمل مشاريع زفت ضخمة نعبد فيها الطرق ضمن المدينة، والحمد لله تمكننا حتى الآن من إغلاق ما يزيد عن 2000 حفرة ضمن البلدة بشكل كامل، وتقريبا هن بشكل 80% من الحفر المتواجدة ضمن المنطقة، ورح نسعى إن شاء الله لنهاية الموسم لنهاية الصيف يعني إن شاء الله، وحتى قبل ما يجي البرد لنغطي كامل الحفر إن شاء الله الموجودة بمدينة يبرود.
6: وجهتنا البلدية نحن وقالت لنا إنه أي حدا بيشوف شيء جورة يتصل يصورنا إياه ويتصل علينا، ونحن كل ما عم نشوف شيء عم نتصل عليهم وعم يجوا يسكروا لنا اياه وكله تمام. وبالعكس يعني وقت اللي بلشوا يعملوا هاي القصص وزفتوا لنا الطريق خففوا كثير حوادث وهيك قصص وكله تمام يعني.
2: بدأت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بالتعاون مع إدارة منطقة الأتارب بريف حلب الغربي أعمال تأهيل وتوسعة الطريق الواصل بين الأتارب وأورم الكبرى، وذلك بسبب ضيق الطريق وسوء حالته بسبب القصف الذي تعرض له من قبل النظام المخلوع.
7: نحن نقوم الآن بتعريض الطريق الواصل بين قوس الأتارب وأورم الصغرى. طبعا طول الطريق 2000 متر وعرض 20 متر. طبعا نقوم بتأهيله ووضع البقايا والمواد الحجر الكسر ودحلها والتسوية والترطيب من أجل تسفيته بالمراحل القادمة. كما نقوم نحن بقشط الطريق الواصل بين حاجز الصومعة وأورم الكبرى بطول 4 كيلومتر على عرض الطريق، وما زال العمل جاري بالنسبة للقشط وتسفيت أيضا جاري إلى هذه اللحظة.
2: يواجه سكان في ريف إدلب خطر انهيار منازلهم المتصدعة من جراء قصفها سابقا من قبل قوات نظام المخلوع، ليتحول سقف المنزل الذي يسكنون فيه إلى مصدر تهديد حقيقي لحياتهم.
8: أول ما جينا ما عندنا شيء غير أنا روح ابني، جينا بدنا ندخل على الدور قد ما هي المشبك العشب بيه والهداد معنا شقفة عود، صرنا نعمل هيك لحتى بين الباب باب الدور، مع انه مهدوم الفوقاني رديم وطالع عشب. اجينا لا باب ولا محراب ولا حدا ولك ولا ضو ولا شيء، جايبين خبزات معنا ضيعة ما بيها لا مي ولا خبز ولا شيء. شحرنا قلنا مليح رغبنا لأن شفنا تضيعوا. اجينا قلنا بلك بينظرونا نتفي بيجي حدا علينا بيشوف وضعنا بيجرف لنا ما حدا.
9: والله شفت عينك، انا ساكن في هاي البيت مهدود بفعل عناصر النظام، هدوا البيت وسحبوا الحديد والبيت متصدع، يعني في تشققات في البيت وصارت حوادث عندنا في الضيعه، في ناس توفوا وقع عليهم السقف بسبب انه البيت كان متصدع. حاليا حاطة توتي كونه جو صيف، والتوتي شوفت عينك يعني ما بتقيك حر الصيف ولا برد الشتاء، واذا سقط الامطار يعني بتنزل عليك المطر من هون ومن هنيك.
10: بما انه ما اجت ولا منظمه ولا الدوله اجت ساعدتنا يعني بالصبي ولا حدا اجى لعنا، فجينا ونحن شلنا الشادر بدنا نشتغل في هالبيت. كنا قاعدين انا والوالد ووالدتي على البرندة، وكان في بقيان حرف من الصب فوق على ظهر البيت، فقاعدين فجأة ما شفنا الا وقعت البرندة، حسبنا الله ونعم الوكيل، وقعت على الوالد وكان حده هو وكانت والدتي حده، ما شفت الا وقعت البرندة ووقعت على راسه. جيت انا كمان والدي تضررت ايده واجره، وصرت حاول ارفع البرندة مشان شيل الوالد، ما حسنت حتى اجوا عالم ساعدوني شلنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل كان متوفي.
2: هذا ملف يحتاج الى جهود حكومية دون شك. يعيش الاهالي العائدون من مخيمات ادلب الى بلدات وقرى ريف حماة واقعا انسانيا صعبا بغياب المأوى، اذ افترش بعضهما الخيام ذاتها أو لجأ إلى منازل متهالكة لا تقيهم برد الشتاء، وسط مناشدات عاجلة للتدخل وتأمين مساكن تحفظ كرامتهم وتخفف معاناتهم.
11: مجبر بلا خيار في حياة مملوءة بالمخاطر، هكذا يعيش العم ياسر من أهالي بلدة تلملح في ريف حماة الغربي. فهو يعيش في منزل سقفه غطاء هش وقوامه جدران متهالكة تنذر بالخطر، خطر يزداد وطأة مع اقتراب فصل الشتاء.
12: والله وضع البيت مهتري خالص، يعني الأولاد عندي أولاد صغار، يعني زاد خايف عليهم حد من الحيطان يقع عليهم، وكلياتني يعني بستر الله يعني ساكنين بهالبيت. وصار المطار والله قدينا مي العادة، الهدوم كلها قدت مي.
11: هنا على بعد عشرات الأمتار في بلدة جبين المجاورة لا يختلف المشهد كثيرا، بل يبدو أكثر قسوة. فالعم أبو هايل سيستقبل فصل الشتاء داخل خيمة نقلها معه من مخيمات النزوح، خيمة تحمل في جعبتها ذكريات الشتاء الأليمة التي عاشها تحت هذا القماش.
13: والله يا عمي كنا ساكنين هناك بخيمة، وجينا من خيمة لخيمة، وعمل أول مضينا شتاء قاسي وصعب كتير، ومطر وهدومنا تتبللت من المطر، ووضعنا يعني سيء، وإحنا جايين على جو شتوي والشتاء والله قاسي.
11: عشرات العائلات العائدة إلى قراها المدمرة في أرياف حماة تعيش الواقع ذاته، ظروف معيشية صعبة وغير مستقرة. بالمقابل تتركز الجهود الحكومية على المشاريع الخدمية، في حين يرى الأهالي أن تأمين المأوى وترميم المنزل يمثل حجر الزاوية الآخر للاستقرار.
14: منازل متصدعة وخيام لا تقي ساكنيها قسوة الشتاء، واقع تعيش بعض العائلات العائدة من مخيمات الشمال السوري إلى قراها المدمرة بريف حماة، في ظل عجزها عن ترميم منازلها أو تأمين مأوى بديل، ما يفاقم المخاوف والمخاطر مع اقتراب فصل الشتاء. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
2: من خيمة في سنوات تهجير القسري إلى خيمة أخرى فوق ركام بيتها المدمر، تعود كريمة وعائلتها لتواجه في مدينة حمص ظروف معيشية قاسية، لا سيما مع وجود حالات مرضية صعبة لابنها وحفيدتها التي تعاني أمراضا خلقية تحتاج إلى متابعة تعجز عنها العائلة نتيجة وضعها المادي المتردي.
15: الحالة سيئة كتير، الوضع سيء، حالي كتير سيئة. عندي اثنين شابين، واحد شايل كلي والثاني بيشتغل يوم بيعطل يومين، من خيمي بالغربي لخيمي بالوطن بلدي بأرضي بنيت خيمي رجعت. وضعنا الحالي هذا هو، عايشين هيك ونغم حاجة العلاج ما نقدر نعالجه، ما نقدر ناخذ على دكتور مختص. بتفيق من بكير عالصريخ، ما بتعرف شو بدها، بتعض ايديها بالصريخ كتير يعني، وبحاول يعني شو بدها شو هداك، بتعصبها بصير تعض ايدها حتى ايديها، شوف كيف هدك معلمات، ونومة خفيفة خفيفة بنوب، يعني بنحاول نحن انه أملها يعني تنام انه هيك جو هادي وتنام مدي اطول، مستحيل. مرقت علينا ايام ما عنا اكل، ايام شتوية ما عنا مازوت، صرنا نشعل كراتين صرنا بدي لك الشعير أكبر قدر لأحزيه، صر لم أحزيه حط بالصوب يا صوبيت مزو صرت حط فيها أحزيه لأنه الوضع نوف الحمد لله.
2: نظمت مديرية زراعة طرطوس 153

0: كما ضبطت الجهات المعنية 21 محفرا حراجيا ضمن الإجراءات المتخذة لمكافحة المخالفات والحد من التعديات على الغطاء الحراجي في المحافظة. أكدت مديرية زراعة القنيطرة أن المحافظة تستعد لبدء جني محصول الرمان وسط تقديرات بإنتاج وفير رغم التحديات التي تواجه المزارعين، ولا سيما مع الاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وبينت مديرية زراعة القنيطرة لسانة أن المساحة المزروعة بأشجار الرمان في المحافظة تبلغ 218 هكتارا تضم نحو 111 ألف شجرة، منها 73 ألفا دخلت طور الإنتاج الفعلي، في حين يقدر إنتاج الموسم الحالي بنحو 2040 طنا. من جهتهم يشتكي مزارعون من ارتفاع تكاليف المحروقات والكهرباء والأسمدة والمبيدات، إضافة إلى التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تحد من وصول التجار وشراء المحاصيل، ما يهدد بتكدس الإنتاج وتلفه. من منطقة لا تطل على البحر يواصل بلال صناعة القوارب داخل ورشته في ريف حلب، وهي المهنة التي تعلمها في تركيا قبل عودته، حيث يحول المواد الخام إلى قوارب مجهزة لبيعها في المناطق الساحلية في رحلة تبدأ بعيدا عن الماء وتنتهي فيه.
1: طلعت بداية الثورة على تركيا، تعلمت هذا المجال في تصنيع القوارب، هذا كان شغفي طبعا وشيء حبيت تصنيعه وحبيت أجيبه على سوريا لنشتغل هذا المجال. المرحلة تصنيعه أول شيء عندي القالب بندهن مادة عازل اسمها واكس، بعدين بندهن اللون اللي هو اللون الأساس إن كان أصفر ولا أحمر ولا أزرق حسب طلب الزبون، وبعدين بمد فوق طبقات الفيبر جلاس، من هذه الطبقات بتجي شعيرات، فوق الطبقات الفيبر جلاس بيتم دهن مادة اسمها البوليستر أو الريشنة حسب طول القارب حسب عرضه، بيتم يعني صب طبقات معينة، 5 طبقات أو 6 طبقات أو 7 طبقات هذا اللي هو، وإلهم مدة معينة اليوم لليومين حتى ينشف، بعدين بنفكه من القالب وبصير عملية التطبيق مثل ما شفت. طبعا الصعوبة فيها حاليا إنه أنا بشتغل في حلب وحلب ما فيها بحر، طبعا كل إنتاجي وكل تصنيعي عم بيتم تصديره للساحل السوري. مواد الفيبر جلاس طبعا بجيبها من تركيا، ان كان مواد اوليه ان كان اكسسوارات ان كان محركات كلها بتم نقله من تركيا لسوريا. هلا بالنسبه للشغل هي ارزاق من رب العالمين، اليوم شيء جديد على البلد بده صبر، يعني احتمال سنه احتمال سنتين حتى العالم تعرف ايش هي البضاعه، ايش هو الفيبر، كيف المتانه، كيف الجوده. انا هون لي تقريبا 6 أشهر جاي على حلب.
0: وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من جولتنا الإخبارية، أما ساعتنا الثانية فتبدأ بعد دقائق قليلة على رأس الساعة.

0: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق.

0: مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوه.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: كأنه في تضارب بين المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

مرحبا بكم، هذه الساعة الثانية من الجولة الإخبارية وإلى العناوين. الدفاع المدني يعلن استجابته لثمانية عشر موقعا في اللاذقية وريفها بسبب تداعيات الأمطار الغزيرة. وقفة احتجاجية في قرية الحمامات بريف حماة للمطالبة بإزالة مخلفات الحرب المنتشرة في المناطق السكنية. اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق تقيد المزارعين وتعيق وصولهم إلى أراضيهم. وزير الاتصالات يعلن توسعة تجربة خدمات الجيل الخامس 5G لتشمل محافظتي اللاذقية وطرطوس.

أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه خلال الساعات 12 الماضية إلى تداعيات الأمطار الغزيرة في 18 موقعاً في اللاذقية وريفها.

أوضح الدفاع المدني أن عمليات الاستجابة تركزت في مدينة اللاذقية ومناطق جبلة والقرداحة وطريق اللاذقية طرطوس وطريق اللاذقية حلب. ولفت الدفاع المدني إلى أن فرقه عملت على تصريف المياه وفتح ممرات مائية وإزالة أشجار من الطرقات. من جهتها أعلنت المحافظة استنفارا شاملا للفرق الخدمية للتعامل مع غزارة الأمطار وتجمعات المياه والسيول التي أثرت على حركة المرور في الشوارع والساحات الرئيسية ضمن المدينة.

0: انضم الينا منير الحاج مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقيه. منير مرحبا بك، ابدا معك يعني من التطورات، انت تقف في مكان يبدو هناك دفاع مدني، ربما شرطه، بعض المتجمعين، ماذا لديك؟
1: صحيح محمد، يعني انا تواجدت حاليا على الاستراد الدولي الانفور وتحديدا في منطقه المختاريه على مدخل مدينه اللاذقيه التي شهدت عده حوادث مروريه، 5 حوادث منها حادث مروري مزدوج بحسب يعني وزاره الطوارئ واداره الكوارث التي تستجيب وتعمل على تسليك مياه الامطار التي كانت تصل الى مسافات كبيرة جدا في هذه المنطقة، كانت قد غمرتها مياه الأمطار بشكل كبير وأيضا في مناطق أخرى. معي هنا يعني قبل أن ننتقل إلى الحديث عن الأضرار المادية الأخرى، القائد الميداني لدى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث يامن يونس، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: لو تحكينا عن الأضرار نبلش من هون، من الحوادث المرورية والأضرار.
2: جهود متواصلة لفرق الدفاع المدني في محافظة اللاذقية. استجابت فرق الدفاع المدني لتداعيات الهطولات المطريه في مدينه اللاذقيه، استجبنا منذ الصباح لخمسه حوادث سير، منهم حادث سير مزدوج على استراد الانفور مدخل مدينه اللاذقيه. عملت فرق الدفاع المدني على اسعاف الاصابات الى مدينه اللاذقيه، وايضا تعزيل الطرقات وفتح حركه السير، كما عملت الفرق على شفط المياه على استراد الانفور وفتح الطرقات جميعا في مدينه اللاذقيه ايضا.
1: هلا تقريبا خالصين العمل هون بالاسراد الدولي بعمليه شفط المياه
2: يعني ان شاء الله مكفيه ان شاء الله لحتى نخلص جميع المواقع في مدينه اللاذقيه وريف اللاذقيه.
1: طيب بالنسبه للاضرار بمدينه اللاذقيه نفسها، شو الاضرار اللي رصدتوها كوزاره الطوارئ؟
2: كانت الاضرار كلها عباره عن اضرار ماديه، سقوط اشجار وغيره، مثلا انهيار لبعض التصدعات، حوادث سير، 5 حوادث سير من الصبح لهلا. طبعا فرقنا مستنف رب كامل مدينه اللاذقيه.
1: الله يعطيكم العافيه. اذا كان هذا حديث يعني قائد ميداني لدى وزاره الطوارئ واداره الكوارث من ان العاصفه المطريه الغزيره والعنيفه التي شهدتها مدينه اللاذقيه يعني كانت قد تسببت باضرار متفاوته. هذه الاضرار يعني محمد تراوحت ما بين انقطاع في الطرق وايضا غرق في منازل المدنيين، وايضا هنالك اضرار اخرى، لكن ربما الاضرار الاكبر التي يعني كانت بشكل مباشر هي يعني على استراد الدولي الانفور تسببت بحوادث مروريه واصابات جرى نقلها الى المشافي الميدانيه. هنالك اضرار ايضا اخرى على مستوى مدينه اللاذقيه كنت قد رصدتها خلال الجوله التي قمت بها يعني محمد، منها سوق السمك الرئيسي في مدينه اللاذقيه تقريبا ان غمرته المياه بالكامل في محيط السوق طبعا، وقيدت حركة الباعة والمشترين في تلك المنطقة، بالإضافة إلى يعني كل الحفر الكبيرة الموجودة في الطرقات الرئيسية قد غمرتها المياه، وبالتالي أصبحت مطبات خطيرة بالنسبة للسيارات. وأيضا كان هنالك يعني اقتلاع لعدد من الأشجار، منها بعض الأشجار في حديقة الأطفال في الرمل الشمالي بمدينة اللاذقية، وأيضا بالقرب من حديقة البانوراما أيضا في المدينة، بالإضافة إلى الأضرار التي كنا قد رصدناها خلال ال 24 ساعة الماضية التي أيضا كانت قد شهدت يعني انغمار لطرق مدينة اللاذقية تقريبا بشكل كبير جدا نتيجة يعني كميات كبيرة من

0: الأمطار، بعض الأماكن الحيوية غمرتها مياه الأمطار، وهذا قيد وشل الحركة المرورية داخل المدينة، بالإضافة إلى الأضرار الأخرى التي يتكبدها الأهالي نتيجة دخول مياه الأمطار إلى داخل المدينة. الآن فرق الدفاع المدني أنهت العمل هنا ويجري الانتقال إلى موقع آخر لرصد الأضرار والاستجابة لها بشكل عاجل. طبعا هذا بالنسبة للعواصف، العواصف المطرية في مدينة اللاذقية محمد هي عواصف يعني تكون بشكل مفاجئ، هي أمطار عاصفية تأتي بشكل مفاجئ وتكون بكميات كبيرة جدا من الهطولات المطرية، وبالتالي مصاريف المياه المخصصة لتصريف مياه الأمطار سواء على الاستردادات أو حتى داخل المدينة لم تعد كافية لتصريف هذه الكميات.
1: وهذا يطرح سؤال منير، يعني الاستجابة الآن تحصل للأضرار، لكن هل من إجراءات من أجل تفادي وقوع يعني الكوارث الحوادث وغيرها تحذيرات معينة من ما هو متوقع؟
0: يعني بالنسبة للتحذيرات محمد، دائما تقوم وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بتحذيرات يعني قبل بدء العاصفة المطرية بعدة أيام أحيانا، وتؤكد بأن يعني الأمطار ستكون كميتها كذا كذا وسرعة الرياح ستكون كذا، وأيضا تنبه الصيادين من عدم الدخول في المياه الدولية، وأيضا حتى الاقتراب من الشواطئ فيما إذا كان الموج عالي، ارتفاع ما بين النصف والمتر والنصف الآن يعني ارتفاع الموج في مدينة اللاذقية، وبالتالي قوارب الصيد الصغيرة تشكل هذه الأمواج خطورة كبيرة بالنسبة لها. وهذا الأمر يعني محمد تكرره دفاع وزارة الطوارئ مع كل يعني منخفض جوي قادم، لكن كانت هنالك استجابة سابقة حقيقة محمد قبل العواصف المطرية، كان هنالك تعزيل لمعظم مصاريف المياه، لكن كميات مياه الأمطار التي هطلت خلال الساعات الماضية كانت كبيرة جدا للأسف، وكانت أكثر ربما من المتوقع، وبالتالي تسببت هذه الأزمة سواء على مستوى الطرق الرئيسية أو حتى مدخل مدينة اللاذقية. هذه الأزمة التي يعني شهدتها مدينة اللاذقية يعني هي أزمة مؤقتة لكنها خطيرة، وكانت يعني خطيرة جدا ومتعبة بالنسبة للأهالي، لكن هي كانت في وقت قصير جدا، الاستجابة كانت سريعة سواء من قبل وزارة الطوارئ وعناصرها المنتشرون بشكل دائم والذين أعلنوا الجاهزية، أو حتى عناصر البلدية أيضا، بلدية اللاذقية تعمل بشكل كبير جدا على الاستجابة لهذه الأضرار، وأيضا محمد هنالك الاستجابة للعاملون في الصرف الصحي للتسليك المياه. لكن أذكر مرة أخرى أيضا أن الكميات التي هطلت كانت كثيرة جدا وكانت كفيلة بإغراق المدينة.
1: شكرا لك منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. وفي إدلب استجابت فرق الدفاع المدني للهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة، وعملت على فتح عدد من الطرق التي أغلقتها السيول، وتركزت الاستجابة الميدانية في مدينتي جسر الشغور ودركوش بريف إدلب الغربي بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى تشكل السيول وانقطاع بعض الطرق الحيوية. وشملت أعمال الفرق بمدينة إدلب وسلقين وقرية مصيبين إزالة الحجارة والرواسب التي جرفتها المياه، وفتح مجاري تصريف مياه الأمطار المتراكمة بهدف إعادة حركة المرور والحد من المخاطر على السكان.

0: طوفان بمدينة سليم، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: تعرضت عدة مخيمات في ريف إدلب لأضرار واسعة من جراء العاصفة المطرية، طالت خيام النازحين ومنازلهم إضافة إلى الطرقات وشبكات الصرف الصحي، لا سيما في مخيمي الطيب والزلاقيات، ما ينذر بشتاء قاس يعيد مآسي الأعوام الماضية.
2: بالعاصفة اللي صارت امبارحة في البيوت، في بيوت تهدمت، في الشوادر طارت، في بيوت مسكونة.

0: بيوت جنبها ما هي مسكونة، ضرت البيوت المسكونة يعني في بسبب الثقل المطر اللي صار على الشادر، نامت حيطان على البيوت المسكونة وصار في خطر على الأطفال. فيك أستاذي فيك تشوف مثل هون البيت، هالبيت فيك تشوف في باقي البيوت كله مضر بشكل كامل، وفي كمان تحت الصرف الصحي كمان كله تراب، ويعني تسكر عندنا الصرف الصحي تحت بسبب السيولة اللي صارت امبارحة أستاذي.
1: تعرض مخيم الزلاقيات ظهر أمس الخميس لسيول جارفي، طبعا نتيجة كثافة الأمطار اللي صارت وغيوم السبر اللي صارت امبارح. طبعا هالأمطار اتجهت باتجاه الأودي والأماكن المنخفضة، طبعا أثرت بشكل كبير على جميع المناطق المحيطة بسيل المياه، طبعا دمرت الصرف الصحي ودمرت الحيطان المباني، وكان إلى أثر سلبي كثير على حياة الناس. طبعا هلا في عندنا عائلات تضررت نتيجة هذه السيول وأدى للنزوح بسبب تهدم المباني. نتمنى من الجهات الفاعلة تمد يد العون للأهالي المتضررين في المخيم وجميع المناطق المتضررة بسبب السيول التي حصلت.
2: اللي صار يعني بفترة المطر الكثيفة اللي صارت جمعت المياه بالبيوت اللي أعلى منها، صارت السيول تشكلت هون منطقة منخفضة شوي، لكن إن معمول إحنا مسلك للمي، لكن كانت المياه أكبر من التصريف يعني، فتجميع المي بالجدران أدت تهدم جدار ورا جدار، وجمعت المي بالمنطقة عنا كمان وخلف جدران وهدمت ودفقت على البيت. كان البيت الأكثر مواجهة للسيل هو هذا البيت اللي قدامنا، وتضرر يعني البيت بشكل كامل.
3: نبقى في إطار تداعيات الأمطار التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، حيث قال محافظ حلب عزام الغريب إن أكثر من 50 نقطة ضمن شبكة الصرف الصحي خضعت لأعمال الصيانة والمعالجة، وذلك عقب العاصفة المطرية التي شهدتها المدينة وأسفرت عن تشكل سيول في عدد من الأحياء. هذا وأشارت محافظة حلب إلى استقرار وضع تصريف مياه الأمطار اليوم وعدم تسجيل أي انسدادات في مناطق دوار الفيض وجسر الحج وبستان القصر، مشيرة إلى مواصلة الجهات المختصة معالجة آثار الأمطار، حيث شملت الأعمال سحب المياه من أقبية منازل في حي الزبدية والكشف عن انهيارات أرضية في حي المعادي ووضع إشارات تحذيرية في المواقع المتضررة. هذا وتعمل الشركة العامة للصرف الصحي في حلب على صيانة وتنظيف المطريات في شوارع المدينة واستعدادا لعاصفة مطرية متوقعة وفق هيئة الأرصاد الجوية. تأتي الأعمال بعد فيضان المياه في عدد من شوارع أحياء الفيض وبستان الزهرة والمشارقة.
4: نحن حاليا بمنطقة الفيض عم نقوم بإعادة صيانة للمصافي المطرية وتسليكها وكسحها بحيث نكون تكون جاهزة لاستقبال المواسم المطرية. ونحن من امبارح لليوم بإذن الله تعالى عم نقوم بواجبنا ومنساعد الأخوة المواطنين، ونتمنى من الأخوة المواطنين أن يتعاونوا معنا بحيث أن يحافظوا على النظافة ويرموا القمامة بأماكن محددة، لأن القمامة عم تجي على المصافي المطرية عم تسبب انسدادات عم تسبب مشاكل، ونحن دائما جاهزين لخدمة الأخوة المواطنين وإن شاء الله ما منقصر بعملنا.
3: انضم إلينا عمار مرجى مراسل تلفزيون سوريا من حلب، مرحبا بك عمار. هل رسمت لنا خريطة الأحياء والمناطق المتضررة من الهطولات المطرية؟
5: نعم محمد، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني جغرافيا تتوزع المنطقة أو المناطق التي حدثت فيها سواء اختناقات مرورية أو تجمعات للمياه في سرير أو محيط السرير النهري لنهر طويق. إذا بدأنا من منطقة جسر العوارض في الأشرفية بين الأشرفية والميدان باتجاه بستان القصر الفيض في منطقة الفيض، خاصة هنا نحن الآن في منطقة الفيض، كان هناك تجمع مطري تجمع للمياه في هذه المنطقة كبير أول أمس، كان هناك غرق في عدد من البيوت المحيطة.

0: في هذه محطة الوقود، هذه أيضا تسللت المياه أو تسربت المياه إلى المكاتف داخل المحطة. بالإضافة إلى ذلك إذا اتجهنا نحو بستان القصر أيضا كان هناك تجمع للمياه، بستان الزهرة في الحي الملاصق، المشارقة أيضا هناك عدد من المستودعات التي تضررت وطافت فيها ونزلت أو امتلأت بالمياه، وأيضا بستان القصر باتجاه دوار جسر الحج. هذه المناطق كلها كانت قد تجمعت فيها المياه أول أمس أثناء العاصفة المطرية الرعدية التي تحدث عنها محافظ مدينة حلب أو محافظ حلب السيد عزام الغريب بأن هطولات كثيفة، وتحدث عن أن هذه الهطولات الكثيفة هي السبب، كانت غير متوقعة. بسبب ذلك حدثت هذه السيول في الشوارع والسدادات في عدد من الشوارع الرئيسية وأيضا الشوارع الفرعية. أيضا هناك عدد من المناطق التي يعني هناك مناطق هي منخفضة بطبيعة الحال داخل مدينة حلب، يعني هذه المنطقة تسمى الفيض لأنها تاريخيا كانت تتعرض لفيض نهر هويق، أيضا بسبب انخفاضها هذه المنطقة الأكثر يعني وضوحا التي تعرضت لهذه التجمعات المائية والاختناق المروري بسبب لأنها عقدة مرورية ولأنها منطقة منخفضة كانت تجمع المياه فيها أكثر من باقي الأحياء. محمد،
1: وماذا عن الإجراءات الحكومية لمنع تكرار مثل يعني هذه الفيضانات خاصة مع حالة من الاستياء الشعبي؟
0: نعم محمد، يعني على حين بعد الفيضانات فورا أو السيول بدأت الجهات المعنية سواء مديرية الكوارث، مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث وباقي الجهات البلدية أيضا بتصريف المياه، فتح الطرقات تسليكها، وأيضا تحدثت المحافظة عن تجهيز 50 نقطة بالمصارف المائية أيضا أو المصارف المطرية وتنظيفها وتسليكها وكسحها، هذه المناطق التي تم تجهيزها. بالإضافة إلى ذلك إداريا تحدث المحافظ عن معاقبة المقصرين إن وجدوا، وأيضا تم عزل المسؤول عن الصرف الصحي، مديرية الصرف الصحي في مدينة حلب، وتعيين نائبه بديلا عنه، وتسليم السيد خورتو فرهاد خورتو هذا الملف مبدئيا لحين يعني تجهيزه ربما وتكثيف العمل عليه والعمل بدقة أكبر بسبب استياء كبير من الناس، يعني سواء الفيديوهات التي لاحظناها وانتشرت على وسائل التواصل أو بين الناس الذين تضرروا وتسللت أو تسربت المياه إلى بيوتهم. نعم، ومحالهم ومستودعاتهم. محمد،
1: شكرا لك. عمار مرجان، مراسل تلفزيون سوريا من حلب،
0: شكرا.
1: تمكن فرع المباحث الجنائية في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية من إلقاء القبض على المتهم في جريمة قتل المدعو جورج حافظ نعمة في منطقة قاية بريف اللاذقية الشمالي. أوضحت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية أن المتهم أقر وفقا للتحقيقات الأولية بارتكابه الجريمة مستخدما قطعة كبيرة من الزجاج بعد اعتدائه على المغدور وضربه عدة مرات. أكدت أنه تمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولا. نظم أهالي قرية الحمامات في ريف حما الشمالي وقفة احتجاجية للمطالبة بإزالة مخلفات الحرب المنتشرة في محيط التجمعات السكنية والحقول الزراعية، محذرين من خطرها على حياة المدنيين ولا سيما الأطفال. وجاءت الوقفة عقب إصابة طفل من أبناء القرية من جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب ما أدى إلى بتر يديه وقدمه اليمنى، إضافة إلى إصابات بالغة في عينيه. وطالب المشاركون الجهات المعنية بإجراء مسح شامل للمنطقة وإزالة مخلفات الحرب بشكل عاجل، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بمخاطر الأجسام غير المنفجرة للحد من تكرار حوادث مماثلة. ينضم إلينا ياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا معنا من حما. ياسر، مرحبا بك. ما مستجدات الوقفة الاحتجاجية في قرية الحمامات؟
2: نعم محمد، للتوضيح هي قرية الحماميات في ريف حما الشمالي منذ قليل انتهت الوقفة الاحتجاجية من أهالي القرية وأهالي الطفل الذي أصيب بمخلفات الحرب، الطفل عكرمة البالغ من العمر 9 أعوام. اليوم محمد هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، منذ عدة أشهر يعني إلى اليوم هناك 6 إصابات بسبب مخلفات الحرب، وهناك إصابتين من نفس العائلة التي أصيب منها الطفل اليوم. طبعا اليوم محمد الطفل هو في الآن يجري عمل جراحي بعد توقف بعض أعضائه الحيوية بحسب أحد أقاربه الذي تكلمنا معه، وقال لنا أنه في حالة حرجة يعني بعد بتر يعني يديه وقدمه اليمنى. طبعا محمد يعني منذ عام تقريبا يعني كان هناك حملة واسعة في ريف حماة الشمالي، وكان هناك يعني حملة لإزالة الألغام من قبل كتيبة الهندسة من ضمن هذه الحملة، أو بدأت الحملة يعني بقرية الحماميات كونها كانت معسكر لقوات النظام المخلوع في تلك يعني في سنوات الحرب أو سنوات الثورة السورية. اليوم يعني كان هناك مسح لجميع القرية، ولكن الأهالي يعني بعد عودتهم بعد مسح أو إزالة الألغام من القرى عادوا إلى القرية، تفاجأوا أن هناك بعض الألغام ما تزال ضمن أو ضمن المنازل أو بالقرب من المنازل. اليوم اللغم الذي انفجر في الطفل عكرمة كان بالقرب من منزله، وهناك يعني محمد يعني بعض الألغام يعني زرعت منذ أكثر من عقد يعني في هذه القرية، وكانت هي ثكنة عسكرية لقوات النظام، ويعني هناك ألغام لا تزال موجودة وغير واضحة لكتائب الهندسة. اليوم الأهالي اليوم خرجوا في حالة غاضبة وطالبوا الجهات المعنية من إزالة هذه الألغام ومسح جديد للقرية. اليوم الأهالي بعد المسح الذي جرى منذ عام عادت إلى قرها ومدنها، ولكن اليوم يتفاجؤون
1: يعني كان هناك خطأ إذن بالمسح ياسر، لأنه يعني أمر غير طبيعي أن يكون هناك ألغام في المنازل وقرب المنازل.
2: محمد كان يعني المسح أو إزالة الألغام كان عن طريق المجنزرات، يعني لا يعلم بالألغام الموجودة أو المزروعة في الأرض سوى من زرعها. يوم يعني كتيبة الهندسة في ذاك الوقت كانت مجهزة ببعض المدرعات التي تقوم بتجوال داخل القرية، ويعني عن طريق المجنزرات يعني المجنزرة تقوم بحرث الأرض، وهناك ألغام تنفجر، ولكن هناك ألغام يعني مضى عليها وقت كبير، ومنهم من لم يعني هناك بعض الألغام التي لم تنفجر بعد ولم تنفجر مع أيضا مع كتيبة الهندسة. هناك بعض المنازل يعني محمد اليوم مهدمة، وهناك تحت الأنقاض بعض الألغام. اليوم الأهالي أثناء ترميم منازلهم وإزالة الأنقاض يعني يتفاجؤون بوجود ألغام، كحالة الطفل عكرمة الذي انفجر فيه اللغم كان يعني بالقرب من منزله، وكان يعني وكانوا أهل الطفل يقومون بترميم المنزل قبل قدوم فصل الشتاء، ولكن تفاجأوا بوجود اللغم وانفجر وأدى إلى إصابته إصابة بليغة. ويعني نسأل الله السلامة للطفل، والآن هو يجري عمل جراحي، ويعني هو في حالة حرجة بحسب أقارب الطفل كما وردتنا. طبعا الأهالي يشددون على إزالة الألغام وإعادة مسح الأراضي، لأن هذه الألغام تزهق الأرواح وتكون خطر مباشر على أطفالهم الذين يصابون بشكل متكرر.
1: شكرا لك ياسر الروح، مراسل تلفزيون سوريا من حماة. نظم أهال من مدينة معظمية الشام ومناطق مجاورة بريف دمشق وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء قانون الاستملاك الصادر في عهد النظام المخلوع.
3: بعد هذه الوقفات امبارح زارنا وفد بمعظمية الشام من القصر الجمهوري باسم السيد الرئيس، ودعانا إلى لقاء إن شاء الله بقلب الأسبوع إلى القصر الجمهوري من أجل مناقشة الاستملاك. أتوجه للسيد الرئيس، يا سيادة الرئيس، قدمنا أولادنا، قدمنا أعراضنا، هناك نساء هتكت أعراضها واغتصبت من قبل العصابة الظالمة، نتمنى إنصافنا، نتمنى إنصافنا يا سيادة الرئيس. هذه ساعة سندات خضراء، هذا اسمه كارت أخضر، هذا السند الأخضر أعلى ورقة إثبات ملكية.

0: على مستوى سوريا. وهذه أرقام العقارات باسم والدي ووالدتي واسمي بالمطار اللي هلأ بده يتحول من مطار عسكري إلى مطار مدني.
1: زي منشان استملاك، بدنا أرضنا، بدنا رزقنا، هذا حقنا، هذا رزقنا وحقنا. أولادنا بالأجارات قاعدة كل شهرين، يا بيطالعوهن يا بيغلوا الأجار، واللي متوظف عم يشتغل اليوم بيعود جمعة ما عندهم شغل يعني. وشو الوظيفة اليوم؟ هنشم اليوم مليون نص، بدنا ياكلوا ولا يدفعوا أجار البيت؟ بدنا حقنا.
2: عم نطالب برفع الاستملاك على الأراضي. أراضي كتير مستملكة مثل المطار سومرية 2425، الحي الشمالي، الحي الشرقي، عدلك منطقة السويدية، منطقة العرايس، الجبل، والجبل البعيد اللي حد صبورة.
3: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بإطلاق نار على سيارة في بلدة رأس المعرة بالقلمون بريف دمشق. أضاف مراسلون أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة تعود إلى خلافات عائلية، مضيفا أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا وباشرت التحقيقات. تتواصل معاناة أهالي بلدة بيتجن بريف دمشق من جراء التوغلات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ يواجه المزارعون قيودا صارمة تهدد مصادر رزقهم وسط مخاوف متزايدة من توسع توغلات الاحتلال ومصادرة مساحات جديدة.
4: كان حسن بن أبي عبد الله يستعد لبدء حياته الجديدة قبل أن تنتهي ليلة زفافه برصاصة أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي أودت بحياته. ومنذ ذلك الحين لم تتوقف معاناة عائلته التي باتت تواجه إلى جانب فقدان ابنها صعوبة في الوصول إلى أراضيها ومراعيها في محيط بلدة بيتجن بريف دمشق.
5: نحن يومي في عنا توغلات إسرائيلية على التلول الحمر وعلى الكروم، والناس ما عاد تقدر توصل لمحلات العنب والتين، يعني عم تروح كله هدر بالأرض. وعندنا نحن رعاة الطروش كمان ما عاد تقدر تصرح. نحن بنطلب إنه إسرائيل يعني تجي الدوريات لليو إن تبعد عننا مشان الناس تروح تحوش العنب والتين والأرزاق تبعها، لأنه عم تفزع الناس ما عاد توصل للمناطق اللي بدها إياها.
4: لا تقتصر القيود على عائلة حسن، إذ يواجه أهالي المنطقة تصعيدا عسكريا متواصلا مع انتشار الآليات والدبابات في محيط البلدة بالتزامن مع قصف مدفعي يستهدف محيط الأراضي الزراعية والمراعي، ما يحد من حركة السكان ووصولهم إلى مصادر رزقهم.
6: كنا بالكروم بحواش التين، بصير عندنا مضايقات أيام، بصيروا يأوسوا على الضياع، يضربوا قنابل على الضياع، بضايقونا كثير نحن عم نحوش تين، وأحيانا ما بخلونا نطلع نحوش رزقنا. ما بدهم شيء من هالضياعة، في شباب بدهم ياخذوهم، في الأرض بدهم يستحلوها، عم بضايقونا كثير.
4: تثير تحركات الاحتلال الإسرائيلي مخاوف الأهالي من اتساع نطاق السيطرة العسكرية على أراضيهم في ظل استمرار العمليات الأمنية والعسكرية وتحويل مساحات من الأراضي الزراعية والمراعي إلى مناطق يصعب الوصول إليها. مع استمرار تصعيد قوات الاحتلال تتزايد الضغوط على سكان بيتجن الذين يواجهون قيوداً على الحركة والوصول إلى أراضيهم وسط مخاوف من فقدان مساحات جديدة ومصادر رزقهم.
7: لم تعد هذه الأراضي مصدر رزق فحسب، بل باتت مسرحاً لمعاناة يومية يفرضها الاحتلال، يمنع المزارعين ومربي الماشية من الوصول إلى حقولهم ومراعيهم في محاولة لكسر إرادة البقاء في هذه الأرض. محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة بيتجن.
3: يبقى معنا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من ريف القنيطرة. محمد مرحبا بك. شاهدنا في التقرير واقعا مأساويا في بيتجن وريف القنيطرة عموما، أحد الشباب بدل أن يزف يعني قبيل عرسه قتلته قوات الاحتلال. كيف تصف المشهد؟
8: نعم محمد، يعني نبدأ بهذا الخبر العاجل وهو الخبر الأخير. هناك يعني كان توغل لقوى عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي غربي بلدة صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، قامت يعني

0: يعني باستجواب رعاه المواشي ورعاه الابقار تحديدا في تلك المنطقه، ومنعتهم طبعا من الوصول الى الوادي، الى وادي الطعيم او وادي الرقاد الذي يسمى في تلك المنطقه، منعتهم من الوصول الى هذه المنطقه، وهددتهم يعني بالاعتقال او اطلاق النيران من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي في في في في حال حاولوا الوصول الى هذه المراعي التي هي داخل وادي الرقاد وتعود ملكيتها يعني لابناء محافظه القنيطره، وهي مراعي كان يقصدها المزارعين ومربين بالمواشي في تلك المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنعهم من الوصول إلى هذه المراعي. هذا يعني كان الخبر الأخير في ريف القنيطرة الجنوبي قرب بلدة صيدا الحانوت. أيضا نعود يعني إلى الأوضاع في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي. يعني بالفعل هناك معاناة أيضا من المزارعين ومربي المواشي أيضا من الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومراعيهم. جيش الاحتلال الإسرائيلي كل يوم يعني يتوغل إلى هذه المنطقة، يقوم بإطلاق النيران باتجاه رعاة المواشي باتجاه الأراضي الزراعية، قصف مدفع ايضا تتعرض له الاراضي الزراعيه هناك في تلك المنطقه، عدا عن يعني التوغلات المستمره ومداهمه وتفتيش بعض المنازل يعني المتطرفه على بلده بيت جن بشكل عام، ايضا توغلات مستمره، تضييق على المزارعين كما شاهدنا بالفعل. يعني قابلنا احد الاهالي هنا وهو يعني والد العريس الذي كان من المفترض ان يزف عندما توغل جيش الاحتلال الاسرائيلي الى بلدته وقام بقتله رميا بالرصاص. طبعا تعاني هذه العائله معاناه شديدة من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، هناك موسم قطاف التين والجوز في هذه المنطقة، يمنعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من الوصول بسبب التوغلات وسبب الخوف أيضا من المزارعين والأهالي من الاقتراب من أماكن تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي متمركز في التلول الحمر التي تقع بين بلدة حضر وبيت جن في ريف دمشق الغربي، وهذه نقطة عسكرية تنطلق منها التوغلات باتجاه بلدة بيت جن وباتجاه قرى يعني قرية حضر، والطريق الواصل من بلدة حضر باتجاه بلدة بيت جن هناك معاناة كبيرة في الوصول إلى الأراضي الزراعية يصفها الأهالي هنا والمزارعين. هم يطالبون قوات الأندوفا العاملة في المنطقة من وقف هذه التوغلات أو وجود حل يعني من أجل وصولهم إلى أراضيهم الزراعية من أجل جني محصول التين والعنب والجوز الذي هو يعني يزرع بكثرة في تلك المنطقة، وهنا هذه المنطقة يعني تعتمد على الزراعة وتربية المواشي، وهي منطقة يعني زراعية بحتة كما نسميها، تعتمد يعني مصادر رزقها ومصادر عيشها هي فقط الزراعة وتربية المواشي.
1: شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من بلدة بيت جن. أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن الملك عبد الله الثاني جدد تحذيره من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وحثى خلاله جهود خفض التصعيد في المنطقة، كما أكد وقوف بلاده إلى جانب سوريا في مساعيها لتعزيز أمنها واستقرارها والحفاظ على سيادة أراضيها. بحث القائم بأعمال السفارة السورية لدى تركيا فادي القاسم مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتطرق اللقاء في أنقرة إلى تفعيل دور اللجان المشتركة وآليات التنسيق بين البلدين بما يفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك ويخدم المصالح المتبادلة للشعبين ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة وفق وكالة سانا. ذكرت الخارجية الأمريكية أن إيطاليا استضافت بالاشتراك مع الولايات المتحدة اجتماعا للمديرين السياسيين وكبار المسؤولين الدبلوماسيين في التحالف الدولي لهزيمة داعش. قالت الخارجية الأمريكية إنها ترحب بوجود شريك للتحالف في سوريا يدرك حجم التهديد الذي يشكله داعش ويبدي تصميما على العمل مع التحالف للحد من هذا التهديد، مضيفة أن المشاركين قدموا تعهدات مالية تتجاوز 75 مليون دولار لدعم احتياجات مكافحة الإرهاب في سوريا وزيادة القدرة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز واستدامة الخدمات الأساسية ودعم النازحين والمحتجزين في كل من العراق وسوريا. وأشارت إلى أن الحكومة السورية سلطت الضوء على الأولويات الرئيسية لمكافحة الإرهاب والفجوات التي تتطلب دعما دوليا.

0: قال نائب محافظ الحسكة عباس الحسين لتلفزيون سوريا إن مظاهرات الأمس في المحافظة جرت بصورة سلمية ولم تستهدف أي مكون من مكونات المجتمع، بل عبرت عن مطالب أهلية في إطار احترام الجميع والحفاظ على وحدة المحافظة وسلمها الأهلي. أكد الحسين لتلفزيون سوريا على أن الأهالي عبروا من خلال المظاهرات عن مطالب وطنية وحقوق مشروعة، وفي مقدمتها تعزيز حضور مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة. كما أشاد عباس بالدور الذي قامت به قوى الأمن الداخلي، وقال إنها أدت واجبها بمسؤولية وانضباط وعملت على حماية المتظاهرين وتأمين المظاهرات. وكانت الحسكة شهدت أمس مظاهرة للمطالبة ببسط سيطرة الدولة على المحافظة وتفعيل مؤسساتها الخدمية والأمنية وعودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية وحصر السلاح بيد الدولة. أعلنت وزارة التعليم العالي أنها بحثت مع المستشار لدى رئاسة الجمهورية مظلوم عبدي تنفيذ دمج كليات وجامعات شمال وشرقي سوريا، وذلك بعد أيام من دعوة عبدي للطلاب في الحسكة إلى الالتحاق بمدارسهم ريثما تستكمل التفاهمات بشأن مستقبل التعليم واللغة الكردية.
1: ملف التعليم يتصدر واجهة المشهد في شمال وشرق سوريا على وقع سلسلة من اللقاءات بين الحكومة ومظلوم عبدي، مباحثات تركزت في مجملها على دمج القطاع التعليمي بالمنظومة الحكومية وتعزيز حضور اللغة الكردية في تلك المناطق التي أتيح لمدارسها الخاصة والحكومية ذات الغالبية الكردية الدراسة بها في حصص أسبوعية بموجب مرسوم رئاسي. وفي أحدث تلك التحركات تبرز ملفات دمج قطاعي التربية والتعليم العالي كعنوان للقاء جمع عبدي مع وزير التعليم العالي مروان الحلبي، ناقش كذلك وضع خطة لإحداث جامعات جديدة في الحسكة والرقة في الوقت الذي شهد مباحثات بين عبدي ووزير التربية محمد عبد الرحمن تركو لتأمين كتب اللغة الكردية ومدرسيها واستكمال ملفات الدمج.
2: زمان الكردي نصنا مامية.
1: اللقاءات لا تأتي معزولة عن حراك متسارع حول تدريس اللغة الكردية، إذ دعا عبدي قبل أيام أهل المناطق الكردية إلى أرسال أبنائهم إلى المدارس ريثما تستكمل التفاهمات بشأن مستقبل التعليم واللغة. دعوة تعكس حساسية المرحلة، إذ تأتي مع دعوات لتدريس كل المنهاج باللغة الكردية لا الاقتصار على حصص أسبوعية، خصوصا أن الطلاب أمضوا سنوات دراسية في إطار نظام يعتمد الكردية لغة أساسية للتدريس. وفي المقابل تتخذ دمشق خطوات في تسهيل عملية الدمج والاعتراف بالشهادات وضمان استمرار العملية التعليمية، إذ أقرت الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعة روجافا في القامشلي وشهادات جامعة كوباني بمحافظة حلب، مع الإشارة إلى أن خريجي تلك الجامعات سيتمكنون من مزاولة المهن التي درسوا اختصاصاتها في جامعاتهم على كامل الأراضي السورية. وهكذا يتحول الملف التعليمي في شمال وشرق سوريا إلى ساحة اختبار لإدارة حدود الدمج بين مطالب كردية بمنهاج كردي يشمل العملية التعليمية وبين مساعي الحكومة إلى دمج المؤسسات الرسمية والمناهج التربوية في منظومة الدولة مع تعزيز حضور اللغة الكردية.
0: دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف كاثرين روسل إلى جعل الأطفال محورا لتعافي سوريا في أثناء عودة الأهالي إلى ديارهم. قالت روسل خلال زيارة أجرتها إلى سوريا إن دعم الأطفال يشمل عودتهم إلى التعليم وحصولهم على الرعاية الصحية وتأمين مصادر مياه آمنة لهم، إلى جانب خدمات توفر لهم الحماية. أضافت روسل أن ذلك يعد أولوية في العملية الانتقالية، مشيرة إلى التزام اليونيسف بدعم الأطفال واليافعين في مختلف أنحاء سوريا. أعلن وزير الاتصالات عبد السلام هيكل توسعة شركة سيرياتيل تجربة خدمات الجيل الخامس 5G لتشمل محافظتي اللاذقية وطرطوس بعد إطلاقها سابقا في دمشق وحلب ومحافظات أخرى. أكد هيكل على أن الجهات المعنية مستمرة في العمل على تحسين جودة الخدمة وتسريع تطوير البنية التحتية للاتصالات من خلال تحديث الأبراج الحالية وإضافة مئات الأبراج الجديدة. وأشار هيكل إلى أن الخطط المستقبلية تستهدف تعزيز المنافسة بين شركات الاتصالات لتقديم خدمات إنترنت أفضل بما يلبي احتياجاتهم.

0: جات السوريين في المدن والأرياف على حد سواء. تنضم إلينا للمزيد مارية عبيد، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. مرحبا بك مارية، هل من تفاصيل إضافية حول متى يعني ستكون هذه التوسعة لوزارة الاتصالات حول الجيل الخامس في اللاذقية وطرطوس؟
1: نعم محمد، بحسب تصريحات وزارة الاتصالات أنه سوف تبدأ شركة سيرياتيل بتحسين الأبراج، وأيضا أشار وزير الاتصالات أنه سوف تتم إضافة مئات الأبراج الجديدة لتشمل هذه التجربة والتوسع التجريبي لشبكة الـ 5G محافظتي اللاذقية وطرطوس. طبعا يأتي هذا في إطار توسيع تجربة شبكة الـ 5G بعد أن بدأت في محافظة دمشق و إدلب وحما ودير الزور وحمص. طبعا كما تحدثت، الشركة التي تنفذ هذا التوسع التجريبي هي شركة سيرياتيل عن طريق تطوير الأبراج وتحسينها. أيضا أشار إلى أن الاستثمارات سوف يشهد قطاع الاتصالات استثمارات لم يشهد هذا القطاع منذ 15 عاما. طبعا السرعة التي وصلت إليها شبكة الـ 5G وفقا للتجارب السابقة وصلت إلى 1200 ميجا بايت في الثانية. طبعا هذه الشبكة وكما تحدثت تم تجربتها سابقا في دمشق وحمص وحلب وإدلب ودير الزور، حقيقة يعني تختلف من منطقة إلى أخرى، هناك تباين في قوة هذه الشبكة من منطقة إلى أخرى. تتحدث وزارة الاتصالات اليوم بشكل عام إلى خطط عن طريق شركات استثمارية تهدف إلى تحسين الشبكة في جميع المناطق. أيضا كما أشار وزير الاتصالات في هذه التصريحات أن هذا التحسن في قطاع الاتصالات والتوسع التجريبي لشبكة الـ 5G سوف يشمل جميع المحافظات السورية ريفا ومدينة. أيضا يعني بحسب التصريحات أنه سوف يكون هناك خدمات تعزز من التنافس بين الشركات أو شركات الاتصالات على أن تؤمن جودة ممتازة من سرعة الإنترنت، من قوة الإنترنت في جميع أنحاء أو في جميع المحافظات السورية.
0: شكرا لك مارية عبيد، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. قال مصرف سوريا المركزي إن وفدا منه برئاسة حاكمه صفوة رسلان ناقش مع وزارة الخزانة الأمريكية في نيويورك خطوات إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي. قال المصرف إن الاجتماع خلال طاولة مستديرة حول سوريا استعرض مسارات العمل، ولا سيما تطوير منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي. كما أشار إلى أن الانتقال من تحديد الفجوات إلى تنفيذ إجراءات قابلة للقياس هو ما يعمل عليه مصرف سوريا المركزي. تتواصل أعمال حملة صفر حفرة التي أطلقها مجلس مدينة يبرود في ريف دمشق لتشمل تعبيد الطرقات وإغلاق الحفر بهدف تحسين الواقع الخدمي وتعزيز السلامة المرورية. وتعتمد المبادرة على مشاركة مجتمعية فاعلة، إذ يبلغ الأهالي عن الحفر عبر رابط مخصص ليصار إلى ردمها ومعالجتها من قبل البلدية.
2: الحمد لله بدأنا بحملة صفر حفرة من حوالي 3 أشهر، وضعنا رابط على صفحة المكتب الإعلامي لمدينة يبرود والناس صارت تسجل عليه، وطبعا في ناس تواصلت معنا عبر الواتساب وأرسلوا صور للحفر والمواقع الخاصة فيها. المبادرة كانت هي عبارة عن أنه نلاقي حل إسعافي للشوارع ضمن البلدة، كونه من الصعب حاليا ومن المكلف جدا أنه نعمل مشاريع زفت ضخمة نعبد فيها الطرق ضمن المدينة، والحمد لله تمكننا حتى الآن من إغلاق ما يزيد عن 2000 حفرة ضمن البلدة بشكل كامل، وتقريبا هن بشكل 80% من الحفر المتواجدة ضمن المنطقة، ورح نسعى إن شاء الله لنهاية الموسم لنهاية الصيف يعني إن شاء الله، وحتى قبل ما يجي البرد لنغطي كامل الحفر إن شاء الله الموجودة بمدينة يبرود.
3: وجهتنا البلدية نحن وقالت لنا أنه أي حدا بيشوف شي جورة يتصل يصورنا إياها ويتصل علينا، ونحن كل ما عم نشوف شيء عم نتصل عليهم وعم يجوا يسكروا لنا اياه وكلها تمام.

0: بالعكس يعني وقت اللي بلشوا يعملوا هاي القصص وزفتوا لنا الطريق خففوا كثير حوادث وهيك قصص وكله تمام يعني.
1: بدأت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بالتعاون مع إدارة منطقة الأتارب بريف حلب الغربي أعمال تأهيل وتوسعات الطريق الواصل بين الأتارب وأورم الكبرى، وذلك بسبب ضيق الطريق وسوء حالته بسبب القصف الذي تعرض له من قبل النظام المخلوع.
2: نحن نقوم الآن بتعريض الطريق الواصل بين قوس الأتارب وأورم الصغرى. طبعا طول الطريق 2000 متر وعرض 20 متر. طبعا نقوم بتأهيله ووضع البقايا والمواد الحجر الكسر ودحلها والتسوية والترطيب من أجل تسفيته بالمراحل القادمة. كما نقوم نحن بقشط الطريق الواصل بين حاجز الصومعة وأورم الكبرى بطول 4 كيلومتر على عرض الطريق، وما زال العمل جاري بالنسبة للقشط والتسفيت أيضا جاري إلى هذه اللحظة.
1: يواجه سكان في ريف إدلب خطر انهيار منازلهم المتصدعة جراء قصفها سابقا من قوات نظام المخلوع، لتحول سقف المنزل الذي يسكنون فيه إلى مصدر تهديد حقيقي لحياتهم.
3: أول ما جينا ما عندنا شيء غير أنا روح ابني، جينا بدنا ندخل على الدور قد ما هي المشبك العشب بيه والهداد معنا شقطة عود، صرنا نعمل هيك لحتى بين الباب باب الدور مع أنه مهدوم الفوقاني رديم وطالع عشب. اجينا لا باب ولا محراب ولا حدا ولك ولا ضو ولا شيء، جايبين خبزات معنا الضيعة ما بيها لا مي ولا خبز ولا شيء. شحرنا قلنا مليح رغبنا لأن شدنا تضيعوا. اجينا قلنا بلك بينظرونا نتفي بيجي حدا علينا بيشوف وضعنا بيجرف لنا ما حدا.
4: والله شفت عينك، انا ساكن في هاي البيت، البيت مهدود بفعل عناصر النظام، هدوا البيت وسحبوا الحديد والبيت متصدع، يعني في تشققات في البيت وصارت حوادث عندنا في الضيعة، في ناس توفوا وقع عليهم السقف بسبب انه البيت كان متصدع. حاليا حاط التوتي كونه جو صيف، والتوتي شفت عينك يعني ما بتقيك حر الصيف ولا برد الشتاء، وإذا ساقط الأمطار يعني بتنزل عليك المطر من هون ومن هنيك.
5: بما أنه ما أجت ولا منظمة ولا الدولة أجت ساعدتنا يعني بالصبي ولا حدا أجل عنا، فجينا ونحن شلنا الشادر بدنا نشتغل في هالبيت. كنا قاعدين أنا والوالد ووالدتي على البرندة، وكان في بقيان حرف من الصبي فوق على ظهر البيت، فقاعدين فجأة ما شفنا إلا وقعت البرندة، حسبنا الله ونعم الوكيل، وقعت على الوالد وكان حده هو وكانت والدته حده، ما شفت الا وقعت البرندة ووقعت على راسه. جيت انا كمان والدي تضررت ايده واجره، وصرت حاول ارفع البرندة مشان شيل الوالد ما احسنت، حتى اجوا عالم ساعدوني شلنا وحسبنا الله ونعم الوكيل كان متوفي.
1: ختام هذه الجولة الاخبارية، الى اللقاء.

0: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق

0: وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
1: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
0: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
1: أهلا وسهلا بك.

0: 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوه.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة للانتقال؟
3: التقرير كأنه في ضبارة بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير على
5: سوريا. لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.
1: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
0: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898، حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية. وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب

هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته، ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم الرئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القواتلي. وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.

هل أتاكم نبأ الطائرة؟ منذ 4 أيام والروايات والتفسيرات تتوالى اختطاف طائرة تقل إسرائيليين من دبي. الكل يسأل ما الذي جرى، والكل تقريباً يشكك بكل الروايات. ثمة شيء غريب ربما يفسره استغلال نتنياهو للحادثة والحديث عن عمل إرهابي وسيعاقب الجهة المتورطة. التركيز الإعلامي العالمي هنا، لكن هنالك أمراً آخر ربما يحتاج التركيز، أنه ثمة ثوابت ما زالت موجودة، منها مثلاً ما نسمعه في الخطاب الرسمي السعودي عن رفض التطبيع مع إسرائيل إلا بقيام دولة فلسطينية والاعتراف بحق الفلسطينيين، وما نقلته وكالة فرانس بريس أن السعودية رفضت طلباً لإسرائيل لإرسال طائرتين أو 3 طائرات عسكرية إسرائيلية إلى مطار تبوك، ثم رفضت أيضاً طلب إرسال طائرة تجارية تابعة لإلعال لنقل الركاب. في الجهة المقابلة ستلحظ احتفاءً مبالغاً به وغير بريء بالطبع بهبوط الطائرة في مطار تبوك من بعض الأسماء الصحفية. لاحظ، لم يتحدثوا عن خبر فرانس بريس وكبروا وبالغوا بخبر المطار. على أي حال، هؤلاء ساءتهم بالتأكيد ردود الفعل الشعبية في السعودية على خبر الطائرة التي يمكن تلخيصها بلا أهلاً

سهلا. إذن قد تكون إسرائيل قطعت شوطا كبيرا بمحاولة فرض نفسها دولة طبيعية في المنطقة إذا أردنا عد اتفاقيات السلام التي أبرمت حتى الآن، لكنها لم تنجز شيئا على مستوى الشعوب أبدا. صفر إنجاز، صفر إنجاز. إسرائيل الكيان المسخ المزروع عنوة عن التاريخ وعن الجغرافيا ستبقى منبوذة ومكروهة ومرفوضة لدى الشعوب العربية.

0: تواصل إسرائيل مساعيها للتطبيع مع السعودية محاولة استغلال أوضاع الخليج، في حين تصر الرياض على التمسك بمبادرة السلام العربية. نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش.
1: الرياض بين نارين، الحوثيون من الجنوب يهددون حدود المملكة ويتمددون باتجاه باب المندب، وإيران والفصائل العراقية الموالية لطهران من الشمال والشمال الشرقي. وبين هذا وذاك يتصاعد الضغط على السعودية في ظل الطموح الإسرائيلي لضمها إلى مسار التطبيع. وفي رد على تقارير تحدثت عن ترتيبات تجري خلف الكواليس، أعاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأربعاء الماضي التأكيد على موقف بلاده من القضية الفلسطينية قائلا: إن التزام المملكة بحق الشعب الفلسطيني موقف راسخ، وإن جهودها ستستمر حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة بما فيها إقامة دولتهم المستقلة وفق المرجعيات الدولية. وكانت تقارير صحفية تحدثت عن مساعٍ يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لربط تقديم مساعدة استخبارية وأمنية للسعودية في مواجهة الحوثيين بإحراز تقدم في مسار التطبيع قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة هذا الشهر، مع سعي نتنياهو إلى تحويل التعاون الأمني إلى اختراق سياسي. وتأتي هذه التقارير في سياق مساعٍ أمريكية وإسرائيلية مستمرة لدفع السعودية نحو التطبيع. وكان ترامب أعلن في تموز بعد توقيع اتفاق التعاون النووي المدني مع الرياض أن المضي في الاتفاق سيكون مشروطاً بانضمام السعودية إلى اتفاقات أبراهام. وفي هذا السياق جاءت حادثة طائرة فلاي دبي لتختبر ولو بصورة محدودة حدود هذا التعاون، فالطائرة المتجهة من دبي إلى تل أبيب اضطرت للهبوط في مطار تبوك السعودي بعد حادث خطير في قمرة القيادة، واستقبلت السلطات السعودية الطائرة وقدمت الرعاية الطبية للركاب والطيارين. لكن إسرائيل قالت إن طلبها إرسال طائرة إسرائيلية لإعادة الركاب لم يقبل، ونقلوا على متن طائرة بديلة تابعة لفلاي دبي. فالهبوط الاضطراري وتقديم المساعدة للركاب يمكن التعامل معهما باعتبارهما إجراءين إنسانيين وعمليين، أما السماح لطائرة إسرائيلية بالهبوط ونقل ركاب إسرائيليين فيحمل في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية دلالة سياسية مختلفة رفضت الرياض منحها.
0: للنقاش معي دكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي من لندن، أهلا بك دكتور محمد. ومعي أليف صباغ الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي مباشرة من الخليل، أهلا بك. ومعي دكتور مطلق المطيري الأستاذ في الإعلام السياسي مباشرة من الرياض، أهلا بك دكتور مطلق. أبدأ مع أستاذ أليف، لماذا يبدو ثمة تركيز كبير على حادثة طائرة فلاي دبي لدى إسرائيل أستاذ أليف؟
2: مساء الخير إليك ولضيوفك الكرام والمشاهدين جميعا. أنا من الجليل ولست من الخليل.
0: أهلا بك من الجليل.
2: حدث طائرة حقيقة يعني أشغل الإعلام الإسرائيلي والدولي، لأن هناك ثغرات كبيرة في الرواية الإسرائيلية عدا عن التناقضات، وأسئلة كثيرة طرحت ولم تجد لها أجوبة لغاية الآن.

0: لو حصل هذا الحادث وتحطمت الطائرة، كان هذا الحدث سيتحول إلى 11 سبتمبر جديد، وإسرائيل ستستخدم هذه الحادثة حتى تقوم بحرب كبيرة جدا ضد إيران مباشرة، وأمريكا ستكون مستعدة للدخول معها دون تساؤل ماذا حدث. ولذلك يعني الحدث كبير وكبير جدا، وكان يمكن أن يكون أكبر بكثير، ولكن التساؤلات والفراغات الموجودة وعدم وجود أجوبة لعدد كبير من الأسئلة، ويعني هناك تحليلات حتى مهنية يعني من قبل ضباط طيران ومن قبل مسؤولين عسكريين إنه هذا الحدث غير طبيعي، الرواية الإسرائيلية غير مفهومة، غير مقبولة، غير يعني غير موضوعية. لا يمكن أن يحدث كل هذا بالصدفة وخلال دقيقة واحدة من بداية الحدث وانتهى بعد دقيقة واحدة. خلال 30 ثانية الطائرة هبطت 5000 متر، 5 كيلومتر أو 15000 قدم، وأوقفت يعني قبل نص دقيقة من الارتطام في الأرض. كل هذا حدث، وهناك يعني عديد من الأشياء.
1: ثمة فراغات أستاذ أليف، لكن أشرت إلى إيران في حديثك، هل ثمت يعني سردية إسرائيلية توحيد الأمر إلى إيران، وبالتالي من ذلك انطلقت للحديث عن أنه هذا قد يكون ذريعة ومبرر لنتنياهو لشن هجوم على إيران؟
0: لو حصل أن تحطم الطائرة مباشرة سيكون الاتهام موجه نحو إيران، ولكن الفراغات الموجودة في الرواية، الأسئلة التي لا تحمل أجوبة، جعل الإسرائيلي والأمريكي بضغط أمريكي أن يتردد في ذلك، لأنه يعني الحجة أو الذريعة التي كان يمكن أن يستخدمها نتنياهو ليست مكتملة. لذلك هذا الوضع يعني بقي، وأعتقد أنه سيبقى تحت علامات سؤال لفترة طويلة.
1: ما الذي يثير علامات الاستفهام حول الرواية الإسرائيلية دكتور مطلق من الناحية السعودية برأيك؟
2: مساء الخير أستاذ ألا، مساء الخير على ضيوفك الكرام والجمهور. طبعا هو الروايه الان يعني مثل حتى ما قدم مثل الضيف من الجليل ان هناك فراغات، وقدم ايضا فرضيه وليست هناك واقع. الواقع الان اذا اردنا ان نتعامل معه ان هناك يعني مشاجره حصلت بين طيارين واضطرت الهبوط في تبوك، وتعاملت معها المملكه العربيه السعوديه بابعادها الانسانيه فقط، بدون ان يكون هناك بعد امني، وبدون ان يكون هناك عسكري، وبدون ان يكون هناك سياسي، ولا ارادت حتى ان تدخل في حتى على مستوى التحقيقات. شهدنا ان الطيارين الذي قامت بينهم المشاجره وصلوا يعني مسؤولين من الامارات وتم نقلهم الى ابو ظبي مباشره. يعني هذا جانب. الجانب الاخر اذا اردنا ان نبحث يعني ماذا تهدف اسرائيل اذا كانت هناك القضيه يعني مفتعله بين الطيارين وهي يعني وهذه المشاجره.
1: قبل ماذا تهدف يعني اسرائيل دكتور مطلق؟ يعني كان ثمه بيان للجانب السعودي، لكن اليوم تصريح نتنياهو يشير الى ان ما جرى في الطائره عمل ارهابي وليس مجرد مشاجره.
2: طبعا اذا قصد هنا العمل الارهابي هو يعني يتعلق بامر الطائرين، يعني المملكه العربيه السعوديه بعيده عن هذا الامر، هذا جانب. ولكن ان هناك ايضا ربما سعت اسرائيل لتجد يعني هناك مكسب رمزي لمثل هذا الحادث، وهو الان المتمثل ان وصول طائره من اسرائيل وتنقل الركاب، وبهذا تكون يعني اخترقت بعض الموانع التي تفرضها المملكه العربيه السعوديه على الاسرائيلي، وبهذا يعني ربما يفتح هذا الباب. أو أرادت أن يكون هناك يعني نوع من التحقيق ونوع من الرسائل المتبادلة وحتى لو بعد الإنسان، ولكن المملكة لم تسمح بهذا الشيء وتعاملت مع الحدث بطبيعتها وبطبيعة أيضا موقفها من إسرائيل. دولة المملكة العربية السعودية من الدول المقاطعة لإسرائيل، ولا توجد معها أي علاقة مع إسرائيل، والطائرة التي نزلت على الأرض السعودية هي طائرة إماراتية، وتم أيضا التعامل مع الجانب الإماراتي ولم يتم التعامل مع الجانب الإسرائيلي. الروايات كثيرة والإعلام أيضا له أن يطرح فرضيات كثيرة ويتعامل مع هذه الفرضيات، ولكن إذا أردنا أن الواقع أن يعني أن مثل هذه الحادثة يجب أن لا تأخذ أكبر من حجمها الطبيعي، حتى لو كانت إسرائيل أرادت أن توظفها أو نتنياهو أراد أن يوظفها، ولماذا لا نذهب إلى واقعية هذه الحادثة؟ هناك مشاجرة اضطرت الطائرة للهبوط والتعامل معها في أبعادها الإنسانية، والتعامل بين الإمارات والمملكة العربية السعودية فقط لا غير. إسرائيل تصنع روايتها، يعني هذا أمر خاص الآن بإسرائيل.
1: لكن أنت تعتقد بأن إسرائيل حاولت استغلال الأمر لجهة الضغط على السعودية أو لجهة

0: سر بعض الحواجز بينها وبين السعودية؟
1: طبعا احنا اذا اردنا ان يعني نتعامل كيف تستقل اسرائيل الاحداث لنا، يعني هذه الطائره هي جزء من احداث كثيره ارادت اسرائيل ان تدخل فيها، يعني ان تكسر يعني جدار العزله بينها وبين المملكه العربيه السعوديه. ولو عدنا ايضا عندما طرحت المملكه المبادره ب 2002 طرحها الملك عبد الله في بيروت، نتذكر ايضا شارون اراد قال نريد ان نستوضح من السعوديين بعض النقاط، وهذا لن يتم التعامل او التعاطي مع هذه المبادره إلا بأن هناك يكون تواصل بين السعوديين وبين إسرائيل، يعني أي نجلس يعني سويا ونتفق على بعض النقاط حتى نستمر في التعاطي الإيجابي مع هذه المبادرة. ولكن المملكة العربية السعودية رفضت يعني هذه الدعوة، رفضت هذه التعاطي واكتفت بأنها مبادرة عربية يجب أن تتعامل معها في الإطار العربي وليس على مستوى الثنائي. يعني هذا جانب. الجانب الآخر حتى يعني مثل إسرائيل هي الأكثر دولة استفادت أو استثمرت المشروع الإيراني استراتيجيا، خاصة في منطقتنا العربية، كيف استفادت أيضا من القضية الفلسطينية، من العراق، من أيضا حتى في اليمن، في بيروت. كل هذا الآن لم تحقق مكاسب حقيقية إسرائيل لولا هذا المشروع الإيراني التي أضعف العالم العربي وقسم العالم العربي إلى فريقين وأخذت الثقافة الطائفية أو التمدرس الطائفي أخذ يعني مدى أكثر وأكثر في هذا العالم العربي، وهذا جاء ايضا
0: لكن يعني ربما ينفي هذه المقاربه انه حتى لو استثنينا ايران من الخارطه، اسرائيل هي خطر وهي كيان محتل في المنطقه. ساعود لك دكتور مطلق بالانتقال الى دكتور قواص. حتى ترامب بدا غير مقتنع بالروايه وهو يرويها، ماذا عن الدول الاوروبيه؟ كيف كان انعكاس حادثه الطائره لديها؟
2: تحياتي أستاذة آلاء وتحياتي لضيوفك الكرام، وطبعا تحية للجمهور الكريم. طبعا الأوروبيين كما كل العالم كانوا بشكل أو بآخر ينظرون إلى هذا الحدث إما بنظرة تهكمية أو بنظرة سياسية نوعا ما، وهذا تماما ما اختلط في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اللحظة التهكمية في النسخة الأولى التي تحدث منها عن هذه رواية السباك التي تحدث عنها الرئيس ترامب، التي تحدث عنها بنيامين نتنياهو ونقلها الرئيس ترامب، ثم بعد ذلك استغل يعني كمان هذه فرصة سياسية وهو لاعب سياسي ماهر، أنه إذا كانت إيران وراء هذه المحاولة فإنه سيستخدم هذه الورقة للعودة إلى قصف إيران وكل ذلك. فبالتالي نحن أمام مشهد مؤامراتنا نوعا ما، كثير من نظريات المؤامرة في هذا الشأن، لكن يتم استغلاله بشكل الكبير سواء من الولايات المتحدة في حالة صراعها مع إيران حاليا، أو لأننا نحن في حالة حملة انتخابية شرسة في إسرائيل. فبالتالي بنيامين نتنياهو يستغل كل فاصلة وكل حدث، وإذا كان هذا الذي حصل هو حادث فهو استطاع يعني بعيدا عن نظريات المؤامرة أن يستغله دقيقة دقيقة وثانية ثانية بكل تفاصيل المشهد، باستقباله على المطار للسباك، بالكلام عن الإرهاب، بحملات داخل إسرائيل ضد هذه الدولة أو تلك أو ضد الإرهاب، أو عودة إنعاش المظلومية الإسرائيلية. هي مناسبة بالنسبة لبنيامين نتنياهو، وأعتقد أنه العالم العربي بأجمعه، المملكة العربية السعودية خصوصا، تنبهت باكرا إلى هذه الحساسيات وبالتالي تعاملت معها تعامل تقني جدا. لن تستطيع إسرائيل أن تحقق إنجازا معينا بإمكان نتنياهو أن يدرجه داخل حملته الانتخابية.
0: أستاذ أليف، لمذا ثمة مسعى إسرائيلي دائم لمسألة التطبيع مع المملكة العربية السعودية؟ وهل تعتقد أنه فعلا هناك ضغوط على الرياض في هذا الإطار، وأن إسرائيل تستغل الأحداث للوصول إلى هذه النقطة؟
3: نعم، هذا السؤال هام وهام جدا. حتى مسألة التطبيع مع السعودية هو استراتيجية إسرائيلية قديمة ليست جديدة، ولكن هذا المسعى لم يحقق نتائج لغاية الآن. في دراسة إسرائيلية من 20 سنة إسرائيلية أوروبية تقول بأن التطبيع مع السعودية والتبادل التجاري مع السعودية، باعتبار السعودية دولة يعني منتجة وميزانيتها كبيرة.

0: دخولها كبير وإلى آخره، قد يدخل إلى ميزانية إسرائيل سنوياً عشرات مليارات، والبعض يقول 100 مليار دولار سنوياً. إلى هاي الدرجة التطبيع مع السعودية اقتصادياً مفيد لإسرائيل. عدا عن ذلك، التطبيع مع السعودية هو باب مفتوح للتطبيع مع كل الدول العربية بالذات الخليجية، وهذا كلام قبل اتفاقيات أبراهام، كلام كان ودراسات موجودة. التطبيع مع السعودية في إذا بنتذكر في أوسلو، في مفاوضات أوسلو، كانت مفاوضات مدريد قبل ذلك، كانت الدراسات الإسرائيلية تضع خرائط لبنية تحتية جديدة في الشرق الأوسط، تحدث عنها شمعون بيرس في كتابه الشرق الأوسط الجديد، بحيث تكون شبكة مواصلات أو بنية تحتية للخطوط التجارية البرية والبحرية للتجارة الدولية من الهند أو من الصين، وللتجارة بأنابيب النفط والغاز، مد أنابيب النفط والغاز وسكك الحديد. وهذا موجود، هذه الخرائط موجودة منذ يعني مباحثات مدريد ولاحقا أوسلو. حتى تقول بأنه الشواطئ الإسرائيلية إذا كانت هي حلقة الوصل بين الشرق والغرب، إسرائيل ستكون الكاسب الكبير. ولكن كان الموقف العربي دائما، والموقف السعودي أيضا، يقول تسوية القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران هو الشرط الأساس للتطبيع. وقدم العرب مبادرة الملك فهد يعني عام 2002 أنه 67 دولة يمكن أن تطبع مع إسرائيل إذا قبلت إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية. بعض العسكريين اللي اليوم بيظهروا كمحللين سياسيين وخبراء قالوا في في في ندوة يعني أنا كنت شريك فيها، إنه المبادرة العربية هي انتحار، قبول المبادرة العربية هو انتحار لإسرائيل، وهذا التقييم كان منذ ذلك الحين. لذلك لم يقبلوا في المبادرة العربية، لأن الوجود الفلسطيني، الوجود مجرد الوجود الكياني الفلسطيني، الهوية الفلسطينية يخيفهم إلى درجة أنه لا حل إلا القضاء على هذا الكيان.
1: إذن إسرائيل تسعى للتطبيع،
0: إسرائيل
1: تسعى للتطبيع مع السعودية دون الاعتراف بدولة فلسطينية دكتور مطلق، لكن الموقف الرسمي السعودي ثابت في هذا الإطار. آخر ما سمعناه كلام ولي العهد السعودي حول أن السعودية لن تطبع إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية. إلى أي مدى تستشعر الرياض فعلا أنه ثمة ضغوط عليها إسرائيلية وأمريكية أيضا من أجل التطبيع مع إسرائيل دون ثمن؟
2: يعني الضغوط مستمرة، وأيضا المملكة العربية السعودية مستمرة بموقفها ومستمرة أيضا بمبادئها. قبل أيضا قبل 7 أكتوبر هناك أيضا ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أيضا حزمة يعني التعاون واتفاقيات خاصة عسكرية وتتعلق أيضا بقضية يعني المفاعل النووية وقضية أيضا التسليح وما صاحب التسليح من أمور ومن يعني تبادل أيضا عسكري مهم جدا تحتاج إلى المملكة العربية السعودية، ولكنها أصرت المملكة العربية السعودية ووضعت هذا بكف، ووضعت أيضا القضية الفلسطينية بالكف الآخر. إذا أردت التطبيع فالباب الوحيد أمام المملكة العربية السعودية وأمام إسرائيل هو القضية الفلسطينية، غير هذا لا يمكن أن يكون هناك تطبيع مع المملكة العربية السعودية. أيضا يعني المملكة مثل عندك مساندتها للقضية الفلسطينية تتمثل في عدة يعني جوانب. لو عدنا أيضا لانتفاضة 2000 أن المملكة العربية السعودية كانت تدفع راتب لكل شهيد، أيضا الدبلوماسيين الفلسطينيين الآن يعني تقدم الرواتب هي المملكة العربية السعودية. هل هذه الدولة عندها استعداد أن تتنازل عن القضية الفلسطينية وهي دفعت أكثر وأكثر يعني من اقتصادها ومن مواقفها السياسية؟
1: لكن اسمح لي دكتور مطلق، يعني ولا بد أنك مررت على هذه التقارير الصحفية التي كانت تتحدث عن أن الاتفاق بين السعودية وبين إسرائيل كان وشيكا قبل 7 أكتوبر، لكن ما جرى بعد ذلك التاريخ باعد المسألة. إلى أي درجة أيضا هذا صحيح؟
2: كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدفع في اتجاه قيام دولة فلسطينية، وكانت أيضا يعني تتعاطى مع موضوع قيام الدولة الفلسطينية، وهناك أيضا يعني بعض الإشارات التي ذهبت أن البيت الأبيض بدأ يضغط على إسرائيل بالقبول بهذا الشرط،

0: وجاءت 7 اكتوبر يعني، وتغيرت ايضا الموازين وانقلبت القضيه يعني فوق، يعني انقلبت انقلاب تام، لا نستطيع ان نتعامل معها في من بوابه التطبيب، ولكن من تثبيت القضيه الفلسطينيه. اسرائيل ارادت ان تنهي القضيه الفلسطينيه تماما وان تزيحها ولا يكون هناك قضيه، التي واستخدمت ايضا 7 اكتوبر لتنهيها، ولكن المملكه وضعت لها مسار دبلوماسي وسياسي لهذه القضيه، وضعته على الجاده الحل السياسي الحقيقي الذي انتزع يعني بعض الاعترافات من دول مهمه ودول كانت مؤيده لاسرائيل، ومنها ايضا الدوله التي قدمت وعد بلفور بريطانيا. وشهدنا ايضا يعني المؤتمر التي قادت المملكه العربيه السعوديه وفرنسا بالدعوه لقيام الدوله الفلسطينيه في الامم المتحده. كل هذا الان يعني كل هذه الجهود الدبلوماسيه السعوديه تثبت الحق الفلسطيني، والحق الفلسطيني هو عنوان واحد، قيام دوله فلسطينيه بدون دوله فلسطين، بدون دوله فلسطينيه وتنازل عن الحق الفلسطيني، وهذا شيء لا تملكه المملكه العربيه السعوديه، هذا حق للشعب الفلسطيني الذي قدم تضحيات وقدم شهداء وقدم تاريخ. كل القضيه الفلسطينيه هي قضيه الشعب الفلسطيني والعرب، نعم من وراهم، ولكن لا يحق لاي عربي ان يتلاعب بهذه القضيه الفلسطينيه.
1: طيب.
0: كانت يعني المملكه اتجهت بان تكون هناك اراده سياسيه عربيه موحده تجاه القضيه الفلسطينيه، هو قضيه موحده يعني قرار واحد في قضيه التطبيع، ولكن هناك دول عربيه رات ان العلاقات الثنائيه مع اسرائيل ربما تحقق لها مصالح، وهذا ايضا شكل ضغوط من الضغوط، مثل اذا ذكرتي بسؤالك ان الضغوط على المملكه العربيه السعوديه من بعض الدول ذهبت للتطبيع لتضعف ايضا من قوه وتاثير المبادره العربيه، ولكن المملكه العربيه السعوديه لم تتاثر وما زالت مستمره بهذا الموقف.
1: دكتور قواص، الاراده العربيه الموحده غائبه، ثمة انقسام بالمواقف العربيه، الى اي درجه هذا فعلا يشكل ضغطا على المملكة العربية السعودية وبقية الدول أيضا التي لم تلتحق حتى الآن بقطار التطبيع؟
2: أولا، موضوع الانقسام هو موضوع يعني منطقي جدا في أي تكتلات إقليمية، هناك انقسام داخل أوروبا، هناك انقسام داخل الاتحاد الأوروبي، ودائما كان هناك انقسام في الموضوع العربي، رغم أنه الانقسام كان أخف في موضوع الذي له علاقة بالقضية الفلسطينية. ثانيا، القول أن السعودية ترفض التطبيع هو كلام يعني كلام إسرائيلي نوعا ما، لأنه السعودية هي أول دولة حقيقية في المنطقة طرحت موضوع التطبيع في مبادرة الملك عبد الله التي تحولت إلى مبادرة عربية للسلام عام 2002 في قمة بيروت، وهذه المبادرة تقول أن كل هذه الدول، كل المنطقة العربية وما وراء المنطقة العربية موافقة على إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل في حال إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. طبعا هذه الصياغة هي الصياغة الأساسية التي تلتزم بها كل الدول العربية على أي حال، بما فيها الدول التي ذهبت إلى تطبيع ثنائي تمسكت دائما على الأقل على مستوى العناوين النظرية بأنها تذهب هذا المذهب من أجل المساعدة في إقامة هذه الدولة. المملكة العربية السعودية ليست كباقي الدول العربية والإسلامية، تاريخها مختلف وعمقها الإسلامي مختلف، وبالتالي إسرائيل والولايات المتحدة والغرب يعرف أيضا أن تطبيع العلاقات مع هذه الدولة يعني تطبيع العلاقات مع كل الشرق سواء العربي والإسلامي وكل ذلك، فبالتالي يزيل تماما يعني جبل من المعارضة العربية لتطبيع مجاني من دون أن يكون هناك مسار حقيقي لإقامة دولة فلسطينية. وتتغير الإدارات في الولايات المتحدة من ديمقراطية إلى جمهورية، وفي كل مرة إسرائيل تعول على تغير الإدارات من أجل أن تضغط أكثر على السعودية. في مجال الضغوط طبعا هناك ضغوط كثيرة آتية من الغرب، آتية من الولايات المتحدة، وآتية أيضا من الأذرع التي تقصف إيران من العراق إيرانيا، وتقصف إيران تقصف السعودية من العراق بأذرع إيرانية، وتقصف السعودية من اليمن بأذرع إيرانية، أذرع إيرانية وطنية إسلامية ممانعة كل ذلك، وأيضا اعتراض أو تحفظ غربي أمريكي عن القيام بواجب الدفاع المشترك كما يعني كما تقوم الحلفاء. ومع ذلك ومع ذلك، وهذا يجب أن يفهم، أن مسألة ربط التطبيع السعودي بإقامة دولة فلسطينية هو مصلحة سعودية بامتياز، ليست فقط مصلحة فلسطينية. لا يمكن إقامة رؤى اقتصادية في المنطقة وازدهار واستقرار في المنطقة طالما هناك مشكلة أمنية كبرى اسمها القضية الفلسطينية. إذا ما أرادت إسرائيل، إذا ما أراد العرب، إذا ما أرادت الدول الإسلامية أن تنعم باستقرار، فعليها أن تحل هذه المسألة، والمفتاح في يد السعودية حتى إشعار آخر. هناك ضغوط فعلا، أحيانا نقول إلى متى ستقاوم السعودية، وحتى إشعار آخر، وكما رأيناه خلال الساعات الأخيرة، ورغم كل هذه الضغوط الآتية من الحوثيين في اليمن والتي تهدد فعلا السعودية، ما زالت السعودية ترفض أي مبادرات من شأنها جرها إلى تطبيع لا يعني لا يتوافق مع مصلحة سعودية مرتبطة مباشرة بإقامة دولة فلسطينية.
1: حقيقة أثرت عدة نقاط، أذرع إيران ومسألة المصلحة السعودية وأيضا إلى متى ستقاوم السعودية. سنجاوب عن هذه الأسئلة، لكن قبل متابعة النقاش نستعرض بعض المواقف والمقالات التي تناولت قضية التطبيع، ونبدأ مع رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، الذي أكد في بودكاست صدر مؤخرا أن إقامة علاقات مع إسرائيل تبقى مرتبطة بقيام دولة فلسطينية، وقال إن السعودية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل غدا إذا قبلت إسرائيل بقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأشار إلى أن إسرائيل وإيران يمثلان خطرا على المنطقة، مشيرا إلى أن طموحاتهما تفوق الحدود الحالية كثيرا باتجاه السيطرة على المنطقة. أما صحيفة جيروزاليم بوست فاعتبرت أن التهديد الحوثي قد يدفع السعودية نحو تعاون أمني مع إسرائيل حتى من دون تطبيع رسمي، أي أن التطبيع وفق هذه القراءة قد يبدأ أمنيا قبل أن يصبح سياسيا. وأشارت الصحيفة إلى أن حلف مكة دفاعي مع باكستان وتركيا لم يترجم إلى مساعدة مادية، وإعلانات التضامن لا تغني عن الإنذار المبكر والاستخبارات الفورية والاعتراض، وهي مجالات تتفوق فيها إسرائيل. من جهتها قدمت تايمز أوف إسرائيل رواية وضعت حدا فاصلا بين الحاجة الأمنية والتناجل السياسي، فالصحيفة تقول إن السعودية تبحث عن دعم دفاعي لمواجهة الحوثيين، خصوصا مع حاجتها إلى مزيد من صواريخ الاعتراض، وقد طلبت المساعدة من عدة دول، لكن مصدرا سعوديا نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية نفى استعداد الرياض لتليين موقفها من التطبيع مقابل المساعدة الإسرائيلية، وأكد أن القضية الفلسطينية تبقى شرطا أساسيا. ووفق الصحيفة الإسرائيلية تبدو المعادلة تعاون أمني محتمل، لكن من دون أن يتحول بالضرورة إلى تطبيع سياسي. وهنا أريد أن أسأل أستاذ إليف، إلى أي درجة ما ورد في صحيفة جيروزاليم بوست بخصوص أن السعودية قد تذهب إلى تعاون أمني قبل حدوث التطبيع بسبب ما يفعله الحوثي على حدودها، إلى أي درجة فعلا تعول إسرائيل على هذه المعادلة؟
0: يعني هذا ما تريده إسرائيل وتريده الولايات المتحدة الأمريكية. عندما هاجم الحوثي في شاطئ البحر الأحمر وصل إلى باب المندب، كان ولي العهد يريد مساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية. قال له ترامب: لن أقدم لك مساعدة مباشرة، عليك أن تتوجه إلى إسرائيل. يعني هذا كلام واضح إنه الوكيل الأمريكي في الشرق الأوسط هو إسرائيل، وعليك أن تتصالح مع إسرائيل وتطبع مع إسرائيل حتى تحمي نفسك. هنا لابد من التساؤل، هل الأمريكي أعطى للحوثيين ضوء أخضر يعني لاجتياح شاطئ البحر الأحمر والوصول إلى باب المندب بهدف الضغط على السعودية أن تتوجه إلى إسرائيل لمساعدة أمنية عسكرية استخباراتية إلى آخره، أم أن هذا حصل بدون ضوء أخضر؟ أنا أعتقد أنه هون يعني لابد من التوقف والبحث في التفاصيل حتى نعرف. ولكن في النظرية الإسرائيلية، يعني هناك باحثين كبار في إسرائيل، على سبيل المثال باحث بروفيسور اسمه زاكي شالوم، وهو من مركز أبحاث الأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية معهد مسقاب، ومعهد مسقاب هو أكثر المعاهد قربا من نتنياهو، ويرأسه يعني
3: بن شبات وهو مهندس اتفاقيات أبراهام. هذا المعهد أو هذا البروفيسور هو بروفيسور مهم جدا، له كتابات كبيرة جدا وهامة جدا في موضوع

0: الأمن القومي الإسرائيلي، وفي تراث بن غوريون العسكري والسياسي. وحقيقة الأمر يعني كتب مقال في 24 في 24 من هذا الشهر، من الشهر الماضي شهر 9، قال فيه بشكل واضح إضعاف استمرار أمريكا بالاستنزاف الاستراتيجي لإيران، إضعاف إيران مع محدودية تركيا في العمل ضد إسرائيل لأنه هي جزء من حلف الناتو، وأمريكا لديها يعني نوع من الضغط على تركيا تجعلها يعني محدودة ومقيدة في العمل ضد إسرائيل، مع استمرار العمل الهادئ والحذر في العلاقة مع الدول العربية المطبعة ومع دول عربية غير مطبعة، هذا يحتاج إلى حذر، وبالذات التعاون الأمني العسكري من خلال سندكم بما ويشارك في ذلك قيادة جيوش من دول غير مطبعة مثل السعودية كما يقولون. هذا الأمر هو المستقبل في نظر إسرائيل، هو الذي يجعل هذه الدول ويجعل السعودية تطبع ويجعل هناك تحالف عربي إسرائيلي ضد إيران. هذا ما تريده إسرائيل.
1: هو للمفارقة، هو للمفارقة، ربما هو هذا ما تريده الولايات المتحدة أيضا. يعني استنادا إلى حديثك أستاذ أليف، بالانتقال أيضا إلى دكتور مطلق، تكر كارلسون الصحفي الأمريكي قال قبل عدة أيام بأن ترامب أخبره قبل الحرب على إيران بأن هدف هذه الحرب من أحد أهدافها إضعاف إيران بالطبع وأيضا إضعاف دول الخليج. أكسيوس قالت بأن ترامب رفض دعما لولي العهد السعودي في مواجهة الحوثيين أيضا. كيف تقرأ الرياض الموقف الأمريكي في هذا الإطار؟
2: هو إذا عدنا إلى الحرب الأمريكية الإيرانية، لا شك أن المتضرر فيها دول مجلس التعاون الخليجي، وهي التي أيضا تدفع فاتورة هذه الحرب، وخاصة في أبعادها الاستراتيجية وعنوان حتى هذا، والشيء المركزي في هذه الأمور الاستراتيجية هو القضايا أيضا الأمنية. لكن كيف تعاملت مثل دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية مع التهديدات والمخاطر التي توجد في المنطقة، يعني قبل هذه الحرب وأثناء هذه الحرب؟ يعني نتذكر أيضا الاتفاق الذي حصل بين المملكة العربية السعودية وبين طهران برعاية صينية لكي تصفير للمشاكل القضايا وتعود العلاقات أيضا طبيعية وتتعاطى معها كدولة الجوار، توجد بينهم يعني مصالح مشتركة، وتوجد أيضا اختلافات خاصة أيضا في المنطقة، ولكن باب التعاون أصبح مفتوح وتأسست علاقات دبلوماسية. ويعني هذه الآن السياسة السعودية قائمة على هذا الاعتبار، بأنها تكون يعني أن العلاقات طبيعية مع طهران. ولكن جاءت هذه الحرب واستهدفت طهران الدول الخليجية وخاصة والدول الخليجية لرفع تكلفة الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية، وقامت بما يسمى يعني شكل بالانتحار في المنطقة، يعني علي وعلى أعدائي ولا علي وعلى جيراني، لأن أرادت أن تكون إما تكون إيران هي الموجودة.
1: لكن ليس هذا موضوعنا دكتور مطلق. يعني تكر كارلسون يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية أو ترامب تحديدا كان يعرف أن هذه الحرب ستؤدي إلى ذلك، إلى إضعاف وتهديد دول الخليج. كيف يمكن تفسير الموقف الأمريكي في ظل العلاقة القوية بين الرياض وبين واشنطن في هذا الإطار، كله من أجل عيون إسرائيل؟
2: طبعا انت الان العلاقه بين الرياض وبين الولايات المتحده الامريكيه يعني لها فيها وجهه نظر، يعني ذلك هناك عده ملفات ايضا في اتفاق، في مصالح ايضا كبيره وضخمه موجوده ومتحققه، ولكن بالابعاد الامنيه والاستراتيجيه هناك ايضا اختلاف. نتذكر ايضا 2003 عندما اصبح هناك اختلاف سعودي امريكي على الاحتلال ايضا للعراق، ونتذكر ايضا كلمه الامير سعود الفيصل 2003 عندما قال لقد سلمت الولايات المتحده الامريكيه العراق لطهران على طبق من ذهب. نتذكر ايضا عندما قدمت المبادرة المملكة العربية السعودية بأن تنسحب الولايات المتحدة، تنسحب الجيش الأمريكي والجيوش والبريطاني التي دخل العراق وتحل مكانها جيش يعني إسلامي وعربي بعد الاتفاق مع القوى السياسية والقوى أيضا الشعبية الموجودة في العراق. عارضت هذه المبادرة، عارضتها يعني الولايات المتحدة الأمريكية، وعارضتها من الطرف العربي من الدول العربية، عارضتها مصر، ويعني وتحت ذريعة إنها إن العراق الآن تحت يعني من الأمم المتحدة،
1: يعني
2: ويجب أن يتكون
1: هل تسعى
2: الاتفاق مع
1: واشنطن
2: دول.
1: إلى إضعاف
2: يعني
1: الرياض وإضعاف بقية الدول الخليجية مقابل تعزيز سطوة
2: أكد لك
1: إسرائيل
2: على
1: على المنطقة دكتور مطلق؟
2: أكد لك على الاختلاف. أيضا المحادثات التي تمت بمسقط بين الحوثيين وبين أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، تعهد الحوثيين للولايات المتحدة الأمريكية بأن لا تتعرض ناقلاتهم لخطر، وأيضا ذهب أكثر

وحتى إسرائيل لن تتعرض لخطر، وأن المقصد هو الآن الحصار على المملكة العربية السعودية واستهداف أيضا الناقلات السعودية. هذا الآن شهدنا أيضا كيف الاصطفاف، يعني وهو التخادم بين بين الحوثي وبين طهران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على يعني على مفهوم الأمن وعلى إثارة الخطر بوجه المملكة العربية السعودية. لكن كيف تعاملت المملكة؟ تعاملت أيضا باب المندب، هناك تحالف دولي قادة المملكة العربية السعودية، وأصبح الآن يعني تضع لها أيضا يعني الأسس الإجرائية لكي ينفذ. قامت أيضا باتفاق مكة بين باكستان وبين وبين الرياض وبين أيضا أنقرة. كل هذه أيضا الأعمال التي قامت فيها المملكة العربية السعودية تذهب لأن لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا تريد أن يكون قرارها الأمني وقرار أيضا والتعامل مع الخطر والتهديدات يكون في مكان آخر غير الرياض. وهذه كلها يعني هذه تدل دلالة يعني واضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح ولديها أيضا اختلافات، ولكن لا تريد المملكة العربية السعودية أن تكون أمنها واستقرارها يعني وفق الحسابات الأمريكية. الحسابات الأمريكية ذهبت إلى الحوثي، الحسابات الأمريكية ربما بعد تتفق مع طهران على كيف تسير أمور مضيق هرمز، وكيف أيضا يكون لها حضور أكثر وأكثر الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وكيف تتعاطى مع الصين. لها حسابات الولايات المتحدة الأمريكية مع طهران، وهذا ربما ما يعني تكشف عنه الأيام القادمة. ولكن للأسف الشديد نحن الآن هو الضعف العربي هو الذي يساعد مثل هذه السيناريوهات أن تكون لها مصداقية ويكون لها واقعية، وأن يكون لها يعني مؤشرات حقيقية على أرض الواقع. العالم العربي ليس منقسم بين تيارين، وليس منقسم بين يعني الآن مشروعين، ولكن حتى منقسم حول التحالفات الخارجية، بمعنى أن التحالفات الخارجية هي التي ترسم سياسة أو الخارطة الأمنية داخل المنطقة. هناك دول ترى أن إسرائيل يجب لها لكل حضور في المنطقة، وهناك أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية وما ينتج عن هذه الحرب تنتظر لنهاية هذه الحرب وما تمليه الولايات المتحدة الأمريكية على المنطقة. هناك الرؤية للمفهوم الأمن القومي العربي، للأسف الشديد أن الدول العربية هي التي ساهمت أكثر وأكثر في تعميق هذا الضعف وتعميق هذا التشرذم الذي استفادت من طهران واستفادت من إسرائيل، وأيضا

0: تصنع من هذا الخطر، تصنع له، تصنع منه يعني مفهوم يحقق ما الأمن القومي العربي. لا شك أن هذه التحديات التي تواجهت، يعني تحديات داخلية خاصة في البيت العربي، وتحديات أيضا استراتيجية
1: جيد.
0: خاصة في
1: إذا
0: الأهداف
1: حسب
0: الأمريكية الآن
1: حديثك
0: الموجودة في المنطقة.
1: دكتور مطلق، تدرك الرياض الضغوط الأمريكية أيضا من أجل حشرها في الزاوية وفرض التطبيع عليها. طيب دكتور محمد، يعني حسب أيضا ما ورد في الصحف أنه هذا السلوك الحوثي، هذه الاعتداءات من قبل الحوثي، وأيضا ما جرى في اليمن في الأيام القليلة الماضية يساهم في مزيد من الضغط على السعودية. ما مدى واقعية هذا الأمر؟ يعني خصوصا وأنك قبل قليل قلت بأنه تعتبر جماعة الحوثي ذراع من أذرع إيران. المسألة وما فيها أن الحوثي يريد تقوية أوراق إيران في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وليس في النهاية الضغط على السعودية من أجل التطبيع مع إسرائيل. لماذا تحضر دائما نظرية المؤامرة هنا؟
2: يعني هو ليست، يعني بالإمكان استنتاج أنها مؤامرة، لكن يعني لن نريد السقوط في هذا الفخ. لكن على أي حال، حكايتنا مع إيران منذ 79 حتى الآن أنها استطاعت فعلا بجهود جبارة ومواهب خارقة أن تحول مسألة العلاقة مع إسرائيل إلى وجهة نظر. لأنه إذا نتذكر في 48 56 67 73 كان هناك يعني إجماع عربي كامل على توصيف إسرائيل وتوصيف العلاقة مع إسرائيل. عندما أتت إيران وبدأ الخطر الإيراني يهدد دول بذاتها، أصبحت العلاقة مع إسرائيل فيها وجهات نظر سمحت، ربما بعد كام ديفيد ووادي عربي أيضا، سمحت بالقول أنه إسرائيل ليست العدو الأول، ربما أن تكون عدو من جملة أعداء آخرين، وعلينا أن نتعامل مع هذا الموقف بشكل نسبي. فبالتالي ساهمت إيران بمواهبها في انقسام فلسطيني وانقسام سوري وانقسام لبناني وانقسام يمني، ولولا تذهب دول مثل المغرب وتونس والجزائر ومصر إلى طرد هذه الأيادي الإيرانية لكانت تمكنت إيران من إحداث انقسامات كلها كانت أضعفت أكثر وأكثر العالم العربي، وبالتالي كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد سيكون في خدمة إسرائيل. وبالتالي حاليا عندما تقوم هذه الأذرع بإضعاف أو بمحاولة إضعاف الموقف السعودي، لابد أن نسقط أنه إلا بخدمة من يفعلون ذلك. لكن أنا لا أعتقد أبدا، لا أعتقد أن الولايات المتحدة تحاول من خلال الحوثيين أن تضغط على السعودية من أجل الذهاب إلى التطبيع. أول شيء، الحوثيون هم ميليشيا لا يشكلون أي تهديد وجودي على المملكة العربية السعودية، يشكلون إزعاجا معينا، والسعودية حتى الآن كما نرى تتعامل مع الموقف، وكما رأيناها أيضا في الخطاب الملكي الأخير، ببرودة رأس وبالكلام عن خفض التصعيد وبإمكانية الذهاب إلى الدبلوماسية. الأمريكيون لم يذهبوا مذهب الخوض المعركة ضد الحوثيين لأنهم في حالة انتخابات نصفية، هذا الظرف الداخلي، ومعركتهم الأساسية هي معركة مع إيران. فليس من مصلحة دونالد ترامب أن يفتح معركة جيدة، وخصوصا أن الحوثيين لم يعودوا يروا أن الولايات المتحدة هي الشيطان الأكبر وإسرائيل هي الشيطان الأصغر في اجتماعهم في مسقط. كما المراجع الأمريكية تخبرنا، وعدوا أنهم لن يتعرضوا لا لسفن أمريكية ودولية ولا لسفن إسرائيلية، وأنهم سيتعرضوا فقط للسفن السعودية، وهذا باعتراف دونالد ترامب كما أخبرنا. فبالتالي كلها كانت يعني فترة مصالح،
1: فترة
2: لكن
1: مصالح،
2: بكل
1: لكن
2: الأحوال
1: حتى حديث أن الحوثي مجرد إزعاج بالنسبة للسعودية، إلى أي درجة هذا يطابق مثلا التهديدات التي تجري يوميا؟ مثلا آخرها كان استهداف خميس مشيط، منطقة سعودية في الجنوب السعودي، طلب السعودية من ترامب المساعدة من أجل مواجهة الحوثي. كل ذلك ألا يناقض أن الحوثي مجرد إزعاج
2: لا
1: بالنسبة
2: أستاذ، أنا لا
1: للرياض؟
2: أقول أنه إزعاج بالمعنى الهامشي. هم يستهدفون الأراضي السعودية، هم استهدفوا المدينة المنورة ومكة، ولكنه ليس استهدافا وجوديا يستدعي أن تتدخل الولايات المتحدة. هم ليسوا العراق الذي احتل الكويت فتدخلت الولايات المتحدة حتى الآن. ثانيا، وهو شيء مهم جدا، أن هذه التسريبات هو أهم من الكلام أن ولي العهد طلب من ترامب ترامب التدخل وترامب رفض

0: هو أهم من هذا الكلام، هو تسريب هذا الكلام،
1: صحيح،
0: لأنه لا دونالد ترامب قال ذلك، قال أنه تحدث مع ولي العهد، لم يتحدث أبدا،
1: لكن
0: لا
1: أكشوش
0: أحد في
1: قريبة من
0: الإدارة
1: ترامب
0: تحدث
1: يا دكتور
0: رسميا.
1: محمد، بالتالي هذا ألا
0: لا
1: يعد
0: لا، بس هذا
1: بالنهاية.
0: تسريب، هذا تسريب غير رسمي، هذا تسريب غير رسمي، لم يستدعي توضيحا سعوديا أو نفيا سعوديا، تسريب، تسريب صحفي وله أغراضه بشكل أو بآخر، ليس لضغط، لا أعرف، يحدث ضجيج معين ربما على المستوى الداخلي كمان يستطيع أن يسوقه دونالد ترامب، أنه أنا رفضت أن أدخل إلى الحرب، لأنه هذا أيضا يدعم خطابه الداخلي أنه أنا لست رجل سلام وأنا أريد الذهاب إلى تسوية مع إيران وأنا لن أدخل في حرب في اليمن، كل ذلك لصالح الانتخابات. وأعتقد أن السعودية أيضا مدركة تماما الحسابات الانتخابية لدونالد ترامب التي لا تستدعي تسريبا مضادا من قبل الرياض في هذا الشأن.
1: حسابات انتخابية لدى دونالد ترامب، ثم حسابات انتخابية أيضا لدى نتنياهو، إلى أي درجة هذه الحسابات حاضرة في المشهد أستاذ أليف؟
2: منذ شهرين على الأقل كل ما يقوم به نتنياهو، وهذا باعتراف الجميع واعتراف نتنياهو نفسه، كل ما يقوم به ضمن حسابات انتخابية، لأنه يخشى من فقدان السلطة، وهو يعمل كل شيء من أجل استعادة ثقة الجمهور، بالذات الجمهور اليميني المتدين وغير المتدين فيه. لذلك يعني هو مستعد أن يقوم بحرب جديدة، بمعركة جديدة، مستعد أن يقوم بعمليات اغتيال، لأنه هذا يرضي الشارع الإسرائيلي. وبالتالي هو مستمر في غزة ومستمر في لبنان ومستمر أن يهدد إيران، ويعني أكثر من ذلك هو يقول نحن مستعدون ولن نصبر أكثر، ويحاول زج أمريكا في حرب جديدة ضد إيران. طبعا ليس كل ما يريده يحصل عليه، ولكن هو يريد ذلك.
1: طيب طيب أستاذ أليف، حتى أستغل ما تبقى من وقت، يعني تايمز أوف إسرائيل تقول أن السعودية تبحث عن دعم دفاعي لمواجهة الحوثيين، وبالتالي ثم تفاصل بين الحاجة الأمنية والتنازل السياسي، ويمكن أن تقدم هذه الخدمة إسرائيل للسعودية في إطار مواجهتها للحوثي. على ماذا تعول تل أبيب في هذا الشأن أستاذ أليف؟
2: منذ اللحظة الأولى عندما اجتاح الحوثيون شاطئ البحر الأحمر، الإعلام الإسرائيلي ونتنياهو بالذات يعني روج لفكرة أنه الولايات المتحدة لن تقدم مساعدة مباشرة، وأن الولايات المتحدة وجهت ولي العهد إلى نتنياهو حتى يقدم له المساعدة الاستخبارية، معلومات استخبارية والأخرية، وروجت في ذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل كبير، حتى أنهم قالوا أنه إسرائيل فعلا قدمت المساعدة المطلوبة. كان ولي العهد في مصر وفي إسرائيل يقولون طلب منا المساعدة ونحن نقدم له المساعدات، باعتبار أنه إسرائيل يعني لديها كنز كبير من المعلومات تستطيع أن تقدم للسعودية، بالمقابل هي تريد من السعودية شيء آخر، لا تقدم شيء مجانا، تريد أن يكون الخط التجاري من رأس من من من الإمارات يمر بالسعودية والأردن إلى حيفا، أن يكون هذا خط معلن، وتحدثوا أكثر من مرة أنه هذا خط قائم وكل يوم، وجابوا صور على أنه هذا خط قائم بموافقة السعودية، حتى لو لم تعلن السعودية موافقتها. ويريد من السعودية أيضا أن تعلن أنها تريد من إسرائيل مساعدة، ولكن السعودية لم تعلن ذلك.
1: طيب
2: الأهم
1: جيد.
2: من كل هذا، اسمحي لي بس جملة أخيرة، الأهم من كل هذا أن إسرائيل قلقة جدا من اتفاق مكة، أو ما يسمى اتفاق مكة، لأنه لغاية الآن لم يتحول إلى اتفاق.
1: جيد.
2: وتقول أن هذا الاتفاق في نهاية الأمر موجه ضدها. هذا ما يسمى بالتحالف السني. إسرائيل تقول بعد أن نتخلص من التحالف
1: طيب
2: الشيعي.
1: إذا إسرائيل يزعجها تحالف مكة، ويزعجها أن السعودية حتى الآن لم ترضخ لضغوط التطبيع، إلى متى ستقاوم الرياض هذا الأمر دكتور مطلق؟ وما هي الأدوات المتاحة لديها في ظل هذه الضغوط من الشمال، في ظل الضغوط من الجنوب، حتى مسألة الاتفاق النووي مع واشنطن اشترطت فيه مسألة التطبيع، إلى متى ستقاوم الرياض؟
3: طبعا المملكه العربيه السعوديه ايضا المملكه تمارس ضغوط كبيره على اسرائيل، وهي الذي اخرجتها من حسابات ايضا من الحسابات الامنيه وترتيب ايضا المنطقه، ومثل ما ذكر عن الضيف من فلسطين ان مزعجها الاتفاق مكه، وهذه كل الاجراءات هي بعيده عن الحسابات الاسرائيليه ولم تكن ضمنها اسرائيل، وايضا باب المندب لا تولي لاسرائيل اي جهود سواء استخباراتيه سواء عسكريه سواء اي حتى في تبادل المعلومات، واذا المملكه

0: إذا أخرجت إسرائيل تماما من الحسابات الأمنية الموجودة الآن في المنطقة، وصنعت منظمات، صنعت جهود عملية موجودة على أرض الواقع. الاتفاق مكة الآن هناك أمانة لاتفاق مكة ولها مقر، مقرها الآن موجود الآن في الرياض. وسمعنا أيضا حتى في الاعتداءات الأخيرة الحوثي على المملكة العربية السعودية ما ذكر أيضا وزير الدفاع الباكستاني، قال سوف نحن تحت يعني بالأمر السعودي وسوف نتخذ حتى التدخل العسكري للدفاع عن المملكة العربية السعودية. إذا هنا خسارة إسرائيل الكبيرة بالسياسات السعودية، وخسارتها الأكبر عندما أيضا قادت القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وانتزعت
1: طيب انتهى وقتي. سؤال أخير لدكتور قواص بسرعة لو سمحت. كان واضح في السوشيال ميديا الرفض الشعبي ويعني ردود الفعل الشعبية تجاه إسرائيل من السعوديين، كيف تؤثر ذلك على المقاربة السعودية بما أنك أشرت إلى أنه ربط التطبيع بالاعتراف بقيام دولة فلسطينية هو مصلحة سعودية من الناحية الداخلية أيضا؟
2: هذا صحيح، ويعني حتى أيام بايدن عندما تم الحديث عن إقامة يعني تحالف استراتيجي دفاعي إلى آخره كان الكلام كثير عن بنود هذا الاتفاق، وكانت التسريبات تأتي من الصحف الأمريكية حول هذه البنود. لكن ما كنا نعرفه وهو ما يتكرر على لسان القيادة السعودية حول موضوع الدولة الفلسطينية حتى مؤخرا عندما تم القول، تم الحديث عن اتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية، وقيل أنه بدون تطبيع، وعندما ذهب دونالد ترامب بالقول أننا لن نقدم ذلك إلى الكونغرس إلا مع التطبيع، السعودية صمتت عن الموضوع ولكأنها تقول نحن لا نستغني عن هذا الاتفاق ولن عند البدائل الكثيرة التي تعرفها واشنطن وتخشاها أيضا في هذا الإطار.
1: شكرا دكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي من لندن. أشكر كذلك أليف صباغ الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من الجليل، وشكرا لدكتور مطلق المطاري أستاذ في الإعلام السياسي كان معنا من الرياض. المؤشر انتهى، إلى اللقاء.

0: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم الحياة.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: التقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك اثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية اكبر وخاصة
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الاحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سامي الحناوي. سامي الحناوي الانقلابي الذي سلم السلطة للمدنيين ومؤيد الوحدة مع العراق. ولد سامي الحناوي في مدينة إدلب عام 1898، تخرج من دار المعلمين في دمشق، ثم التحق بالمدرسة العسكرية في اسطنبول، وشارك إلى جانب الجيش العثماني في معارك الحرب العالمية الأولى. انضم إلى انقلاب حسني الزعيم في آذار عام 1949، وقربه الزعيم منه لثقته به، إلا أن الحناوي نفذ انقلابه على حكم حسني الزعيم الذي نحى نحو الفردية والديكتاتورية كما قال. ففي فجر الرابع عشر من آب عام 1949، حاصرت فرق من الجيش السوري البرلمان والقصر الرئاسي والإذاعة وغيرها من المؤسسات الحكومية. تم اعتقال حسني الزعيم ورئيس وزرائه الدكتور محسن البرازي، وأعدما مباشرة رميا بالرصاص بعد محاكمة صورية. على خلاف انقلاب الزعيم، سلم الحناوي الحكم للمدنيين، فعاد هاشم الأتاسي لسدة الرئاسة، في حين اكتفى الحناوي برئاسة الأركان. خلال هذه الفترة استطاع حزب الشعب ذو الثقل الحلبي السيطرة على معظم مفاصل الحكومة مدعوما من الحناوي، ويبدو أن أحد أسباب انقلاب الحناوي وخفاياه هو انتماؤه للتيار السياسي السوري الذي يرغب بقيام الوحدة مع العراق الذي كان حينها تحت التاج الهاشمي، أي كان من أنصار مشروع الهلال الخصيب، وهو مشروع الوحدة التي كانت تخشاه مصر والسعودية بشدة. بكلمات أخرى، دعمت السعودية ومصر حسني الزعيم في انقلابه لمنع الوحدة مع الهاشميين، في حين دعم العراق وبريطانيا الحناوي لتأسيس هذه الوحدة.

كان واضحاً في الأشهر القليلة التي تلت الانقلاب أن السياسيين ممثلين بهاشم الأتاسي والعسكريين ممثلين بالحناوي يسيرون فعلاً تجاه تحقيق وحدة مع العراق الهاشمي، حتى إن بعضهم ذهب ليقول إن الأتاسي طلب من سامي الحناوي أن يتدخل عسكرياً ويمنع أي محاولة لعرقلة مشروع الوحدة. إلا أن عسكريين وأحزاباً سياسية أخرى لم ترغب بذلك. بعد 4 شهور من انقلاب الحناوي، نفذ العقيد أديب الشيشكلي انقلابه على القيادة العسكرية لمنع مشروع الوحدة. سجن الحناوي ثم أبعد إلى بيروت ليلقى حتفه هناك اغتيالاً. ففي صباح 30 من تشرين الأول عام 1950، وعند موقف الترام في منطقة المزرعة في بيروت، أطلق ابن عم رئيس الوزراء السابق محسن البرازي 3 رصاصات على الحناوي أردته قتيلاً. دفن الرجل الذي لم يكن عنيفاً أو فردياً كما أورد بعض كتاب سيرته في دمشق، ودفن معه مشروع الهلال الخصيب بعد أن مر سريعاً في تاريخ سوريا كصاحب الانقلاب الثاني في تاريخ الجمهورية الوليدة.

أخبار الثالثة مشاهدينا، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. عقب سيول وأمطار غزيرة، 5 حوادث مرورية على أوتوستراد الإنفور عند مدخل مدينة اللاذقية. الاحتلال يوقف عددا من رعاة الأبقار في بلدة صيد الحانوت بريف القنيطرة ويقصف بالمدفعية طرفا عليا غربي درعا. نائب محافظ الحسكة يقول لتلفزيون سوريا إن المظاهرات في المدينة لم تستهدف أي مكون من مكونات المجتمع. وقفة لأهالي قرية الحماميات في ريف حما للمطالبة بإزالة مخلفات الحرب بمحيط التجمعات السكانية والحقول.

0: بالتفاصيل مشاهدينا، إذا أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوقوع 5 حوادث سير على أوتوستراد إنفور عند مدخل اللاذقية، وذلك نتيجة تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار. هذا وأوضح المراسل، أوضح أن فرق الدفاع المدني استجابت للحوادث حيث عملت على نقل المصابين إلى مدينة اللاذقية، إضافة إلى تعزيل الطريق واستئناف حركة المرور فيه. هذا وتشهد محافظة اللاذقية هطولات مطرية أدت إلى سيول وتجمعات مائية على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، وسط أعلان المحافظة استنفار فرقها للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة.
1: استجابت فرق الدفاع المدني السوري اليوم منذ الصباح ل5 حوادث سير على استراد الإنفور ومداخل مدينة اللاذقية بسبب الأمطار والعاصفة المطرية. استجابت فرقنا لجميع الحوادث وتم نقل الإصابات إلى مشافي اللاذقية. تعمل فرق الدفاع المدني السوري اليوم على سحب المياه وتصريف مياه الأمطار المتراكمة على الاستراد وتسهيل حركة سير السير والمدنيين. كما تعمل الفرق اليوم على شفط المياه من منازل المدنيين وعدة أماكن في مدينة اللاذقية.
0: هذا وقد نفذت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث 38 تدخلا ميدانيا للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة والرياح القوية في اللاذقية وحلب وإدلب وحمص. وبحسب الدفاع المدني، شملت عمليات الاستجابة خلال الساعات 24 الأخيرة سحب مياه الأمطار وفتح الطريق والمصارف وإزالة الأشجار والأنقاض، إضافة إلى سحب الآليات العالقة ومتابعة مواقع الانهيارات الأرضية.
2: يدخل فصل الشتاء محملا بعواصف مطرية وفيضانات تعيد إلى الواجهة مشاهد تتكرر كل عام، حاملة العناصر ذاتها، فيضانات تجتاح الشوارع وتشل حركة المرور، ومعاناة تتصاعد حدتها في مخيمات النازحين. آخر هذه المشاهد بدت في اللاذقية التي شهدت عاصفة مطرية وسيولا دفعت المحافظة للإعلان عن استنفار الفرق الخدمية وفرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للتعامل مع الهطولات المطرية الغزيرة والسيول. محافظة اللاذقية أشارت إلى سعي الفرق العاملة لتسليك شبكات الصرف الصحي وإزالة الأنقاض والعوائق المتراكمة لضمان انسيابية السير، وأنها تعمل في جميع الأحياء والمناطق على مدار الساعة. وزارة الطوارئ كانت قد أعلنت عن سلسلة استجابات ميدانية مع الأمطار التي شهدتها أحياء بمدينة حلب وتجمعات سكنية في مناطق أطمة وعقربات وكفر لوسين بريف إدلب للحد من الأضرار من خلال إعادة فتح الطرق الرئيسية وشفط تجمعات المياه من المنازل والخيام والمنشآت الحيوية ومعالجة انهيارات الجدران وإخراج المركبات العالقة في نحو 30 موقعاً. بيد أن استمرار أزمة المواطنين أمام تقلبات الطقس يفتح باب السؤال عن مدى التركيز على المعالجة المسبقة لأزمات الصرف الصحي وإصلاح الطرق والتقليل من أي انعكاسات للأمطار على حركة السكان والحياة اليومية وإزاحة صورة معاناة المخيمات التي كانت منذ سنوات شاهدة على تدهور الوضع الإنساني والخدمي لسكانها.
0: معنا مباشرة مشاهدينا حول هذا الملف من اللاذقية مراسلون منير الحاج. منير، بداية أهلا بك. إذن نرصد ونقف معك على الوضع الآن على أوتوستراد الإنفور عند مدخل اللاذقية، وذلك بعد تسجيل 5 حوادث متتالية فيه.
3: فعلا أمينة، هي 5 حوادث وقعت على الاستراد الدولي الإنفور على مدخل مدينة اللاذقية وتحديدا في منطقة المختارية نتيجة تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار على جنبات الأوتوستراد، بينما وصلت فرق الدفاع المدني أو بينما وصلت الفرق الميدانية التابعة لوزارة الطوارئ لإزالة المياه أو شفط المياه من هذه المناطق التي تسببت بهذه الحوادث، والتي في طبيعة الحال هي منها حادث مزدوج لسيارتين، وتم نقل المصابين إلى مشفى مدينة اللاذقية، وتعاملت فرق وزارة الطوارئ مع هذه الكارثة وعملت على شفط المياه من تلك المنطقة. وحتى الآن العمليات لعمليات شفط المياه والاستجابة للأضرار التي خلفتها أمين هذه العاصفة تستجيب فرق الدفاع المدني كما يبدو في الصورة خلفي. سأدع الكاميرا تقترب، ستقترب الكاميرا من هذا الموقع وهو أحد المواقع الذي يشهد أيضا أضرار كبيرة جدا نتيجة يعني تجمع المياه الكبيرة داخل الأبنية السكنية هنا في منطقة حي رمل الجنوبي في مدينة اللاذقية.
0: منير، يعني بناء على هذه الصورة التي تنقلها لنا لفرق الدفاع المدني أو الجهات المختصة التابعة خدميا لبلدية محافظة اللاذقية، ما هي الأعمال التي يقومون بها في مثل هكذا حالات؟
3: بالنسبة للأعمال أمينة، الأعمال كثيرة جدا لأن الأضرار كانت أكبر حقيقة من المتوقع، وهذه الأمطار كانت عاصفية وغزيرة وفي وقت متقارب جدا هطلت كميات كبيرة من الأمطار، وهذا ما تسبب في انقطاع بعض الطرق وأيضا تجمع المياه بشكل كبير. فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وأيضا عناصر بلدية اللاذقية وعناصر أيضا العاملون في

0: مجال الصرف الصحي أيضا، كلهم استنفروا كل الكوادر للعمل على تسليك المياه ومواجهة هذه العاصفة التي هي في طبيعة الحال مستمرة خلال اليومين القادمين. طبعا وأمطار اللاذقية كما هو معروف أمين الساحل السوري يشهد أمطار عاصفية تكون غزيرة وتكون بشكل مفاجئ، ومن ثم يعود الجو ليصبح مائل إلى الصحو. طبعا كما هو الحال حاليا لا يوجد أمطار، لكن بعد قليل قد تأتي سحابة وتفرغ كل ما لديها من أمطار، وهذا الأمر اعتاد عليه أهالي مدينة اللاذقية. لكن تعتبر هذه العاصفة من أولى العواصف التي تختبر مدى جاهزية يعني الفرق الميدانية ومدى جاهزية يعني عناصر بلدية اللاذقية لمواجهة مثل هذه الأزمات، على الرغم من كل الجهود التي كانوا قد قاموا بها خلال الفترة الماضية. نتحدث عن فتح مصاريف لتصريف مياه الأمطار وأيضا أماكن للصرف الصحي. في هذا المكان الذي أتواجد فيه حاليا هنالك يعني صرف مطري أو قناة لتصريف مياه الأمطار، هي مغلقة تماما، وبالتالي تسببت في نزول الأمطار إلى داخل الأبنية السكنية بحسب الأهالي الذين ناشدوا يعني الجهات المعنية سواء وزارة الطوارئ أو حتى بلدية اللاذقية.
1: طيب، وهي التزامن مع كل ما تخبرت به عن واقع المحافظة والأحياء السكنية جراء هذه الهطولات الغزيرة المطرية، هل المحافظة محافظة اللاذقية اليوم هي فعليا في حالة استنفار من أجل الاستجابة لأي حالة طارئة؟
0: صحيح، الاستنفار في الوقت الحالي هو للطوارئ فقط، لأن العاصفة يعني كانت كبيرة جدا والأضرار التي تسببتها كانت أكبر، وبالتالي الاستجابة فقط تكون للأضرار يعني العاجلة كما هو الحال في المكان الذي أقف فيه حاليا. في هذا المكان تعمل فرق وزارة الطوارئ على تسليك المياه، لكن الخطر الحقيقي يبدو هنا في الشارع. لو نستدير بالكاميرا إلى هذه المنطقة، هنا توجد قناة لصرف مياه الأمطار. هذه الأمور تحتاج إلى جهد وعمل كبير جدا من قبل بلدية اللاذقية لفتح القناة من جديد ولإعادة تأهيلها من جديد، وهذا يأخذ وقت. لكن مع العاصفة المطرية، في أثناء العاصفة المطرية يعني لا يكون الوقت متاح للأعمال الأخرى، تقتصر الأعمال هنا على موضوع الاستجابة الطارئة سواء تسليك المياه وتصريفها من الأماكن التي كانت قد تجمعت فيها، وحتى على مستوى الاستجابة للحوادث كما حصل يعني قبل قليل استجابة لخمسة حوادث ونقل المصابين إلى مشفى المدينة.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات وهذه الجولة الميدانية التي كانت مع مشاهدينا صوتا وصورة من محافظة اللاذقية. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا منير الحاجي. وفي إدلب مشاهدينا، حيث تعرضت عدة مخيمات في ريف المحافظة، تعرضت لأضرار واسعة من جراء العاصفة المطرية، طالت خيام النازحين ومنازلهم، إضافة إلى الطرقات وشبكات الصرف الصحي، لاسيما في مخيمي الطيب والزلاقيات، ما ينذر ذلك بشتاء قاس يعيد مآسي الأعوام الماضية.
2: بالعاصفة اللي صارت امبارحة، في البيوت، في بيوت تهدمت، في الجوادر طارت، في بيوت مسكونة وبيوت جنبها ما هي مسكونة، ضرت البيوت المسكونة يعني في بسبب الثقل المطر اللي صار على الجادر، نامت حيطان على البيوت المسكونة، وصار في خطر على الأطفال. فيك استاذي فيك تشوف مثل هنا البيت، هالبيت فيك تشوف في باقي البيوت كله مضر بشكل كامل، وفي كمان تحت الصرف الصحي كمان كله تراب، ويعني تسكر عندنا الصرف الصحي تحت بسبب السيول اللي صارت امبارحه. استاذي،
3: تعرض مخيم الزلاقيات ظهر امس الخميس لسيول جارفي، طبعا نتيجه كثافه الامطار اللي صارت وغيوم السبر اللي صارت امبارح. طبعا هالامطار اتجهت باتجاه الاودي والاماكن المنخفضه، طبعا أثرت بشكل كبير على جميع المناطق المحيطة بسيل المياه، طبعا دمرت الصرف الصحي ودمرت الحيطان المباني، وكان إلى أثر سلبي كثير على حياة الناس. طبعا في عنا عائلات تضررت نتيجة هذه السيول وأدى للنزوح بسبب تهدم المباني. نتمنى من الجهات الفاعلية تمد يد العون للأهالي المتضررين في المخيم وجميع المناطق المتضررة بسبب

0: السيول التي حصلت؟
1: اللي صار يعني بفترة المطر الكثيفة اللي صارت جمعت المياه بالبيوت اللي أعلى منها، صارت السيول تشكلت. هون منطقة منخفضة شوي، لكن إن معمول إحنا مسلك للمي، لكن كانت المياه أكبر من التصريف يعني. فتجميع المي بالجدران أدت تهدم جدار ورا جدار، وجمعت المي بالمنطقة عنا كمان وخلف جدران وهدمت ودفقت على البيت. كان البيت الأكثر مواجهة للسيل هو هذا البيت قدامنا، وتضرر يعني البيت بشكل كامل.
2: ونبقى كذلك في تداعيات الأمطار التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، حيث قال محافظ حلب عزام الغريب قال أن أكثر من 50 نقطة ضمن شبكة الصرف الصحي في المحافظة خضعت لأعمال الصيانة والمعالجة، وذلك عقب العاصفة المطرية التي شهدتها المدينة وأسفرت عن تشكل

0: المياه من أبقية منازل في حي الزبدية والكشف عن انهيارات أرضية كذلك في حي المعادي ووضع إشارات تحذيرية في المواقع المتضررة. هذا وتعمل الشركة العامة للصرف الصحي في حلب على صيانة وتنظيف المطريات في شوارع المدينة، وذلك استعدادا لعاصفة مطرية متوقعة وفق هيئة الأرصاد الجوية. وتأتي الأعمال بعد فيضان المياه في عدد من شوارع أحياء الفياض أو الفيض عفوا وبستان الزهرة والمشارقة.
1: نحن حاليا بمنطقة الفيض عم نقوم بإعادة صيانة للمصافي المطرية وتسليكها وكسحها بحيث نكون تكون جاهزة لاستقبال المواسم المطرية. ونحن من امبارح لليوم بإذن الله تعالى عم نقوم بواجبنا ومنساعد الأخوة المواطنين، ونتمنى من الأخوة المواطنين أن يتعاونوا معنا بحيث أن يحافظوا على النظافة ويرموا القمامة بأماكن محددة، لأن القمامة عم تجي على المصافي المطرية عم تسبب انسدادات عم تسبب مشاكل، ونحن دائما جاهزين لخدمة الأخوة المواطنين وإن شاء الله ما بنقصر بعملنا.
0: وإلى جنوبي البلاد وآخر التطورات هناك، تزامنا مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية فيه، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا أفاد بتوغل دورية للاحتلال الإسرائيلي غربي بلدة صيد الحانوت بريف القنيطرة. هذا وأوضح مراسلنا أوضح أن الدورية قامت باحتجاز واستجواب عدد من رعاة الأبقار في المنطقة قبل أن تفرج عنهم وتحذرهم من الرعي في المنطقة الواقعة غربي صيد الحانوت، كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية أطراف قريتي معرية وعبدين في حوض اليرموك غربي درعا. نقف مع هذا الخبر إذ ينضم إلينا مباشرة من هناك حول تفاصيله من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك، إذن نرصد معك ما استجد في هذه الانتهاكات الإسرائيلية بداية.
2: بالفعل أمينة، يعني هناك عدة توغلات وانتهاكات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القنيطرة وأيضا منطقة حوض اليرموك. يعني منذ قليل كان هناك قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه قرية معرية وعابدين في منطقة حوض اليرموك، أدت إلى اشتعال بعض الحرائق البسيطة نتيجة القصف الإسرائيلي من داخل الجولان المحتل باتجاه هذه القرى أو الأراضي الزراعية المحيطة بهذه القرى. أيضا يعني هناك توغلات مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، كانت أيضا منذ صباح اليوم يعني توغلت قوى عسكرية وقامت باستجواب بعض رعاة المواشي غربي بلدة صيدا قرية صيدا الحانوت قرب منطقة حوض اليرموك أو منطقة وادي الرقاد تحديدا، ومنعت يعني المزارعين ومربي المواشي من الوصول إلى المراعي التي تقع يعني في أسفل الوادي، منعتهم من الوصول إلى هذه المنطقة وهددتهم يعني بالاعتقال والاختطاف في حال تم وصول رعاة المواشي ورعاة الأبقار باتجاه منطقة الوادي التي يعني أصبحت يعني مسير للدوريات الإسرائيلية منها باتجاه منطقة حوض اليرموك، وهذا الأمر يعني يعتبر انتهاك بحق الأهالي والمزارعين هناك، يمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومراعيهم التي هم يعني يقصدونها من أجل جلب الرزق ولقمة العيش في تلك المنطقة. أيضا يعني هناك يعني توغلات مستمرة وانتهاكات في ريف دمشق الغربي، يعني منعوا أيضا المزارعين ومربي المواشي وهناك تضييق عليهم ومنعهم من الوصول إلى مراعيهم وأراضيهم الزراعية وجني ثمارهم، يعني موسم قطاف التين والعنب والجوز في تلك المنطقة، يمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وهذا الأمر أيضا بات يشكل يعني عائق كبير لدى المزارعين والأهالي، يمنعهم من الوصول إلى لقمة عيشهم في تلك المنطقة. أيضا يعني هناك تحركات إسرائيلية مستمرة، تضييق على المزارعين ومربي المواشي، يناشدون يعني أيضا أهالي بيت جن قوات الأندوفا العاملة في المنطقة والتي يعني تسير دورياتها في تلك المنطقة بوقف يعني عمليات التوغل ووصول الدوريات الإسرائيلية إلى تلك المنطقة. أيضا اليوم صباحا كان هناك يعني توغل باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة ببلدة بيت جن وزرعة بيت جن، يعني الأهالي يتخوفون من الاعتقالات من إطلاق النيران من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المزارعين ومربي المواشي، وهذا أيضا يعني بات يعني يخلق حالة من عدم الاستقرار وعدم الارتياح في تلك المناطق.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة.

0: من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. تتواصل معاناة أهالي بلدة بيت جنبر في دمشق من جراء التوغلات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ يواجه المزارعون هناك يواجهون قيودا صارمة تهدد مصدر رزقهم، وسط مخاوف متزايدة كذلك من توسع توغلات الاحتلال ومصادرة مساحات زراعية جديدة.
1: كان حسن بن أبي عبد الله يستعد لبدء حياته الجديدة قبل أن تنتهي ليلة زفافه برصاصة أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي أودت بحياته. ومنذ ذلك الحين لم تتوقف معاناة عائلته التي باتت تواجه إلى جانب فقدان ابنها صعوبة في الوصول إلى أراضيها ومراعيها في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق.
2: نحن يومي في عنا توغلات إسرائيلية على التلول الحمر وعلى الكروم، والناس ما عاد تقدر توصل لمحلات العنب والتين، يعني عم تروح كله هدر بالأرض. وعندنا نحن رعاة الطروش كمان ما عاد تقدر تصرح. نحن بنطلب إنه إسرائيل يعني تجي الدوريات لليو إن تبعد عننا مشان الناس تروح تحوش العنب والتين والأرزاق تبعها، لأنه عم تفزع الناس ما عاد توصل للمناطق اللي بدها إياها.
1: لا تقتصر القيود على عائلة حسن، إذ يواجه أهالي المنطقة تصعيدا عسكريا متواصلا مع انتشار الآليات والدبابات في محيط البلدة بالتزامن مع قصف مدفعي يستهدف محيط الأراضي الزراعية والمراعي، ما يحد من حركة السكان ووصولهم إلى مصادر رزقهم.
3: كنا بالكروم بحواش التين، بصير عندنا مضايقات أيام، بصيروا يوسعوا الضياع، يضربوا قنابل على الضياع، بضايقونا كثير نحن بنحوش تين، وأحيانا ما بخلونا نطلع نحوش رزقنا. ما بدهم شيء من هالضيعة، في شباب بدهم ياخذوهم، في الأرض بدهم يستحلوها، عم بضايقونا كثير.
1: تثير تحركات الاحتلال الإسرائيلي مخاوف الأهالي من اتساع نطاق السيطرة العسكرية على أراضيهم في ظل استمرار العمليات الأمنية والعسكرية وتحويل مساحات من الأراضي الزراعية والمراعي إلى مناطق يصعب الوصول إليها. مع استمرار تصعيد قوات الاحتلال تتزايد الضغوط على سكان بيت جن الذين يواجهون قيودا على الحركة والوصول إلى أراضيهم، وسط مخاوف من فقدان مساحات جديدة ومصادر رزقهم.
0: نظم أهال في مدينة معظمية الشام ومناطق مجاورة بريف دمشق نظموا وقفة احتجاجية، وذلك للمطالبة بإلغاء قانون الاستملاك الصادر في عهد النظام المخلوع.
4: بعد هذه الوقفات امبارح زارنا وفد بمعظمية الشام من القصر الجمهوري باسم السيد الرئيس، ودعانا إلى لقاء إن شاء الله بقلب الأسبوع إلى القصر الجمهوري من أجل مناقشة الاستملاك. أتوجه للسيد الرئيس: يا سيادة الرئيس، قدمنا أولادنا، قدمنا أعراضنا، هناك نساء هتكت أعراضها واغتصبت من قبل العصابة الظالمة، نتمنى إنصافنا، نتمنى إنصافنا يا سيادة الرئيس. هذه سندات خضراء، هذا اسمه كارت أخضر، هذا السند الأخضر أعلى ورقة إثبات ملكية على مستوى سوريا، وهذه أرقام العقارات باسم والدي ووالدتي واسمي بالمطار اللي هلأ بده يتحول من مطار عسكري إلى مطار مدني.
5: جاي منشان استملاك، بدنا أرضنا، بدنا رزقنا، هذا حقنا، هذا رزقنا وحقنا. أولادنا بالأجارات قاعدة كل شهرين، يا بيطالعوهن يا بيغلوا الأجار، واللي متوظف عم يشتغل يوم بيعود جمعة ما عندهم شغل، يعني وشو الوظيفة اليوم؟ هنشو مليون مليون نص، شو بدهم ياكلوا ولا يدفعوا أجار البيت؟ بدنا حقنا.
6: عم نطالب برفع الاستملاك على الأراضي، أراضي كتير مستملكة مثل المطار سومرية 2425، الحي الشمالي، الحي الشرقي، عدلك منطقة السويدية، منطقة العرايس، الجبل، والجبل البعيد اللي حد الصبورة.
0: أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن الملك عبد الله الثاني جدد تحذيره من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحث خلاله جهود خفض التصعيد في المنطقة، كما أكد وقوف بلاده إلى جانب سوريا في مساعيها لتعزيز أمنها واستقرارها والحفاظ على سيادتها وسيادة أراضيها. بحث القائم بأعمال السفارة السورية لدى تركيا فاد القاسم مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. هذا وتطرق اللقاء في أنقرة إلى تفعيل دور اللجان المشتركة وآليات التنسيق المتبادل بين البلدين، بما يفتح ذلك آفاقا جديدة للعمل المشترك ويخدم المصالح المتبادلة للشعبين ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة وفق سانا. قال مصرف سوريا المركزي أن وفدا منه برئاسة حاكمة صفوة رسلان ناقش مع وزارة الخزانة الأمريكية في نيويورك خطوات إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي. هذا وقال المصرف قال أن الاجتماع خلال طاولة مستديرة حول سوريا استعرض مسارات العمل، ولا سيما تطوير منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي. كما أشار إلى أن الانتقال من تحديد الفجوات إلى تنفيذ إجراءات قابلة للقياس هو ما يعمل عليه مصرف سوريا المركزي. ذكرت الخارجية الأمريكية أن إيطاليا استضافت بالاشتراك مع الولايات المتحدة اجتماعا للمديرين السياسيين وكبار المسؤولين الدبلوماسيين في التحالف الدولي لهزيمة داعش. هذا وقالت الخارجية الأمريكية أنها ترحب بوجود شريك للتحالف في سوريا يدرك حجم التهديد الذي يشكله داعش ويبدي تصميما على العمل مع التحالف، وذلك من أجل الحد من هذا التهديد، مضيفة أن المشاركين قدموا تعهدات مالية تتجاوز قيمتها 75 مليون دولار، وذلك لدعم احتياجات مكافحة الإرهاب في سوريا وزيادة القدرة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز واستدامة الخدمات الأساسية ودعم النازحين والمحتجزين في كل من العراق وسوريا. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الحكومة السورية سلطت الضوء على الأولويات الرئيسية لمكافحة الإرهاب والفجوات كذلك التي تتطلب دعما دوليا.

0: قال نائب محافظ الحسكة عباس الحسين لتلفزيون سوريا، قال أن مظاهرات الأمس في المحافظة جرت بصورة سلمية ولم تستهدف أي مكون من مكونات المجتمع، بل عبرت عن مطالب أهلية في إطار احترام الجميع والحفاظ على وحدة المحافظة وسلمها الأهلي. هذا وأكد الحسين لتلفزيون سوريا في ذات التصريحات، أكد أن الأهالي عبروا من خلال هذه المظاهرات عن مطالب وطنية وحقوق مشروعة، وفي مقدمتها تعزيز حضور مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة. كما أشاد عباس بالدور الذي قامت به قوى الأمن الداخلي، وقال إنها أدت واجبها بمسؤولية وانضباط وعملت على حماية المتظاهرين وتأمين المظاهرات. هذا وكانت الحسكة قد شهدت أمس مظاهرة للمطالبة ببسط سيطرة الدولة على المحافظة وتفعيل مؤسساتها الخدمية والأمنية وعودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية وحصر السلاح بيد الدولة. أعلنت وزارة التعليم العالي أنها بحثت مع المستشار لدى رئاسة الجمهورية مظلوم عبدي تنفيذ دمج كليات وجامعات شمالي وشرقي سوريا، وذلك بعد أيام من دعوة عبدي للطلاب في الحسكة إلى الالتحاق بمدارسهم، ريثما تستكمل التفاهمات بشأن مستقبل التعليم واللغة الكردية.
1: ملف التعليم يتصدر واجهة المشهد في شمال وشرق سوريا على وقع سلسلة من اللقاءات بين الحكومة ومظلوم عبدي، مباحثات تركزت في مجملها على دمج القطاع التعليمي بالمنظومة الحكومية وتعزيز حضور اللغة الكردية في تلك المناطق التي أتيح لمدارسها الخاصة والحكومية ذات الغالبية الكردية الدراسة بها في حصص أسبوعية بموجب مرسوم رئاسي. وفي أحدث تلك التحركات تبرز ملفات دمج قطاعي التربية والتعليم العالي كعنوان للقاء جمعها عبدي مع وزير التعليم العالي مروان الحلبي، ناقش كذلك وضع خطة لإحداث جامعات جديدة في الحسكة والرقة في الوقت الذي شهد مباحثات بين عبدي ووزير التربية محمد عبد الرحمن تركو لتأمين كتب اللغة الكردية ومدرسيها واستكمال ملفات الدمج.
2: زمان الكردي نصنا مامية.
1: اللقاءات لا تأتي معزولة عن حراك متسارع حول تدريس اللغة الكردية، إذ دعا عبدي قبل أيام أهل المناطق الكردية إلى أرسال أبنائهم إلى المدارس ريثما تستكمل التفاهمات بشأن مستقبل التعليم واللغة. دعوة تعكس حساسية المرحلة، إذ تأتي مع دعوات لتدريس كل المنهاج باللغة الكردية لا الاقتصار على حصص أسبوعية، خصوصا أن الطلاب أمضوا سنوات دراسية في إطار نظام يعتمد الكردية لغة أساسية للتدريس. وفي المقابل تتخذ دمشق خطوات في تسهيل عملية الدمج والاعتراف بالشهادات وضمان استمرار العملية التعليمية، إذ أقرت الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعة روجافا في القامشلي وشهادات جامعة كوباني بمحافظة حلب، مع الإشارة إلى أن خريجي تلك الجامعات سيتمكنون من مزاولة المهن التي درسوا اختصاصاتها في جامعاتهم على كامل الأراضي السورية. وهكذا يتحول الملف التعليمي في شمال وشرق سوريا إلى ساحة اختبار لإدارة حدود الدمج بين مطالب كردية بمنهاج كردي يشمل العملية التعليمية، وبين مساعي الحكومة إلى دمج المؤسسات الرسمية والمناهج التربوية في منظومة الدولة مع تعزيز حضور اللغة الكردية.
0: مشاهدينا ننوه إلى هذا الخبر العاجل، وذلك نقلا عن مراسلنا التي قال بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت شابا خلال توغلها في بلدة الحميدية بريف القنيطرة. إذن مشاهدينا، في سياق تطورات الأوضاع الأمنية في جنوب البلاد، نقلا عن مراسلنا ننوه إلى هذا الخبر العاجل، قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت شابا وذلك خلال توغلها في بلدة الحميدية بريف القنيطرة. إذن مشاهدينا، بالعودة إلى ملف الحسكة، سواء كان عن مظاهرة الأمس أو حتى عن ملف التعليم، معنا مباشرة من القامشلي الباحث والمحلل السياسي الأستاذ شفان إبراهيم أو شفان إبراهيم. أستاذ شفان، بداية أهلا بك. إذن اليوم هنالك تصريحات عديدة جاءت على غرار مظاهرة الحسكة بالأمس، من ضمنها تصريحات نائب محافظ الحسكة عباس الذي صرح فيها بأن مظاهرات الأمس في المحافظة جرت بصورة سلمية ولم تستهدف أي من مكونات المجتمع في المحافظة. كيف تقرأ هذا التصريح؟
3: مساء الخير. أنا كمشتغل بالشأن العام طبيعي جدا أن أقف مع حق الناس وأن أؤيد أي تظاهرة لا تقود إلى تشنجات مجتمعية ولا تنتهي بصدامات أو تخريب المؤسسات. سأقف إلى جانب الناس دائما وأبدا بكردهم وعربهم مع أي مطلب في إعادة تفعيل المؤسسات وتشغيل القضاء والتعليم وكل الوزارات أو عفوا المؤسسات الموجودة والدوائر الموجودة في حسكة وقامشلو وديريك. في نقطة سيئة صايرة، يعني حرق علم الاتحاد الديمقراطي على سبيل المثال، بالرغم من أنه أنا بقف على بالضفة الأخرى كليا سياسيا وتنظيميا، لكن لماذا تم حرق العلم؟ هل كان هناك رغبة باستفزاز جمهور هذا العلم لحرق علم سوريا على سبيل المثال، أو حرق رمز من رموز أطراف سياسية أو دينية معينة؟ هذه التصرفات ستقود المجتمع للتشنجات، نحن بغنى عنها. هذه
0: طيب هل تتوقع
3: الثانية.
0: بأن هنالك فعليا رغبة في ذلك وهنالك من يقف وراء ذلك، أم هي تعتبر
3: يعني
0: تصرفات فردية؟
3: ما المشكلة؟ نحن صار لنا 15 سنة بالتصرفات الفردية، الناس عم تموت بالتصرفات الفردية، والمجازر عم تصير تصرفات فردية، ما ظل شيء ما صار علينا بهالبلد إلا وكان تحت إستار التصرفات الفردية. استمرار التصرفات الفردية ومؤشر إلى غياب الجهة التي فعالية الجهة التي تنظم هذه الأحداث. المشكلة إنه أساسا على سبيل المثال، هل هذه التظاهرة كان هناك من خطط لها وسيرها أم كانت عفوية؟ ما في شيء عفوي في سير البلد. خليني أعطيك جملة.
0: لكن أستاذ شيفان، بناء على مطالب المتظاهرين كانت منطقية ومحقة لأبعد حد بالنسبة للمواطن في الحسكة، وهي تفعيل ما تم الاتفاق عليه ما بين قسد سابقا والحكومة، سواء كان في الصحة، في الأمن، في الملفات الخدمية. هل هذه مسيسة هذه المطالب أستاذ شيفان؟
3: لا لا لا لا، مش مسيس. انا بالبدايه قلت لك انا مع مطالب الناس، انا واحد من الناس اللي تضررت المتضرر انه لليوم العمليه التعليميه ما عم تمشي والمؤسسات ما عم تتفعل. انا بالبدايه كان حديثي واضح، قضيه التاسيس تحديدا هي ب ب ب

0: في بعض التصرفات التي كان يمكن ان تكون هناك تصرف فعل مقابله، وسنفوت سندخل في دوامه نحن بغنى عنها. خليني احكي بثلاث نقاط.
1: نعم
0: اولا، انا ما حق الناس في اعاده تفعيل المؤسسات، والطبيعي جدا يعني مش معقول اطلع الشامله استخرج جواز سفر وموجود هجره وجوازات بالحسكه. اثنين، هذه المؤسسات هي مؤسسات للجميع وليس للكرد او للعرب. خدمه هذه المؤسسات هي خدمه طبيعيه، لكن لماذا التلكؤ؟ هل قصد وحده وقصد محلها اساسا؟ يعني اليوم اساسا من الحكومه، من المسؤول عن تلكؤ عمليه الدمج او تطوير عمليه الدمج؟
1: طيب
0: يعني
1: أستاذ
0: بمعنى
1: شبان،
0: من المعاني
1: فيما يتعلق بهذه النقطة التي أثرتها أنت الآن، دعنا نذهب مباشرة إلى ملف التعليم الذي هو الآن على طاولة المباحثات ما بين الطرفين. باعتقادك كيف تسير عملية ملف التعليم ما بين قسد والحكومة، هنا وزارة التعليم العالي في المحافظة، ما هو مستقبلها؟ إذ أن حتى هذه اللحظة الآلية ما زالت مبهمة وتشوبها نقاط استفهام حول آلية التطبيق.
0: هي الملف التعليم تحديدا هو أسوأ عملية دمج في سوريا. لا يزال هناك بعض المدرسين، هذه يمكن تكون حالات فردية لكنه فكر بعثي، يقول للطلاب نطالع عيونكم إذا تحكوا بالكردي. هل تم معاقبة هؤلاء المدرسين أو المدراء؟ لحد الآن أتصور نحن بحاجة إلى إطار دستوري ومراجعة قانونية دستورية للسياسات اللغوية. المطلوب أن يكون هناك تحديد قانوني ودستوري لدور اللغة الكردية في المدارس والفضاء والمجال العام السوري. من الممكن جدا أن تكون السيادة أو السياسات الوطنية في المناهج تابعة لدمشق، ولكن أقترح وسبق أن اقترحت أفضل الحلول لقضية التعليم هي قضية اللامركزية التعليمية، وأن يكون هناك تدريج في تدريس اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية. ومن المهم جدا أن يكون الطالب العربي نفسه أن يقرأ باللغة الكردية، لأن تبادل اللغات بين أبناء جيل واحد بين الطلاب سيفكك الكثير من الاستعصاءات والتشنجات الموجوده، سيخفف كثير من حديه الصراع الهوياتي. الانتقال اليوم المطلوب ان يكون هناك انتقال من اللغه الكرديه من اطار اداري كما هو هناك جهات ترغب بها الى اطار سياسات تعليميه ضمن الدستور السوري، وان يكون هناك تعليم باللغه الكرديه. مش كافي انه ادرس لغتي، ما انا بالبيت عم بعلم اولادي الاحرف والقواعد اللغه الكرديه. المطلوب ان يكون هناك منهاج باللغه الكرديه، هذا المنهاج الناس بتقعد بتتفق تتحاور، بتوزع الادوار، بتوزع النسب، بيعملوا تراتبيه معينه، لكن المؤسف انه لحد الان كل شيء مرفوض في في في في, في هذا الموضوع. هناك حلقات مفقوده عديده، على سبيل المثال في هناك قول ان المناهج الاداره الذاتيه هو هذا العام هو العام الاخير لهذا المناهج. طيب الطالب اليوم صف ثاني او ثالث عم يدرس باللغه الكرديه، العام القادم باي لغه راح يدرس؟ طلاب الإدارة الذاتية اليوم هناك عدد كبير من طلبة الإدارة الذاتية، وين راح يدرس؟ وين راح يكفوا تعليمهم؟ التعليم الجامعي اليوم أيضا في مشكلة، يعني مفاضلة الحكومة السورية ألغت على ما يبدو الإعلام والهندسات والطب البشري من جامعتي كوباني وقامش أوروجافا.
1: بالمقابل طيب فيما يتعلق بملف التعليم نبقى في ذلك، هل تتوقع بأن الاجتماع واللقاء الذي بحث ملف التعليم في المناطق المذكورة والتي تحمل أغلبية كردية، هنا نتحدث عن لقاء مظلوم عبدي مستشار الرئاسة مع وزير التعليم العالي، هل بحث باعتقادك هذه العقد وهل ستوجد حلول لها؟ يعني هنا نتحدث عن مستقبل طالب.
0: نعم ممتاز، شكرا كثير. يعني الإطار الناظم لهذه الزيارة هي قضية التعليم، يعني هناك مستشار الرئاسة وعضو مجلس الشعب عم بيزور وزير التعليم العالي، أكيد الحديث هو يدور حول الجامعات وعفوا الجامعات ومصير الطلاب. المشكلة مثل ما ذكرت لك، مفاضلة الحكومة السورية ألغت كليات الطب البشري والهندسات والإعلام من جامعات روجافا وكوبان، وحقيقة يعني فيها نوع ما فيها وجهة نظر، لأنه كلية الطب البشري بحاجة إلى بنية تحتية هائلة حتى يكون في كلية الطب البشري. اليوم صدرت اليوم بالامس صدرت مفاضلة جامعة روجافا وكوباني وتحتوي على الطب البشري والهندسات. يعني في حلقات مفقودة، ما يعني ما يعني ضعنا بموضوع التعليم.
1: واضح.
0: انا شوف يعني كان في كثير فروع سيتم افتتاحها باللغة الكردية، بس اللغة الكردية او فروع في في في في في في, في الحسكة والقامشلي وكوباني كان امر جيد، لكن حتى هذه الفروع من الممكن جدا ان تكون قسم منها باللغة الكردية، لان وجود اللغة الكردية في مناهج وجامعات الدولة السورية هو أول انتصار سياسي للدولة السورية واختبار نوايا. إضافة الجملة الأخيرة، هو نقل اللغة الكردية من الملف
1: شكراً جزيلاً
0: السياسي
1: لك على كل
0: إلى
1: هذه التحليلات. المعذرة عن المقاطعة، وذلك بسبب انتهاء وقت هذا الملف. كنت معنا مباشرة من القامشلي الباحث والمحلل السياسي الأستاذ شيفان إبراهيم.
0: شكرا.

0: شكرا شكرا.
1: دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف كاثرين ريسل، دعت إلى جعل الأطفال محورا لتعافي سوريا في أثناء عودة الأهالي إلى ديارهم. هذا وقالت روسل خلال زيارة نجرتها إلى سوريا، قالت إن دعم الأطفال يشمل عودتهم إلى التعليم وحصولهم كذلك على الرعاية الصحية وتأمين مصادر مياه آمنة لهم، إلى جانب خدمات توفر لهم الحماية. وأضافت روسل في ذات السياق أن ذلك يعد أولوية في العملية الانتقالية، مشيرة إلى التزام اليونيسف بدعم الأطفال واليافعين في مختلف أنحاء سوريا. نظم أهالي قرية الحماميات في ريف حما الشمالي نظموا وقفة احتجاجية، وذلك من أجل المطالبة بإزالة مخلفات الحرب المنتشرة في محيط التجمعات السكانية والحقول الزراعية كذلك، محذرين من خطرها على حياة المدنيين هناك ولا سيما الأطفال. وجاءت الوقفة عقب إصابة طفل من أبناء القرية من جراء انفجار جسم من مخلفات هذه الحروب، ما أدى ذلك إلى بتر يده وقدمه اليمنى. معنا من حما مراسلنا ياسر الروح. ياسر، بداية أهلا بك، نقف معك على هذه على تفاصيل هذه المطالب في هذه الوقفة الاحتجاجية.
2: نعم أمينة، يعني اليوم في ظهر اليوم بالتحديد خرجت وقفة احتجاجية لأطفال قرية الحماميات بريف حماء الشمالي جراء انفجار لغم أرضي في أحد الأطفال، الطفل عكرمة البالغ من العمر 9 أعوام، انفجر اللغم يوم أمس أثناء ما قيام أهله بترميم المنزل. طبعا اللغم أمينة كان متواجد بالقرب من المنزل، هناك العديد من الألغام التي لم يتم إزالتها. طبعا أمينة في العام الماضي كان هناك حملة كبيرة في ريف حما لإزالة الألغام ضمن ريف حما، بدأت الحملة بقرية الحماميات التي تعتبر من القرى الأكثر انتشارا للألغام المزروعة، كون قرية الحماميات كانت سكنة عسكرية لقوات النظام المخلوع آنذاك يعني، ولكن الحملة يعني شملت الأراضي الزراعية وبعض المنازل. اليوم الأهالي يتفاجؤون أن أثناء إزالة الأنقاض أن هناك ألغام ما زالت موجودة وهناك يعني انفجارات عديدة. اليوم هذا اللغم الذي انفجر في الطفل عكرمة لم يكن هو الأول، طبعا أنا أتكلم اليوم أمينة بعد إزالة الألغام بشكل كامل، اليوم هو اللغم يعني هناك 6 ألغام انفجرت في الأشهر الماضية، وكان هناك إصابات وهناك إصابتين أيضا من نفس العائلة التي أصيب اليوم فيها عكرمة. اليوم الطفل يعني في حالة حرجة، يعني منذ قليل تواصلنا مع ذويه وتكلموا لنا أن الطفل في حالة حرجة، منذ قليل خرج من غرفة العمليات بعد إجراء عمل جراحي وهناك العديد من الأعضاء الحية توقفت، وهو يعني طبيا عايش سريريا كما ذكر لي أحد أقاربه. طبعا يعني اليوم الأهالي وقفوا وقفة احتجاجية يطالبون بإعادة يعني تمشيط الأراضي الزراعية والمنازل المدمرة يعني إزالة الألغام التي لم تقم يعني كتيبة الهندسة التابعة لوزارة الدفاع بإزالتها في المرات الماضية. طبعا إضافة إلى ذلك طالبوا بإزالة الأنقاض، لأن الألغام التي تنفجر في الأطفال تكون تحت الركام وأنقاض المنازل الموجودة في هذه القرية.
1: طيب ياسر، يعني هل هنالك أي استجابة من قبل الجهات المعنية بهذا الملف لهذه المطالب؟
2: يعني أمينة في الوقت الحالي لا يوجد أي استجابة، ولكن في الأشهر الماضية ذكرت لك أن كان هناك استجابة وإزالة الألغام، يعني كان هناك حملة كبيرة في الريف الحمو بشكل عام، ولكن اليوم وضع قرية الحمامات هو وضع خاص كونها كانت جميع القرية يعني القرية جميع المنازل في القرية كانت سكنة عسكرية.

0: من المتوقع أن تكون هناك يعني استجابة بعد حادثة الطفل عكرمة. يعني اليوم الأهالي طالبوا وشددوا أن حياتهم مهددة بالخطر، وحياة أطفالهم الذين يعني يصابون يوم واحد تلو الآخر. هناك 6 إصابات قبل الطفل عكرمة، منهم 3 أطفال. يعني اليوم نتكلم على يعني على مشكلة يعني تواجه السكان، خصوصا أنهم عادوا من مخيمات الشمال السوري واليوم يقومون بترميم منازلهم قبل حلول فصل الشتاء.
1: شكرا جزيلا لك ياسر على كل هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة من حما مراسلنا ياسر الروح. أعلن وزير الاتصالات عبد السلام هيكل توسعة شركة سيريتل تجربة خدمات الجيل الخامس 5G لتشمل محافظتي كل من اللاذقية وطرطوس، وذلك بعد إطلاقها سابقا في دمشق وحلب ومحافظات أخرى. هذا وأكد هيكل على أن الجهات المعنية مستمرة في العمل على تحسين جودة الخدمة وتسريع تطوير البنية التحتية للاتصالات في البلاد من خلال تحديث الأبراج الحالية وإضافة مئات الأبراج الجديدة كذلك. هذا وأشار هيكل في ذات السياق أشار إلى أن الخطوط المستقبلية تستهدف تعزيز المنافسة بين شركات الاتصالات بتقديم خدمات إنترنت أفضل بما يلبي ذلك احتياجات السوريين في المدن والأرياف على حد سواء.

0: دخلت محطتا مياه سفيرة فوقاني وسفيرة تحتاني في ريف دير الزور الغربي الخدمة، وذلك بعد استكمال أعمال إعادة تأهيلهما مجددا لتأمين مياه الشرب لنحو 20,000 نسمة في المنطقة. هذا ونفذت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال التأهيل بالتعاون مع منظمة بلومونت، وشملت صيانة مجموعات ضخ المياه الخام والصافية وفلاتر التصفية كذلك، إلى جانب استبدال الصمامات وتركيب قواطع ولوحات تحكم كهربائية جديدة. نظمت مديرية زراعة طرطوس 153 ضبطا حراجيا منذ بداية عام 2026، وذلك في إطار ملاحقة التعديات على الثروة الحراجية في المحافظة. وبحسب بيانات المديرية، أسفرت الضبوطات عن مصادرة 29 طنا من الحطب ونحو 5 أطنان من الفحم، إضافة إلى طنين من ورق الغار، كما ضبطت الجهات المعنية 21 محفرا حراجيا، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمكافحة المخالفات والحد من التعديات على الغطاء الحراجي في المحافظة. أكدت مديرية زراعة القنيطرة أن المحافظة تستعد لبدء جني محصول الرمان، وذلك وسط تقديرات بإنتاج وفير رغم التحديات التي تواجه المزارعين، ولا سيما مع الاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا وبينت مديرية زراعة القنيطرة لسانا، بينت أن المساحة المزروعة بأشجار الرمان في المحافظة تبلغ 218 هكتارا، تضم نحو 111,000 شجرة، منها 73,000 دخلت طور الإنتاج الفعلي هذا العام، في حين يقدر إنتاج الموسم الحالي بنحو 2040 طنا. من جهتهم، يشتكي مزارعو المحافظة من ارتفاع تكاليف المحروقات والكهرباء والأسمدة والمبيدات، إضافة إلى التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تحد بدورها من وصول التجار وشراء المحاصيل، وما يهدد ذلك بتكدس الإنتاج وتلفه. تتواصل أعمال حملة صفر حفرة التي أطلقها مجلس مدينة يبرود في ريف دمشق لتشمل تعبيد الطرقات وإغلاق الحفر، وذلك بهدف تحسين الواقع الخدمي وتعزيز السلامة المرورية. وتعتمد المبادرة على مشاركة مجتمعية فعالة، إذ يبلغ الأهالي عن الحفر عبر رابط مخصص ليصار إلى ردمها ومعالجتها من قبل البلدية.
1: الحمد لله، بدأنا بحملة صفر حفرة من حوالي 3 أشهر. وضعنا رابط على صفحة المكتب الإعلامي لمدينة يبرود، والناس صارت تسجل عليه، وطبعا في ناس تواصلت معنا عبر الواتساب.

0: أرسلوا صور للحفر والمواقع الخاصة فيها. المبادرة كانت هي عبارة عن أنه نلاقي حل إسعافي للشوارع ضمن البلدة، كونه من الصعب حاليا ومن المكلف جدا أنه نعمل مشاريع زفت ضخمة نعبد فيها الطرق ضمن المدينة، والحمد لله تمكننا حتى الآن من إغلاق ما يزيد عن 2000 حفرة ضمن البلدة بشكل كامل، وتقريبا هن بشكل 80% من الحفر المتواجدة ضمن المنطقة، ورح نسعى إن شاء الله لنهاية الموسم لنهاية الصيف يعني إن شاء الله، وحتى قبل ما يجي البرد لنغطي كامل الحفر إن شاء الله الموجودة بمدينة يبروج.
1: وجهتنا البلدية نحن وقالت لنا إنه أي حدا بيشوف شيء جورة يتصل يصورنا إياه ويتصل علينا، ونحن كل ما عم نشوف شيء عم نتصل عليهم وعم يجوا يسكروا لنا اياه وكله تمام. وبالعكس يعني وقت اللي بلشوا يعملوا هاي القصص وزفتوا لنا الطريق خففوا كثير حوادث وهيك قصص وكله تمام يعني.
2: بدأت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بالتعاون مع إدارة منطقة الأتارب بريف حلب الغربي بدأت أعمال تأهيل وتوسعة الطريق الواصل بين الأتارب وأرم الكبرى، وذلك بسبب ضيق الطريق وسوء حالته بسبب القصف الذي تعرض له من قبل النظام المخلوع.
3: نحن نقوم الآن بتعريض الطريق الواصل بين قوس الأتارب وأرم الصغرى. طبعا طول الطريق 2000 متر وعرض 20 متر. طبعا نقوم بتأهيله ووضع البقايا والمواد الحجر الكسر ودحلها والتسوية والترطيب من أجل تسفيته في المراحل القادمة، كما نقوم نحن بقشط الطريق الواصل بين حاجز الصومعة وأورم الكبرى بطول 4 كيلومتر على عرض الطريق، وما زال العمل جاري بالنسبة للقشط والتسفيت أيضا جاري إلى هذه اللحظة.
2: يواجه سكان في ريف إدلب خطر انهيار منازلهم المتصدعة من جراء قصفها سابقا من قبل قوات النظام المخلوع، ليتحول سقف المنزل الذي يسكنون فيه إلى مصدر تهديد حقيقي بحياتهم.
4: أول ما جينا ما عندنا شيء غير أنا روح ابني، جينا بدنا ندخل على الدور قد ما هي المشبك العشب بي والهداد معنا شقطة عود، صرنا نعمل هيك لحتى بين الباب باب الدور مع انه مهدوم الفوقاني رديم وطالع عشب. اجينا لا باب ولا محراب ولا حدا ولك ولا ضو ولا شيء، جايبين خبزات معنا الضيعة ما بيها لا مي ولا خبز ولا شيء. شحرنا قلنا مليح رغبنا لأن شدنا تضيعه. اجينا قلنا بلكي بينظرونا نتفي بيجي حدا علينا بيشوف وضعنا بيجرفنا ما حدا.
5: والله شفت عينك، انا ساكن في هاي البيت، البيت مهدود بفعل عناصر النظام، هدوا البيت وسحبوا الحديد والبيت متصدع، يعني في تشققات في البيت وصارت حوادث عندنا في الضيعة، في ناس توفوا وقع عليهم السلام.

0: بالصبي ولا حدا اجى لعنا. فجينا ونحن شلنا الشادر بدنا نشتغل في هالبيت، كنا قاعدين انا والوالد ووالدتي على البرندة، وكان في بقيان حرف من الصبي فوق على ظهر البيت. فقاعدين فجأة ما شفنا الا وقعت البرندة، حسبنا الله ونعم الوكيل، وقعت على الوالد وكان حده هو وكانت والدته حده، ما شفت الا وقعت البرندة ووقعت على راسه. جيت انا كمان والدي تضررت، ضررت ايده واجره، وصرت حاول ارفع البرنده مشان اشيل الوالد، ما حسنت، حتى اجوا عالم ساعدوني شلنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل كان متوفي.
1: قال معاون وزير الثقافة سعد نعسان أن مشاركة سوريا في المنتدى الثقافي الموحد بمدينة سان بطرسبرغ الروسية أسهم في تعزيز الحضور الثقافي السوري وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الثقافية الروسية والدول المشاركة في هذا المنتدى. هذا وأشار نعسان إلى أنه تم الاتفاق على المضي في مسارات تعاون ثقافي مع الجانب الروسي، كما لفت إلى زيارة مرتقبة لوفد من الفنانين والخبراء الروس إلى سوريا، مضيفا أن الوفد سيضم ممثلين عن المكتبات والمتاحف والمعاهد الموسيقية والمسرحية الروسية، وذلك بهدف الاطلاع على الاحتياجات الثقافية وبحث برامج التدريب والتأهيل وورش العمل المتخصصة. أظهرت بيانات مديرية إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية انخفاض عدد السوريين في ولاية غازي عنتاب إلى 310 آلاف شخص. هذا ونقلت صحيفة أولوشوم التركية أن عمليات عودة السوريين من ولاية غازي عنتاب إلى بلادهم ما تزال مستمرة، إلا أن وتيرتها شهدت تباطؤا مقارنة بالأشهر الماضية. وأضافت الصحيفة التركية أضافت أن الولاية تشهد تراجعا في عدد العائدين، موضحة أن إجمالي عدد العائدين بلغ أكثر من 200 ألف سوري خلال العامين الماضيين. ألقاكم مشاهدينا على رأس الساعة، ابقوا معنا.

0: 3 مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا.

0: الزور أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: مشاهدينا اهلا بكم مجددا، وهذه ابرز عناوين ملفاتها. قوات الاحتلال تقصف بالمدفعيه طرف معريه غربي درعا وتختطف شابا خلال توغلها في بلده الحميديه بريف القنيطره. الدفاع المدني ينفذ 38 تدخلا في 4 محافظات بينها اللاذقيه اثر هطولات مطاريه غزيره. إضراب السجناء في سجن روميا اللبناني يدخل يومه 21، وارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى 55 حالة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وتعتقل 4 فلسطينيين. في التفاصيل مشاهدينا، نبدأ هذه الساعة الإخبارية بتطورات الأوضاع في جنوبي البلاد، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا أفاد بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية أطراف قريتي معرقة وعبدين في حوض اليرموك غربي درعا. وفي القنيطرة أوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت شابا خلال توغلها في بلدة الحميدية بريف المحافظة، كما أشار مراسلنا إلى توغل دورية للاحتلال غربي بلدة صيد الحانوت. وبحسب مراسلنا استجوبت قوات الاحتلال عددا من رعاة الأبقار في المنطقة قبل أن تفرج عنهم وتمنعهم كذلك من الرعي في المنطقة. معنا مباشرة من القنيطرة حول هذه الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية هناك مراسلنا محمد فهد. محمد أهلا بك مجددا، إذا نرصد معك ما استجد في هذه الانتهاكات الإسرائيلية.
1: نعم أمينة، بالفعل يعني نبدأ بالخبر الأخير، وهو هناك دبابات من جيش الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت باتجاه قرية غرب صيداء الحانوت، وتقوم بإطلاق النيران بشكل مكثف من يعني الرشاشات المتواجدة على الدبابات، وتقوم بإطلاق النيران باتجاه المدنيين باتجاه منازل المدنيين من الحي الغربي لقرية صيداء الحانوت. حتى هذه اللحظة ما تزال هذه الدبابات تقوم بإطلاق النيران بشكل عشوائي دون تسجيل أي إصابات يعني داخل المنازل أو داخل المدنيين، لكن يعني ربما هي من فوق المنازل تقوم بإطلاق النيران حالة من الخوف والهلع تصيب الأهالي والمدنيين وحالة ترهيب يعني للأطفال والمدنيين هناك في تلك المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني مستمر في هذه الانتهاكات، خاصة يعني في تلك المنطقة منع قبل قليل المزارعين ومربي المواشي من الوصول إلى منطقة وادي الرقاد، والآن يقوم بإطلاق النيران من نفس المكان يعني باتجاه منازل المدنيين دون تزهير أي أضرار. أيضا في بلدة الحمدية بريف القنيطرة الأوسط هناك توغل وانتشار

0: تشارلي جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل أحياء البلدة، وأنباء عن يعني اختطاف شاب أو احتجاز شاب حتى هذه اللحظة لم يعني يتم الإفراج عن هذا الشاب، ما زالوا محتجزين يقومون باحتجاز هذا الشاب داخل بلدة الحمدية. هناك المعلومات تقول أنه تم احتجازه أثناء يعني تجولهم في ساحة البلدة، في ساحة بلدة الحمدية، دون معرفة ما هو سبب الاحتجاز أو الاختطاف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن يعني هناك أمينا نقول أن هناك تصعيد عسكري إسرائيلي اليوم في الجنوب السوري، نبدأ من ريف القنيطرة الجنوبي، حوض اليرموك، ريف القنيطرة الأوسط، أيضا منطقة بيت جن بريف دمشق الغربي. فهناك يعني تحركات مستمرة بالتزامن يعني مع هذه التحركات. هناك يعني طيران مسير يحلق في سماء المنطقة، توغل دوريات، نصب حواجز مؤقتة،
1: إطلاق نيران. طيب محمد،
0: كل هذا الأمر يعني منذ الصباح الباكر حتى هذه اللحظات
1: المتواصلة أصبحت وتيرتها أعلى بناء للتقييمات. هل يرى أو يعتقد اليوم أهالي المحافظات سواء كان درعا أو حتى القنيطرة تزامنا مع هذه التصعيدات على مستوى المداهمات وتفتيش المنازل وإيقاف حتى رعاة الأغنام أن الاحتلال يريد أن يفرض منطقة عازلة جديدة على الكل؟
0: نعم بالفعل، يعني هو يحاول فرض منطقة عازلة أو منطقة أمنية يعني يقوم بالتوغل إليها متى شاء، يقوم باعتقال واختطاف وحواجز مؤقتة متى شاء. والأهالي هنا يعني يرفضون هذه التوغلات، يرفضون هذه الاعتداءات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن لا أحد يعني ربما يسمعهم. يعني يطالبون قوات الأندوف العاملة في المنطقة، طالبوا مجلس الأمن، طالبوا عدة يعني جهات رسمية، دول صديقة، من أجل وقف هذه التوغلات وهذه الانتهاكات. حتى هذه اللحظة ينتظرون وعود بعقد يعني عقد اتفاق أمني، أو يعني الحديث هناك عن اتفاق أمني في المنطقة في جنوب سوريا بشكل عام، لكن حتى هذه اللحظة لم ينفذ ولم يتم. والخاسر الوحيد نقول يعني أبناء محافظة القنيطرة وحوض اليرموك، يعني داخل المنطقة العازلة وريف دمشق الغربي، فالتوغلات مستمرة والانتهاك مستمر، لا يتم التوقف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. مضايقات المزارعين في لقمة عيشهم، في وصولهم إلى أراضيهم، في وصولهم إلى مراعيهم. أول يعني هي منطقة أمنية ربما تفرض من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحالة من يعني خلق جو جديد داخل هذه المنطقة، ويعني أيضا إجراء استبيانات داخل القرى والبلدات، هذا ما يقلق يعني راحة الأهالي والمدنيين. ولكن الأهالي والمدنيين هم لا يريدون الخروج من هذه القرى والبلدات، هم يعني متشبثين في أرضهم، لا يريدون الانسحاب أو يعني النزوح من تلك المنطقة.
1: لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي كل من القنيطرة ودرعا أصبحوا اليوم أمام خطر أكبر، تجاوز عمليات الدهم والتفتيش أو حتى الإيقاف. اليوم يعني قوات الاحتلال ومدفعية الاحتلال قصفت قرية معارية بريف درعا، ما تفاصيل هذه الحادثة؟ وباعتقادك ما الموقع الذي تم قصفه من قبل قوات الاحتلال؟
0: نعم بالفعل يعني أمينة، هذه القصف يعني هذا القصف بشكل عام هو يعني ممنهج وهو مستمر، يعني سواء في منطقة حوض اليرموك أو القنيطرة أو ريف دمشق الغربي، فهو قصف يعني مدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لمحيط الأراضي الزراعية، محيط المراعي القريبة من خط وقف إطلاق النار، القريبة من تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي، يقومون باستهداف تلك المناطق. ربما هي عملية تدريبية أمنية عسكرية يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل أمر طارئ أو يعني ربما يحدث اتباعا، لكن يعني هي يعني خرق واضح. وهذه المناطق وهذه الأهداف التي يتم قصفها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني يرتادها المزارعين، يرتادها رعاة المواشي، وربما تشكل خطر وإصابة أيضا للمدنيين والمزارعين. وهذا يعني هو خرق جديد، هي داخل المنطقة العازلة، داخل قريبة من أماكن تواجد السكان من منازلهم أو أماكن عملهم. هم يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض واقع أمني جديد في المنطقة، يقوم بقصف واستهداف وإطلاق نيران، وهذا الأمر يعني هو يقلق راحة الأهالي والمدنيين، وحالة من عدم الاستقرار بصراحة تسود يعني الجنوب السوري نتيجة هذه التوغلات المستمرة. وهناك أيضا كما شاهدنا في يعني الإحصائيات هناك تصعيد عن الشهر الماضي، ربما يصل إلى أكثر من 5% أو 6% عن الشهر الذي سبقه. هناك أكثر من 285 توغل حدث في الجنوب السوري بشكل عام، 190 توغل في محافظة القنيطرة، 60 توغل في درعا، ما يقارب 21 توغل في ريف دمشق الغربي، أيضا يعني احتجاز ما يقارب 9 أشخاص تم احتجازهم بشكل مؤقت داخل المنطقة العازلة، داخل يعني محافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك يوميا. وما يزال أيضا هناك أكثر من 40 معتقل داخل السجون الإسرائيلية. طبعا هؤلاء الأشخاص موثقين بالاسم، ولكن هناك عدد من الأشخاص لم يتوثق أسماءهم، ربما يفوق العدد أكثر من 60 شخص.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات المتعلقة بهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي شهدتها قرى وبلدات ريفي كل من درعا والقنيطرة. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا محمد فهد. تتواصل معاناة أهالي بلدة

0: بيجن بريف دمشق من جراء التوغلات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ يواجه المزارعون هناك يواجهون قيودا صارمة جدا تهدد مصادر رزقهم، وسط مخاوف متزايدة من توسع توغلات الاحتلال ومصادرة مساحات زراعية جديدة.
1: كان حسن بن أبي عبد الله يستعد لبدء حياته الجديدة قبل أن تنتهي ليلة زفافه برصاصة أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي أودت بحياته. ومنذ ذلك الحين لم تتوقف معاناة عائلته التي باتت تواجه إلى جانب فقدان ابنها صعوبة في الوصول إلى أراضيها ومراعيها في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق.
2: نحن يومي في عنا توغلات إسرائيلية على التلول الحمر وعلى الكروم، والناس ما عاد تقدر توصل لمحلات العنب والتين، يعني عم تروح كله هدر بالارض. وعندنا نحن رعاة الطروش كمان ما عاد تقدر تصرح. نحن بنطلب انه اسرائيل يعني تجي الدوريات لليو ان تبعد عننا مشان الناس تروح تحوش العنب والتين والارزاق تبعها، لانه عم تفزع الناس ما عاد توصل للمناطق اللي بدها اياها.
1: لا تقتصر القيود على عائله حسن، اذ يواجه اهالي المنطقه تصعيدا عسكريا متواصلا مع انتشار الآليات والدبابات في محيط البلدة بالتزامن مع قصف مدفعي يستهدف محيط الأراضي الزراعية والمراعي، ما يحد من حركة السكان ووصولهم إلى مصادر رزقهم.
3: كنا بالكروم بحواش التين، بصير عندنا مضايقات أيام، بصيروا يأوثوا على الضياعة، يضربوا قنابل على الضياعة، بضايقونا كثير نحن بنحوش تين، وأحيانا ما بخلونا نطلع نحوش رزقنا. ما بدهم شيء من هالضيعة، في شباب بدهم ياخذوهم، في الأرض بدهم يستحلوها، عم بضايقونا كثير.
1: تثير تحركات الاحتلال الإسرائيلي مخاوف الأهالي من اتساع نطاق السيطرة العسكرية على أراضيهم في ظل استمرار العمليات الأمنية والعسكرية وتحويل مساحات من الأراضي الزراعية والمراعي إلى مناطق يصعب الوصول إليها. مع استمرار تصعيد قوات الاحتلال تتزايد الضغوط على سكان بيت جن الذين يواجهون قيودا على الحركة والوصول إلى أراضيهم وسط مخاوف من فقدان مساحات جديدة ومصادر رزقهم.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، وذلك بإطلاق نار على سيارة في بلدة رأس المعرة بالقلموم بريف دمشق. هذا وأضاف مراسلنا، أضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة تعود إلى خلافات عائلية، مضيفا أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا وباشرت التحقيقات في هذه الحادثة. تمكن فرع المباحث الجنائية في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية تمكن من إلقاء القبض على المتهم في جريمة مقتل المدعو جورج حافظ نعمة في منطقة قاية بريف اللاذقية الشمالي. هذا وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية، أوضحت أن المتهم أقر وفقا للتحقيقات الأولية أقر بارتكابه الجريمة مستخدما قطعة كبيرة من الزجاج بعد اعتدائه على المغدور به وضربه عدة مرات. هذا وأكدت أنه تمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وذلك أصولا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوقوع 5 حوادث سير على أوتوستراد إنفور عند مدخل اللاذقية، وذلك نتيجة تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار. هذا وأوضح المراسل، أوضح أن فرق الدفاع المدني استجابت للحوادث حيث عملت على نقل المصابين إلى مدينة اللاذقية، إضافة إلى تعزيل الطريق واستئناف حركة المرور فيه. هذا وتشهد محافظة اللاذقية هطولات مطرية أدت إلى سيول وتجمعات مائية على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، وسط أعلان المحافظة استنفار فرقها للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة.
4: استجابت فرق الدفاع المدني السوري اليوم منذ الصباح ل5 حوادث سير على استراد الانفور ومداخل مدينة اللاذقية بسبب الأمطار والعاصفة المطرية. استجابت فرقنا لجميع الحوادث وتم نقل الإصابات إلى مشافي اللاذقية. تعمل فرق الدفاع المدني السوري اليوم على سحب المياه وتصريف مياه الأمطار المتراكمة على الإستراد وتسهيل حركة سير

0: سير والمدنيين، كما تعمل الفرق اليوم على شفط المياه من منازل المدنيين وعدة أماكن في مدينة اللاذقية.
1: هذا ونفذت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث 38 تدخلا ميدانيا للتعامل مع تداعيات هذه الأمطار الغزيرة والرياح القوية في اللاذقية وإدلب وحلب وحمص. وبحسب الدفاع المدني، شملت عمليات الاستجابة خلال الساعات 24 الأخيرة سحب مياه الأمطار وفتح الطرق والمصارف وإزالة الأشجار والأنقاض، إضافة إلى سحب الآليات العالقة ومتابعة مواقع الانهيارات الأرضية.
2: يدخل فصل الشتاء محملا بعواصف مطرية وفيضانات تعيد إلى الواجهة مشاهد تتكرر كل عام، حاملة العناصر ذاتها فيضانات تجتاح الشوارع وتشل حركة المرور، ومعاناة تتصاعد حدتها في مخيمات النازحين. آخر هذه المشاهد بدت في اللاذقية التي شهدت عاصفة مطرية وسيولا دفعت المحافظة للإعلان عن استنفار الفرق الخدمية وفرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للتعامل مع الهطولات المطرية الغزيرة والسيول. محافظة اللاذقية أشارت إلى سعي الفرق العاملة لتسليك شبكات الصرف الصحي وإزالة الأنقاض والعوائق المتراكمة لضمان انسيابية السير، وأنها تعمل في جميع الأحياء والمناطق على مدار الساعة. وزارة الطوارئ كانت قد أعلنت عن سلسلة استجابات ميدانية مع الأمطار التي شهدتها أحياء بمدينة حلب وتجمعات سكنية في مناطق أطمة وعقربات وكفر لوسين بريف إدلب للحد من الأضرار من خلال إعادة فتح الطرق الرئيسية وشفط تجمعات المياه من المنازل والخيام والمنشآت الحيوية ومعالجة انهيارات الجدران وإخراج المركبات العالقة في نحو 30 موقعاً. بيد أن استمرار أزمة المواطنين أمام تقلبات الطقس يفتح باب السؤال عن مدى التركيز على المعالجة المسبقة لأزمات الصرف الصحي وإصلاح الطرق والتقليل من أي انعكاسات للأمطار على حركة السكان والحياة اليومية وإزاحة صورة معاناة المخيمات التي كانت منذ سنوات شاهدة على تدهور الوضع الإنساني والخدمي لسكانها.
1: وفي إدلب، حيث تعرضت عدة مخيمات في ريف المحافظة لأضرار واسعة من جراء العاصفة المطرية التي شهدتها المحافظة، هذا وطالت خيام النازحين ومنازلهم كذلك، إضافة إلى الطرقات وشبكات الصرف الصحي، لا سيما في مخيمي الطيب والزلاقيات، ما ينذر ذلك بشتاء قاس يعيد مآسي الأعوام الماضية.
3: بالعاصفة اللي صارت امبارحة، في البيوت، في بيوت تهدمت، في الشوادر طارت، في بيوت مسكونة وبيوت جنبها ما هي مسكونة، ضرت البيوت المسكونة يعني في بسبب الثقل المطر اللي صار على الشادر، نامت حيطان على البيوت المسكونة، وصار في خطر على الأطفال. فيك استاذي، فيك تشوف مثل هنا البيت، فيك تشوف في باقي البيوت كله مضر بشكل كامل، وفي كمان تحت الصرف الصحي كمان كله تراب، ويعني تسكر عندنا الصرف الصحي تحت بسبب السيول اللي صارت امبارحة. استاذي،
4: تعرض مخيم الزلاقيات ظهر أمس الخميس لسيول جارفي، طبعا نتيجة كثافة الأمطار اللي صارت وغيوم السبر اللي صارت امبارح. طبعا هالأمطار اتجهت باتجاه الأودي والأماكن المنخفضة، طبعا أثرت بشكل كبير على جميع المناطق المحيطة بسيل المياه، طبعا دمرت الصرف الصحي ودمرت الحيطان المباني، وكان إلى أثر سلبي كتير على حياة الناس. طبعا هلا في عنا عائلات تضررت نتيجة هذه السيول وأدى للنزوح بسبب تهدم المباني. نتمنى من الجهات الفاعلة تمد يد العون للأهالي المتضررين في المخيم وجميع المناطق المتضررة بسبب السيول التي حصلت.
5: اللي صار يعني بفترة المطر الكثيفة اللي صارت، جمعت المياه بالبيوت اللي أعلى منها، صارت السيول، تشكلت هون منطقة منخفضة شوي، لكن إن معمول إحنا مسلك للمي، لكن كانت المياه أكبر من التصريف يعني، فتجميع المي بالجدران أدت تهدم جدا.

0: جدار ورا جدار، وجمعت المي بالمنطقة عنا كمان وخلف جدران وهدمت ودفقت على البيت. كان البيت الأكثر مواجهة للسيل هو هذا البيت قدامنا، وتضرر يعني البيت بشكل كامل.
1: ونبقى في تداعيات الأمطار التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، حيث قال محافظ حلب عزام الغريب قال إن أكثر من 50 نقطة ضمن شبكة الصرف الصحي خضعت لأعمال الصيانة والمعالجة، وذلك عقب العاصفة المطرية التي شهدتها المدينة وأسفرت عن تشكل سيول في عدد من الأحياء. هذا وأشارت محافظة حلب إلى استقرار وضع تصريف مياه الأمطار اليوم وعدم تسجيل أي انسدادات في مناطق دوار الفيض وجسر الحج وبستان القصر، مشيرة إلى مواصلة الجهات المختصة معالجة آثار الأمطار، حيث شملت الأعمال سحب المياه من أقبية منازل في حي الزبدية والكشف عن انهيارات الأرضية في حي المعادي ووضع إشارات تحذيرية كذلك في المواقع المتضررة. هذا وتعمل الشركة العامة للصرف الصحي في حلب على صيانة وتنظيف المطريات في شوارع المدينة استعدادا لعاصفة مطرية متوقعة وفق ما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية. وتأتي الأعمال بعد فيضان المياه في عدد من شوارع أحياء الفيض وبستان الزهرة والمشارقة.
2: نحن حاليا بمنطقة الفيض عم نقوم بإعادة صيانة للمصافي المطرية وتسليكها وكسحها بحيث نكون تكون جاهزة لاستقبال المواسم المطرية. ونحن من امبارح لليوم بإذن الله تعالى عم نقوم بواجبنا ومنساعد الأخوة المواطنين، ونتمنى من الأخوة المواطنين أن يتعاونوا معنا بحيث أن يحافظوا على النظافة ويرموا القمامة بأماكن محددة، لأن القمامة عم تجي على المصافي المطرية عم تسبب انسدادات عم تسبب مشاكل، ونحن دائما جاهزين لخدمة الأخوة المواطنين وإن شاء الله ما منقصر بعملنا.
1: أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن الملك عبد الله الثاني جدد تحذيره من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوبي سوريا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحث خلاله جهود خفض التصعيد في المنطقة، كما أكد وقوف بلاده إلى جانب سوريا في مساعيها لتعزيز أمنها واستقرارها والحفاظ على سيادة أراضيها. بحث القائم بأعمال السفارة السورية لدى تركيا فادي القاسم مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة ما بين البلدين. هذا وتطرق اللقاء في أنقرة إلى تفعيل دور اللجان المشتركة وآليات التنسيق المتبادل بين البلدين، بما يفتح ذلك آفاقا جديدة للعمل المشترك ويخدم المصالح المتبادلة للشعبين ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة وفق سانة. قال المصرف السوري أو مصرف سوريا المركزي قال إن وفدا منه برئاسة حاكمه صفوة رسلان ناقش مع وزارة الخزانة الأمريكية في نيويورك خطوات إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي. هذا وقال المصرف قال إن الاجتماع خلال طاولة مستديرة حول سوريا استعرض مسارات العمل ولا سيما تطوير منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي، كما أشار إلى أن الانتقال من تحديد الفجوات إلى تنفيذ إجراءات قابلة للقياس هو ما يعمل عليه مصرف سوريا المركزي. ذكرت الخارجية الأمريكية أن إيطاليا استضافت بالاشتراك مع الولايات المتحدة استضافت اجتماعا للمديرين السياسيين وكبار المسؤولين الدبلوماسيين في التحالف الدولي لهزيمة داعش. هذا وقالت الخارجية الأمريكية قالت أنها ترحب بوجود شريك للتحالف في سوريا يدرك حجم التهديد الذي يشكله داعش ويبدي تصميما كذلك على العمل مع التحالف للحد من هذا التهديد، مضيفة أن المشاركين قدموا تعهدات مالية تتجاوز 75 مليون دولار وذلك لدعم احتياجات مكافحة الإرهاب.

الإرهاب في كل من سوريا والعراق وزيادة القدرة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز واستدامة الخدمات الأساسية ودعم النازحين والمحتجزين في كل من العراق وسوريا. وأشارت الخارجية الأمريكية في بيانها إلى أن الحكومة السورية سلطت الضوء على الأولويات الرئيسية لمكافحة الإرهاب والفجوات التي تتطلب فعلا دعما دوليا. يواصل نحو 550 سجينا بينهم سوريون في سجن روميا وسجني رشا والبقاع بلبنان إضرابهم المفتوحة عن الطعام والدواء، وذلك لليوم 21 على التوالي احتجاجا على تجميد العمل بالقانون، قانون العفو العام. هذا وأعلن المتحدث باسم السجناء، أعلن أن عدد الحالات الحرجة بين المضربين ارتفع إلى 55 حالة، مشيرا إلى نقل سجين إلى المستشفى أمس الجمعة، وذلك إثر تدهور حالته الصحية. هذا وكشف المتحدث كذلك عن مخاوف متزايدة في أوساط السجناء من انتشار مرض السل، داعيا الجهات الصحية اللبنانية إلى أخذ المخاوف من تفشي المرض على محمل الجد واتخاذ التدابير اللازمة حوله.

0: نقف مع هذا الخبر مشاهدينا، تنضم إلينا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل مطالب المضربين عن الطعام والدواء في سجن روميا وسجنين آخرين كذلك في لبنان.
1: نعم أمينة، فعلا ارتفع عدد المضربين عن الطعام والدواء داخل سجن رومية ليشمل مبنى ب ومبنى د، أيضا داخل سجن رومية كذلك سجن في بعلبك وسجن رأشية. ارتفع العدد الكلي من المضربين عن تناول الطعام والدواء إلى 544 سجينا، بينهم عدد من الموقوفين السوريين. كذلك أيضا الحالات الحرجة في ازدياد ملحوظ، نتحدث عن 55 حالة حرجة بحسب إدارة السجن. كذلك أيضا تم يعني حالات، تم تسجيل حالات وفيات منذ 12 من آب الماضي حتى يومنا هذا بسبع حالات وفيات بسبب قانون العفو العام وتجميد قانون العفو العام بعد أن تم التقدم فيه بأشواط كبيرة عبر المجلس النيابي وأيضا عبر إمضائه من قبل رئيس الجمهورية، إلا أن نوابا تابعين للتيار الوطني الحر الذي رأسه جبران باسيل قاموا بتقديم الطعن. لافتات اليوم كانت موجهة أيضا إلى الرأي العام اللبناني وكذلك إلى المجلس الدستوري، وتتحدث اللافتات التي يرفعها النزلاء داخل السجون تحديدا سجن رومي عن الحالة النفسية والحالة الصحية وعن الوضع السيء جدا الذي يعيشه المضربون عن الطعام وتناول الدواء. كذلك أيضا تم تسجيل يوم أمس نقل عدد من الحالات الحرجة إلى المستشفيات في بيروت. كذلك اللافتات وجهت إلى المجلس الدستوري وكذلك إلى الناس للضغط على المجلس الدستوري، الناس بشكل عام ووسائل الإعلام للضغط على المجلس الدستوري من أجل اتخاذ قرار برد الطعن أو اتخاذ قرار بحيث يكون القانون يعني إن لم ينفذ بشكل كامل على الأقل يراعي مشاعر ويراعي حاجات الكثير من السجناء وتحديدا الموقوفين دون محاكمة حتى يومنا هذا. الأمور تزداد سوءا وتزداد تعقيدا.
0: طيب مايا، كما اشرت بان الامور فعليا تزداد سوءا تزامنا مع تفاقم الحاله الصحيه لسجناء سجن روميا سواء كان من اللبنانيين او حتى من السوريين، لكن دائما ما يطرح هنا سؤال مهم جدا، هل تتعمد السلطه السياسيه اليوم في لبنان تجاهل ملف سجن روميا لانه لا يحقق لربما مكاسب بالنسبه للسلطه حتى للاطراف السياسيه الداخليه في لبنان؟
1: مين لطالما كان هذا الملف تحديدا العفو العام يخضع لتجاذبات سياسية داخلية في لبنان، لو لم يتم تغيير المناخ السياسي في المنطقة وتراجع نفوذ حزب الله لما كان تم التوصل إلى قانون العفو العام الذي كان يعمل عليه بفترة سابقة العديد من النواب تحديدا النواب السنة في لبنان. كان هناك ضغط كبير علما أن كل الطوائف وتحديدا المتواجدين داخل السجون يستفيدون من هذا القانون شرط

0: ألا يكون عليهم تهم محاكمة، تهم مواجهة يعني القوى الأمنية أو قتال الجيش اللبناني، أو مواجهة إليهم تهم إرهابية. ولكن كان هناك عمل حثيث بشكل خاص من قبل النواب السنة لتمرير هذا القانون، لطالما كان كما ذكرت يخضع هذا القانون لتجاذبات سياسية، إضافة أيضا إلى تجاذبات انتخابية واعتبارات طائفية واصطفافات وكل هذه الأمور، على الرغم من أن الجهة التي قامت بتقديم الطعن تعي جيدا أن هناك مظلومية، تعي على عدد تقع على عدد كبير من السجناء والموقوفين في السجون اللبنانية. ولكن إن غدا لناظره قريب، إن الساعة الصفر باتت قريبة جدا لاتخاذ المجلس الدستوري قرارا إما يقضي برد الطعن المقدم من التيار الوطني الحر، وبالتالي قانون العفو العام يصبح نافذا وفاعلا في لبنان، إما الوصول إلى تسوية بحيث ألا يكون القانون رد بشكل كامل، ولكن مع ذلك مراعاة لأوضاع السجون والسجناء والموقوفين داخل السجون اللبنانية.
1: شكرا لك على كل هذه المعطيات المتعلقة بهذا الملف، كنت معنا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مشاهدينا نبقى في ذات الملف، إذ ينضم إلينا من داخل سجن روميا المتحدث باسم سجناء سجن روميا الأستاذ يوسف محمد. أستاذ يوسف، بداية أهلا بك على شاشتنا، أطرح عليك سؤال الأول تزامنا مع كل الحالات الحرجة التي حدثت جراء هذا الإضراب، ما الذي دفعكم فعليا لاتخاذ قرار خطير مثل قرار الإضراب عن الطعام والدواء، وأنتم تعرفون أنه قد يودي بتفاقم الحالة الصحية للمرضى داخل السجن؟
2: نعم، مساء الخير وشكرا لكم على الاستضافة. بداية، تحديث جديد الإضراب طبعا اليوم بيدخل يوم 21، وعدد المضربين لهاللحظة 550 بعدة سجون، 55 حالة حرجة، 7 وفيات من 12 آب يوم إقرار قانون العفو العام لليوم. بالنسبة لسؤالك، طبعا نحن عم نحاول نوصل الصوت، عم نحاول نرفع الصوت، نوصل بوجعنا وبألمنا وبإضرابنا للمعنيين، للي اتخذوا قرار أنهم يطعنوا بالعفو العام. هن حقيقة طعنوا بالإنسانية، طعنوا بحرية السجناء، طعنوا بالأمل اللي السجناء ناطرينه. فلأنه الموضوع كبير، لأنه الموضوع خطير، لأنه هالأمل هو الأخير للسجناء. لما يطعن الأمل الأخير بالحرية، فالمرض والتعب والوجع صار ما بيعني لنا، يعني صار بنعتبره إحنا شيء هين قدام ضياع الحرية اللي إحنا ناطرينها.
1: طيب، خلال 21 يوم من مدة هذا الإضراب، هل زاركم أحد من وزارة الداخلية، وزارة العدل، أو لجنة حقوق الإنسان حتى للوقوف على وضعكم الداخلي، لفتح حوار معكم لإنهاء هذا الإضراب، لا ريثما التوصل إلى اتفاق سياسي ما بين الأطراف السياسية اللبنانية لتمرير قانون العفو العام؟
2: يعني الزيارة الوحيدة اللي أظن أنه وثقناها اللي هي زيارة للصليب الأحمر، ما في أي زيارات أخرى.
1: طيب، ماذا قدم لكم الصليب الأحمر؟
2: فقط معلومات، يعني جلس وسمع من بعض المضربين عن الطعام مطالبهم، طلع على أوضاعهم الصحية، طلع على بعض الحالات اللي راحت على المشفى ورجعت. ولكن احنا كان بهمنا نوصل الرسالة اللي هي الأهم اليوم، اللي هي موضوع السل. حقيقة احنا اليوم عندنا مشكلة جديدة بنعتبرها أخطر من الإضراب. الإضراب
1: وهي كذلك
2: بعض الحالات، بعض الحالات بتتعب وبترجع على السجن. أما موضوع تفشي السل بأحد مباني رومية بطريقة احنا نرفع يعني فيها منسوب الخطر لأعلى درجاته.
1: طيب، عند زيارة الصليب الأحمر، هل أوصلتم له هذا الملف الصحي والحساس، انتشار مرض السل ما بين أحد يعني سجون أو أقبية سجون سجن روميا؟
2: لا، ما كانت بعضها واصل المعلومات، وفي تكتم كبير. يعني احنا واجهنا صعوبة لقدرنا نحصل على تفاصيل، وبعض هالتفاصيل
1: تكتم
2: حقيقة
1: من
2: خطيرة.
1: إدارة السجن؟
2: نحن طبعا في علاقات وفي في في اتصالات بنجريها، بنقدر نتأكد من اللي بيصير ميدانيا بقلب السجون. فالأمر اللي صار انه تم إجراء عدد من الفحوصات تقريبا للدفعة الأولى ما يقارب 300 سجين، وبعد أيام تم يعني فحصهم

0: إلى يشوفوا الاستجابة لموضوع مرض السل، فكان في نتيجة صادمة، يعني 80% من اللي تم فحصهم أعطت أجسامهم تجاوب يعني مع
1: مؤشرات إيجابية.
0: المؤشرات الإيجابية يعني أولية. لهيك تم استخدام جهاز الأشعة إلى داخل المبنى، لأنه في صعوبة لنقل هالعدد لخارج السجن. يعني إحنا اليوم بنطالب بإعلان حالة طوارئ خاصة في روميا، لأنه التداخل اللي موجود بين السجناء سهل إنه تنتشر العدوى. التداخل اللي موجود بين حتى
1: تزامنا
0: العساكر
1: مع
0: يعني.
1: هذه المناشدات أستاذ يوسف، هل هنالك أي استجابة من قبل إدارة السجن حتى تحيل هذا الملف وتفشي مرض السل بنسبة 80% من الأشخاص الذين يعني تم إجراء تحليل لهم؟ 80% ليس رقما هيا، بل هو مرتفع المخاطر بالنسبة للانتشار، وإحالة هذا الملف إلى وزارة الصحة من أجل العمل عليه.
0: الخبر طلع فقط من خلال مصادر لجنة أهالي السجناء، ومن خلال الأخبار اللي عم يتم تناقلها من داخل السجون. أما مصادر رسمية للآن ما في أي تعليق رسمي على الأمر، ما في أي تحديث للمعطيات، ما في أي تطمين حتى للسجناء أو أهاليهم. فنحن بدورنا عم نرفع الصوت، ومثل ما طلعت من خلال المرصد اللبناني المناشدات، احنا بنأكد عليها.
1: نعم.
0: لابد انه وزارة الصحة تقوم بتزويد السجناء بكافة مباني روميا بكمامات مخصصة للقلب من انتشار العدوى وتفادي الوصول لكارثة بالسجون.
1: طيب
0: يعني
1: في
0: خطورة
1: الختام،
0: السل
1: إذا
0: بأماكن
1: استمر
0: مكتظة
1: تجاهل الدولة
0: كبيرة،
1: لكم
0: لأنه
1: أستاذ يوسف، ما هي خطواتكم القادمة بعد الإضراب عن الطعام والامتناع كذلك عن أخذ الأدوية بالنسبة للسجناء؟ هنا نتحدث عن 550 سجين مضرب عن الطعام وكذلك الأدوية خلال
0: نعم
1: مدة زمنية تراوحت ووصلت اليوم 21 يوماً.
0: نحن الخطوات اللي عم نقوم فيها هي إعلامية مناشدة، عم نناشد حكومتنا السورية، عم نناشد القادة في سوريا بحكم العلاقات الموجودة مع لبنان مع أصحاب القرار، بالضغط الإيجابي لإخراج قانون العفو من النفق المظلم اللي أدخلنا فيه جبران باسيل. وعموما الحل لملفات السوريين إن كان برومي أو عدرا أو حمص هو بتنفيذ قانون العفو العام. يعني الاتفاقية القضائية اللي تم توقيعها وحدة منا كافية لا يطلعوا السجن السوريين على الحرية، يعني ما بتشمل الموقوفين وحتى المحكومين عم بيكملوا محكوميتهم. لا يطلعوا من السجون لابد من تنفيذ العفو العام. نحن اليوم عم نرفع الصوت من خلالكم، مشكورين. من خلال أي وسيلة إعلامية بنقدر نوصل لها عم نوصل صوتنا إنه في خطر كبير إذا ما تم تنفيذ قانون العفو العام، فما بنعرف لوين بتوصل الأمور، وممكن يعني تتطور. حتى موضوع الإضراب ممكن ياخذ أشكال أخرى، موضوع التحركات ممكن على الأرض تاخذ أشكال أخرى. يعني وفي ضغط كبير. يعني حتى لما ينتشر خبر إنه في مرض سل ممكن يتفشى، هالأمر بياخذ السجناء يعني لغضب ما بنعرف لوين بيوصل. يعني
1: شكرا
0: حالة
1: جزيلا
0: العريان
1: لك على كل
0: بالشارع
1: هذه المعطيات، كنت
0: كمان
1: معنا مباشرة
0: بتأثر
1: من
0: أكيد.
1: داخل سجن روميا، المتحدث باسم سجناء سجن روميا الأستاذ يوسف محمد. قال نائب محافظ الحسكة عباس الحسين أو الحسين لتلفزيون سوريا، قال أن مظاهرات الأمس في المحافظة جرت بصورة سلبية ولم تستهدف أي مكون من مكونات المجتمع في المحافظة، بل عبرت عن مطالب أهلية في إطار احترام الجميع والحفاظ على وحدة المحافظة وسلمها الأهلي. هذا وأكد الحسين لتلفزيون سوريا في تصريحاتها، أكد أن الأهالي عبروا من خلال المظاهرات عن مطالب وطنية وحقوق مشروعة، وفي مقدمتها تعزيز حضور مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة. كما أشاد عباس بالدور الذي قامت به قوى الأمن الداخلي، وقال إنها أدت واجبها بمسؤولية وانضباط حتى وعملت على حماية المتظاهرين وتأمين المظاهرات. هذا وكانت الحسكة شهدت أمس مظاهرة للمطالبة ببسط سيطرة الدولة على المحافظة وتفعيل مؤسساتها الخدمية والأمنية وعودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية وحصر السلاح بيد الدولة. من جانبها أعلنت وزارة التعليم العالي أنها بحثت مع المستشاري لدى رئاسة الجمهورية مظلوم عبدي تنفيذ دمج كليات وجامعات شمالي وشرقي سوريا، وذلك بعد أيام من دعوة

0: عبدي للطلاب في الحسكة إلى الالتحاق بمدارسهم ريثما تستكمل التفاهمات بشأن مستقبل التعليم واللغة الكردية.
1: ملف التعليم يتصدر واجهة المشهد في شمال وشرق سوريا على وقع سلسلة من اللقاءات بين الحكومة ومظلوم عبدي، مباحثات تركزت في مجملها على دمج القطاع التعليمي بالمنظومة الحكومية وتعزيز حضور اللغة الكردية في تلك المناطق التي أتيح لمدارسها الخاصة والحكومية ذات الغالبية الكردية الدراسة بها في حصص أسبوعية بموجب مرسوم رئاسي. وفي أحدث تلك التحركات تبرز ملفات دمج قطاعي التربية والتعليم العالي كعنوان للقاء جمع عبدي مع وزير التعليم العالي مروان الحلبي، ناقش كذلك وضع خطط لإحداث جامعات جديدة في الحسكة والرقة في الوقت الذي شهد مباحثات بين عبدي ووزير التربية محمد عبد الرحمن تركو لتأمين كتب اللغة الكردية ومدرسيها واستكمال ملفات الدمج.
2: زمان كردي نصنا مامية.
1: اللقاءات لا تأتي معزولة عن حراك متسارع حول تدريس اللغة الكردية، إذ دعا عبدي قبل أيام أهالي المناطق الكردية إلى أرسال أبنائهم إلى المدارس ريثما تستكمل التفاهمات بشأن مستقبل التعليم واللغة. دعوة تعكس حساسية المرحلة، إذ تأتي مع دعوات لتدريس كل المنهاج باللغة الكردية لا الاقتصار على حصص أسبوعية، خصوصا أن الطلاب أمضوا سنوات دراسية في إطار نظام يعتمد الكردية لغة أساسية للتدريس. وفي المقابل تتخذ دمشق خطوات في تسهيل عملية الدمج والاعتراف بالشهادات وضمان استمرار العملية التعليمية، إذ أقرت الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعة روجافا في القامشلي وشهادات جامعة كوباني بمحافظة حلب، مع الإشارة إلى أن خريجي تلك الجامعات سيتمكنون من مزاولة المهن التي درسوا اختصاصاتها في جامعاتهم على كامل الأراضي السورية. وهكذا يتحول الملف التعليمي في شمال وشرق سوريا إلى ساحة اختبار لإدارة حدود الدمج بين مطالب كردية بمنهاج كردي يشمل العملية التعليمية وبين مساعي الحكومة إلى دمج المؤسسات الرسمية والمناهج التربوية في منظومة الدولة مع تعزيز حضور اللغة الكردية.
0: دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف كاثرين روسل، دعت إلى جعل الأطفال محوراً لتعافي سوريا في أثناء عودة الأهالي إلى ديارهم مجدداً. هذا وقالت روسل خلال زيارة نجرتها إلى سوريا، قالت إن دعم الأطفال يشمل عودتهم إلى التعليم وحصولهم كذلك على الرعاية الصحية وتأمين مصادر مياه آمنة لهم، إلى جانب توفير الحماية لهم. وأضافت روسل أن ذلك يعد أولوية في العملية الانتقالية مشيرة إلى التزام اليونيسف بدعم الأطفال واليافعين في مختلف أنحاء سوريا. نظم أهالي قرية الحماميات في ريف حما الشمالي وقفة احتجاجية، وذلك للمطالبة بإزالة مخلفات الحرب المنتشرة في محيط التجمعات السكانية والحقول الزراعية، محذرين من خطرها على حياة المدنيين ولا سيما الأطفال. هذا وجاءت الوقفة الاحتجاجية عقب إصابة طفل من أبناء القرية من جراء انفجار جسم من مخلفات هذه الحروب، ما أدى ذلك إلى بتر يده وقدمه اليمنى. من خيمة في سنوات التهجير القسري إلى خيمة أخرى فوق ركام بيتها المدمر، تعود كريمة وعائلتها كذلك لتواجه في مدينة حمص ظروفا معيشية قاسية جدا، لا سيما مع وجود حالات مرضية صعبة لابنها وحفيدتها التي تعاني أمراضا خلقية تحتاج إلى متابعة تعجز عنها كريمة والعائلة، وذلك نتيجة وضعها المادي المتردي.
3: الحالة سيئة كتير، الوضع سيء، حالي كتير سيئة. عندي 2 شابين، واحد شايل كلي والتاني بيشتغل يوم بيعطل يومين. من خيمي

0: غربي لخامي بالوطن بلدي بأرضي. بنيت خيمة رجعت. وضعنا الحالي هذا هو، عايشين هيك ونغم بحاجة العلاج، ما نقدر نعالجه، ما نقدر ناخد على دكتور مختص. بتفيق من بكير عالصريخ، ما بتعرف شو بدها، بتعض ايديها والصريخ كتير يعني، وبحاول يعني شو بدها شو هداكي، بتعصبها بصير تعض ايدها حتى ايديها، شوف كيف هداكي معلمات. ونومة خفيفة خفيفة بنوب، يعني بنحاول نحن انه أملها يعني تنام، انه هيك جو هادي وتنام مدة اطول مستحيل. مرقت علينا ايام ما عنا اكل، ايام شتوية ما عنا مازوت، صرنا نشعل كراتين، صرنا شو بدي اقول لك، شعل اكبر قدر الاحذية، صر لم احذية حط بالصوب، يا صوبة مازو صرت حط فيها أحذية، لأنه الوضع توف الحمد لله.
1: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بمقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم شقة سكنية غربي مدينة غزة. هذا وقالت وسائل إعلام فلسطينية، قالت أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات جوية غربي مدينة غزة، في حين نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف في حي التفاح شرقي المدينة. هذا وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين خلال اقتحامات ومداهمات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية. هذا وافادت الوكالة باعتقال 3 فلسطينيين من قرية رافات غربي سلفيت عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، في حين اعتقلت القوات شابا من مدينة طوباس بعد مداهمة منزل ذويه. وفي بلدة برقة شمال غربي نابلس دهمت القوات الإسرائيلية 10 المنازل وفتشتها حتى، واحتجزت 10 الفلسطينيين وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد منهم في إحدى الساحات العامة، وفق مصادر محلية نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. من جانبها أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة عدد من المواطنين بجروح وردود حتى، وذلك عقب هجوم شنه مستوطنون على المزارعين في قرية أسرين جنوب نابلس. هذا وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الغربية من القرية واعتدوا على عدد منهم، ما أدى ذلك إلى إصابات في صفوفهم بجروح وردود، مضيفة أن المستوطنين استهدفوا منازل المواطنين ومركباتهم بالحجارة، ما أدى ذلك إلى إلحاق أضرار مادية بها. هذا وقد أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن 30 فلسطينيا قتلوا بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وذلك من جراء اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين منذ مطلع العام الجاري. هذا ووصفت الهيئة الوضع بأنه تصاعد خطير في حصيلة القتلى متجاوزا كل الأعوام المرصودة منذ عام 2022. وأشارت الهيئة في ذات السياق، أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي كان مشاركا فعليا في اعتداءات ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم. معنا مباشرة مشاهدينا من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. ريم، بداية أهلا بك، نقف معك على هذه التطورات الأمنية التي تشهدها الضفة الغربية.
2: أمينة، تتصاعد الأوضاع خطورة في الضفة الغربية بالتزامن مع الأعياد اليهودية واعتداءات المستوطنين، وأيضا مع بدء موسم قطف ثمار الزيتون بالنسبة للفلسطيني، وهو من أهم المواسم بالنسبة للمواطن الفلسطيني. لكن على ما يبدو وبحسب الجهات المعنية فإن هذا العام سيواجه تحديات كبيرة ومعاناة متفاقمة مقارنة بالأعوام السابقة بسبب اعتداءات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال والتي تمنع المواطن الفلسطيني والمزارع من الوصول إلى أرضه وجني ثمار الزيتون. ما جرى هو أن صباحها

0: هذا اليوم اعتدى مستوطنون مسلحون على قرى محافظة نابلس، تحديدا هنا قرية أوسرين التي هاجمها المستوطنون وقاموا بالاعتداء على المستوطنين وهناك على المزارعين عفوا، وكان هناك عدد من الإصابات تم نقلهم إلى المستشفيات، بالإضافة إلى تحطيم مركبة كانت في البلدة، وبطبيعة الحال يقتحم الاحتلال هذه البلدة ليؤمن هذه الاعتداءات ولا يسمح للفلسطينيين بالدفاع عن أنفسهم أو حتى التواجد في المناطق التي يقتحمها المستوطنين. أيضا في بلدة بيتا بمحافظة نابلس هاجم المستوطنون قاطفي الزيتون وقاموا بالاعتداء عليهم ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون. كذلك في بلدة أبو ديس في محافظة القدس قاموا بحرق عشرات أشجار الزيتون. تقدر وزارة الزراعة الخسائر في أشجار الزيتون نتيجة التدمير والحرق والاعتداء عليها من قبل الاحتلال الذي يقوم بتجريفها أو المستوطنين ب 98 ألف شجرة زيتون تضررت خلال الأشهر الماضية في الضفة الغربية. ليس هذا فقط، بل أيضا امتدت هذه الاعتداءات في مناطق أخرى. قبل قليل أصيبت عائلة في بلدة رنتيس بمحافظة رام الله نتيجة الاعتداء عليها من قبل المستوطنين، وتم نقل بالدهس والضرب وتم نقلهم إلى المستشفى. وكذلك في بلدة المغير بمحافظة رام الله التي لطالما تشهد اعتداءات من قبل المستوطنين، هاجموا البلدة وقاموا برعي أغنامهم في المناطق المزروعة في مناطق أشجار الزيتون، وهذا يؤدي إلى تدمير أشجار الزيتون. لذلك سوف تكون معاناة متفاقمة لقاطفي الزيتون هذا العام في الضفة الغربية.
1: شكرا لك على كل هذه المعطيات الأمنية التي تشهدها الضفة الغربية وسكانها كذلك. كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. وإلى التطورات في اليمن مشاهدينا، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية أعلنت تنفيذها هجوما على أهداف عسكرية حيوية في العاصمة اليمنية صنعاء. هذا وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد إنزيلي على قدرة قواته على تنفيذ هجمات استراتيجية ضد الحوثيين. وبحسب وسائل إعلام يمنية، دوت عدة انفجارات في صنعاء نتيجة غارات استهدفت مواقع متفرقة من المدينة. ختام هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات

0: جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
0: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله.
0: أنا ورد واستنوني ببرنامج أخدورد على

0: نراها أولا نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

عبد الحميد السراج. عبد الحميد السراج رئيس المخابرات العسكرية، صاحب القبضة الحديدية وعراب الدولة البوليسية. ولد عبد الحميد السراج في مدينة حماة عام 1925. انتسب إلى الكلية الحربية في حمص، ثم أوفد لإكمال دراسته العسكرية في فرنسا، حيث تخرج منها ضابطاً عام 1947. عاد السراج إلى سوريا، ثم سريعاً ما اشترك في جيش الإنقاذ عام 1948. ترقى السراج في المناصب الحكومية والعسكرية والأمنية رويداً حتى تم الاتفاق على اسمه رئيساً للمكتب الثاني أو المخابرات العسكرية السورية عام 55. خلال عمله هذا زرع السراج الرعب في قلوب أكثر السوريين، ليس بدءاً بحملة اعتقال عشوائية للقوميين السوريين، وليس انتهاءاً بتحويل السجون إلى أماكن تعذيب لا ترحم، عدا عن تنشيطه لشبكة المخبرين في المجتمع. كان السراج قومياً عربياً معجباً بجمال عبد الناصر، بل ومؤمناً به. عاد أكثر الأطياف السياسية بما في ذلك البعث والشيوعيين، ولعب دوراً هاماً في تحقيق الوحدة عام 1958. عينه جمال عبد الناصر وزيراً للداخلية في الإقليم الشمالي من دولة الوحدة سوريا، وكان الحاكم الفعلي لها، حتى لقب بنائب الملك في سوريا. واصل السراج سياسته في قمع وتضييق الحريات وانتهاك الحقوق، حتى إنه أصدر قراراً صار بموجبه على كل مواطن أن يحصل على إذن مغادرة قبل السفر خارج سوريا. عام 1960 قام الرئيس عبد الناصر بترفيع السراج ليصبح رئيساً للمكتب التنفيذي للإقليم الشمالي، أي رئيس وزراء في سوريا، ونائباً لعبد الناصر أيضاً. ولعل نظام الدولة البوليسية الذي كرسه السراج أدى إلى تفاقم النقمة عليه وعلى دولة الوحدة كذلك، فكانت جريمة قتل فرج الله الحلو تحت التعذيب وإذابته بالأسيد إحدى المحطات التي خلفت رغبة عارمة ضده. في 22 من أيلول عام 1961 طلب عبد الناصر من السراج أن يستقيل بعد أن بلغ التذمر منه حداً عظيماً. استجاب السراج لهذا الطلب دون أن يعلم ما سيكون بعد أيام قلائل. بعد استقالته نفذ ضباط سوريون انقلاباً أنهى الوحدة، وزجوا السراج في سجن المزة العسكري، وهو السجن الذي عذب فيه السراج الكثير من مناوئيه. قضى السراج في

سجن 8 أشهر قبل أن تقوم المخابرات المصرية بتهريبه إلى القاهرة. قضى الرجل حياته في القاهرة حتى توفي فيها عام 2013. وللمفارقة، في اليوم ذاته الذي قدم فيه استقالته من منصبه لعبد الناصر في 22 من أيلول عن عمر ناهز 88 عاماً، ووري السراج الثرى في القاهرة وهو يشهد ثورات الربيع العربي تنتفض ضد القبضة البوليسية التي ساهم هو بنفسه في خلقها.

تحية طيبة مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من عين سوريا التي نفتح فيها نافذة على هموم السوريين وشؤونهم اليوم. وكالعادة البداية بالعنوان. استمرار تداعيات الأمطار في 4 محافظات وحوادث مرورية على أوتوستراد M4 عند مدخل مدينة اللاذقية. مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بإطلاق نار على سيارة في رأس المعرة بريفي دمشق. وفي ملفنا الثالث، قرية الشابات بريف دير الزور تعاني من انقطاع مياه الشبكة منذ سنوات والاعتماد على الصهاريج.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى أول محاور هذه الحلقة. نفذت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث 38 تدخلا ميدانيا للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة والرياح القوية في اللاذقية وإدلب وحمص وحلب. وبحسب الدفاع المدني فقد شملت عمليات الاستجابة خلال الساعات 24 الأخيرة سحب مياه الأمطار وفتح الطرق والمصارف وإزالة الأشجار والأنقاض، إضافة إلى سحب الآليات العالقة ومتابعة مواقع الانهيارات الأرضية. استجابت فرق الدفاع المدني إلى 5 حوادث سير وقعت على أوتوستراد M4 عند مدخل اللاذقية، وذلك نتيجة لتجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار. هذا وعملت الفرق على نقل المصابين وتعزيل الطريق واستئناف حركة المرور.
1: استجابت فرق الدفاع المدني السوري اليوم منذ الصباح لخمسة حوادث سير على أوتوستراد M4 ومداخل مدينة اللاذقية بسبب الأمطار والعاصفة المطرية. استجابت فرقنا لجميع الحوادث وتم نقل الإصابات إلى مشافي اللاذقية. تعمل فرق الدفاع المدني السوري اليوم على سحب المياه وتصريف مياه الأمطار المتراكمة على الأوتوستراد وتسهيل حركة سير السير والمدنيين. كما تعمل الفرق اليوم على شفط المياه من منازل المدنيين وعدة أماكن في مدينة اللاذقية.
2: يدخل فصل الشتاء محملاً بعواصف مطرية وفيضانات تعيد إلى الواجهة مشاهد تتكرر كل عام حاملة العناصر ذاتها، فيضانات تجتاح الشوارع وتشل حركة المرور ومعاناة تتصاعد حدتها في مخيمات النازحين. آخر هذه المشاهد بدت في اللاذقية التي شهدت عاصفة مطرية وسيولا دفعت المحافظة للإعلان عن استنفار الفرق الخدمية وفرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للتعامل مع الهطولات المطرية الغزيرة والسيول. محافظة اللاذقية أشارت إلى سعي الفرق العاملة لتسليك شبكات الصرف الصحي وإزالة الأنقاض والعوائق المتراكمة لضمان انسيابية السير، وأنها تعمل في جميع الأحياء والمناطق على مدار الساعة. وزارة الطوارئ كانت قد أعلنت عن سلسلة استجابات ميدانية مع الأمطار التي شهدتها أحياء بمدينة حلب وتجمعات سكنية في مناطق أطمة وعقربات وكفر لوسين بريف إدلب للحد من الأضرار من خلال إعادة فتح الطرق الرئيسية وشفط تجمعات المياه من المنازل والخيام والمنشآت الحيوية ومعالجة انهيارات الجدران وإخراج المركبات العالقة في نحو 30 موقعاً. بيد أن استمرار أزمة المواطنين أمام تقلبات الطقس يفتح باب السؤال عن مدى التركيز على المعالجة المسبقة لأزمات الصرف الصحي وإصلاح الطرق والتقليل من أي انعكاسات للأمطار على حركة السكان والحياة اليومية وإزاحة صورة معاناة المخيمات التي كانت منذ سنوات شاهدة على تدهور الوضع الإنساني والخدمي لسكانها.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا أوضاع عدد من المتضررين في مدينة حلب بسبب السيول الناتجة عن الهطولات المطرية، والذين تحدثوا عن أسباب تجمع المياه ومشكلات شبكات التصريف. نتابع.
3: بلشت تنزل المطر فجأة، هون المنطقة كلها غرقت، يعني المي وصلت أول شيء لهون أول نص ساعة، بعدها صارت تقلب المي هيك على الرصيف ودخلت على المحلات كلياتهم. والصراحة يعني في محلات كتير اتضررت هون،
4: في كتير مآخذ صرف صحي ما عم بتصرف المي، ما تم تعزيلها السنة اللي هي كان كل سنة تتعزل بشكل دوري. هذا اللي صار معنا يوم الخميس، وصار في أضرار كبيرة، طافت المحلات، طاف الأبو، في كتير سيارات طافت، حتى سيارتي تضررت وطافت تعبت مي.
5: غرقت الصالات هون كلها والمحلات، وطلعت المي فوق منسوب الرصيف ما يقابل تقريباً 35 سنتي، وصارت تنزل علينا المي من كل الأطراف. تصوب عنا عمال وتصوب عنا عالم، في عالم اتكهربت بسبب المي طافت في قلب الصالات، وتصوبنا والحمد لله رب العالمين. خسائرنا ما يعني ما بتقل عن 70-80 ألف دولار.
6: نزلت أمطار رب العالمين بعت مطر كتير كتير، فلذلك قلبت المطر من الشارع على المحلات والعالم اتضررت بسبب الأمطار،
7: لأنه الرجارات كلها مسطمة، فرجلنا نحن الشعب، شعب يعني أهل الحي، سارعنا نحن، صرنا نفتح الراجارات كلها، بس ولكن ما لحقنا، يعني المحلات كلها غرقت.
8: اليوم المحلات لما صار الشيء هذا كلها تضررت، بضاعتها كلها راحوا شالوها كبوها. يعني نحن عندنا نقطة ضعف مفروض نتلافاها هاي القصة.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا جانبا من الأضرار التي خلفتها العاصفة المطرية في مدينة اللاذقية، من انقطاع بعض الطرق وحوادث السير إلى تسرب مياه الأمطار إلى داخل المنازل ومعاناة الأهالي من جراء ذلك.
1: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الأمطار ما عم تهدى باللاذقية، ونحن هون بسوق السمك عم نعاني من قصة الصرف المطري. يعني نحن وقت عم ينزل مطر باللاذقية عم يعوم سوق السمك ليومين وثلاثة لو الجو صحو، بسبب عدم وجود صرف مطري صحيح، ونحن حاكمين آخر النزدة، عم تنزل المي الأمطار كلياتها وتصب عنا ضمن السوق، فعم نعاني من هذا الأمر. نتمنى نحن من مجلس مدينة اللاذقية يهتم بهذا الأمر، لأن نحن هون مصدر رزقنا ومصدر معيشتنا سوق السمك يعني، لكن الناس ما عم تقدر تدخل مثل ما شايف عندك الأمطار. عم نعاني من هذا الأمر، نحن كثير نتمنى يهتموا بهذا الأمر، أمر الصرف المطري وأمر الزفت.
9: مشكلة أنه هنا عندنا ما شاء الله، الله يبعث الخير يعني، ولكن وضع المي والله مأساوي هنا عندنا مثل الشتاء. ليش؟ لأن صرف الصحي ما مضبوط نهائيا، ومن شتوية المضية يعني رحنا مرتين ثلاثة وقدمنا على الصرف الصحي طلبات أنه على أساس يعدلونا الخطوط يشوفونا شو الوضع، ولحديت الآن ما حد رد على الموضوع. وهلا ليك يعني وضع مأساوي جدا، يعني ما بعرف أنت شايف، شوفت عينك ليك الشوارع البيوت، الوضع كله هيك يعني.
10: مشكلة قديمة هاي، صار لها كذا سنة، كل ما يصير مطر وشتي وهي مسكر عنا الرئيسي هون، خط الرئيسي كله مسكر، بتقلب المي على خط الرئيسي وبتنزل لعنا لهون. يعني هلا طلع هون كيف المي كلها عم تنوفر من الرئيسي جاي لعنا. قدمنا طلب اثنين على البلدية، بيقولوا لنا رح نشتغل هالموضوع وما حدا عم يرد على حدا.
8: شفت عينك عين، والله العظيم طبطوا في المي، عين غراضي كلها مي، والله بعز من الكرفات ومن الدنيا، شو بدي اقول لك؟ الله يبعث الخير. شو بدنا نسوي؟ والله ما بنعرف يعني شو بدنا نسبنا غير اللي يزفتوا على المنطقه هاي بس ويعملوا الدنيا وكذا. والله الصبح عليه اجى مالون المطر، عين اولادنا، عين اهلك كلهم.
0: نبقى في اللاذقيه، تتفاقم ازمه الصرف الصحي في منطقه عين اللبن بريف المحافظه وسط مخاطر بيئيه وصحيه على الاهالي بسبب انسدادات وتجمعات للصرف الصحي بعد تعديات طالت مسارات الشبكه منذ اكثر من 10 سنوات.
11: نحن عم نعاني من حوالي 10 سنين من مشكلة تجمع الأمطار ومياه الصرف الصحي بسبب في سوء تنفيذ بالمخطط التنظيمي وانسداد مجرى الصرف الصحي الرئيسي، إضافة إلى تعديات من أكثر من جهة على خط في عبارة لتصريف مية الأمطار واصلة إلى النهر الكبير الشمالي، ونتيجة التعديات عم تنسد وعم تتجمع مية الأمطار وعم تطوف، عم تنزل بمياه الصرف الصحي وعم تطوف علينا على بيوت.
12: المجرور هذا فرعي متصل بالرئيس الأساسي على حد الطريق العام، فسكر هناك من الغرب، فكل الامتلاء كلياته من أوله لآخره الرئيسي والأول فرعي، وأدى إلى طبعا خروج الوسخ من هالمنطقة كلياته هون وهناك ومحلات متعددة. هذا السبب يعني ما في يعني ما حدا عم يهتم فيه ولا حدا عم يفتحه للرئيسي، وغير صحيا يعني على المجتمع كيف انه ما حدا ما يهتم بالموضوع. يعني
13: بالنسبه لخط الصرف الصحي بعين اللبان انا المتضرر اكثر شيء، لانه انا بيتي واقع باوطى نقطه بعين اللبان. لما اجوا الموارد المائيه سووا بدهم يعملوا خط المجرور، كسروا لي المجرور. لما انكسر المجرور طاف الدنيا علينا، هذيك لما صار مطر نزلت كل المي علي، ونزلت انا عند ببيتي وتضررت بالبيت وبالارض. لما بصير مي يعني مطر بالحال العامي بالشتوي بتنزل المي كلها تقدم بيتي، كونه متعدين على الخط الرئيسي للعباره.
0: اذا الهطولات المطريه الغزيره تترك تداعيات في عدد من المحافظات السوريه، وذلك وسط تحذيرات من استمرار هذه الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة وتوقعات بهطولات قد تشمل مناطق واسعة في البلاد. فما حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار، وكيف تتعامل وتعاملت المحافظات مع هذه التداعيات، وما هي الإجراءات المتخذة تحسبا لهطولات غزيرة جديدة؟ للوقوف على آخر التطورات نرحب بمراسلي تلفزيون سوريا. معنا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية، وابراهيم الخطيب من حلب، ماريا تعبيد معنا من دمشق، وايضا ينضم الينا ياسر روح معنا من حما. ابدا حيث انتهت الماده التي عرضناها قبل قليل من اللاذقية. معك منير، الوضع في اللاذقية لا يبدو بأنه على ما يرام، خصوصا حديث كثير من الأهالي والسكان المحليين في اللاذقية بأنه هناك مشاكل في موضوع الصرف الصحي والشبكات، ولم يتم لربما العمل عليها. هناك حوادث مرورية قد حصلت عند مدخل اللاذقية على طريق M4 بسبب هذه الهطولات المطرية الغزيرة. أنت ضعنا في يعني آخر تطورات وتداعيات هذه الأزمة التي تشهدها اللاذقية منير.
14: صحيح فرات، يعني العاصفة المطرية الغزيرة كانت في الساحل السوري عموما وفي اللاذقية خصوصا تركت تداعيات كبيرة جدا، وأظهرت مدى ضعف يعني الاستعداد لفصل الشتاء، وهذه أولى العواصف المطرية القوية التي تشهدها المدينة، وتسببت بأضرار كبيرة جدا. تراوحت الأضرار طبعا فرات ما بين انقطاع في بعض الطرق وخاصة في ساعات الذروة للهطولات المطرية، وأيضا في يعني سقوط بعض الأشجار، وأيضا في الحوادث المرورية التي شهدناها اليوم 5 حوادث مرورية، منها حادث مزدوج على طريق الإنفور في مدخل مدينة اللاذقية وتحديدا في منطقة المختارية. هذه الحوادث المرورية كانت ناجمة عن تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار على الأسراد الدولي، لم تكن السيارات تنتبه لهذه الكميات من الأمطار، وبالتالي أصبحت يعني حدثت تلك الحوادث المرورية التي استجابت لها فرق الطوارئ لدى وزارة الطوارئ طبعا، ونقلت المصابين إلى المشفى، وأيضا عملت على تسليك المياه. أعداد كبيرة جدا من المواقع التي استجابت لها الفرق الميدانية سواء على مستوى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أو حتى بلدية اللاذقية التي استنفرت كوادرها أيضا، وعمال الصرف الصحي وأيضا وحدة مياه اللاذقية. كل هؤلاء طبعا كانوا خلال الساعات الماضية يعملون وحتى هذه اللحظة على قدم وساق لتخفيف أو تقليل الأضرار الناتجة عن العاصفة، ويعني تسهيل يعني الصعوبات في حل يعني تجددت

0: الهطولات المحلية التي ربما ستستمر خلال الأيام القادمة، لكن الجو حاليا يبدو مائل إلى الصحو، وهكذا هي أمطار اللاذقية تأتي بشكل مفاجئ، ومن ثم يعود الجو إلى الأجواء الصاحية طبعا بشكل أو بآخر.
1: نعم منير، دعني أعرج إلى يعني ماريت أيضا في دمشق، أيضا لنقف على هذه التداعيات للهطولات المطرية الغزيرة التي تشهدها سوريا حاليا. ماريت أيضا كيف هو الحال في العاصمة دمشق؟ هل هناك أيضا شك لدى السكان من موضوع شبكات الصرف الصحي المتهالكة في عموم البلاد؟
2: نعم مرحبا فرات، حقيقة بالفعل هناك تخوف استباقي من قبل أهالي محافظة دمشق وخاصة ريف محافظة دمشق، علما أن إلى حد هذا اليوم لم تشهد العاصمة دمشق أي هطولات مطرية غزيرة، إلا أن هناك تخوف استباقي لأنه في العام الماضي كان هناك لبعض الأيام هطولات مطرية غزيرة جاءت بوقت قصير وبوقت مفاجئ حقيقة، خاصة أن ما حدث العام الماضي من هطولات مطرية غزيرة وكثيفة كان قد غاب عن دمشق في عام 2024. كان في العام الماضي هناك أضرار بسبب الأمطار وخاصة في ظل الهطولات القصيرة والمفاجئة. أكثر المناطق تضررا كانت أحياء دمشق القديمة، الأحياء السكنية العشوائية ذات الكثافة السكانية العالية، أيضا حتى بعض الأحياء الحديثة والمرممة شهدت حالات سيول وطوفان. كان هناك أضرار طفيفة في الماديات وأضرار كبيرة طالت المنازل، بعض منازل دمشق وريف دمشق يعني سقطت بسبب الهطولات المطرية والرياح. حقيقة بالنسبة إلى العام الماضي حين حصلت هذه السيول وخاصة في بعض الأنفاق مثل نفق المزة، نفق باب شرقي وعدد من الأنفاق أيضا بسبب يعني غياب عمليات التعزيز لشبكات الصرف الصحي، حقيقة كان هناك استجابة فورية سريعة من قبل محافظة دمشق، وتقول المحافظة أنه تكون الاستجابة سريعة وأنه هناك خطوات استباقية، لكن في حال هطولات الأمطار الغزيرة والتي تأتي بشكل مفاجئ كما حدث العام الماضي، يعني هذه سيول لابد أن تتشكل، لأن المشكلة الأساسية هي مشكلة بنية تحتية تحتاج إلى ترميم على المدى البعيد وأيضا تحتاج إلى تكلفة مالية عالية.
1: طيب أنتقل إليك إبراهيم الخطيب في حلب. إبراهيم، يعني شاهدنا بالأمس على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات انتشرت لحي العزيزية والأمطار دخلت إلى داخل المحال التجارية إلى داخل المنازل، سكان حلب يعانون أزمة حقيقية اليوم مع سوء في شبكة الصرف الصحي وانسداد لعدم تعزيل كما ذكرت الزميلة ماريت هذه الشبكات لفترة طويلة وعدم ترميمها والاعتناء بها بشكل جيد تحضيرا طبعا لفصل الشتاء. هذه المشاهد من حلب كيف انعكست على السكان هناك إبراهيم؟
3: مساء الخير فرات، فعلا أكثر المقاطع ربما التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لما حصل فعليا من انسداد في الصرف الصحي كانت من مدينة حلب، منطقة الفيض والمشارقة وأيضا المنطقة التي نقف فيها حاليا وهي دوار جسر الحج. في هذه المناطق تراكمت المياه وفعلا عجزت شبكات الصرف الصحي عن التعامل مع الأمر. نقف حاليا في منطقة يعني جسر الحج، وكما ذكرت هذه المنطقة تعمل فيها منذ البارحة حتى اليوم، ورشات تتبع لمحافظة حلب تقوم فعليا بعد الإعلان عن فصل ملف الصرف الصحي عن وزارة الطاقة كما كان خلال الفترة الماضية وتسليم الملف لأحد أعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة حلب يتابع فعليا عن كثب المشكلة المتعلقة. وفق ما قالت محافظة حلب في عدة بيانات سابقة على مدار اليومين الماضيين بأن الأمر يتعلق ببنية تحتية مترهلة في المدينة، وأيضا يعني فعليا هناك حاجة للتعامل مع الأمطار التي كانت فعليا قد يعني هطلت بشكل سريع. كان هناك الكثير من الأوساخ في المنطقة القريبة من مصبات الصرف الصحي. فرات لو سمحت لي يعني أحتاج مزيد من الوقت ربما للاطلاع على واقع المشكلة ببدء الأمر برصد عبر هذه الكاميرا للمنطقة التي نقف فيها والتي تعمل فيها بعض الورشات التابعة للجنة التي تم تشكيلها من محافظة حلب للبدء فعليا بتعزيل وأيضا تعامل مع المصبات التي كانت قد انسدت بشكل سريع بالتزامن مع هذه الهطولات المطرية الكبيرة. وأيضا سيكون معنا ضيفنا وهو عضو مجلس محافظة حلب، عضو مكتب التنفيذي لمحافظة حلب، والذي أيضا تولى فعليا البارحة بقرار من محافظة حلب المسؤولية بشكل كامل عن ملف الصرف الصحي.

0: في المدينه الدكتور فرهاد خورتو. السلام عليكم دكتور فرهاد، الله يعطيك العافيه يا رب وشكرا لوجودك معنا.
1: حياكم الله، اسعد الله نهاركم بكل خير.
0: دكتور فرهاد، لو حكينا بالبدايه عن المشكله، البارحه كانت مشكله متازمه في حلب وكشفت فعلا عن ثغره كبيره في ملف الصرف الصحي. اول هطول مطري مباشر كان في سداد وكان في تضرر للمحال التجاريه، المنازل في منطقه المشارقه وايضا منطقه الفيض وايضا منطقه جسر الحاج، وكان فعليا وصول المياه لمستوى عالي حتى عاق حركه السير. لو حكينا عن المشكله وسبب وهذه المشكله وين بتكمن المشكله؟
1: حياكم الله جميعا. منذ يومين شهدنا الأمطار الغزيرة، أمطار الخير على مدينة حلب. طبعا الأمطار كانت غير متوقعة بكميات كبيرة، أكثر من 30 ملي في أقل من 25 دقيقة. طبعا عندنا تحديات، يعني نكون واقعيين في الحديث، عندنا تحديات. الشبكة في حلب شبكة متهالكة، إمكانيات لوجستية وبشرية ضعيفة. رغم ذلك قامت محافظة حلب بنقل هذا الملف ليكون ملف ضمن إدارة الطوارئ في المكتب التنفيذي. تم وضع خطة تتألف من مسارين، مسار وقائي يعتمد على التنظيف وتفعيل واستنفار كوادر النظافة في القطاعات، وخصوصا في هذه الأماكن التي حصل فيها انسدادات، يعني مثل منطقة دوار جسر الحج التي نقف فيها الآن، مثل دوار الفيض، مثل شارع تشرين، شارع الفرنسيسكان، جسر العوارض بين الأشرفية والشيخ مسعود. هذه النقاط سيتم أو تم بالأحرى استنفار كل فرق النظافة من جهة، واستنفار كل وكافة فرق مديرية الصرف الصحي لتنظيف المطريات وتنظيف أيضا الريجارات. هذا هو المسار الأول الذي هو مسار وقائي. المسار الثاني الذي هو مسار الطوارئ العلاجي، هذا المسار يقوم على تخصيص فرق للطوارئ بناء على نشط الأنباء والأرصاد الجوية. نحن ستأتينا بشكل يومي نشط أنباء جوية من مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث والبيئة، أني عندنا مطر يوم الاثنين. بناء على ذلك عند كل نقطة من هذه النقاط سيكون عندنا فريق من مديرية الصرف الصحي، 5 موظفين بعتادهم اللوجستي الجاهز للتدخل في حال حصلت أمطار غزيرة. صار في عندي مطر غزير، الفرق واقفي على هذا الدوار، صار في انسداد، صار في كذا، بتوجهوا مباشرة ليفتحوا هذه المطريات والشوايات وما إلى ذلك. في حال صارت أمطار أكثر من المتوقع بكثير، هناك خط ساخن بين هذه الفرق مديرية الصرف الصحي وبين فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. نحن صار في عندي هون انسداد، أنا كفريق طوارئ لمديرية الطوارئ مديرية الصرف الصحي ما عاد لحق تنظيف، ما عاد لحق تعزيل. مرحبا يا مديرية الطوارئ، عمليات الطوارئ أخونا أبو معاذ أستاذ فيصل علي، ابعثوا لنا دعم، ببعثوا دعم كوادر بشرية وآليات من بوكات وتركسات وشابطات وضاغطات.
0: قبل أن أسألك سؤال حول أن مشهد البارحة لن يتكرر، سؤال واقع الصرف الصحي في حلب. قبل فترة غطينا الـ يعني التبديل الذي حصل في سيف الدولة لواحد ونصف كيلو متر من أنبوب الصرف، كانت فعليا شبكة مترهلة للغاية. لو حكينا عن واقع الصرف الصحي في حلب وإيش بتحتاجه المدينة لعدم يعني لتجاوز مرحلة الوقاية والعلاج ليكون فعليا الصرف الصحي في حلب مناسب للمدينة.
1: صراحة واقع الصرف الصحي في مدينة حلب، عندنا قرابة 1770 كيلو متر من شبكات الصرف الصحي ضمن مركز مدينة حلب، قرابة 20% منها فقط هي بواري إيتيلين، أما الباقي كله شبكات حجرية. الآن الطارئ للاستبدال اللي عبطفوا على السطح ما نشوفه، الطارئ للاستبدال هو 200 كيلو متر، تم استبدال 17 كيلو متر من بينها سيف الدولة، وهناك الآن ميزانية وصلت منذ قرابة عدة أيام لاستبدال 30 كيلو متر. كذا واقع متهالك، واقع ضعيف. انت اليوم عم تحكي على قرابة 1500 كيلو متر كلها عبارة عن نظام صرف صحي قديم بلوك، هذا تأثر أكيد بقصف النظام المجرم البائد، تأثر أكيد بالزلزال، تأثر أيضا بفعل التوسع العمراني والتوسع السكاني الكبير.
2: نعم،
1: الآن السؤال الثاني الذي قلت لي سنجيب للنهاية الآن
0: بعجالة فقط، هل سيتكرر أو هناك فعلا يعني وعود عدم تكرار مشهد
1: أستاذ؟ بالنسبة لي عدم التكرار، الأمطار إن هطلت غزيرة لا يمكن أن نغص سوى الإجراءات الوقائية والإجراءات العلاجية. يعني أنا خطتي إذا نزل 50 ملي متر مطر هل بحسن بوقف بساوي التدخل، لكن إذا جاني 100 ملي رح تغرق مو بس حلب، تغرق المدينة بالكامل. لكن كإجراءات علاجية وقائية علاجية وإجراءات طوارئ نحن رفعناها إلى أعلى مستوى ممكن. حتى اليوم نحن يعني عم نشوف عدة دول، نيويورك ولا بريطانيا ولا تركيا، عدة دول اليوم المتجهزة وحديثة تتأثر بالأمطار الغزيرة.
0: دكتور، مشكور دكتور.

0: فرهاد خورتو وهو عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب على هذه المداخلة، فهو حاليا من يتولى فعليا إدارة يعني إدارة هذا الملف في المدينة بعد ما حصل البارحة. فعليا يعني فقط للتعريج على نقطة مهمة، هي أن الخطط التي تعمل عليها حاليا محافظة حلب هي خطط وقائية وعلاجية تتعلق بشكل أساسي بربما التخفيف من أثار الكارثة، لكن الكارثة قد تتكرر في حال فعليا لم يتم فعليا تبديل الشبكات، شبكات الصرف الصحي في مدينة حلب، والتي تعتبر فعليا مترهلة. خلال الفترة الماضية كان هناك تبديل لأحد المحاور في حي سيف الدولة، عندما وصلنا إلى المكان وكنا نغطي التلفزيون سوريا حقيقة يعني بدء بعمليات التبديل، كانت فعليا هناك انسدادات كبيرة في الحي أثرت خلال الفترة الماضية على المياه وعلى عمليات التصريف في الحي بشكل كامل.
1: طيب إبراهيم أشكرك وأشكر ضيفك، ولكن دعني قبل يعني أن أنهي هذا المحور أنتقل إلى ياسر روح أيضا لنقف على الوضع في محافظة حماة، ويعني كيف تستعد المحافظة أو كيف لربما تواجه هذه الأزمة التي يعني ضربت لربما حلب واللاذقية وحمص، وأيضا لربما يعني حماة نالها جزء من ما نال المحافظات الأخرى بسبب طبعا كما تحدثنا لأسباب يعني تعطل منظومة الصرف الصحي في عموم سوريا. ياسر أيضا كيف لديك الحال في حماة؟
2: نعم فرات يعني في الواقع منذ العام الماضي بعد الفيضانات التي حصلت في محافظة حماة، نتكلم على الريف الحموي وأجزاء من مدينة حماة، طبعا تشكلت غرفة عمليات من قبل محافظة حماة، ضمن هذه الغرفة هيئة تطوير الغاب ويعني مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. اليوم عملت هذه الفرق على إجراء استباقي يعني في خطة تحرك ميداني من تعزيز شبكات وقنوات الري. اليوم أتكلم على سهل الغاب والقنوات الفرعية، كانت تعزيز بطول 400 كيلومتر لضمان يعني انسيابية تدفق المياه، وإضافة ويعني إضافة إلى مجاري الأنهار والمسارات الطبيعية للسيول، مع التركيز على العمليات في بعض القرى التي طالها يعني بعض الفيضانات كقرية شطحة والمناطق المحيطة بها باعتبارها الأكثر عرضة للفيضانات. طبعا يعني فرات هذه الإجراءات جاءت كاستجابة مباشرة للتغيرات البيئية، خصوصا اليوم نتكلم على مناطق يعني تعرضت للحرائق في العام الماضي، وهناك تآكل للغطاء النباتي بفعل الحرائق، مما أدى يعني هذا الأمر إلى سرعة جريان المياه. بحسب يعني هيئة تطوير الغاب قال لنا أحد المسؤولين هناك أن سرعة جريان المياه أو من الجبال المحيطة كانت بفعل أن الحرائق بعد أن حرقت الغطاء النباتي، وهذا الأمر الذي يعمل أو يجعل الانسدادات في قنوات الري سريعة، خصوصا في الأتربة ويعني الصخور التي تتساقط إلى قنوات الري. طبعا فرق الدفاع المدني أيضا يعني وضعت آليات الهندسة الهندسية الثقيلة يعني في حالة استنفار دائم، تدخل الفوري ويعني فتح ممرات مائية قد تغلقها الانهيارات الترابية، بالتوازي أيضا مع هناك أن يعني أن هناك معدات حديثة لسحب المياه بسطاعة قوية ضمن هذه المناطق، وسأتي هذه الحلول ضمن الحلول الإسعافية يعني فرات لتخفيف الضغط على المناطق التي قد تتعرض للفيضانات لاحقا أثناء سقوط الأمطار بشكل
1: غزير. نعم أشكر ياسر روح من حماة، أشكر كذلك ماريتا عبيد من دمشق وإبراهيم الخطيب من حلب ومنير الحاجي، أشكرك كنت معنا من اللاذقية. في ملفنا الثاني، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بإطلاق نار على سيارة في بلدة رأس المعرة بالقلمون بريف دمشق. وأضاف المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة تعود إلى خلافات عائلية، وأضاف أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا وباشرت بالتحقيقات.

الخلافات العائلية التي تتحول إلى جرائم قتل ظاهرة تتكرر في المجتمع السوري خلال الفترة الأخيرة، وتطرح أسئلة عن أسباب تصاعد هذه الخلافات ووصولها في بعض الحالات إلى نتائج دامية.

0: دور الظروف الاجتماعية والاقتصادية والقانونية في تفاقمها. فما الذي يجعل الخلاف العائلي يتجاوز حدود النزاع ويتحول إلى جريمة؟ وما مدى انتشار هذه الظاهرة في المجتمع السوري؟ الحديث أكثر عن هذا الملف ينضم إلينا الدكتور حمدان العقلة، الباحث في علم الاجتماع، معي من قونيا. أهلا ومرحبا بك دكتور حمدان. يعني خلاف عائلي يبدأ بداية لربما وتيرة بطيئة أو طبيعية كما يحصل في أي عائلة، ثم تتطور الأحداث إلى أن تصل إلى جريمة قتل، وهذه تكررت كثيرا. لو خصصنا الحديث في البداية معك عن ما حدث في القلم بريف القلمون، مقتل 4 أشخاص وأصيب آخرين أيضا بإطلاق نار على سيارة في بلدة رأس المعرة بالقلمون بريف دمشق. حسب معلومات الأولية التي ذكرناها قبل قليل، أشارت الحادثة إلى أن الأمر يعود إلى خلافات عائلية، وأن قوى الأمن الداخلي قد فرضت طوق أمني وباشرت بالتحقيقات. تعليقك على هذه الحادثة بداية دكتور.
1: بداية أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتحية طيبة لك أستاذ فرات ولمشاهدي تلفزيون سوريا. دعني حقيقة نعم أقف عند هذه الجزئية، عند الخلاف العائلي هذا، ودعني أحاول أن أفكك هذه الظاهرة كما ذكرت في البداية. فهي ظاهرة حقيقة موجودة في المجتمع السوري كغيره من المجتمعات، يعني هي ليست حالة استثنائية، يعني إذا توقفنا عند هذا الحدث وهي تتكرر قبل مدة في ريف حلب، وقبلها أيضا في دير الزور، وقبلها يعني إذن هي حالة طبيعية تحدث داخل الأسر وفي كل المجتمعات في حقيقة الأمر. لكن كما أخبرت أنني أحاول أن أفكك هذه الظاهرة، لذلك أنا ما نريد أن نسأله أو أن نقف عليه كيف تطور هذا الخلاف، أو كيف لم يتم إدارته أو لم يتم احتوائه إذا صحت التسمية. في حقيقة الأمر هنا هذا الأمر يجعلنا نطرح على هذه الظاهرة والظواهر الشبيهة لها في المجتمع السوري، بأنه كيف عجزنا أو كيف أن تحول هذا الخلاف وتجاوز حدود الحوار وحدود التفاوض إلى أن ينتقل إلى حالة العنف التي ماثلة التي نسمعها الآن أو نقرأ عنها الآن. تمام؟ فإذا حقيقة الأمر الجريمة التي تحدث في مثل هذه الظاهرة الاجتماعية لا تأتي دفعة واحدة، إنما هي نتاج لطبقات سابقة من التوتر ومن حالة الغضب، خصومات قديمة، نزاعات على مال أو على ملكية أو ميراث أو مشكلات زواج أو طلاق، أي أننا في لحظة الجريمة التي نحن نشاهدها أو نتابعها هي اللحظة النهائية الظاهرة لنا، ظاهرة لماذا؟ لمسار طويل من التراكمات ومن الخلافات ومن ما حدث عندما تحدث هذه الإشكالية أو هذه المشكلة. لنقول نقول بأننا وصلنا إلى عتبة التصعيد، عتبة التصعيد بالمصطلح الاجتماعي أننا انتقلنا من حالة النزاع الذي ذكرته في المقدمة، حالة النزاع من خلاف عادي إلى استخدام عنف، إلى استخدام عنف. يعني أننا تجاوزنا منطق التفاوض، لم يعد هناك منطق تفاوض، لم يعد هناك حوار، وانتقلنا إلى منطق آخر هو يحكمه القوة أو تحكمه القوة، لنقول منطق القوة. التصعيد له أشكال مختلفة، كلام، تهديد، اعتداء، يصل إلى القتل. أي أننا نحن الآن أمام وصول إلى مرحلة نهائية تؤشر في حقيقة الأمر في المجتمع السوري لغياب التدخل المبكر. غياب التدخل المبكر يحيل للحديث عن ضعف الوساطة. يعني لولا غياب الوساطة أو ضعف الوساطة لما حدثت هذه
0: التدخل
1: الإشكالية.
0: المبكر من قبل قوى الأمن تقصد؟
1: ليس فقط ذلك أستاذي، التدخل المبكر في المجتمع هناك آليات رسمية وهناك آليات غير رسمية لإدارة الخلاف. يعني قد يكون تدخل قوى الأمن أو القانون هو أولها أو التي نسميها رسمية، يعني أو الجهات القضائية أو شيء، يعني القانون في بداية داخلية لنقول، تمام. لكن هناك أيضا وساطات عائلية، هناك وساطات مجتمعية لم تتدخل، هذا يعني أنها لكن في حقيقة الأمر في دراسة الظاهرة الاجتماعية يجعلنا نقف عند قيمة هذه الآليات، هذه آليات التدخل. دائما نسأل عن فاعليته، هل كانت فاعلة؟ هل القانون كان فاعلا حقيقة؟ هل كان عادلا؟ أو الوساطة العائلية أو المجتمعية، هل يوجد ثقة بالقانون؟ هل توجد ثقة أيضا بالوساطة المجتمعية؟ وهل لديها قدرة على التدخل بالوقت المناسب؟ كل هذه

0: الأسباب ستقود إلى ما حدث،
1: طيب
0: إلى ضعف الوساطة. يعني حقيقة سنوات
1: دكتور،
0: الحرب،
1: أريد أن أسألك، يعني اليوم كان هناك مطلب من كل السوريين بعد طبعا سقوط النظام ويعني بداية تشكل حكومة سورية جديدة ونظام جديد في سوريا، بأنه يكون هناك يعني بدء في قضية حصر السلاح بيد الدولة. اليوم انتشار السلاح بيد المواطنين، هذا الأمر لربما كما يقول البعض أنه يرفع من نبرة العنف في المجتمع، وأن يكون هناك سلوك عنف غير مبرر في بعض الحالات يتم استخدامه كما شرحت حضرتك وكما شاهدنا ونشاهد إلى حد الآن في النزاعات، سواء كانت العائلية أو حتى نزاعات بين خصمين لربما ليس يعني قريبين من بعضهما البعض، فتشهد أن هناك سلاح قد مسدس يعني بارودة أي شيء يتم الاستعانة به، وتنتقل الحالة من حالة خلاف طبيعي بأيادي بيضاء إلى قضية رفع سلاح وجريمة قتل. اليوم دور الدولة أين يعني يتركز اليوم دور الدولة في معالجة هذه الظاهرة؟
0: أستاذ العزيز أستاذ فرات، حقيقة ليست فقط مسألة حصر السلاح الذي قد يحتاج حقيقة إلى إمكانيات وقد يحتاج إلى أدوات وقد يحتاج أيضا إلى وقت. في حقيقة الأمر طبعا هذه مسألة مهمة جدا ويجب أن يتم العمل عليها، ولكن يعني في ظل وجود ضعف، يعني لا نستطيع أن ننكر أن في السيطرة شبه الكاملة، في السيطرة التامة يعني على الجغرافيا السورية، سيبقى هناك بعض الأمور، سيبقى هناك سلاح يدخل من الخارج، سيبقى بعض هذه الإشكاليات، لأن الأمر ما حدث أن هناك شبكة أمان اجتماعي حدث لها ضعف في سنوات الحرب، وهذه مسألة أنا أركز عليها كثيرا في سنوات الحرب، في النزوح، في التهجير، في حدوث حالات من الفقد والانقسام والفقر، غيرت العلاقات الاجتماعية وغيرت الشبكات الاجتماعية التي في الحالة الطبيعية تساعد على احتواء النزاع. يعني أن الحرب في حقيقة الأمر، يعني الحرب الطويلة أوجدت بيئة لنقل ضاغطة،
1: يعني أسست ثقافة عنف اجتماعي. الحرب أسست ثقافة عنف لدى المجتمع السوري برأيك؟
0: لا أستطيع أن أقول بأن المجتمع السوري أصبح عنيفا بسبب الحرب تماما، ولو أنه يعني قد يكون هذا جواب، يعني لكنني أنا أقول بأن الحرب أوجدت بيئة أكثر ضغطا اجتماعيا وأكثر ضغطا اقتصاديا وأكثر ضغطا نفسيا على الفرد، وبالتالي خلقت بيئة أكثر هشاشة. هذا الجواب الذي اعتقد
1: طب حينما يتم هناك يعني فراغ
0: دكتور،
1: حينما يكون هناك فراغ في المجتمع، الاقدر على ان يملأ هذا الفراغ هو المتحكم بمفاصل يعني هذا المجتمع، وهنا نقصد دور الدولة، لأن دائما الدولة هي الراعية للمجتمع وهي من تستطيع لربما وضع حد لهذه الظواهر مع معالجة سليمة ومتابعة للوضع كما ذكرت حضرتك. لذلك أنا أركز دائما على دور الدولة في معالجة هكذا قضايا كي لا يعني تتطور وأن تصبح في النهاية هناك جرائم قتل هنا وهناك في سوريا.
0: نعم صحيح صحيح أستاذي، نعم، فلا بد من التركيز كما أقول على بناء البنية الاجتماعية، الأسرة مفككة، الخلايا، البنية الاجتماعية حدث فيها كثير من الشرخ ومن التفكيك كما قلت قبل قليل التي نطلق عليها شبكات الأمان الاجتماعي. فلا بد أيضا لنقل ليس فقط إعادة الإعمار المباني أو إعادة الإعمار المادي، فلا بد من إعادة إعمار البنية الاجتماعية التحتية، وهذا الأمر يعني يتطلب بناء الثقة، بناء سيادة قانون حقيقي. الوساطة الاجتماعية التي كنا نتحدث عنها أو وساطة القانون يجب أن تكون مفعلة، يجب أن يكون هناك ثقافة حوار، لابد أن تفعل هذه الدولة ذلك، تعزيز أيضا قدرة المجتمع على إدارة الاختلافات أو أي حدوث أي خلاف، بالتالي يمكن أن ينحصر وبدون أن يصل حتى إلى مستوى القانون أو إلى مستوى الدولة. لذلك لابد أن نبني مجتمعا، مؤسسات تستطيع إيقاف فعلا النزاع وأن لا يصل إلى حد الجريمة، لأن ما يحدث في المجتمع السوري في حقيقة الأمر نتاج لتفاعل عوامل كثيرة، ليس عامل واحد، هناك عوامل سياسية، عوامل اجتماعية، عوامل اقتصادية وعوامل نفسية، وفي حقيقة الأمر حتى أكون صريحا، يعني هي ليست نتاج فقط الحرب بل نتاج ما قبل الحرب. يعني البيئة الاجتماعية يعني عندما تكون بيئة متماسكة لا تقبل بوصول هذا التصعيد أو لا تقبل ب

0: تحاول حل الخلاف،
1: نعم
0: بل ليس
1: دكتور،
0: تحاول بل تحل الخلاف قبل وصول إلى هذه المرحلة.
1: نعم
0: فإذا هناك إرث طويل من ضعف الثقة بالمؤسسات بالمجال العام. هذا الضعف يعني الذي يقود في طبيعته إلى إحداث هذه الإشكالات
1: نعم
0: الكبيرة في المجتمع.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور حمدان العقلة، الباحث في علم الاجتماع، كنت معي من قوم. إلى دير الزور، حيث ما تزال مياه الشبكة غائبة عن منازل أهالي قرية الشهبات منذ سنوات، ما دفعهم إلى الاعتماد على صهاريج المياه لتأمين الاحتياجات اليومية في وقت زادت فيه كلفة نقل المياه مع ارتفاع أسعار المحروقات. نتابع.
2: يعتمد الحاج علي على مياه الصهاريج لتأمين احتياجات منزله، إذ لا تصل الشبكة التابعة لمؤسسة المياه إلى منازل السكان، ومع ارتفاع أسعار المحروقات زادت المعاناة التي انعكست مباشرة على كلفة نقل المياه.
3: هذا الخزان تعبايته 10 براميل، أولا عبيه ب50 ألف، هسا صار تعبايته 80 ألف، 85 ألف، وما أقدر أعبي مويه.
2: هنا في قرية الإشهابات بدير الزور يضطر الأهالي إلى شراء مياه الشرب والمياه اللازمة لقضاء احتياجاتهم اليومية على نفقتهم الخاصة.
4: بال2010 تقريبا أجتنا المي تقريبا شي سنة لبداية الثورة، فانقطعت عنا المي بسبب عن طريق أعمال ورقية بسبب الأحداث الجارية وكذا، وانقطعت المي نهائيا من تاريخه لحد الآن، علما أنه القرية توجد بها خزان للمياه وشبكة مياه يعني للأهالي موجودة.
2: يطالب الأهالي الجهات المعنية بإيجاد حل عاجل يضمن وصول المياه إلى منازلهم وينهي معاناتهم المستمرة منذ سنوات.
5: والله مرة دفلة، والله روسنا معردة والوالد معردة، ميتين يا اخوي شبيت، والله كاسة شاي نوبات من الجيران نروح نجيب عنده زود، والما عنده زود ما ينطل.
6: أناشد المحافظ، أناشد المسؤولين، أناشد أحمد الشرع أنه يمدوننا خط لقرية الشهابات، وأنا عمري 57 سنة، من 57 سنة ما تجينا مية من الفراء للقرية، لا نقدر نجنى حلال، لا نقدر نجنى، لكن الدجاجة ما نقدر نجناها مشان لأنه إحنا يلا ميتين من العطش.
2: أكثر من 300 عائلة تسكن في قرية الشهابات، وفي حين تتواصل معاناة الأهالي تبقى كلفة المياه عبئاً إضافياً على أسر تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة في انتظار معالجة أصل المشكلة. يبقى مطلب أهالي قرية الإشهابات واضحاً، مياه تصل عبر شبكة نظامية وتنهي سنوات من الاعتماد على الصهاريج. مصعب الحان، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: من دير الزور يضم إلينا عهد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا. عهد مساء الخير وأهلا بك. دعني أسألك بداية عهد، يعني بحسب ما تحدث الحاج علي بأن موضوع الاعتماد على مياه الصهاريج أصبح يعني هو الحل الوحيد لتأمين احتياجات المنزل من المياه، ولكن يعني الحديث عن أن شبكة المياه التابعة لمؤسسة المياه لا تصل لربما إلى منازل السكان، هل بسبب يعني سوء تمديدات شبكة المياه أم لأسباب أخرى لربما رصدتها لنا عهد؟
7: مساء الخير لك فرات والسادة المشاهدين. نعم، هذا الحال هو ينسحب على كل مناطق ريف دير الزور دون استثناء، ليس فقط في بلدة الشهابات التي تبعد عن مركز مدينة دير الزور سوى 4 أو 5 كيلومتر فقط باتجاه الشمال على الضفة الأخرى من نهر الفرات. هذا الواقع هو يعني عدم وصول المياه إلى المنازل في الأرياف يعني لعدة أسباب، أبرز الأسباب بأن التمدد العمراني هو تمدد أفقي في الأرياف، ومنذ العام 2010 وربما ما قبل ذلك لم يكن هناك تطوير أو تحديث على مد خطوط المياه إلى مناطق أوسع أو أحدث، ولكن عدم تمديد المياه بهذا الشكل لم يوقف عملية العمران باتجاه يعني أفقي، وامتداد القرية الواحدة ربما تضاعفت مرتين أو 3 مرات. ومن المعلوم أن في دير الزور وتحديدا في الريف هناك يعني حالة يعني الزواج المبكر، ويعني هذا منتشر بشكل كبير، فإذا لابد من إيجاد منازل تمتد بشكل أفقي. فهنا يعني تعتبر كثير من المناطق أكثر من نصفها لا تخدم بالمياه بسبب هذه

0: المشكلة. تحدثنا عن مشاكل أخرى كيعني محطات المياه التي هي يعني تشتغل لعدد معين من الساعات يوميا، معتمدة بشكل شبه كلي على المازوت لتشغيل المولدات التي بدورها تقوم بتشغيل الآلات التي هي مسؤولة عن نقل مياه الشرب من نهر الفرات إلى المحطة الخامية ثم الصافية ثم إلى منازل الأهالي. فإذا بعض القرى لا تصل إليها المياه إلى المنازل سوى ساعتين في الأسبوع، واحتياج العائلة ربما يكون عدد كبير من البراميل، فإذا يعتمدون بشكل شبه كلي على الصهاريج. الصهاريج ليست بالأمر البسيطة والقليل، يعني تكلفتها كبيرة جدا، بعض الأحيان تصل إلى 160 ألف ليرة سورية، وهذا يثقل كاهل العائلات في مناطق دير الزور. يعني نتحدث أيضا ليست هذه المشكلة فقط في الإشهابات، موجودة في ريف البوكمال مثلا، منطقة السوسة التي أعلنت عنها وزارة الطاقة قبل نحو 5 أشهر بأنها أعادت المياه إلى منازل المدنيين بعد انقطاع دامه 14 عاما، لكن عندما اتجهنا إلى بلدة السوسة القريبة من الحدود العراقية والتي تبعد عن مركز مدينة دير الزور ما يقارب 130 كيلومتر، قال الأهالي بأن المياه لم تكن مقطوعة بشكل يعني كامل عن المنطقة، بل فقط عندما سيطرت الحكومة على الضفة الأخرى من نهر الفرات توقفت لمدة شهر ونصف فقط يعني المحطة عن العمل بسبب عدم تزويد المحطة بالمازوت الذي يشغل هذه الآلات، ولكن يعني وزارة الطاقة قامت بتزويد المحطة بالمازوت لتشغيل المولدات والمعدات. وهنا أعلنت الوزارة بأنها أعادت المياه بعد 14 عاما، لكن واقعيا واقع المياه على ضفتي نهر الفرات ما تزال هناك مشكلات حادة في الميادين، في ريف الميادين، في المريعية، في كثير من المناطق، وربما المشكلة في الريف أكثر من وجودها في المدينة.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. عهد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا كنت معي من دير الزور. مشاهدينا مستمرون معكم في عين سوريا وفيها بعد الفاصل. مؤسسة الأغا خان تدعم عددا من مربي طيور الفر لتطوير مشاريعهم في ريف حما.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
1: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نظم أهالي قرية الحماميات في ريف حماة الشمالي وقفة احتجاجية للمطالبة بإزالة مخلفات الحرب المنتشرة في محيط التجمعات السكنية والحقول الزراعية، وحذروا من خطرها على حياة المدنيين لا سيما الأطفال. وجاءت الوقفة عقب إصابة طفل من أبناء القرية من جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب ما أدى إلى بتر يديه وقدمه اليمنى. بدعم من مؤسسة الأغا خان تمكن عدد من مربي الطيور في قرية بر الشرقي بريف حماة من تطوير مشاريعهم عبر توفير المفاقس وأقفاص التربية وأنظمة الطاقة الشمسية، ما أسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة البيض وفتح فرص جديدة للتسويق.
4: هلا بالنسبة للفكرة الأساسية هي بلشت إنه في كذا مربي فري موجودين ببري، وفي بمؤسسة الأغا خان شيء اسمه دعم للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. هلا نحن كمربين لما عرفنا إنه في تقديم على هي المشاريع أو هي القروض،

0: قدمنا كذا حدا قدم ونفس الفكرة إنه نحن مربين ونحن بحاجة لدعم نوسع أو نكبر فكرة التربية لنطورها ونوصل لشيء اسمه إنتاج بيض وتفقيس البيض وبيع الصيصان اللي بتطلع من التفقيس. والمؤسسة التقت معنا وعملت كذا كشف على مكان التربية وعلى هالأساس وافقونا على قرض بحيث إنه كل المربيين يشتغلوا ضمن مفقس واحد. قدمت لنا الأصول اللي بيحتاجها هذا المشروع من طاقة شمسية مع أقفاص للتربية وحاضنة للصيصان ما بعد التفقيس وفكاسة وحاضنة للبيض. لو إنه ما في دراسة اقتصادية أو جدوى اقتصادية لهذا المشروع أكيد ما كانت هي بتساهم فيه وبتساعد عليه. هلا نحن كمربين بنشوف إنه هو من حيث المبدأ أكيد هو مشروع رابح. ليش؟ لأنه عمليا البيضة مثلا سعرها قليل بيجوز ما بيتجاوز 1000 ليرة وما دون طبعا حسب التسويق، والصوص كمان تاني بيكون سعره كتير صغير لما بيكون بعمل صغير، حتى الفري لما بيكون بحجم كبير يعني كمان سعره مقدور عليه انه بسيط، لذلك هو يعتبر مشروع رابح. هلا بالنسبة لمراحل تربية الفري، هلا نحن بنبلش من الصيصان بنربيها لعمر 45 يوم، بعد 45 يوم بتصير جاهزة لإنتاج البيض. البيض اللي بيطلع عنا ننقله على الفقاسة منفقسه وبيصير عنا صيصان لحتى نتاجر فيه. هلق عمر الفري قصير عبارة عن 6-7 شهور طبعا كإنتاج. بعد 6 أو 7 شهور من إنتاج البيض لما بيخف البيض نحن بنحول هذا الفري لنستفيد منه كلحم. طبعا هو إسا الفكرة كتير ضعيفة والناس ما بتعرف شو هي أهمية لحم الفري. هو له فوائد كتير، يعني بيضه هو نافع كتير ومفيد لأنه نسبة البروتين فيه عالية للأطفال اللي عندهم تأخر بالنطق، وبالنسبة للحمه هو عالي البروتين والدسم فهو مفيد لكل شرائح المجتمع، يعني لكل الأعمار خلينا نقول.
1: بهذا وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج عين سوريا، غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة. إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
2: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
1: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
2: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات، وخصوصا القطاع الصناعي، من شح الكوادر البشرية. نعم.
1: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
2: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
3: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
5: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات دقيقة.

جديدة. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: غروب بشار الأسد من دمشق
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

حياة طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست. نستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. أثار ظهور الرئيس أحمد الشرع في أحد المولات التجارية بدمشق موجة من التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي أمس، خاصة أنه أول ظهور للرئيس في الشارع منذ مدة ليست بقليلة. الرئيس ظهر بلباس صيفي أمام المول التجاري، والتقط له أحد المرة مقطعا مصورا ظهر فيه يقود سيارته بنفسه في العاصمة، في حين أن تفاصيل عديدة جذبت الاهتمام في هذا المقطع. ومن بين المواضيع التي تفاعل معها رواد وسائل التواصل كان قيادة الرئيس للسيارة بنفسه، إلى جانب عدم ظهور أي مواكب أو أرتال للسيارات في المقطع المصور. وانتشرت سريعا مقارنات بين ظهور الرئيس وظهور الوزراء والمحافظين، لكن بطبيعة الحال تساءل بعضهم عن المركز التجاري الذي ظهر فيه الشرع على اعتباره مركزا تجاريا للماركات العالمية، وانتشرت تعليقات هنا وهناك حول ظهور الرئيس. المقطع المصور الذي تحدثنا عنه مشاهدينا لم تتجاوز مدته نصف دقيقة، لكنه انتشر سريعا في وسائل التواصل الاجتماعي وعلق عشرات من السوريين على تلك المشاهد. دعونا نستعرضه معنا.

كما ذكرنا هذه اللقطات التي استعرضناها قبل قليل مشاهدينا تركت تفاعلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نستعرض بعضها. أحمد كتب: يستنفر موكب أمني وحراسة وسيارات لمفتي أو محافظ أو وزير، بينما يخرج رئيس البلاد ليقود سيارته بنفسه من دون 300 تاهو وكاديلاك مرافقة وراء. مشهد رائع يستحق فعلا أن نتوقف عنده. أيمن: شفتوا لي شوفيرية الدليفري؟ بكرة رح يتفاجأوا لما يعرفوا أنهم مرقوا من الشارع وما انتبهوا للرئيس. تامر عم يقول: للمول بكرة ترتفع الأسهم، تبعته كونه فاتح جديد، صاحب المول اليوم اجته دعاية مجانية. تستمر الفيضانات في الشوارع باعتبارها القضية الأكثر تفاعلا في سوريا خلال الساعات الماضية، لكن هذه المرة من اللاذقية. كنا قد تحدثنا في حلقة أمس مشاهدينا عن حجم الفيضانات والأضرار التي لحقت بممتلكات المدنيين في مدينة حلب، إلى جانب دخول مياه الأمطار إلى خيام النازحين في مخيمات الشمال السوري. لكن مؤخرا عادت هذه المشاهد لتتصدر الترند، وهذه المرة من محافظة اللاذقية التي لم يختلف فيها المشهد كثيرا عن مدينة حلب، إذ غرقت شوارع رئيسة وساحات ودورات، وانتشرت العشرات من المقاطع المصورة التي وثقت الحدث، وسوريون تفاعلوا مع تلك المشاهد على نطاق واسع، خاصة تلك المشاهد التي وثقت تضرر بعض ممتلكات المدني. مشاهدينا، من أبرز المقاطع المصورة التي تداولها ناشطون عن الفيضانات في محافظة

محافظة اللاذقية، كان مقطع يوثق غمر المياه للطرقات في ساحة الشيخ ظاهر باللاذقية، وذلك إثر العاصفة المطرية الخريفية التي ضربت شمال سوريا. دعونا نتابع بالفيديو هذه اللحظات.

0: وفي مشهد لا يختلف عما كان عليه في مدينة حلب أمس، غمرت مياه الأمطار شوارع رئيسة في المدينة، وانتشرت مشاهد توثق غمر مياه الأمطار لجزء من السيارات الراكنة على جانبي الطريق. مشاهدينا، من بين المقاطع التي انتشرت على نطاق واسع، كان لرجل يحاول دفع المياه المتراكمة أمام السكن الجامعي في اللاذقية، وفق ما قاله ناشر الفيديو، وذلك باستخدام مساحة أو الشاطئ. دعونا نتابع. وانتشرت أيضا مقاطع مصورة لدخول المياه إلى داخل الشاليهات الجنوبية في مدينة اللاذقية، وفق مقاطع مصورة انتشرت قبل ساعات.
1: السلام عليكم. البيوت طافت بالشاليهات الجنوبية والمي فاتت لعند العالم على البيوت. أي البيت عالم طافت. السلام عليكم. البيوت طافت بالشاليهات الجنوبية والمي فاتت لعند العالم على البيوت.
0: أي البيت. مديرية الإعلام في اللاذقية وهي هيئة حكومية نشرت مقطعا مصورا تضمن مقابلات مع عاملين في القطاع الخدمي بالمحافظة، وتحدثت فيه عن التحضيرات التي سبقت العاصفة ونشاط الفرق الخدمية.
2: منذ بدء التحذيرات الجوية بقدوم المنخفض، قامت ورشات الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي برفع الجاهزية والاستنفار والانتشار على مستوى مدينة اللاذقية، وخاصة في المناطق المنخفضة والحرجة لتجمع المياه. ومنذ لحظات الصباح الأولى انتشرت جميع أجهزة الطوارئ في الشركة، وقامت بمتابعة حالات الفوهات المطرية وتصريف مياه الأمطار ومعالجة جميع الاختناقات في المدينة، وتتابع الورشات جاهزيتها ليلا نهارا. ونحن الآن من موقعنا اليوم في دوار الأزهري هلا حاليا متابعين إن شاء الله لحظة بلحظة مع المنخفض.
0: ماجدون أيضا وثقوا بعض الأضرار التي لحقت في الشوارع، منها شجرة معمرة أسقطتها الرياح خلال العاصفة، في حين نشر ناشط مقطع مصور على إنستغرام قال إن تلك المشاهد دليل واضح على ضرورة الاستماع إلى تحذيرات فريق الدفاع المدني لتجنب الأضرار قبل أن تحصل أو تحدث العواصف. دعونا نشاهد.
3: هاي السيارة بشارع عام وقعت من العاصفة اللي عم تصير، لهيك بقول لكم انتبهوا يا جماعة واسمعوا للتحذيرات تاع الدفاع المدني. لما بقول لك لا تطلع من البيت، لا تعمل كذا، انتبه من كذا، انتبه، لأنه بالفعل يعني شوف شارع عام، يعني والله ما توقع على زلمة لحتى يموت خالص. السلام عليكم. ما توقع على زلمة لحتى يموت خالص نهائي، يعني ما توقع على سيارة طعجة طعج. يا إلهي سبحان الله.
0: ناشط آخر نشر مقطع مصور من ذات الشارع مشاهدينا، ووجه فيه رسالة شكر إلى فرق الدفاع المدني هناك. دعونا نتابع.
4: خاص الدفاع المدني من بعد العاصفة، الله يعطيهم العافية، ما هدوا ولا ثانية. الله يعطيكم ألف عافية يا رب، عن جد مشكورين على سرعة الاستجابة. شكر خاص الدفاع المدني من بعد العاصفة، الله يعطيهم العافية، ما هدوا ولا ثانية. الله يعطيكم ألف عافية يا رب، عن جد مشكورين على سرعة الاستجابة.
0: سائح أردني قرر زيارة اللاذقية وكان موجودا فيها وقت حدوث هذه العاصفة، وتحدث عن الليلة التي أمضاها في المدينة، لكن اليوم التالي للعاصفة استيقظ فوجد درجة الحرارة مرتفعة

0: مبديا استغرابه من تقلب الجو في المدينة. نتابع.
1: أول مرة بحياتي أشوف منطقة فيها 8 فصول بيوم واحد. جو باللطقية بتحسه برج الجوزاء. امبارح كانت عواصف، والله شتا والله العظيم. الجو رعد وبرد وريح وشتا، رعد برق ريح رياح. امبارح كان بخوف الجو، نمت صحيت لقيت درجة الحرارة 35. طب كيف امبارح كان عاصفة؟ تشكل 5 تنانين. تنانين مش عاصفة، لا تنانين. 5 تنانين يعني ريح تنين 5. أروح معقول وجهي لهالدرجة سيء على اللطقية؟ مش 5 تنانين خشوا، برق ضرب كل مكان. قلت خلص نهاية العالم، مستحيل هيك طبيعي. أنت الشتا نزلت هالقد ما شاء الله، يعني بديش حسيتكم بس هيك. درجة الحرارة 35، أعطيها 5 دقايق حتصير تشتي. إيش ألبس؟ يعني إيش لازم ألبس أنا هون؟ مش فاهم. ألبس شتوي ولا صيفي؟ أهل اللطقية أنتوا رايح عليكم كثير، يعني ما عندكم مثلا فعاليات نضب الشتوي ونطلع الصيفي؟ لا، يعني بتعيشوا 6 فصول بس اليوم. جوزاء، والله العظيم جوزاء.
0: كما أسفنا مشاهدينا العشرات وربما المئات من مقاطع التي انتشرت على السوشيال ميديا توثق ما حصل. سارة كتبت: جاي عباله البحر يتمشى بشوارع اللاذقية شوي. ناصر كتب: الاستنفار يجب أن يكون قبل ما بعد ما يقع الفاس بالرأس. تركدوا لتداركوا الأمر، تعلموا شو ذنب الشعب، يضل آكل هم المطر. طبعا يعني في إشارة واضحة إلى موضوع شبكة الصرف الصحي المتهالكة وعدم لربما تدارك هذا الوضع قبل حصول العاصفة. طيب عبدو أبو خالد عم يقول أيضا، أو عبود عم يقول: نحن الشعب لازم نكون نضاف شوي، كل واحد قدام بيته قدام محله، ما بقى بينصطموا هالمصارف. الله يبعث الخير يا رب، لازم نحمد الله لأني هذا كله خير. لم يختلف الوضع جذريا في مدينة حلب عما هو عليه في محافظة اللاذقية، إذ تشكلت سيول وفيضانات في الشوارع وانتشرت عشرات المقاطع المصورة توثق تلك اللحظات كما أسلفنا. لكن الوضع الخدمي الذي سبق الفيضانات في حلب دفع السكان إلى إلقاء اللوم نحو الخدمات البلدية، خصوصا أن المشكلات المتعلقة بالوضع الخدمي كانت متراكمة سابقا، من وضع القمامة إلى وضع أهلية الطرق وعديد من الملفات العالقة. وجاءت مشاهد الفيضانات لتفاقم المشهد بالنسبة لسكان المنطقة، وانتشرت مشاهد جديدة اليوم لمناشدات من السكان تستدعي فرق البلدية للتدخل وفتح بعض الطرق التي لم تنخفض فيها مياه الأمطار حتى هذا اليوم رغم مرور العاصفة وتوقفها. من بين المقاطع التي لقيت رواجا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي مشهد يوثق تراكم المياه في أحد الشوارع، بينما يناشد ملتقط المقطع الجهات الخدمية للتدخل وفتح الطريق. بالفيديو نتابع.
2: السلام عليكم. اليوم سبت 3/10، صار هاي المقطع الفيديو بيعطينه ولا 10 مرات للصرف الصحي. هذا الحال كلها ما يتصرف صحي وهيك الوضع. بما انه استنفروا جوا يا ريت يستنفروا عنا كمان. هذا النبع عظيم بقى الصرف الصحي كله.
0: لكن بعد المشاهد الطويلة التي جالت السوشيال ميديا ووثقت جوانب من الفيضانات والسيول التي أصابت شوارع حلب، نشرت المحافظة اليوم مقطعا مصورا أظهر نشاط الفرق الخدمية في عمليات فتح مصارف المياه في الشوارع. نتابع.

0: وأرفقت المحافظة هذا المقطع المصور بتصريح لمحافظ حلب عزام غريب علق فيه على السيول، وقال إنه بعد الخلل الذي حصل أمس خلال العاصفة المطرية وتجمع المياه في بعض المواقع، اتخذت المحافظة عدة إجراءات إدارية لتلافي التقصير بالتوازي مع تكثيف العمل الميداني على عدة محاور. وأضاف أنه حتى لحظة نشر التصريح جرت صيانة ومعالجة أكثر من 50 نقطة ضمن شبكة الصرف، وما تزال الفرق مستنفرة وتواصل عملها حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس لإنجاز ما تبقى ورفع جاهزية الشبكة أمام الهطولات القادمة. وبينما تحدث محافظ حلب عن إجراءات إدارية لم يحددها، تحدث ناشطون عن إقالة مدير الصرف الصحي، وهو ما لم تتوافر معلومات رسمية عنه حتى لحظة كتابة هذا الخبر. وتحدث ناشطون عن إقالة مدير الصرف الصحي بعد الفيضانات، بينما تحدث بعض آخر عن أن مديرية الصرف الصحي كانت سابقا من أبطأ المديريات في العمل والتجاوب، إلا أن القائمين عليها كانوا يعزون السبب إلى شح في الإمكانات وقلة عدد الورش والعاملين. ما يزال الحلبيون يتفاعلون مع هذه المشاهد في وسائل التواصل الاجتماعي. نستعرض بعضا من التعليقات. بيان كتبت: كأنه جماعتنا هلأ مو فاضيين، عم يشيلوا دوار بحطوا دوار، عم يعملوا القلعة مشان قدام الأجانب. ولا عم تقول عم نستنى المسؤولين يطلعوا يصارحوا كالعادة، بأنه تفاجأوا بقدوم الشتاء مثل كل سنة. أديب والله عم يقول: والله أنا برأيي قليل هيك، هي جابوا لكم البحر لحلب، هي ما ببين معكم يا أخي اسبحوا. محمد: بعد المشاهد الجميلة هي شجعتوني اشتري أكثر من عقار، طبعا الأسعار منطقية وبتبدأ من 400,000 دولار وأنت طالع. خلال السنوات التسع الأولى من عمر الثورة السورية، شكلت منطقة الحماميات شمال غربي حماة خط تماس مع قوات نظام الأسد المخلولي أكثر من مرة، وتغيرت خطوط السيطرة هذه مرارا حتى وصلت إلى إسقاط الأسد. لكن خلال شغل تلك المنطقة موضع خط جبهة زرعت فيها الألاف من الألغام الأرضية، وبطبيعة الحال كان نظام الأسد لا يبالي ولا يأبه بمرحلة ما بعد سقوطه، فلم يترك خطا للعودة عبر ترك خرائط الألغام أو إزالتها بعد سيطرته على مناطق جديدة. حولت قرية الحماميات إلى منطقة تقع ضمن مناطق سيطرته. هذه الألغام تشكل اليوم مشكلة حقيقية تهدد حياة الأطفال والكبار من سكان تلك المنطقة ومناطق أخرى بطبيعة الحال. لكن يبدو أن سكان المنطقة قد ضاقوا ذرعا بالأضرار الناجمة عن انفجار الألغام هناك، فنظموا وقفة احتجاجية طلبوا فيها بإزالة الألغام لحماية الأهالي. بالأمس انفجر لغم بأحد أبناء قرية الحماميات، وهو طفل قاصر أصيب بأضرار بالغة إثر الانفجار، ما دفع أهالي المنطقة لتنظيم وقفة احتجاجية وطالبوا السلطات بإجراء مسح عاجل للمنطقة وإزالة الألغام فيها. دعونا نشاهد.
1: هلو احنا
2: يا شباب، اذا ما استجابوا يومين نعاود نسوي وقفه، وزي وقفه ثانيه زي الزرابة.
1: لا صدق، لا
2: مش اول مره الحين.
1: هلا في ناس بتروح على مصالحها.
2: هلا هلا
3: ما
2: تحرك
3: لهالشيله، بس دقيقه ما تروح منين
0: لهالشيله. ناشطون ومشاركون في الوقفه الاحتجاجيه تحدثوا عن اسباب الوقفه. دعونا نشاهد معا ماذا قال احد المشاركين في الوقفة في هذا المقطع المصور.
4: نحن الآن في قرية الحماميات التي شهدت بالأمس حادثة انفجار لغم بأحد الأطفال وتسببت إليه بإصابات خطيرة جدا جدا. وكان طبعا زرناه الى المشفى، وكان وضعه خطير، وكان يعني للاسف الشديد شيء مؤلم جدا. وهذه الحادثه ليست الاولى وليست الاخيره، لانه القريه شهدت معارك كثيره وعلى دور النظام البائد، فقام بزرع الالغام في كل مكان، في الابنيه، في الشوارع، في الطرقات، في المعقول، فزرع الموت في كل بقعه في هذه القريه. وهذه اليوم تعتبر كارثه من الكوارث التي تلحق باهلنا واطفالنا وابنائنا في قريه الحماميات. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة وإزالة هذا الخطر من هذه القرية.
0: من بين المقاطع المصورة التي انتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، كان حديث أحد سكان منطقة الحماميات غاضبا عن ضرورة إزالة الألغام من المنطقة.
5: المدير يرضاها لابنه ولا الوزير يرضاها لابنه، ما حد يرضاها. نحن إذا ما مش الحال نضرب حالنا ونرجع المخيمات. ما ضيعة بدنا نعيفها كلياتها يا أخي. حاجة شبعنا وعود وشبعنا، ما بدنا علام ولا بدنا حكي فاضي، بدنا فعل. يجوا عم يتحجج وقال لي والله هاي أراضي خاصة، أنا ما فيني يجي يجرف البيت، هاي الضيعة كلها تسمع. يجي يجرفها من أولها لآخرة. أنا اليوم ماني مستعد أخسر ابني. أنا بتحدى هاي كلها عم تسمع. بتحدى أي واحد من المحافظ وأنت نازل، إذا ابنه راسه عم يوجعه بيدبي يبعثه على مصر. أنا اليوم ابني عم يموت، والله العظيم ولا روح شوف الولد. الايدين ماله، راسه هذا كله مفتوح، وجهه عيون الدين دايبات، ما بيصير يا رجل. ليش؟ هذا الولد اللي راح خطاته برقبة كل شيء مسؤول، وهذا الله شاهد، هذا الولد كل قطر الدم برقبته، اللي عم يجي عم يقول لي انا وانا عم قدم وعم اخذ. بتحدى واحد اذا قدم للضيعه، عم يجيبوا لي خزانات مي؟ ما بدنا خزانات مي، ولا بدنا سلل، بدنا اولادنا يا اخي.
0: هذه القضية أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدينا دعونا نستعرض بعضا من التعليقات. تامر: بسبب إهمال التعامل مع الألغام التي تحصد كل فترة ضحية جديدة، اليوم كانت الضحية طفل في العاشرة من عمره ينازع الموت. نواف: بينما تنشغل الحكومة بتلميع صورتها، يبقى أهالي الحماميات يواجهون ألغاما لم تنزع وطفل في التاسعة يصارع الموت. يبدو أن حياة أبناء القرى لا تدخل ضمن أولويات المسؤولين إلا بعد فوات الأوان. أحمد عم يقول: كل التضامن مع أهلنا في الحماميات، نسأل الله السلامة للطفل والشفاء العاجل له، ونسأل الله أن يحفظ جميع أطفال وأهالي الحماميات من كل سوء. آخر تعليق من حسين عم يقول فيه: نعم سقط نظام الأسد وانتهى عهده، لكننا ورثنا عنه إرثا ثقيلا من الدمار والإلغام والمخلفات التي ما زالت تهدد حياة أهلنا وخصوصا الأطفال. كل التضامن والدعاء للطفل عكرمة الخضر ولأسرته في هذه المحنة. في مدينة سراقب بريف إدلب يعتبر البرج المهدني المشهور في المنطقة أو أحد أشهر المعالم فيها، ويلعب حوله الأطفال باستمرار ويتسلقونه في بعض الأحيان. في هذا المقطع المصور الذي انتشر سريعا في وسائل التواصل الاجتماعي، تسلق طفل البرج بينما انتظرته سيارات الإسعاف وقوى الدفاع المدني في الأسفل بعد صعوده. دعونا نشاهد تلك اللحظات. يعني برج طويل وتسلق لربما مخيف للبعض. على كل الأحوال، من قرية الجوادية بريف محافظة الحسكة انطلق مسن سوري في رحلة للحج، وذلك مشيا على الأقدام في رحلة هي الثانية من نوعها التي يعلن عنها مؤخرا، بعد أن انطلق شاب سوري في رحلة مشابهة من محافظة دير الزور. دعونا نتابع ماذا قاله المسن السوري في هذا المقطع المصور.
6: ساعدوني ودخلوني، أنا ماشي هسه من الجوادية طالع ماشي.
0: في دمشق التقطت عدسة هاتف محمول لافتة كان قد وضعها سائق تاكسي على خلفية سيارته. قال فيها إن التوصيل مجاني لحفظة القرآن الكريم، واعتبر الناشطون أن ما قام به سائق التاكسي لفتة جميلة. نتابع.
6: اللفتة الجميلة هذا تاكسي بدمشق، توصيل مجاني لحفظة القرآن الكريم، الله والنعم. لفتة جميلة جدا.
0: خلال دخوله إلى موقع بناء أبيات هيلز بريف أبيات هيلز في ريف دمشق، التقى ناشط التقط مقطعا مصورا تحدث فيه عن تردده بشراء منزل في هذا المشروع بسبب المشكلات المنتشرة عن حقوق الملكية في المنطقة. نتابع.
7: أي شركة أبيات هيلز جايبين عمال من السعودية باكستانية لآليات الحفر والتركسات والمعدات يسقط الاستملاك، الله أعلم. أنت شو رأيك بهذا الموضوع أخي محمد؟ في استملاك ولا حلال ولا حرام؟ أراضي حرام هون مكتوب، شلون الواحد له قلب يشتري؟ والله ما عم بفهم. طيب ما الله تلبكنا، نشتري ولا ما نشتري؟ ولا حرام ولا حلال؟ ولا استملاك ولا مو استملاك؟ ولا لعبة تجاري اللي عم بيقولوا استملاك ولا هي استملاك؟ ولا أنا مين ولا هو مين ولا إيش كلام نفر في شغل ما في فلوس زيادة إيش سوي دهين ما في معلوم.
0: وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: 3 مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا، حيث تعتزم وزارة الاقتصاد والصناعة على إنشاء هذه المدن في ثلاث محافظات وهي الرقة، درعا وإدلب، على مساحة تمتد على أكثر من 2000 هكتار. فما هي أسباب إنشاء هذه المناطق وكيف ستتمكن من جذب استثمارات جديدة؟ وما هي التحديات التي تواجه مديرية المدن والمناطق الصناعية؟ اليوم نلتقي مع الأستاذ المهندس أحمد كردي، وهو مدير المدن الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
1: أهلا بكم وبجمهوركم الكريم.
0: أستاذ أحمد، بداية حدثنا عن أهمية إطلاق هذه المدن في هذه المحافظات الثلاث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن توجيهات وزارة الاقتصاد والصناعة تم الإعلان عن إطلاق ثلاث مدن صناعية في ثلاث محافظات سورية، هي محافظة الرقة بمساحة 450 هكتار، وأيضا محافظة إدلب بمعرض منطقة معرض النعمان بمساحة 200 هكتار، وكذلك في محافظة درعا شمال محافظة درعا بمساحة إجمالية بلغت 1240 هكتارا. أهمية إحداث هذه المدن هي نتيجة طبيعية لحجم الاستثمار الكبير الصناعي المطلوب في الجمهورية العربية السورية، وكذلك لتلبية احتياجات الصناعيين الوافدين من خارج الحدود الجمهورية السورية، وأيضا لتأمين مقاسم صناعية متخدمة بشكل كامل، وكذلك لتأمين فرص العمل لكافة المواطنين الموجودين في هذه المناطق، وجعل هذه المدن الصناعية هي قطب تنموي تعنى بتنمية المحافظة ككل والمنطقة المستهدفة بشكل كامل.
0: يعني هل كان هناك أهمية أيضا جغرافية لاختيار هذه المحافظات تحديدا؟
1: نعم طبعا أكيد، يعني كل محافظة لديها قصة استثمارية وقصة ممكن تبنى عليها. مثلا على سبيل المثال محافظة الرقة. محافظة الرقة هي محافظة، المدينة الآن تبعد المقترح، الموقع المقترح للمدينة الصناعية تبعد 160 كيلومتر عن مدينة حلب و 200 كيلومتر عن مدينة دير الزور، فهي نقطة وصل أساسية بين المنطقة الداخلية في سوريا والمنطقة الشرقية. وكذلك محافظة إدلب أيضا قمنا بالإعلان عن مدينة معرة النعمان. معرة النعمان هي مدينة في منطقة الدانة، أيضا هي منطقة مهمة جدا لتعزيز عودة الإعمار وعودة التعافي السكاني والاقتصادي والعمراني في هذه المنطقة، وعودة المهجرين والنازحين إلى هذه المنطقة. هي مدينة ب200 هكتار تعنى بالصناعات المتوسطة والخفيفة. كذلك محافظة درعا، مدينة النجيح في محافظة درعا، هي مدينة يعني حقيقة هي شمال محافظة درعا وأيضا جنوب محافظة دمشق، على طريق دمشق نصيب، لها دور اقتصادي كبير، دور في الصناعات اللوجستية والصناعات الغذائية، ومستهدف منها والهدف منها والمرجو منها أن تكون منطقة حقيقة مؤثرة جدا في خط الربط بين دول الخليج وسوريا وأوروبا وكذلك العراق، بالتنسيق مع كل شبكات الربط الموجودة، الطرقات والسكة الحديدية الموجودة في الجمهورية العربية السورية.
0: جميل جدا. طب لماذا لم تختاروا أيضا توسعة المدن الحالية؟
1: نحن نسير في مسارين. المسار الأول هو إعادة تنظيم المدن الصناعية الحالية. المدن الصناعية الحالية هي فرصة استثمارية كانت موجودة كبيرة في سوريا، لكن لديها تحدياتها الخاصة أيضا، تحديات مصادر الطاقة، تغذية هذه المدن الصناعية الكبرى لديها تحدي كبير في مصادر الطاقة، تأمين المياه على سبيل المثال تحتاج إلى مشاريع ضخمة لتأمين المياه، وأيضا الكهرباء، الطاقة الكهربائية تحتاج إلى مشاريع خاصة ربما نوعية لتأمين الطاقة الكهربائية، وكذلك معالجة هذه مخلفات هذه المدن الصناعية والأثر البيئي المتوقع منها. فيعني هناك المدن الصناعية الكبرى لها مشاكل في موضوع معالجات المنصرفات السائلة والمنصرفات الغازية وإلى ذلك. وأيضا من لا نريد توسعة الكثير من المدن الصناعية الحالية، لأنه كثير من المدن الصناعية أيضا هي يوجد لديها طاقة استيعابية أكبر، ما زالت ضمن المخططات التنظيمية وضمن مخططات التوسع الحالية، ما زال هناك إمكانية كبيرة جدا لتوسعتها. والأهم من ذلك هو موضوع العدالة المكانية في الاستثمار الصناعي. نحن عندما نتحدث حقيقة عن استثمار مدن ومناطق صناعية لا نتحدث فقط عن الجانب الاقتصادي، نحن نهدف إلى عدالة اقتصادية موزعة بين المحافظات، إلى عدالة سكانية، توفير فرص عمل لكافة المواطنين في كافة أرجاء الجمهورية العربية السورية. لا نريد مدنا تستقطب يعني غالبية الناس العمال الصناعيين كذا، ونترك مدن أخرى بدون تنمية صناعية وبدون تنمية ملحقات التنمية الصناعية، التنمية الزراعية والتنمية العمرانية والتنمية الاقتصادية. فمن نهدف في المرحلة القادمة بإذن الله تعالى إلى توزيع عديد من المدن الصناعية الجديدة غير هذه المدن الثلاث على كافة التراب السوري، حتى نضمن وصول الصناعة إلى كل منطقة وكل محافظة، ويكون هناك تنمية متوازنة في كل المحافظات.
0: نعم، جميل جدا. طب بالنسبة إذا تحدثنا عن حاليا حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا،
1: الاستثمارات المدن الصناعية الحالية الآن هي شهدت حقيقة يعني استقطاب كثير من الاستثمار ما بعد التحرير، نتيجة لأولا نظام يعني صدور نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية في شهر الخامس من عام 2025. هذا النظام أعطى كثير من التسهيلات للسادة الصناعيين للقدوم إلى المدن الصناعية والعمل بها. طبعا هي الاستثمارات هي تأتي عبر مؤسسات فردية وعبر شركات عالمية ودولية الآن، وما زالت تأتي بكثرة حقيقة، وخصوصا في النصف الثاني من هذا العام شهد يعني تقدم ملحوظ جدا في قدوم الاستثمارات الكبيرة. على سبيل المثال، المقاسم المطروحة أيضا المدن الصناعية الموجودة حاليا عززت المقاسم الصناعية الجاهزة للاستثمار الصناعي، وطرحت ما يقارب 34% زيادة مقاسم صناعية في هذه المدن لتبلغ حوالي 4900 مقسم صناعي الآن مطروح للاستثمار. كان نتيجة هذا الأمر هو وجود أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن، بزيادة تقدر بأكثر من 50%، زادت المصانع المنتجة منذ التحرير إلى الآن، وكذلك معامل الآن أو مصانع قيد الإنشاء والإعمار لدينا أكثر من 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: حضرتك ذكرت نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية، برأيك كيف ساعد هذا النظام جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية؟
1: أهم ما ركز عليه نظام الاستثمار الجديد هو إمكانية التملك للشركات العربية والسورية والأجنبية أيضا بنسبة التملك 100%، وكذلك إمكانية التقسيط لمدة 5 سنوات، وكذلك ساعد نظام الاستثمار على حقيقة سرعة الإنجاز وسرعة الدخول في الإنتاج، أعطى الصناعي مهلة عام ونصف للدخول في الإنتاج وقدم له كافة التسهيلات.
0: جميل جدا. طب بالنسبة أيضا للحديث عن يعني المعوقات التي تواجه المدن الصناعية، نعلم هناك ارتفاع بأسعار الفيول ويعني نقص في الكهرباء، بالمديرية كيف تقدروا تساعدوا الصناعيين على تجاوز هذه التحديات؟
1: نعم، هناك عدة تحديات موجودة الآن في المدن والمناطق الصناعية القائمة وربما المستقبلية، هي أهمها الطاقة. نحن على تواصل دائم ومباشر مع الأخوة في وزارة الطاقة لتأمين احتياجات الحالية والمستقبلية والاستراتيجية لهذه المدن المحدثة والقائمة. ساهمت وزارة الاقتصاد والصناعة في المرحلة الماضية في تخفيض سعر الفيول أيضا بشكل جيد، وكذلك نسعى إلى الحصول على حقيقة مصادر طاقة متجددة أخرى خاصة في المدن الصناعية. ربما في المرحلة القادمة يكون نساعد الصناعيين على تخفيض تكاليف الطاقة لديهم. أمنت مصادر مياه خاصة في كثير من المدن الآن قائمة مياه خاصة بالصناعة بسعر رخيص جدا أيضا كذلك،

0: يعني هناك التحديات الأبرز، التحدي الأبرز هو التحدي البيئي للمدن الصناعية القائمة، خصوصا في عدرا وحسيا والشيخ نجار. نعمل الآن بوزارة الاقتصاد والصناعة عبر دراسات، يعني عدة دراسات مع عدة منظمات، على إيجاد حلول مستدامة للواقع البيئي الموجود من هذه المدن الصناعية.
1: أستاذ أحمد، خلال معرض دمشق الدولي أعلنتم عن اهتمام من دول مجاورة وأيضا دول أجنبية مثل الصين للدخول في السوق السورية وفي الصناعات السورية. ما هي أبرز القطاعات التي وجدتم هناك اهتمام من هذه الدول؟
0: نعم، حقيقة بسبب موقع سوريا الجغرافي الآن والاستقرار الحمد لله السياسي والاقتصادي والأمني الموجود في سوريا، العديد من الشركات حول العالم أبدت رغبتها في الانتقال إلى سوريا. الشركات وأيضا ربما كثير منها الدول أيضا أبدت رغبتها في الاستثمار في سوريا. نعم، هناك شركات أجنبية وعربية متعددة في مختلف القطاعات الصناعية، الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية، الصناعات النوعية، في كثير منها صناعات نوعية لأول مرة تدخل سوريا، صناعات مواد البناء بشكل كبير جدا أيضا، دول مثل جمهورية الصين الشعبية وكذلك جمهورية مصر العربية مهتمة، المملكة العربية السعودية مهتمين جدا في إنشاء العديد من المشاريع الاستثمارية أيضا، وكذلك يعني عديد من الدول الحقيقة مهتمة في الاستثمار في الجمهورية التركية بكل تأكيد، وبدأنا فعلا معهم في شركة تركية في باب الهوى، مدينة باب الهوى، في تنفيذ توسعة لمدينة باب الهوى بمقدار حوالي 37 هكتار. وكذلك هناك شركة وقعنا معهم ذكرت تفاهم، شركة إسبانية لإنتاج الرخام في مدينة حسيا. والعديد إن شاء الله من دعونا يعني نضعها في إطار المفاجآت إن شاء الله
1: إن
0: قريبا.
1: شاء الله. الحديث عن منطقة باب الهواء الصناعية، حدثنا ما هي أهميتها من الناحية الاستثمارية؟
0: مدينة باب الهوى الصناعية هي أولا أنشئت في زمن الثورة السورية المباركة، كانت تحدي كبير جدا، تحدي على المستوى الاقتصادي، تحدي على مستوى الأمني، التحدي الأكبر كان حقيقة على مستوى الطبوغرافي، طبيعة الأرض في مدينة باب الهوى طبيعة جبلية قاسية جدا، ومع ذلك أنشئت مدينة صناعية يعني مستكملة لكافة الخدمات، البنى التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي وطرق وكل شيء، ودخل استثمار كبير جدا الحمد لله في مدينة باب الهوى الصناعية. الآن نتيجة بعد التحرير زاد هذا الإقبال على مدينة باب الهوى الصناعية، والآن نحن دخلنا في المرحلة الأولى من التوسع في هذه المدينة بنحو 37 هكتار، وهناك مراحل أخرى قريبا إن شاء الله تعالى تخدم هذه المدينة وتتوسع بها المدينة بمختلف الصناعات الغذائية والهندسية، وأيضا أول مصنع نسيج موجود في محافظة إدلب الآن موجود في مدينة صناعية في باب الهوى، وكذلك الصناعات الكيميائية والصناعات الدوائية، أكثر من 6 مصانع الدوائية الآن بدأت بثلاثة دخلت في الإنتاج والباقي قيد الترخيص.
1: طب يعني كنا عم نحكي قبل التسجيل عن دير الزور، هذه المحافظة التي كانت مهملة خلال يعني حكم النظام البائد، الآن تركزون عليها صناعيا، يعني حدثنا أكثر عن مشاريعكم هناك.
0: محافظة دير الزور هذه المحافظة المباركة حقيقة التي تعرضت لدمار كبير جداً في المدينة الصناعية، وبتوجيهات مباشرة من مقام الرئاسة في الجمهورية العربية السورية تم توجيه وزارة الاقتصاد والصناعة إلى دعم والإسراع في تطوير وتنفيذ البنية التحتية في مدينة دير الزور. البنية التحتية هي موجودة كانت سابقا ما قبل الثورة، لكن تعرضت البنية التحتية للدمار بشكل كامل. الآن نحن خلال يعني إن شاء الله تعالى يعني الأسبوع القادم بإذن الله تعالى بدأنا فعليا في التعاقد مع شركة خاصة. أول شيء هناك مدينة جديدة ضمن المدينة الصناعية، منطقة مخصصة لأحد المطورين العقاريين والمستثمرين الصناعيين أيضا، خاصة بصناعات البتروكيميائية، صناعات المشتقات النفطية ومنتجاتها بشكل كامل. العديد من الشركات إن شاء الله العالمية ستدخل السوق السورية ومن بوابة دير الزور بإذن الله تعالى. وباقي المنطقة هي مساحتها تقريبا حوالي 150 هكتار. باقي مساحة منطقة صناعية في دير الزور ستبدأ وزارة الاقتصاد والصناعة قريبا جدا بإذن الله تعالى اعتبارا من الأسبوع القادم بيطرح هذا يعني خبر حصري لتلفزيون سوريا، سنطرح الاكتتاب إن شاء الله تعالى اعتبارا من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وسندخل بمعداتنا وبأدواتنا وبمهندسينا لتطوير البنية التحتية وتجهيزها وطرحها بشكل كامل للأخوة الصناعيين والمستثمرين.
1: جميل. بالنسبة لعدد الوظائف، هل لديكم فكرة كم ستخلق عدد وظائف في هذه المحافظة؟
0: يعني في دير الزور المحافظة الآن هي مساحتها حوالي 1265 هكتار، يعني من المتوقع على الأقل أن تستقطب حوالي يعني 20,000 عامل على الأقل، والتوسعة هي قابلة للتوسعة أيضا، من هذه من أهم مميزات مدينة دير الزور الصناعية أنها قابلة للتوسعة.
1: وإذا ما حكينا عن يعني مدينة الشيخ نجار أيضا الصناعية، هي أيضا تعرضت للدمار أجزاء منها، كيف ستقومون بتطوير هذا المشروع؟
0: نسير في شيخ نجار على مسارين، لأنها فعلا تعرضت لدمار كبير جدا في البنى التحتية، ودمار كبير أيضا بمنشآت الصناعيين. في موضوع البنى التحتية تقوم الوزارة منذ التحرير إلى الآن بضخ الكثير من المشاريع الكبيرة والمتوسطة في المدينة الصناعية، بنى التحتية، إعادة الصرف الصحي، شبكات المياه، شبكات الكهرباء. وزارة الطاقة مشكورة أيضا صانت وجهزت وأعدت الكثير من محطات تحويل المتوسط والمنخفض. وأيضا فتحنا المسار الثاني، هو مسار المطورين العقاريين. لدينا الآن شركتي تطوير عقاري في المدينة الصناعية في الشيخ نجار، الأولى بحوالي 1,000,000 متر مربع، والثانية بحوالي 40 هكتار، تجهز الآن لتجهيز مقاسم صناعية مقدمة بكافة متطلبات البنى التحتية اللازمة للاستثمار الصناعي.
1: لدى وزارة الاقتصاد يعني رؤية وخطة من أجل جعل المدن الصناعية محركا حقيقيا للنمو وعودة مركزية سوريا كدولة صناعية، حدثنا شوي عن هذه الرؤية.
0: سوريا حقيقة تمتلك يعني مقومات صناعية كبيرة جدا، تمتلك المواد الأولية، كثير من المواد الأولية اللازمة للاستثمار الصناعي، وخصوصا الصناعات الغذائية والتحويلية والموارد الأولية اللازمة، المشتقات البترول والنفط والغاز كذلك موجود في سوريا الحمد لله. سوريا لديها يعني خطوط يعني تشابك كبيرة بالمنطقة، هي عقدة ربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. سوريا يجب أن تكون محط أنظار استثمار صناعي أكبر من ذلك، وهي تستطيع أن تكون أكثر من ذلك. أهم حقيقة يعني أهم شيء لدى سوريا هو الموارد البشرية، والشعب السوري الذي هو يعشق العمل والمبادر دائما. الشعب السوري الذي الذي طور نفسه كثيرا، استثمر يعني حركة النزوح الإجبارية التي فرضها علينا النظام البائد لتطوير مهاراته وتطوير أيضا معارفه، وجاء إلى سوريا الآن ليستثمر هذه الطاقات وهذه المعارف. يجب أن تستثمر، فرصة كبيرة في سوريا، ومن خلال تلفزيونكم ندعو كافة المستثمرين السوريين أيضا الموجودين خارج سوريا إلى القدوم إلى سوريا والاستثمار في سوريا، لأنه سوريا يوما عن يوم تتقدم بشكل أفضل وأسرع بكثير. وكذلك ندعو أيضا من خلال قناتكم ومنبركم إلى المستثمرين والمطورين العقاريين والمطورين الصناعيين المهتمين في تطوير الصناعة والتنمية الصناعية في سوريا إلى القدوم أيضا إلى سوريا. هناك فرص استثمارية كبيرة في الجانب الصناعي، نحن ما زلنا في البداية بعد، نحن لدينا 6 مدن صناعية الآن قائمة، وأعلننا عن 3، وهناك خطة لإنشاء أكثر من 10 مدن جديدة بإذن الله على كافة تراب الجمهورية العربية السورية.
1: حضرتك تحدثت عن الصناعيين السوريين، أنا هون يعني جاني سؤال، إذا فينا نحكي أكثر كيف عم تدعموا الصناعيين السوريين خاصة اللي اتدمرت مصانعهم خلال فترة الحرب؟
0: وزارة الاقتصاد والصناعة الآن عبر غرف الصناعة يعني تستقبل طلبات الأخوة الصناعيين الذين تعرضت منشآتهم للدمار. يعني إن شاء الله نحاول أن نتواصل مع منظمات دولية ومنظمات يعني ربما داعمة لهذا التوجه، نحاول أن نلملم جراح هؤلاء الأخوة الصناعيين بتسهيل الأقساط المتوفرة لديهم. كثير من الصناعيين الذين فصلوا أثناء الثورة السورية المباركة نتيجة قرارات النظام البائد أعيدوا إلى مقاسمهم وتم تعويضهم بمقاسم صناعية. يعني المقاسم المدمرة أو الصناعيين الذين تدمرت مقاسمهم، يعني هناك خطوات الآن كثير منهم الحقيقة بدأ، يعني الذين تركوا سوريا خلال الثورة السورية المباركة عادوا وأعادوا بناء مصانعهم ودخلوا في الإنتاج، لأن لديهم أسواق جاهزة ولديهم صناعة يعني آلات جاهزة حديثة، فاستثمروا مباشرة. البعض منهم نعم ربما يعني تعرض لخسارات كبيرة. تسعى وزارة الاقتصاد والصناعة يعني إن شاء الله تعالى إلى البحث عن مصادر تمويل ودعم لهؤلاء بإذن الله.
1: طب بالنسبة لاستقطاب اليد العاملة، أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا، بدوركم كيف تساعدون؟

0: مساعدون الصناعيين في تأمين هذه الكوادر؟
1: هذا سؤال مهم جدا وأشكركم عليه. يعني حقيقة الكوادر البشرية في سوريا نتيجة الضغط الآن الاستثمار الموجود في الصناعي وغير الصناعي، نعم نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية، نعم. وأيضا لدينا قلة في أو ضعف في الكوادر البشرية النوعية، لذلك تسعى وزارة الاقتصاد والصناعة الآن، بدأنا بمراكز تدريب المهني لتطوير قدرات هؤلاء العمال والاختصاصات، وكذلك التدريب على الآلات الحديثة والصناعات الحديثة. هناك تشجيع جدا لمناطق متخصصة صناعية وتقنية متخصصة في الصناعات التقنية وحواضن الأعمال، وأيضا المراكز التدريب، التدريب هو الأساس حقيقة في الصناعة. تسعى وزارة الصناعة في كل مدينة صناعية أن يكون هناك مركز تدريب مهني أو قريب منه في المحافظة يعني المعنية، يكون مركز تدريب مهني فعال قوي يؤمن كوادر بشرية نوعية مدربة مؤهلة لدخول سوق العمل بشكل مباشر.
0: هل يوجد أي تخصصات معينة حاليا بدأتم العمل عليها؟
1: الصناعات النسيجية، الصناعات خطوط الإنتاج، يعني كثير من الصناعات الكيميائية، نعم هناك بعض الصناعات بدأت بالعمل فيها، نعم.
0: جميل جدا، يشكرك أستاذ أحمد كردي، وأنت مدير المدن والمناطق الصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، شكرا لك على هذا اللقاء.
1: شكرا لكم، حياكم الله.
0: وإلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال.

محسن البرازي، مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. قوات الاحتلال تفرج عن شاب كانت قد اختطفته من بلدة الحميدية خلال توغلها بريف القنيطرة. الدفاع المدني يواصل الاستجابة لتداعيات السيول الناتجة عن الهطولات المطرية في اللاذقية وحلب وإدلب. بيانات تركية تكشف انخفاض عدد السوريين في غاز عنتاب إلى 310 آلاف شخص. القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على حصن سامع واستهداف مواقع عسكرية في صنعاء.

قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال أفرجت عن شاب كانت قد اختطفته خلال توغلها في بلدة الحميدية بريف القنيطرة. كما رصد مراسلنا توغل دورية للاحتلال في ريف القنيطرة باتجاه بلدة كودنا مع إقامة حاجز للتفتيش. وفي محافظة درعا قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية أطراف قريتي معريا وعابدين في حوض اليرموك غربي المحافظة.

0: وينضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من القنيطرة. مرحبا بك معنا محمد، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق باختطاف قوات الاحتلال لشاب في بلدة الحامدية، ضعنا في تفاصيل العملية التي جرت.
1: نعم بالفعل، يعني توغلت قوى عسكرية باتجاه بلدة الحمدية بثلاث عربات عسكرية. طبعا انتشر الجنود الذين كانوا متواجدين داخل هذه العربات العسكرية في أحياء البلدة وفي ساحة البلدة تحديدا. تم القبض يعني أو إلقاء القبض على شاب يعني وهو كان يسير في الساحة باتجاه منزله، تم إيقافه واحتجازه ويعني لمدة ساعة تقريبا بعد الانتهاء من عملية يعني التجوال والاستطلاع داخل الأحياء البلدة. قاموا يعني بالإفراج عنه، ربما تم احتجازه ما يقارب الساعة أو أقل بقليل، وبعد ذلك تم يعني الإفراج عنه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم عودت الانسحاب باتجاه قاعدة الحمدية. أيضا يعني كان هناك توغل أخير آخر يعني في قرية بغرب بلدة صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي بعربات عسكرية ودبابات قامت بإطلاق النيران باتجاه المدنيين، مما يعني أيضا وصلت يعني النيران باتجاه بعض يعني المحركات الزراعية التي تقوم بضخ المياه إلى الأراضي الزراعية، وتم يعني تخريب بعض الممتلكات التي تخص المزارعين في تلك المنطقة. طبعا هو إطلاق نار عشوائي كان باتجاه مزارع المدنيين باتجاه يعني منازل المدنيين. طبعا يعني اقتصرت الأضرار على الممتلكات الخاصة التي تعود للمزارعين في تلك المنطقة دون إصابة أي شخص في هذا الإطلاق. أيضا كان هناك توغل آخر في ريف القنيطرة الأوسط باتجاه يعني بلدة الحمدية، كان التوغل آخر باتجاه المنطقة ويعني منع ونصب حاجز مؤقت أيضا في تلك المنطقة. أيضا كان التوغل آخر في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي ونصب أيضا حاجز وقام بتفتيش المارة. يعني كان هناك بالفعل تصعيد عسكري اليوم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الحمدية، كان هناك توغل وتحرك كبير أيضا في ريف القنيطرة الجنوبي، أيضا في بلدة بيت جن باتجاه الأراضي الزراعية كان هناك أيضا توغل عسكري ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. طبعا قابلنا بعض الأهالي هناك في المنطقة تحدثوا لنا أيضا يعني عن معاناتهم في الوصول إلى أراضيهم الزراعية وقطاع موسم التين والعنب في تلك المنطقة، هو موسم يعني يعتاش عليه أهالي المنطقة في ريف دمشق الغربي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يوميا يتوغل إلى تلك المنطقة أيضا، يقوم بإطلاق النيران ونصب حاجز مؤقت ومضايقة المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. فهنا نقول يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضيق على المزارعين ومربي المواشي سواء من ريف دمشق الغربي بقرب جبل الشيخ وصولا الى محافظه القنيطره، ايضا منطقه حوض اليرموك يعني يضيق على المزارعين، كان هناك قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي باتجاه وادي اليرموك. يعني هذا

0: تجاه قرية
1: تحديدا في
0: عبدين
1: قريتي
0: ومعاليا في
1: عبدين
0: تلك المنطقة.
1: وحوض اليرموك. محمد، هل كانت عملية التوغلات أيضا التي تتم مشابهة مماثلة عما جرى في القنيطرة؟
0: نعم بالفعل، يعني هي عمليات مشابهة، يعني هذا هو عمل متكرر داخل هذه المنطقة العازلة داخل القرى يعني التي اعتاد عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ سقوط النظام بالدخول إليها، وعمليات دهم وتفتيش وحجز وحواجز مؤقتة وإطلاق نيران. أيضا كان هناك قصف مدفعي بمحيط الأراضي الزراعية. طبعا هذا القصف يكون أيضا في عدة مناطق من القنيطرة، هو تضييق على المزارعين ومربي المواشي لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، ومنع مربي المواشي الاقتراب من خط وقف إطلاق النار والأراضي القريبة من خط وقف إطلاق النار تحديدا. فهذا يعني هو خرق يعني جديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عدا عن يعني الخروقات السابقة، لكن هو منعهم من الوصول إلى يعني مراعيهم ومزارعهم والحصول على لقمة عيشهم، وهو تضييق عليهم. وربما هي سياسة يتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني لإجبار الأهالي على الخروج من هذه المناطق، إلا أن يعني الأهالي متشبثين في أرضهم، لا يردون الخروج، لا يردون النزوح من تلك المناطق. فهم يخاطبون دائما يعني قوات الأندوف العاملة في المنطقة بوقف هذه التوغلات، وقف هذه الانتهاكات، الحد منها، يعني إيجاد حل يعني يضمن لهم العمل في أراضيهم دون التعرض لهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: أشكرك جزيل الشكر محمد فهد، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من القنيطرة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بإطلاق نار على سيارة في بلدة رأس المعرة بالقلمون بريف دمشق. وأضاف مراسلنا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة تعود إلى خلافات عائلية، مضيفا أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا وباشرت في التحقيقات. تمكن فرع المباحث الجنائية في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية من إلقاء القبض على المتهم في جريمة قتل المدعو جورج حافظ نعمة في منطقة قايا بريف اللاذقية الشمالي. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية أن المتهم أقر وفقا للتحقيقات الأولية بارتكابه الجريمة مستخدما قطعة كبيرة من الزجاج بعد اعتدائه على المغدور وضربه عدة مرات، وأكدت أنه تمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوقوع 5 حوادث سير على أوتستراد M4 عند مدخل اللاذقية، وذلك نتيجة لتجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار. وأوضح المراسل أن فرق الدفاع المدني استجابت للحوادث حيث عملت على نقل المصابين إلى مدينة اللاذقية، إضافة إلى تعزيل الطريق واستئناف حركة المرور. وتشهد محافظة اللاذقية هطولات مطرية أدت إلى سيول وتجمعات مائية على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، وسط إعلان المحافظة استنفار فرقها للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة.

0: كما رصد تلفزيون سوريا جانبا من الأضرار التي خلفتها العاصفة المطرية في مدينة اللاذقية من انقطاع بعض الطرق وحوادث السير إلى تسرب مياه الأمطار إلى المنازل ومعاناة الأهالي من جراء ذلك.
1: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الأمطار ما عم تهدى باللاذقية، ونحن هون بسوق السمك عم نعاني من قصة الصرف المطري. يعني نحن وقت عم ينزل مطر باللاذقية عم يعوم سوق السمك ليومين وثلاثة لو الجو صحو، بسبب عدم وجود صرف مطري صحيح، ونحن حاكمين آخر النزدة، عم تنزل المي الأمطار كلياتها وتصب عنا ضمن السوق، فعم نعاني من هذا الأمر. نتمنى نحن من مجلس مدينة اللاذقية يهتم بهذا الأمر، لأن نحن هون مصدر رزقنا ومصدر معيشتنا سوق السمك يعني، لكن الناس ما عم تقدر تدخل مثل ما شايف عندك الأستاذ، عم نعاني من هذا الأمر نحن كثير. نتمنى يهتموا بهذا الامر، امر الصرف المطري وامر الزفت.
2: مشكله انه هنا عندنا ما شاء الله، الله يبعث الخير يعني، ولكن وضع المي والله ماساوي هنا عندنا بالشتاء. ليش؟ لان صرف الصحي ما مضبوط نهائيا، ومن شتويه المضيت يعني رحنا مرتين ثلاثه وقدمنا على الصرف الصحي طلبات انه على اساس يعدلوا لنا الخطوط يشوفوا لنا شو الوضع، ولحديت الان ما حد رد على الموضوع. وهلا ليك

0: يعني موضوع مأساوي جدا يعني، ما بعرف انت شايف، شوفت عينك لك الشوارع، البيوت، الوضع كله هيك يعني.
1: مشكلة قديمة هاي، صار لها كذا سنة، كل ما يصير مطر وشتي وهي مسكر عنا الرئيسي هون، خط الرئيسي كله مسكر، تقلب المي على خط الرئيسي وبتنزل لعنا لهون. يعني هلا طلع هون كيف المي كلها عم بتنوفر من الرئيسي جاي لعنا. قدمنا طلب 2 على البلدية، بيقولوا لنا رح نشتغل هالموضوع وما حدا عم يرد على حدا.
2: شفت عينك عين، والله العظيم اتطبطوا في المي، عين عين غراضي كلها مي، والله بعز من كرفات ومن الدنيا. شو بدي اقول لك، الله الله يبعث الخير. شو بدنا نسوي، والله ما بنعرف يعني شو بدنا نسوي غير اللي يزفتوا لها المنطقه هاي بس ويعملوا الدنيا وكذا. والله الصبح اجى ملون المطر، عين اولادنا عين اهلك كلهم مي.
3: هذا ونفذت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث 38 تدخلا ميدانيا للتعاون مع تداعيات الأمطار الغزيرة والرياح القوية في اللاذقية وإدلب وحلب وحمص. وبحسب الدفاع المدني، شملت عمليات الاستجابة خلال الساعات 24 الأخيرة سحب مياه الأمطار وفتح الطرق والمصارف وإزالة الأشجار والأنقاض، إضافة إلى سحب الآليات العالقة ومتابعة مواقع الانهيارات الأرضية.
4: يدخل فصل الشتاء محملا بعواصف مطرية وفيضانات تعيد إلى الواجهة مشاهد تتكرر كل عام، حاملة العناصر ذاتها، فيضانات تجتاح الشوارع وتشل حركة المرور، ومعاناة تتصاعد حدتها في مخيمات النازحين. آخر هذه المشاهد بدت في اللاذقية التي شهدت عاصفة مطرية وسيولا دفعت المحافظة للإعلان عن استنفار الفرق الخدمية وفرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للتعامل مع الهطولات المطرية الغزيرة والسيول. محافظة اللاذقية أشارت إلى سعي الفرق العاملة لتسليك شبكات الصرف الصحي وإزالة الأنقاض والعوائق المتراكمة لضمان انسيابية السير، وأنها تعمل في جميع الأحياء والمناطق على مدار الساعة. وزارة الطوارئ كانت قد أعلنت عن سلسلة استجابات ميدانية مع الأمطار التي شهدتها أحياء بمدينة حلب وتجمعات سكنية في مناطق أطمة وعقربات وكفر لوسين بريف إدلب للحد من الأضرار، من خلال إعادة فتح الطرق الرئيسية وشفط تجمعات المياه من المنازل والخيام والمنشآت الحيوية ومعالجة انهيارات الجدران وإخراج المركبات العالقة في نحو 30 موقعاً. بيد أن استمرار أزمة المواطنين أمام تقلبات الطقس يفتح باب السؤال عن مدى التركيز على المعالجة المسبقة لأزمات الصرف الصحي وإصلاح الطرق والتقليل من أي انعكاسات للأمطار على حركة السكان والحياة اليومية وإزاحة صورة معاناة المخيمات التي كانت منذ سنوات شاهدة على تدهور الوضع الإنساني والخدمي لسكانها.
3: وفي إدلب تعرضت عدة مخيمات في ريف المحافظة لأضرار واسعة من جراء العاصفة المطرية، طالت خيام النازحين ومنازلهم، إضافة إلى الطرقات وشبكات الصرف الصحي لا سيما في مخيمي الطيب والزلاقيات، ما ينذر بشتاء قاس يعيد مآسي الأعوام الماضية.
5: بالعاصفة اللي صارت امبارحة في البيوت، في بيوت تهدمت، في الجوادر طارت، في بيوت مسكونة وبيوت جنبها ما هي مسكونة، ضرت البيوت المسكونة يعني في بسبب الثقل المطر اللي صار على الجادر، نامت حيطان على على البيوت المسكونة، وصار في خطر على الأطفال. فيك استاذي فيك تشوف مثل هنا البيوت، هالبيت فيك تشوف في باقي البيوت كله مضر بشكل كامل، وفي كمان تحت الصرف الصحي كمان كله تراب، ويعني تسكر عنا الصرف الصحي تحت بسبب السيول اللي صارت امبارحة. استاذي
6: تعرض مخيم الزلاقيات ظهر أمس الخميس لسيول جارفي، طبعا نتيجة كثافة الأمطار اللي صارت وغيوم السبر اللي صارت امبارح. طبعا هالأمطار اتجهت باتجاه الأودية والأماكن المنخفضة، طبعا أثرت بشكل كبير على جميع المناطق المحيطة بسيل المياه، طبعا دمرت الصرف الصحي ودمرت الحيطان المباني، وكان إلى أثر سلبي كتير على حياة الناس. طبعا في عنا عائلات تضررت نتيجة هذه السيول وأدى للنزوح بسبب تهدم المباني. نتمنى من الجهات الفاعلة تمد يد العون للأهالي المتضررة.

0: المتضررين في المخيم وجميع المناطق المتضررة بسبب السيول التي حصلت.
1: اللي صار يعني بفترة المطر الكثيف اللي صارت جمعت المياه بالبيوت اللي أعلى منها، صارت السيول تشكلت هون منطقة منخفضة شوي، لكن إن معمول إحنا مسلك للمي، لكن كانت المياه أكبر من التصريف يعني. فتجميع المي بالجدران أدت تهدم جدار ورا جدار، وجمعت المي بالمنطقة عنا كمان وخلف جدران وهدمت ودفقت على البيت. كان البيت الأكثر مواجهة للسيل هو هذا البيت قدامنا، وتضرر يعني البيت بشكل كامل.
2: ونبقى في تداعيات الأمطار التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، حيث قال محافظ حلب عزام الغريب إن أكثر من 50 نقطة ضمن شبكة الصرف الصحي خضعت لأعمال الصيانة والمعالجة، وذلك عقب العاصفة المطرية التي شهدتها المدينة وأسفرت عن تشكل سيول في عدد من الأحياء. هذا وأشارت محافظة حلب إلى استقرار وضع تصريف مياه الأمطار اليوم وعدم تسجيل أي انسدادات في مناطق دوار الفيض وجسر الحج وبستان القصر، مشيرة إلى مواصلة الجهات المختصة معالجة آثار الأمطار، حيث شملت الأعمال سحب المياه من أقبية منازل في حي الزبدية والكشف عن انهيارات أرضية في حي المعادي ووضع إشارات تحذيرية في المواقع المتضررة. هذا ورصد تلفزيون سوريا أوضاع عدد من المتضررين في مدينة حلب بسبب السيول الناتجة عن الهطولات المطرية، والذين تحدثوا عن أسباب تجمع المياه ومشكلات شبكات التصريف.
3: بلشت تنزل المطر فجأة، هون المنطقة كلها غرقت، يعني المي وصلت أول شيء لهون أول نص ساعة، بعدها صارت تقلب المي هيك على الرصيف ودخلت على المحلات كلياتهم. والصراحة يعني في محلات كثير تضررت هون،
4: في كثير مآخذ صرف صحي ما عم بتصرف المي، ما تم تعزيلها السنة اللي هي كان كل سنة تتعزل بشكل دوري، هذا اللي صار معنا يوم الخميس، وصار في أضرار كبيرة، طافت المحلات، طاف الأبو، في كثير سيارات طافت، حتى سيارتي تضررت وطافت عبت مي.
5: غرقت الصلاة هون كلها والمحلات، وطلعت المي فوق منسوب الرصيف ما يقابل تقريباً 35 سنتي، وصارت تنزل علينا المي من كل الأطراف، تصوب عنا عمال وتصوب عنا عالم، في عالم تكهربت بسبب المي طافت في قلب الصالة، وتصوبنا والحمد لله رب العالمين، خسائرنا ما يعني ما بتقل عن 70-80 ألف دولار.
6: نزلت أمطار، رب العالمين بعت مطر كتير كتير، فلذلك قلبت المطر من الشارع على المحلات، والعالم تضررت بسبب الأمطار.
7: لانه الرجارات كلها مسطمه، فرجدنا نحن الشعب، شعب يعني اهل الحي، سارعنا نحن صرنا نفتح الرجارات كلها، بس ولكن ما لحقنا، يعني المحلات كلها غرقت.
8: اليوم المحلات لما صار الشيء هذا كلها تضررت، بضاعتها كلها راحوا شالوها كبوها. يعني نحن عندنا نقطه ضعف مفروض نتلافاها، هاي القصه.
2: وينضم إلينا من حلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب ليضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالأوضاع، نرصد وإياك الأضرار التي خلفتها السيول والهطولات المطرية في حلب.
9: مساء الخير ديما. فعلا العديد من المواقع في مدينة حلب على إثر هذه الأمطار الغزيرة التي انهالت على المدينة، والتي فعليا يعني تزامنت مع عملية ربما صعوبة في التصريف أدت إلى غمر الشوارع بشكل أساسي، ثم بعد ذلك هذه المياه انغمرت ويعني سالت نحو منازل المدنيين وبعض حقة الصالات والمحال التجارية في الطوابق السفلية. نتحدث عن منطقة الفيض بشكل أساسي، بستان الزهرة، وأيضا المشارقة وصولا حتى دوار جسر الحج. هذه المناطق الأساسية، إضافة إلى العديد أيضا من الأحياء في مدينة حلب التي تضررت على أثر هذه العاصفة المطرية التي يعني كشفت حقيقة عن هشاشة الوضع فيما يتعلق بواقع الصرف الصحي بشكل أساسي ضمن المدينة. في محافظة حلب بدأت فعليا بعد هذه العاصفة وبشكل أساسي باتخاذ العديد من الإجراءات، لعل أبرز إجراء تم اتخاذه للتعامل مع هذه الواقع التي حصلت هي عزل ملف الصرف الصحي عن وزارة الطاقة وإلحاقه بشكل مباشر في محافظة حلب وتعيين مسؤول يتبع

0: المكتب التنفيذي لمحافظة حلب ليكون مشرفا على واقع الصرف الصحي في المدينة. هذا الأمر فعليا يعني شمل بعد اتخاذ القرار العديد من الإجراءات التي قام بها المسؤول عن هذا الملف، وهي البدء بعملية تعزيل وتنظيف للريجارات يعني المنافذ التي تعطلت حقيقة مع بدء الأمطار وتراكم الأتربة والأوساخ ضمن هذه المناطق، ما عزز حقيقة يعني عجز التصريف بشكل أساسي وأدى إلى وجود ربما هذا الخلل. إضافة حقا لأن قبل قليل التقينا بمسؤول الملف بمحافظة حلب والذي قال بأن الموضوع لا يتعلق فقط بإجراءات وقائية وعلاجية يتم اتخاذها حاليا لمنع تكرار ربما أو لمنع تفاقم المشكلة، الأمر يتعلق بواقع للصرف الصحي في مدينة حلب، وواقع متراهل شبكة الصرف الصحي في المدينة هي بحاجة إلى تبديل، هناك مشاكل كثيرة تعاني منها الشبكة، وبالتالي لابد من وجود خطط استراتيجية على مستوى المدينة بشكل أساسي. ونحن نتحدث اليوم عن مدينة حلب التي تضررت فيها العديد من الأحياء كما ذكرت، والتي يصار حاليا إلى تعزيز الأعمال من قبل الورشات الفنية المختصة لتلافي الخلل الذي حصل خلال الأيومين الماضيين، وأيضا لمنع تكراره أو للتخفيف من أثاره خلال الفترة القادمة. لكن فعليا وجود حل جذري لمشكلة الصرف الصحي في مدينة حلب تتطلب مشاريع استراتيجية على مستوى تبديل شبكات الصرف الصحي أو وجود شبكات إضافية رديفة يمكن من خلالها تصريف المياه التي انهالت بشكل سريع خلال الأمطار الأولى التي حصلت يوم الخميس وأدت إلى حقيقة تضرر العشرات من المنازل والمحال التجارية، عدا حقيقة عن مشهد ربما رصد على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى خلال تصويرنا الخاص لتلفزيون سوريا على مستوى غرق للشوارع ووصول منسوب المياه إلى مستويات مرتفعة. اليوم في منطقة جسر الحج وحوالي 49 نقطة أخرى يعني 50 نقطة نتحدث اليوم في مدينة حلب كانت هناك أعمال جارية من قبل الجهات الفنية التابعة للجنة التي تم تشكيلها من قبل محافظ حلب للبدء بالتعامل مع الحالة ربما الحالة المطلوبة فيما يتعلق بالتنظيف الأتربة والأوساخ والسماح بتصريف المياه بما يمكن من السماح بتصريف المياه بشكل أسرع، وبالتالي فعليا يعني نتحدث عن ربما تخفيف من الآثار. لكن الحل الجذري كما ذكرت وعلى لسان الدكتور فرهارد خورتو وهو المسؤول عن الملف حاليا من قبل محافظة حلب بشكل كامل قال بأن الحل الجذري يتطلب عليه خطط استراتيجية على مستوى تبديل شبكات الصرف الصحي في المدينة بشكل كامل أو وجود شبكات رديفة تمكن فعليا من تلافي هذه الكوارث إن حصلت مستقبلا.
1: وخصوصا إبراهيم، هل هنالك أي إجراءات اتخذت من قبل المعنيين في فرق الدفاع وخصوصا مع الحديث عن اشتداد ربما حالة الطقس خلال الأيام القادمة، هل هنالك أي إجراءات أو تدابير احترازية اتخذت؟
0: نعم بالتأكيد حقا تسليم الملف في الدرجة الأولى لشخص وللجنة ضمن محافظة حلب يعزز بشكل أساسي من التواصل. قبل قليل الدكتور فرهارد خورت تحدث عن يعني ربما وجود غرفة عمليات حاليا بين مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث التابعة لوزارة الطوارئ يعني الدفاع المدني السوري، وأيضا تحدث عن الجهود البلدية وتحدث أيضا عن جهود الخدمات الفنية وكل المرافق الموجودة في المدينة، إضافة إلى يعني ملف النظافة جميعه سوف يشارك بشكل أساسي في اتخاذ خطوات، ويكون هناك وتكون هناك فرق مستمرة موجودة ومستنفرة خلال العواصف المطرية تتواجد وتتعامل بشكل سريع مع الأوضاع التي قد تحصل. نتحدث حقيقة اليوم عن منطقة الفيض وبستان الزهرة ومنطقة المشارقة وجزر الحاج وغيرها، حتى السريان حي السريان هناك حقيقة كان ضعف في التصريف، لو وجدت فعليا فرق وتعاملت معه بشكل أسرع كان من الممكن أن تخف الأضرار عن المنطقة. نتحدث عن محال تجارية في مدينة حلب تقع تحت الأرض، وأيضا هذه الأقبية فعليا يعني معظمها هي ورشات ومحال تجارية غمرت خلال عملية تسرب الأمطار وعجز حقيقة مصارف المياه عن تصريف هذه الكميات الكبيرة من المياه، وبالتالي حقيقة تراكم الأتربة والأوساخ ضمن هذه الريجارات أسهم بشكل أساسي بوجود ربما أثار إضافية ومضاعفة. لو وجد حقيقة حلول مسبقة لتفادي هذه المشكلة كانت حقا يعني الآثار ربما تكون أقل، ونتحدث عن جهود حقا بذلت خلال الفترة الماضية على مستوى تبديل شبكات الصرف الصحي. رافقنا حقيقة يعني مديرية الصرف الصحي خلال الفترة الماضية وخلال إعداد أحد التقارير لتلفزيون سوريا حول تبديل الشبكة في منطقة سيف الدولة، عندما حقيقة بدأت الفرق بالعمل وكنا نرافقهم في إعداد هذا التقرير فعليا ظهرت الكارثة بأن شبكات الصرف الصحي الموجودة منهارة، وبالتالي يعني الشبكات الإسمنتية الموجودة تحت الأرض منهارة بشكل كامل، وبالتالي كانت هناك مشاكل تتعلق بتصريف المياه. هذا المشهد ذاته يعني تقول محافظة حلب بأنه متكرر في عموم الأحياء في مدينة حلب، وبالتالي الأمر يحتاج إلى خطط استراتيجية تتعلق

0: يتعلق بتبديل شبكات الصرف الصحي أو وجود شبكات رديفة تمكن فعليا من تصريف المياه بشكل أكبر، وبالتالي تلافي هذه الأثار التي قد تحصل مع تزايد منسوب المياه الأمطار التي فعلا من يعني هناك مرجح أن تكون في الفترة القادمة.
1: شكرا جزيلا إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حلب. في أخبارنا السياسية، أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن الملك عبد الله الثاني جدد تحذيره من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحث خلاله جهود خفض التصعيد في المنطقة، كما أكد وقوف بلاده إلى جانب سوريا في مساعيها لتعزيز أمنها واستقرارها والحفاظ على سيادة أراضيها.

قال مصرف سوريا المركزي إن وفدا منه برئاسة حاكمه صفوة رسلان ناقش مع وزارة الخزانة الأمريكية في نيويورك خطوات إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي. وقال المصرف إن الاجتماع خلال طاولة مستديرة حول سوريا استعرض مسارات العمل، لا سيما تطوير منظومة الدفاع والتحويل الإلكتروني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي. وأشار إلى أن الانتقال من تحديد الفجوات إلى تنفيذ إجراءات قابلة للقياس هو ما يعمل عليه مصرف سوريا المركزي. ذكرت الخارجية الأمريكية أن إيطاليا استضافت بالاشتراك مع الولايات المتحدة اجتماعاً للمديرين السياسيين وكبار المسؤولين الدبلوماسيين في التحالف الدولي لهزيمة داعش. وقالت الخارجية الأمريكية إنها ترحب بوجود شريك للتحالف في سوريا يدرك حجم التهديد الذي يشكله داعش ويبدي تصميماً على العمل مع التحالف للحد من هذا التهديد، مضيفة أن المشاركين قدموا تعهدات مالية تتجاوز 75 مليون دولار لدعم احتياجات مكافحة الإرهاب في سوريا وزيادة القدرة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز واستدامة الخدمات الأساسية ودعم النازحين والمحتجزين في كل من العراق وسوريا. أشارت أيضا إلى أن الحكومة السورية سلطت الضوء على الأولويات الرئيسية لمكافحة الإرهاب والفجوات التي تتطلب دعما دوليا. يواصل نحو 550 سجينا بينهم سوريون في سجن رومية وسجني راشية والبقاع بلبنان إضرابهم المفتوح عن الطعام والدواء لليوم 21 على التوالي، وذلك احتجاجا على تجميد العمل بقانون العفو العام. هذا وأعلن متحدث باسم السجناء أن عدد الحالات الحرجة بين المضربين ارتفع إلى 55 حالة، مشيرا إلى نقل سجين إلى المستشفى أمس الجمعة إثر تدهور حالته الصحية. وكشف المتحدث عن مخاوف متزايدة في أوساط السجناء من انتشار مرض السل، داعيا الجهات الصحية إلى أخذ المخاوف من تفشي المرض على محمل جد واتخاذ التدابير اللازمة. في أخبارنا المحلية، أعلن فرع اتصالات حمص انقطاعا مؤقتا لخدمات الاتصالات والإنترنت عن عدد من المناطق في المدينة، وشملت الأحياء حي عكرمة ودوار الجامعة وشارع الحضارة ومشفى الزعيم، وذلك بسبب سرقة كابلات الاتصالات. وضح فرع الاتصالات أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة لإصلاح الأعطال وإعادة الخدمة إلى المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن. قال نائب محافظ الحسكة عباس الحسين لتلفزيون سوريا إن مظاهرات الأمس في المحافظة جرت بصورة سليمة ولم تستهدف أي مكون من مكونات المجتمع، بل عبرت عن مطالب أهلية في إطار احترام الجميع والحفاظ على وحدة المحافظة وسلمها الأهلي. وأكد الحسين لتلفزيون سوريا أن الأهالي عبروا من خلال المظاهرات عن مطالب وطنية وحقوق مشروعة، وفي مقدمتها تعزيز حضور مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة. وكانت الحسكة شهدت أمس مظاهرة للمطالبة ببسط سيطرة الدولة على المحافظة وتفعيل مؤسساتها الخدمية والأمنية وعودة المهجرين إلى مناطق

0: حقوقهم الأصلية وحصر السلاح بيد الدولة. أعلنت وزارة التعليم العالي أنها بحثت مع المستشار لدى رئاسة الجمهورية مظلوم عبدي تنفيذ دمج كليات وجامعات شمال وشرق سوريا، وذلك بعد أيام من دعوة عبدي للطلاب في الحسكة إلى الالتحاق بمدارسهم ريثما تستكمل التفاهمات بشأن مستقبل التعليم واللغة الكردية.
1: ملف التعليم يتصدر واجهة المشهد في شمال وشرق سوريا على وقع سلسلة من اللقاءات بين الحكومة ومظلوم عبدي، مباحثات تركزت في مجملها على دمج القطاع التعليمي بالمنظومة الحكومية وتعزيز حضور اللغة الكردية في تلك المناطق التي أتيح لمدارسها الخاصة والحكومية ذات الغالبية الكردية الدراسة بها في حصص أسبوعية بموجب مرسوم رئاسي. وفي أحدث تلك التحركات تبرز ملفات دمج قطاعي التربية والتعليم العالي كعنوان للقاء جمع عبدي مع وزير التعليم العالي مروان الحلبي، ناقش كذلك وضع خطط لإحداث جامعات جديدة في الحسكة والرقة في الوقت الذي شهد مباحثات بين عبدي ووزير التربية محمد عبد الرحمن تركو لتأمين كتب اللغة الكردية ومدرسيها واستكمال ملفات الدمج.
2: زمان الكردي نصنا مامية.
1: اللقاءات لا تأتي معزولة عن حراك متسارع حول تدريس اللغة الكردية، إذ دعا عبدي قبل أيام أهالي المناطق الكردية إلى أرسال أبنائهم إلى المدارس ريثما تستكمل التفاهمات بشأن مستقبل التعليم واللغة. دعوة تعكس حساسية المرحلة، إذ تأتي مع دعوات لتدريس كل المنهاج باللغة الكردية لا الاقتصار على حصص أسبوعية، خصوصا أن الطلاب أمضوا سنوات دراسية في إطار نظام يعتمد الكردية لغة أساسية للتدريس. وفي المقابل تتخذ دمشق خطوات في تسهيل عملية الدمج والاعتراف بالشهادات وضمان استمرار العملية التعليمية، إذ أقرت الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعة روجافا في القمشلي وشهادات جامعة كوباني بمحافظة حلب، مع الإشارة إلى أن خريجي تلك الجامعات سيتمكنون من مزاولة المهن التي درسوا اختصاصاتها في جامعاتهم على كامل الأراضي السورية. وهكذا يتحول الملف التعليمي في شمال وشرق سوريا إلى ساحة اختبار لإدارة حدود الدمج بين مطالب كردية بمنهاج كردي يشمل العملية التعليمية وبين مساعي الحكومة إلى دمج المؤسسات الرسمية والمناهج التربوية في منظومة الدولة مع تعزيز حضور اللغة الكردية.
0: دعت المديرية التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف كاثرين روسيل إلى جعل الأطفال محوراً لتعافي سوريا في أثناء عودة الأهالي إلى ديارهم. وقالت روسيل خلال زيارة أجرتها إلى سوريا إن دعم الأطفال يشمل عودتهم إلى التعليم وحصولهم على الرعاية الصحية وتأمين مصادر مياه آمنة لهم إلى جانب خدمات توفر لهم الحماية. وأضافت روسيل أن ذلك يعد أولوية في العملية الانتقالية، مشيرة إلى التزام اليونيسف بدعم الأطفال واليافعين في مختلف أنحاء سوريا. نظم أهالي قرية الحماميات في ريف حما الشمالي وقفة احتجاجية للمطالبة بإزالة مخلفات الحرب المنتشرة في محيط التجمعات السكنية والحقول الزراعية، محذرين من خطرها على حياة المدنيين ولا سيما الأطفال. جاءت هذه الوقفة عقب إصابة طفل من أبناء القرية من جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب، ما أدى إلى بتر يده وقدمه اليمنى. أعلن وزير الاتصالات عبد السلام هيكل توسيع شركة سيرياتيل تجربة خدمات الجيل الخامس 5G لتشمل محافظتي اللاذقية وطرطوس بعد إطلاقها سابقا في دمشق وحلب ومحافظات أخرى. أكد هيكل على أن الجهات المعنية مستمرة في العمل على تحسين جودة الخدمة وتسريع تطوير البنية التحتية للاتصالات من خلال تحديث الأبراج الحالية وإضافة مئات الأبراج الجديدة. ما تزال مياه الشبكة غائبة عن منازل أهل قرية أشهابات بريف دير الزور منذ سنة

0: سنوات، ما دفعهم للاعتماد على صهاريج المياه لتأمين احتياجاتهم اليومية في وقت زادت فيه كلفة نقل المياه مع ارتفاع أسعار المحروقات.
1: يعتمد الحاج علي على مياه الصهاريج لتأمين احتياجات منزله، إذ لا تصل الشبكة التابعة لمؤسسة المياه إلى منازل السكان، ومع ارتفاع أسعار المحروقات زادت المعاناة التي انعكست مباشرة على كلفة نقل المياه.
2: هذا الخزان تعبايته 10 براميل، أول عبيه ب 50,000، هسا صار تعبايته 80,000 85,000 وما أقدر أعبي مويه.
1: هنا في قرية الإشهابات بدير الزور يضطر الأهالي إلى شراء مياه الشرب والمياه اللازمة لقضاء احتياجاتهم اليومية على نفقتهم الخاصة.
3: بال 2010 تقريبا أجتنا المي تقريبا شي سنة لبداية الثورة، فانقطعت عنا المي بسبب عن طريق أعمال ورقية بسبب الأحداث الجارية وكذا، وانقطعت المي نهائيا من تاريخه لحد الآن، علما أنه القرية توجد بها خزان للمياه وشبكة مياه يعني للأهالي موجودة.
1: يطالب الأهالي الجهات المعنية بإيجاد حل عاجل يضمن وصول المياه إلى منازلهم وينهي معاناتهم المستمرة منذ سنوات.
4: والله مرة دفلة، والله روسنا معردة والوالد معردة، ميتين يا أخوي شبيت، والله كاسة شاي نوبات من الجيران نروح نجيب، عنده زود والما عنده زود ما ينطل.
5: أناشد المحافظ، أناشد المسؤولين، أناشد أحمد الشرع أنه يمدوننا خط لقرية الشهابات، وأنا عمري 57 سنة، من 57 سنة ما تجينا مية من الفرال للقرية، لا نقدر نجنى حلال، لا نقدر نجنى، لكن الدجاجة ما نقدر نجناها مشان لأنه إحنا يلا ميتين من العطش.
1: أكثر من 300 عائلة تسكن في قرية الشهابات، وفي حين تتواصل معاناة الأهالي تبقى كلفة المياه عبئا إضافيا على أسر تعاني أصلا من ارتفاع تكاليف المعيشة في انتظار معالجة أصل المشكلة. يبقى مطلب أهالي قرية الإشهابات واضحا، مياه تصل عبر شبكة نظامية وتنهي سنوات من الاعتماد على الصهاريج. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: تتفاقم أزمة الصرف الصحي في منطقة عين اللبن بريف اللاذقية وسط مخاطر بيئية وصحية على الأهالي بسبب انسدادات وتجمعات للصرف الصحي بعد تعديات طالت مسارات الشبكة منذ أكثر من 10 سنوات.
6: نحن عم نعاني من حوالي 10 سنين من مشكلة تجمع الأمطار ومياه الصرف الصحي بسبب في سوء تنفيذ بالمخطط التنظيمي وانسداد مجرى الصرف الصحي الرئيسي، إضافة إلى تعديات من أكثر من جهة على خط في عبارة لتصريف مية الأمطار واصلة إلى النهر الكبير الشمالي، ونتيجة التعديات عم تنسد وعم تتجمع مية الأمطار وعم تطوف عم تنزل بمياه الصرف الصحي وعم تطوف علينا على بيوت.
7: المجرور هذا فرعي متصل بالرئيسي الأساسي على حد الطريق العام، فسكر هناك من الغرب، فكل امتلأ كلياته من أوله لآخره الرئيسي والأول فرعي، وأدى إلى طبعا خروج الوسخ من هالمنطقة كلها هون وهناك ومحلات متعددة. هذا السبب يعني ما في يعني ما حدا عم يهتم فيه ولا حدا عم يفتحه للرئيسي، وغير صحيا يعني على المجتمع كيف إنه ما حدا ما يهتم بالموضوع. يعني
8: بالنسبة لخط الصرف الصحي بعين اللبان أنا المتضرر أكثر شيء، لأنه أنا بيتي واقع بأوطى نقطة بعين اللبان، لما أجوا الموارد المائية سووا بدهم يعملوا خط المجرور كسروا لي المجرور، لما انكسر المجرور طاف الدنيا علينا، هذيك لما صار مطار نزلت كل المي علي ونزلت أنا عند ببيتي وتضررت بالبيت وبالأرض. لما بصير مي يعني مطر بالحالة العامة بالشتوي بتنزل المي كلها تقدم بيتي، كونوا متعدين على الخط الرئيسي للعبارة.
0: أظهرت بيانات مديرية إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية انخفاض عدد السوريين في ولاية غازي عنتاب إلى 310,000 شخص. ونقلت صحيفة أولوشوم التركية أن عمليات عودة السوريين من ولاية غازي عنتاب إلى بلادهم ما تزال مستمرة، إلا أن وتيرتها شهدت تباطؤ مقارنة بالأشهر الماضية، وأضافت الصحيفة أن الولاية تشهد تراجعا في أعداد العائدين، موضحة

0: أن إجمالي عدد العائدين بلغ أكثر من 200 ألف سوري خلال العامين الماضيين. وينضم إلينا من أنقرة يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا، مرحبا بك معنا يوسف. نرصد وإياك ما أعلنته إدارة الهجرة التركية عن انخفاض أعداد السوريين المتواجدين في غازي عنتاب.
1: بداية تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. بحسب وسائل الإعلام التركية فإن أعداد السوريين في الآونة الأخيرة تتراجع، وخصوصا في مدينة غازي عنتاب، أحد أكبر المدن التي تستضيف الجالية السورية في تركيا. فقد تراجع عدد السوريين في ولاية غازي عنتاب بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع استمرار عودة السوريين إلى بلادهم بحسب بيانات إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية. وفقا للبيانات انخفض عدد السوريين المقيمين في غازي عنتاب إلى نحو 10,000 شخص، بعد أن كانت الولاية قد تجاوز عدد السوريين فيها النصف مليون سوري في السنوات الأخيرة. وسائل الإعلام التركية أفادت بأن أكثر من 200 ألف سوري غادروا ولاية غازي عنتاب وعادوا إلى سوريا خلال العامين الماضيين، في حين لا تزال عمليات العودة مستمرة حتى وقت آخر. الصحيفة أشارت إلى أن وتيرة عودة السوريين شهدت تباطؤ مقارنة بالأشهر السابقة، بعد أن سجلت حركة العودة نشاطا أكبر خلال فترات سابقة. الخبراء يرون بأن سبب تباطؤ العودة في الآونة الأخيرة هو بدء العام الدراسي الجديد في تركيا 2026-2027، مع أنها كانت سريعة وجيدة خلال فترة الصيف مع توقف المدارس عن العمل آنذاك، لكن حاليا مع بدء فصل الشتاء وبدء المدارس يتوقع أن يكون هناك بطء في عمليات العودة. لكن بحسب التقارير لا تزال غازي عنتاب في صدارة الولايات التي تستضيف السوريين. تعد غازي عنتاب كما ذكرنا قبل قليل من أهم الولايات التي استضافت السوريين منذ بداية الثورة السورية، نظرا لقربها الجغرافي من الحدود السورية.
0: أشكرك جزيل الشكر يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من أنقرة. في غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة بمقتل 8 أشخاص في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بالقطاع. هذا وأشارت مصادر طبية إلى مقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم شقة سكنية غربي مدينة غزة. وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية غرب مدينة غزة، في حين نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف في حي التفاح شرق المدينة.

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة عدد من المواطنين بجروح وردود عقب هجوم شنه مستوطنون على المزارعين في قرية أوصرين جنوب نابلس. وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الغربية من القرية واعتدوا على عدد منهم ما أدى إلى إصابتهم بجروح وردود، مضيفة أن المستوطنين استهدفوا منازل المواطنين ومركباتهم بالحجارة ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بها. هذا وأعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن 30 فلسطينيا قتلوا بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة من جراء اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين منذ مطلع العام الجاري. ووصفت الهيئة الوضع بأنه تصاعد خطير في حصيلة القتلى متجاوزا كل الأعوام المرصودة منذ عام 2022. وأشارت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان مشاركا في اعتداءات ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم. في اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على

0: حصن سامع جنوب شرقي تعز عقب مواجهات مع جماعة الحوثي. ونقلت وكالة سبأ اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على الحصن بعد معارك عنيفة، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف جماعة الحوثي وفرار عدد من عناصرها. أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذها هجوما على أهداف عسكرية حيوية في العاصمة صنعاء. وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي على قدرة قواته على تنفيذ هجمات استراتيجية ضد الحوثيين. وبحسب وسائل إعلام يمنية، دوت عدة انفجارات في صنعاء نتيجة غارات استهدفت مواقع متفرقة في المدينة. وينضم إلينا من الرياض الصحفي اليمني محمد الضبياني. مرحبا بك معنا سيد محمد، لنتحدث في البداية عن طبيعة الاستهدافات العسكرية. القوات الحكومية أعلنت عن السيطرة الكاملة على حصن سامع، كيف يمكن قراءة هذه العملية وأهمية هذه العملية العسكرية من الناحية الاستراتيجية من الناحية الميدانية في سير التطورات الحاصلة؟
1: أهلا بك، أهلا بك ديما ولكل السادة المشاهدين. في الحقيقة قبل قليل أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي أن القوات المسلحة اليمنية نفذت 257 عملية قتالية بين قصف جوي وراجمات للصواريخ والطيران المسير، استهدفت عناصر الميليشيا الحوثية وتحركاتها وقدراتها العسكرية، بالإضافة إلى أهداف عالية القيمة كما أشار في صنعاء وعمران وصعدة. وتركزت معظم العمليات على جبهات محافظة تعز التي تشهد مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية، بالإضافة وفي مواجهة ميليشيا الحوثي في عدة جبهات. اليوم كانت المعارك محتدمة في جبل هان في المدينة محيط المدينة غرب مدينة تعز، بالإضافة إلى مديرية سامع، حيث تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على حصن سامع وهو منطقة حاكمة وتسيطر على منطقة شاسعة، بالإضافة إلى أن المتحدث الرسمي أعلن تحييد 700 من عناصر الميليشيا الحوثية وتدمير 170 آلية عسكرية بين مدرعات وأطقم مسلحة. في تعز المعركة محتدمة، وتعز تخوض معركة فاصلة للتصدي لهذا الهجوم الحوثي المدعوم من النظام الإيراني. وتعز لا تقاتل عن ذاتها، بل تقاتل عن هوية اليمن وعن وحدته وعن سيادته وعن
0: طب كيف يمكن أن نفسر هذا التصعيد العسكري من وجهة نظرك من خلال هذه المعارك الجارية، وهي ليست يعني اليوم بدأت بوتيرة مختلفة، هذا التصعيد بعد ربما هدوء نسبي إن صح التعبير، كيف يمكن تفسير ذلك؟
1: بسيطرة الميليشيا الحوثية مسنودة بالنظام الإيراني وخبراء الحرس الثوري وحزب الله على الساحل الغربي، مرورا بالمخا إلى باب المندب. كانت السيطرة الحوثية على تلك المناطق المكشوفة ليس لديها طبعا حماية، وكانت القوات الحكومية لا تزال تسيطر على السلسلة الجبلية المطلة على تلك المنطقة. أرادت الميليشيا السيطرة على الجبال المطلة على السهل الساحلي لحماية هذا الاجتياح، لكن هذه المنطقة لها طبيعة حاكمة، وبسيطرة الحوثيين على الساحل الغربي بدون هذه المنطقة لا شيء. فالسيطرة على تلك السلسلة يمنح القوات الحكومية أولوية لاستعادة تلك المنطقة والاستهداف أي

0: التحركات الحوثية في تلك المنطقة.
1: أشكرك جزيل الشكر محمد الضبياني الصحفي اليمني، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة مقيم من جنسية أسيوية من جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير بعد اعتراضه وتدميره. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني إن الصاروخ أطلقته جماعة الحوثيين وإن سقوط شظايا أدى كذلك إلى أضرار مادية في مصلى داخل مبنى وعدد من المركبات، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: لهذا التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من بارون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.

محمد كرد علي مفكر ومؤرخ ولغوي وناقد أدبي، ولد في دمشق عام 1876 لأب كردي وأم شركسية، وتوفي ودفن في دمشق عام 1953. درس في مدارس دمشق وتتلمذ على يد أشهر علمائها مثل محمد المبارك وطاهر الجزائري ومحمد عبده في مصر. أنشأ مجلة المقتبس في القاهرة وعمل في جريدتي الظاهر والمؤيد. ترأس مجمع اللغة العربية في دمشق منذ تأسيسه عام 1919 وبقي في منصبه حتى وفاته. شغل منصب وزير المعارف مرتين في عامي 1920 و1928. أتقن اللغات الفرنسية والتركية والفارسية وكان مفتتنا بالثقافة الفرنسية. أنشأ مدرسة العلوم الأدبية العليا وحولها إلى كلية في الجامعة السورية آنذاك. كتب نحو 22 مؤلفا في الأدب والفكر والتاريخ والرحلات والفلسفة. دون في كتابه الأشهر خطط الشام تاريخ الشام منذ فجر التاريخ حتى آخر العهد العثماني، واستغرق إنجاز الكتاب 25 عاما. يعد كتابه غرائب الغرب من أهم المراجع عن الحياة الأوروبية في مطلع القرن العشرين. ترجم روايات عن الفرنسية منها قبعة اليهودي ليفمان الفضيلة والرذيلة لجورج أوني، وكتاب تاريخ الحضارة لشارل سينيبوس. حقق كتبا تراثية مهمة منها سيرة أحمد بن طولون، تاريخ حكماء الإسلام، رسائل البلغاء. كتب مذكراته في مجلد من 4 أجزاء بعنوان المذكرات، وتعد مرآة لعصره في مختلف ميادين الحياة. قال في وصف نفسه: أحب الحرية والصراحة، وأتألم للظلم، وأحارب التعصب، وأمقت الرياء. توفي عام 1953 ودفن بجانب ضريح معاوية بن أبي سفيان بدمشق.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش في ساعتها الأولى لقاءات جمعت مستشار الرئاسة مصطفى عبدي المعروف بمظلومة مع وزيري التعليم العالي والتربية لبحث واقع التعليم والجامعات والاعتراف بشهاداتها في مناطق شمالي وشرقي سوريا.

تجهيزات لعودة القافلة الرابعة من مهجري مدينة رأس العين إلى منازلهم. فهل يكشف تنفيذ مسار دمشق أسد عن ثغرات في بنود الاتفاق؟ نناقش في المحور الثاني تكرار حوادث الفيضانات بسبب الهطولات المطرية الغزيرة في حلب واللاذقية وإدلب وحمص. فمن يتحمل مسؤولية الأزمات الخدمية المتكررة في المحافظات؟ أما في المحور الأخير نناقش إدراج وسائل إعلام اسم سوريا في قضية طائرة فلاي دبي التي هبطت اضطرارياً في السعودية، واتهامات بحمل مساعد قائد الطائرات أفكاراً متطرفة خلال زيارته إلى سوريا. فلماذا تستمر وسائل إعلام بزج اسم سوريا في قضايا الفكر المتطرف؟ أهلاً بكم.

0: خطوات جديدة في مسار تطبيق اتفاق دمج قسد مع الدولة تبدأ من دخول قوى الأمن الداخلي إلى عدة أحياء في مدينة الحسكة، مروراً بتوجيه إنذارات لقاطنين في منازل مهجري مدينة رأس العين في ريف الحسكة بالإخلاء الفوري، تمهيداً لإعادة القافلة الرابعة من مهجري المدينة، وصولاً إلى ملف التعليم، حيث عقد المستشار في رئاسة الجمهورية مصطفى عبدي لقاءات مع وزير التعليم العالي مروان الحلبي ووزير التربية والتعليم محمد تركو لبحث واقع التعليم والجامعات في مناطق شمالي وشرقي سوريا والاعتراف بالشهادات الصادرة عنها.
1: ملف التعليم يتصدر واجهة المشهد في شمال وشرق سوريا على وقع سلسلة من اللقاءات بين الحكومة ومظلوم عبدي، مباحثات تركزت في مجملها على دمج القطاع التعليمي بالمنظومة الحكومية وتعزيز حضور اللغة الكردية في تلك المناطق التي أتيح لمدارسها الخاصة والحكومية ذات الغالبية الكردية الدراسة بها في حصص أسبوعية بموجب مرسوم رئاسي. وفي أحدث تلك التحركات تبرز ملفات دمج قطاعي التربية والتعليم العالي كعنوان للقاء جمع عبدي مع وزير التعليم العالي مروان الحلبي، ناقش كذلك وضع خطط لإحداث جامعات جديدة في الحسكة والرقة في الوقت الذي شهد مباحثات بين عبدي ووزير التربية محمد عبد الرحمن تركو لتأمين كتب اللغة الكردية ومدرسيها واستكمال ملفات الدمج.
2: زمان الكردي نصنا مامية.
1: اللقاءات لا تأتي معزولة عن حراك متسارع حول تدريس اللغة الكردية، إذ دعا عبدي قبل أيام أهل المناطق الكردية إلى أرسال أبنائهم إلى المدارس ريثما تستكمل التفاهمات بشأن مستقبل التعليم واللغة. دعوة تعكس حساسية المرحلة، إذ تأتي مع دعوات لتدريس كل المنهاج باللغة الكردية لا الاقتصار على حصص أسبوعية، خصوصا أن الطلاب أمضوا سنوات دراسية في إطار نظام يعتمد الكردية لغة أساسية للتدريس. وفي المقابل تتخذ دمشق خطوات في تسهيل عملية الدمج والاعتراف بالشهادات وضمان استمرار العملية التعليمية، إذ أقرت الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعة روجافا في القمشلي وشهادات جامعة كوباني بمحافظة حلب، مع الإشارة إلى أن خريجي تلك الجامعات سيتمكنون من مزاولة المهن التي درسوا اختصاصاتها في جامعاتهم على كامل الأراضي السورية. وهكذا يتحول الملف التعليمي في شمال وشرق سوريا إلى ساحة اختبار لإدارة حدود الدمج بين مطالب كردية بمنهاج كردي يشمل العملية التعليمية وبين مساعي الحكومة إلى دمج المؤسسات الرسمية والمناهج التربوية في منظومة الدولة مع تعزيز حضور اللغة الكردية.
0: ونفتح هذا الملف بداية مع السيد أحمد الهلالي نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي من الحسكة. مرحبا بك سيد أحمد، إذا سألناك بداية ما الجديد في ملف التعليم ومتى نستطيع أن نقول بأنه قد تم دمج ملف التعليم بشكل كامل في الدولة الجديدة؟
3: مساء الخير، تحياتي لك ربا وللسادة المشاهدين. حقيقة أولا أود أن أوضح نقطتين من خلال التقرير الذي عرضتموه، قد لا يكون له صلة مباشرة بحديثنا، لكن للتوضيح السيد المستشار مظلوم عبدي صحيح كان اسمه مصطفى، سيد مصطفى عبدي، لكنه أجرى

0: دعوى تصحيح اسم، والآن اسمه الرسمي السيد مظلوم العبدي.
1: نعم،
0: اسمه القديم هو مصطفى، لكن اسمه الرسمي الآن في الوثائق السورية مظلوم عبدي.
1: شكرا لك.
0: الأمر الثاني أريد أن أوضح مسألة أخرى، هو استخدام مصطلح شمال شرق سوريا. نحن عندنا محافظة حقيقة اسمها محافظة الحسكة، أرجو أيضا أن نشير إلى صراحة إلى اسم الحسكة كمحافظة.
1: بالتأكيد سيد أحمد، وورد ربما هذا المصطلح شمال شرقي سوريا، لكن المصطلح المعتمد هو محافظة الحسكة والجزيرة السورية. هذا في جاء ربما في سياق التقرير، ليس أكثر من باب تعديد المصطلحات. تفضل.
0: بالنسبة لموضوع الدمج في عملية في العملية التعليمية، حقيقة الجديد هو الانتقال من مرحلة التفاهمات الأولية إلى خطوات تنفيذية وخطوات ميدانية، بالأخص فيما يتعلق بالتربية والتعليم، يعني الملفات المتعلقة بالشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية. تم اعتماد المناهج الوطنية الرسمية في المحافظة، تم تخصيص بعض المدارس للاستمرار كسنة انتقالية إضافية لأفق مناهج الإدارة الذاتية، فهي عمليا خطوات ميدانية وعملية. طبعا ما زال الحديث حول اختيار الثلاث حصص أسبوعيا أو حصتين أو ثلاث حصص أسبوعيا وفق مخطط وزارة التربية، ما زال الأمر ضمن هذا المسار. إلى الآن لم يتم إقرار ترجمة المناهج الوطنية بشكل كامل إلى اللغة الكردية. هذه المسألة تواجه عقبات تقنية وفنية وأمور متعلقة أيضا بمستقبل الطلبة بعد
1: ترجمة المناهج سيد أحمد، أو تقصد المواد التي ستدرس باللغة الكردية، باعتبار أن هناك عدة حصص باللغة الكردية ليس كل المنهاج؟
0: صحيح، هناك مطالبات لترجمة المنهاج بشكل كامل إلى اللغة الكردية، وهذا يواجه عقبات فنية وتقنية وأمور متعلقة بمستقبل الطلاب. فإذا نحن انتقلنا من مرحلة هذه التفاهمات إلى مرحلة التطبيق العملي. أيضا فيما يخص في التعليم العالي، هناك جامعة تدعى جامعة روج آفا. طبعا هنا أشير إلى مسألة في غاية الأهمية أيضا، أن تسمية الجامعة يصدر فيه قانون من مجلس الشعب ويصدر فيه مرسوم رئاسي، وبالتالي يعني هذا الاسم حاليا غير معتمد لحين إصدار القانون وإصدار
1: إذن ما هو مصير هذه الجامعات؟ سيكون كما يسمى جامعة روج آفا وغيرها؟
0: ما زالت هناك تفاؤل. الآن هناك ما يتعلق بجامعة كوباني وجامعة الشرق في الرقة، تم تسوية أوضاعهم بشكل أعتقد بشكل كامل، لكن جامعة روج آفا ما زال التفاوض جاري فيها. هناك عروض بتحويلها إلى جامعة خاصة، طبعا مع إبعاد المناهج التعليمية عن يعني المسائل الإيديولوجية والتسييس، بحيث تكون مطابقة أيضا للمناهج الوطنية. حقيقة نستطيع أن نقول أن هذا الملف سيكتمل من خلال تحقيق ثلاثة أهداف وثلاثة نقاط. النقطة الأولى هو التكامل الإداري وبشكل كامل، بحيث تكون حقيقة هذه الإدارة تتبع للوزارة المختصة، سواء كانت في المدارس تتبع لوزارة التربية أو الجامعات تتبع بشكل مباشر لوزارة التعليم العالي، فهذا التكامل الإداري. النقطة الثانية توحيد الامتحان وتوحيد المناهج وفق المناهج الوطنية وتحت إشراف كل وزارة بوزارتها، سواء وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي. النقطة الثالثة هو الاعتراف النهائي الشامل، بحيث أنه ما يواجه أي طالب صعوبة في الانتقال لاحقا مثلا من محافظة محافظة الحسكة إلى محافظات أخرى، أو من جامعات الحسكة إلى جامعات أخرى، ويكون سوق العمل داخل سوريا أو خارج سوريا الأمر متاح لهؤلاء الطلبة.
1: طب بالنسبة للشهادات، ما هي المعايير التي تم اعتمادها من قبل سواء يعني وزارة التعليم العالي المتعلقة أو الجهات يعني المعنية المتعلقة بالخريجين من تلك الجامعات؟ هل هناك كان معايير واضحة أم أن هذه عقبة جديدة للاعتراف بالشهادات؟
0: نعم طبعا هي إحدى العقبات حقيقة، يعني هي عقبة مهمة وتتعلق بها مسؤوليات كبيرة حقيقة. يعني هناك معايير أكاديمية، هناك والتحقق من الإجراءات الإدارية، إجراء فحوص للملفات الطلابية والمؤهلات والكشوف الامتحانية، هذه مسألة مهمة. لذلك يعني هذه المسائل هي تحتاج حقيقة إلى وقت، لا نستطيع أن نقول أن الأمر تم وأن هذه الملفات تم حسمها، إنما هذه الأفكار التي يتم تداولها الآن للتحقق من هذه الشهادات، يعني لربما تصبح عندنا هناك على سبيل المثال بعض الأفكار التي تطرح لمعالجة هذه الإشكالية، الامتحانات الوطنية وموضوع معادلة الشهادة، إخضاع بعض التخصصات مثلا، ممكن تكون هناك بعض التخصصات الطبية أو المهنية الدقيقة، إخضاع هذه التخصصات لاختبارات كفاءة، ممكن يعني هذا الأمر مطروح، أو استكمال بعض المقررات مثلا شبيهة بمقررات جامعة حلب أو جامعة دمشق، هذه الاختبارات تؤكد على كفاءة هؤلاء
1: الخريجين.
0: الخريجين للشهادات التي حصلوا عليها.
1: طب إذا انتقلنا إلى الملف الأمني، ولا بد أن نسأل أيضا، لماذا لم تدخل وزارة الداخلية إلى جميع الأحياء في محافظة الحسكة، وما هي الأحياء التي لم تدخل إليها، ويعني ما هي العوائق أمام دخول وزارة الداخلية إلى كل الأحياء في المحافظة؟
0: طبعا الأمن الداخلي موجود في كل محافظة الحسكة، لكن الانتشار الأمني الذي لاحظناه أمس في محافظة في مركز مدينة الحسكة، صحيح هذا الانتشار غير موجود حاليا، لكن هناك خطة مرحلية متدرجة لتجنب أي صدام أو سوء تفاهم، يعني أن الانتشار الأمني هذا لا يستهدف أي مكون من مكونات المجتمع، لا يستهدف الهيمنة أو نحو ذلك من الأمور التي يعني قد يعني بعض الذرائع التي تستخدمها بعض محطات الإعلام المضللة حقيقة. نحن نريد أن يكون هذا الانتشار انتشارا مطمئنا، انتشارا مرحبا به من كل المكونات، هذا الذي نريده. أما التواجد الأمني فالأمن موجود
1: يعني
0: في كامل محافظة
1: قوى وزارة الداخلية دخلت إلى كل الأحياء، لا يوجد أحياء لم تدخل إليها. وبالنسبة للجهات التي لا تريد يعني لوزارة الداخلية وقواتها بالدخول، هل هي جهات تيارات ضمن قصد سابقا، أم أنت تتحدث هنا عن الحاضنة الشعبية؟
0: نعم طبعا أتحدث عن مسارين، ما زالت هناك قوى تابعة لقسد اللي طبعا أعلن السيد مضروم عبدي عن حلها، هناك قوات ما زالت لم تندمج، تنتظر دورها في عملية الدمج، تنتظر دورها في عملية المقابلات، وبالتالي هذا التواجد لبعض العناصر الذين يتبعون للأسايش، طبعا الأسايش يعني القوى الداخلية، قوات الأمن الداخلي التي كانت تتبع سابقا لقسد، وكذلك بعض دورياتهم أو آلياتهم التي ما زالت تحمل هوية وشعارات قسد سابقا. هذا التواجد أنا أعتقد هو تواجد مرحلي وطبيعي لحين إتمام عملية دمجهم في مؤسسة الأمن الداخلي وتسليمهم الآليات الجديدة والزي الجديد والانتشار بالهوية الجديد. فالذي أريد أن أؤكد عليه أن القوات الأمنية،
1: نعم سيد أحمد، على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد أحمد الهلالي. بكل أحوال شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، كنا نتمنى أن تكون لوقت أطول معنا لأنه ما زال هناك ملف متعلق بعودة النازحين، كنا نرغب أن نسمع منك معلومات عنه، النازحين طبعا إلى مدينة رأس العين وتجهيز القافلة الرابعة، لا أعلم إذا كان معنا أو نستطيع العودة إليه في خلال يعني وقت قصير، باعتبار أن ملف الاندماج هو من أكثر الملفات حساسة الآن، وهناك عدة تحديات سواء بملف التعليم أو بملف يعني دخول قوات الأمن الداخلي وقوات وزارة الداخلية، أو حتى بالنسبة لموضوع عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، باعتبار أن العودة هو حق لكل مواطن سوري أن يعود إلى مناطق سكناها الأصلية، وهذه التحديات مع تجهيز القافلة الرابعة للعودة، لا أعلم إذا كان السيد نائب المحافظ معنا، مرحبا بك من جديد سيد أحمد، نتمنى أن لا ينقطع الاتصال الآن، لأننا نريد أن ننتقل إلى موضوع مهم بالنسبة للسوريين أيضا، وحق عودة كل سوري إلى بيته المهجر منه هو أمر ضروري ومهمة صعبة مع تجهيز القافلة الرابعة للعودة. متى يمكن يعني نقول أن هذه القافلة ستنطلق إلى رأس العين؟
0: نعم طبعا مثل ما تفضلتي أستاذة ربا، أن عودة كل نازح وكل مهجر إلى بيته هو حق مصون، ونحن حقيقة من يعني أوائل الملفات التي قمنا بمعالجتها.

0: أثناء تكليفنا بالعمل ضمن الفريق الرئاسي ومعالجة هذه الملفات الإنسانية وعلى رأسها عودة النازحين والمهجرين. طبعا ووفق ذاك المسار أعدنا أكثر من 12,000 عائلة من أهالي عفرين من محافظة الحسكة إلى قراهم ومدنهم في منطقة عفرين. وكذلك حاليا بدأنا العمل لعودة نازحي رأس العين من وإلى رأس العين والحسكة. طبعا في هذا السياق أيضا عاد الآلاف من الأسر في ريف رأس العين، ونحن نستعد يوم الاثنين القادم، الاثنين أو الثلاثاء كحد أقصى إن شاء الله. نحن الخطة يوم الاثنين، يعني إذا ما صار أي معوق إن شاء الله تعالى، فستسير قافلة يوم الاثنين القادم أيضا باتجاه رأس العين فيها المئات من الأسر النازحة. بالمقابل أيضا هناك أسر نازحة من أهالي الحسكة موجودين في رأس العين من الأحياء غويران والنشوة وغيرها من الأحياء ضمن مدينة الحسكة. أيضا أعددنا قوائم لعودتهم عودة طوعية وكريمة أيضا إلى مدينتهم وإلى أحيائهم في مدينة الحسكة.
1: يعني بالنسبة أيضا لموضوع المهجرين الذين يقطنون في هذه المنازل، هل لديكم يعني خطة للتعامل معهم؟ كيف تتعاملون معهم باعتبار أنهم أيضا مهجرين؟ ونحن عندما نتحدث عن حق العودة لكل مواطن سوري إلى مناطق سكنها الأصلية، هذا يتضمن بأن يعود عودة طوعية وكريمة، وأن تكون هناك مستلزمات الحياة، الخدمات، إضافة إلى ضمان عدم يعني حدوث أي تغيير ديموغرافي. فكيف هذا الأمر تحلونه؟
0: نعم طبعا عودة، يعني نحن لا نعتبر عودة أي مواطن سوري وسكن أي مواطن سوري في أي جزء من سوريا هو تغيير ديموغرافي. نحن نعتقد أن كل من حق أي سوري أن يسكن في المكان الذي يرتاح إليه والذي
1: صحيح هذا حق أيضا.
0: بالنسبة لكن أهالي غويران وأهالي النشوة وأبناء مدينة الحسكة الموجودين في رأس العين لهم رغبة كذلك حقيقية في العودة إلى محافظة الحسكة والعودة إلى ديارهم وإلى أحيائهم. كانت هناك مخاوف أمنية، عاد قسم كبير منهم، عشرات العوائل عادوا إلى مدينة الحسكة إلى أهليهم وإلى وعادوا إلى أحيائهم، وهناك المزيد يعني أكثر من 150 عائلة ينتظرون عودتهم أيضا وفق جداول معينة أعددناها بالتنسيق مع الأمن، مديرية الأمن الداخلي في رأس العين. حقيقة نحن لا نلزم أي إنسان، لا نضغط على أي إنسان، لا نجبر أي إنسان، أي مواطن سوري لا نجبره على العودة أو إلى السكن في مكان معين. هذه نحن نسميها عودة طوعية، هو إذا أراد أن يعود فنحن نهيئ له الأسباب العودة، وبالأخص على رأسها الاحتياجات الأمنية بحيث نضمن لهم عدم تعرضهم للاعتقال، عدم يعني نزيل عنهم المخاوف.
1: هل يقدم لهم أي دعم مادي مثلا لكي يخرجوا ويعودوا؟
0: حقيقة نحن الدعم مادي حكومي لا يوجد مع الأسف، يعني لكن نحن نسعى عن طريق يعني كمحافظة الحسكة الآن نتحدث عن طريق التعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل لمخاطبة المنظمات لتوفير الدعم المالي أيضا أسوة بأهالي عفرين الذين عادوا وكانوا يتلقون الدعم المادي من بعض المنظمات. هذا نعمل عليه أيضا لكل العائدين ومن وإلى رأس العين والحسكة، سيكونوا إن شاء الله بالسوية.
1: شكرا جزيلا لك السيد أحمد الهلالي نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي، كنت معنا من الحسكة. ونتابع النقاشات في هذا الملف مع السيد خورشيد دلي المحلل السياسي المختص بالشؤون الكردية، ينضم إلينا من دمشق، والدكتور سمير العبدالله الباحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة ينضم أيضا إلينا من دمشق، والسيد أحمد حماد الأسعد شيخ قبيلة الجبور الشدادي في ريف الحسكة ينضم إلينا من ريف الحسكة. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور سمير، بالنسبة للملفات التي تحدثنا عنها مع السيد الهلالي، إذا بدأنا بموضوع التعليم، برأيك إضافة لما ذكره، ما هي أهم التحديات أمام الدولة السورية بموضوع التعليم، خاصة ملف التعليم العالي الجامعات، وهو ذكر مشكلة جامعة روج آفا ويعني الصعوبات بهذا الأمر؟
2: شكرا لكم على الاستضافة. أهلا وتحياتي بك. لكم وللسادة المشاهدين وللضيوف الكرام. يعني حتى نجيب على هذا السؤال لنجعله شقين، يعني الشق المتعلق بالجانب الأكاديمي والعلاقة مع وزارة التعليم العالي، وهنا يوجد كثير من التحديات، وخاصة أن الجامعات في المنطقة الشمالية الشرقية في الجزيرة السورية وحتى في المناطق الشمالية وفي إدلب سابقا هي لا تحقق كثير من المعايير الأكاديمية المعترف عليها عالميا أو ما يتعلق بالجامعات. فما جرى حاليا هو اندماج سياسي يعني أكثر مما يتعلق باندماج أكاديمي، بأن هذه الجامعات تحقق الشروط المطلوبة ليتم الاعتراف بها والاعتراف بشهاداتها.
1: إذن التحدي الأول هو المعايير الأكاديمية لهذه الجامعات التي ربما لا تتطابق مع معايير الجامعات السورية الرسمية بالأحرى أو حتى الخاصة وفق المعايير المعتمدة.
2: نعم، هناك فرق كبير سيكون بين هذه الجامعات وخريجيها وخريجي بعض الجامعات الأخرى. أنا لا أقصد هنا بالتأكيد أنه الجامعات التي كانت في مناطق النظام هي أفضل حالا أفضل بكثير يعني، لكن هناك فرق كبير عندما يكون هناك أكاديميين، هناك مناهج محددة، وخاصة هنا يعني موضوع اللغة التي تم التدريس فيها، هنا اللغة الكردية ربما بعض الاختصاصات تم التدريس فيها، هل سيخضعون الطلاب مثلا طلاب كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة هناك ما يشبه الامتحان الوطني الشامل، فعندما يخضع هذا الطالب إلى امتحان باللغة العربية كيف سيكون مستواه؟ يعني نحن نفكر كيف أيضا بمصلحة الطالب، يعني هو درس كل مواده بلغة مختلفة عن
1: كيف سيدخل
2: لغة
1: سوق العمل
2: الامتحان حاليا،
1: كيف سيدخل
2: كذلك سوق العمل ربما يعمل في المناطق ذات الأغلبية الكردية أو ذات المكون الكردي، لكن هنا موضوع الشهادات يعني. لكن كما ذكرت هو بالنسبة للتعليم هو اعتراف سياسي وهو اندماج سياسي أكثر مما يتعلق بالمعايير الأكاديمية المتعلقة بتلك الجامعات. كذلك حتى الأمر بالنسبة لمرحلة ما التعليم ما قبل الجامعي، هناك طلاب درسوا بلغة مختلفة لمدة سنتين أو ثلاث وقريبا سيكونون في مرحلة البكالوريا أو مرحلة الشهادة الإعدادية، فما جرى باعتقادي هو جيد يعني راعى ظروف هؤلاء الطلاب من حيث اللغة، لكن يجب إنهاء هذا الملف، يعني أن يكون هناك جدول زمني مثلا هذه السنة يراعى بعض الفصول الدراسية صف البكالوريا أو صف التاسع، لكن بدءا من السنة القادمة يكون هناك منهاج موحد للجميع، وكذلك يعني أن يحل مسألة اللغة الكردية كم ساعة حصة دراسية ستكون، ما هي المناطق التي ستدرس فيها اللغة الكردية كمادة إضافية للطلاب. واليوم يعني كان هناك مظاهرات اليوم بالأمس لبعض المواطنين من الأقلية التركمانية كذلك أو المكون التركماني يطالبون بإدخال اللغة التركية، فهذا المجال فتح المجال لكثير من المكونات ستطالب بحقوق مشابهة.
1: طيب يعني سيد خورشيد بالنسبة لموضوع التعليم هناك تحديات كثيرة، السيد الهلالي تحدث أيضا عن حلول متعلقة ربما إجراء فحوص للتعديل خاصة لخريجي الجامعات، قال أن هناك جامعات تم دمجها انتهى الموضوع، لكن ما زالت ما يعرف كان بجامعة روجافا هناك مشكلة. برأيك ما هي الحلول الإضافية لإغلاق ملف التعليم كاملا سواء بالتعليم ما دون الجامعي بمرحلة الثانوي والتعليم الأساسي أو في مرحلة التعليم العالي التي هي أخطر باعتبار أن هناك خريجين إلى الآن لا يوجد حلول للتعامل معهم ومع شهاداتهم والاعتراف بها؟
3: تحياتي لك وللضيوف الكرام ولمشاهدي قناة سوريا. واضح أن هناك عقبات كثيرة، هناك تحديات، وفي نفس الوقت هناك إصرار على أن يتم حل كل هذه القضايا في إطار اتفاقية 29 يناير وعمليات الدمج الجارية التي تشمل كل الأوجه، ومن هذا الأوجه مسألة التربية والتعليم. يعني على مستوى المناطق التي فيها التواجد الكردي هناك مشكلة أساسية، هي مشكلة أولا تتعلق باللغة. الأطفال الطلاب درسوا هناك خلال أكثر من عقد باللغة الكردية، والكثير من هناك لا يعرفون حتى اللغة العربية ولا يفهمون بها، وهذه أول مشكلة يتعرضون لها نظرا لأن التعليم بلغة غير مفهومة بالنسبة لهم، هذا التعليم يولد ما يشبه انفصام في الهوية، على اضطراب على مستوى النفسي، عدم استيعاب المنهاج بشكل جيد، وهذه مشكلة حقيقية قائمة. المشكلة الأخرى هي تتعلق بالمعايير التي تحدث فيها ضيف الكريم.

0: هذا الأمر ربما لا يشمل الجامعات في شرق وشمال سوريا فقط، إنما على المستوى العام. نحن نعرف حجم الإمكانات والمعايير العلمية والبنية المادية التي هي قديمة، لا تتوفر فيها كل المعطيات العلمية، وهذه مشكلة أيضا إضافية. هناك أيضا مشاكل تتعلق بقضية تلك المناطق، هي بعدم توفر مدرسين اللغة الكردية في مناطق مثلا دمشق، في مناطق مثل حماة. ودعيني أعطيك معلومة، أن وزارة التربية مثلا أعلنت على موقعها لتعيين مدرسين باللغة الكردية في دمشق وحماة، تقدم 120 شخص، لم ينجح منهم سوى 18 شخص فقط. وبالتالي كيف ستتم إدارة العملية التعليمية؟ هناك نقص حقيقي في هذا الأمر. ربما ليست هناك مشكلة في محافظة الحسكة، في مناطق عفرين، في كوبانة، نظرا لأن أساسا التعليم باللغة الكردية كان.
1: لكن حتى التعليم والحصص التي خصصتها الوزارة يعني عدد الحصص وبالمناطق ذات الغالبية الكردية ربما لا تحتاج إلى هذا الكادر الكبير من التعليم. لكن هناك مشكلة الآن بأن الاندماج، التوقيع والاتفاق شيء، والعقبات التي تواجهه على أرض الواقع شيء آخر. في ملف التعليم تحديدا، كيف يمكن يعني مع المشكلات التي طرحتها نبحث عن حلول؟ ما هي الحلول برأيك؟
0: يعني الحلول أنا باعتقادي واضح أن هناك نوع من الإصرار، نوع من العزيمة على إيجاد حلول لها. لعل لقاءات سيد مظلوم عبده بكل من وزير التربية ووزير التعليم العالي جاء في هذا السياق، وكي يتم تنفيذ هذه القضية في إيجاد آليات لها في ضوء مرسوم 13 الذي أصدره الرئيس الشرع. هذا إذن على المستوى السياسي هناك تفاهم على إيجاد حلول، لكن على أرض الواقع طبعا سنعاني من مشكلات كبيرة. مثلا مسألة المنهاج، كيف سيتم التعامل المنهاج؟ هل هذا المنهاج الوطني سيتم ترجمته مثلا بالكامل إلى اللغة الكردية؟ لو افترضنا جدلا تم هذا القرار، هذا الأمر يحتاج إلى وقت كبير، ونحن نحن الآن دخلنا العام الدراسي الجديد. هل سيتم مثلا تحقيق هذا الأمر في مدة زمنية يمكن، أم أن هناك طلاب سيحرمون منها؟ أيضا على مستوى هناك رفض من قبل شريحة واسعة من أبناء الكرد، ولا سيما في محافظة الحسكة، حقيقة يرفضون التعليم باللغة العربية ويقولون لماذا لا نتعلم باللغة الأم. ودعيني أعطيك بعض الأرقام حسب الدراسة وصلتني اليوم، تقول أن هناك 185,000 طالب.
1: اللغة الرسمية في سوريا هي اللغة العربية، يعني هذا الأمر يجب أن يحل من خلال يعني تقبل الواقع والحفاظ على الهوية الثقافية لكل مكون في سوريا. وكما ذكر منذ قليل الدكتور سمير، يعني هناك مكونات كثيرة في سوريا أصبحت تبحث عن حقها من وجهة نظرها بأنها يجب أن تتعلم أيضا بلغتها. اسمح لي كي أوزع الوقت يعني بعدالة مع أنتقل للسيد أحمد. سيد أحمد، كيف هي الأوضاع الأمنية في الحسكة؟ هل فعلا أن قوات الأمن الداخلي تدخل إلى أحياء ولا تدخل إلى أحياء أخرى، وأن مثلا جهاز الاستخبارات الذي كان يتبع لقسد والمفروض أنه انحل ما زال موجودا ويقوم بممارسات تضيق على المدنيين، كيف يتم التعامل مع هذه الأمور أيضا من قبل المواطنين يعني أبناء الحسكة ومن قبل قوات وزارة الداخلية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اولا موضوع محافظه الحسكه موضوع يعني حقيقه شائك ومعقد.
1: نعم،
2: الحلول بدت سياسيه، لكن احنا لدينا الامور المجتمعيه والامور على ارض الواقع تختلف كليا عن ما تم توقيعه. التوقيع كان جيد وممتاز بالنسبه لنا، حقن الدماء هذا كان اهم او اولويه لدى الرئاسه ولدى الحكومه ولدينا احنا ابناء المجتمع. اليوم ما زالت أو ما زال ما تسمى شبيبة ثورية تعمل أو تقوم بالتضييق أحيانا على أبناء مدينة الحسكة أو خارج مدينة الحسكة باتجاه القامشلي، فهذه الأمور لا تخدم اتفاق الاندماج. الحقيقة أنه قوى الأمن موجودة في بعض أحياء أو بالأحرى في مدينة الحسكة، يعني تتواجد قوى الأمن الداخلي، ولكن تواجد الأكبر لقوى الأمن الداخلي في مثلا حي غويران، حي العزيزية، النشوة، المركز البلد، ولكن ما ننسى أنه في قوات الأسايش اللي هي قوى الأمن الداخلي لدى قسد سابقا،
1: نعم،
2: اندمجت ضمن قوات الأمن ويعني تلبس لباس الأمن وسيارات الأمن وهي داخلة، يعني تعمل ضمن وفق القوانين الموجودة في المحافظة. احنا عندنا جزئين للأسف إلى الآن، وإن شاء الله بالأيام القادمة يتم هذا، نتمنى إن شاء الله أنه ما يكون مثلا وضع خاص بمدينة الحسكة يختلف عنه وضع خاص جدا في مدينة القامشلي أو غير المدن. المطلوب حاليا أنه قوات الأمن تنتشر على كافة بقاع سوريا وخاصة محافظة الحسكة. من يومين شفنا البارح شفنا المظاهرات اللي خرجت بحي غويران واتجهت إلى مركز مدينة الحسكة وكانت بحماية قوات الأمن، حتى من ضمن قوات الأمن كان فيها من القوات المندمجة، فكانت مظاهرات سلمية وكانت مطالبات حق بأن تبسط الدولة سيطرتها على كامل تراب المحافظة. هذا المطلوب مطلب مو بس العرب، مطلب العرب والكرد والسريان والآشوريين بقية القوميات الموجودة في محافظة العسكر.
1: طب ما هي الإجراءات المطلوبة سيد أحمد؟
2: شبيبة ثورية، جيش العشائر كان حالة آنية انطلقت مع تحرير
1: هل
2: مناطق
1: هل هو
2: الجزيرة.
1: هل هو موجود
2: والقرى
1: الآن؟ هل هناك
2: لا تنظيم؟ لا أبدا.
1: نعم
2: أستاذ ربا، أنا كنت أحد قادة جيش العشائر،
1: نعم،
2: واليوم أدخل وأخرج إلى محافظة الحسكة وأجلس مع المحافظ ومع القيادات الكردية ونتناقش في مواضيع تهم أبناء محافظة الحسكة بكل قومياتها. الموضوع إحنا بعد توقيع الاتفاق بين السيد رئيس الجمهورية و السيد أحمد الشرع والسيد مظلوم عبدي رئيس منظمة قسد، أخذنا منحنى ثاني.
1: السيد مظلوم عبدي هو الآن مستشار للرئاسة، لنكون دقيقين بالتفصيل،
2: وحاليا
1: نعم
2: هو مستشار للسيد الرئيس،
1: نعم،
2: أو مستشار للرئاسة. الموضوع حاليا أصبح موضوع وطني، زج كلمة الأمور القومية أو المواضيع القومية بالأحاديث أو من خلال التلفزة هذه ما تفيد الحلول في محافظة الحسكة، بالعكس تعقد الأمور. وأنت لاحظتي أنا إلى الآن ما تكلمت بأي طابع قومي، أتكلم بطابع وطني، وهذا هذا الخطاب خطاب العشائر بشكل عام.
1: نعم،
2: وإحنا
1: وبكل الأحوال أنا لن أسمح لأي يعني ضيف مع الاحترام الجميع أن يمرر أي خطابا قوميا أو طائفيا أو تحريضيا.
2: نعم، نعم.
1: طيب
2: نعم،
1: إذا سألناك يا سيد أحمد الآن مع النقاط التي رددت بها عن الحلول المقترحة من يعني من من وجهة نظرك المتعلقة بالوضع الأمني بإتمام اتفاق الاندماج، متى نستطيع أن نقول بأن الاتفاق قد تم بشكل شبه كامل أو بنسبة 90% في ظل الأوضاع الأمنية الموجودة حاليا وفي ظل يعني تعثر المؤسسات المدنية أيضا بالاندماج؟
2: أستاذ ربا، الاتفاق احنا نستطيع أن نقول أنه 90% تم عندما يسير المواطن السوري من المالكية ومن القامشلي باتجاه دير الزور ودمشق من دون أي عوائق ومن دون أي علام أخرى سوى علم الجمهورية العربية السورية، هذا أولا. ثانيا، من دون أي رموز ولا وقوات غير قوات الأمن الداخلي السورية. الاندماج فتح الباب أمام دخول الأسايش أو دخول قوات قسد ضمن الأجهزة الأمنية وأجهزة الجيش. احنا ليش تعرف في محافظة الحسكة اليوم انا انطلق من مدينة الحسكة الى القامشلي امر بعربات المكتوب عليها هات او قوات الأسايش او ما شابه ذلك. الحسكة لها طابع خاص، ولكن حتى يشعر الجميع
1: ليس من المفروض هذه العربات وهذه المعدات استلمتها وزارة الداخلية او الجهات لم يتم تسليمها ام انها استلمتها ولم تغير بها هويتها البصرية الان او يعني الشعارات التي عليها لم تستلمها؟
2: اسمحي لي، انا من يومين جيت من العربيه الى القامشلي الى الحسكه ليلا، وكنت ضمن الوفد الرئاسي في زياره تفقديه على المعبر، وطلب منا الاستاذ احمد الهلالي الذهاب معهم للاطلاع على ما قاموا به هم كوفد رئاسي، وشاهدنا الحمد لله رب العالمين كانت قوات الهات موجوده على الحواجز. طبعا ما تعرضوا لنا لكن كان مرور بشكل طبيعي، لكن الحواجز موجوده، تفتيش طيب على الهواية، تفتيش على السيارات. هذه أخت الكريمه يعني الى الان الدوله السوريه غير موجوده هناك، لكن القبضه الامنيه خفت بشكل كبير حتى
1: يعني المفروض ان لا يوجد قبضه امنيه باعتبار ان قسد حلت نفسها وجاء ذلك بقرار من السيد مظلوم عبدي الذي كان يرأسها سابقا وهو الآن مستشار رئاسة. سيد سمير، إذا انتقلنا إليك مرة أخرى وفي ملف الاندماج، لكن الآن بجانب مختلف في إطار العودة والحديث عن تجهيز القافلة الرابعة للعودة إلى رأس العين.

0: برأيك ما هي أول شيء التحديات التي ستواجه تجهيز هذه القافلة، علما أن السيد الهلالي قال أنها الثلاثاء أو الأربعاء ستنطلق، وأيضا التحديات المتعلقة بالذين يجب أن يخرجوا من منازل المهجرين ويعودوا إلى مناطقهم الأصلية، ملف العودة كيف يجب أن يدار؟
1: بالنسبة لملف النازحين وعودتهم إلى ديارهم، ربما هو هذا الجانب المشرق في مسألة اتفاق الاندماج عندما نرى الناس يعودون إلى بيوتهم، لكن هناك كثير من التحديات التي ما زالت تواجه هذا الملف، وخاصة في غياب الدعم الحكومي للنازحين والعائدين إلى ديارهم، وخاصة أنهم عندما يعود النازحين يجدون نازحين يعني في بيوتهم أساسا يقيمون في تلك المناطق، يعني في رأس العين أو في عفرين أو في غيرها من
0: يعني عودة النازحين والمهجرين حق، لكن
1: في بيوت نازحين،
0: لكن حل هذه المشكلات يعني تجعل هناك عبئا جديدا على أشخاص وسوريين نازحين ومهجرين أيضا، يعني مشكلة مركبة.
1: نعم، لأنه لا يوجد خطط واضحة لهذه المسألة، ولا يوجد دعم حكومي لهذا الموضوع. نعم. يعني مسألة إعادة النازحين الدولة تقوم به من خلال التضييق على النازحين، خاصة الموجودين في المخيمات. ربما الموضوع حاليا في رأس العين مختلف، إعادة الناس إلى بيوتهم التي ربما معظمها ما زال موجود، لكن هناك مشكلة تتعلق بالملكيات، الملكيات العقارية، ملكيات البيوت، كذلك الناس المقيمين في تلك المناطق، إعادتهم إلى بيوتهم. مسألة الشرخ المجتمعي الموجود ربما يحتاج إلى فترة معينة أن تبقى قوات الأمن يعني أو تضع هذه المناطق تحت المراقبة، خشية أن يكون هناك أي صدام أو هناك من يشعل الفتنة بين العائدين وبين السكان الموجودين في تلك المناطق. باعتقادي هذا يعني الملف مجتمعي مهم جدا، يعزز الوحدة المجتمعية والحسكة، يعني التنوع الموجود في الحسكة هو فرصة بنفس الوقت لتكون هي هذه المحافظة تعبير عن الفسيفساء السورية.
0: نعم،
1: وكيف يمكن أن يتعايش السوريين ويكون هناك اندماج بين الجميع، لكن باعتقادي التحديات كبيرة، السياسة الحكومية غير واضحة بهذه المجالات، يدعون أنه ليس هناك أي دعم، بالمقابل نرى الأموال تصرف في أماكن أخرى، لذلك نحتاج إلى بذل جهود أكبر في هذا المجال.
0: سيد خورشيد، يعني بنفس الإطار، برأيك هل الخطة التي تضعها الحكومة بموضوع العودة وعودة المهجرين إلى مناطق سكنهم الأصلية هو حق لكل مواطن سوري، لكن هل الخطة تكفي لحل هذه المشكلة باعتبار أن العودة لأكثر من منطقة، لأكثر من مدينة؟ القافلة الرابعة ستعود إلى رأس العين، لكن المشكلة لا تنتهي هنا، أو قوافل العودة لن تنتهي هنا.
2: فعلا مثل ما تحدث ضيف الكريم، هناك عقبات كثيرة. دعينا نتفق جميعا أن حق عودة كل سوري إلى بلدته، إلى مسكنه، هو حق، وهذا ما تم تضمينه باتفاق 29 يناير. نحن أمام مشهدين. المشهد الأول هو عودة أهالي عفرين بطريقة منظمة، ودعينا نقول حتى ناجحة، ونحن أمام تعسر المشهد في مسألة عودة أهالي رأس العين وأهالي حتى أغويران وغيرها من الأحياء الموجودة في قلب الحسكة. أنا باعتقادي المسألة تتعلق أولا بعدم وجود إمكانات أو عدم إعطاء أولوية لصرف إمكانات مادية على هذه القضية. في رأس العين مثلا نزح منها أكثر من 80,000، رغم عودة ثلاث قوافل إلى الآن حسب الإحصائيات لم يعود سوى أكثر من 8,000 شخص، والذين عادوا، المفارقة سيدة ربا، عادوا إلى ريف رأس العين وليس إلى المدينة. لماذا؟ لأن داخل المدينة هناك مهاجرين من مناطق أخرى موجودون فيها. هؤلاء أين سيذهبون إذا عاد ابن رأس العين إلى رأس العين؟ الدولة إلى الآن، الحكومة لا تقدم حلول، بمعنى يمكن تأمين هذا المهاجر إذا انتقل من المنزل الذي
0: يعني
2: سكن
0: هذه
2: فيه.
0: يجب أن تضع الحكومة خطة لتساعد الذين يخرجون من هذه المنازل، لكنها ليست مشكلة المهجر
2: مركبة
0: أن يعود إلى منزله، لأنه هذا حق ومكفول، يجب أن يعود كل مهجر إلى منطقته الأصلية وإلى بيته إذا كان موجودا، أو إلى يعني مكان بيته باعتبار هو حق. سيد أحمد، بكم أيضا دقيقة واحدة أو دقيقة ونصف، كيف أيضا برأيك يجب أن يدار موضوع عودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية وإلى منازلهم بغض النظر عن قوميتهم، عن طائفتهم، عن دينهم؟
3: أستاذ ربا، في محافظة الحسكة الناس بدأت ترجع عن طريق تأمين القوافل للمهجرين حكوميا، طبعا الحكومة هي مشرفة على هذا الأمر. الموضوع لا مو موضوع قومي ولا موضوع طائفي ولا نعم ديني صحيح. لأنه في من العرب كذلك مهجروا من رأس العين واليوم يرجعون إلها صحيح. أنا أصدف يومية كثير من الشباب قام يرجعون، يعني السوريين يرجعون أراضي السورية. إمكانيات الحكومة محدودة أستاذ ربا، إحنا إذا نريد نرجع كل المهجرين السوريين اللي فقط في سوريا نحتاج اليوم إلى 10 مليار دولار، وهذا المبلغ ما متوفر لدى الحكومة السورية خاصة مع
0: الإمكانيات. لكن نتحدث عن عودة مهجرين منازلهم موجودة، مدنهم موجودة، ليست مدمرة، وهناك أشخاص يجلسون في منازلهم يعني بسبب ما كان يحدث في عهد الثورة.
3: هذا الأسبوع أنا أعرف أنه في قافلة يمكن من 400 سيارة راح

0: بشكل مقصود انه مشان يطردون قوميه معينه. تم التهجير، يعني هي كانت منطقه امنه بيوم من الايام، وجدت الناس سكنت بهاي البيوت لقتها فاضيه. حاليا من حق المهجرين العوده الى بيوتهم، يعني من حق ابن راس العين انه يرجع الى بيته، وهذا حق شرعي وطبيعي. القائم على هذا الامر الدوله تقوم بالتأمين الأمن فقط، أما الماديات فهي إمكانات خاصة وعن طريق المنظمات. الدولة لها محدودية بهذا الأمر لأنه ما تستطيع أن تتكفل بكل المهجرين. الحسكة مو مميزة عن حلب ودمشق وحماة وإدلب وغيرها من بقية المناطق، يعني مهجر الحسكة مو أحسن من مهجر إدلب أو مهجر حلب اللي ما يأخذ ولا فلس في العودة إلى بيته. الحسكة أعطوهم بعض الإمكانيات، جابوا منظمات حسب القدرة.
1: نعم، شكرا جزيلا.
0: بينما أنا إذا إنسان خايف يرجع على بيته، الأمن موجود، الدولة موجودة.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفي جميعا، سيد أحمد حمد الأسعد شيخ قبيلة الجبور، كنت معنا من الشدادة في ريف الحسكة. شكرا للسيد خورشيد دلي المحلل السياسي المختص بالشؤون الكردية، كنت معنا من دمشق. وشكرا للدكتور سمير العبد الله باحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، كنت معنا من دمشق. بعد الفاصل نناقش بعد أزمات المحروقات والفيضانات، من يتحمل مسؤولية الأزمات الخدمية المتكررة.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أعلنت محافظة اللاذقية أن الفرق الخدمية تعمل على مدار الساعة للاستجابة للهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة، في حين قالت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إنها نفذت سلسلة استجابات ميدانية شملت 34 موقعاً بحلب وإدلب لحماية السكان من أضرار الأمطار.
1: يدخل فصل الشتاء محملاً بعواصف مطرية وفيضانات تعيد إلى الواجهة مشاهد تتكرر كل عام، حاملة العناصر ذاتها، فيضانات تجتاح الشوارع وتشل حركة المرور، ومعاناة تتصاعد حدتها في مخيمات النازحين. آخر هذه المشاهد بدت في اللاذقية التي شهدت عاصفة مطرية وسيولا دفعت المحافظة

0: حافظت للإعلان عن استنفار الفرق الخدمية وفرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للتعامل مع الهطولات المطرية الغزيرة والسيول. محافظة اللاذقية أشارت إلى سعي الفرق العاملة لتسليك شبكات الصرف الصحي وإزالة الأنقاض والعوائق المتراكمة لضمان انسيابية السير، وأنها تعمل في جميع الأحياء والمناطق على مدار الساعة. وزارة الطوارئ كانت قد أعلنت عن سلسلة استجابات ميدانية مع الأمطار التي شهدتها أحياء بمدينة حلب وتجمعات سكنية في مناطق أطمة وعقربات وكفر لوسين بريف إدلب للحد من الأضرار من خلال إعادة فتح الطرق الرئيسية وشفط تجمعات المياه من المنازل والخيام والمنشآت الحيوية ومعالجة انهيارات الجدران وإخراج المركبات العالقة في نحو 30 موقعاً. بيد أن استمرار أزمة المواطنين أمام تقلبات الطقس يفتح باب السؤال عن مدى التركيز على المعالجة المسبقة لأزمات الصرف الصحي وإصلاح الطرق والتقليل من أي انعكاسات للأمطار على حركة السكان والحياة اليومية وإزاحة صورة معاناة المخيمات التي كانت منذ سنوات شاهدة على تدهور الوضع الإنساني والخدمي لسكانها.
1: ونناقش هذا الموضوع مع السيد مظهر شربجي الخبير في الحوكمة من دمشق، مرحبا بك. والسيد بهاء ناشر النعم خبير في الموارد المائية والبيئية من حلب، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد بهاء، لماذا دائما يحدث هكذا؟
2: نعم، مرحبا فيك.
1: متعلقة بالهطولات المطرية الغزيرة، متعلقة بالخدمات، أحيانا بتجمع النفايات تكدسها، يعني أين تكمن المشكلة الخدمية في سوريا ومن هو المسؤول عنها؟
2: مساء الخير إليك وللسادة المشاهدين. طبعا المشكلة معقدة ومركبة، في إلى أكثر من يعني تشعب. أولا الشبكة قديمة طبعا ومتهالكة وفيها أضرار كثيرة، ولكن اللي عم يحصل أنه في شزوز وتطرف الآن في المناخ بسبب ظاهرة النينو والسوبر نينو اللي ممكن تستمر لسنتين كمان، فممكن هاي بتسبب زيادة درجة حرارة المحيطات والبحار وبتؤدي إلى اختلاف الأمطار، فبصير بتنزل شدات وسرعات كبيرة بزمن قصير، فما بستوعبها الشبكة، ما بستوعب التصريفها. لذلك نحن في عنا أماكن عم بصير فيها تجمعات وغرق للأماكن بسبب أنه منخفضة، مثل في حلب عنا منطقة الفيض أو منطقة نفق تشرين أو نفق جامع التوحيد.
1: طب ألا يوجد حلول
2: يعني
1: ولو كانت إسعافية لكي لا يصل الموضوع لما شاهدناه من مظاهر من يعني غمر لشوارع بأكملها في عدة محافظات مثل حلب واللاذقية؟ نحن مقبلون على فصل الشتاء، ألا يمكن أن يتم اتخاذ إجراءات استباقية وليس حلول جذرية تخفف من المشكلة؟
2: بالضبط، أكيد. أول شيء المفروض يكون في تفعيل لشبكة الإنذار المبكر، يعني يكون في عنا علم أنه رسائل على الموبايلات مثلا بكرة الظهر في هطولات شديدة رعدية كذا، المفروض يأخذوا حذرهم السكان وخاصة في هالمناطق، ويتم قطع الطرقات يعني بهالساعة ساعتين اللي متوقع حدوث المطر فيها. اثنين، ممكن يصير عملية تصريف مؤقت، طبعا لازم أول شيء تنظيف المصافي المطرية، هذا أمر بديهي يعني. هلأ للأسف تأخروا يعني في الشباب بالصرف الصحي والبلدية، فالآن عم ينظفوه. طبعا بعد انتهاء المطر كمان بده تنظيف مرة ثانية لأنه تجمعت فيه الأوساخ مرة ثانية، حملتها السيول والأمطار وصار فيه طمي، فلازم ترجع تتنظف في اليوم التالي للمطر. لذلك يجب إيجاد حلول مستدامة. بالنسبة لنا تحذير بالرسائل، تنبيه على المواطنين أنه هي مناطق خطرة، عدم الاقتراب وصف السيارة منها اليوم مثلا. الحلول المستدامة على المدى الطويل أنه ممكن ننفذ عملية مصارف في المناطق القريبة من الأنهار، مثلا نهر أوي قريب على جامع التوحيد ونفق تشرين، هون بيكفي أنه نحن نحط مضختين أو ثلاثة بشكل مستدام بحيث أن يتم شفط المياه المتجمعة. بالنسبة للفيض، في دراسة من 2007 أنه المفروض كان تتصرف هذه المنطقة المنخفضة إلى أقرب مكان في نهر أوي. طبعاً اللي عم بيصير أنه

0: يعني التراكم الصرف الصحي عندنا مربوط على شبكة واحدة مع شبكة مياه الأمطار، فأحياناً بتصير شدة المطرية قوية ما بقى بستوعب، يعني البلاليع ما بتشتغل والمواسير ما بتشفى، بصير الضغط عكسي. طبعاً في هالدارات كمان لازم نتأكد إنه مفتوحة ما فيها مغلقة بالأوساخ أو بالأحجار. في 9 هالدارات على الخط على الشبكة الكي. في عنا طبعاً ضروري نحفر مصافي مطرية في الأماكن اللي صار فيها تجمعات، لازم نوثقها يا أما بالدرون أو من خلال المرور عليها. يعني اليوم مثلاً صار عنا منطقة جديدة فيها تجمع، وليكن في بستان القصر، في السكري، في طريق الباب، المفروض نعمل مصافي مطرية فيها مشان نتفادى في المطر القادمة أنه ما يرجع يصير فيها تجمع. في عنا كمان غرق الأقبية والبيوت المنخفضة، يعني هاي شغلة مثل ما بقولوا ما لها حلول الآن إلا نخفف منها. كان في القطاعات البلدية في صهاريج وفي مضخات لشفط المياه من هذه الأقبية، هاي كلها متعطلة مع الأسف. أنا من شهرين زرتهم قالوا لي ما في كان غير وحدة، رجعت زرتهم بعد أسبوع الكلهم متعطلات. هذول المفروض نحن يكون في جاهزية بالنسبة للصرف الصحي، بالنسبة للقطاعات الخدمية التابعة لمجلس المدينة، المفروض يكون في عدد من الآليات الخاصة بشفط المياه من الأقبية والبيوت المنخفضة.
1: سيد مظهر، يعني بالنسبة لمجالس المدن إلى أي مدى هي جاهزة ومجهزة باستقبال موسم الأمطار، بتدارك هكذا أزمات، باعتبار أنه معروف متى يأتي فصل الشتاء؟ إلى أي مدى مجالس المدن تملك هذه الإمكانيات؟ وحوكمياً إلى أي مدى أيضاً الوزارة المعنية تقوم بواجباتها تجاه هذه المجالس، لتجهزها بكل ما هو لازم تجنباً لمشاكل مشابهة حدثت في اللاذقية أو في حلب أو في مناطق أخرى من سوريا؟
2: مساء الخير لك ربا والضيف الكريم. سأتحدث هنا عن موضوع كوني كمان كنت أنا سابقا رئيس مجلس مدينة ومجالي الحكومي. دائما كان يأتينا في فصل الشتاء أو قبل فصل الشتاء تحضيرا لهذا الفصل بشكل دائم كتاب من الوزارة المختصة إلى كافة الوحدات الإدارية، يطلب في الشهر 9 وقبل فصل الشتاء بأشهر، وتكون موازنته جاهزة وميزانته موجودة، وهو أمر طارئ. يجب أن يكون من أحد مبادئ الحوكمة الرشيدة هو الاستجابة السريعة لهذا الأمر الطارئ، لكن للأسف متعودين أنه ما نقرب على التحضيرات عند أول تجربة أو أول كارثة بصير مطرية منذ 30 عاما. للأسف هذا الأمر ما بصير. يأتي الأمر يطلب إليكم وليس يرجى منكم، يطلب إليكم تعزيل كافة مجال الصرف الصحي والرجارات وكافة تحضيرا لفصل الشتاء. نحس حالنا ما حدا عم يأمن، تجي أول مطرة أو أول تجربة بتطوف المدن،
1: يعني نتفاجأ دائما بموسم الأمطار ونتفاجأ بكل المواسم التي تسبب أزمات. صحيح. من الوزارة المعنية الآن بهذا الموضوع سيد مظهر؟
2: وهذا ما سأتحدث عنه. يعني أنا في مقابلة سابقة من سنة ونص لما صار دمج مديريات الصرف الصحي بوزارة الطاقة كنت أنا متفاجئ بهذا الموضوع بصراحة، لأنه موازنات الوحدات الإدارية تقوم مع وزارة الدار المحلية، لماذا تم دمج مديرية الصرف الصحي إلى وزارة الطاقة؟ لا أعلم بالله، لأنه عندما توضع خططها عندنا 1645 وحدة إدارية من مدينة وبلدية وبلدية، تتم وضع خططها وترفعها لوزارة المختصة، من ضمنهم كل بلديات ترفع موازنات مشاريع الصرف الصحي وخطط. طيب لماذا هذا الازدواجية والدمج كمان يعطل هذا الموضوع في البيروقراطية؟ يعني فأنا أتفاجأ،
1: يعني برأيك أنه أن يتبع هذا الأمر لجهة مختصة أفضل من هذا الدمج الذي حدث، خاصة أنه ينعكس على الخدمات بشكل مباشر؟
2: يكفيها وزارة الطاقة من حجم الأعمال التي لديها بالأمور الدائمة الطاقة، فتأتي إلى الصرف الصحي وهو مهم جدا هذا الباب، الملف اللي يتعلق بالوحدات الإدارية، والوحدات الإدارية تتبع لوزارة سواء الإسكان أو الإدارة المحلية في دمج ببعض مناطق، ونخاف نحن من كوارث قادمة بهذا الدمج بعض الوزارات. وأشكر من بابكم هنا دائما وزارة الطوارئ والكوارث، وليس عملها، هي عملها لكوارث ضخم جدا، زلزال، انفجارات، لكن تقوم دائما وليست معنية، ومشكورة وزارة الطوارئ عندما تقوم دائما بالحالات الإسعافية، هو دورها في دعم، لكن في

0: والوزارات والمديريات المختصة.
1: مم.
0: يعني كمان كما ذكر زميلي وشكرا له، فعلا نحن قادمين محل إعادة إعمار هنا بحلب، ريف حلب مدمر، هناك نفايات، ويجب إعادة النظر بال يعني مجارير الصرف الصحي المهترئة والقديمة والمطمورة نتيجة التراكمات الكثيرة. يعني يجب هو أهم مشروع هو إعادة البنى التحتية، وليس نعمل فوق الأرض ونترك الأرض تحت بكوارث كبيرة.
1: يعني هذه نقطة مهمة سيد بهاء، فعلا بالنسبة لموضوع البنى التحتية، وباعتبار أن سوريا إن شاء الله مقبلة على فترة إعادة إعمار، لو كانت الآن هي بمراحل جزئية ليس هناك صورة واضحة لملف إعادة الإعمار، لكن بكل الأحوال كيف يجب الاهتمام بهذا الأمر، موضوع البنى التحتية، كي تكون هذه البنى التحتية عصرية مناسبة تتناسب مع التغيرات المناخية وتتناسب مع مناخ سوريا، مناخ سوريا أيضا. سيد بهاء هل تسمعني؟
2: نعم سمعانك. طبعا كلامك صحيح، نحن الآن عم نقدم مشروعات مرتبة وأبراج جميلة وأسماء رنانة، ولكن البنية التحتية اللي حتخدم هذه الضواحي والأبراج يعني ما محسوب حسابها إلى الآن. يعني اليوم بدأوا اليوم بحفر المباني تحت المباني، الحفريات بدأوا بإنشاء المباني ولم يقوموا بأي عمل يخص البنية التحتية، ولا يوجد أي رؤية حتى مع المحافظة أو البلديات لكيفية إنشاء هذه البنية التحتية وكيفية ربطها لاحقاً ومستقبلاً مع الشبكة العامة. طبعاً هذا الأمر كثير مهم وكثير ضروري والأولوية له. نحن اليوم عم نتكئ على وزارة الكوارث والطوارئ لأنه هي يعني عندها جاهزية وعندها دعم من الحكومة،
1: لكن وزارة الطوارئ والكوارث هي تحل المشكلة، تحل الأزمة، تحل الكارثة لا قدر الله، ليس مهمتها أن تضع خطوط استباق تماماً. يعني هي تقوم بمهمة ليست مهمتها.
2: يعني في أيوة في السيحة مثلاً يعني عم نلاحظ أنه الشباب تبع الكوارث والطوارئ عم يروحوا بده يحلوا مشكلة، مشكلة هندسية حلها، يعني مهندسين بيقوموا بالحل الله يعطيهم العافية ما بيقصروا، بس نحن المفروض المهندسين يوجدوا حلول لعدم حدوث الكارثة. لذلك نحن لازم ندعم الصرف الصحي ومياه الشرب بخبرات، بإدارة مدراء كفؤ، بإدارات، بكوادر بشرية، بآليات. اليوم في آليات كثير حديثة تستخدم في فتح مجاري الصرف الصحي، في التنظيف. عم نشوف بحسب الصور اللي يعني نشوفها من المحافظة أو من البلديات عم يستخدموا آليات بدائية قديمة، يعني بتاخذ وقت وجهد كثير من العمال. لذلك نحن لازم نحضر حالنا لمشروع ضخم بعملية إنجاز شبكة جديدة للصرف الصحي. يجب الاعتماد على أيضا محطة معالجة لنقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي، لأنه مياه كميات كبيرة مهدورة بدون فائدة. هاي بتخفف ضغط عن مياه الشرب اللي عم بيصير فيها شح. الأولوية اليوم في المشاريع الاستثمارية،
1: يعني هذه نقطة لو تشرحها لنا سيد بهاء. فعلا سوريا الآن تعاني من أزمة مياه للشرب، إلى أي مدى فعلا هذه مياه الأمطار الغزيرة تذهب سدى، هي مياه مهدورة، علما أن سوريا بأمس الحاجة إليها، كيف من الممكن الاستفادة منها في هذا الموسم المطري، خاصة أنه العام الفائت ويعني الحمد لله كان موسم أيضا مطري غزير وتم الاستفادة منه بموضوع الزراعة، لكن كيف نستفيد منه بموضوع مياه الشرب؟
2: نعم مثل ما تفضلتي، اليوم نحن عندنا مياه فائضة هائلة تجري فوق الأرض وتحت الأرض وحتى في نهر الفرات، يعني عندنا مياه فائضة كلها مهدورة بدون الاستفادة منها. نحن إذا أنجزنا محطة لمعالجة الصرف الصحي، طبعا مكلفة محطة معالجة الصرف الصحي بحلب، ولكن ممكن إنجازها على أجزاء، يعني ممكن نعمل أحواض ترسيب، أحواض تهدئة، يعني في على 4 أو 5 أقسام، ممكن بدعم بعض المنظمات. في حل أفضل كتير أنا بحب أطرحه على الحكومة أو وزارة الطاقة، وهو عرض هذه المشاريع على شركات استثمارية. اليوم ممكن يجوا شركات عربية أو أجنبية يستثمروا كل مشروع الصرف الصحي، يأخذوه كله ويعالجوا المياه ويستفيدوا منها ويبيعوها ويأخذوا فاتورة مثل فاتورة الماء والكهرباء، مثل ما صار في المدن الصناعية بالسعودية. يعني نفذنا هناك في شركة المهيدب نفذت مشروع

0: صرف صحي للمدينة الصناعية فقط، وكان يجي فاتورة على المصنع أنه هي فاتورة معالجة مياهك وإعادة تكريرها. هاي فرص استثمارية المفروض نطرحها، مثل اليوم السيد محمد العبار كان موجود في حلب، كان المفروض هي من أولى الأولويات أنه نحن نطرح مشروع محطة الصرف الصحي إن كان في الشيخ سعيد لمدينة حلب أو
1: يعني هذه المشاريع هي الأهم بالنسبة لسوريا بهذه المرحلة أكثر من موضوع الأبنية والمجمعات السكنية، علما أنها أيضا ضرورية لكن هناك أولويات. طيب سيد مظهر، بسلم الأولويات ليس موضوع أيضا فقط غزلات الأمطار وأن هناك يعني شوارع تم فيها فيضان بشكل كبير وأضرار كبيرة، أيضا هناك مشكلة أخرى هي موضوع يعني موجود الآن باعتبارنا نتحدث عن الملف الخدمي، انتشار الجرذان، انتشار الكلاب الشاردة، انتشار الكثير من القوارض بالشوارع السورية التي تسبب، وهذه يعني أشياء موثقة وفيديوهات نشاهدها على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى أي مدى أيضا هنا يجب أن يكون للجهات المختصة المعنية، ولا أعلم ما هي الجهة المختصة أو الوزارة المعنية بهذا الأمر، كي لا تزيد عبئا جديدا على الأعباء على المواطنين حوكميا، من يجب أن يحل هذه المشكلة؟
2: طبعا الوحدات الإدارية والوزارات المختصة طبعا هي المسؤولة عن هذا الموضوع.
1: من الوزارات المختصة عادة؟ يعني وزارة الإدارة المحلية
2: تماما، هي وزارة الإدارة المحلية والسادة المحافظون، يعني نجد اهتمام كبير في مشاريع الاستثمار. الاستثمار كما زمن ذكر صديقي، هناك استثمارات بنى تحتية يستفيد منها، ويمكن أن نشتري المياه من الجهات المستثمرة، إعادة تدوير النفايات، ذكرت حضرتك التلوث البيئي والتلوث والجرذان والكلاب الشاردة، أين تتجمع؟ تتجمع في المناطق التي يوجد فيها نفايات ملحوشة من هنا وهناك. ما في مدينة حاليا هي مدينة نظيفة. أعرف وكل المواطنين يعرف أن إمكانيات محدودة حاليا، ولكن يجب أن يكون هناك خطط. إذا لم نستطيع أن نبني بنى تحتية وبيئة محلية جيدة لن نستطيع إعادة الإعمار. يعني أنا أذكر هنا أن هناك مدن جديدة الآن بوشرت العمل فيها في ريف دمشق وغيرها، ولم يتطرقوا لعمل البنى التحتية. والبنى التحتية حاليا ننسى الموضوع القديم، البوري 70 سنتي و 80 سنتي لا ما عاد يفي بالغرض. كل العالم خططة أقنية بمسافات كبيرة وأبعاد عريضة فيها عدة مجاري، فيها مجاري للصرف الصحي ومجرى للمياه ومجرى
1: يعني هكذا تخطط المدن الحديثة.
2: طبعا ولكن العمل جاري بدون وجود هذا الصرف الصحي. يعني في احد ما اذكر منطقه هناك ردميات قد تغطي في ريف دمشق، يعني احد المشاريع الجديده اللي بوشر بها سيغطي قناه رومانيه، وستكون كارثه اذا هطلت الامطار بالقرب من، ساشير الى الصبوره وغيرها، اذا ستسكر اقنيه وستطوف في المنطقه. لم نباشر بس حفريات وردميات، يجب ان نبحث عن حلول. وأيضا كما ذكرتي الجرذان والبيئة السيئة نتيجة تجمع القمامة، ونعلم جميعا أن الأيدي العاملة قليلة، لكن هناك شركات ممكن تستثمر. في عام 2003 إجا جامعة دريسدن من ألمانيا مستعدة أن تدور النفايات وتبيحها ونشتريها مشترى مقابل أن تنتج كهرباء وتنتج مواد.
1: هناك دول تستفيد من موضوع نفايات أيضا يعني بشكل كبير، لأكثر من ليس فقط موضوع توليد الكهرباء، أصبح جزء من دخلها القومي.
2: عرضت على سوريا أن تشتري، وعملوا مكب قمامي وحيد في ريف دمشق. أنت مستعد أن أعمل من أكابر وأساتذة سوريين يدرسون في جامعة دريسدن، جابوا هالفكرة هاي، خلينا نعمل تدوير للنفايات الصلبة ونبيعها مستثمرة. يعني واحد عم يشتري مني القمامة ويطلع لي كهرباء ومي ويبيعني إياها.
1: يعني برأيك الدول إذن هذه المشاريع أو جزء من المشاريع التي تقوم بها يجب أن تتوجه بها، مشاريع البنى التحتية، موضوع القمامة، لكن حوكميا أيضا سيد مظهر، إذا سألناك إلى أي مدى مفيد أن يكون هناك توسيع للصلاحيات للإدارات المحلية المتعلق بموضوع الخدمات تحديدا، سواء للمجالس المحلية أو لمجالس المحافظات؟
2: شكرا لك على السؤال المهم جدا بالنسبة لي. نحن في غياب بصراحة لموضوع التشاركية.

0: يعني وعمل الإدارة المحلية والمجالس المحلية التشاركي سواء بالمجالس واللقاء والحوار مع المجتمع المحلي والاستفادة من خبرات السوريين في كل وحدة إدارية، لكن للأسف لم يستفاد منها. وفي غياب للشفافية، غياب للشفافية في مواضيع المشاريع وإعلانت عنها والاستفادة من خبرات السوريين وسيادة القانون الذي يوظف كل وزارة باختصاصها. حاليا لا نعلم كل جهة لمن تتبع، ولذلك في فوضى في هذا الموضوع. أنا بدي أشكر اللجان المختصة 26 اللي عم تشتغل حاليا، لكن بتمنى عليهم السرعة في وضع خطط وبرامج لكل جهة مختصة، نعيد الموضوع إلى ما كان عليه، الجهة المعينة حتى تصير محاسبة. أنا كيف بدي سائل ولا حاسب أي شخص أو ما عنده قانون يعمل به
1: نعم
0: وما عنده مشاركة وتشاركية مع الجوار؟ بقول لك أنا معين تعيين حاليا، والمرحلة الحالية فعلا تعيين، لكن بحاجة لنسرع العمل بموضوع التشاركية حتى نقدر نسائل ونحاسب. وبدنا جهات رقابية تقول هذا الشيء صح وغلط من المختصين والخبرات والكفاءات. هي الحوكمة الرشيدة اللي نادى فيها السيد الرئيس في أول خطابه من كذا، ستعتمد الحكومة في عملها على الحوكمة الرشيدة. أتمنى أن نقتدي نحن أولا، ويعني كل سوري والمسؤولين بهذا المبدأ.
1: سيد بهاء، بيئيا إلى أي مدى أيضا موضوع هدر المياه، موضوع عدم الاهتمام بالقضايا البيئية بالبنى التحتية المتعلقة بالصرف الصحي، إلى أي مدى ينعكس على مستقبل سوريا بيئيا، باعتبار أن المشكلة البيئية أزمة حقيقية تتسبب بأمراض، تتسبب بمشاكل، لو تشرحها لنا كيف ستنعكس على أرض الواقع لا قدر الله؟
2: طبعا موضوع الصرف الصحي والصرف الصناعي، هدول مشكلتين يعني اكبر مسبب للامراض هن هدول، يعني اكثر من 80% مسؤول عن الامراض عندنا في حلب مثلا او في سوريا هي عمليه تلويث الانهار، انه نحن نفس المصنع بياخذ مي من النهر وبيرمي الصرف الصحي تبع المصنع على النهر. المدينه الصناعيه مثلا عندنا ترمي على النهر وعلى شبكه الصرف الصحي العاديه. طبعا هذا الامر بيؤدي الى تلويث الشبكه بمواد الزرنيخ والرصاص والنترات والامونيا، يعني كل هالمصانع هاي عم ترمي الصرف الصناعي تبع على شبكه الصرف الصحي. هذا عم بيؤدي الى في النهايه عم بتروح على بساتين سهول حلب الجنوبيه عند السيحه بين حلب وادلب،
1: نعم،
2: وعم بتؤدي الى غمر الاراضي. طبعا عدم وجود محطه معالجه عم بيؤدي انه هي مياه الصرف الصحي والصناعي والامطار كلها عم تذهب الى سهول وبساتين والمزروعات عم تتلوث هناك. هذا الامر بده حل، يعني كل المصانع المفروض تلزم بمحطات معالجه حقيقيه فعاله وليس شكليه على المخططات فقط، ويجب مراقبتها، خاصه المصانع الملوثه، مصانع الادويه، مصانع الادهانات، المصانع الصباغات، الدباغات، هي كلها يعني صناعات ملوثة، ملوثة جدا يعني وليس تلويث عادي. الأمراض أغلبها بتصير من تلوث المياه. نحن عندنا الصرف الصحي شبكات اللي فيها كسور وفيها مشاكل، يعني اليوم صار عليها ضغط كلها حتتسرب وحتروح على شبكة مياه الأمطار، بيصير في فارق ضغط وبتمتص لما تكون مقطوعة المي، المياه شبكات المياه الشرب بتمتص مياه الصرف الصحي، فهي ممكن تجي مياه ملوثة يعني على الشبكة. هذا الأمر بده معالجة. ليش عم نحكي نحن إنه محطة المعالجة أولوية قصوى؟ نحن بالنسبة لتحميل المسؤوليات يعني ما بنقدر نقول والله البلدية أو المحافظة هي المسؤولة الوحيدة. طبعا مديرية البيئة ما بنسمع صوتها أبدا، كأنه ما لها علاقة بالموضوع نهائيا، مع أنه هي المفروض لها الدور الأكبر. ما بنشوف إعلان لمؤسسة المياه الشرب والصرف الصحي، لا توعية ولا إرشاد ولا شيء، في ضعف ترهل ما هو طبيعي، الإدارة ضعيفة في مؤسسة المياه والصرف الصحي، يعني ما في لا متابعة في الجباية ولا متابعة في الإعلام، يعني ما عندهم شيء. يعني أنا المواطن اليوم بده إعلام، بده أنا أنشر له أبعث له رسائل، اليوم ما في أبدا. يعني بتحسي موضوع التلوث موضوع خطير المفروض يناقش في المدارس في الجامعات، موضوع غش المياه غش المازوت، هاي المحروقات اليوم صار في كذا نوع صارت قابلة للغش، مفروض يكون في إلى تحليل بشكل دائم الكازيات، يعني مديرية البيئة، مديرية المواصفات والمقاييس يكون لهم دور فاعل، ياخذوا نوع الخضار من الأسواق، ياخذوا الفواكه يشوفوا شو فيها ملوثات، شو فيها مواد سامة أو بتأثر على حياة المواطنين. اليوم أهم شيء

0: المواطن يعني عنا نحن.
1: نعم
0: فنحن ما عم نشعر بأبعاد الأمور، يعني السرطانات ما بتحصل من قليل، يعني أغلبها عبارة عن تلوث مياه ومزروعات، تلوث تربة، بالإضافة لتلوث الهواء اللي عم يسبب الأمراض التنفسية.
1: نعم
0: فنحن المفروض يكون في تفعيل لموضوع الاختبارات، إن كان للمياه، حتى مياه الصرف الصحي المفروض تتحلل، مياه الصرف الصناعي، كل المعامل يتاخذ منها بشكل دائم عينات من الصرف الصحي، يشوف إيش فيها، يعني شو عنده هذا، شو المواد عم يستخدمها، يعني ممكن تكون تسبب أمراض خطيرة. ما في، ما عم نشوف تفعيل دور يعني في الرقابة،
1: يعني لا ترى أي دور رقابي متعلق بهذه المواضيع التي ليست هي كوارث بيئية لكنها تنعكس بشكل مباشر على حياة الناس وعلى أمراض وأوبئة وكوارث صحية أيضا. شكرا جزيلا لكما ضيفاي، السيد بهاء ناشر النعم الخبير في الموارد المائية والبيئية كنت معنا من حلب، والسيد مظهر شربجي الخبير في الحوكمة كنت معنا من دمشق. في محورنا الأخير نناقش وبعد الفاصل، لماذا تستمر وسائل الإعلام بزج اسم سوريا في قضايا الفكر المتطرف؟
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، انا ورد، واستنوني ببرنامج اخدورا على تلفزيون سوريا والثانيه، استنوها.

أدرجت وسائل إعلام عديدة اسم سوريا في قضية طائرة فلاي دبي التي هبطت اضطراريا في السعودية قبل أيام، والتي اتهم فيها مساعد قائد الطائرة همام الهمامي بحمل أفكار متطرفة خلال إقامته في سوريا كونه ينحدر من أم سورية. وقالت وسائل إعلام إن الهمامي استبعد سابقا من برنامج تدريبي في بريطانيا بسبب مخاوف من حمله أفكارا متطرفة،

0: إضافة إلى أن السلطات العمانية منعته من الطيران سابقا للسبب ذاته. نناقش هذا الموضوع مع الدكتور عبد الرحمن الحاج الأكاديمي والباحث السياسي من اسطنبول، مرحبا بك، والسيد عبسي سميسم مدير مكتب سوريا بصحيفة العربي الجديد من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور عبد الرحمن، كيف تعاملت برأيك وسائل الإعلام مع قضية يعني مساعد قائد الطائرة والاتهامات المتعلقة بأنه اكتسب فكرا متطرفا لأنه من أم سوريا ولأنه موجود بسوريا؟
1: يعني أولا تحقيقات تزال جارية، والمعلومات اليوم المتوفرة حول قضية مساعد الطيار تزال معلومات شحيحة، يعني هي أساسا موجودة أو منشورة عبر الصحافة على شكل تسريبات أولية، لكن لا توجد معلومات دقيقة حول وضع هذا مساعد الطيار هذا، وأيضا لا توجد معلومات دقيقة حول علاقته بالفعل.
0: يعني وسائل الإعلام لم تتعامل بمهنية وموضوعية مع هذا الأمر باعتبار
1: يعني
0: أن معلومات
1: حتى
0: شحيحة.
1: اليوم نعم، حتى اليوم هي هكذا في العادة، يعني تأخذ بعض الاحتمالات على أنها هي حقائق، لكن انا اعتقد انه الاعلام الاسرائيلي يعني لعب دور رئيسي في الموضوع. الاسرائيليين وخصوصا بنيامين نتنياهو اليوم مقبل على انتخابات، وهنالك انتقادات وتجاذبات حاده في بين الصفوف يعني الاطراف المنافسه له اليسار الاسرائيلي حول موضوع السياسات الاستباقيه الامنيه التي ينتهجها خارج اسرائيل، واليوم هو يجد في هذه القضيه واحدة من التبريرات المساندة له في حجته في موضوع أن العمليات المستمرة خارج الحدود الإسرائيلية. لذلك أعتقد أنه هنالك مصلحة أصلا لبنيامين نتنياهو الذي طبعا التقط يعني الحدث واحتضنه وبدأ ينشر
0: نعم
1: القصص والروايات التي تبدو إلى حد ما أسطورية، يعني لا نعرف تحت أساسا فعلا ما حدث، لأنه في جزء كثير مما قيل اليوم أو نقل يعني
0: طيب
1: لا يتمتع العقلانية، وصار مثال سخري الحقيقة على نطاق واسع.
0: طيب سيد عبسي، كما قال السيد عبد الرحمن أن هذه المعلومات غير موثقة، لا يوجد شيء مثبت، مصادر مجهولة، برأيك أيضا يعني هذه الوسائل الإعلامية هل اتبعت معايير مهنية بهذه الاتهامات باعتبار أنه لا يوجد أي تحقيق واضح أو معلومات دقيقة بهذا الأمر؟ ولماذا التنميط لموضوع أنه هذا الشخص كان موجودا في سوريا، وباعتباره كان موجود في سوريا فأن أي شخص هناك يعني في سوريا منمط بأن يكون متطرفا، هل هذا مهني في الإعلام؟
2: مساء الخير ربا، تحياتي
0: أهلا
2: لك
0: بك.
2: وللعزيز الدكتور عبد الرحمن ولكل السادة المشاهدين. يعني أولا موضوع التنميط السوريين كإرهابيين يعني بدأ بشكل أكبر يعني بعد عام 2011.
0: نعم.
2: إذا بدنا نحكي بآلية التنميط، هلا هذا التنميط في له كثير أسباب. الأول سبب يعني هو أن وسائل الإعلام لما توجهت على سوريا صارت تغطي صحافة حرب بسوريا، وبالتالي كانت يعني توجه
0: طب
2: يعني
0: ألم يكن هذا التنميط هو بسبب خطاب النظام المخلوع الذي حاول أن يصدر أن من ثاروا ضده بأنهم إرهابيين، وأن هذا التنميط المفروض انتهى خاصة بعد تحرير سوريا واعتراف العالم بأن هذا النظام المجرم كان يشوه صورة السوريين الذين ثاروا ضده؟ لماذا عادت هذه يعني
2: نعم يعني هلا هي صورة
0: يعني التنميط للسوريين الآن؟
2: نعم نعم نعم، تنميط السوريين كإرهابيين وحتى تنميط العرب المسلمين كإرهابيين ضمن الإعلام الغربي، وتنميط السوريين حتى ضمن الإعلام العربي إذا بدك. أنا برأيي في يعني أول شيء هو يعني خطأ حقوقي، يعني هو انتهاك لحق من حقوق الإنسان، يعني هو تمييز السوريين على أساس جنسيتهم بالجانب الحقوقي، وبالجانب الإعلامي هناك يعني انتهاكين لمواثيق الشرف الإعلامي في مجال الإعلام. الأول هو أنه أنت عم تميزي الشخص على أساس جنسيته، وتاني سبق وتاني شيء أنه أنت لما بتستخدم كلمة الإرهاب كحكم قيمة، علما أنه الإرهاب ليس حكم قيمة، يعني حكم القيمة هو يعني لما بقول شخص مثلا عظيم فهذا ممكن يكون هذا الموضوع نسبي، ممكن يكون عظيم

0: ممكن يكون هو بالنسبة لي بس عظيم، بالنسبة لغيري حدا مثلا تافه أو أي شيء. الإرهاب هو جريمة ممكن يرتكبها شخص وممكن يرتكبها مجموعة أفراد، ولكن لا يمكن لمجتمع أن يكون إرهابي. وبالتالي يعني تمييز المجتمع السوري أو وصمه بهذه الصفة أو تنميطه بضمن هذه الخانة، أولا بسبب يعني عدم أو مخالفات الإعلام سواء العربي أو الغربي الذي يقوم بهذا العمل لمواثيق الشرف التي يدعي أنه يعني يعتمدها، وبالتالي يجب يعني المطالبة بأن تتبع يعني هذه الوسائل الإعلامية القواعد الإعلامية في أثناء تغطيتها لأحداث من هذا النوع. الأمر الآخر في يعني السوريين عندما يعني ذهبوا إلى بلدان اللجوء تم استخدامهم كورقة سياسية، ووسائل الإعلام ساهمت بهذا الموضوع أيضا من خلال يعني تخويف المجتمعات التي ذهبوا إليها منهم وكأنهم يشكلون خطر أمني، وبالتالي يعني
1: لأن السوريين في تلك الحقبة سيد عبسي كانوا الحلقة الأضعف، والتنميط كان استضعافا للسوريين الذين هربوا من نظام الأسد المخلوع. دكتور عبد الرحمن، لا أعلم من وجهة نظرك بنفس النقطة، لماذا يتم تنميط السوريين بهذه الطريقة؟ هل هذا الأمر مرتبط ب أنه فعلا ما تعرض له السوريون في السنوات السابقة وأنه هناك عودة الآن لما كان يشيعه النظام، أم أنه الموضوع مختلف متعلق بأن تنميط السوريين بهذه الصورة الغير حقيقية له أبعاد أخرى؟ يعني كيف أيضا تشرح لنا هذا الموضوع من وجهة نظرك؟
2: هناك سببين ربع. السبب الأول أن هناك أطراف لديها مصلحة سياسية في تنميط السوريين، لأنه هذا يهدم يعني يخدم أغراض محددة. بالنسبة لنظام الأسد في فترة معينة كان يخدم سرديته أنه يحارب الإرهاب، في حين أنه كان يواجه ثورة شعبية، ولكن كان يريد من خلال هذه عملية التنميط المتكررة بوسائل متعددة أن يجعل بالفعل الرواية أو سردية النظام هي السردية السائدة، مما يغير المزاج العام تجاه الثورة السورية. نجح طبعا إلى حد ما، لكنه لم يستطع النجاح بشكل كبير. أيضا بعض الدول العربية التي تبنت هذا التنميط كانت تخشى أساسا من امتداد الثورة العربية، وأيضا كانت في فترة معينة وجدت أنه لابد من إنهاء هذا الملف والاتجاه نحو نظام الأسد، لذلك أيضا تبنت رواية الأسد أو تبنت عملية التنميط، أيضا خوفا من أن يكون يعني النموذج السوري أيضا ينتقل إلى دول عربية. كذلك كان هذا أحد الدوافع، وهو دافع سياسي بطبيعة الحال لتعزيز التنميط الشخصية السورية. لكن اليوم ليس لدى السوريين أي مصلحة الآن في أن يكون هنالك أي نوع من العمليات خارج الحدود تستهدف أي كيان كان، سواء كان هذا يرتبط بالإسرائيليين أو يرتبط بآخرين. سوريا اليوم تريد أن تنهي الحرب بالمعنى الكامل للكلمة، يعني لذلك حتى لو أنه يعني اتهم بعض الأشخاص بأنه لديهم دوافعهم الخاصة، لكن في نهاية المطاف نحن أمام دولة وحكومة ومزاد شعبي كامل ضد أي محاولة من محاولات.
1: يعني هذه يعني الحالة الفردية عندما تعمم على شعب هو الموضوع الخطر بالموضوع، عندما بغض النظر عن من الشخص ومن هو وما هي الحادثة، لكن تعميم حالة فردية على شعب كامل هو الخطر بالموضوع. سيد عبسي، إذا سألتك أيضا، هناك وسائل إعلام أجنبية زعمت بأنه يعني بعد هذه الحادثة للمساعد أن هناك شركات أو برامج تدريبية أجنبية فصلت نفس هذا الشخص من هذا البرنامج لأنه لديه أفكار متطرفة، بما يتوافق مع ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عربية بهذا الموضوع. هل هنا يعني تتوافق السرديات؟ كيف تشرح لنا توافق هذه السرديات كما ذكرها السيد عبد الرحمن أيضا؟ موضوع يعني كل جهة على ما يبدو لها سردية مختلفة.
0: نعم، يعني اولا انا برايي يعني كنت عم بحكي عن موضوع انه كيف تم تنميط السوريين بفتره الثوره السوريه، وكيف يعني هذا الموضوع بيرسم يعني مثل صوره جمعيه عند المجتمع، وحتى وسائل الاعلام بتصير بتتعامل مع هذا الموضوع، اما يعني احيانا بيكون في اسباب سياسيه وراء الموضوع لتحقيق مصالح سياسيه، فمن مصلحه مثلا بعض الجهات الدوليه انه هي يعني تصدر السوريين ك يعني بشكل بهذا الشكل المناسب.

0: نمط بشكل جمعي لحتى مثلا تحافظ على بعض التشديدات القانونية والمصرفية عليهم مثلا. يعني عملية التنميط لأنه كتير بتعطي أثار سلبية منها، أنه بصير في قيود على القانونية على السوريين لما بيكون في فكرة عنه أنه هذا مثلا أنه ممكن يكون مثل ما عم تحكي هاي وسائل الإعلام أنه هذا يحمل فكر إرهابي. وبالتالي يعني أنا برأيي لا يزال حتى الآن يعني أثر هذا التنميط القائم من فترة، يعني لأنه نحن طالعين من فترة من الثورة إلى حكومة الآن مستقرة وحكومة جديدة، هناك لا يزال بعض الجهات التي يعني لديها مصلحة سياسية بأن توظف هذا الموضوع لمصالحها الخاصة بأن تقوم بهذه بعمليات التنميط هذه، وهي يعني مثل ما قلت لك هي يعني
1: طب من هذه الجهات. هذا الشخص هو ليس سوريا، هو شخص يعني عماني الأصل ولم يولد في سوريا، لماذا؟ نعم، لأن يعني والدته سورية.
0: نحن بهذا المجال هو نعم يعني نحن بنعرف يعني اكثر جهه هي تحاول ان تزعزع استقرار سوريا هي اسرائيل، وفي عندنا ايران. يعني بهاي القضيه في عندنا الجانب الاسرائيلي في له مصلحه كثير كبيره. طيب. بانه هو يعني ينمط السوريين كارهابيين، وبالتالي في كثير من وسائل الاعلام ممكن تدعم هذا.
1: يعني هو بكل الاحوال دائما فتش عن المستفيد، فتش عن المستفيد بكل حادثه.
0: نعم بالضبط.
1: طيب سيد عبد الرحمن، اذا سالنا كان هناك ولفترة طويلة وما زالت موجودة إلى الآن وتظهر وتخبو في مكان ويعني بين فينة أخرى، موضوع الإسلاموفوبيا، هل يجب أن يخاف السوريون يعني السوريون الآن من شيء اسمه سوريوفوبيا، يعني ظاهرة جديدة، أم أن هذه الحادثة وهذه الأسس الغير مهنية التي تم الحديث عنها اليوم بتنميط شعب كامل لن يستمر؟ هل سيكون يعني هناك سوريوفوبيا فعلا؟
2: يعني اليوم اولا المعلومات حول الحادثه غير واضحه، يعني من هي الجهات التي تاثر فيها؟ لا يشار حتى في المعلومات المنشوره الان انه الجهات اللي تاثر فيها مثلا جهاديه. يشار لانه تبنى عقائد، هل هي جهات ايرانيه؟ بتعرف اليوم لما نتحدث عن سلطنه عمان نتحدث عن دوله قريبه من ايران وهو اساسا عماني. صحيح. نعم. أن وردت سوريا، هل كان موجود تحت سلطة النظام؟ لا يشار إذن إلى مكان وجوده، لا يشار إلى الجهة التي تأثر بها، لا يشار إلى الدوافع التي كان يحملها، يشار فقط إلى بعض المعلومات التي قد تأخذ منحا سياسيا يخدم أغراض محددة. أولا يعني خلال الفترة الماضية السوريين حقيقة يعني وجدوا انفراجة في النظرة إليها ونظر إليها باعتبارهم يعني لنقل إلى حد ما أن أبطال حرروا أنفسهم. فهناك نظرة يعني اختلفت جذريا بعد التحرير وانتشرت في سواء في المحيط أو حتى في دول العالم، لأنه قصة سوريا كانت قصة حقيقة تراجيدية وقصة نجاح هائلة، فألقت بظلالها على التعامل مع السوريين بشكل عام. بالتأكيد اختلف التعامل وصار في نظرة احترام أكبر، لكن اليوم حادثة مثل هذه والتي لا تزال الآن غامضة، تفاصيلها غامضة والمعلومات المرسلة يعني واضح أنه لديها هدف واحد هو التركيز على أنه هو شخصية سورية والتأثير سوري، وبالتالي هنالك شيء في سوريا دائما هو مبعث لقلق ويجب أن يكون مبعث لقلق أمني للمجتمع الدولي وأيضا للمجتمع المحيط. فأنا برأيي أولا أن هذه الحادثة ريثما تتكشف يعني أبعادها قد نعم قد تؤثر على التعامل مع السوريين في المساحات التي يمكن أن تكون يعني مهمة مثل الطيران مثل الأماكن العسكرية والأمنية، قد يكون هذا يعني يلحق ضرر إلى حد ما إلى أن تتضح الصورة، ما إذا كان هذا التأثر مرتبط بالإيرانيين وليس مرتبط أساسا بحركات أو الفصائل الثورية التي كانت موجودة أو حتى الحركات الجهادية السلفية التي كانت موجودة في سوريا. لكن بشكل عام نعم ربما يكون هنالك ضرر، يتوقف تحديد حجم هذا الضرر على طبيعة المعلومات،
1: لكن لا يصل لظاهرة يعني نسميها سوريفوبيا، يعني لا يصل الأمر إلى هذه المرحلة. يعني هل يعقل هناك مثلا من كانوا ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي من كل تقريبا من معظم عواصم العالم أو دول العالم منها دول أوروبية، هل هذا يعني أن هذه الدول توصم بالإرهاب علما أنهم مواطنين أوروبيين مثلا أبا عن جد ليسوا من أصول
2: هو
1: يعني
2: المهم بهذه الحادثة
1: مسلمة.
2: الوضع ربما المهم بهذه الحادثة أن الحكومة السورية لديها موقف ولديها
1: نعم،
2: جهاز
1: هذه
2: تعليم
1: الخطوات
2: وهي
1: مهمة.
2: تحارب الإرهاب، وهي جزء من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وهي بالأساس منحدرة من يعني تنظيمات جهادية وثورية. واليوم هذا الموقف الذي تتخذه الحكومة والإجراءات الجادة والتي وصفت بأن الحكومة ملتزمة بها، هذا يساعد جدا على أنه لا يكون يعني أن حصار أي تداعيات لحوادث فردية من هذا النوع. لكن مع ذلك يجب أنه يكون في نوع من يعني الانتظار حتى يتم الحكم على الحادثة، عن التفاصيل التي تتعلق بعلاقة هذا الشاب
1: نعم، طيب.
2: بوجوده في سوريا. كان هو طفل، يعني هو كان عمره 14 سنة عندما كان في سوريا، ويعني عاد عمره حوالي 20 سنة 21 سنة.
1: طيب.
2: بالتالي مرحلة التأثر يعني وطبيعته ومكان وجوده إلى آخره، هذا يحتاج
1: طيب.
2: إلى فهم.
1: طيب سيد عبسي، يعني بنفس النقطة، كيف يجب أن تواجه هذه الدعاية المرتبطة والتي تنمط سوريا بأنها أو السوريين بأنهم متطرفين؟ ما الذي يجب أن تقوم به الحكومة، وسائل الإعلام الحكومية، الإجراءات الرسمية برأيك؟ كيف يجب شعبيا أيضا، يعني كيف يجب مواجهة هذا الأمر، لكن بالدرجة الأولى على الصعيد الحكومي لأنه الأهم، باعتبار أن سوريا فعلا كما ذكر السيد عبد
2: نعم،
1: الرحمن الآن هي جزء من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.
0: نعم، يعني أنا برأيي أولا يعني على الحكومة السورية أن يعني تقوم بما يلزم تجاه أي انتهاك يرتكب بحقها، وهذا يعني يعتبر واحد من انتهاكات حقوق الإنسان يعني ضمن الطرق الرسمية. بل على الجانب الإعلامي أنا برأيي يعني سوريا الآن بحاجة إلى صحافة سلام. الآن نحن أصبحنا دولة مستقرة، بحاجة إلى أن يعني تتبنى صحافة السلام التي تركز على المشتركات بين السوريين، تركز على قصص نجاح السوريين في كافة المجالات، تركز على التنوع الثقافي في سوريا. هذا من شأنه في يعني أن في فيما لو صدر إلى العالم الخارجي أن يغير هذه الصورة النمطية عن يعني عن عن عن السوريين في داخل سوريا. وكذلك يعني يجب أن يكون هناك أيضا أن تنظم الحكومة السورية لقاءات مثلا بين الجاليات السورية في دول اللجوء مع الحكومات في الدول التي يلجؤون إليها، أيضا من أجل أن تعطي صورة يعني أفضل عن صورة يعني الصورة الحقيقية للسوريين في الخارج.
1: نعم.
0: يعني من شأن يعني أنا برأيي هذه الإجراءات أن تؤدي لاحقا. ولا أعتقد أنا الآن يعني أنت طرحت فكرة أنه ممكن أن يتحول السوري إلى سوري فوبيا. أنا يعني أعتقد نحن الآن يعني بمرحلة يعني إنتاج دولة جديدة، هناك رضا دولي تقريبا عنا، وبالتالي لا أعتقد أننا بوارد
1: وخاصة
0: أن نذهب
1: بعد
0: إلى
1: التحرير، يعني أصبح
0: الوطن السوري.
1: السوري
0: نعم
1: مضرب للمثل
0: نعم
1: بشجاعته وقوته وكيف
0: نعم
1: أطاح بهذا النظام المجرم، على أمل يعني أن
0: بالضبط
1: تكون هذه القصة يعني تنتهي هنا، لا يتم الاستثمار بها، وأن
0: هي
1: يتم
0: توظيفات سياسية
1: وأن
0: الآن
1: يتم
0: كما ذكرتي
1: التعامل
0: يعني
1: معها
0: من أطراف.
1: خاصة من قبل الجهات الرسمية الحكومية بعقلانية وحسم. تفضل يعني بعشرين ثانية لأنه يريد أن أختم. سيد عبسي،
0: نعم
1: شكرا جزيلا. نعم،
0: الصوت
1: على ما يبدو
0: بالصراحة
1: أن
0: شوي
1: هناك صوت تقطع. شكرا جزيلا
0: نعم
1: لكما. بكل الأحوال السيد عبسي سميسم مدير مكتب سوريا بصحيفة العربي الجديد كنت معنا من دمشق. شكرا جزيلا أيضا للدكتور عبد الرحمن الحاج الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من اسطنبول. يبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. كالعادة لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار ووراء الكاميرات أطيب التحيات، ودمتم بخير.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

الابتدائي والمتوسط في قريته والثانوية في مدرسة النجاح الوطنية، وكان طالبا متفوقا. التحق بمدرسة الشرطة في بيت لحم عام 1933 وعمل في السلك أشهرا، ثم استقال لرفضه القبض على مناضل وطني. بدأ كتابة الشعر مبكرا، وفي عام 1935 ألقى قصيدة أمام سعود بن عبد العزيز يحذر فيها من ضياع فلسطين. التحق بثورة عام 1936 والتجأ إلى العراق بعد ملاحقته من سلطات الاحتلال البريطاني. التحق بالكلية العسكرية العراقية وتخرج فيها برتبة ملازم عام 1940، وهناك تعرف إلى القائد عبد القادر الحسيني. انضم إلى ثورة رشيد علي الكيلاني في العراق عام 1941. عاد إلى فلسطين وعمل مدرسا في كلية النجاح الوطنية عام 1942. نشر معظم قصائده ومقالاته بين عامي 1942 و1948 في صحيفة الاتحاد بحيفا ومجلة الغد. انضم إلى جيش الإنقاذ عام 1948 وخضع لدورة ضباط في دمشق ليعود منها قائدا في فوج حطين بجيش الإنقاذ. استشهد في 13 من تموز عام 1948 في معارك قرب قرية شجرة، ودفن في مدينة الناصرة. لقب بالشاعر الشهيد قبل استشهاده بسبب قصيدته الشهيرة سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. صدر ديوانه الشعري في عمان عام 1958، ونشر عز الدين المناصرة أعماله الكاملة عام 1988. تم تكريمه بوسام القدس عام 1990، وأطلق اسمه على شوارع ومؤسسات ثقافية، وأدرجت قصائده في المناهج التعليمية العربية.

0: قررت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا عدم حل نفسها وأعلنت استمرار العمل كجماعة وطنية مستقلة. أثار هذا القرار نقاشاً يتجاوز مستقبل تنظيم بعينه، بل يتعداه إلى طبيعة النظام السياسي الذي يتشكل اليوم وحدود العمل السياسي في سوريا الجديدة. وفي ظل السعي الرسمي لدمج الفصائل والأجسام الثورية في مؤسسات الدولة، يبرز سؤال جوهري: هل المطلوب إنهاء مراكز القوى المستقلة في سوريا أم إعادة تنظيمها؟ ومن يحدد قواعد هذا التنظيم في ظل عدم اكتمال الإطار التشريعي للحياة الحزبية؟ أهلا بكم في المنتدى. نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا ما دلالات بيان الإخوان المسلمين في سوريا. هل تريد السلطة حل التنظيمات؟ ومن يضع قواعد اللعبة السياسية في سوريا؟ لمزيد من التفاصيل سيكون معنا الزميل طارق دعاس في الفيديو التالي.
1: أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها الأحد الماضي استمرار عملها بوصفها جماعة وطنية مستقلة القرار، ودعت إلى إرساء التعددية السياسية وإعداد دستور دائم للبلاد. ويرى مراقبون أن

0: بيان الجماعة حسم الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية بشأن حل نفسها، وشكل إعلانا لتثبيت حضورها التنظيمي والتاريخي، وعكس استعدادها لممارسة دور سياسي مستقل. وأكد البيان على أن الإخوان جماعة وطنية مستقلة القرار، لكن هذا الإعلان فتح باب النقاش حول طبيعة استقلال القرار وحدود علاقة الجماعة بامتداداتها التنظيمية والفكرية خارج سوريا، ومدى انعكاسه على استقلال قرارها السياسي. ورغم الإشادة بالحكومة وبالتحركات الدبلوماسية والترحيب بانطلاق أعمال مجلس الشعب، فإن بيان الجماعة لم يحدد طبيعة العلاقة مع الحكومة السورية. فهل تتجه العلاقة إلى التعاون السياسي أم إلى الاحتفاظ بموقع مستقل عن السلطة القائمة؟ ويتواصل الجدل داخل الجماعة بشأن مستقبل بنيتها التنظيمية، فهل ستدعم تأسيس حزب سياسي عند صدور قانون للأحزاب، أم ستتمسك بصيغتها التنظيمية الحالية؟ وأسست جماعة الإخوان المسلمين في أربعينيات القرن الماضي، وشهد تاريخها مراحل وتحولات عدة، من المشاركة السياسية إلى الصدام العسكري مع نظام الأسد. وفي بيانها أكدت على التمسك بالنهج الإسلامي الوسطي وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والفئوية. فهل تعكس المواقف المعلنة تحولا في الفكر والممارسة أم تحديثا فقط للخطاب السياسي؟ ورغم تأكيد بيان الجماعة على المساواة والمواطنة ونبذ الطائفية وتعزيز العيش المشترك، فإن قطاعات مختلفة من السوريين تطرح مخاوف بشأن موقف الجماعة من الحريات العامة والموقف من النساء والموقف من المكونات، وكيف يمكن تحويل ما أعلنت عنه الجماعة إلى التزامات سياسية قابلة للمساءلة. وبين الإعلان أو إعلان الاستمرار ودعوات الحل، يبقى السؤال عن قدرة الإخوان المسلمين على تحديد دورهم في سوريا الجديدة وطبيعة العلاقة مع السلطة والمجتمع، وهل تستطيع ترجمة مواقفها المعلنة إلى ممارسات سياسية واجتماعية؟
1: إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوفي من مانشستر أستاذة العلوم السياسية دكتورة رهف الدغلي، معي من دمشق رئيس تيار سوريا الجديد الأستاذ ياسر العيتي، ومن حلب الباحث السياسي الأستاذ عباس شريفة. أهلا بكم جميعا. أستاذ عباس، دعني أبدأ معك. يعني لا أدري إن كان ما حدث هي ضغوط، رسائل، نصائح، لكن بدأ لنا كمراقبين أنه كان هناك توجه من قبل السلطة حتى عبر يعني جمهورها في ممارسة بعض الضغوط من أجل موضوع حل الجماعة أو توجيه رسائل بهذا الاتجاه لديها. إذا كان هذا توجها بالفعل، فما هي أسبابه؟
2: بداية تحياتي لك وللسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. لا أعتقد أن هناك موقف رسمي من السلطة السورية تجاه جماعة الإخوان المسلمين أو أي حركة سياسية، خصوصا أن الملعب السياسي لم يتأسس بعد والقانون الناظم للأحزاب السياسية لم يتشكل بعد. لكن لا شك أن حتى الأصوات، يعني بعض الأصوات التي طالبت جماعة الإخوان المسلمين بحل نفسها، هي بالسابق كانت ضمن هذه الجماعة، يعني كانت منتظمة به، وهذه الأصوات ليست فقط يعني اليوم قضية حل جماعة الإخوان المسلمين.
1: بس مو أي صوت، يعني هو مستشار الرئاسة، يعني دكتور أحمد موفق زيدان هو مستشار الرئيس، فهو مش أي صوت، يعني مش باحث عادي ولا أحد الأفراد القدامى العاديين.
2: أكثر في تصريحاته أنه لا يمثل السلطة السورية في هذا المقال الذي كتبه، أعتقد على الجزيرة نت كان صحيح. مقال الأستاذ أحمد زيد، الدكتور أحمد موفق زيدان، وهو وجهة نظر شخصية، ربما يعني يكون أكثر راحة للإدارة السورية أن تقوم جماعة المسلمين بمبادرة ذاتية لحل نفسها، لكن هي لا تمتلك قرارا بالحل، يعني لا تستطيع أن تصدر قرار بحظر جماعة الإخوان المسلمين بدون قانون.
1: لا واضح، يعني واضح، يعني ولم حتى يعني لم أذهب إلى التحليل، وأعتقد كثير من السوريين باتجاه الحظر. إيه
2: طيب، وليست قضايا موقف شخصي أنا أحبذ أو لا أحبذ، يعني أنا موقفي الشخصي عندما تسأليني كموقف شخصي أعطي أنا موقفي الشخصي، لكن موقفي كمسؤول لا أستطيع أن أحضر جماعة الإخوان المسلمين إلا بتشريع ينص عليه
1: الشعب. يعني بالتأكيد، يعني وكما قلت لك لم يذهب أحد لفهم الموضوع بهذه الطريقة، لكن أستاذ عباس قلت أنه قد يكون من المريح للسلطة اليوم في دمشق أن تحل الجماعة نفسها، لماذا؟ هل هناك مبرر يعني لهذه الناحية؟
2: نعم، أعتقد يعني المبررات هي أن هناك إرث لهذه الجماعة، إرث في اشتباك طوال فترات ماضية في الكثير من الدول والكثير مع الأنظمة أو مع جماعات أخرى، وبالتالي في هناك حالة من الاستقطاب السياسي. حتى جماعة الإخوة المسلمين في مصر عندما وصلت للسلطة أصبح هناك استقطاب سياسي في الحالة المصرية بين التيار العلماني والتيار الإسلامي، وبالتالي لم تتشكل حالة وطنية. أضف إلى ذلك هو المزج بين الدعوة والممارسة السياسية. يعني نحن إذا افترضنا أن جماعة الإخوة المسلمين جماعة مرخصة وعملها مشروع، فيجب بالتالي بالضرورة أن يكون هناك إخوان مسيحيين وأخوان درزيين وأخوان علويين، وبالتالي يذهب المشهد السياسي إلى التطييف وتتشكل أحزاب على أساس
1: يعني هي نقطة مهمة، هي يعني سنذهب إليها لاحقا، لكن بالحديث عن الإرث أستاذ عباس، يعني لا هو الموضوع الطائفي يعني مهم جدا ويجب أن نذهب إلى نقاشه لاحقا. أستاذ عباس، يعني إذا أردنا التحدث عن الإرث يعني اسمح لي، ليس فقط الإخوان المسلمون من لديهم إرث، هيئة تحرير الشام كان لديها إرث أيضا. فيعني إذا أردنا أيضا أن ننظر كمراقبين وبغض النظر عن عملية ردع العدوان يعني بشكل مجرد، فإنه يعني الكل لديه إرث، لماذا سيتجاوز السوريون أو حتى المجتمع الدولي عن إرث جماعة ولا يتجاوز عن إرث جماعة أخرى؟
2: أعتقد أنه هيئة تحرير الشام كانت أشجع من كل الجماعات عندما أعلنت حال نفسها. اليوم لا يوجد إطار جامع لشيء يسمى هيئة تحرير الشام، لا يوجد جناح سياسي ولا جناح عسكري ولا جناح أمني ولا أذرع إعلامية ولا أذرع إنسانية ولا منظمات مجتمع مدني تتبع لها. انحلت هذه الجماعة تماما في الدولة السورية، واليوم هم يعرفون أنفسهم كأفراد، لا يوجد إيديولوجيا اليوم، إيديولوجيا خاصة.
1: انحلت الجماعة بس صارت يعني لا بس يعني صارت هي عصب الدولة، صارت هي العمود الفقري للدولة مقابل حلها، يعني لا يمكن مقارنتها بجماعات أخرى يمكن أن تحل. على كل من الممكن أن نتوسع أيضا في هذه النقطة لاحقا، وشكرا لك حتى الآن يعني على هذه التوضيحات. أستاذ ياسر مرحبا بك مجددا. هل يمكن أنه يعني التعامل مع ما تحدثنا به عن موضوع الإخوان المسلمين أنه هو نموذج وقد تكرر عدة مرات في تعامل الرئيس أحمد الشرع حتى شخصيا مع بعض أو الكثير حتى من التكتلات السياسية وحتى المدنية التي كانت موجودة قبل يعني قبل فترة التحرير، قبل سقوط النظام، من المجلس الإسلامي السوري إلى الائتلاف إلى هيئة التفاوض، لا أدري إن طلبت طلبات أو مورست أيضا بعض الضغوط تجاه تيار سوريا الجديدة على سبيل المثال، بما أنه كان يعني متميزا سياسيا خلال فترة ما قبل التحرير.
3: الله يمسيك بالخير ويمسي ضيوفك والمشاهدين الكرام. يعني بداية لا ما لم يمارس أي ضغط على تيار سوريا الجديدة لكي يعني يحل نفسه أو يقوم بأي شيء من هذا القبيل. في أمور لازم يعني نذكرها الآن، ومن حق الشهداء اللي قضوا في هذه الثورة من أجل أن يعيش السوريون أحرارا كراما أن نذكر هذه الأمور في سياق هذه الحلقة وموضوعها اللي هو الحريات السياسية. السوريون دفعوا 1,000,000 شهيد من أجل أن يكونوا أحرارا، أحرارا في التعبير عن أنفسهم وفي تنظيم أنفسهم سياسيا. هذا حق أصيل لا يحتاج السوريون إلى أن يأخذوا إذنا من أحد لكي يمارسوه. فإذا هي حقيقة بدنا نذكرها، وكل حديثنا بده يتأطر ضمن هذا الإطار. حق التعبير السياسي وحق التنظيم السياسي هو حق أصيل للسوريون لا يحتاجوا إلى أن يأخذوا إذنا من أحد لكي يمارسوه.
1: بس هو عم يصير تفريق الآن بين التعبير السياسي والعمل السياسي، عم يصير تفريق الآن.
3: كلاهما حق. نعم كلاهما حق، التعبير السياسي والعمل السياسي والنشاط السياسي وتشكيل الأحزاب السياسية وتشكيل القوى السياسية، هذه حقوق تكفلها كل دساتير العالم ما عدا بعض الاستثناءات. يعني بعض الدول اللي ما زالت يعني مثل كوبا مثل كوريا الشمالية، يعني في استثناءات نادرة جدا على وجه البسيطة التي تحرم الشعوب من هذا الحق الأصيل. وسوريا بعد هالدم وبعد هالتضحيات بتوقع يعني ما في حدا عم يطرح موضوع حرمان السوريين من هذا الحق. نحن ما نريده هو تنظيم ممارسة هذا الحق. هذا يحتاج إلى يعني قانون أحزاب، ونرجو أنه يعني مجلس التشريعي يعني يضع ضمن أولوياته إصدار هذا القانون لحتى ترتاح القوى السياسية أكثر في ممارسة نشاطها وفي يعني بعث الحياة السياسية أو إحياء الحياة السياسية في سوريا الجديدة.
1: إيه بس يعني لم تجبني على سؤالي، هل كان هناك رفض مباشر من السلطة أو حتى غير مباشر للتنظيمات أو القوى السياسية التي كانت موجودة قبل التحرير؟ ويعني كان هناك رغبة في أنه من يريد أن يكون اليوم جزءا من الدولة فلينضم منفردا بدون أي تشكيل، وهذا ما حدث. يعني هو أيضا هذه التشكيلات استجابت بالفعل يعني لهذه الفكرة، لأنه يعني كوني لا أستطيع أن أسميها يعني لا ضغطا ولا طلبا ولا إلى آخره.
3: نعم نعم، خلينا ست نور خلينا نفصل شوي بالموضوع. هلا الحل صار لبنى سياسية كانت، ما بنحسن نقول عنها أحزاب، يعني مثلا الائتلاف السوري تشكل من أجل عملية سياسية وتفاوض مع النظام والحل السياسي، فما عاد في مبرر لوجوده، لذلك من المنطقي جدا كان أن يحل. المجلس الإسلامي السوري أنا بعتقد حله كان خطأ فادح، وأنا من الذين تأسفوا وتألموا كثيرا لحل المجلس الإسلامي السوري، لأنه هو عبارة عن هيئة علمائية مستقلة يتحدث فيها العلماء بما يمليه عليهم ضميرهم الديني بعيدا عن أي سلطة سياسية. يعني احنا ما صدقنا على حالنا أن تصار عنا هذه الهيئة المستقلة في ظل الثورة، وكانت أحد منتجات الثورة السورية، فكان كثير مؤسف للأسف حل وجعل يعني إعادة الجسم الديني وإعادة العمل الدعوي والعمل العلمائي إعادته إلى كنف الدولة وإلى حضن الدولة، بالأصل يجب أن يكون مستقلا عنها.
1: فهذا وفي هذا بيان كمان الحل يعني أنا يعني في بيان الحل ورد نصا أنه استجابة لطلب الدولة السورية، ورد نصا في بيان حل المجلس.
3: نعم نعم نعم، للأسف الشديد، للأسف الشديد يعني هذا الذي حدث. فهذا كمان يعني موضوع آخر، موضوع حل المجلس الإسلامي. هلا نأتي إلى موضوع طبعا حل الفصائل وكذا، هذا أمر يعني كان صحيح 100%. يعني في العمل العسكري ما في مجال للتعددية، بده يكون في جيش واحد، لكن بالعمل السياسي العكس هو تمام، بدون تعددية وبدون قوى سياسية مختلفة ومتنوعة في آرائها وفي طروحاتها وفي رؤاها لن تكون هناك حياة سياسية. سيعود اللون الواحد والحزب الواحد والأب القائد وكل هذه يعني المفاهيم التي قامت الثورة السورية من أجل تجاوزها. فلذلك هلا بتقولي لي هل صار في والله قمع أو منع للأحزاب السياسية أن تتشكل؟ لم يحدث هذا الأمر، لكن يعني هناك حالة من التوجس يعني يعني بالحياة السياسية السورية، كونه ما في قانون أحزاب وكونه في حديث دائما يعني وفي شيطنة للأسف من موضوع الأحزاب، وأن الأحزاب تفرق وأن الأحزاب تشتت وأنه مرحلة بناء ومرحلة استقرار وبدنا نلتف جميعا حول الدولة. فهل هل هل يعني هالمفاهيم هي ما عم يتم تداولها بين الناس عم تخليهم يبتعدوا عن فكرة الأحزاب؟
1: طب ليش يعني من هذا يعني شو سبب التوجس؟ هل فينا نعرف نحن شو سبب التوجس هذا؟
3: سبب التوجس هو الخلط ما بين يعني الحالة الفصائلية والحالة السياسية. يعني يعتقد البعض أنه كما أنهينا الحالة الفصائلية وجمعنا الجميع تحت جيش واحد وهذا أمر مطلوب في المجال العسكري، فنفس الشيء لازم بالحالة السياسية، بينما هما مجالان مختلفان تماما. يعني ما هو مطلوب ومحمود في المجال العسكري هو بالعكس مذموم ويشكل مشكلة ويشكل أزمة سياسية في البلد إذا نحن ما صار في عنا قوى سياسية متعددة ومتنوعة ووجد السوريون أمامهم خيارات سياسية. هذا الأمر يحتاج إلى وقت لكي ينمو ولكي يتبلور، ولذلك يعني يجب أن يبدأ الآن. يعني نحن من الذين تيار سوريا الجديدة ممن يقولون أنه لازم من الآن تبدأ القوى السياسية المنظمة بالتشكل والتبلور وعرض رؤاها على السوريين وتشكيل قواعدها الشعبية وإبراز قادتها، مو بس تيار سوريا الجديدة، كل القوى السياسية الناشئة. بدنا بسوريا الجديدة يكون في عنا صف من القادة السياسيين، ما تختصر سوريا برجل واحد وهذا شيء طبيعي. بدنا بسوريا الجديدة يكون في عنا عدد من القوى السياسية، وبعدين السوريين عبر صناديق الاقتراع بيختاروا من يرأسهم، بيختاروا من يحكمهم عند انتهاء المرحلة الانتقالية. لحتى نوصل لهالوضع هذا من الآن بده يجهزوا السوريين أنفسهم لهذه الحالة السياسية التعددية. لذلك عم نقول لازم يكون في قوى سياسية منظمة، لازم يكون في قانون أحزاب، لازم يكون في حياة سياسية وجو مريح يسمح للناس اللي بدهم يشتغلوا في المجال السياسي بشكل منظم انه يشتغلوا. للاسف هذا الجو الى الان
1: مو متوفر. طيب ما يعني كمان شكرا لك دكتور ياسر، مرحبا
3: ما في
1: بك.
3: ما في شوفي ست ست نور نور. يعني برجع بقول ما في قمع وما في منع وما في يعني شيء من هذا القبيل، لكن ما في بنفس الوقت ما في هالجو المريح نتيجه عدم وجود قانون ينظم هذه الحاله، بحيث يقول لك انه والله فعلا الحياه السياسيه
1: ما في قمع انطلقت في سوريا على النحو الذي يعني نريده باسمه الشخصي. بس حتى
3: نعم
1: التجمعات يعني حتى على مستوى النقاشات حتى على مستوى النقاشات والندوات حصل احيانا ولو انه بحالات قليله انه تم منعها. اذا هناك مشكله في التجمع، هل نستطيع الوصول الى هذه النتيجه؟
3: صحيح.
1: طيب جميل.
3: نعم نعم، يعني هذا اللي عم نحكي فيه، انه التعبير والنشاط الفردي او حتى على شكل مجموعات، ولكن بشكل يعني عارض وعابر، بتعملي ندوه، بتعملي محاضره، بتعملي ورشه، نعم. لكن تقولي والله نحن بدنا نعمل حزب او حزب تحت التاسيس او كذا، هون

0: عم يكون في صعوبة وفي إشكال
1: على كل صراحة. يعني هو يعني هو بالتأكيد يعني يجب أن نعود لطرح هذا الموضوع لكن من زاوية أخرى عندما يصدر قانون الأحزاب، لكن يعني كان ملحن الآن بسبب يعني بيان الإخوان المسلمين والنقاش الذي دار بعده بأن يعني يطرح الموضوع وتطرح هذه الأسئلة، موضوع التوجس من أي مجموعات حتى التي كانت تعمل قبل الثورة. مرحبا بك من جديد دكتورة رهف. ما يحدث حتى الآن فيما يخص الموقف لنقل من التجمعات السياسية، هل يوحي لنا بأنه ما يجري الآن هو إعادة لبناء الحياة الحزبية أم إعادة بناء المجال السياسي كله؟ لأنه على ما يبدو في فرق بين أن نقول أنه والله في أحزاب موجودة، لأنه حتى في أحزاب تاريخية سياسية يسارية وشيوعية إلى آخره ما زالت موجودة ولو أنه أعدادهم قليلة. فالفرق بين أن نقول أنه سنسمح للأحزاب الموجودة بالعمل وفق قانون جديد، وفي فرق بين أن نقول أنه سننهي البنى السياسية القديمة ونبني نظاما حزبيا بالكامل. ما الذي يحدث؟ هل نستطيع التفريق بين هذين الشيئين اليوم في سوريا؟
2: تحية طيبة لك نور والضيوف الكرام وأيضا للسادة المشاهدين. لا خليني أول شيء أفرق شوي بين المجال السياسي العام وأيضا الحياة السياسية المؤطرة تنظيميا. المجال السياسي العام أنا أجد يعني منذ سقوط النظام بأن السوريين يتفاوضون جميعهم يعني بشتى وسائلهم، سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق الاحتجاج أو عن طريق النقابات أو حتى يعني المجال السياسي العام لا يمكن تأطيره بأنه هو الحياة السياسية المنظمة. فإذا أنا لا أجد اليوم بأن السلطة هي قادرة أو تستطيع الاستيلاء أو الهيمنة على المجال السياسي العام، وهذا طبعا لأنه لدينا إرث من 14 سنة من الثورة والحرب. السوريون لا يمكن اليوم أن يعتزلوا السياسة، الفعل الأساسي بالثورة كان هو فعل سياسي بحت، لذلك المجال السياسي العام ما زال لديه هوامشه، الهوامش قد تضيق وقد يعني تتوسع، ومن هنا ننتقل الى الحياة.
1: بس يعني بدا يعني يعني يعني ما تفضلتي به مهم دكتورة، لكن يعني بدا انه في طبقة سياسية سورية استسلمت بسرعة، اما امام المناصب على سبيل المثال او امام يعني لا ادري، ربما الخوف مثلا من الجمهور، التراجع من المجال العام، يعني حدث ذلك، في حالة استسلام لجزء من الطبقة السياسية.
2: من الصعب اليوم أنه نقول أنه لماذا قوى معينة حلت نفسها ولماذا لم تحل يعني الآخر، أو لماذا قبلت، هل هي مقابل مناصب سياسية؟ هذا يدخلنا بالشخصنة أو بأنه بالتفكير بماذا يجول في خواطر الناس. أنا أعتقد
1: لا بس ما ذكرنا أسماء، عم بحكي عن حالة عامة
2: بدون ذكر أسماء، ولكن أعتقد بأنه هيمنة حالة من الحالة الدولية والإقليمية بأنه سيطرت يعني الفصيل المنتصر الذي يعني قاد ردع العدوان بالاستيلاء على المجال السياسي العام وأيضا بتأطير أو تنظيم الحياة السياسية المقبلة. كان هناك إجماع، ربما هذا جعل يعني هذا الإيضاح أو هذا الشعور أو هي الرسالة الدولية والإقليمية أدت إلى شعور البعض بأنه يجب أن يتنحوا سياسيا وأن يقبلوا بسلطة المنتصر، وهذا شيء حصل تاريخيا. يعني أنا لا أريد أن أقارن اليوم بين الحالة السورية وغيرها، ولكن يعني يجري دائما بعد وصول فصيل منتصر، ونحن يعني دعينا نتذكر بأنه لم تصل السلطة الحالية اليوم بتسوية تفاوضية، بل وصلت بعملية عسكرية، وهذه العملية العسكرية قد تسمح لها بتأطير الحياة الحزبية وتنظيم الحياة السياسية المقبلة، ولكن قد يكون لديها الكثير من المجال هذه السلطة أن تفرض أو ترفض أو تسمح أو تقبل، أو كما قال يعني الدكتور ياسر هو ممارسة قد تكون عارضة وعابرة، وأنا أتفق معه تماما، ولكن هنا ما على السلطة أن تفكر به بأنه هذه فترة انتقالية. هذه الفترة الانتقالية هي ليست فقط لتنظيم الحياة السياسية، لأن السوريين مهما بلغ بهم من الرفض أو العبور والمعارضة لو لم يكن هناك نظام أو تأسيس لحزب أو تأسيس أطر حزب يعني تنظيمية لتشكيل أحزاب سياسية، ولكن السوريين الفلسطينيون يمارسون السياسة يوميا من خلال التعبير عن احتجاجهم، رفضهم أو حتى استيائهم، هذا بحد ذاته فعل سياسي. لذلك السلطة عليها أن تفكر باللونج تيرم، يعني بال بال بال بال بالمستقبل. المستقبل هو مستقبلها أيضا، يعني هو بداية عندما تسمح بالأحزاب تظهر لعموم المجتمع وعموم الشعب بكافة أطياف بأنها سلطة واثقة من نفسها. يعني أنا بعتقد أساس المنع هو الخشية والخوف. يعني أنا عندما أمنع منافس سياسي معناها أنا من داخلي أتوجس ولست قادر على منافسته. الأساس بالسماح هو الثقة بالنفس، ولذلك نحن بنقول ببناء السياسة وبناء المجتمعات والدولة هناك peace building, confidence building, trust building، بمعنى بناء الثقة، بناء الثقة وبناء أيضا الثقة ليست بينك وبين المجتمعات. عليك أنت أيضا أن تظهر بأنك واثق من نفسك على المنافسة، على خوض المنافسة السياسية. كمان أنا بدي أشير لنقطة أنه اليوم نحن ندفع باتجاه تأسيس قانون أحزاب. التعددية الحزبية لا تعني التعددية السياسية، بمعنى يجب أن يكون هناك عندما يتم تأطير عمل الأحزاب أن يكون أن تسمح بالمنافسة وليس بالهيمنة. يعني قد يكون هناك نحن على
1: زمان كيف تسمح بالمنافسة إذا السلطة نفسها حتوضع القانون والمجلس الذي سيقوم بالتصويت على القانون معين؟ يعني
2: لذلك أقول بأن السلطة عليها أن تراجع نفسها. نعم، لذلك أقول هذه رسالة للسلطة أن تكون أكثر ثقة بالمجتمعات وأكثر ثقة بوعي السوريين عندما تسمح عندما تسمح وتفتح المجال السياسي العام أن يكون مؤطرا سياسيا، فهي تحمي نفسها من فوضى الشارع. لأنه أنت اليوم عندما تضغطي على الناس بأنه لا يوجد من يمثلك سياسيا، الشعب السوري 14 سنة وهو يمارس سياسة، هذا إذا قلنا بأنه حتى من كان في مناطق سيطرة النظام لا يمارس الفعل الرمادي هو بحد ذاته هو فعل سياسي. يعني حتى من كان ليس مؤدلجا هو يعني عندما أقول أنا لست لا أتبع إلى حزب ما، هذا بحد ذاته هو فعل سياسي. فلذلك المجتمع السوري عانى لمدة 14 سنة من الرفض. القاعدة هي السماح والاستثناء هو الرفض. وأنا أتمنى على السلطة بأنها تقوم أحيانا ببعض يعني ببعض الفوائد، يعني بممارسات ذكية أو ترسل رسائل إيجابية للمجتمع بأنه السماح هو الأساس، لأنها تعطي صورة بأنها واثقة من نفسها وسلطة قادرة على المنافسة بشكل شفاف.
1: طيب يعني بالعودة إليك أستاذ عباس، يعني كنت أود أن أسألك عن يعني هذه يعني نفس السؤال الذي وجهته أو عقبت على الدكتورة رهف فيه، وهو أنه كيف يمكن عندما السلطة هي من ستقوم بوضع قانون الأحزاب وسيصوت عليه مجلس الشعب الموجود، يعني ليس هناك مخاطر أو مخاوف من أنه سيكون هناك تحديد للشكل المحتمل للسياسة أو للشكل المثالي للحزب الذي تتصوره السلطة، وبالتالي استبعاد المنافسين، استبعاد أي منافسة ممكنة؟
0: لا أعتقد أن الدولة السورية ذاهبة بهذا الاتجاه، خصوصا أن مجلس الشعب أصلا لا يوجد فيه ولا عضو. مجلس الشعب هو من هيئة التحرير الشامل، أرد على جزئية وردت أنه معين، المعين هو ثلث أعضاء مجلس الشعب، ثلثين مجلس الشعب هم منتخبين انتخاب جزئي.
1: يعني هلا ما بدي أدخل أنا بالنقاش تبع تعيين مجلس الشعب، بس يعني هو غير منتخب، يعني شعبيا غير منتخب شعبيا، منتخب عن طريق مجمعات انتخابية تم تعيينها، يعني هو بشكل أو بآخر معين.
0: نعم، لكن نحن بالنهاية ذاهبين إلى تنظيم حياة سياسية ليس فقط ضمن قانون الأحزاب، هناك الدستور الدائم، والدستور الدائم سيتم انتخاب والتصويت عليه من الشعب السوري الذي سيحدد الأطر العامة للحياة السياسية في سوريا. القانون ليست واقفة عند القانون، يعني والقانون يجب أن لا يخالف الدستور الدائم، والدستور الدائم إما أن تكون هيئة دستورية منتخبة أو هيئة دستورية ستعين ثم يتم التصويت على المنتج، على منتجها اللي هو الدستور الدائم الذي ينظم الحياة السياسية. لذلك ليس من مصلحة الدولة السورية أن تضع المنع، بالعكس الوجود أحزاب قوية وبطنية هذا مهم جدا. البعض يعني يتشكك أن الدولة السورية تريد أحزاب، هذا غير صحيح. رئيس شرع صرح مرة وأعتقد
1: قال صحيح، قال أنه في أحزاب هي يعني ليس المشكلة أن يكون هناك أحزاب ولا لا يكون، المشكلة هي ما هي الأحزاب التي ستتشكل وما المسموح بتشكيله. يعني ذكرت مثلا أنه سيكون مسموحا الأحزاب الوطنية، ما هو تعريف الوطنية ومن سيعرف الوطنية؟ لأنه معظم الإيديولوجيات التي تقوم عليها الأحزاب أستاذ عباس يعني لو سمحت لي هي إيديولوجيات غالبا يعني عابرة للحدود، فما هو تعريف الوطني في هذا الإطار؟ وهذا بالمناسبة ينطبق على الإخوان المسلمين أنفسهم، يعني إذا كان الاعتراض أنه الإخوان هم إيديولوجيا عابرة فنحن نتحدث عن الشيوعية إذن والقومية والناصرية ربما والكثير من الأحزاب سواء موجودة أو التي يمكن أن تقوم على أساس إيديولوجي.
0: نعم، التخوف لدى السلطة السورية ليس يعني ليس بهذه

0: بهذا الحد الذي ذكر، أنها ستضع معايير الوطنية. أنا أعتقد أنها ستتكلم عن غير المسموح وليس عن المباح. الأصل أن كل العمل السياسي هو مباح، ولن يكون هناك تفاصيل في هذا المباح. القضية هي أن هناك تخوف أن الدولة السورية أو الشعب السوري خارج من حرب 14 سنة، كان هناك تخوف أن الالتزامات الاجتماعية تتحول إلى اصطفافات حزبية، أو أن سلاح أو الميليشيات المسلحة أو الجماعات المسلحة تتحول أيضا إلى أحزاب سياسية. وهذا شهدناه يعني في المرحلة الماضية، شهدنا المجلس العلوي برئاسة غزال غزال، شهدنا الحرس الوطني في السويداء تحول أيضا إلى حركة سياسية، شهدنا أن مظلوم عبدي كان يفكر أيضا بإنشاء حزب. الحالة الحزبية الآن فيها سيولة، يعني كان عن حظر الأحزاب، يعني مركز جسور عمل كدراسة عن الأحزاب والحركات الموجودة في سوريا، عند أكثر من 200 حزب مؤسس ولديه موقع على الفيسبوك، مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدر بيانات، يصدر بيانات بشكل
1: إيه بس
0: دوري
1: يعني كمان نحن بنعرف إنه هذه
0: كل
1: الأحزاب
0: شعب
1: الصغيرة في كل
0: رواني،
1: الدول، في كل
0: وكل
1: الدول
0: شعب
1: أستاذ عباس
0: رواني
1: يعني.
0: في سوريا يعبر عن رأيه، لم يحظر أحد. التخوفات كانت هو أن تتحول بعض الميليشيات إلى واجهة الأحزاب السياسية، أو أن يتحول الانقسام الاجتماعي بحيث تتحول. يعني نحن عندنا نماذج الآن، نماذج العراق. العراق تم وضع دستور ديمقراطي، لكن الآن الاصطفافات الحزبية اصطفافات طائفية، يعني الإطار والجماعات الأخرى هي تصطف بشكل طائفي. عندنا أيضا النموذج الليبي، اليوم الأحزاب هي عبارة عن ميليشيات مسلحة، وهناك انقسام اجتماعي تحول إلى قسم البلاد بين الغرب والشرق. بالتالي لدينا هذه النماذج التي استعجلت في فتح المجال أمام التحزب، لكن لم تتولد أحزاب يعني أحزاب معبرة عن الحالة الوطنية. بالعكس، هي تعبرت عن عصبيات جهوية، عن تكتلات طائفية أو تكتلات تمثل لون اجتماعي معين. وبالتالي هذه المخاوف، لا أحد يقول أن الدولة السورية هي التي ستحدد من هو الوطني ومن هو غير الوطني. لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى هذا الحد. أيضا عندنا مشكلة هو التدخلات الخارجية. يعني حتى الآن نحن في سوريا لا نستطيع أن نضبط الأموال الخارجية. تستطيع دولة اليوم من الدول أن تضع يعني مبلغ من المال لدعم حزب معين، ويستطيع من خلال المال السياسي أن يستقطب كوادر ويستقطب وسائل الإعلام ويكون له دعم.
1: ايه
0: بالتالي
1: معناتها
0: نحن
1: التمويل واحد من
0: نعمل
1: تعريفات الوطنية ولا وطنية؟
0: على
1: يعني
0: بيئة
1: هي هلا
0: تتنافس.
1: خلال كلامك توضح المعيار، قد يكون مثلا التمويل واحد من معايير الوطنية ولا وطنية، بس أنا يعني ركزت في
0: هذا مش
1: نقاش موضوع
0: معلم،
1: الوطنية
0: هذا
1: على
0: ليس
1: موضوع
0: رأي
1: عبور
0: السوري.
1: الحدود، لأنه
0: لا أعتقد
1: أستاذ عباس
0: الكثير
1: يعني
0: من
1: قلت
0: الرأي
1: منذ
0: السوري،
1: قليل أنه هناك
0: الشعب السوري كله ضد هذه القضية. يعني هذا ليس رأي السلطة السورية، قضية لا أحد من الشعب السوري اليوم يريد أحزاب طائفية، لا أحد من الشعب السوري يقبل أن تكون الميليشيات المسلحة مثل الحال اللبناني. اليوم الحال اللبناني كلها بعد الحرب الأهلية، كل الميليشيات المسلحة واللي شاركت في الحرب الأهلية تحولت إلى أحزاب سياسية، ويعني مجرمين حرب اليوم هم أعضاء في مجلس الشعب، ربما تكون أيضا يعني رؤساء أحزاب، بالتالي هم الذين يتحدثون باسم الشعب
1: يعني
0: اللبناني،
1: يعني
0: مش
1: خطر
0: الشعب
1: على بالي سؤال
0: اللبناني.
1: الآن من كلامك أستاذ عباس، يعني هل تعتقد أنه يعني نواة هيئة تحرير الشام سابقا لا تتطلع بشكل أو بآخر إلى بناء حزب في سوريا؟
0: لا أعتقد أن هناك حزب سيكون لهيئة تحرير الشام، سيكون هناك ربما الرئيس الشرع يعني يفكر بإنشاء حزب، لكن هذا الحزب هو حزب وطني، والواضح أنه الرئيس الشرع منفتح على الشراكة مع كافة أطياف الشعب السوري. اليوم لا يوجد ولا عضو في مجلس
1: إيه بس
0: الشعب من
1: يعني
0: هيئة
1: يعني
0: تحرير
1: حزب كهذا
0: الشام.
1: حيكون يعني جزء من كوادره سابقا أيضا مسلحا موجودا في الجيش، يعني هذا قد يشكل إشكالية بحسب ما تفضلت به أيضا.
0: نعم، لكن بالنهاية لا يمكن أن يكون هناك ذراع عسكري. يعني أنا لا أثق بالسلاح على السياسة. من يريد أن يعمل بالسياسة يستطيع يرمي السلاح الآن ويقول أنا لا علاقة لي في الجيش ولا يوجد لدي
1: إيه
0: ميليشيا
1: ويعني مثلا
0: مسلحة.
1: معناتها حتى
0: ما هو
1: كوادر
0: الحال
1: قسد،
0: الجنوب
1: حتى كوادر قسد
0: السوري
1: برأيك
0: أو
1: لن
0: الحال
1: تكون لهم
0: الجنوبي في
1: أحزاب بهذه
0: كوادر سوريا
1: الطريقة.
0: ويذهب إلى المنافسة السياسية، حق له. يعني كثير من الضباط كانوا في الجيش أعلنوا أنه هن الآن غير عسكريين وتحولوا إلى الحالة المدنية، يستطيع الآن أن يلعب دورا سياسيا. هذا يعني
1: بس
0: هذا كل
1: يعني في
0: دور
1: عنا
0: العالم.
1: حالتين، يعني فقط يعني اسمح لي، يعني في عنا حالتين اللي هي هيئة تحرير الشام وقسد لهم كوادر اليوم مسلحة موجودة في الجيش، وبالتالي يعني تشكيل أحزاب منبثقة عن هذه يعني المجموعات قد يكون خطرا.

0: أليس كذلك؟
1: طبعا
0: يعني أنا أحاول أن أفكر بنفس منطق المعيار الذي يمكن أن يوضع.
1: نعم تمام، طبيعي جدا. لذلك يجب أن ينص القانون الصادر لمجلس الشعب في تنظيم حالة حزبية أنه لا يحق لأي عسكري في الجيش والقوات المسلحة أو الوزارة الداخلية أو الاستخبارات أن ينتمي إلى حزب سياسي أو حتى هناك في الدول يمنع من التصويت، حتى لا يتحول هذه الكتلة التصويتية إلى كتلة مرجحة في الانتخابات باعتبار أن هذه مؤسسات سيادية والأصل أنها تحمي الحياة السياسية ولا تمارس لا السياسة ولا تتدخل بالسياسة.
0: طيب، يعني شكرا لك على إجابتي على هذه الناحية. أستاذ ياسر، هل بالفعل الدول التي يعني تخرج من النزاع أو الدول ما بعد النزاع قد يكون هناك مخاطر أنه أي أحزاب أو تشكيلات فيها ستعيد إنتاج معطيات الصراع نفسه؟ هل تعتقد أنه هذا الخطر موجود في سوريا؟ يعني حقيقة النقطة التي أشار إليها الأستاذ عباس يعني يكررها، يعني هناك طبقة سياسية في سوريا تتحدث عنها اليوم أنه ربما في أول فرصة سنجد والله حزبا مسيحيا و حزبا على أساس علوي، حتى ولم لكم كلمة علوي موجودة في اسمه، وسيتكتل السوريون ربما طائفيا أو مناطقيا، حتى مناطقيا أيضا هذه مهمة.
2: يعني الأحزاب هي التي تحل المشكلة الطائفية والمناطقية، لأن الأحزاب المفروض يعني تنشأ على أساس فكري. يعني هناك
0: أسفة أستاذ عباس، تفضل عقب. أنا أسفة فقط.
1: أنا كنت بدي أسأل الدكتور ياسر العيد، لأنه عنده هو التجربة في الأحزاب، إلى أي حد استطاع أن يتجاوز حالة المجتمع السني وانضم إليه في تيار سوريا الجديدة منتسبين أو كفاءات من الطوائف الأخرى أو من القوميات الأخرى؟
0: طبعاً يعني يتكتل الناس بشكل عام مناطقياً وطائفياً. تفضل أستاذ ياسر.
2: هذا الموضوع أخي عباس يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى ممارسة، لذلك نحن عم نقول بدنا جو مريح، بدنا قانون أحزاب، بدنا الابتعاد عن شيطات الأحزاب واتهامها بأنها ستكون سبيلاً إلى طائفية والمناطقية، لأنه هي هو العكس تماماً. الأحزاب هي أن تجمع الناس حول فكرة معينة وطنية وتقدم برنامجك للسوري وتقول لهم يعني إذا اقتنعتوا ببرنامجي وبأدائي وبشخصياتي فصوتوا لي في صندوق الاقتراع في أول انتخابات قادمة أو صوتوا لي طرف آخر. فاليوم لما بتغيب الأحزاب السياسية تتقدم الولاءات ما دون الدولة، تتقدم الطائفة وتتقدم المنطقة ويتقدم الفصيل. فبالعكس يعني الأحزاب هي التي ستحل هذه المشكلة، والمخاطر من نشوء الأحزاب هي مخاطر اللي حكاها الأستاذ عباس واقعية جدا وموجودة بكل الدول. إنه نحن منخاف إذا صار في أحزاب يصير في مال سياسي، منخاف إذا صار في أحزاب يصير للحزب زراع عسكري، منخاف إذا صار في أحزاب تصير أحزاب طائفية أو ما فوق الدولة أو ما دون الدولة. هي المخاوف موجودة دائما، موجودة اليوم وستكون موجودة غدا وبعد يعني 10 سنين ومئة عام. لذلك ليست عذرا وليست حجة وليست مبررا لوقت الحياة السياسية في سوريا الجديدة. هي المخاوف كلها تعالج بقانون أحزاب. قانون أحزاب عصري وطني يصدره المجلس التشريعي، واليوم عندنا بالمجلس التشريعي الكثير من الشخصيات الوطنية والمستقلة وصاحبة القرار اللي عم ننتظر منها أنه فعلا يعني تتداول فيما بينها هذا القانون ويعني تقره وتستقوي، يعني تستقوي بالشعب، تستقوي بأبناء الثورة. وأنا مع الدكتور رهف أنه السؤال، هل نحن نثق بالسوريين؟ هل ما زلنا نعتبر السوريين شعب قاصر يحتاج إلى وصاية؟ هل ما زلنا نحمل تجاه السوريين نفس النظرة التي كان يحملها النظام؟ أنا كنت معارض للنظام قبل الثورة السورية، وكان ياخذونا على أفرعة الأمن وعلى الضباط وعلى أساس عم يتحاوروا معنا، يعني لما كنت بإعلان دمشق. فشو كانوا يقولوا لي؟ إنه يا دكتور شو فكر حالك بسويسرا؟ يعني هذا الشعب السوري ما تفكر مو مثل بقية الشعوب، هذا إذا نحن فتحنا الأمر وفتحنا المجال السياسي حتصير فوضى وحتصير مشاكل.
0: يعني هذا نظر له، يعني الاستثناء الديمقراطي في الوطن العربي نظر له، له منظرون يعني.
2: نعم نعم نعم، لكن اليوم السوريين يلي استطاعوا بفضل هذه الثورة اللي اقتلعت هذا النظام المجرم، أعتقد بيستحقوا أن ينظر إليهم نظرة مختلفة عن نظرة النظام، نظرة فيها شيء من الاحترام وشيء من الثقة التي تحدثت عنها الدكتورة.
0: يعني هلأ يعني في نظرة مختلفة اليوم موجودة، في نظرة اليوم مختلفة موجودة تجاه السوريين بأنه لسه هم غير جاهزين ربما للحياة السياسية. يعني هل
2: عم نسمع هذا الكلام؟ والله عم نسمعه، يعني إيه عم نسمع. هل هذه النظرة موجودة عند البعض إنه السوريين غير جاهزين؟ ولا أعرف متى سيكونون جاهزين. اليوم التجربة السياسية في سوريا والعمل السياسي المنظم لا ينضج إلا بالممارسة، وكل ما أخرنا الممارسة يوم كل ما سيتأخر نضج هذه التجربة يوم آخر. فاللي بيقول لك إن السوريين بدها تنضج التجربة بعدين بدهم يفوتوا على السياسة هذا غلط. أنا بشبهها دائما مثل اللي بيتعلم لعبة كرة القدم.
0: كم سنة أخذنا محاضرات ونظرناها بكيفية اللعب
2: ما بيمشي الحال حتى ينزلوا اللعيبة على الملعب.
0: كم سنة بتحتاج التجربة لتنضج؟ أكثر من 5 سنين ولا أقل؟ انه نحن قدام مرحله انتقاليه المفروض محدده بخمس سنوات تنضج. يعني
2: نعم لا المفروض نعم 5 سنوات. يعني نحن المفروض في نهايه المرحله الانتقاليه يعني بعد 3 سنين ونص يصير في عنا دستور جديد وانتخابات جديده. طيب. ونفوت على التنافس السياسي والتعليمي وما الى ذلك.
0: فالمفروض حسب الاعلان الدستوري 3 سنين. يعني اذا اليوم بيطلع قانون الاحزاب بتعتقد انه في حزب قادر يدخل بانتخابات بعد 3 سنين؟ غير اي حزب ممكن يقود الرئيس احمد الشرع، يعني باستثناء اي حزب ممكن يقود الرئيس احمد الشرع، هل في حدا قادر خلال 3 سنين الان ينشئ حزب ويدخل في منافسه انتخابيه؟
2: لماذا لا؟ لماذا لا؟ لماذا لا؟ وبالنهايه اول انتخابات حتصير يعني تجربه سياسيه ما حتنضج ولا حتغل كمان من اول انتخابات. بجوز اول انتخابات ثاني انتخابات هذا بروسيس، هي عمليه مستمره ومتراكمه. لكن إذا ما بدأنا بهذه العملية فحالة العجز وحالة الموات السياسي للأسف حتظل موجودة في الساحة في الحياة السياسية السورية. نعم.
0: طيب دكتور رهف، معناته يعني في المراحل الانتقالية من الطبيعي والعادي أنه الدولة تضع قواعد يعني حتى تتلافى إعادة إنتاج صراعات فترة النزاع نفسها، أليس كذلك؟
3: لا، قد تختلف من حالة إلى حالة، وكما قلت يعني هي كانت الحالة الإقليمية والدولية فرضت شكلا معينا، ولكن لا يمكن القول بأن هناك ريسبي جاهزة لكافة الدول الخارجة من النزاع. ولكن أريد أن أعود إلى كلمة أنه هي الممارسة السياسية والتجربة لا يعني أنه اليوم أنه إذا دخلنا بحالة المنافسة السياسية بأنه سيحصل الشعب السوري على أفضل نتيجة ممكنة. يعني كما قال الدكتور ياسر بأنه هي عملية متراكمة متواصلة، وأنا هنا أقول لذلك يعني كان بيان الإخوان المسلمين هو جدا مهم على الساحة التنظيمية السياسية في سوريا، هذا جدا مهم. فهو يعني هذا إشارة إلى أنه ليس لا أريد القول بأنها هي تحدي للسلطة، ولكن تحدي التهميش. يعني إن كان هناك تهميش على تنظيم معين، يعني هذا كان البيان واضح بأنه هو يرفض ذلك. هنا بالعودة لتأطير الحياة السياسية الحزبية، قد يكون للسلطة مش كبير اليوم بتأطير وتنظيم الحياة السياسية، ماذا نقبل وماذا نرفض. ولكن أنا برأيي الشخصي بالإضافة إلى ما تم ذكره بأنه أهم شيء هو لتحقيق جزء من العدالة السياسية للسوريين، أن لا يدخل لهذه الأحزاب أي عوامل أو عناصر كانت مؤيدة للنظام السابق أو أيدت سواء بالفعل أو بالسلاح وبما إلى ذلك. لكن والنقطة الثانية، تخوفنا من الحالة الطائفية الأساس بالحياة. يعني هون بدي أرجع للمعايير التي وضعتها لجنة البندقية بأساس تشكيل الأحزاب السياسية بالعالم. كانت هناك لا يوجد مانع أن تتحزب الناس على أساس ديني طائفي أيديولوجي. يعني اليوم إذا الإخوان المسلمين بدهم هن عملوا قاموا بفعل مراجعة لإرثهم، سواء نجحوا أم لم ينجحوا، يعني سواء أقنعوا المصوت السوري أم لم يعني هذا راجع لهم. هم خسروا في عملية الانتخاب، لذلك يقع على عاتق
0: مراجعات من قبل حركة حماس. عملت مراجعة
3: نفسها
0: حركة حماس، عملت مراجعة
3: في التحالف. يعني اليوم نور قد تقوم بالتحالف. يعني أنا اليوم أريد أن أشاهد كأكاديمية ومن الخارج أريد أتمنى أن أشاهد أحزاب إسلامية وأحزاب أيضا وطنية ما تسمي نفسها أحزاب ثقافية وأحزاب متنوعة، لما لا؟ يعني واليوم حتى وإن كانت هذه الأحزاب بما أنها لا تقوم على التمييز على أساس العرق والأصل ولا تحض على الكراهية ولا تقوم تريد الانقلاب على الدولة ولا تستعمل السلاح، كل هذه فواعل إيجابية. يعني سواء كانت هذه الأحزاب لديها أذرع دعوية، أنا لا يعني ولما لا؟ يعني أنا اليوم بمشي بكدلي مانشستر بلاقي يدعون إلى المسيحية ويدعون إلى الإسلام ويدعون إلى كافة الأديان، يعني لما لا؟ يعني الشعب السوري أيضا هو شعب ليس قاصر وإن فشل في
0: بس يعني قد يأتي أحد لديك هنا يقول إنه أين هي إذن الدولة المدنية وأين هو الحديث عن فصل الدين عن الدولة
3: المدنية؟ هون أوكي، يعني لتأتي الحوامل النخبوية المدنية وما تسمي نفسها نخب إلى ما ذلك وتشكل نفسها، وإذا أقنعت المجتمع السوري تقنع، ولا نحن بدنا نعمل علمانية وليبرالية من فوق، لا نريد كما كان على زمن النظام أنه نريد هوية سورية وطنية متجانسة.

0: يعني كانت هوية صلبة من فوق، لا نريد فرض أي هوية. يعني أنا دائما ما يقول علينا أن نبني هوية وطنية، أنا ضد مفهوم الهوية الوطنية. الهوية الوطنية تم
1: طيب
0: تجاوزها.
1: يعني هذا الكلام مهم جدا، لكن ماذا عن المجال السياسي إذا بني من فوق؟
0: لا، المجال السياسي إذا بني من فوق ولا يوجد تفاعل من الأسفل، هون نعيد تجربة الاستبداد الذي ورثناه. وإن لم نشهد الحالة الاستبدادية اللي شفناها للنظام الأسدي بآخر 20 سنة، فهي ستتشكل خلال، إذا لم تتشكل خلال سنتين، فهو مصيرنا أن ننتهي إلى حالة استبدادية كما كانت. لا يمكن القمع أو رفض التعددية السياسية إلا أن تنشئ ديكتاتورية. يعني حتى لو إجت في الدغلي على الكرسي، سأصبح ديكتاتورية في حال لم يكن هناك رقابة ومنافسة وما إلى ذلك.
1: بقى معي دقائق معدودة، بدي أحاول يعني أوزعها وأخذ إجابات سريعة. أستاذ عباس، يعني بالنسبة لموضوع يعني تأسيس الحزب على أساس إيديولوجي أو طائفي، هناك من يقول أنه أصلا يعني الرئيس أحمد الشرع عندما بدأ ارتكابي بالمجتمع الواسع يعني عمل عن موضوع أنه هو يلتقي بملوك طوائف، يعني هو خاطب مجتمع عن طريق رؤساء الطوائف، سواء المسيحيين، سواء عندما تحدث مع الدروز في فترة سابقة، وكان يبدو كأنه هو يستبعد التجمعات المدنية والسياسية، يعني يخاطب الطوائف بينما يقول أنه أنا يعني تريدون أن تأتون لي فلتأتوا فرادى، كما حدث مع الإئتلاف ما جرى تداوله لاحقا على سبيل المثال من حديد جات. يعني
2: سيد نور، الموضوع ليس كذلك. الرئيس الشرع كان يرفض المخاصصة الحزبية. يعني أنا بالنهاية إذا بدي أول شيء، لماذا توجه السيد الرئيس إلى وجوه القبائل والعشائر والأديان والطوائف؟ لأن هؤلاء هم الفاعلين، لأنهم بيدهم الحل والعقد. هؤلاء لديهم ميليشيات، لديهم قوى عسكرية، لديهم المال، لديهم التأثير. أنا أريد أن أنتقل، أنا بمرحلة انتقالية. سوريا اليوم ليست دولة موحدة كانت، وليست دولة مدنية، وليست دولة فيها قوى حزبية ناشطة ومؤثرة في شارعها. أنا مؤاخذة، كل هذه الأحزاب اليوم تأثيرها صفر. أكثر من يؤثر اليوم في الفضاء السياسي العام هو الشبكات. هذه الشبكات عندما تغرد عن أي مشكلة تشكل اليوم ضغط على الدولة وتستجيب لهذه الدولة من خلال مؤثرين سياسيين ينشطون بشكل فردي. لماذا اليوم هذه
1: الشبكات؟ وهي تبدو السلطة تعتمد على ذلك ولا تحب الاعتماد على السياسة.
2: لو كان الرئيس الشرع يرى فيهم أنهم قوى مؤثرة فعلا كان استطاع أن يحل المشكلة. عكس ويرحب، أنا بالنهاية بدي حل مشكلة الشعب السوري، بدي انتقل فيه من صراع الطوائف ومن صراع جهويات ومن صراع قوميات إلى دولة مركزية تحصل في يد الدولة.
1: يعني أنا آسفة بس يعني استسمح لي حاجة أي نقطة، إنه السلطة هي من صنعت من الشبكات هذا المؤثر، يعني هي من صنعت من الإنفلونسر مؤثر سياسي، بينما كان يمكن مخاطبة المجتمع بشكل آخر. يعني هذا بدأ من أعلى وليس من عند الناس،
2: موجود في كل دول العالم. اليوم ترامب خارج كل الطبقة السياسية، يؤثر من خلال تواصل الجماهيري مع الشعب الأمريكي.
1: بس أمريكا تحركها السياسة والأحزاب والكونغرس المنتخب، ولا يحق ترامب وحده
2: من خلال حلقاتهم الشبكية وليس من خلال الأحزاب السياسية. هذا بشكل واضح. أما قضية الأحزاب، أنه ليش ما جمع الأحزاب؟ أنا بدي أجيب اليوم 200 حزب في سوريا، كل حزب يدعي أنه له قواعد جماهيرية وحزبية وقواعد شعبية كبيرة جدا. لكن بدي قسم مجلس الشعب بيناتهم، كيف بدي قسم الحكومة بيناتهم، كيف بدي قسم
1: هذا لاحقا إن شاء الله
2: على إجراء انتخابات لأعرف أوزان هذه الأحزاب، هل هي لها وزن حقيقي ولا لا. يعني اليوم الإخوان المسلمين بيدعوا أنه هن لديهم قاعدة شعبية وجماهيرية كبيرة جدا في سوريا، لكن على الواقع هم يعني نحن حتى في الخمسينيات أنه أكثر عدد وصلوا إلى 10 مقاعد في مجلس الشعب.
1: إيه هذا رسميا، لكن على الصعيد غير الرسمي هن موجودين اليوم. يعني يقال هذا علنا، ويعني لو أنه يعني لا نستطيع يعني كيف بدي أقول لك توثيقه، بس إنه الجيل الثاني من الإخوان أو أبناء الإخوان موجودين اليوم في مراكز حساسة في الدولة، وكانوا موجودين من قبل في المعارضة. يعني الموضوع ليس تنظيميا، نحن نتحدث هنا عن إيديولوجيا والفكر موجودة وتنافس. وهذه النقطة أود إجابتها. أعذرني أستاذ عباس، لكن يعني بدأ الوقت ينفد مني. أستاذ ياسر، هل تخشى السلطة اليوم من المنافسة على قواعد الطائفة السنية؟ يعني الإخوان قد يكونون منافس شرس في هذا السياق.
3: في نقطة مهمة يعني جاء ذكرها وبيضحها. نحن وهذا رأي تيار، ما بنشوف انه بالمرحلة الانتقالية لازم

0: بصير في تعددية وانتخابات وتنافس على السلطة وتبادل في الكراسي. نحن من القوى السياسية اللي تقر بالإعلان الدستوري رغم أنه الإعلان فيه مشاكل، لكن بنقول كوثيقة تنظم الحياة السياسية في هذه المرحلة نحن نقبل بها. وهذه الوثيقة تقول أنه اللي عم يقود هذه المرحلة هو السيد أحمد الشرع والفريق الرياضي، ما عندنا مشكلة في ذلك، بس نحن بدنا لما تنتهي هذه المرحلة وندخل بمرحلة فعلا تنافس يكون في عندنا قوى سياسية جاهزة. وإذا كان أستاذ عباس يقول أنه الأحزاب تأثيرها صفر، فهذا التأثير لأنه مثل ما قلنا ما في أحزاب بالأصل، وما ما في فسحه ومجال لكي تنشا هذه الاحزاب وتتحرك. نحن بدنا بنهايه المرحله الانتقاليه، وهذا الشيء لازم يبلش الان، يصير في عندنا حياه سياسيه ويصير في عندنا احزاب سياسيه جاهزه للمنافسه. هذا بده وقت وبده شغل وبجهد، لذلك عم نقول من الان يجب ان تبدا هذه الحاله الصحيه. دائما لما بينطرح موضوع الاحزاب والكذا بينطرح موضوع البديل، انه شو البديل؟ نحن ما عم نحكي عن شخص انه تستبدله بشخص اخر، ولا حزب تستبدله بحزب اخر، نحن عم نحكي البديل انه يصير في حاله حياه سياسيه في سوريا، ثقافه سياسيه، طبقه سياسيه، هذا الوضع الطبيعي اللي بيحمي البلد، ليس سليما وليس طبيعيا انه تكون البلد دائما مرتبطه بشخص او مرتبطه بجماعه او مرتبطه
1: بفصيل. بس ما جاوبتني
0: على السؤال. هذه حاله استثنائيه المفروض
1: تيار سوريا الجديدة فيه له صبغة إسلامية، أليس كذلك؟
0: نعم.
1: يعني فيه له صبغة إسلامية أو محافظة.
0: نعم، محافظ. يعني هو نعم نعم صحيح.
1: هل
0: نحن لا ننكر ذلك.
1: ما جاوبتني. في منافسة اليوم على القواعد السنية.
0: في هذا
1: القواعد السنية. في منافسة اليوم على القواعد السنية قد تخشى منها السلطة.

0: انه هل هناك منافسه سنيه سنيه؟
1: لا
0: لانه هذا عنوان كتابي هو اون السونيزم اللي كان المفروض ينزل عند سقوط النظام، وانا باعتقادي بانه الافرازات التي حصلت والتشكيلات التي حصلت في المجال المعارض كانت كلها سنيه سنيه. شهدنا بعض التحالفات، يعني شهدنا قبل سقوط النظام تحالف الجبهه الشاميه مع هيئه تحرير الشام، فيلق الشام، احرار الشام، اليوم جيش الاسلام هو فصيل سني ولكنه نجده بانه مهمش. يعني طبعا هناك انا باعتقادي ان المنافسه سنيه سنيه مستقبلا، وهذا لا عيب فيه ولا ضير فيه ولا يعني ولا إشادة فيه أيضا، هكذا هي الحياة السياسية يعني طبعا.
1: طب
0: ولكن أقول بأنه نعم هناك منافسة سنية سنية، وأنا باعتقادي بأنه الرئيس الشرعي اليوم ما زال يجمع نفسه ويجمع حوامله النخبوية أو حوامله التنظيمية كي يدخل المجتمع بحزب سياسي.
1: برأيك
0: فأنا
1: دكتورة، هل نعيد في سوريا اليوم تعريف الإسلام السياسي بحسب ما يعني
0: طبعا طبعا
1: يعني
0: طبعا كل
1: حتى
0: حالة
1: صعود
0: كل
1: هيئة
0: حالة
1: تحرير الشام إلى السلطة؟
0: طبعا كل حالة. لا هناك حالات أخرى، يعني ما بدي أدخل بأفغانستان وغيره، وأيضا الاحتواء الذي جرى ومرونة الفصيل العسكري اللي هو كان عنده إسلام سياسي معين. ولكن طبعا سوريا تشير إلى حالة جديدة من الإسلام السياسي الهجيني، اللي هو مثل ما أنت ذكرتي اليوم في لدينا الجيل الثاني من الإخوان المسلمين اليوم في السلطة، وهم الأقرب والأكثر ربما ثقة من قبل السلطة. هناك سلطة أيضا الرئيس الشرعي يعني يحيد نفسه عن ماضيه وبالعودة ويعيد إنشاء سردية أخرى، وهذا شيء يعني مقبول حاليا في الممارسة السياسية وفي لعب قواعد اللعبة السياسية.
1: يعني النقاش كان شيق جدا، أنا يعني نفسي ما كنت بدي ينتهي. شكرا جزيلا دكتورة رهف الدغلي، أستاذة في العلوم السياسية، ضيفتي من مانشستر. الشكر الجزيل أيضا ضيفي من دمشق الأستاذ ياسر العيتي، رئيس تيار سوريا الجديدة، والشكر أيضا لضيفي الأستاذ عباس شريف الباحث السياسي. مشاهدينا الشكر أيضا موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية، استنوها.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. دورية للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة وتقيم حاجز تفتيش قرب بلدة كودنا. نائب محافظ الحسكة يؤكد لتلفزيون سوريا أن دمج العملية التعليمية في المحافظة يدخل مرحلة التنفيذ واعتماد المناهج الوطنية. وزارة الأشغال العامة والإسكان تطلق مشروع النهضة السكني في إدلب لدعم التنمية العمرانية. الإعلان عن بدء مشروع توأمة بين مدينتي إدلب وباساو خلال اليوم الثقافي السوري الألماني.

قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية للاحتلال توغلت في ريف قنيطرة باتجاه بلدة كودنا وأقامت حاجزا للتفتيش. هذا وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال أفرجت عن شاب كانت قد اختطفته خلال توغلها في بلدة الحميدية بريف القنيطرة. وفي محافظة درعا قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية أطراف قريتي معريا وعابدين في حوض اليرموك غربي المحافظة.

0: وينضم إلينا من درعا حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا حسام لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتفاصيل التوغلات على أطراف معنية وعابدين.
1: نعم ديما، في الحقيقة يعني يوم يعني حافل بالتوغلات على طول الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل. نتكلم عن يعني عملية قصف لأطراف قرية عابدين أو المنطقة ما بين عابدين

0: ومعريه في منطقه حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. نتكلم ايضا عن يعني اكبر الانتهاكات كانت اليوم هي في منطقه صيدان حانوت، يعني هذه المنطقه تقريبا على الفاصل او الحدود الاداريه ما بين درعا والحريره، تم غرق دبابتين وسياره، وايضا قاموا باعتراض رعاه ابقار كانوا موجودين في وادي الرقاد. وادي الرقاد هو الحاجز الطبيعي ما بين الجولان السوري المحتل وما بين يعني اراضي حوض اليرموك، منطقه حوض اليرموك وريف الفريتره الجنوبي. ايضا يعني هذه القوه الاسرائيليه كانت يعني ترافقها طائرات مسيره، طائرات درون، وقامت باقتياد شبان كانوا يقومون برعي الابقار في وادي الرقاد، واخذوهم الى غرب قريه صيد الحانوت، ووجهوا لهم تنبيها بعدم الاقتراب من منطقه وادي الرقاد الذي تعتبره قوات احتلال منطقه عسكريه، وهي منطقه تقوم يعني شقت فيها قوات احتلال طرقات للتوغل الى القرى الحدوديه السوريه. ايضا هناك توغل واحتجاز شاب اطلق سراحه فيما بعد في قريه الحميديه في ريف القريطره الشمالي، بالاضافه الى توغل في قريه كودر، يعني اربع توغلات على طول الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل، بالاضافه الى طيران مروحي عبر الاجواء السوريه او عبرت طائرات مروحيه في داخل الاجواء في محافظه درعا من الغرب اتجاه الشرق. يعني هذه المروحيات مجهوله الوجهه حقيقه، ويعني بشكل متكرر خلال يعني مرتين احيانا في الاسبوع تمر مروحيات وطيران حربي في سماء محافظه درعا، وهذا يعني كله ضمن جمله ممارسات تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي لارهاب السكان اولا ولفرض واقع امني على المنطقه.
1: طيب حسام، كيف يتعامل السكان اهالي المنطقه مع هذه الانتهاكات وتكرار عمليات التوغلات من قبل الاحتلال الاسرائيلي؟
0: ستحتاج في الحقيقه يعني ديما الاهالي في منطقه قرى حوض اليرموك يعني بحاله قلق شديد وحاله يعني ذعر ورعب نتيجه الانتهاكات الاسرائيليه المتكرره، خاصه التوغلات التي تحصل في بعد منتصف الليل واطلاق النار في الهواء والاقتحام على المنازل وتفتيش الموبايلات وتفتيش البيوت، وايضا اقتياد الشبان واحتجاز الشبان لساعات واحيانا لايام واحيانا اقتيادهم الى سجون في داخل قرى او في داخل الاراضي المحتله، وبالتالي هذه الممارسات كانت يعني تؤثر بشكل مباشر على حياه السكان، منع الاهالي من الزراعه في اراضيهم، منع الاهالي من الرعي في الوديان التي كانوا يعتمدون عليها بشكل مباشر كمصدر رزق رئيسي، كل هذه يعني اسباب تؤرق السكان في منطقه حوض اليرموك وفي قرى القنيطره ايضا.
1: شكرا جزيلا حسام المسالمه، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من درعا. وينضم إلينا خالد خليل الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا خالد، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالقراءة لمجريات هذه الانتهاكات وهذه التوغلات من قبل الاحتلال الإسرائيلي وهذا التصعيد الذي نشهده في ريف القنيطرة في خلال الفترة الأخيرة التي نراها تتوسع على ما يبدو من تطورات في هذه التحركات، كيف تقرأ هذه التحركات؟
2: مساء الخير سديمة لك وللسادة المشاهدين. لابد من قراءة السياق داخلي في إسرائيل. اليوم نحن أمام أقل من 3 أسابيع إلى بدء الانتخابات الإسرائيلية، وهي انتخابات مصيرية بالنسبة لبنيامين نتنياهو وبالنسبة لإسرائيل ككل، وهي أولى انتخابات بعد 7 أكتوبر. وكما تعلمين ديما بأن إسرائيل دخلت بحالة من التخبط الشديد بعد 7 أكتوبر، لذلك هي ذهبت إلى تغييرات جوهرية في عقيدتها الأمنية عبر إنشاء الأحزمة الآمنة ونقل المعركة إلى أرض الخصم. لا يزال بنيامين نتنياهو يتصرف في أوراق الأمن القومي الإسرائيلي كأحدى أدوات الدعاية الانتخابية. في المدى المنظور ستستمر هذه الاعتداءات ومسلسلها شبه يومي. نرى أن الاحتلال الإسرائيلي يحافظ على ديناميات التوتر ويهدر جميع الفرص لإنشاء قناة تنسيق قد تفضي إلى تسوية ما. اليوم بالنظر إلى الدعايات الانتخابية التي يقدمها الفرقاء الإسرائيليين سواء بنيامين نتنياهو أو منافسه الذي يحظى بشعبية متزايدة وفق مؤشرات الاستطلاع الإسرائيلي، كلاهما يأخذان البعد الأمني على يعني أهمية قصوى. لذلك نرى أن بنيامين نتنياهو يطلق ما يسميه النصر المطلق،

0: هذا المصطلح بات يعني مصطلح ذو أبعاد إيديولوجية وسياسية، ويتعلق أيضا بأبعاد شخصية تتعلق ببنيامين نتنياهو الذي يحاول التهرب من مسؤولياته الداخلية وصنع صورة لنفسه بأنه بطل قومي، في حين أيضا المنافسين الآخرين هم أيضا يعرضون العامل الأمني كأهم دعاية انتخابية، ولكن تختلف مقاربات وأدوات كلا الطرفين. إيزنكوت معروف عنه أنه من صقور الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي، هو يبحث دوما عن الحسم ويترجم معظم الأنشطة العسكرية إلى أهداف سياسية، وهنا مربط الفرس. لذلك نرى بأن هناك انتقادات واسعة من قبل منافسيه ومن قبل مراكز دراسات تنتقد بنيامين نتنياهو بأنه يعني يحذرونه من استمرار هذه الأنشطة العسكرية الغير مبررة وتحويلها إلى أهداف سياسية. حقيقة إسرائيل
1: بالتالي على ضوء هذا الوضع الداخلي
0: فقط تحاول إعادة
1: كيف يمكن قراءة السيناريوهات التي قد تطرحها هذه التحركات في بالنسبة للوضع في الجنوب، كيف يمكن أن يقرأ ذلك بناء على الوضع الداخلي والشأن الداخلي لإسرائيل؟
0: اليوم يعني إسرائيل تمر بحالة من التشنج الكبيرة صراحة. من يراقب بنيامين نتنياهو خلال الأيام الماضية هو دوما يحذر الجمهور الإسرائيلي من خطر داهم، وأتته حادثة طائرة فلاي دبي كهدية من السماء لكي يظهر نفسه بأنه منقذ إسرائيل. هو من دون أن يعطي مؤشرات على أرض الواقع يحذر من تعرض إسرائيل ربما لخطر داهم، وأنه هو على أهبة الاستعداد، وأن شعاره بأننا لن نستسلم سنبقى في الجبهات السبع، وهو وفريقه أو ائتلافه الحاكم يزجون اسم سوريا بما يسمونه الجبهات السبع أي المحور الإيراني. لذلك اليوم في المدى المنظور ستستمر هذه الاعتداءات وربما نشهد تصعيد، وربما أيضا احتمالات واردة نذهب إلى إنجاز اختراق سياسي. الرجل يتعرض لانتقادات من الداخل الإسرائيلي ومن قبل منافسيه ويواجه انتخابات مصيرية، بالإضافة إلى أن هناك ضغوط أمريكية واضحة تطالبه بانتهاج أبعاد أكثر دبلوماسية، بالإضافة إلى وجود يعني قيود إقليمية. اليوم هناك منافسين جدد على رأسهم المملكة العربية السعودية وتركيا وتبدلات المشهد الإقليمي بعد زوال التنافس الإسرائيلي الإيراني عن المنطقة، وظهور سوريا أيضا كبديل يعني كبديل جيوسياسي بما يتعلق بالأمن الطاقي في المنطقة.
1: نعم.
0: والحديث عن تحويل سوريا ربما تكون بديل لمضيق هرمز. كل هذه الأمور تثير قلق بنيامين نتنياهو الذي يحافظ على ديناميات التوتر ولا يستثمر الفرص.
1: شكرا.
0: لإنشاء قناة تواصل قد تفضي إلى تسوية إقليمية أو أمنية مقبولة.
1: أشكرك جزيل الشكر خالد خليل الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بإطلاق نار على سيارة في بلدة رأس المعرة بالقلمون بريف دمشق. وأضاف مراسلنا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة تعود إلى خلافات عائلية، مضيفا أن قوى الأمن الداخلي

0: التحقيقية أن المتهم أقر وفقا للتحقيقات الأولية بارتكابه الجريمة مستخدما قطعة كبيرة من الزجاج بعد اعتدائه على المغدور وضربه عدة مرات، وأكد أنه تمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولا. في أخبارنا السياسية، أكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي
1: طبعا الـ

0: انهدام أو سوء تفاهم، يعني أن الانتشار الأمني هذا لا يستهدف أي مكون من مكونات المجتمع، لا يستهدف الهيمنة.
1: وأعلن الهلالي في مقابلته مع تلفزيون سوريا أن القافلة الرابعة من مهجري رأس العين في ريف الحسكة ستعود يوم الاثنين المقبل.
0: حاليا بدأنا العمل لعودة نازحي رأس العين من وإلى رأس العين والحسكة. طبعا في هذا السياق أيضا عاد الآلاف من الأسر في ريف رأس العين، ونحن نستعد يوم الاثنين القادم، الاثنين أو الثلاثاء كحد أقصى إن شاء الله. نحن الخطة يوم الاثنين، يعني إذا ما صار أي معوق إن شاء الله تعالى، فستسير قافلة يوم الاثنين القادم أيضا باتجاه رأس العين فيها المئات من الأسر النازحة.
1: وأفاد الهلالي بأن مظلوم عبدي رفع دعوى تصحيح اسم وتمكن من تثبيت اسمه مظلوم في السجلات الرسمية.
0: السيد المستشار مظلوم عبدي، صحيح كان اسمه مصطفى، سيد مصطفى عبدي، لكنه أجرى دعوى تصحيح اسم والآن اسمه الرسمي السيد مظلوم عبدي. اسمه القديم هو مصطفى، لكن اسمه الرسمي الآن في الوثائق السورية مظلوم عبدي.
1: هذا وقال الهلالي إن دمج العملية التعليمية في الحسكة انتقل من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة الخطوات التنفيذية الميدانية، موضحا أنه جرى اعتماد المناهج الوطنية مع تخصيص بعض المدارس للاستمرار وفق مناهج الإدارة الذاتية لسنة انتقالية.
0: بالنسبة لموضوع الدمج في العملية التعليمية، حقيقة الجديد هو الانتقال من مرحلة التفاهمات الأولية إلى خطوات تنفيذية وخطوات ميدانية، بالأخص فيما يتعلق بالتربية والتعليم، يعني الملفات المتعلقة بالشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية. تم اعتماد المناهج الوطنية الرسمية في المحافظة، تم تخصيص بعض المدارس للاستمرار كسنة انتقالية إضافية لأفق مناهج الإدارة الذاتية، فهي عمليا خطوات ميدانية وعملية.
1: وأوضح الهلالي أن دمج العملية التعليمية في الحسكة سيكتمل عبر تحقيق 3 أهداف تشمل التكامل الإداري وتوحيد المناهج والامتحانات والاعتراف الشامل بالجامعات والمدارس.
0: حقيقة نستطيع أن نقول أن هذا الملف سيكتمل من خلال تحقيق 3 أهداف وثلاثة نقاط. النقطة الأولى هو التكامل الإداري وبشكل كامل، بحيث تكون حقيقة هذه الإدارة تتبع للوزارة المختصة، سواء كانت في المدارس تتبع لوزارة التربية أو الجامعات تتبع بشكل مباشر لوزارة التعليم العالي، فهذا التكامل الإداري. النقطة الثانية توحيد الامتحان وتوحيد المناهج وفق المناهج الوطنية وتحت إشراف كل وزارة، بوزارة سواء وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي. النقطة الثالثة هو الاعتراف النهائي الشامل، بحيث أنه ما يواجه أي طالب صعوبة في الانتقال لاحقا مثلا من محافظة الحسكة إلى محافظات أخرى، أو من جامعات الحسكة إلى جامعات أخرى، ويكون سوق العمل داخل سوريا أو خارج سوريا الأمر متاح لهؤلاء الطلبة.
1: وفي السياق، أعلنت وزارة التعليم العالي أنها بحثت مع المستشار لدى رئاسة الجمهورية مظلوم عبدي تنفيذ دمج كليات وجامعات شمال وشرق سوريا، وذلك بعد أيام من دعوة عبدي للطلاب في الحسكة إلى الالتحاق بمدارسهم، ريثما تستكمل التفاهمات بشأن مستقبل التعليم واللغة الكردية.
2: ملف التعليم يتصدر واجهة المشهد في شمال وشرق سوريا على وقع سلسلة من اللقاءات بين الحكومة ومظلوم عبدي، محادثات تركزت في مجملها على دمج القطاع التعليمي بالمنظومة الحكومية وتعزيز حضور اللغة الكردية في تلك المناطق التي أتيح لمدارسها الخاصة والحكومية ذات الغالبية الكردية الدراسة بها في حصص أسبوعية بموجب مرسوم رئاسي. وفي أحدث تلك التحركات تبرز ملفات دمج قطاعي التربية والتعليم العالي كعنوان للقاء جمع عبدي مع وزير التعليم العالي مروان الحلبي، ناقش كذلك وضع خطط لإحداث جامعات جديدة في الحسكة والرقة، في الوقت الذي شهد مباحثات بين عبدي ووزير التربية محمد عبد الرحمن تركو لتأمين كتب اللغة الكردية ومدرسيها واستكمال ملفات دمج.
3: زمان الكردي ناسنا ما معي.
2: اللقاءات لا تأتي معزولة عن حراك متسارع حول تدريس اللغة الكردية، إذ دعا عبدي قبل أيام أهالي المناطق الكردية إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس.

0: إس، ريثما تستكمل التفاهمات بشأن مستقبل التعليم واللغة. دعوة تعكس حساسية المرحلة، إذ تأتي مع دعوات لتدريس كل المنهاج باللغة الكردية لا الاقتصار على حصص أسبوعية، خصوصاً أن الطلاب أمضوا سنوات دراسية في إطار نظام يعتمد الكردية لغة أساسية للتدريس. وفي المقابل تتخذ دمشق خطوات في تسهيل عملية الدمج والاعتراف بالشهادات وضمان استمرار العملية التعليمية، إذ أقرت الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعة روجافا في القمشلي وشهادات جامعة كوباني بمحافظة حلب، مع الإشارة إلى أن خريجي تلك الجامعات سيتمكنون من مزاولة المهن التي درسوا اختصاصاتها في جامعاتهم على كامل الأراضي السورية. وهكذا يتحول الملف التعليمي في شمال وشرق سوريا إلى ساحة اختبار لإدارة حدود الدمج بين مطالب كردية بمنهاج كردي يشمل العملية التعليمية، وبين مساعي الحكومة إلى دمج المؤسسات الرسمية والمناهج التربوية في منظومة الدولة مع تعزيز حضور اللغة الكردية.
1: ذكرت الخارجية الأمريكية أن إيطاليا استضافت بالاشتراك مع الولايات المتحدة اجتماعاً للمديريين السياسيين وكبار المسؤولين الدبلوماسيين في التحالف الدولي لهزيمة داعش. وقالت الخارجية الأمريكية إنها ترحب بوجود شريك للتحالف في سوريا يدرك حجم التهديد الذي يشكله داعش ويبدي تصميماً على العمل مع التحالف للحد من هذا التهديد، مضيفة أن المشاركين قدموا تعهدات مالية تتجاوز 75 مليون دولار لدعم احتياجات مكافحة الإرهاب في سوريا وزيادة القدرة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز واستدامة الخدمات الأساسية ودعم النازحين والمحتجزين في كل من العراق وسوريا. وأشارت أيضا إلى أن الحكومة السورية سلطت الضوء على الأولويات الرئيسية لمكافحة الإرهاب والفجوات التي تتطلب دعما دوليا. يواصل نحو 550 سجينا بينهم سوريون في سجن رومية وسجني راشيا والبقاع بلبنان إضرابهم المفتوح عن الطعام والدواء لليوم 21 على التوالي، احتجاجا على تجميد العمل بقانون العفو العام. هذا وأعلن المتحدث باسم السجناء أن عدد الحالات الحرجة بين المضربين ارتفع إلى 55 حالة، مشيرا إلى نقل سجين إلى المستشفى أمس الجمعة إثر تدهور حالته الصحية. وكشف المتحدث عن مخاوف متزايدة في أوساط السجناء من انتشار مرض السل، داعيا الجهات الصحية إلى أخذ المخاوف من تفشي المرض على محمل جد واتخاذ التدابير اللازمة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوقوع 5 حوادث سير على أوتستراد M4 عند مدخل اللاذقية، وذلك نتيجة لتجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار. وأوضح المراسل أن فرق الدفاع المدني استجابت للحوادث حيث عملت على نقل المصابين إلى مدينة اللاذقية، إضافة إلى تعزيل الطريق واستئناف حركة المرور. وتشهد محافظة اللاذقية هطولات مطرية أدت إلى سيول وتجمعات مائية على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، وسط إعلان المحافظة استنفار فرقها للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة. كما ورصد تلفزيون سوريا جانبا من الأضرار التي خلفتها العاصفة المطرية في مدينة اللاذقية من انقطاع بعض الطرق وحوادث السير، إلى جانب تسرب مياه الأمطار إلى المنازل ومعاناة الأهالي من جراء ذلك.
2: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الأمطار ما عم تهدى باللاذقية، ونحن هون بسوق السمك عم نعاني من قصة الصرف المطري. يعني نحن وقت عم ينزل مطر باللاذقية عم يعوم سوق السمك ليومين وثلاثة لو الجو صحو، بسبب عدم وجود صرف مطري صحيح، ونحن حاكمين آخر النزدة، عم تنزل المي الأمطار كلياتها وتصب عنا ضمن السوق، فعم نعاني من هذا الأمر. نتمنى نحن من مجلس مدينة اللاذقية يهتم بهذا الأمر، لأن نحن هون مصدر رزقنا ومصدر معيشتنا سوق السمك يعني، لكن الناس ما عم تقدر تدخل مثل ما شايف عندك وبالتالي عم نعاني من هذا الأمر. نحن كثير نتمنى يهتموا بهذا الأمر، أمر الصرف المطري وأمر الزفت.
3: مشكلة إنه هنا عنا ما شاء الله، الله يبعث الخير يعني، ولكن وضع المي والله مأساوي هنا عنا مطر الشتاء. ليش؟ لأن صرف الصحي ما مضبوط نهائياً، ومن شتوية المضيت يعني رحنا مرتين ثلاثة وقدمنا على الصرف الصحي طلبات إنه على أساس يعدلوا لنا الخطوط يشوفوا لنا شو الوضع. لهديت الان ما حد رد على الموضوع ولا ليك يعني موضوع مأساوي جدا يعني ما بعرف انت شايف شوفت عينك ليك الشوارع البيوت الوضع كله هيك يعني
4: مشكله قديمه هاي صار لها كذا سنه كل ما يصير مطر وشتي وهي مسكر عندنا الرئيسي هون خط الرئيسي كله مسكر بتقلب المي على خط الرئيسي وبتنزل لعنا لهون يعني هلا طلع هون كيف المي كلها عم تنوفر من الرئيسي جاي لعنا قدمنا طلب اثنين على البلديه بيقولوا لنا رح نشتغل هالموضوع وما حدا عم يرد على حدا
5: شفت عينك عين والله العظيم طبطوا في المي العين عين غراضي كلها مي والله بعز من كرفات ومن الدنيا شو بدي اقول لك الله الله يبعث الخير شو بدنا نسوي والله ما بنعرف يعني شو بدنا نسوي غير اللي يزفتوا لها المنطقه هاي بس ويعملوا الدنيا وكذا والله الصبح اجى مالهم المطر عين اولادنا عين لك كلها مي
1: هذا ونفذت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث 38 تدخلا ميدانيا للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة والرياح القوية في اللاذقية وإدلب وحلب وحمص. وبحسب الدفاع المدني شملت عمليات الاستجابة خلال الساعات 24 الأخيرة سحب مياه الأمطار وفتح الطرق والمصارف وإزالة الأشجار والأنقاض إضافة إلى سحب الآليات العالقة ومتابعة مواقع الانهيارات الأرضية.
6: يدخل فصل الشتاء محملاً بعواصف مطرية وفيضانات تعيد إلى الواجهة مشاهد تتكرر كل عام حاملة العناصر ذاتها فيضانات تجتاح الشوارع وتشل حركة المرور ومعاناة تتصاعد حدتها في مخيمات النازحين. آخر هذه المشاهد بدت في اللاذقية التي شهدت عاصفة مطرية وسيولا دفعت المحافظة للإعلان عن استنفار الفرق الخدمية وفرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للتعامل مع الهطولات المطرية الغزيرة والسيول. محافظة اللاذقية أشارت إلى سعي الفرق العاملة لتسليك شبكات الصرف الصحي وإزالة الأنقاض والعوائق المتراكمة لضمان انسيابية السير وأنها تعمل في جميع الأحياء والمناطق على مدار الساعة. وزارة الطوارئ كانت قد أعلنت عن سلسلة استجابات ميدانية مع الأمطار التي شهدتها أحياء بمدينة حلب وتجمعات سكنية في مناطق أطمة وعقربات وكفر لوسين بريف إدلب للحد من الأضرار من خلال إعادة فتح الطرق الرئيسية وشفط تجمعات المياه من المنازل والخيام والمنشآت الحيوية ومعالجة انهيارات الجدران وإخراج المركبات العالقة في نحو 30 موقعاً. بيد أن استمرار أزمة المواطنين أمام تقلبات الطقس يفتح باب السؤال عن مدى التركيز على المعالجة المسبقة لأزمات الصرف الصحي وإصلاح الطرق والتقليل من أي انعكاسات للأمطار على حركة السكان والحياة اليومية وإزاحة صورة معاناة المخيمات التي كانت منذ سنوات شاهدة على تدهور الوضع الإنساني والخدمي لسكانها.
1: وفي إدلب تعرضت عدة مخيمات في ريف المحافظة لأضرار واسعة من جراء العاصفة المطرية طالت خيام النازحين ومنازلهم إضافة إلى الطرقات وشبكات الصرف الصحي لا سيما في مخيمي الطيب والزلاقيات ما ينذر بشتاء قاس يعيد مآسي الأعوام الماضية.
7: بالعاصفة اللي صارت امبارحة في البيوت في بيوت تهدمت في الشوادر طارت في بيوت مسكونة وبيوت جنبها ما هي مسكونة ضرت البيوت المسكونة يعني في بسبب الطقل المطري اللي صار على الشادر نامت حيطان على البيوت المسكونة وصار في خطر على الأطفال. فيك أستاذي فيك تشوف مثل هنا البيت هالبيت فيك تشوف باقي البيوت كله مضر بشكل كامل وفي كمان تحت الصرف الصحي كمان كله تراب ويعني تسكر عنا الصرف الصحي تحت بسبب السيول اللي صارت امبارحة. أستاذي
8: تعرض مخيم الزلاقيات ظهر أمس الخميس لسيول جارفي طبعا نتيجة كثافة الأمطار اللي صارت وغيوم السبر اللي صارت مبارح. طبعا هالأمطار اتجهت باتجاه الأودية والأماكن المنخفضة طبعا أثرت بشكل كبير على جميع المناطق المحيطة بسيل المياه طبعا دمرت الصرف الصحي ودمرت الحيطان المباني وكان إلى أثر سلبي كتير على حياة الناس. طبعاً هلا في عنا عائلات تضررت نتيجة هذه السيول وأدى للنزوح بسبب تهدم المباني. نتمنى من الجهات

0: الفاعلة تمد يد العون للأهالي المتضررين في المخيم وجميع المناطق المتضررة بسبب السيول التي حصلت.
1: اللي صار يعني بفترة المطر الكثيفة اللي صارت جمعت المياه بالبيوت اللي أعلى منها، صارت السيول تشكلت. هون منطقة منخفضة شوي، لكن إن معمول إحنا مسلك للمي، لكن كانت المياه أكبر من التصريف يعني. فتجميع المي بالجدران أدت تهدم جدار ورا جدار، وجمعت المي بالمنطقة عنا كمان وخلف جدران وهدمت ودفقت على البيت. كان البيت الأكثر مواجهة للسيل هو هذا البيت قدامنا، وتضرر يعني البيت بشكل كامل.
2: عقد وزير المالية محمد ياسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة ماستر كارد مايكل ميباخ وكبار مسؤولي الشركة في مقرها بنيويورك. وبحث الاجتماع خطط تطوير الإدارة المالية والتحول الرقمي في وزارة المالية وتحديث البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية، إلى جانب فرص الاستفادة من حلول ماستر كارد في مجال المدفوعات الرقمية. قال مصرف سوريا المركزي إن وفدا برئاسة حاكمه صفوت رسلان ناقش مع وزارة الخزانة الأمريكية في نيويورك خطوات إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي. وقال المصرف إن الاجتماع خلال طاولة مستديرة حول سوريا استعرض مسارات العمل، ولا سيما تطوير منظومة الدفاع والتحويل الإلكتروني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي. وأشار إلى أن الانتقال من تحديد الفجوات إلى تنفيذ إجراءات قابلة للقياس هو ما يعمل عليه مصرف سوريا المركزي. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ حلب عزام الغريب مع رجل الأعمال الإماراتي محمد علي العبار الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة حلب، ولا سيما في قطاع الإسكان. وأعقب اللقاء جولة ميدانية شملت مدينة حلب القديمة والجامع الأموي والأسواق القديمة، إضافة إلى منطقتي الحيدرية وطريق الكاستيلو، للاطلاع على عدد من المواقع والمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الإسكان. أعلنت المؤسسة السورية للبريد بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بدء صرف معاشات المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية. وأوضحت المؤسسة أن صرف الرواتب سيكون في الفترة الممتدة بين 25 من شهر تشرين الأول الحالي، وسيكون في جميع مكاتب المؤسسة المنتشرة في المحافظات. أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان مشروع النهضة السكني في محافظة إدلب برعاية وزير الأشغال مصطفى عبد الرزاق ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن، وبحضور شخصيات رسمية وممثلي قطاع الأعمال والاستثمار. وبحسب الوزارة يندرج المشروع ضمن رؤية سكنية جديدة تستهدف المؤسسة العامة للإسكان من خلالها تطوير الواقع السكني ودعم التنمية العمرانية في المحافظة بما يواكب الاحتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة. وتنضم إلينا إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من إدلب. مرحبا بك معنا إلاف، لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بمشروع النهضة السكني الذي تم الإعلان عنه.
3: مرحبا ديما. نعم، في الحقيقة انطلقت اليوم فعالية مشروع النهضة السكني في المركز الثقافي في مدينة إدلب برعاية كل من وزير الأشغال العامة مصطفى عبد الرزاق وأيضا محافظ إدلب. اليوم عندما نتحدث عن مشروع سكني كمشروع النهضة الذي تم الإعلان عنه، هو أول مشروع سكن اقتصادي تفتتحه المؤسسة العامة للإسكان بعد التحرير. يمتد هذا المشروع على مساحة 340 دونم.

0: نوم مصمم لاستقبال حوالي 15,000 نسمة، وسيكون هو عبارة عن إنشاء 51 برجا سكنيا. في سوف يكون الموقع أيضا في الجهة الجنوبية لمدينة إدلب على امتداد المدينة، والمدة المتوقعة ديما للتنفيذ بحسب مدير يعني المؤسسة العامة للإسكان سوف تمتد إلى 5 سنوات. كما ذكر أن المشروع سوف يكون هو مجمع سكني متكامل يضم المدارس والحدائق والفنادق السياحية، المجمعات التجارية، وأيضا المرافق العامة والمشافي والمراكز الطبية، و
1: نعم.
0: ليكون يعني صراحة هو بيئة عمرانية متكاملة. بالتالي بما تأتي أهمية هذه المشاريع في محافظة إدلب بعد الكثافة السكانية التي شهدتها محافظة إدلب على مدى سنوات الثورة السورية. إلى الآن هناك أعداد كبيرة من المهجرين الذين يقطنون ضمن محافظة إدلب، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات التي وصلت إلى مبالغ جنونية. قد يصل اليوم سعر المنزل ما يقارب مساحته 150 متر مربع إلى ما يقارب 150,000 دولار أمريكي، أو ربما أكثر من ذلك، 200,000 دولار أمريكي، وهو بالتالي يشكل عبء على السكان في هذه المناطق. أضيفي إلى ذلك أسعار الإيجارات التي باتت ترتفع وتتماهى مع إيجارات المنازل أيضا في العاصمة دمشق. كل ذلك اليوم مثل هذه المشاريع السكنية سوف تساهم بشكل كبير ربما بخفض أسعار الشقق والعقارات في محافظة إدلب، رغم أن يعني اليوم تحدث المدير العام لمؤسسة الإسكان أن اليوم أسعار الشقق سوف تكون على مبدأ السكن الهجين المؤلف من سكن اقتصادي وسكن استثماري، أي يقوم على مبدأ أن الثلث يدعم الثلثان، الثلث الاستثماري يدعم ثلثان اقتصاديان.
1: نعم.
0: هناك ما يقارب 3,000 شقة، منها سكن استثماري ومنها سكن اقتصادي. طبعا تختلف مساحات السكن الاستثماري عن السكن الاقتصادي. السكن الاقتصادي هو تكون مساحاته أضيق، تبدأ من 100 متر مربع إلى 145 متر مربع،
1: نعم.
0: بينما الاستثمار يبدأ ديما من 180 متر مربع ولغاية 250 متر مربع. طبعا بالنسبة للسكن الاقتصادي مساحة 100 متر مربع سوف يكون يعني الدنم ما يقارب سعره 600 دولار أمريكي، ولكن هذا السعر تكون الشقة جاهزة ومسلمة بمفتاحها
1: نعم إلى
0: ومكسية بكافة يعني التجهيزات والمستلزمات
1: شكرا
0: لهذه المنازل ديما.
1: أشكرك جزيلا، أشكرك إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من إدلب، شكرا جزيلا لك. دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف كاثرين روسيل إلى جعل الأطفال محورا لتعافي سوريا في أثناء عودة الأهالي إلى ديارهم. وقالت روسيل خلال زيارة أجرتها إلى سوريا إن دعم الأطفال يشمل عودتهم إلى التعليم وحصولهم على الرعاية الصحية وتأمين مصادر مياه آمنة لهم، إلى جانب خدمات توفر لهم الحماية. أضافت روسيل أن ذلك يعد أولوية في العملية الانتقالية، مشيرة إلى التزام اليونيسف بدعم الأطفال واليافعين في مختلف أنحاء سوريا. نظم أهالي قرية الحماميات في ريف حما الشمالي وقفة احتجاجية للمطالبة بإزالة مخلفات الحرب المنتشرة في محيط التجمعات السكنية والحقول الزراعية، محذرين من خطرها على حياة المدنيين ولا سيما الأطفال. وجاءت الوقفة عقب إصابة طفل من أبناء القرية من جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب، ما أدى إلى بتر يديه وقدمه اليمنى.
2: قول عليه حمام. عمودي
3: عمود
2: عمود.
1: أعلن فرع اتصالات حمص انقطاعا مؤقتا لخدمات الاتصالات والإنترنت عن عدد من المناطق في المدينة، وشملت الأحياء حي عكرمة ودوار الجامعة وشارع الحضارة ومشفى الزعيم، وذلك بسبب سرقة كابلات الاتصالات. وأوضح فرع الاتصالات أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة لإصلاح الأعطال وإعادة الخدمة إلى المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن. وينضم إلينا أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من حمص ليضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بانقطاع الاتصالات والإنترنت في حمص. ما هي المناطق التي حتى الآن ما زالت متأثرة بهذه العملية الانقطاع التي تمت؟
4: نعم ديما، بالفعل الآن نتحدث عن انقطاع مثلا في شارع الحضارة، في حي عكرمة المجاور، في محيط مشفى الزعيم، ولكن ليست المشكلة فقط هنا، المشكلة بأن هذا الانقطاع سيحتاج إلى أسبوع لإصلاحه، وأنه قبل بمدة قصيرة كان الانقطاع بأماكن أخرى، لا تزال الشركة تحاول إصلاحها في القصور والتأمينات وغيرها، وقبلها في مناطق أخرى، وبالتالي نحن أمام مشكلة طويلة عمرها عدة أشهر تقوم فيها بعض الأناس الخارجين عن القانون كما تسميهم الأجهزة الأمنية بقطع الاتصالات بشكل متعمد، منها بهدف التخريب ومنها بهدف سرقة الكابلات النحاسية، خصوصا أن التمديدات القديمة هي تمديدات يمكن الوصول إليها بسهولة في حال غياب الناس أو غياب القوى الأمنية عن المكان المستهدف، وهي شوارع طويلة وكثيرة، وبالتالي لا يمكن قصد جميع الشوارع. يستغل بعض ضعاف النفوس هذا الأمر ليقوموا بقطع الأكبال أحيانا، لسرقة يعني أشياء بسيطة من النحاس ولكنها تسبب ضررا كبيرا مباشرة على السكان. ليست المشكلة أيضا هنا فقط في القطع المتكرر في كل مرة في منطقة، ولكن أيضا المشكلة الأكبر في أن إصلاح مثل هذا النوع من الأكبال المتعلقة بالاتصالات ليس كإصلاح مثلا من الشبكة الكهربائية، يحتاج لوقت قصير، إنما يحتاج لجهد كبير جدا لإصلاحه ولتكريس.
1: هل بدأت فعليا الفرق المعنية، فرق الصيانة، نعم، بعملية إصلاح هذه الكابلات، وهل وضعت المدة، نعم، الزمنية لإعادة الخدمة إلى ما كانت عليه؟
4: نعم ديما، بطبيعة الحال مع حدوث مثل هذه الأعطال بشكل مباشر تتوجه الفرق الفنية التابعة لشركة الاتصالات لإصلاحها، ولكن الأمر يحتاج بأقل تقدير لأسبوع، لأن هذه الكابلات، كابلات الاتصالات كما يعرف الجميع، هي كابلات معقدة، يوجد فيها أكثر من كابل ضمن الكابل الواحد، هناك عدة ألوان يتم وصلها بطريقة يدوية أحيانا من قبل بعض موظفين الشركة، وبالتالي يحتاج الأمر إلى جهد كبير، وصورنا معهم أكثر من مرة في تقارير سابقة كيف يقومون بعملية إصلاح بدائية وبسيطة، تحتاج لجهد كبير ولوقت طويل جدا، يحتاج في أقل تقدير إلى أسبوع حتى تعود الاتصالات إلى هذه المنطقة، ولكنها ستتكرر غالبا في مناطق أخرى كما حصل خلال أشهر طويلة سابقة. هذا الأمر تقول الشركة بأن الجزء أو المهمة الرئيسية في مواجهته تقع على مراقبة الشوارع بشكل مكثف من قبل الأجهزة الأمنية، إضافة لإخبار الناس عن لأي محاولة من قبل البعض لقطع الأكبال وإخبار الجهات المختصة بذلك. هناك شوارع كثيرة وهناك أكبال كثيرة منتشرة في أحيانا في مناطق قريبة من سطح الأرض، يتم جلب مقصات من المقصات النوع الكبير ويتم قطع جزء عدة أمتار مثلا، يتم سحبه كما ذكرت لأمر زهيد ولأمر بسيط، هو نبيع فقط يعني بضع أمتار من النحاس، وهو ربما أحيانا يتعدى موضوع السرقة إلى موضوع التخريب الممنهج والمتعمد من قبل البعض لهذه الخدمة الرئيسية التي يحتاجها الناس ليس فقط من أجل الاتصالات، ولكن أيضا في خدمة الإنترنت التي لا يزال الجزء الأكبر من الناس هنا يعتمد على الشبكات الأرضية لتزويدهم بخدمة الإنترنت الأرضي، وبالتالي هناك أزمة مضاعفة أو يعني أزمة يواجهونها ليس فقط على صعيد الاتصالات ولكن على صعيد الإنترنت أيضا. هذا الأمر ديما يحصل على مدى شهور طويلة ماضية، إصلاح يحتاج إلى وقت طويل، وبالتالي هي أزمة مستمرة ومتكررة تحاول الشركة ليس فقط الإصلاح ولكن أيضا مواجهته بشكل جذري من خلال أحيانا صب بعض القطع الحديدية الضخمة التي لا يمكن لمن يود السرقة أن يحطمها وأن يتم كسرها مثلا بسهولة، هذا من جهة، إضافة إلى المحاولة الأهم

0: شركه الاتصالات، وهي تغيير نوع الشبكه المهتري والبسيط والقابل لوصول اي من الناس اليه ببساطه ليتم سرقته في استخدام انواع جديده ومتطوره وحديثه من الكابلات التي سيتم استخدامه غالبا خلال الفتره القريبه القادمه، وسيتم الاستعاضه عن كل هذه الشبكه التي تمت سرقتها لعشرات المرات للاسف.
1: اشكرك جزيل الشكر انور ابو الوليد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حمص. ما تزال مياه الشبكة غائبة عن منازل أهالي قرية شهابات بريف دير الزور منذ سنوات، ما دفعهم للاعتماد على صهاريج المياه لتأمين احتياجاتهم اليومية في وقت زادت فيه كلفة نقل المياه مع ارتفاع أسعار المحروقات.
2: يعتمد الحاج علي على مياه الصهاريج لتأمين احتياجات منزله، إذ لا تصل الشبكة التابعة لمؤسسة المياه إلى منازل السكان، ومع ارتفاع أسعار المحروقات زادت المعاناة التي انعكست مباشرة على كلفة نقل المياه.
3: هذا الخزان تعبايته 10 براميل، أولا عبيه ب50,000، هسا صار تعبايته 80,000 85,000، وما أقدر أعبي مياه.
2: هنا في قرية الشهابات بدير الزور يضطر الأهالي إلى شراء مياه الشرب والمياه اللازمة لقضاء احتياجاتهم اليومية على نفقتهم الخاصة.
4: بال2010 تقريبا أجتنا المي تقريبا شي سنة لبداية الثورة، فانقطعت عنا المي بسبب عن طريق أعمال ورقية بسبب الأحداث الجارية وكذا، وانقطعت المي نهائيا من تاريخه لحد الآن، علما أنه القرية توجد بها خزان للمياه وشبكة مياه يعني للأهالي موجودة.
2: يطالب الأهالي الجهات المعنية بإيجاد حل عاجل يضمن وصول المياه إلى منازلهم وينهي معاناتهم المستمرة منذ سنوات.
5: والله مرة دفلة، والله روسنا معردة والوالد معردة، ميتين يخوي شبيت، والله كاسة شاي نوبات من الجيران نروح نجيب، عنده زود والما عنده زود ما ينطل.
6: أناشد المحافظ، أناشد المسؤولين، أناشد أحمد الشرع أنه يمدوننا خط لقرية شهابات، وأنا عمري 57 سنة، من 57 سنة ما تجينا مية من الفراء للقرية، لا نقدر نجنا حلال، لا نقدر نجنا، لكن الدجاجة ما نقدر نجناها مشان لأنه إحنا يلا ميتين من العطش.
2: أكثر من 300 عائلة تسكن في قرية الشهابات، وفي حين تتواصل معاناة الأهالي تبقى كلفة المياه عبئاً إضافياً على أسر تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة في انتظار معالجة أصل المشكلة. يبقى مطلب أهالي قرية الشهابات واضحاً، مياه تصل عبر شبكة نظامية وتنهي سنوات من الاعتماد على الصهاريج. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: تتفاقم أزمة الصرف الصحي في منطقة عين اللبن بريف اللاذقية وسط مخاطر بيئية وصحية على الأهالي يسبب أو بسبب انسدادات وتجمعات للصرف الصحي بعد تعديات طالت مسارات الشبكة منذ أكثر من 10 سنوات.
7: نحن عم نعاني من حوالي 10 سنين من مشكلة تجمع الأمطار ومياه الصرف الصحي بسبب في سوء تنفيذ بالمخطط التنظيمي وانسداد مجرى الصرف الصحي الرئيسي، إضافة إلى تعديات من أكثر من جهة على خط في عبارة لتصريف مية الأمطار واصلة إلى النهر الكبير الشمالي، ونتيجة التعديات عم تنسد وعم تتجمع مية الأمطار وعم تطوف وعم تنزل بمياه الصرف الصحي وعم تطوف علينا على بيوت.
8: المجرور هذا فرعي متصل بالرئيس الأساسي على حد الطريق العام، فسكر هناك من الغرب، فكل الامتلاء كلياته من أوله لآخره الرئيسي والأول فرعي، وأدى إلى طبعا خروج الوسخ من هالمنطقة كلياته هون وهناك ومحلات متعددة. هذا السبب يعني ما في يعني ما حدا عم يهتم فيه ولا حدا عم يفتحه للرئيسي، وغير صحيا يعني على المجتمع كيف إنه ما حدا ما يهتم بالموضوع. يعني
9: بالنسبة لخط الصرف الصحي بعين اللبان أنا المتضرر أكثر شيء، لأنه أنا بيتي واقع بأوطى نقطة بعين اللبان، لما أجوا الموارد المائية سووا بدهم يعملوا خط المجرور كسروا لي المجرور، لما انكسر المجرور طاف الدنيا علينا، هذيك لما صار مطار نزلت كل المي علي ونزلت أنا عند ببيتي وتضررت بالبيت وبالأرض. لما بصير مي يعني مطر بالحالة العامة بالشتوي بتنزل المي كلها تقدم بيتي كونه

0: ومتعدين على الخط الرئيسي للعبارة.
1: انطلقت في مدينة باساو الألمانية فعاليات اليوم الثقافي السوري الألماني بمشاركة رسمية ومجتمعية سورية وألمانية. وحضر الفعاليات القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري وعمدة مدينة باساو أندرياس روتر، إلى جانب عدد من البرلمانيين والشخصيات الرسمية والمجتمعية وممثلي مؤسسات ومنظمات سورية وألمانية. وشهدت الفعاليات الإعلان عن بدء العمل على مشروع توأمة بين مدينتي إدلب وباساو بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الثقافية والتعليمية والمجتمعية والتنموية. وينضم إلينا من مدينة باساو الألمانية براء رزوق، مراسل تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا براء، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق ببدء العمل على هذا المشروع. ضعنا في تفاصيل مشروع التوأمة ما بين إدلب وباساو.
2: نعم ديما، هذا المشروع هو الأول من نوعه بين مدينة سورية ومدينة ألمانية. انطلق هذا أو أعلن عن انطلاق هذا المشروع اليوم في ضمن فعاليات اليوم الثقافي السوري الألماني في باساو الذي ينظمه المركز الثقافي السوري في باساو، بحضور من السفارة السورية في برلين ممثلة بالقائم بأعمال السفارة محمد براء شكري، إضافة إلى عمدة مدينة باساو الألمانية وعدد من أعضاء البلدية وعدد من البرلمانيين في برلمان ولاية بافاريا الألمانية. هذا المشروع يهدف إلى التعاون في شتى المجالات بين مدينتي إدلب وباساو الألمانية، لا سيما في مجال الحوكمة الإدارة المدنية، وإضافة إلى مجالات أخرى مثل التعليم والصحة، إضافة إلى التبادل الطلابي. من المقرر أن ينطلق هذا المشروع، أو انطلق بالفعل مشروع التوأمة، لكن من المقرر أن يعني تبدأ ثماره خلال العام المقبل عام 2027، وسيعقد أيضا لقاء قادم في بداية عام 2027 يجمع الكفاءات من المدينتين. كان هناك أيضا كلمة مرئية مسجلة لمعاون محافظ إدلب قتيبة الخلف يعني ضمن هذه الفعالية التي أقيمت في باساو، تحدث فيها عن أهمية التوأمة مع هذه المدينة أو عن المشاريع التي تهدف محافظة إدلب لإقامتها مع مدينة باساو الألمانية على المستويات الثقافية والتعليمية وأيضا في مجالات الإدارة. من المعروف يعني في مثل هذه المشاريع، مشاريع التوأمة، أنها تكون لمدة معينة، سنتين أو ثلاثة، ومن الممكن أن تمدد إلى أكثر من ذلك، تشمل تبادل الطلاب، وهذه يعني ستكون خطوة جيدة بين جامعتي باساو وإدلب أيضا، إضافة إلى شتى المجالات مثل المجالات الصحية والثقافية.
1: شكرا جزيلا لك براء رزوق، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من مدينة باساو الألمانية، شكرا لك. أظهرت بيانات مديرية إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية انخفاض عدد السوريين في ولاية غازي عنتاب إلى 310 ألاف شخص. ونقلت صحيفة أولوشوم التركية أن عمليات عودة السوريين من ولاية غازي عنتاب إلى بلادهم ما تزال مستمرة، إلا أن وتيرتها شهدت تباطؤ مقارنة بالأشهر الماضية. وأضافت الصحيفة أن الولاية تشهد تراجعاً في أعداد العائدين، موضحة أن إجمالي عدد العائدين بلغ أكثر من 200 ألف سوري خلال العامين الماضيين. إلى جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة حولة في قضاء مرج عيون جنوب لبنان بعد تلغيم مبنى مدرسة خاصة في البلدة، ما أدى إلى تدميرها. هذا ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير وحرق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. حيث استهدف بقصف مدفعي بلدتي طلوسة وبني حيان، وأحرقت قواته عددا من المنازل في بلدة حولة بقضاء مرجعيون في جنوب لبنان. قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التقديرات الأولية تشير إلى فشل محاولة اغتيال القيادي في الجناح السياسي لحركة حماس علي العمودي خلال غارة جوية استهدفت مدينة غزة. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بأن الجيش الإسرائيلي حاول تصفية العمودي الذي يعد الزعيم الفعلي لحماس في غزة بحسب وصفها. وفي السياق ذاته أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل تواجه صعوبة في الحصول على تأكيد بنجاح العملية. بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك نيدهام في واشنطن مرحلة ما بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي. وأكد حسين قرب تنفيذ خطة حكومية لحصر السلاح بيد الدولة، كما تناول اللقاء تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي ومواصلة جهود مكافحة تنظيم داعش. هذا وكانت القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت الأربعاء الماضي استكمال مغادرة القوات الأمريكية ومعداتها قاعدة أربيل الجوية شمالي العراق، بما يمثل انتهاء مهمة التحالف في البلاد. في اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على حصن سامع جنوب شرق تعز عقب مواجهات مع جماعة الحوثي. ونقلت وكالة سبأ اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على الحصن بعد معارك عنيفة، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف جماعة الحوثي وفرار عدد من عناصرها. أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذها هجوما على أهداف عسكرية حيوية في العاصمة صنعاء. وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي على قدرة قواته على تنفيذ هجمات استراتيجية ضد الحوثيين. وبحسب وسائل إعلام يمنية، دوت عدة انفجارات في صنعاء نتيجة غارات استهدفت مواقع متفرقة في المدينة. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. إلى اللقاء بأمان الله.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل لك يا منازل في القلوب.

ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش في ساعتها الأولى لقاءات جمعت مستشار الرئاسة مصطفى عبدي المعروف بمظلومة مع وزيري التعليم العالي والتربية لبحث واقع التعليم والجامعات والاعتراف بشهاداتها في مناطق شمالي وشرقي سوريا، وتجهيزات لعودة القافلة الرابعة من مهجري مدينة رأس العين إلى منازلهم. فهل يكشف تنفيذ مسار دمشق أسد عن ثغرات في بنود الاتفاق؟ نناقش في المحور الثاني تكرار حوادث الفيضانات بسبب الهطولات المطرية الغزيرة في حلب واللاذقية وإدلب وحمص، فمن يتحمل مسؤولية الأزمات الخدمية المتكررة في المحافظات؟ أما في المحور الأخير نناقش إدراج وسائل إعلام اسم سوريا في قضية طائرة فلاي دبي التي هبطت اضطرارياً في السعودية، واتهامات بحمل مساعد قائد الطائرات أفكاراً متطرفة خلال زيارته إلى سوريا. فلماذا تستمر وسائل إعلام بزج اسم سوريا في قضايا الفكر المتطرف؟ أهلاً بكم.

0: خطوات جديدة في مسار تطبيق اتفاق دمج قسد مع الدولة تبدأ من دخول قوى الأمن الداخلي إلى عدة أحياء في مدينة الحسكة، مروراً بتوجيه إنذارات لقاطنين في منازل مهجري مدينة رأس العين في ريف الحسكة بالإخلاء الفوري، تمهيداً لإعادة القافلة الرابعة من مهجري المدينة، وصولاً إلى ملف التعليم، حيث عقد المستشار في رئاسة الجمهورية مصطفى عبدي لقاءات مع وزير التعليم العالي مروان الحلبي ووزير التربية والتعليم محمد تركو لبحث واقع التعليم والجامعات في مناطق شمالي وشرقي سوريا والاعتراف بالشهادات الصادرة عنها.
1: ملف التعليم يتصدر واجهة المشهد في شمال وشرق سوريا على وقع سلسلة من اللقاءات بين الحكومة ومظلوم عبدي، مباحثات تركزت في مجملها على دمج القطاع التعليمي بالمنظومة الحكومية وتعزيز حضور اللغة الكردية في تلك المناطق التي أتيح لمدارسها الخاصة والحكومية ذات الغالبية الكردية الدراسة بها في حصص أسبوعية بموجب مرسوم رئاسي. وفي أحدث تلك التحركات تبرز ملفات دمج قطاعي التربية والتعليم العالي كعنوان للقاء جمع عبدي مع وزير التعليم العالي مروان الحلبي، ناقش كذلك وضع خطط لإحداث جامعات جديدة في الحسكة والرقة في الوقت الذي شهد مباحثات بين عبدي ووزير التربية محمد عبد الرحمن تركو لتأمين كتب اللغة الكردية ومدرسيها واستكمال ملفات الدمج.
2: زمان الكردي نصنا مامية.
1: اللقاءات لا تأتي معزولة عن حراك متسارع حول تدريس اللغة الكردية، إذ دعا عبدي قبل أيام أهل المناطق الكردية إلى أرسال أبنائهم إلى المدارس ريثما تستكمل التفاهمات بشأن مستقبل التعليم واللغة. دعوة تعكس حساسية المرحلة، إذ تأتي مع دعوات لتدريس كل المنهاج باللغة الكردية لا الاقتصار على حصص أسبوعية، خصوصا أن الطلاب أمضوا سنوات دراسية في إطار نظام يعتمد الكردية لغة أساسية للتدريس. وفي المقابل تتخذ دمشق خطوات في تسهيل عملية الدمج والاعتراف بالشهادات وضمان استمرار العملية التعليمية، إذ أقرت الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعة روجافا في القمشلي وشهادات جامعة كوباني بمحافظة

0: حلب، مع الإشارة إلى أن خريجي تلك الجامعات سيتمكنون من مزاولة المهن التي درسوا اختصاصاتها في جامعاتهم على كامل الأراضي السورية. وهكذا يتحول الملف التعليمي في شمال وشرق سوريا إلى ساحة اختبار لإدارة حدود الدمج بين مطالب كردية بمنهاج كردي يشمل العملية التعليمية، وبين مساعي الحكومة إلى دمج المؤسسات الرسمية والمناهج التربوية في منظومة الدولة مع تعزيز حضور اللغة الكردية.
1: ونفتح هذا الملف بداية مع السيد أحمد الهلالي، نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي من الحسكة. مرحبا بك سيد أحمد. إذا سألناك بداية، ما الجديد في ملف التعليم، ومتى نستطيع أن نقول بأنه قد تم دمج ملف التعليم بشكل كامل في الدولة الجديدة؟
2: مساء الخير، تحية لك ربا وللسادة المشاهدين. حقيقة أولا أود أن أوضح نقطتين من خلال التقرير الذي عرضتموه، قد يكون له صلة مباشرة بحديثنا، لكن للتوضيح، السيد المستشار مظلوم عبدي صحيح كان اسمه مصطفى، سيد مصطفى عبدي، لكنه أجرى دعوة تصحيح اسم والآن اسمه الرسمي السيد مظلوم عبدي.
1: نعم،
2: اسمه القديم هو مصطفى لكن اسمه الرسمي الآن في الوثائق السورية مظلوم عبدي.
1: شكرا لك.
2: الأمر الثاني أريد أن أوضح مسألة أخرى، هو استخدام مصطلح شمال شرق سوريا. نحن عندنا محافظة حقيقة اسمها محافظة الحسكة، أرجو أيضا أن نشير إلى صراحة إلى اسم الحسكة كمحافظة.
1: بالتأكيد سيد أحمد، وورد ربما هذا المصطلح شمال شرقي سوريا، لكن المصطلح المعتمد هو محافظة الحسكة والجزيرة السورية. هذا في جاء ربما في سياق التقرير، ليس أكثر من باب تعديد المصطلحات. تفضل.
2: صح. بالنسبة لموضوع الدمج في العملية التعليمية، حقيقة الجديد هو الانتقال من مرحلة التفاهمات الأولية إلى خطوات تنفيذية وخطوات ميدانية، بالأخص فيما يتعلق بالتربية والتعليم، يعني الملفات المتعلقة بالشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية. تم اعتماد المناهج الوطنية الرسمية في المحافظة، تم تخصيص بعض المدارس للاستمرار كسنة انتقالية إضافية لأفق مناهج الإدارة الذاتية، فهي عمليا خطوات ميدانية وعملية. طبعا ما زال الحديث حول اختيار الثلاث حصص أسبوعيا أو حصتين أو ثلاث حصص أسبوعيا وفق مخطط وزارة التربية، ما زال الأمر ضمن هذا المسار. إلى الآن لم يتم إقرار ترجمة المناهج الوطنية بشكل كامل إلى اللغة الكردية. هذه المسألة تواجه عقبات تقنية وفنية ومتعلقة أيضا بمستقبل الطلبة بعد
1: ترجمة المناهج. سيد أحمد، أو تقصد المواد التي ستدرس باللغة الكردية، باعتبار أن هناك عدة حصص باللغة الكردية ليس كل المنهاج؟
2: صحيح، هناك مطالبات لترجمة المنهاج بشكل كامل إلى اللغة الكردية، وهذا يواجه عقبات فنية وتقنية وأمور متعلقة بمستقبل الطلاب. فإذا نحن انتقلنا من مرحلة هذه التفاهمات إلى مرحلة التطبيق العملي. أيضا فيما يخص في التعليم العالي، هناك جامعة تدعى جامعة روج آفا. طبعا هنا أشير إلى مسألة في غاية الأهمية أيضا، أن تسمية الجامعة يصدر فيه قانون من مجلس الشعب ويصدر فيه مرسوم رئاسي، وبالتالي يعني هذا الاسم حاليا غير معتمد لحين اصدار القانون واصدار
1: المرسوم. اذا ما هو مصير هذه الجامعات؟ سيكون كما يسمى جامعه روج آفا وغيرها؟
2: ما زالت هناك تفاؤل. الآن هناك ما يتعلق بجامعة كوباني وجامعة الشرق في الرقة، تم تسوية أوضاعهم بشكل كامل، لكن جامعة روج آفا ما زال التفاوض جاري فيها. هناك عروض بتحويلها إلى جامعة خاصة، طبعا مع إبعاد المناهج التعليمية عن يعني المسائل الإيديولوجية والتسييس، بحيث تكون مطابقة أيضا للمناهج الوطنية. حقيقة نستطيع أن نقول أن هذا الملف سيكتمل من خلال تحقيق ثلاثة أهداف وثلاثة نقاط. النقطة الأولى هو التكامل الإداري وبشكل كامل، بحيث تكون حقيقة هذه الإدارة تتبع للوزارة المختصة، سواء كانت في المدرسة تتبع لوزارة التربية أو الجامعات تتبع بشكل مباشر لوزارة التعليم العالي، فهذا التكامل الإداري. النقطة الثانية توحيد الامتحان وتوحيد المناهج وفق

0: المناهج الوطنية وتحت إشراف كل وزارة بوزارة، سواء وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي. النقطة الثالثة هو الاعتراف النهائي الشامل، بحيث أنه ما يواجه أي طالب صعوبة في الانتقال لاحقا مثلا من محافظة الحسكة إلى محافظات أخرى، ومن جامعات الحسكة إلى جامعات أخرى، ويكون سوق العمل في داخل سوريا أو خارج سوريا الأمر متاح لهؤلاء الطلبة.
1: طب بالنسبة للشهادات، ما هي المعايير التي تم اعتمادها من قبل سواء يعني وزارة التعليم العالي المتعلقة أو الجهات يعني المعنية المتعلقة بالخريجين من تلك الجامعات؟ هل هناك كان معايير واضحة أم أن هذه عقبة جديدة للاعتراف بالشهادات؟
0: نعم، طبعا هي إحدى العقبات حقيقة، يعني هي عقبة مهمة وتتعلق بها مسؤوليات كبيرة حقيقة. يعني هناك معايير أكاديمية، هناك والتحقق من الإجراءات الإدارية، إجراء فحوص للملفات الطلابية والمؤهلات والكشوف الامتحانية، هذه مسألة مهمة. لذلك يعني هذه المسائل تحتاج حقيقة إلى وقت، لا نستطيع أن نقول أن الأمر تم وأن هذه الملفات تم حسمها، إنما هذه الأفكار التي يتم تداولها الآن للتحقق من هذه الشهادات. يعني لربما تصبح عندنا هناك على سبيل المثال بعض الأفكار التي تطرح لمعالجة هذه الإشكالية، الامتحانات الوطنية وموضوع معادلة الشهادة، اخضاع بعض التخصصات، مثلا ممكن تكون هناك بعض التخصصات الطبية أو المهنية الدقيقة، اخضاع هذه التخصصات لاختبارات كفاءة، ممكن يعني هذا الأمر مطروح، أو استكمال بعض المقررات مثلا شبيهة مقررات جامعة حلب أو جامعة دمشق، هذه الاختبارات تؤكد على كفاءة هؤلاء الخريجين للشهادات التي حصلوا عليها.
1: طيب إذا انتقلنا إلى الملف الأمني، ولابد أن نسأل أيضا لماذا لم تدخل وزارة الداخلية إلى جميع الأحياء في محافظة الحسكة، وما هي الأحياء التي لم تدخل إليها، ويعني ما هي العوائق أمام دخول وزارة الداخلية إلى كل الأحياء في المحافظة؟
0: طبعا الأمن الداخلي موجود في كل محافظة الحسكة، لكن الانتشار الأمني الذي لاحظناه أمس في مركز مدينة الحسكة، صحيح هذا الانتشار غير موجود حاليا، لكن هناك خطة مرحلية متدرجة لتجنب أي صدام أو سوء تفاهم، يعني أن الانتشار الأمني هذا لا يستهدف أي مكون من مكونات المجتمع، لا يستهدف الهيمنة أو نحو ذلك من الأمور التي يعني قد يعني بعض الذرائع التي تستخدمها بعض محطات الإعلام المضللة حقيقة. نحن نريد أن يكون هذا الانتشار انتشارا مطمئنا، انتشارا مرحب به من كل المكونات، هذا الذي نريده. أما التواجد الأمني فالأمن موجود
1: يعني
0: في كامل محافظة،
1: قوى وزارة الداخلية دخلت إلى كل الأحياء، لا يوجد أحياء لم تدخل إليها. وبالنسبة للجهات التي لا تريد يعني وزارة الداخلية وقواتها بالدخول، هل هي جهات تيارات ضمن قصد سابقا، أم أنت تتحدث هنا عن الحاضنة الشعبية؟
0: نعم، طبعا أتحدث عن مسارين. ما زالت هناك قوى تابعة لقسد، اللي طبعا أعلن السيد مضروم عبدي عن حلها. هناك قوات ما زالت لم تندمج، تنتظر دورها في عملية الدمج، تنتظر دورها في عملية المقابلات، وبالتالي هذا التواجد لبعض العناصر الذين يتبعون للأسايش، طبعا الأسايش يعني القوى الداخلية، قوات الأمن الداخلي التي كانت تتبع سابقا لقسد، وكذلك بعض دورياتهم أو آياتهم التي ما زالت تحمل هوية وشعارات قسد سابقا. هذا التواجد أنا أعتقد هو تواجد مرحلي وطبيعي لحين إتمام عملية دمجهم في مؤسسة الأمن الداخلي وتسليمهم الآليات الجديدة والزي الجديد والانتشار بالهوية الجديدة. فالذي أريد أن أؤكد عليه أن القوات الأمنية،
1: نعم سيد أحمد، على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد أحمد الهلالي. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، كنا نتمنى أن تكون لوقت أطول معنا لأنه ما زال هناك ملف متعلق بعودة النازحين، كنا نرغب أن نسمع منك معلومات عنه، النازحين طبعا إلى مدينة رأس العين وتجهيز القافلة الرابعة. لا أعلم

0: إذا كان معنا أو نستطيع العودة إليه في خلال يعني وقت قصير، باعتبار أن ملف الاندماج هو من أكثر الملفات حساسة الآن، وهناك عدة تحديات سواء بملف التعليم أو بالملف يعني دخول قوات الأمن الداخلي وقوات وزارة الداخلية، أو حتى بالنسبة لموضوع عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، باعتبار أن العودة هو حق لكل مواطن سوري أن يعود إلى مناطق سكنها الأصلية. وهذه التحديات مع تجهيز القافلة الرابعة للعودة، لا أعلم إذا كان السيد نائب المحافظ معنا. مرحبا بك من جديد سيد أحمد، نتمنى أن لا ينقطع الاتصال الآن، لأننا نريد أن ننتقل إلى موضوع مهم بالنسبة للسوريين أيضا، وحق عودة كل سوري إلى بيته المهجر منه هو أمر ضروري ومهمة صعبة. مع تجهيز القافلة الرابعة للعودة، متى يمكن يعني نقول أن هذه القافلة ستنطلق إلى رأس العين؟
1: نعم طبعا، مثل ما تفضلتي أستاذة ربا، أن عودة كل نازح وكل مهجر إلى بيته هو حق مصون، ونحن حقيقة من يعني أوائل الملفات التي قمنا بمعالجتها أثناء تكليفنا بعمل ضمن الفريق الرئاسي ومعالجة هذه الملفات الإنسانية، وعلى رأسها عودة النازحين والمهجرين. طبعا ووفق ذاك المسار عدنا أكثر من 12 ألف عائلة من أهالي عفرين من محافظة الحسكة إلى قراهم ومدنهم في منطقة عفرين، وكذلك حاليا بدأنا العمل لعودة نازحي رأس العين من وإلى رأس العين والحسكة. طبعا في هذا السياق أيضا عاد الآلاف من الأسر في ريف رأس العين، ونحن نستعد يوم الاثنين القادم، الاثنين أو الثلاثاء كحد أقصى إن شاء الله، الخطة يوم الاثنين، يعني إذا ما صار أي معوق إن شاء الله تعالى، فستسير قافلة يوم الاثنين القادم أيضا باتجاه رأس العين فيها المئات من الأسر النازحة. بالمقابل أيضا هناك أسر نازحة من أهالي الحسكة موجودين في رأس العين من الأحياء غويران والنشوة وغيرها من الأحياء ضمن مدينة الحسكة. أيضا أعددنا قوائم لعودتهم عودة طوعية وكريمة أيضا إلى مدينتهم وإلى أحيائهم في مدينة الحسكة.
0: يعني بالنسبة أيضا لموضوع المهجرين الذين يقطنون في هذه المنازل، هل لديكم يعني خطة للتعامل معهم؟ كيف تتعاملون معهم باعتبار أنهم أيضا مهجرين؟ ونحن عندما نتحدث عن حق العودة لكل مواطن سوري إلى مناطق سكنها الأصلية، هذا يتضمن بأن يعود عودة طوعية وكريمة، وأن تكون هناك مستلزمات الحياة، الخدمات، إضافة إلى ضمان عدم يعني حدوث أي تغيير ديموغرافي، فكيف هذا الأمر تحلونه؟
1: نعم طبعا عودة، يعني نحن لا نعتبر عودة أي مواطن سوري وسكن أي مواطن سوري في أي جزء من سوريا هو تغيير ديموغرافي. نحن نعتقد أن كل من حق أي سوري أن يسكن في المكان الذي يرتاح إليه والذي
0: يعني قد
1: فرصة عمل. بالنسبة لكن أهالي غويران وأهالي النشوة وأبناء مدينة الحسكة الموجودين في رأس العين لهم رغبة كذلك حقيقية في العودة إلى محافظة الحسكة والعودة إلى ديارهم وإلى أحيائهم. كانت هناك مخاوف أمنية، عاد قسم كبير منهم، عشرات العوائل عادوا إلى مدينة الحسكة إلى أهليهم وإلى وعادوا إلى أحيائهم، وهناك المزيد يعني أكثر من 150 عائلة ينتظرون عودتهم أيضا وفق جداول معينة أعددناها بالتنسيق مع الأمن، مديرية الأمن الداخلي في رأس العين. حقيقة نحن لا نلزم أي إنسان، لا نضغط على أي إنسان، لا نجبر أي إنسان، أي مواطن سوري لا نجبره على العودة أو إلى السكن في مكان معين. هذه نحن نسميها عودة طوعية، هو إذا أراد أن يعود فنحن نهيئ له أسباب العودة، وبالأخص على رأسها الاحتياجات الأمنية بحيث نضمن لهم عدم تعرضهم للاعتقال، عدم يعني نزيل عنهم المخاوف.
0: هل يقدم لهم أي دعم مادي مثلا لكي يخرجوا ويعودوا؟
1: دعم مادي حكومي لا يوجد مع الأسف، يعني لكن نحن نسعى عن طريق يعني كمحافظة الحسكة الآن نتحدث عن طريق التعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل لمخاطبة المنظمات لتوفير الدعم المالي أيضا أسوة بأهالي عفرين الذين عادوا وكانوا يتلقون الدعم المادي من بعض المنظمات. هذا نعمل عليه أيضا لكل العائدين ومن وإلى رأس العين والحسكة.

0: المساكة سيكون إن شاء الله بالسوية.
1: شكرا جزيلا لك السيد أحمد الهلالي، نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي، كنت معنا من الحسكة. ونتابع النقاشات في هذا الملف مع السيد خورشيد دلي، المحلل السياسي المختص بالشؤون الكردية، ينضم إلينا من دمشق، والدكتور سمير العبدالله الباحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، ينضم أيضا إلينا من دمشق، والسيد أحمد حماد الأسعد شيخ قبيلة الجبور الشدادي في ريف الحسكة، ينضم إلينا من ريف الحسكة. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور سمير، بالنسبة للملفات التي تحدثنا عنها مع السيد الهلالي، إذا بدأنا بموضوع التعليم، برأيك إضافة لما ذكره، ما هي أهم التحديات أمام الدولة السورية بموضوع التعليم، وخاصة ملف التعليم العالي الجامعات، وهو ذكر مشكلة جامعة روج آفا ويعني الصعوبات بهذا الأمر؟
2: شكرا لكم على الاستضافة، وتحياتي لكم وللسادة المشاهدين وللضيوف الكرام. يعني حتى نجيب على هذا السؤال لنجعله شقين، يعني الشق المتعلق بالجانب الأكاديمي والعلاقة مع وزارة التعليم العالي، وهنا يوجد كثير من التحديات، وخاصة أن الجامعات في المنطقة الشمالية الشرقية في الجزيرة السورية وحتى في المناطق الشمالية وفي إدلب سابقا، هي لا تحقق كثير من المعايير الأكاديمية المعترف عليها عالميا أو ما يتعلق بالجامعات. فما جرى حاليا هو اندماج سياسي، يعني أكثر مما يتعلق باندماج أكاديمي، بأن هذه الجامعات تحقق الشروط المطلوبة ليتم الاعتراف بها والاعتراف بشهاداتها.
1: إذن التحدي الأول هو المعايير الأكاديمية لهذه الجامعات التي ربما لا تتطابق مع معايير الجامعات السورية الرسمية بالأحرى، أو حتى الخاصة وفق المعايير المعتمدة.
2: نعم، هناك فرق كبير سيكون بين هذه الجامعات وخريجيها وخريجي بعض الجامعات الأخرى. أنا لا أقصد هنا بالتأكيد أنه الجامعات التي كانت في مناطق النظام هي أفضل حالا، أفضل بكثير يعني، لكن هناك فرق كبير عندما يكون هناك أكاديميين، هناك مناهج محددة، وخاصة هنا يعني موضوع اللغة التي تم التدريس فيها، هنا اللغة الكردية ربما بعض الاختصاصات تم التدريس فيها، هل سيخضعون الطلاب مثلا طلاب كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة، هناك ما يشبه الامتحان الوطني الشامل، فعندما يخضع هذا الطالب إلى امتحان باللغة العربية كيف سيكون مستواه؟ يعني نحن نفكر كيف أيضا بمصلحة الطالب، يعني هو درس كل مواده بلغة مختلفة عن
1: كيف سيدخل سوق العمل
2: حاليا،
1: كيف سيدخل
2: كذلك سوق العمل ربما يعمل في المناطق ذات الأغلبية الكردية أو ذات المكون الكردي، لكن هنا موضوع الشهادات يعني. لكن كما ذكرت، هو بالنسبة للتعليم هو اعتراف سياسي وهو اندماج سياسي أكثر مما يتعلق بالمعايير الأكاديمية المتعلقة بتلك الجامعات. كذلك حتى الأمر بالنسبة لمرحلة ما التعليم ما قبل الجامعي، هناك طلاب درسوا بلغة مختلفة لمدة سنتين أو ثلاث، وقريبا سيكونون في مرحلة البكالوريا أو مرحلة الشهادة الإعدادية. فما جرى باعتقادي هو جيد، يعني راعى ظروف هؤلاء الطلاب من حيث اللغة، لكن يجب إنهاء هذا الملف، يعني أن يكون هناك جدول زمني، مثلا هذه السنة يراعى بعض الفصول الدراسية صف البكالوريا أو صف التاسع، لكن بدءا من السنة القادمة يكون هناك منهاج موحد للجميع، وكذلك يعني أن يحل مسألة اللغة الكردية، كم ساعة حصة دراسية ستكون، ما هي المناطق التي ستدرس فيها اللغة الكردية كمادة إضافية للطلاب. واليوم يعني كان هناك مظاهرات اليوم والأمس لبعض المواطنين من الأقلية التركمانية كذلك أو المكون التركماني يطالبون بإدخال اللغة التركية، فهذا المجال فتح المجال لكثير من المكونات ستطالب بحقوق مشابهة.
1: طيب يعني سيد خورشيد، بالنسبة لموضوع التعليم هناك تحديات كثيرة، السيد الهلالي تحدث أيضا عن حلول متعلقة ربما إجراء فحوص للتعديل خاصة لخريجي الجامعات، قال أن هناك جامعات تم دمجها انتهى الموضوع، لكن ما زالت ما يعرف كان بجامعة روج آفا هناك مشكلة. برأيك ما هي الحلول الإضافية لإغلاق ملف التعليم كاملا، سواء بالتعليم ما دون الجامعي بمرحلة الثانوي والتعليم الأساسي، أو في مرحلة التعليم العالي التي هي أخطر، باعتبار أن هناك خريجين إلى الآن لا يوجد حلول للتعامل معهم ومع شهاداتهم والاعتراف بها.
3: تحياتي لك وللضيوف الكرام ولمشاهدي قناة سوريا. واضح أن هناك عقبات كثيرة، هناك تحديات، وفي نفس الوقت هناك إصرار على أن يتم حل كل هذه القضايا في إطار اتفاقية 29 يناير وعمليات الدمج الجارية التي تشمل كل الأوجه، ومن هذا الأوجه مسألة التربية والتعليم. يعني على مستوى المناطق التي فيها التواجد الكردي هناك مشكلة أساسية، هي مشكلة أولا تتعلق باللغة. الأطفال الطلاب درسوا هناك خلال أكثر من عقد باللغة الكردية، والكثير من هناك لا يعرفون حتى اللغة العربية ولا يفهمون بها، وهذه أول مشكلة يتعرضون لها نظرا لأن التعليم بلغة غير مفهومة بالنسبة لهم. هذا التعليم يولد ما يشبه انفصام في الهوية، على اضطراب على مستوى النفسي، عدم استيعاب المنهاج بشكل جيد، وهذه مشكلة حقيقية قائمة. المشكلة الأخرى هي تتعلق بالمعايير التي تحدث فيها ضيف الكريم، وهذا الأمر ربما لا يشمل الجامعات في شرق وشمال سوريا فقط، إنما على المستوى العام. نحن نعرف حجم الإمكانات والمعايير العلمية والبنية المادية التي هي قديمة لا تتوافر فيها كل المعطيات العلمية، وهذه مشكلة أيضا إضافية. هناك أيضا مشاكل تتعلق بقضية تلك المناطق، هي بعدم توفر مدرسين اللغة الكردية في مناطق مثل دمشق، في مناطق مثل حماة. ودعيني أعطيك معلومة، أن وزارة التربية مثلا أعلنت على موقعها لتعيين مدرسين باللغة الكردية في دمشق وحماة، تقدم 120 شخص، لم ينجح منهم سوى 18 شخص فقط، وبالتالي كيف ستتم إدارة العملية التعليمية؟ هناك نقص حقيقي في هذا الأمر. ربما ليست هناك مشكلة في محافظة الحسكة، في مناطق عفرين، في كوباني، نظرا لأن أساسا التعليم باللغة الكردية كان،
1: لكن حتى التعليم والحصص التي خصصتها الوزارة يعني عدد الحصص وبالمناطق ذات الغالبية الكردية ربما لا تحتاج إلى هذا الكادر الكبير من التعليم. لكن هناك مشكلة الآن بأن الاندماج بالتوقيع والاتفاق شيء، والعقبات التي تواجهه على أرض الواقع شيء آخر في ملف التعليم تحديدا. كيف يمكن يعني مع المشكلات التي طرحتها نبحث عن حلول؟ ما هي الحلول برأيك؟
3: يعني الحلول أنا باعتقادي واضح أن هناك نوع من الإصرار، نوع من العزيمة على إيجاد حلول لها. لعل لقاءات سيد مظلوم عبده بكل من وزير التربية ووزير التعليم العالي جاء في هذا السياق، وكي يتم تنفيذ هذه القضية في إيجاد آليات لها في ضوء مرسوم 13 الذي أصدره الرئيس الشرع. هذا إذن على المستوى السياسي هناك تفاهم على إيجاد حلول، لكن على أرض الواقع طبعا سنعاني من مشكلات كبيرة. مثلا مسألة المنهاج، كيف سيتم التعامل بالمنهاج؟ هل هذا المنهاج الوطني سيتم ترجمته مثلا بالكامل إلى اللغة الكردية؟ لو افترضنا جدلا تم هذا القرار، هذا الأمر يحتاج إلى وقت كبير، ونحن نحن الآن دخلنا العام الدراسي الجديد. هل سيتم مثلا تحقيق هذا الأمر في مدة زمنية يمكن، أم أن هناك طلاب سيحرمون منها؟ أيضا على مستوى هناك رفض من قبل شريحة واسعة من أبناء الكرد، ولا سيما في محافظة الحسكة، حقيقة يرفضون التعليم باللغة العربية ويقولون لماذا لا نتعلم باللغة الأم. ودعيني أعطيك بعض الأرقام حسب الدراسة وصلتني اليوم، تقول أن هناك 185,000 طالب.
1: اللغة الرسمية في سوريا هي اللغة العربية، يعني هذا الأمر يجب أن يحل من خلال يعني تقبل الواقع والحفاظ على الهوية الثقافية لكل مكون في سوريا. وكما ذكر منذ قليل الدكتور سمير، يعني هناك مكونات كثيرة في سوريا أصبحت تبحث عن حقها من وجهة نظرها بأنها يجب أن تتعلم أيضا بلغتها. اسمح لي كي أوزع الوقت يعني بعدالة مع أنتقل للسيد أحمد. سيد أحمد، كيف هي الأوضاع الأمنية في الحسكة؟ هل فعلا أن قوات الأمن الداخلي تدخل إلى أحياء ولا تدخل إلى أحياء أخرى، وأن مثلا جهاز الاستخبارات الذي كان يتبع لقسد والمفروض أنه انحل ما زال موجودا ويقوم بممارسات تضيق على المدنيين، كيف يتم التعامل مع هذه الأمور أيضا من قبل المواطنين يعني أبناء الحسكة ومن قبل

0: قوات وزارة الداخلية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا موضوع محافظة الحسكة موضوع يعني حقيقة شائك ومعقد.
0: نعم.
1: الحلول بدت سياسية، لكن إحنا لدينا الأمور المجتمعية والأمور على أرض الواقع تختلف كليا عن ما تم توقيعه. التوقيع كان جيد وممتاز بالنسبة لنا، حقن الدماء هذا كان أهم أو أولوية لدى الرئاسة ولدى الحكومة ولدينا إحنا أبناء المجتمع. اليوم ما زالت أو ما زال ما تسمى شبيبة ثورية تعمل أو تقوم بالتضييق أحيانا على أبناء مدينة الحسكة أو خارج مدينة الحسكة باتجاه القامشلي، فهذه الأمور لا تخدم اتفاق الاندماج. الحقيقة أنه قوى الأمن موجودة في بعض أحياء أو بالأحرى في مدينة الحسكة، يعني تتواجد قوى الأمن الداخلي، ولكن تواجد الأكبر لقوى الأمن الداخلي في مثلا حي غويران، حي العزيزية، النشوة، المركز البلد. ولكن ما ننسى أنه في قوات الأسايش اللي هي قوى الأمن الداخلي لدى قسد سابقا اندمجت ضمن قوات الأمن، ويعني تلبس لباس الأمن وسيارات الأمن وهي داخلة، يعني تعمل ضمن وفق القوانين الموجودة في المحافظة. احنا عندنا جزئين للأسف إلى الآن، وإن شاء الله بالأيام القادمة يتم هذا، نتمنى إن شاء الله أنه ما يكون مثلا وضع خاص بمدينة الحسكة يختلف عنه وضع خاص جدا في مدينة القامشلي أو غير المدن. المطلوب حاليا أنه قوات الأمن تنتشر على كافة بقاع سوريا وخاصة محافظة الحسكة. من يومين شفنا البارح شفنا المظاهرات اللي خرجت بحي غويران واتجهت إلى مركز مدينة الحسكة وكانت بحماية قوات الأمن، حتى من ضمن قوات الأمن كان فيها من القوات المندمجة، فكانت مظاهرات سلمية وكانت مطالبات حق بأن تبسط الدولة سيطرتها على كامل تراب المحافظة. هذا المطلوب مطلب مو بس العرب، مطلب العرب والكرد والسريان والآشوريين بقية القوميات الموجودة في محافظة الحسكة.
0: طب ما هي الإجراءات المطلوبة سيد أحمد كي يتحول هذا فعلا، أو هو تحول وكان هناك مراحل، لكن كي يتم على أكمل وجه هذا الاتفاق على أرض الواقع على الصعيد الأمني بالدرجة الأولى؟ لأن التحديات الأمنية إن لم يتم الانتهاء منها وهي قطعت شوطا طويلا لن تستكمل باقي الإجراءات بسهولة.
1: المطلوب بالوقت الحالي دخول قوات الأمن بشكل مكثف إلى مدينة الحسكة وهذا الشغلة. الشغلة الثانية أنه قوات الشبيبة الثورية أو الشبيبة الثوري ما تسمى أنه تخرج نهائيا من مراكز المدن أو تذهب لموضوع الاندماج داخل قوات الأمن والجيش، والكل يقبل حسب امتحان القبول في وزارة الداخلية والجيش. احنا بالنسبة لنا او بالنسبة لهموم المواطنين في محافظة الحسكة انه ما يشوف غير علم واحد قوى امن تتبع الحكومة بشكل مباشر والمركز في دمشق، جيش موحد يتبع كذلك وزارة الدفاع في دمشق. حالة الانقسام هذه ما تخدم المحافظة وما تخدم ابناء المحافظة وما تخدم الامن المجتمعي الموجود في محافظة الحسكة.
0: نعم.
1: احنا الفترة الماضية أنا التقيت بالسيد محافظ الحسكة والسادة النائبين، السيد الهلالي نائب المحافظ والسيد أبو الفضل نائب المحافظ الثاني، تكلمنا طويلا بهذا الموضوع وكانت في قضايا كذلك منها قضايا الغمر وغيره وغيره، وهدينا الموضوع الحمد لله رب العالمين. لكن هذا يتطلب جهد أكبر من تكون واقعيين وصريحين. الحكومة مادة إيدها بشكل جدي للأخوة في قسد أو قوات قسد أنه أخي شوفونا صرفة لموضوع الشبيبة الثورية، لأنه هذا إذا استمرت بهذا الشكل هذا ينتج عنه ثورة شعبية ويعني ما تحمد عقباها أمام الزحف الشعبي صراحة. يعني إحنا من يهمنا أبناء مجتمع في محافظة الحسكة أنه نعيش بأمن وأمان، كنا تحت راية الجمهورية العربية السورية، تحت راية الدولة وتحت قيادة مشتركة للجيش والقوات المسلحة والأمن.
0: باعتبارك تتحدث عن الراية الواحدة وأن تكون الدولة هي التي تبسط سيطرتها، دكتور سمير هناك من يقول وهي معلومات بأن جهاز الاستخبارات الذي كان يتبع لقسد ما زال موجودا، برأيك إلى أي مدى إذا كان هذا الأمر دقيق هو يشكل خطورة على المحافظة على الاتفاق بشكل عام على حرية المواطنين؟

0: على أمنهم وأمن معلوماتهم، وأيضا من أين يحصلون هذه أو هذا الجهاز، من أين يحصلون العناصر على رواتبهم على تأمين فتح هذه يعني فتح هذا الجهاز الاستخباراتي الذي من المفروض أنه انحل وانتهى؟
1: طبعا في البداية لنتفق على نقطة أنه موضوع الاندماج ومهما كان هناك عقبات هو أفضل من أن يكون هناك قتال وإراقة الدماء لأي مواطن سوري مهما كانت قوميته. لكن
0: نحن لا نقول أن الاتفاق هو المشكلة في الاتفاق، المشكلة ربما أحيانا في تفاصيل التطبيق، والشيطان يكمل في التفاصيل كما تعرف.
1: أتفق معك، لكن هو تمهيد لما سأقوله لاحقا حتى لا يفسره أي أحد بشكل خاطئ. يعني الاتفاق الاندماج عندما وقع هو وقع بعد معركة عسكرية جرت وتقدمت قوات الجيش مع قوات العشائر وحررت القسم الأكبر من الجزيرة السورية. عندها تدخل الأمريكان والعديد من القوى، إقليم كردستان وغيره، ولنقل أقنعوا الحكومة السورية وقصد بتوقيع هذا الاتفاق. فالاتفاق باعتقادي يعني بعض الأطراف داخل قسد هي تعتقد أنه فرض عليها بالقوة وليس برغبة من مباشرة منهم، لأنه أضعنا سنة كاملة من خلال المفاوضات وغيرها. لذلك هذه القوى الموجودة داخل قسد سواء الشبيبة الثورية أو غيرها من القوى أو الاستخبارات هي بالتأكيد يعني تريد عرقلة اتفاق الاندماج، إحداث بعض المشاكل هنا وهناك في بعض المناطق، حتى يعني إحياء موضوع مشكلة الغمر وغيرها. هي تقف خلفها جهات أمنية وحتى إعلامية تحاول اختلاق هذه المشاكل. من أين التمويل؟ بالتأكيد قسد يعني طوال السنوات الماضية كانت تأخذ يعني أموال النفط السوري وتقدر بملايين الدولارات سنويا. هذه كلها أين هي؟ يعني هي لدى قسد، يعني أخفتها في إحدى المناطق أو في إحدى الدول المعينة وكانت تنفق عليها بشكل كبير على ذباب الكتروني، مؤسسات إعلامية، على الجيش والمؤسسات الأمنية والاستخبارات وغيرها. وعندما وقع اتفاق الاندماج لا يوجد أي بند إلا إذا كان هناك بنود سرية يتعلق بهذه الأموال، استعادة الأموال المنهوبة من الشعب السوري أسوة بما حصل مع فلول النظام السابق أو أزلام النظام السابق، حيث تجري محاكمات أو تسويات معهم لاستعادة هذه الأموال. البارحة ما جرى في يعني البارحة من هذه المظاهرات الحاشدة هو مؤشر، يعني مؤشر أن هناك خطر في محافظة الحسكة. الناس غير راضية عما يجري في هذه المحافظة من استمرار هيمنة عناصر الشبيبة الثورية في بعض المناطق، مضايقة الناس، الانتهاكات في بعض المناطق، حتى مسألة دمج الموظفين وغيرهم، دمج كل العناصر التي بقيت مع قسد. بينما من انشق عن قسد وانضم إلى الدولة السورية قبل نهاية المعركة ما زال يعاني، سواء في الرقة، في دير الزور، وحتى في الحسكة لم يتم دمجه حتى الآن. فنحن لدينا يعني عوامل كثيرة.
0: هل تقدموا بطلبات للوزارات المعنية، يعني لوزارات الدولة، وقالوا أنهم انشقوا عن قسد وطلبوا أن يندمجوا بوزارات الدولة ولم يتم الإجابة عليهم، أم أنهم لم يقوموا بهذا الإجراء؟ لأنك ذكرت تفصيل يجب أن نسأل عنه.
1: لا تقدموا حتى العناصر التي كانت تقاتل مع داعش مع قسد وانشقت، هم قد تقدموا للانضمام للصفوف القوات الأمنية. المعلمين للعودة إلى سلك التدريس، حتى معلمي الشمال السوري الذين كانوا يعني يعملون مع الحكومة السورية المؤقتة قسم كبير منهم لم يتم دمجه حتى الآن.
0: نعم هذا معروف، لكن يعني نتحدث عن من الذين انشقوا عن قسد.
1: المواطنين حصلت على أكبر من حصتها.
0: طيب سيد خورشيد، لماذا ما زالت عناصر الشبيبة الثورية مصرة على أن تقوم بهذه المشكلات في الحسكة، رغم أن قسد حلت نفسها؟ مظلوم عبدي يعني هو مستشار للرئاسة الآن، وتجري عملية الاندماج تدريجيا، تتعثر في مكان، تتوقف في مكان، لكن أحد أسباب التعثر هم ما يعرف بعناصر الشبيبة الثورية. ما هو حجمهم؟ لماذا يريدون؟ من الذي يجب أن يسيطر عليهم؟
2: سيدتي، الواقع على الأرض في الحسكة معقد، وبالتالي حل القضايا تحتاج إلى

0: الكثير من الحكمة والكثير من العقلانية وإلى فهم الصورة بشكل واضح على الأرض. أين أولا نتحدث عن قسد؟ قسد كانت قواتها مؤلفة من شقين، شق العسكري الذي كان يقاتل هو بمثابة جيش نظامي، وهناك قوات أمن متعددة المهام، هناك الأسايش، هناك جهاز الاستخبارات الذي كان هو موازي للأسايش بمعنى هو جهاز أمني أيضا، وهناك قوات مكافحة الإرهاب هات المعروفة التي كانت تقوم بعمليات المداهمات ولا سيما عمليات اعتقال خلايا من داعش. هنا القضية أن قسد بشكلها النظامي كجيش اندمج في وزارة الدفاع، فيما الأسايش كقوات أمن داخلي التي تقوم بإدارة الأمن في المدن أيضا اندمجت قسم منهم، وهناك أقسام لم تندمج بعض، ومن بين الذين لم يندمجوا هناك قوات مكافحة إرهاب الهات وجهاز الاستخبارات. الشبيبة الثورية هي ليست تنظيمية، ليست تابعة لقسد، هم شباب كرد يجدون نفسهم بمعنى مكلفين بالدفاع عن الحالة القومية الكردية. إذا كنا نحن نريد أن نفهم الصورة ونريد حل هذه الإشكاليات يجب أن ننظر في إطار رؤية كلية، مثلما هناك قوات الشبيبة الثورية ستجد في الطرف الآخر قوات ما يسمى جيش العشائر أو قوات العشائر، والذين بعض منهم أعلنوا بفترة من الفترات عن خيمة حرب. وحتى هذه الحالة التعبئة التي بدأنا نشهدها في الأيام الأخيرة هي هذه الحالة تشي بمظاهر خطيرة، نظرا لأنها كأنها تتبنى خطاب قومي في مواجهة خطاب قومي آخر، وهذا سيحدث نوع من الصدام.
1: يعني ربما أن نقول أن المطالب التي تحدث عن أنه يريدون المواطنين في الحسكة بمختلف مكوناتهم بسط الدولة لسيطرتها ليس خطابا قوميا أو يذهب إلى بعد قومي. ونحن نتحدث عن قسد الآن، يعني بغض النظر عما ذكرت، لأن الاتفاق وقع بين قسد وبين رئيس الجمهورية، لذلك هو أخذ طابعا وبرعاية دولية وبتتعلم ذلك، لذلك نتحدث عن هذا الأمر بالذات. بالنسبة للشبيبة الثورية أنت تقول أنهم يعني أنهم ليسوا تنظيم، لكن هناك من يقول بأنهم يتبعون يعني خارجين خارج حدود لحزب العمال الكردستاني. بكل أحوال ما هو الحل لهم؟
0: يعني لاحظي سيدتي فقط كلمة واحدة بخصوص ما تحدثت عنها، مسألة دولة تبسط سيادتها. لا أحد ضد أن تبسط دولة سيادتها على كامل أراضي سوريا من المالكية على نهر دجلة وصولا إلى جولان. لا أحد ضد هذه القضية، إلى السويداء، هذه الدولة السورية، هذه البلاد السورية. أما عندما يتحول الأمر مثلا بمظاهرة أمس ويتم فيها مثلا حرق رموز كردية والفيديوهات موجودة أمام الجميع، هذه الحالة تثير حالة من التوتر وتدفع بالأمور نحو المزيد من الاحتقان في منطقة لا تحتمل الصدام. السؤال، هل هذه الجهات التي تقوم بذلك تبحث عن مسار آخر غير مسار الدولة مع قسد؟ إذا كنا نؤمن بأن اتفاقية الدمج تمت بين الرئيس أحمد الشرع وبين مظلوم عبده واتفاق، إذن يجب هذه الجهة هي التي تقوم بتنفيذ العمليات. قد تحدث هنا بطء أو مشكلة أو تحدي، ولكن واضح هناك قرار بإعلام.
1: سيد أحمد، اسمح لي سيد خورجيد،
0: وتحاول فرض شكل الحل، هذه مشكلة.
1: سيد أحمد، هناك نقاط أشار لها السيد خورشيد وقال بأنه يعني هناك من يحاول أن يخرج ربما مسار هذا الاتفاق عن ما تم توقيعه بين السيد رئيس الجمهورية ومظلوم عبدي، يعني وما سمعته. هل لديك أي تعقيب على ما جاء به السيد خورشيد بهذا الشأن؟ لأن هناك اتهام أو شبه اتهام أو ليس اتهام، إشارة إلى أنه ما حدث يوم أمس من مظاهرات هو يأخذ طابعا قوميا ومشكلة.
2: أستاذ ربا، أنا عندي عدة نقاط أرجو أن تعطيني وقت أشرحها. أولا، خروج المظاهرات البارحة كانت ليس طابعا قوميا وإنما طابعا وطنيا، ورفع علم الجمهورية العربية السورية. نعم. وهذا العلم الوحيد اللي رفع، يعني أو الأحرى اللي كان موجود الغالبية يرفعون في المظاهرات. المظاهرات صارت فيها حالات فردية من حرق علم للبيوادي وتم معالجتها من قبل قوات الأمن وانتهى هذا الأمر، حالة فردية يعني. هاي أولا. ثانيا،
1: هل سؤال سيد أحمد، هل علم البي واي دي هو يعتبر رمزا كرديا؟

0: لا لا لا ما يعتبر، في علم معتمد من قبل، هذا رمز حزب، أما علم
1: تمام.
0: الأخوة الكرد هو معتمد من قبل العالم اللي يرفع في كردستان العراق،
1: نعم
0: ومعروف هذا
1: تفضل، معروف،
0: الأحمر
1: نعم تفضل تفضل، نعم
0: نعم هاي شغلة. الشغلة الثانية، احنا في الحسكه المظاهرات او بالاحرى ما يحصل هو مو طابع قومي، احنا العشائر دائما طابعها وطني وطابعها بحيث انه مع وحده سوريا بشكل كامل، لانه حتى الهتافات اذا لاحظنا ما كانت ذات طابع قومي وانما طابع وطني. الامر الاهم واللي لازم نعرفه، احنا عندنا مثل يقول الله بالعين ما شافوه بالعقل عرفوه، الشبيبه الثوريه هي جهاز الاستخبارات التابع لقسد. إذا ما كان الأخ ذكر أنه والله هم من بعض الشباب الكرد عندهم حمية قومية أو كذا، إذا تم معالجتهم من قبل قوات الأمن بالطريقة اللي يشوفونها القوات الأمنية، فإذا لا أحد يستطيع أن يعقب أو لا أحد يستطيع أن يلوم قوات الأمن على معالجة هذه الحركة أو هؤلاء المجموعة ضمن القانون أو قانون سوريا. بالنسبة لجيش العشائر لا يشبه باستخبارات قسد أو الشبيبة الثورية، جيش العشائر كان حالة آنية انطلقت مع تحرير
1: هل
0: مناطق
1: هل هو هل هو
0: الجزيرة
1: موجود
0: والقرى.
1: الآن؟ هل هناك
0: لا لا أبدا.
1: تمام نعم
0: أستاذة ربا، أنا كنت أحد قادة جيش العشائر،
1: نعم،
0: واليوم أدخل وأخرج إلى محافظة الحسكة وأجلس مع المحافظ ومع القيادات الكردية ونتناقش في مواضيع تهم أبناء محافظة الحسكة بكل قومياتها. الموضوع إحنا بعد توقيع الاتفاق بين السيد رئيس الجمهورية و السيد أحمد الشرع والسيد مظلوم عبدي رئيس منظمة قسد، أخذنا منحنى ثاني.
1: السيد مظلوم عبدي هو الآن مستشار للرئاسة، لنكون دقيقين بالتفصيل،
0: وحاليا
1: نعم.
0: هو مستشار للسيد الرئيس،
1: نعم.
0: أو مستشار للرئاسة. الموضوع حاليا أصبح موضوع وطني، زج كلمة الأمور القومية أو المواضيع القومية بالأحاديث أو من خلال التلفزة هذه ما تفيد الحلول في محافظة الحسكة، بالعكس تعقد الأمور. وأنت لاحظتي أنا إلى الآن ما تكلمت بأي طابع قومي، أتكلم بطابع وطني، وهذا هذا الخطاب خطاب العشائر بشكل عام.
1: نعم.
0: وإحنا
1: وبكل الأحوال أنا لن أسمح
0: متجهين
1: لأي يعني ضيف مع الاحترام الجميع أن يمرر أي خطابا قوميا أو طائفيا أو تحريضيا.
0: نعم نعم.
1: طيب
0: نعم،
1: إذا سألناك يا سيد أحمد الآن مع النقاط التي رددت بها عن الحلول المقترحة من يعني من من وجهة نظرك المتعلقة بالوضع الأمني بإتمام اتفاق الاندماج، متى نستطيع أن نقول بأن الاتفاق قد تم بشكل شبه كامل أو بنسبة 90% في ظل الأوضاع الأمنية الموجودة حاليا وفي ظل يعني تعثر المؤسسات المدنية أيضا بالاندماج؟
0: أستاذ ربا، الاتفاق احنا نستطيع أن نقول أنه 90% تم عندما يسير المواطن السوري من المالكية ومن القامشلي باتجاه دير الزور ودمشق من دون أي عوائق ومن دون أي علام أخرى سوى علم الجمهورية العربية السورية، هذا أولا. ثانيا، من دون أي رموز ولا وقوات غير قوات الأمن الداخل السورية. الاندماج فتح الباب أمام دخول الأسايش أو دخول قوات قسد ضمن الأجهزة الأمنية وأجهزة الجيش. احنا ليش في محافظه الحسكه اليوم انا انطلق من مدينه الحسكه الى القامشلي امر بعربات المكتوب عليها هات او قوات الاسايش او ما شابه ذلك؟ الحسكه لها طابع خاص، ولكن حتى يشعر الجميع
1: ليس من المفروض هذه العربات وهذه المعدات استلمتها وزاره الداخليه او الجهات
0: استلمتها
1: لم يتم تسليمها ام انها استلمتها ولم تغير بها بهويتها البصريه الا او يعني الشعارات التي عليها لم تستلمها؟
0: اسمحي لي، انا من يومين جيت من العربيه الى القامشلي الى الحسكه ليلا، وكنت ضمن الوفد الرئاسي في زياره تفقديه على المعبر، وطلب منا الاستاذ احمد الهلالي الذهاب معهم للاطلاع على ما قاموا به هم كوفد رئاسي، وشاهدنا الحمد لله رب العالمين كانت قوات الهات موجوده على الحواجز، طبعا ما تعرضوا لنا لكن كان مرور بشكل طبيعي، لكن الحواجز موجوده، تفتيش
1: طيب
0: على الهوايه، تفتيش على السيارات، هذه اخت الكريمه يعني الى الان الدوله السوريه غير موجوده هناك، لكن القبضه الامنيه خفت بشكل كبير حتى
1: يعني المفروض ان لا يوجد قبضه امنيه باعتبار ان قسد حلت نفسها وجاء ذلك بقرار من

0: السيد مظلوم عبدي الذي كان يرأسها سابقا وهو الآن مستشار الرئاسة. سيد سمير، إذا انتقلنا إليك مرة أخرى وفي ملف الاندماج، لكن الآن بجانب مختلف في إطار العودة والحديث عن تجهيز القافلة الرابعة للعودة إلى رأس العين، برأيك ما هي أول شيء التحديات التي ستواجه تجهيز هذه القافلة، علما أن السيد الهلالي قال أنها الثلاثاء أو الأربعاء ستنطلق، وأيضا التحديات المتعلقة بالذين يجب أن يخرجوا من منازل المهجرين ويعودوا إلى مناطقهم الأصلية، ملف العودة كيف يجب أن يدار؟
1: بالنسبة لملف النازحين وعودتهم إلى ديارهم، ربما هو هذا الجانب المشرق في مسألة اتفاق الاندماج عندما نرى الناس يعودون إلى بيوتهم، لكن هناك كثير من التحديات التي ما زالت تواجه هذا الملف، وخاصة في غياب الدعم الحكومي للنازحين والعائدين إلى ديارهم، وخاصة أنهم عندما يعود النازحين يجدون نازحين يعني في بيوتهم أساسا يقيمون في تلك المناطق، يعني في رأس العين أو في عفرين أو في غيرها من
0: يعني عودة النازحين والمهجرين حق، لكن
1: في بيوت نازحين.
0: لكن حل هذه المشكلات يعني تجعل هناك عبئا جديدا على أشخاص وسوريين نازحين ومهجرين أيضا، يعني مشكلة مركبة.
1: نعم، لأنه لا يوجد خطط واضحة لهذه المسألة، ولا يوجد دعم حكومي لهذا الموضوع. نعم. يعني مسألة إعادة النازحين الدولة تقوم به من خلال التضييق على النازحين، خاصة الموجودين في المخيمات. ربما الموضوع حاليا في رأس العين مختلف، إعادة الناس إلى بيوتهم التي ربما معظمها ما زال موجود، لكن هناك مشكلة تتعلق بالملكيات، الملكيات العقارية، ملكيات البيوت، كذلك الناس المقيمين في تلك المناطق، إعادتهم إلى بيوتهم، مسألة الشرخ المجتمعي الموجود ربما يحتاج إلى فترة معينة أن تبقى قوات الأمن يعني أو تضع هذه المناطق تحت المراقبة، خشية أن يكون هناك أي صدام أو هناك من يشعل الفتنة بين العائدين وبين السكان الموجودين في تلك المناطق. باعتقادي هذا يعني الملف مجتمعي مهم جدا، يعزز الوحدة المجتمعية والحسكة، يعني التنوع الموجود في الحسكة هو فرصة بنفس الوقت لتكون هي هذه المحافظة تعبير عن الفسيفساء السورية.
0: نعم،
1: وكيف يمكن أن يتعايش السوريين ويكون هناك اندماج بين الجميع، لكن باعتقادي التحديات كبيرة، السياسة الحكومية غير واضحة بهذه المجالات، يدعون أنه ليس هناك أي دعم، بالمقابل نرى الأموال تصرف في أماكن أخرى، لذلك نحتاج إلى بذل جهود أكبر في هذا المجال.
0: سيد خورشيد، يعني بنفس الإطار، برأيك هل الخطة التي تضعها الحكومة بموضوع العودة وعودة المهجرين إلى مناطق سكنهم الأصلية هو حق لكل مواطن سوري، لكن هل الخطة تكفي لحل هذه المشكلة باعتبار أن العودة لأكثر من منطقة، لأكثر من مدينة؟ القافلة الرابعة ستعود إلى رأس العين، لكن المشكلة لا تنتهي هنا، أو قوافل العودة لن تنتهي هنا.
2: فعلا مثل ما تحدث ضيف الكريم، هناك عقبات كثيرة. دعينا نتفق جميعا أن حق عودة كل سوري إلى بلدته، إلى مسكنه، هو حق، وهذا ما تم تضمينه باتفاق 29 يناير. نحن أمام مشهدين، المشهد الأول هو عودة أهالي عفرين بطريقة منظمة ودعينا نقول حتى ناجحة، ونحن أمام تعسر المشهد في مسألة عودة أهالي رأس العين وأهالي حتى غويران وغيرها من الأحياء الموجودة في قلب الحسكة. أنا باعتقادي المسألة تتعلق أولا بعدم وجود إمكانات أو عدم إعطاء أولوية لصرف إمكانات مادية على هذه القضية. في رأس العين مثلا نزح منها أكثر من 80,000، رغم عودة ثلاث قوافل إلى الآن حسب الإحصائيات لم يعود سوى أكثر من 8,000 شخص، والذين عادوا، المفارقة سيدة ربا، عادوا إلى ريف رأس العين وليس إلى المدينة. لماذا؟ لأن داخل المدينة هناك مهاجرين من مناطق أخرى موجودون فيها. هؤلاء أين سيذهبون إذا عاد ابن رأس العين إلى رأس العين؟ الدولة إلى الآن، الحكومة لا تقدم حلول بمعنى يمكن تأمين هذا المهاجر إذا انتقل من المنزل الذي
0: يعني
2: سكن
0: هذه
2: فيه.
0: يجب أن تضع الحكومة خطة لتساعد الذين يخرجون من هذه المنازل، لكنها ليست مشكلة المهجر
2: مركبة.
0: أن يعود إلى منزله، لأنه هذا حق ومكفول، يجب أن يعود كل مهجر إلى منطقته الأصلية وإلى بيته إذا كان موجودا أو

0: إلى يعني مكان بيته باعتبار هو حق سيد أحمد بكم أيضا دقيقة واحدة أو دقيقة ونصف، كيف أيضا برأيك يجب أن يدار موضوع عودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية وإلى منازلهم بغض النظر عن قوميتهم عن طائفتهم عن دينهم؟
1: أستاذ، ربما في محافظة الحسكة الناس بدأت ترجع عن طريق تأمين القوافل للمهجرين حكوميا، طبعا الحكومة هي مشرفة على هذا الأمر. الموضوع لا مو موضوع قومي ولا موضوع طائفي ولا
0: نعم
1: ديني،
0: صحيح.
1: لأنه في من العرب كذلك مهجروا من رأس العين واليوم يرجعون إلها.
0: صحيح.
1: أنا أصدف يومية كثير من الشباب قام يرجعون، يعني السوريين يرجعون أراضي السورية. إمكانيات الحكومة محدودة أستاذ ربا، إحنا إذا نريد نرجع كل المهجرين السوريين اللي فقط في سوريا نحتاج اليوم إلى 10 مليار دولار، وهذا المبلغ ما متوفر لدى الحكومة السورية خاصة مع إمكانيات
0: أو المواد
1: المحدودة.
0: لكن نتحدث عن عودة مهجرين منازلهم موجودة، مدنهم موجودة، ليست مدمرة. وهناك أشخاص يجلسون في منازلهم يعني بسبب ما كان يحدث في
1: هذا الأسبوع،
0: يعني
1: هذا
0: عهد
1: الأسبوع،
0: الثورة.
1: هذا الأسبوع أنا أعرف أنه في قافلة يمكن من 400 سيارة راح يرجعون إلى بيوتهم في الريف وفي مدينة
0: نعم
1: رأس
0: تحدث
1: العين.
0: السيد الهلالي عنها، القافلة الرابعة.
1: ونفس الحالة راح يخرجون اللي موجودين في مدينة رأس العين ويتوجهون إلى مدينة الحسكة وبقية المناطق. في شغلة أخت ربا، الموجودين في مدينة رأس العين مو كلهم من أبناء محافظة الحسكة، حتى نكون واقعيين ودقيقين بالكلام. في من دير الزور، في من حلب، من إدلب، من الرقة، في من غير محافظات.
0: نعم.
1: يعني هم ما جاءوا والله بشكل مقصود أنه مشان يطردون قومية معينة. تم التهجير، يعني هي كانت منطقة آمنة بيوم من الأيام وجدت الناس سكنت بهاي البيوت لقتها فاضية. حاليا من حق المهجرين العودة إلى بيوتهم، يعني من حق ابن رأس العين أنه يرجع إلى بيته، وهذا حق شرعي وطبيعي. القائم على هذا الأمر الدولة تقوم بالتأمين الأمن فقط، أما الماديات فهي إمكانات خاصة وعن طريق المنظمات. الدولة لها محدودية بهذا الأمر لأنه ما تستطيع أن تتكفل بكل المهجرين. الحسكة مو مميزة عن حلب ودمشق وحماة وإدلب وغيرها من بقية المناطق، يعني مهجر الحسكة مو أحسن من مهجر إدلب أو مهجر حلب اللي ما يأخذ ولا فلس في العودة إلى بيته. الحسكة أعطوهم بعض الإمكانيات، جابوا منظمات حسب القدرة.
0: نعم شكرا جزيلا.
1: بينما أنا إذا إنسان خايف يرجع على بيته، الأمن موجود، الدولة موجودة.
0: شكرا جزيلا لكم ضيوفي جميعا. سيد أحمد حماد الأسعد، شيخ قبيلة الجبور، كنت معنا من الشدادي في ريف الحسكة. شكرا للسيد خورشيد دلي، المحلل السياسي المختص بالشؤون الكردية، كنت معنا من دمشق. وشكرا للدكتور سمير العبد الله، باحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، كنت معنا من دمشق. بعد الفاصل نناقش بعد أزمات المحروقات والفيضانات، من يتحمل مسؤولية الأزمات الخدمية المتكررة.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا.

0: غائبة عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أعلنت محافظة اللاذقية أن الفرق الخدمية تعمل على مدار الساعة للاستجابة للهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة، في حين قالت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إنها نفذت سلسلة استجابات ميدانية شملت 34 موقعاً بحلب وإدلب لحماية السكان من أضرار الأمطار.
1: يدخل فصل الشتاء محملاً بعواصف مطرية وفيضانات تعيد إلى الواجهة مشاهد تتكرر كل عام، حاملة العناصر ذاتها، فيضانات تجتاح الشوارع وتشل حركة المرور، ومعاناة تتصاعد حدتها في مخيمات النازحين. آخر هذه المشاهد بدت في اللاذقية التي شهدت عاصفة مطرية وسيولا دفعت المحافظة للإعلان عن استنفار الفرق الخدمية وفرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للتعامل مع الهطولات المطرية الغزيرة والسيول. محافظة اللاذقية أشارت إلى سعي الفرق العاملة لتسليك شبكات الصرف الصحي وإزالة الأنقاض والعوائق المتراكمة لضمان انسيابية السير، وأنها تعمل في جميع الأحياء والمناطق على مدار الساعة. وزارة الطوارئ كانت قد أعلنت عن سلسلة استجابات ميدانية مع الأمطار التي شهدتها أحياء بمدينة حلب وتجمعات سكنية في مناطق أطمة وعقربات وكفر لوسين بريف إدلب للحد من الأضرار من خلال إعادة فتح الطرق الرئيسية وشفط تجمعات المياه من المنازل والخيام والمنشآت الحيوية ومعالجة انهيارات الجدران وإخراج المركبات العالقة في نحو 30 موقعاً. بيد أن استمرار أزمة المواطنين أمام تقلبات الطقس يفتح باب السؤال عن مدى التركيز على المعالجة المسبقة لأزمات الصرف الصحي وإصلاح الطرق والتقليل من أي انعكاسات للأمطار على حركة السكان والحياة اليومية وإزاحة صورة معاناة المخيمات التي كانت منذ سنوات شاهدة على تدهور الوضع الإنساني والخدمي لسكانها.
0: ونناقش هذا الموضوع مع السيد مظهر شربجي الخبير في الحوكمة من دمشق، مرحبا بك، والسيد بهاء ناشر النعم خبير في الموارد المائية والبيئية من حلب، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد بهاء، لماذا دائما يحدث هكذا؟
2: نعم مرحبا فيك.
0: متعلقة بالهطولات المطرية الغزيرة، متعلقة

0: بالخدمات، أحيانا بالتجمع النفايات، تكدسها، يعني أين تكمن المشكلة الخدمية في سوريا ومن هو المسؤول عنها؟
1: مساء الخير إليك وللسادة المشاهدين. طبعا المشكلة معقدة ومركبة، في إلى أكثر من يعني تشعب. أولا الشبكة قديمة طبعا ومتهالكة وفيها أضرار كثيرة، ولكن اللي عم يحصل أنه في شذوذ وتطرف الآن في المناخ بسبب ظاهرة النينو والسوبر نينو اللي ممكن تستمر لسنتين كمان، فممكن هاي بتسبب زيادة درجة حرارة المحيطات والبحار وبتؤدي إلى اختلاف الأمطار، فبصير بتنزل شدات وسرعات كبيرة بزمن قصير، فما بستوعبها الشبكة، ما بستوعب تصريفها. لذلك نحن في عنا أماكن عم بصير فيها تجمعات وغرق للأماكن بسبب أنه منخفضة، مثل في حلب عنا منطقة الفيض أو منطقة نفق تشرين أو نفق جامع التوحيد.
0: طب ألا يوجد حلول ولو كانت إسعافية لكي لا يصل الموضوع لما شاهدناه من مظاهر، من يعني غمر لشوارع بأكملها في عدة محافظات مثل حلب واللاذقية؟ نحن مقبلون على فصل الشتاء، ألا يمكن أن يتم اتخاذ إجراءات استباقية وليس حلول جذرية تخفف من المشكلة؟
1: بالضبط، أكيد. أول شيء المفروض يكون في تفعيل لشبكة الإنذار المبكر، يعني يكون في عنا علم أنه رسائل على الموبايلات، مثلا بكرة الظهر في هطولات شديدة رعدية كذا، المفروض يأخذوا حذرهم السكان وخاصة في هالمناطق، ويتم قطع الطرقات يعني بهالساعة ساعتين اللي متوقع حدوث المطر فيها. اثنين، ممكن يصير عملية تصريف مؤقت، طبعا لازم أول شيء تنظيف المصافي المطرية، هذا أمر بديهي يعني. هلأ للأسف تأخروا يعني في الشباب بالصرف الصحي والبلدية، فالآن عم ينظفوه. طبعا بعد انتهاء المطر كمان بده تنظيف مرة ثانية، لأنه تجمعت فيه الأوساخ مرة ثانية، حملتها السيول والأمطار وصار في طمي، فلازم ترجع تتنظف في اليوم التالي للمطر. لذلك يجب إيجاد حلول مستدامة. بالنسبة لنا تحذير بالرسائل، تنبيه على المواطنين أنه هي مناطق خطرة، عدم الاقتراب وصف السيارة منها اليوم مثلا. الحلول المستدامة على المدى الطويل أنه ممكن ننفذ عملية مصارف في المناطق القريبة من الأنهار، مثلا نهر قوي قريب على جامع التوحيد ونفق تشرين، هون بيكفي أنه نحن نحط مضختين أو ثلاثة بشكل مستدام بحيث أن يتم شفط المياه المتجمعة. بالنسبة للفيض، في دراسة من 2007 أنه المفروض كان تتصرف هذه المنطقة المنخفضة إلى أقرب مكان في نهر قوي. طبعا اللي عم يصير أنه يعني التراكم الصرف الصحي عندنا مربوط على شبكة واحدة مع شبكة مياه الأمطار، فأحيانا عم بصير شدة المطرية قوية، ما بقى بستوعب يعني البلاليع ما بتشتغل والمواسير ما بتشفط، بصير الضغط عكسي. طبعا في هالدارات كمان لازم نتأكد انه مفتوحة، ما فيها مغلقة بالأوساخ أو بالأحجار. في 9 هالدارات على الخط على الشبكة الكي. في عنا طبعا ضروري نحفر مصافي مطرية في الأماكن اللي صار فيها تجمعات، لازم نوثقها يا أما بالدرون أو من خلال المرور عليها. يعني اليوم مثلا صار عنا منطقة جديدة فيها تجمع، وليكن في بستان القصر، في السكري، في طريق الباب، المفروض نعمل مصافي مطرية فيها مشان نتفادى في المطر القادمة أنه ما يرجع يصير فيها تجمع. في عنا كمان غرق الأقبية والبيوت المنخفضة، يعني هاي شغلة مثل ما بقولوا ما لها حلول الآن إلا نخفف منها. كان في القطاعات البلدية في صهاريج وفي مضخات لشفط المياه من هذه الأقبية، هاي كلها متعطلة مع الأسف. أنا من شهرين زرتهم قالوا لي ما في كان غير وحدة، رجعت زرتهم بعد أسبوع الكلهم متعطلات. هذول المفروض نحن يكون في جاهزية بالنسبة للصرف الصحي، بالنسبة للقطاعات الخدمية التابعة لمجلس المدينة، المفروض يكون في عدد من الآليات الخاصة بشفط المياه من الأقبية والبيوت المنخفضة.
0: سيد مظهر، يعني بالنسبة لمجالس المدن إلى أي مدى هي جاهزة ومجهزة باستقبال موسم الأمطار، بتدارك هكذا أزمات؟

0: باعتبار أنه معروف متى يأتي فصل الشتاء، إلى أي مدى مجالس المدن تملك هذه الإمكانيات؟ وحوكميا إلى أي مدى أيضا الوزارة المعنية تقوم بواجباتها تجاه هذه المجالس، تجهزها بكل ما هو لازم تجنبا لمشاكل مشابهة حدثت في اللاذقية أو في حلب أو في مناطق أخرى من سوريا؟
1: مساء الخير لك ربا والضيفك الكريم. سأتحدث هنا عن موضوع كوني كمان كنت أنا سابقا رئيس مجلس مدينة ومجالي الحكومي. دائما كان يأتينا في فصل الشتاء أو قبل فصل الشتاء تحضيرا لهذا الفصل بشكل دائم كتاب من الوزارة المختصة إلى كافة الوحدات الإدارية، يطلب في الشهر التاسع وقبل فصل الشتاء بأشهر وتكون موازنته جاهزة وميزانته موجودة، وهو أمر طارئ يجب أن يكون من أحد مبادئ الحوكمة الرشيدة هو الاستجابة السريعة لهذا الأمر الطارئ. لكن للأسف متعودين أنه ما نقرب على التحضيرات عند أول تجربة أو أول كارثة بصير مطرية منذ 30 عاما. للأسف هذا الأمر ما بصير، يأتي الأمر يطلب إليكم وليس يرجى منكم، يطلب إليكم تعزيل كافة مجال الصرف الصحي والرجارات وكافة تحضيرا لفصل الشتاء. نحس حالنا ما حدا عم يأمن، تجي أول مطرة أو أول تجربة بتطوف المدن،
0: يعني نتفاجأ دائما بموسم الأمطار ونتفاجأ بكل المواسم التي تسبب أزمات. من الوزارة المعنية الآن بهذا الموضوع سيد مظهر؟
1: وهذا ما سأتحدث عنه. يعني أنا في مقابلة سابقة من سنة ونص لما صار دمج مديريات الصرف الصحي بوزارة الطاقة كنت أنا متفاجئ بهذا الموضوع بصراحة، لأنه موازنات الوحدات الإدارية تقوم مع وزارة الدار المحلية، لماذا تم دمج مديرية الصرف الصحي إلى وزارة الطاقة؟ لا أعلم بالله، لأنه عندما توضع خططها عندنا 1645 وحدة إدارية من مدينة وبلدة وبلدية تتم وضع خططها وترفعها لوزارة المختصة، من ضمنهم كل بلديات ترفع موازنات مشاريع الصرف الصحي وخطط. طب لماذا هذا الازدواجية والدمج كمان يعطل هذا الموضوع في البيروقراطية؟ يعني فأنا أتفاجأ،
0: يعني برأيك أنه أن يتبع هذا الأمر لجهة مختصة أفضل من هذا الدمج الذي حدث، خاصة أنه ينعكس على الخدمات بشكل مباشر؟
1: يكفيها وزارة الطاقة من حجم الأعمال التي لديها بالأمور التالية الطاقة، فتأتي إلى الصرف الصحي وهو مهم جدا هذا الباب، الملف اللي يتعلق بالوحدات الإدارية، والوحدات الإدارية تتبع لوزارة سواء الإسكان أو الإدارة المحلية في دمج ببعض مناطق، ونخاف نحن من كوارث قادمة بهذا الدمج بعض الوزارات. وأشكر من بابكم هنا دائما وزارة الطوارئ والكوارث وليس عملها، هي عملها لكوارث ضخم جدا، زلزال، انفجارات، لكن تقوم دائما وليست معنية، ومشكورة وزارة الطوارئ عندما تقوم دائما بالحالات الإسعافية، هو دورها في دعم، لكن في أدوار الوزارات والمديريات المختصة. يعني كمان كما ذكر زميلي وشكرا له، فعلا نحن قادمين محل إعادة إعمار هنا بحلب، ريف حلب مدمر، هناك نفايات ويجب إعادة النظر بال يعني المجارير الصرف الصحي المهترئة والقديمة والمطمورة نتيجة التراكمات الكثيرة. يعني يجب هو أهم مشروع هو إعادة البنى التحتية، وليس نعمل فوق الأرض ونترك الأرض تحت بكوارث كبيرة.
0: يعني هذه نقطة مهمة سيد بهاء، فعلا بالنسبة لموضوع البنى التحتية، وباعتبار أن سوريا إن شاء الله مقبلة على فترة إعادة إعمار، لو كانت الآن هي بمراحل جزئية ليس هناك صورة واضحة لملف إعادة الإعمار، لكن بكل الأحوال كيف يجب الاهتمام بهذا الأمر، موضوع البنى التحتية، كي تكون هذه البنى التحتية عصرية مناسبة تتناسب مع التغيرات المناخية وتتناسب مع مناخ سوريا، مناخ سوريا أيضا؟ سيد بهاء هل تسمعني؟
2: نعم سمعانك. طبعا كلامك صحيح، نحن الآن عم نقدم مشروعات مرتبة وأبراج جميلة وأسماء رنانة، ولكن البنية التحتية اللي هتخدم هذه الضواحي والأبراج يعني ما محسوب حسابها إلى الآن. يعني اليوم بدأوا اليوم بحفر المباني تحت المباني، الحفريات بدأوا بإنشاء المباني ولم يقوموا بأي عمل يخص البنية التحتية، ولا يوجد أي رؤية حتى مع المحافظة أو البلديات

0: كيفية إنشاء هذه البنية التحتية وكيفية ربطها لاحقاً ومستقبلاً مع الشبكة العامة. طبعاً هذا الأمر كثير مهم وكثير ضروري والأولوية له. نحن اليوم عم نتكئ على وزارة الكوارث والطوارئ لأنه هي يعني عندها جاهزية وعندها دعم من الحكومة،
1: لكن وزارة الطوارئ والكوارث هي تحل المشكلة، تحل الأزمة، تحل الكارثة لا قدر الله، ليس مهمتها أن تضع خطوط استباق تماماً، يعني هي تقوم بمهمة ليست مهمتها.
0: يعني في في السياحة مثلا، يعني عم نلاحظ انه الشباب تبع الكوارث والطوارئ عم يروحوا بده يحلوا مشكلة، المشكلة هندسية حلها، يعني مهندسين بيقوموا بالحل، الله يعطيهم العافية ما بيقصروا، بس نحن المفروض المهندسين يوجدوا حلول لعدم حدوث الكارثة. لذلك نحن لازم ندعم الصرف الصحي ومياه الشرب بخبرات، بإدارة، مدراء كفؤ بإدارات، بكوادر بشرية، بآليات. اليوم في آليات كثير حديثة تستخدم في فتح مجاري الصرف الصحي، في التنظيف. عم نشوف بحسب الصور اللي يعني اللي نشوفها من المحافظة أو من البلديات، عم يستخدموا آليات بدائية قديمة، يعني بتاخذ وقت وجهد كثير من العمال. لذلك نحن لازم نحضر حالنا لمشروع ضخم بعملية إنجاز شبكة جديدة للصرف الصحي. يجب الاعتماد على أيضاً محطة معالجة لنقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي، لأنه مياه كميات كبيرة مهدورة بدون فائدة. هاي بتخفف ضغط عن مياه الشرب اللي عم يصير فيها شح. فأو الأولوية اليوم في المشاريع
1: يعني هذه النقطة، هذه نقطة لو تشرحها لنا سيد بهاء. فعلا سوريا الآن تعاني من أزمة مياه للشرب، إلى أي مدى فعلا هذه مياه الأمطار الغزيرة تذهب سدى؟ هي مياه مهدورة، علما أن سوريا بأمس الحاجة إليها، كيف من الممكن الاستفادة منها في هذا الموسم المطري، خاصة أنه العام الفائت ويعني الحمد لله كان موسم أيضا مطري غزير وتم الاستفادة منه بموضوع الزراعة، لكن كيف نستفيد منه بموضوع مياه الشرب؟
0: نعم، مثل ما تفضلتي، اليوم نحن عندنا مياه فائضة هائلة تجري فوق الأرض وتحت الأرض وحتى في نهر الفرات، يعني عندنا مياه فائضة كلها مهدورة بدون الاستفادة منها. نحن إذا أنجزنا محطة لمعالجة الصرف الصحي، طبعا مكلفة محطة معالجة الصرف الصحي بحلب، ولكن ممكن إنجازها على أجزاء، يعني ممكن نعمل أحواض ترسيب، أحواض تهدئة، يعني في على 4 أو 5 أقسام، ممكن بدعم بعض المنظمات. في حل أفضل كثير أنا بحب أطرحه على الحكومة، على وزارة الطاقة، وهو عرض هذه المشاريع على شركات استثمارية. اليوم ممكن يجوا شركات عربية أو أجنبية يستثمروا كل مشروع الصرف الصحي، يأخذوه كله ويعالجوا المياه ويستفيدوا منها ويبيعوها ويأخذوا فاتورة مثل فاتورة الماء والكهرباء، مثل ما صار في المدن الصناعية بالسعودية. يعني نفذنا هناك في شركة المهيدب، نفذت مشروع صرف صحي للمدينة الصناعية فقط، وكان يجي فاتورة على المصنع أنه هي فاتورة معالجة مياهك وإعادة تكريرها. هاي فرص استثمارية المفروض نطرحها، مثل اليوم السيد محمد العبار كان موجود في حلب، كان المفروض هي من أولى الأولويات أنه نحن نطرح مشروع محطة الصرف الصحي، إن كان في الشيخ سعيد لمدينة حلب أو
1: يعني هذه المشاريع هي الأهم بالنسبة لسوريا بهذه المرحلة، أكثر من موضوع الأبنية والمجمعات السكنية، علما أنها أيضا ضرورية لكن هناك أولويات. طيب سيد مظهر، بسلم الأولويات، ليس موضوع أيضا فقط غزارة الأمطار وأن هناك يعني شوارع تم فيها فيضان بشكل كبير وأضرار كبيرة، ايضا هناك مشكله اخرى هي موضوع يعني موجود الان باعتبار نتحدث عن الملف الخدمي، انتشار الجرذان، انتشار الكلاب الشارده، انتشار الكثير من القوارض بالشوارع السوريه التي تسبب، وهذه يعني اشياء موثقه وفيديوهات نشاهدها على مواقع التواصل الاجتماعي. الى اي مدى ايضا هنا يجب أن يكون للجهات المختصة المعنية، ولا أعلم ما هي الجهة المختصة أو الوزارة المعنية بهذا الأمر، كي لا تزيد عبئا جديدا على الأعباء على المواطنين حوكميا، من يجب أن يحل هذه المشكلة؟
2: طبعا الوحدات الإدارة والوزارات المختصة طبعا هي المسؤولة عن هذا الموضوع.
1: من الوزارات المختصة عادة؟ يعني وزارة الإدارة المحلية
2: طبعاً. تماما، هي وزارة الإدارة المحلية والسادة المحافظون، يعني نجد اهتمام كبير في مشاريع الاستثمار.

0: الاستثمار كما زي ما ذكر صديقي، هناك استثمارات بنى تحتية يستفيد منها، ويمكن أن نشتري المياه من الجهات المستثمرة، إعادة تدوير النفايات، ذكرت حضرتك التلوث البيئي والتلوث والجرذان والكلاب الشردة، أين تتجمع؟ تتجمع في المناطق التي يوجد فيها نفايات ملحوشة من هنا وهناك. ما في مدينة حاليا هي مدينة نظيفة. أعرف وكل المواطنين يعرف أن إمكانيات محدودة حاليا، ولكن يجب أن يكون هناك خطط. إذا لم نستطيع أن نبني بنى تحتية وبيئة محلية جيدة لن نستطيع إعادة الإعمار. يعني أنا أذكر هنا أن هناك مدن جديدة الآن بوشرت العمل فيها في ريف دمشق وغيرها، ولم يتطرقوا لعمل البنى التحتية. والبنى التحتية حاليا ننسى الموضوع القديم، البوري 70 سنتي و 80 سنتي لا ما عاد يفي بالغرض. كل العالم خططة أقنية بمسافات كبيرة وأبعاد عريضة فيها عدة مجاري، فيها مجاري للصرف الصحي ومجرى للمياه ومجرى
1: يعني هكذا تخطط المدن الحديثة.
0: طبعا ولكن العمل جاري بدون وجود هذا الصرف الصحي. يعني في احد ما لا اذكر منطقه هناك ردميات قد تغطي في ريف دمشق، يعني احد المشاريع الجديده اللي بوشر بها سيغطي قناه رومانيه، وستكون كارثه اذا هطلت الامطار بالقرب من، ساشير الى الصبوره وغيرها، اذا ستسكر اقنيه وستطوف المنطقه. لم نباشر بس حفريات وردميات، يجب ان نبحث عن حلول. وأيضا كما ذكرتي الجرذان والبيئة السيئة نتيجة تجمع القمامة، ونعلم جميعا أن الأيدي العاملة قليلة، لكن هناك شركات ممكن تستثمر. في عام 2003 إجا جامعة دريسدن من ألمانيا مستعدة أن تدور النفايات وتبيحها ونشتريها مشترى مقابل أن تنتج كهرباء وتنتج مواد.
1: هناك دول تستفيد من موضوع نفايات أيضا يعني بشكل كبير، لأكثر من ليس فقط موضوع توليد الكهرباء، أصبح جزء من دخلها القومي.
0: عرضت على سوريا أن تشتري، وعملوا مكب قمامي وحيد في ريف دمشق. هل مستعدي أنا أعمل من أكابر وأساتذة سوريين يدرسون في جامعة دريسدن، جابوا هالفكرة هاي، خلينا نعمل تدوير للنفايات الصلبة ونبيع المستثمرة. يعني واحد عم يشتري مني القمامة ويطلع لي كهرباء ومي ويبيعني إياها.
1: يعني برأيك الدول إذن هذه المشاريع أو جزء من المشاريع التي تقوم بها يجب أن تتوجه بها، مشاريع البنى التحتية، موضوع القمامة، لكن حوكميا أيضا سيد مظهر، إذا سألناك إلى أي مدى مفيد أن يكون هناك توسيع للصلاحيات للإدارات المحلية المتعلق بموضوع الخدمات تحديدا، سواء للمجالس المحلية أو لمجالس المحافظات؟
0: شكرا لك على السؤال المهم جدا بالنسبة لي. نحن في غياب بصراحة لموضوع التشاركية، يعني وعمل الإدارة المحلية ومجالس المحلية التشاركية سواء بالمجالس واللقاء والحوار مع المجتمع المحلي والاستفادة من خبرات السوريين في كل وحدة إدارية، لكن للأسف لم يستفاد منها. وفي غياب للشفافية، غياب للشفافية في مواضيع المشاريع وإعلانت عنها والاستفادة من خبرات السوريين وسيادة القانون الذي يوظف كل وزارة باختصاصها. حاليا لا نعلم كل جهة لمن تتبع، ولذلك في فوضى في هذا الموضوع. أنا بدي أشكر اللجان المختصة 26 اللي عم تشتغل حاليا، لكن بتمنى عليهم السرعة في وضع خطط وبرامج لكل جهة مختصة، نعيد الموضوع إلى ما كان عليه، الجهة المعينة حتى تصير محاسبة. أنا كيف بدي سائل ولا حاسب أي شخص أو ما عنده قانون يعمل به؟
1: نعم.
0: وما عنده مشاركة وتشاركية مع الجوار، بقول لك أنه معين تعين حاليا والمرحلة الحالية فعلا تعين، لكن بحاجة لنسرع العمل بموضوع التشاركية حتى نقدر نسائل ونحاسب. وبدنا جهات رقابية تقول هذا الشيء صح وغلط من المختصين والخبرات والكفاءات. هاي الحوكمة الرشيدة اللي نادى فيها السيد رئيس في أول خطابه من كذا، ستعتمد الحكومة في عملها على الحوكمة الرشيدة. أتمنى أن نقتدي نحن أولا، ويعني كل السوريين والمسؤولين بهذا المبدأ.
1: سيد بهاء، بيئيا إلى أي مدى أيضا موضوع هدر المياه، موضوع عدم الاهتمام بالقضايا البيئية، بالبنى التحتية المتعلقة بالصرف الصحي، إلى أي مدى ينعكس على مستقبل سوريا بيئيا، باعتبار أن المشكلة البيئية أزمة حقيقية تتسبب بأمراض، تتسبب بمشاكل، لو تشرحها لنا كيف ستنعكس على

0: أرض الواقع لا قدر الله.
1: طبعا موضوع الصرف الصحي والصرف الصناعي، هدول مشكلتين يعني اكبر مسبب للامراض. هن هدول يعني اكثر من 80% مسؤول عن الامراض عندنا في حلب مثلا او في سوريا، هي عمليه تلويث الانهار. انه نحن نفس المصنع بياخذ مي من النهر وبيرمي الصرف الصحي تبع المصنع على النهر. المدينه الصناعيه مثلا عندنا ترمي على النهر وعلى شبكه الصرف الصحي العاديه. طبعا هذا الامر بيؤدي الى تلويث الشبكه بالمواد الزرنيخ والرصاص والنترات والامونيا، يعني كل هالمصانع هاي عم ترمي الصرف الصناعي تبع على شبكه الصرف الصحي. هذا عم بيؤدي الى في النهايه عم بتروح على بساتين سهول حلب الجنوبيه عند السيحه بين حلب وادلب،
0: نعم
1: وعم بتؤدي الى غمر الاراضي. طبعا هي عدم وجود محطه معالجه عم بيؤدي انه هي مياه الصرف الصحي والصناعي والامطار كلها عم تذهب الى سهول وبساتين والمزروعات عم تتلوث هناك. هذا الامر بده حل، يعني كل المصانع المفروض تلزم بمحطات معالجه حقيقيه فعاله وليس شكليه على المخططات فقط، ويجب مراقبتها خاصه المصانع الملوثه، مصانع الادويه، مصانع الادهانات، المصانع الصباغات، الدباغات، هي كلها يعني صناعات ملوثة ملوثة جدا يعني وليس تلويث عادي. الأمراض أغلبها عم بتصير من تلوث المياه. نحن عندنا الصرف الصحي شبكات اللي فيها كسور وفيها مشاكل، يعني اليوم صار عليها ضغط كلها حتتسرب وحتروح على شبكة مياه الأمطار. بيصير في فارق ضغط وبتمتص لما تكون مقطوعة المي، المياه شبكات المياه الشرب بتمتص مياه الصرف الصحي، فهي ممكن تجي مياه ملوثة يعني على الشبكة. هذا الأمر بده معالجة. ليش عم نحكي نحن إنه محطة المعالجة أولوية قصوى؟ نحن بالنسبة لتحميل المسؤوليات يعني ما بنقدر نقول والله البلدية أو المحافظة هي المسؤولة الوحيدة. طبعا مديرية البيئة ما بنسمع صوتها أبدا، كأنه ما لها علاقة بالموضوع نهائيا، مع أنه هي المفروض لها الدور الأكبر. ما بنشوف إعلان لمؤسسة المياه الشرب والصرف الصحي، لا توعية ولا إرشاد ولا شيء. في ضعف وترهل ما هو طبيعي، الإدارة ضعيفة في مؤسسة المياه والصرف الصحي، يعني ما في لا متابعة في الجباية ولا متابعة في الإعلام، يعني ما عندهم شيء. يعني أنا المواطن اليوم بده إعلام، بده أنا أنشر له أبعث له رسائل، اليوم ما في أبدا. يعني بتحسي موضوع التلوث موضوع خطير المفروض يناقش في المدارس في الجامعات، موضوع غش المياه غش المازوت، هاي المحروقات اليوم صار في كذا نوع صارت قابلة للغش، مفروض يكون في لها تحليل بشكل دائم الكازيات. يعني مديرية البيئة، مديرية المواصفات والمقاييس يكون لهم دور فاعل، ياخذوا نوع الخضار من الأسواق، ياخذوا الفواكه يشوفوا شو فيها ملوثات، شو فيها مواد سامة أو بتأثر على حياة المواطنين. اليوم أهم شيء حياة المواطن يعني عندنا نحن، فنحن ما عم نشعر بأبعاد الأمور. يعني السرطانات ما بتحصل من قليل، يعني أغلبها عبارة عن تلوث مياه ومزروعات، تلوث تربة بالإضافة لتلوث الهواء اللي عم يسبب الأمراض التنفسية. فنحن المفروض يكون في تفعيل لموضوع الاختبارات إن كان للمياه، حتى مياه الصرف الصحي المفروض تتحلل، مياه الصرف الصناعي كل المعامل يتاخذ منها بشكل دائم عينات من الصرف الصحي يشوف إيش فيها، يعني شو عم عنده هذا، شو المواد اللي عم يستخدمها، يعني ممكن تكون تسبب أمراض خطيرة. ما عم نشوف تفعيل دور يعني في الرقابة،
0: يعني لا ترى أي دور رقابي متعلق بهذه المواضيع التي ليست هي كوارث بيئية لكنها تنعكس بشكل مباشر على حياة الناس وعلى أمراض وأوبئة وكوارث صحية أيضا. شكرا جزيلا لكما ضيفاي، السيد بهاء ناشر النعم الخبير في الموارد المائية والبيئية كنت معنا من حلب، والسيد مظهر شربجي الخبير في الحوكمة كنت معنا من دمشق. في محورنا الأخير نناقش وبعض الفاصل، لماذا تستمر وسائل الإعلام بزج اسم سوريا في قضايا الفكر المتطرف؟
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد.

0: ناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أدرجت وسائل إعلام عديدة اسم سوريا في قضية طائرة فلاي دبي التي هبطت اضطراريا في السعودية قبل أيام، والتي اتهم فيها مساعد قائد الطائرة همام الهمامي بحمل أفكار متطرفة خلال إقامته في سوريا كونه ينحدر من أم سورية. وقالت وسائل إعلام إن الهمامي استبعد سابقا من برنامج تدريبي في بريطانيا بسبب مخاوف من حمله أفكارا متطرفة، إضافة إلى أن السلطات العمانية منعته من الطيران سابقا للسبب ذاته. نناقش هذا الموضوع مع الدكتور عبد الرحمن الحاج الأكاديمي والباحث السياسي من اسطنبول، مرحبا بك. والسيد عبسي سميسم مدير مكتب سوريا بصحيفة العربي الجديد من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور عبد الرحمن، كيف تعاملت برأيك وسائل الإعلام مع قضية يعني مساعد قائد الطائرة والاتهامات المتعلقة بأنه اكتسب فكرا متطرفا لأنه من أم سورية ولأنه موجود بسوريا؟
1: يعني أولا تحقيقات تزال جارية، والمعلومات اليوم متوفرة حول قضية مساعد الطيار تزال معلومات شحيحة، يعني هي أساسا موجودة أو منشورة عبر الصحافة على شكل تسريبات أولية، لكن لا توجد معلومات دقيقة حول وضع هذا مساعد الطيار هذا، وأيضا لا توجد معلومات دقيقة حول علاقته بالفعل.
0: يعني وسائل الإعلام لم تتعامل بمهنية وموضوعية مع هذا الأمر باعتبار أن
1: يعني
0: معلومات
1: حتى
0: شحيحة.
1: اليوم نعم حتى اليوم هي هكذا في العادة، يعني تأخذ بعض الاحتمالات على أنها هي حقائق، لكن أنا أعتقد أنه الإعلام الإسرائيلي يعني لعب دور رئيسي في الموضوع. الإسرائيليين وخصوصا بنيامين نتنياهو اليوم مقبل على انتخابات، وهناك انتقادات وتجاذبات حادة في بين الصفوف يعني الأطراف المنافسة له اليسار الإسرائيلي حول موضوع السياسات الاستباقية الأمنية التي ينتهجها خارج إسرائيل. واليوم هو يجد في هذه القضية واحدة من التبريرات المساندة له في حجته في موضوع أن العمليات المستمرة خارج الحدود الإسرائيلية. لذلك أعتقد أنه هنالك مصلحة أصلا لبنيامين نتنياهو الذي طبعا التقط يعني الحدث واحتضنه وبدأ ينشر
0: نعم
1: القصص والروايات التي تبدو إلى حد ما أسطورية، يعني لا نعرف تحت أساسا فعلا ما حدث، لأنه في جزء كثير مما قيل اليوم أو نقل يعني
0: طيب
1: لا يتمتع العقلانية، وصار مثال سخري الحقيقة على نطاق واسع.
0: طيب سيد عبسي، كما قال السيد عبد الرحمن أن هذه المعلومات غير موثقة، لا يوجد شيء مثبت، مصادر مجهولة، برأيك أيضا يعني هذه الوسائل الإعلامية

0: اتبعت معايير مهنية بهذه الاتهامات باعتبار أنه لا يوجد أي تحقيق واضح أو معلومات دقيقة بهذا الأمر؟ ولماذا التنميط لموضوع أنه هذا الشخص كان موجودا في سوريا، وباعتباره كان موجود في سوريا فأن أي شخص هناك يعني في سوريا منمط بأن يكون متطرفا؟ هل هذا مهني في الإعلام؟
1: مساء الخير ربا، تحياتي لك وللعزيز الدكتور عبد الرحمن ولكل السادة المشاهدين. يعني أولا موضوع التنميط السوريين كإرهابيين يعني بدأ بشكل أكبر يعني بعد عام 2011.
0: نعم.
1: إذا بدنا نحكي بآلية التنميط، هلا هذا التنميط في له كثير أسباب. الأول سبب يعني هو أنه وسائل الإعلام لما توجهت على سوريا صارت تغطي صحافة حرب بسوريا، وبالتالي كانت يعني توجه
0: طب يعني ألم يكن هذا التنميط هو بسبب خطاب النظام المخلوع الذي حاول أن يصدر أن من ثاروا ضده بأنهم إرهابيين، وأن هذا التنميط المفروض انتهى خاصة بعد تحرير سوريا واعتراف العالم بأن هذا النظام المجرم كان يشوه صورة السوريين الذين ثاروا ضده؟ لماذا عادت هذه يعني
1: نعم يعني هلا هي صورة
0: يعني التنميط للسوريين الآن؟
1: نعم نعم نعم، تنميط السوريين كإرهابيين وحتى تنميط العرب المسلمين كإرهابيين ضمن الإعلام الغربي، وتنميط السوريين حتى ضمن الإعلام العربي إذا بدك. أنا برأيي في يعني أول شيء هو يعني خطأ حقوقي، يعني هو انتهاك لحق من حقوق الإنسان، يعني هو تمييز السوريين على أساس جنسيتهم بالجانب الحقوقي، وبالجانب الإعلامي هناك يعني انتهاكين لمواثيق الشرف الإعلامي في مجال الإعلام. الأول هو أنه أنت عم تميزي الشخص على أساس جنسيته، وتاني سبب وتاني شيء أنه أنت لما بتستخدم كلمة الإرهاب كحكم قيمة، علما أنه الإرهاب ليس حكم قيمة. يعني حكم القيمة هو يعني لما بقول شخص مثلا عظيم، فهذا ممكن يكون هذا الموضوع نسبي، ممكن يكون عظيم، ممكن يكون هو بالنسبة لي بس عظيم، بالنسبة لغيري حدا مثلا تافه أو أي شيء. الإرهاب هو جريمة ممكن يرتكبها شخص وممكن يرتكبها مجموعة أفراد، ولكن لا يمكن لمجتمع أن يكون إرهابي. وبالتالي يعني تمييز المجتمع السوري أو وصمه بهذه الصفة أو تنميطه بضمن هذه الخانة، أولا بسبب يعني عدم أو مخالفات الإعلام سواء العربي أو الغربي الذي يقوم بهذا العمل لمواثيق الشرف التي يدعي أنه يعني يعتمدها، وبالتالي يجب يعني المطالبة بأن تتبع يعني هذه الوسائل الإعلامية القواعد الإعلامية في أثناء تغطيتها لأحداث من هذا النوع. الأمر الآخر في يعني السوريين عندما يعني ذهبوا إلى بلدان اللجوء تم استخدامهم كورقة سياسية، ووسائل الإعلام ساهمت بهذا الموضوع أيضا من خلال يعني تخويف المجتمعات التي ذهبوا إليها منهم وكأنهم يشكلون خطر أمني، وبالتالي يعني
0: لأن السوريين في تلك الحقبة سيد عبسي كانوا الحلقة الأضعف، والتنميط كان استضعافا للسوريين.
1: نعم.
0: الذين
1: نعم.
0: هربوا من نظام الأسد المخلوع. دكتور عبد الرحمن، لا أعلم من وجهة نظرك بنفس النقطة، لماذا يتم تنميط السوريين بهذه الطريقة؟ هل هذا الأمر مرتبط ب أنه فعلا ما تعرض له السوريون في السنوات السابقة وأنه هناك عودة الآن لما كان يشيعه النظام، أم أنه الموضوع مختلف متعلق بأن تنميط السوريين بهذه الصورة الغير حقيقية له أبعاد أخرى؟ يعني كيف أيضا تشرح لنا هذا الموضوع من وجهة نظرك؟
2: هناك سببين ربا. السبب الأول أن هناك أطراف لديها مصلحة سياسية في تنميط السوريين، لأنه هذا يخدم أغراض محددة. بالنسبة لنظام الأسد في فترة معينة كان يخدم سرديته أنه يحارب الإرهاب، في حين أنه كان يواجه ثورة شعبية، ولكن كان يريد من خلال هذه عملية التنميط المتكررة بوسائل متعددة أن يجعل بالفعل الرواية أو سردية النظام هي السردية السائدة، مما يغير المزاج العام تجاه الثورة السورية. نجح طبعا إلى حد ما، لكنه لم يستطع النجاح

0: بشكل كبير. أيضا بعض الدول العربية التي تبنت هذا التنميط كانت تخشى أساسا من امتداد الثورة العربية، وأيضا كانت في فترة معينة وجدت أنه لابد من إنهاء هذا الملف والاتجاه نحو نظام الأسد، لذلك أيضا تبنت رواية الأسد أو تبنت عملية التنميط، أيضا خوفا من أن يكون يعني النموذج السوري أيضا ينتقل إلى دول عربية. كذلك كان هذا أحد الدوافع، وهو دافع سياسي بطبيعة الحال لتعزيز التنميط الشخصية السورية. لكن اليوم ليس لدى السوريين أي مصلحة الآن في أن يكون هنالك أي نوع من العمليات خارج الحدود تستهدف أي كيان كان، سواء كان هذا يرتبط بالإسرائيليين أو يرتبط بآخرين. سوريا اليوم تريد أن تنهي الحرب بالمعنى الكامل للكلمة، لذلك حتى لو أنه يعني اتهم بعض الأشخاص بأنه لديهم دوافعهم الخاصة، لكن في نهاية المطاف نحن أمام دولة وحكومة ومزاد شعبي كامل ضد أي محاولة من
1: يعني
0: محاولات
1: هذه يعني الحالة
0: الاستحضار
1: الفردية عندما تعمم
0: الخارجية.
1: على شعب هو الموضوع الخطر بالموضوع، عندما
0: كما قلت لك
1: بغض
0: هذا
1: النظر عن
0: الموضوع
1: من الشخص ومن هو وما هي الحادثة،
0: صحيح
1: لكن
0: صحيح
1: تعميم حالة فردية على شعب كامل هو الخطر بالموضوع. سيد عبسي، إذا سألتك أيضا، هناك وسائل إعلام أجنبية زعمت بأنه يعني بعد هذه الحادثة للمساعد أن هناك شركات أو برامج تدريبية أجنبية فصلت نفس هذا الشخص من هذا البرنامج لأنه لديه أفكار متطرفة، بما يتوافق مع ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عربية بهذا الموضوع. هل هنا يعني تتوافق السرديات؟ كيف تشرح لنا توافق هذه السرديات كما ذكرها السيد عبد الرحمن أيضا؟ موضوع يعني كل جهة على ما يبدو لها سردية مختلفة.
2: نعم، يعني اولا انا برايي يعني كنت عم بحكي عن موضوع انه كيف تم تنميط السوريين بفتره الثوره السوريه، وكيف يعني هذا الموضوع بيرسم يعني مثل صوره جمعيه عند المجتمع، وحتى وسائل الاعلام بتصير بتتعامل مع هذا الموضوع، اما يعني احيانا بيكون في اسباب سياسيه وراء الموضوع لتحقيق مصالح سياسيه، فمن مصلحه مثلا بعض الجهات الدوليه انه هي يعني تصدر السوريين ك يعني بشكل بهذا الشكل المنمط بشكل جمعي، لحتى مثلا تحافظ على بعض التجديدات القانونيه والمصرفيه عليهم مثلا. يعني هلا عمليه التنميط لانه كثير بتعطي اثار سلبيه، منها انه بصير في قيود على القانونيه على على على السوريين، لما بيكون في فكره عنه انه هذا مثلا انه ممكن يكون مثل ما عم تحكي هاي وسائل الاعلام انه هذا يحمل فكر إرهابي. وبالتالي يعني أنا برأيي لا يزال حتى الآن يعني أثر هذا التنميط القائم من فترة، يعني لأنه نحن طالعين من فترة من الثورة إلى حكومة الآن مستقرة وحكومة جديدة، هناك لا يزال بعض الجهات التي يعني لديها مصلحة سياسية بأن توظف هذا الموضوع لمصالحها الخاصة بأن تقوم بهذه العمليات بعمليات التنميط هذه، وهي يعني مثل ما قلت لك هي يعني
1: طب من
2: مخالفة
1: هذه
2: حقوقية
1: الجهات؟
2: وهي
1: هذا الشخص
2: مخالفة
1: هو ليس
2: صحفي.
1: سوريا، هو شخص يعني عماني الأصل ولم يولد في سوريا، لماذا؟
2: نعم
1: لأن
2: يعني هلا
1: والدته
2: هون
1: سورية.
2: نحن بهذا المجال هو نعم يعني نحن بنعرف يعني اكثر جهه هي تحاول ان تزعزع استقرار سوريا هي اسرائيل، وفي عندنا ايران. يعني بهاي القضيه في عندنا الجانب الاسرائيلي في له مصلحه كثير كبيره بانه هو يعني ينمط السوريين كارهابيين، وبالتالي في كثير من وسائل الاعلام ممكن تدعم هذا
1: يعني هو
2: التوجه
1: بكل الاحوال
2: وتذهب
1: دائما
2: الى
1: فتش عن
2: هذه
1: المستفيد،
2: المخالفات
1: فتش
2: الحقوقيه.
1: عن المستفيد بكل حادثه.
2: نعم بالضبط.
1: طيب سيد عبد الرحمن، اذا سالنا كان هناك ولفترة طويلة وما زالت موجودة إلى الآن وتظهر وتخبو في مكان ويعني بين فينة وأخرى، موضوع الإسلاموفوبيا، هل يجب أن يخاف السوريون يعني السوريون الآن من شيء اسمه سوريوفوبيا، يعني ظاهرة جديدة، أم أن هذه الحادثة وهذه الأسس الغير مهنية التي تم الحديث عنها اليوم بتنميط شعب كامل لن يستمر؟ هل
0: يعني
1: سيكون
0: اليوم
1: هناك سوريافوبيا فعلا؟
0: يعني اليوم أولا المعلومات حول الحادثة غير واضحة، يعني من هي الجهات التي تأثر فيها؟ لا يشار حتى في المعلومات المنشورة الآن أن الجهات التي تأثر فيها مثلا جهادية، يشار إلى أنه تبنى عقائد. هل هي جهات إيرانية؟ تعرف كده.

0: اليوم لما نتحدث عن سلطنة عمان نتحدث عن دولة قريبة من إيران، يعني وهو أساسا عماني. صحيح
1: نعم
0: أن ورد تسوق كان موجود تحت سلطة النظام، لا يشار إذا إلى مكان وجوده، لا يشار إلى الجهة التي تأثر بها، لا يشار إلى الدوافع التي يعني كان يحملها، يشار فقط إلى بعض المعلومات التي قد تأخذ منحا سياسيا يخدم أغراض محددة. أولا يعني خلال الفترة الماضية السوريين حقيقة يعني وجدوا انفراجا في النظرة إليهم ونظر إليهم باعتبارهم يعني لنقل إلى حد ما أن أبطال حرروا أنفسهم. فهنالك نظرة يعني اختلفت جذريا بعد التحرير وانتشرت في سواء في المحيط أو حتى في دول العالم، لأنه قصة سوريا كانت قصة حقيقة تراجيدية وقصة نجاح هائلة، فألقت بظلالها على التعامل مع السوريين بشكل عام. بالتأكيد اختلف التعامل وصار في نظرة احترام أكبر. لكن اليوم حادثة مثل هذه والتي لا تزال الآن غامضة، تفاصيلها غامضة والمعلومات المرسلة يعني واضح أنه لديها هدف واحد، هو التركيز على أنه هو شخصية سورية والتأثير سوري، وبالتالي هنالك شيء في سوريا دائما هو مبعث لقلق ويجب أن يكون مبعث لقلق أمني للمجتمع الدولي وأيضا للمجتمع المحيط. فأنا برأيي أولا أن هذه الحادثة ريثما تتكشف يعني أبعادها قد نعم قد تؤثر على التعامل مع السوريين في المساحات التي يمكن أن تكون يعني مهمة مثل الطيران، مثل الأماكن العسكرية والأمنية، قد يكون يعني قد يكون هذا يعني يلحق ضرر إلى حد ما، إلى أن تتضح الصورة ما إذا كان هذا التأثر مرتبط بالإيرانيين وليس مرتبط أساسا بحركات أو الفصائل الثورية التي كانت موجودة أو حتى الحركات الجهادية السلفية التي كانت موجودة في سوريا. لكن بشكل عام نعم ربما يكون هنالك ضرر، يتوقف تحديد حجم هذا الضرر على طبيعة المعلومات
1: لكن لا
0: والتفاصيل.
1: يصل لظاهرة يعني نسميها
0: يعني
1: سوريفوبيا،
0: من
1: لا
0: الممكن
1: يصل
0: الحديث
1: الأمر
0: عن
1: إلى
0: ظاهرة
1: هذه
0: بحد
1: المرحلة. يعني هل يعقل هناك مثلا من كانوا ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي من كل تقريبا من معظم عواصم العالم أو دول العالم منها دول أوروبية، هل هذا يعني أن هذه الدول توصم بالإرهاب علما أنهم مواطنين أوروبيين مثلا أبا عن جد ليسوا من أصول
0: نعم، هو
1: يعني
0: المهم بهذه الحادثة
1: مسلمة؟
0: ربما المهم بهذه الحادثة أن الحكومة السورية لديها موقف ولديها
1: نعم،
0: جهة
1: هذه
0: فعلية
1: الخطوات
0: وهي
1: مهمة.
0: تحارب الإرهاب، وهي جزء من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وهي بالأساس منحدرة من يعني تنظيمات جهادية وثورية. واليوم هذا الموقف الذي تتخذه الحكومة والإجراءات الجادة والتي وصفت بأن الحكومة ملتزمة بها، هذا يساعد جدا على أنه لا يكون يعني أن يحصار أي تداعيات لحوادث فردية من هذا النوع. لكن مع ذلك يجب أنه يكون في نوع من يعني الانتظار حتى يتم الحكم على الحادثة عن التفاصيل التي تتعلق بعلاقة هذا الشاب
1: نعم، طيب.
0: بوجوده في سوريا. كان هو طفل، يعني هو كان عمره 14 سنة عندما كان في سوريا، ويعني عاد عمره حوالي 20 سنة أو 21 سنة.
1: طيب.
0: بالتالي مرحلة التأثر يعني وطبيعته ومكان وجوده إلى آخره، هذا يحتاج
1: طيب.
0: إلى فهم.
1: طيب سيد عبسي، يعني بنفس النقطة، كيف يجب أن تواجه هذه الدعاية المرتبطة والتي تنمط سوريا بأنها أو السوريين بأنهم متطرفين؟ ما الذي يجب أن تقوم به الحكومة، وسائل الإعلام الحكومية، الإجراءات الرسمية؟ برأيك كيف يجب شعبيا أيضا، يعني كيف يجب مواجهة هذا الأمر، لكن بالدرجة الأولى على الصعيد الحكومي لأنه الأهم، باعتبار أن سوريا فعلا كما ذكر السيد عبد
0: نعم،
1: الرحمن
0: يعني
1: الآن هي جزء من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.
2: نعم، يعني أنا برأيي أولا يعني على الحكومة السورية أن يعني تقوم بما يلزم تجاه أي انتهاك يرتكب بحقها، وهذا يعني يعتبر واحد من انتهاكات حقوق الإنسان يعني ضمن الطرق الرسمية. على الجانب الإعلامي أنا برأيي يعني سوريا الآن بحاجة إلى صحافة سلام، الآن نحن أصبحنا دولة مستقرة بحاجة إلى أن يعني تتبنى صحافة السلام التي تركز على المشتركات بين السوريين، تركز على قصص نجاح السوريين في كافة المجالات، تركز على التنوع الثقافي في سوريا. هذا من شأنه في يعني أن في فيما لو صدر إلى العالم الخارجي أن يغير هذه الصورة النمطية عن يعني عن السوريين في داخل سوريا. وكذلك يعني يجب أن يكون هناك أيضا أن تنظم الحكومة السورية لقاءات مثلا بين الجاليات السورية.

0: في دول اللجوء مع الحكومات في الدول التي يلجؤون إليها، أيضا من أجل أن تعطي صورة يعني أفضل عن صورة يعني الصورة الحقيقية للسوريين في الخارج.
1: نعم.
0: يعني من شأن يعني أنا برأيي هذه الإجراءات أن تؤدي لاحقا، ولا أعتقد أنا الآن يعني أنت طرحتي فكرة أنه ممكن أن يتحول السوري إلى سوري فوبيا. أنا يعني أعتقد نحن الآن يعني بمرحلة يعني إنتاج دولة جديدة، هناك رضا دولي تقريبا عنا، وبالتالي لا أعتقد أننا بوارد،
1: وخاصة بعد التحرير يعني أصبح السوري مضرب للمثل.
0: نعم.
1: بشجاعته وقوته وكيف أطاح.
0: نعم.
1: بهذا النظام المجرم، على أمل يعني
0: بالضبط
1: أن تكون هذه القصة يعني تنتهي هنا، لا يتم الاستثمار بها، وأن
0: هي
1: يتم
0: سياسية
1: وأن يتم التعامل
0: يعني
1: معها
0: من
1: خاصة من قبل الجهات الرسمية الحكومية بعقلانية وحسم. تفضل يعني بعشرين ثانية لأنه يريد أن أختم. سيد عبسي.
0: نعم.
1: شكرا جزيلا. نعم، على ما يبدو أن هناك صوت تقطع. شكرا جزيلا. نعم. لكم بكل أحوال السيد عبسي سميسم مدير مكتب سوريا بصحيفة العربي الجديد، كنت معنا من دمشق. شكرا جزيلا أيضا للدكتور عبد الرحمن الحاج الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من اسطنبول. يبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. كالعادة لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار ووراء الكاميرات أطيب التحيات، ودمتم بخير.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل

0: تمثيل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
0: ياسر المالح أديب وفنان وكاتب أطفال، ولد في دمشق عام 1933. تلقى تعليمه في مدارس دمشق، وحصل على إجازة في الأدب العربي من جامعتها عام 1957. مارس التعليم في ثانويات دمشق ومعاهدها ودير الزور ودولة الكويت. عمل خبيراً في الإعلام التربوي لدى هيئات ومنظمات عربية وفي اليونيسف واليونسكو. أسس البرامج التعليمية والتلفزيون التربوي في التلفزيون السوري. أعد وقدم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية للأطفال والكبار في التلفزيون السوري وتلفزيونات عربية. شغل منصب كبير الكتاب في برنامج افتح يا سمسم الشهير بأجزائه الثلاثة خلال أعوام 79 و82 و90 بواقع 390 حلقة. أشرف على عدة مجلات للأطفال مثل افتح يا سمسم ومجلة وبرنامج افتح يا وطني أبوابك. كان خطاطا بارعا وموسيقيا وكاتبا مسرحيا وشاعرا ومؤرخا. يعد من ظرفاء دمشق ومؤرخيها، وكتب في هذا الباب سهرة في بيتنا وكلمات شامية تبحث عن جذورها وأمسيات دمشقية. ألف كتاباً وأعد برامج متعددة لتعليم اللغة العربية للناطقين بها وغيرهم، مثل برنامج أبجد هوس وتدريب

أهلا بكم مشاهدين في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. الأمن الداخلي ينتشر في صقلبية بريف حما بعد إصابة امرأة إثر مشاجرة مع أفراد من قلعة المضيق. دورية للاحتلال الإسرائيلي تتوغل قرب كودانا بريف القنيطرة وتقصف بالمدفعية أطراف معرية وعابدين بريف درعا. نائب محافظ الحسكة يؤكد لتلفزيون سوريا انتشار الأمن الداخلي في كامل المحافظة ويتحدث عن خطة اندماج العملية التعليمية. تسجيل عدة إصابات بعد وقوع 5 حوادث سير قرب مدينة اللاذقية إثر تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار. أهلا بكم مجددا. أعلنت مديرية إعلام حما أن قوى الأمن الداخلي تدخلت لاحتواء مشاجرة اندلعت في مدينة صقلبية، وشارك فيها عدد من أفراد المدينة مع أفراد من مدينة قلعة المضيق. وقالت المديرية إن الأمن أعاد الهدوء والاستقرار وانتشر في كلا المدينتين لضبط الأوضاع ومنع أي تجاوزات، وأوقف جميع المتورطين تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة. وأرجعت المديرية الحادثة إلى محاولات تحريض ممنهجة بين مكونات الشعب السوري تقف خلفها منصات معادية وفق تعبيرها. وأفاد مراسلنا بأن المشاجرة أسفرت عن إصابة امرأة.

0: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا ياسر روح معنا من حماة. بداية مرحبا بك ياسر، إذا لو تتحدث لنا عن تفاصيل ما جرى بالضبط، تفاصيل هذه المشاجرة، وهل اقتصرت الإصابات على امرأة فقط وكيف وضعها الآن؟
1: نعم هبة، يعني في الواقع تم احتواء الخلاف الذي حصل يوم أمس في مدينة إسقلبية إثر الشجار الذي حصل ما بين شبان من قلعة المضيق وآخرين من مدينة إسقلبية بعد دخول مجموعة من الشبان إلى مدينة إسقلبية. طبعا الخلاف هبة تطور لاحقا إلى إطلاق نار في الهواء، مما أدى إلى إصابة امرأة إصابة خفيفة في الكتف بحسب المعلومات الأولية التي وصلتنا، فهي إصابة سطحية. طبعا يعني قوى الأمن الداخلي هبة تدخلت على الفور في منطقة إسقلبية وبشكل فوري واحتوت الموقف، كما انتشرت يعني الدوريات ضمن المدينتين مدينة إسقلبية وقلعة المضيق، ويعني لضبط الأوضاع ومنع أي تجاوزات قد تحصل لاحقا. طبعا تم توقيف جميع الشبان المتورطين في المشاجرة و من كلا الطرفين، وهذا الأمر كان تمهيدا لاحتواء المشكلة من الجهات المختصة. طبعا هبة يعني
0: نعم.
1: يعني الوضع في قلعة المضيق هو جيد، وخلال الساعات الماضية تداولت مواقع يعني التواصل الاجتماعي ومقاطع فيديو وصور طبعا قديمة تعود للمشكلات السابقة التي حصلت ما بين

0: المدينتين في الأشهر الماضية. هذه المقاطع تم تداولها على أنها حصلت اليوم وهي غير صحيحة ولا تمس للواقعة التي حصلت بصلة. طبعا من المهم يعني أن أشير إلى أن هكذا مشكلات قد تحصل عادة ما بين الشبان في المدن والقرى المجاورة، ولكن يتم غالبا يعني احتوائها وحلها بشكل سريع لتدخل الوجهاء والأعيان من كلا المدينتين أو القريتين. طبعا من المتوقع أن يكون هناك اجتماع يوم غد لكلا المدينتين لحل الخلاف بشكل نهائي وبهدف تثبيت الصلح ويعني إنهاء الخلاف، مما يستدعي عدم تكرار أي توتر في المنطقة. طبعا الوضع مستقر حاليا وهناك يعني تجمعات للأمن منتشرة في كلا المدينتين لاحتواء الموقف ومنع أي توترات قد تحصل في الساعات القادمة. كما ذكرت لك أن هناك يعني حل أو يعني اجتماعات لحل هذا الخلاف بشكل نهائي، وعادة ما تحصل يعني هكذا مشاكل في البلدات والقرى كما شهدت مدينة إسقلبية ومدينة قلعة المضيق سابقا خلافات وتم حلها. اليوم يعني هذا خلاف يعتبر من الخلافات البسيطة ويتم حلها يعني في الوقت القريب بحسب ما وردتنا من يعني المعلومات من وجهاء وأعيان البلدين، يعني أنه سيتم حل الخلاف بشكل مستعجل.
1: نعم، شكرا جزيلا لك ياسر الروح، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حما. قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت في ريف القنيطرة باتجاه بلدة كودنا وأقامت هناك حاجزا للتفتيش. هذا وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال أفرجت عن شاب كانت قد اختطفته خلال توغلها في بلدة الحميدية بريف القنيطرة. وفي محافظة درعا قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية أطراف قريتي معريا وعابدين في حوض اليرموك غربي المحافظة.
2: قصف لأطراف قرية عابدين أو المنطقة ما بين عابدين ومعرية في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. نتكلم أيضا عن يعني أكبر الانتهاكات كانت اليوم هي في منطقة صيدا الحانوت، يعني هذه المنطقة تقريبا على الفاصل أو الحدود الإدارية ما بين درعا والقنيطرة، توغلت دبابتين وسيارة، وأيضا قاموا باعتراض رعاة أبقار كانوا موجودين في وادي الرقاد. وادي الرقاد هو الحاجز الطبيعي ما بين قرى الجولان السوري المحتل وما بين يعني اراضي حوض اليرموك، منطقه حوض اليرموك وريف القنيطره الجنوبي. ايضا يعني هذه القوه الاسرائيليه كانت يعني ترافقها طائرات مسيره، طائرات درون، وقامت باقتياد شبان كانوا يقومون برعي الابقار في وادي الرقاد واخذوهم الى غرب قريه سيد الحانوت ووجهوا لهم تنبيها بعدم الاقتراب من منطقه وادي الرقاد الذي تعتبره قوات احتلال منطقة عسكرية، وهي منطقة تقوم يعني شقت فيها قوات احتلال طرقات للتوغل إلى قرى الحدودية السورية. أيضا هناك توغل واحتجاز شاب أطلق سراحه فيما بعد في قرية الحميدية في ريف القنيطرة الشمالي، بالإضافة إلى توغل في قرية كودن، يعني أربع توغلات على طول الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل، بالإضافة إلى طيران مروحي عبر الاجواء السوريه او عبرت طائرات مروحيه في داخل الاجواء في محافظه درعا من الغرب اتجاه الشرق. يعني هذه المروحيات مجهوله الوجهه حقيقه، ويعني بشكل متكرر خلال يعني مرتين احيانا في الاسبوع تمر مروحيات وطيران حربي في سماء محافظه درعا، وهذا يعني كله ضمن جمله ممارسات تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي لإرهاب السكان أولا ولفرض واقع أمني على المنطقة.
1: تتواصل معاناة أهالي بلدة بيجن بريف دمشق من جراء التوغلات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ يواجه المزارعون قيودا صارمة تهدد مصادر رزقهم وسط مخاوف متزايدة من توسع توغلات الاحتلال ومصادرة مساحات جديدة.
3: كان حسن بن أبي عبد الله يستعد لبدء حياته الجديدة قبل أن تنتهي ليلة زفافه برصاصة أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي أودت بحياته. ومنذ ذلك الحين لم تتوقف معاناة عائلته التي باتت تواجه إلى جانب فقدان ابنها صعوبة في الوصول إلى أراضيها ومراعيها في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق.
4: نحن يومي في عنا توغلات إسرائيلية على التلول الحمر وعلى الكروم، والناس ما عاد تقدر توصل لمحلات العنب والتين، يعني عم تروح كله هدر بالأرض. وعندنا نحن رعاة الطروش كمان ما عاد تقدر تصرح. نحن بنطلب إنه إسرائيل يعني تجي الدوريات لليو إن تبعد عننا مشان الناس تروح تحوش العنب والتين والأرزاق تبعها، لأنه عم تفزع الناس ما عاد توصل للمناطق اللي بدها إياها.
3: لا تقتصر القيود على عائلة حسن، إذ يواجه أهالي المنطقة تصعيدا عسكريا متواصلا مع انتشار الآليات والدبابات في محيط البلدة بالتزامن مع قصف مدفعي يستهدف محيط الأراضي الزراعية والمراعي، ما يحد من حركة السكان ووصولهم إلى مصادر رزقهم.
5: كنا بالكروم بحواش التين، بصير عندنا مضايقات أيام، بصيروا يأوسوا على الضياع، يضربوا قنابل على الضياع، بضايقونا كثير نحن عم نحوش تين، وأحيانا ما بخلونا نطلع نحوش رزقنا. ما بدهم شيء من هالضيعة، في شباب بدهم ياخذوهم، في الأرض بدهم يستحلوها، عم بضايقونا كثير.
3: تثير تحركات الاحتلال الإسرائيلي مخاوف الأهالي من اتساع نطاق السيطرة العسكرية على أراضيهم في ظل استمرار العمليات الأمنية والعسكرية وتحويل مساحات من الأراضي الزراعية والمراعي إلى مناطق يصعب الوصول إليها. مع استمرار تصعيد قوات الاحتلال تتزايد الضغوط على سكان بيت جن الذين يواجهون قيوداً على الحركة والوصول إلى أراضيهم وسط مخاوف من فقدان مساحات جديدة ومصادر رزقهم.
1: أكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي لتلفزيون سوريا أن قوى الأمن الداخلي باتت موجودة في كامل محافظة الحسكة وهناك خطة مرحلية لانتشارها.
6: طبعا الأمن الداخلي موجود في كل محافظة الحسكة، لكن الانتشار الأمني الذي لاحظناه أمس في مركز مدينة الحسكة، صحيح هذا الانتشار غير موجود حاليا، لكن هناك خطة مرحلية متدرجة لتجنب أي صدام أو سوء تفاهم، يعني أن الانتشار الأمني هذا لا يستهدف أي مكون من مكونات المجتمع، لا يستهدف الهيمنة.
1: وأعلن الهلالي في مقابلته مع تلفزيون سوريا أن القافلة الرابعة من مهاجري رأس العين في ريف الحسكة ستعود يوم الاثنين المقبل.
6: بدأنا العمل لعودة نازحي رأس العين من وإلى رأس العين والحسكة. طبعا في هذا السياق أيضا عاد الآلاف من الأسر في ريف رأس العين، ونحن نستعد يوم الاثنين القادم، الاثنين أو الثلاثاء كحد أقصى إن شاء الله. نحن الخطة يوم الاثنين، يعني إذا ما صار أي معوق إن شاء الله تعالى، فستسير قافلة يوم الاثنين القادم أيضا باتجاه رأس العين فيها المئات من الأسر النازحة.
1: وأفاد الهلالي بأن مظلوم عبدي رفع دعوى تصحيح اسم وتمكن من تثبيت اسم مظلوم في السجلات الرسمية.
6: السيد المستشار مظلوم عبدي، صحيح كان اسمه مصطفى، سيد مصطفى عبدي، لكنه أجرى دعوى تصحيح اسم والآن اسمه الرسمي السيد مظلوم عبدي. اسمه القديم هو مصطفى، لكن اسمه الرسمي الآن في الوثائق السورية مظلوم عبدي.
1: هذا وقال الهلالي إن دمج العملية التعليمية في الحسكة انتقل من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة الخطوات التنفيذية الميدانية، موضحاً أنه جرى اعتماد المناهج الوطنية مع تخصيص بعض المدارس للاستمرار وفق مناهج الإدارة الذاتية لسنة انتقالية.
6: بالنسبة لموضوع الدمج في عملية في العملية التعليمية، حقيقة الجديد هو الانتقال من مرحلة التفاهمات الأولية إلى خطوات تنفيذية وخطوات ميدانية، بالأخص فيما يتعلق بالتربية والتعليم، يعني الملفات المتعلقة بالشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية تم اعتماد

0: هذا المناهج الوطنية الرسمية في المحافظة. تم تخصيص بعض المدارس للاستمرار كسنة انتقالية إضافية لأفق مناهج الإدارة الذاتية، فهي عمليا خطوات ميدانية وعملية.
1: وأوضح الهلالي أن دمج العملية التعليمية في الحسكة سيكتمل عبر تحقيق 3 أهداف تشمل التكامل الإداري وتوحيد المناهج والامتحانات والاعتراف الشامل بالجامعات والمدارس.
0: نستطيع أن نقول أن هذا الملف سيكتمل من خلال تحقيق 3 أهداف وثلاثة نقاط. النقطة الأولى هو التكامل الإداري وبشكل كامل، بحيث تكون حقيقة هذه الإدارة تتبع للوزارة المختصة، سواء كانت في المدارس تتبع لوزارة التربية أو الجامعات تتبع بشكل مباشر لوزارة التعليم العالي، فهذا التكامل الإداري. النقطة الثانية توحيد الامتحان وتوحيد المناهج وفق المناهج الوطنية وتحت إشراف كل وزارة بوزارتها، سواء وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي. النقطة الثالثة هو الاعتراف النهائي الشامل، بحيث أنه ما يواجه أي طالب صعوبة في الانتقال لاحقا مثلا من محافظة الحسكة إلى محافظات أخرى، أو من جامعات الحسكة إلى جامعات أخرى، ويكون سوق العمل داخل سوريا أو خارج سوريا، الأمر متاح لهؤلاء الطلبة.
1: وفي السياق، أعلنت وزارة التعليم العالي أنها بحثت مع المستشار لدى رئاسة الجمهورية مظلوم عبدي، بحثت تنفيذ دمج كليات وجامعات شمال وشرقي سوريا، وذلك بعد أيام من دعوة عبدي للطلاب في الحسكة إلى الالتحاق بمدارسهم ريثما تستكمل التفاهمات بشأن مستقبل التعليم واللغة الكردية.
2: ملف التعليم يتصدر واجهة المشهد في شمال وشرق سوريا على وقع سلسلة من اللقاءات بين الحكومة ومظلوم عبدي، مباحثات تركزت في مجملها على دمج القطاع التعليمي بالمنظومة الحكومية وتعزيز حضور اللغة الكردية في تلك المناطق التي أتيح لمدارسها الخاصة والحكومية ذات الغالبية الكردية الدراسة بها في حصص أسبوعية بموجب مرسوم رئاسي. وفي أحدث تلك التحركات تبرز ملفات دمج قطاعي التربية والتعليم العالي كعنوان للقاء جمع عبدي مع وزير التعليم العالي مروان الحلبي، ناقش كذلك وضع خطط لإحداث جامعات جديدة في الحسكة والرقة، في الوقت الذي شهد مباحثات بين عبدي ووزير التربية محمد عبد الرحمن تركو لتأمين كتب اللغة الكردية ومدرسيها واستكمال ملفات الدمج.
3: زمان الكردي نصنا مامية.
2: اللقاءات لا تأتي معزولة عن حراك متسارع حول تدريس اللغة الكردية، إذ دعا عبدي قبل أيام أهالي المناطق الكردية إلى أرسال أبنائهم إلى المدارس ريثما تستكمل التفاهمات بشأن مستقبل التعليم واللغة. دعوة تعكس حساسية المرحلة، إذ تأتي مع دعوات لتدريس كل المنهاج باللغة الكردية لا الاقتصار على حصص أسبوعية، خصوصا أن الطلاب أمضوا سنوات دراسية في إطار نظام يعتمد الكردية لغة أساسية للتدريس. وفي المقابل تتخذ دمشق خطوات في تسهيل عملية الدمج والاعتراف بالشهادات وضمان استمرار العملية التعليمية، إذ أقرت الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعة روجافا في القمشلي وشهادات جامعة كوباني بمحافظة حلب، مع الإشارة إلى أن خريجي تلك الجامعات سيتمكنون من مزاولة المهن التي درسوا اختصاصاتها في جامعاتهم على كامل الأراضي السورية. وهكذا يتحول الملف التعليمي في شمال وشرق سوريا إلى ساحة اختبار لإدارة حدود الدمج بين مطالب كردية بمنهاج كردي يشمل العملية التعليمية، وبين مساعي الحكومة إلى دمج المؤسسات الرسمية والمناهج التربوية في منظومة الدولة مع تعزيز حضور اللغة الكردية.
1: يواصل نحو 550 سجيناً بينهم سوريون في سجن رومية وسجني راشية والبقاع بلبنان يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام والدواء لليوم 22 على التوالي، وذلك احتجاجاً على تجميد العمل بقانون العفو العام. هذا وأعلن متحدث باسم السجناء أن عدد الحالات الحرجة بين المضربين قد ارتفع إلى 55 حالة، مشيرا إلى نقل سجين إلى المستشفى أول أمس الجمعة إثر تدهور حالته الصحية. كما كشف المتحدث عن مخاوف متزايدة في أوساط السجناء من انتشار مرض السل، داعيا الجهات الصحية إلى أخذ المخاوف من تفشي المرض على محمل الجد واتخاذ التدابير اللازمة. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بوقوع 5 حوادث سير على أوتوستراد M4 عند مدخل اللاذقية، وذلك نتيجة لتجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار. وأوضح المراسل أن فرق الدفاع المدني استجابت للحوادث حيث عملت على نقل المصابين إلى مدينة اللاذقية، إضافة إلى تعزيل الطريق واستئناف حركة المرور. وتشهد محافظة اللاذقية هطولات مطرية أدت إلى سيول وتجمعات مائية على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، وسط إعلان المحافظة استنفار فرقها للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة. كما ورصد تلفزيون سوريا جانبا من الأضرار التي خلفتها العاصفة المطرية في مدينة اللاذقية من انقطاع بعض الطرق وحوادث السير، إلى جانب تسرب مياه الأمطار إلى المنازل ومعاناة الأهالي من جراء ذلك.
4: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الأمطار ما عم تهدى باللاذقية، ونحن هون بسوق السمك عم نعاني من قصة الصرف المطري. يعني نحن وقت عم ينزل مطر باللاذقية عم يعوم سوق السمك ليومين وثلاثة لو الجو صحو، بسبب عدم وجود صرف مطري صحيح، ونحن حاكمين آخر النزلة، عم تنزل المي الأمطار كلياتها وتصب عنا ضمن السوق، فعم نعاني من هذا الأمر. نتمنى نحن من مجلس مدينة اللاذقية يهتم بهذا الأمر، لأن نحن هون مصدر رزقنا ومصدر معيشتنا سوق السمك. يعني لهيك الناس ما عم تقدر تدخل، مثل ما شايف عندك ومثال، عم نعاني من هذا الامر نحن كثير، نتمنى يهتموا بهذا الامر، امر الصرف المطري وامر الزفت.
5: مشكله انه هنا عندنا ما شاء الله، الله يبعث الخير يعني، ولكن وضع المي والله ماساوي هنا عندنا بالشتاء. ليش؟ لان صرف الصحي ما مضبوط نهائيا، ومن شتويه المضيت يعني رحنا مرتين ثلاثه وقدمنا على الصرف الصحي طلبات انه على اساس يعدلوا لنا الخطوط يشوفوا لنا شو الوضع، ولهديت الان ما حد رد على الموضوع. ولا ليك يعني موضع مأساوي جدا، يعني ما بعرف انت شايف، شوفت عينك ليك الشوارع البيوت الوضع كله هيك. يعني
6: مشكله قديمه هاي صار لها كذا سنه، كل ما يصير مطر وشتي وهي مسكر عنا الرئيسي هون، خط الرئيسي كله مسكر، تقلب المي على خط الرئيسي وبتنزل لعنا لهون. يعني هلا طلع هون كيف المي كلها عم تنوفر من الرئيسي جاي لعنا. قدمنا طلب 2 على البلديه بيقولوا لنا رح نشتغل هالموضوع وما حدا عم يرد على حدا.
7: شفت عينك عين والله العظيم، طبطوا في المي عين غراضي كلها مي والله، بعز من الكرفات ومن الدنيا، شو بدي اقول لك؟ الله يبعث الخير. شو بدنا نسوي؟ والله ما بنعرف. يعني شو بدنا نسوي غير اللي يزفتوا لها المنطقه هاي بس ويعملوا الدنيا والكذا. والله الصبح اجى ملون المطر، عين اولادنا، عين اهلك كلهم مي.
8: يدخل فصل الشتاء محملا بعواصف مطريه وفيضانات تعيد الى الواجهه مشاهد تتكرر كل عام، حامله العناصر ذاتها. فيضانات تجتاح الشوارع وتشل حركة المرور، ومعاناة تتصاعد حدتها في مخيمات النازحين. آخر هذه المشاهد بدت في اللاذقية التي شهدت عاصفة مطرية وسيولا دفعت المحافظة للإعلان عن استنفار الفرق الخدمية وفرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للتعامل مع الهطولات المطرية الغزيرة والسيول. محافظة اللاذقية أشارت إلى سعي الفرق العاملة لتسليك شبكات الصرف الصحي وإزالة الأنقاض والعوائق المتراكمة لضمان انسيابية السير، وأنها تعمل في جميع الأحياء والمناطق على مدار الساعة. وزارة الطوارئ كانت قد أعلنت عن سلسلة استجابات ميدانية مع الأمطار التي شهدتها أحياء بمدينة حلب وتجمعات سكنية في مناطق أطمة وعقربات وكفر لوسين بريف إدلب للحد من الأضرار من خلال إعادة فتح الطرق الرئيسية وشفط تجمعات المياه من المنازل والخيام والمنشآت الحيوية ومعالجة انهيارات الجدران وإخراج المركبات العالقة في نحو 30 موقعاً. بيد أن استمرار أزمة المواطنين أمام تقلبات الطقس يفتح باب السؤال عن مدى التركيز على المعالجة المسبقة لأزمات الصرف الصحي وإصلاح الطرق والتقليل من أي انعكاسات للأمطار على حركة السكان والحياة اليومية وإزاحة صورة معاناة المخيمات التي كانت منذ سنوات شاهدة على تدهور الوضع الإنساني والخدمي لسكانها.
1: هذا ورصد تلفزيون سوريا أوضاع عدد من المتضررين في مدينة حلب، وذلك

0: بسبب السيول الناتجة عن الهطولات المطرية، والذين تحدثوا عن أسباب تجمع المياه ومشكلات شبكات التصريف.
1: بلشت تنزل المطر، فجأة هون المنطقة كلها غرقت، يعني المي وصلت أول شيء لهون أول نص ساعة، بعدها صارت تقلب المي هيك على الرصيف ودخلت على المحلات كلياتهم. والصراحة يعني في محلات كثير تضررت هون،
2: في كثير مآخذ صرف صحي ما عم بتصرف المي، ما تم تعزيلها السنة اللي هي كان كل سنة تتعزل بشكل دوري، هذا اللي صار معنا يوم الخميس، وصار في أضرار كبيرة، طافت المحلات، طاف الأبو، في كثير سيارات طافت، حتى سيارتي تضررت وطافت تعبت مي.
3: غرقت الصالات هون كلها والمحلات، وطلعت المي فوق منسوب الرصيف ما يقابل تقريبا ال 35 سنتي، وصارت تنزل علينا المي من كل الأطراف. تصوب عنا عمال وتصوب عنا عالم، في عالم تكهربت بسبب المي طافت في قلب الصالات، وتصوبنا والحمد لله رب العالمين. خسائرنا ما يعني ما بتقل عن 70-80 ألف دولار.
4: نزلت أمطار رب العالمين بعت مطر كتير كتير، فلذلك قلبت المطر مش شارع على المحلات، والعالم اتضررت بسبب الأمطار،
5: لأنه الرجارات كلها مسطمة، فرجدنا نحن الشعب، شعب يعني أهل الحي، سارعنا نحن، صرنا نفتح الرجارات كلها، بس ولكن ما لحقنا، يعني المحلات كلها غرقت.
6: اليوم المحلات لما صار الشيء هذا كلها تضررت، بضاعتها كلها راحوا وشالوها كبوها. يعني نحن عندنا نقطة ضعف مفروض نتلافاها، هاي القصة.
0: قال مصرف سوريا المركزي إن وفداً برئاسة حاكمه صفوة رسلان ناقش مع وزارة الخزانة الأمريكية في نيويورك خطوات إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي. وقال المصرف إن الاجتماع خلال طاولة مستديرة حول سوريا استعرض مسارات العمل، ولا سيما تطوير منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي. كما أشار إلى أن الانتقال من تحديد الفجوات إلى تنفيذ إجراءات قابلة للقياس هو ما يعمل عليه مصرف سوريا المركزي. عقد وزير المالية محمد ياسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوة رسلان عقدوا اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة ماستر كارد مايكل ميباخ وكبار مسؤولي الشركة في مقرها بنيويورك. وبحث الاجتماع خطة تطوير الإدارة المالية والتحول الرقمي في وزارة المالية وتحديث البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية، إلى جانب فرص الاستفادة من حلول ماستر كارد في مجال المدفوعات الرقمية. هذا وبحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ حلب عزام الغريب مع رجل الأعمال الإماراتي محمد علي العبار الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة حلب، ولا سيما في قطاع الإسكان. وأعقب اللقاء جولة ميدانية شملت مدينة حلب القديمة والجامع الأموي والأسواق القديمة، إضافة إلى منطقتي الحيدرية وطريق الكاستيلو، للاطلاع على عدد من المواقع والمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الإسكان. أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان مشروع النهضة السكني في محافظة إدلب، وذلك برعاية وزير الأشغال مصطفى عبد الرزاق ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن، وبحضور شخصيات رسمية وممثلي قطاع الأعمال والاستثمار. وبحسب الوزارة يندرج المشروع ضمن رؤية سكنية جديدة تستهدف المؤسسة العامة للإسكان من خلال تطوير الواقع السكني ودعم التنمية العمرانية في المحافظة بما يواكب الاحتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة. هذا وأعلن وزير الاتصالات عبد السلام هيكل توسيع شركة سيرياتيل تجربة خدمات الجيل الخامس 5G لتشمل محافظتي اللاذقية وطرطوس بعد إطلاقها سابقا في دمشق وحلب ومحافظات أخرى. كما أكد هيكل على أن الجهات المعنية مستمرة في العمل على تحسين جودة الخدمة وتسريع تطوير البنية التحتية للاتصالات، وذلك من خلال تحديث الأبراج الحالية وإضافة مئات الأبراج الجديدة. أعلنت المؤسسة السورية للبريد بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بدء صرف معاشات المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية. وأوضحت المؤسسة أن صرف الرواتب سيكون في الفترة الممتدة ما بين 25 من شهر تشرين الأول الحالي، وسيكون في جميع مكاتب المؤسسة المنتشرة في المحافظات. دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف كاثرين روسيل إلى جعل الأطفال محوراً لتعافي سوريا في أثناء عودة الأهالي إلى ديارهم. وقالت روسيل خلال زيارة أجرتها إلى سوريا، قالت إن دعم الأطفال يشمل عودتهم إلى التعليم وحصولهم على الرعاية الصحية وتأمين مصادر مياه آمنة لهم، إلى جانب خدمات توفر لهم الحماية. وأضافت روسيل أن ذلك يعد أولوية في العملية الانتقالية، مشيرة إلى التزام اليونيسف بدعم الأطفال واليافعين في مختلف أنحاء سوريا. نظم أهالي قرية الحماميات في ريف حما الشمالي وقفة احتجاجية للمطالبة بإزالة مخلفات الحرب المنتشرة في محيط التجمعات السكنية والحقول الزراعية، محذرين من خطرها على حياة المدنيين ولا سيما الأطفال. وجاءت الوقفة عقب إصابة طفل من أبناء القرية من جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب، ما أدى إلى بتر يديه وقدمه اليمنى. ما تزال مياه الشبكة غائبة عن منازل أهالي قرية الشهابات بريف دير الزور منذ سنوات، ما دفعهم للاعتماد على صهاريج المياه لتأمين احتياجاتهم اليومية في وقت زادت فيه كلفة نقل المياه مع ارتفاع أسعار المحروقات.
7: يعتمد الحاج علي على مياه الصهاريج لتأمين احتياجات منزله، إذ لا تصل الشبكة التابعة لمؤسسة المياه إلى منازل السكان، ومع ارتفاع أسعار المحروقات زادت المعاناة التي انعكست مباشرة على كلفة نقل المياه.
8: هذا الخزان تعبايته 10 براميل، أول عبيه ب50,000، هسا صار تعبايته 80,000 85,000 وما أقدر أعبي مويه.
7: هنا في قرية الشهابات بدير الزور يضطر الأهالي إلى شراء مياه الشرب والمياه اللازمة لقضاء احتياجاتهم اليومية على نفقتهم الخاصة.
9: بال 2010 تقريبا أجتنا المي تقريبا شي سنة لبداية الثورة، فانقطعت عنا المي بسبب عن طريق أعمال ورقية بسبب الأحداث الجارية وكذا، وانقطعت المي نهائيا من تاريخه لحد الآن، علما أنه القرية توجد بها خزان للمياه وشبكة مياه يعني للأهالي موجودة.
7: يطالب الأهالي الجهات المعنية بإيجاد حل عاجل يضمن وصول المياه إلى منازلهم وينهي معاناتهم المستمرة منذ سنوات.
10: والله مرة دفلة، والله روسنا معردة والوالد معردة، ميتين يخوي شبيت، والله كاسته شاي نوبات من الجيران نروح نجيب، عنده زود والما عنده زود ما ينطل.
11: أناشد المحافظ، أناشد المسؤولين، أناشد أحمد الشرع، انه يمدونا خط لقريه الشهابات، وانا عمري 57 سنه، من 57 سنه ما تجينا ميه من الفراء للقريه، لا نقدر نجنى حلال، لا نقدر نجنى، لكن الدجاجه ما نقدر نجناها مشان لانه احنا يلا ميتين من العطش.
7: اكثر من 300 عائله تسكن في قريه الشهابات، وفي حين تتواصل معاناه الاهالي تبقى كلفة المياه عبئا إضافيا على أسر تعاني أصلا من ارتفاع تكاليف المعيشة في انتظار معالجة أصل المشكلة. يبقى مطلب أهالي قرية الشهابات واضحا، مياه تصل عبر شبكة نظامية وتنهي سنوات من الاعتماد على الصهاريج. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: تتفاقم أزمة الصرف الصحي في منطقة عين اللبن بريف اللاذقية وسط مخاطر بيئية وصحية على الأهالي بسبب انسدادات وتجمعات للصرف الصحي بعد تعديات طالت مسارات الشبكة منذ أكثر من 10 سنوات.
12: نحن عم نعاني من حوالي 10 سنين من مشكلة تجمع الأمطار ومياه الصرف الصحي بسبب في سوء تنفيذ بالمخطط التنظيمي وانسداد مجرى الصرف الصحي الرئيسي، إضافة إلى تعديات من أكثر من جهة على خط في عبارة لتصريف مية الأمطار واصل إلى النهر الكبير الشمالي، ونتيجة التعديات عم تنسد وعم تتجمع مية الأمطار وعم تطوف وعم تنزل بمياه الصرف الصحي وعم تطوف علينا على بيوت.
13: المجرور هذا فرعي متصل بالرئيسي الأساسي على حد الطريق العام، فسكر هناك من الغرب، فكل الامتلا كلياته من أوله لآخره الرئيسي والأول فرعي، وأدى إلى طبعا خروج الوسخ من هالمنطقة كلها هون وهناك ومحلات متعددة. هذا السبب يعني ما في يعني ما حدا عم يهتم فيه ولا حدا عم يفتحه للرئيسي، وغير صحيا يعني على المجتمع كيف إنه ما حدا ما يهتم بالموضوع. يعني
14: بالنسبة لخط الصرف الصحي بعين اللبان، أنا المتضرر أكثر شيء لأنه أنا بيتي واقع بأوطان نقطة بعين اللبان. لما أجوا الموارد المائية سووا بدهم يعملوا خط المجرور، كسروا لي المجرور. لما انكسر المجرور طاف الدنيا علينا، هذيك لما صار مطار نزلت كل المي علي، ونزلت أنا عند ببيتي وتضررت بالبيت وبالأرض. لما بصير مي يعني مطر بالحالة العامة بالشتوي بتنزل المي كلها تقدم بيتي، كونوا متعدين على الخط الرئيسي للعبارة.
0: بدعم من مؤسسة الأغا خان، تمكن عدد من مربي الطيور في قرية بر الشرقي بريف حما من تطوير مشاريعهم عبر توفير أقفاص التربية وأنظمة الطاقة الشمسية، ما أسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة البيض وفتح فرص جديدة للتسويق.
15: هلا بالنسبة للفكرة الأساسية، هي بلشت أنه في كذا مربي فري موجودين ببري، وفي بمؤسسة الأغا خان شيء اسمه دعم للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. هلا نحن كمربين لما عرفنا أنه في تقديم على هي المشاريع أو هي القروض، قدمنا كذا حدا قدم ونفس الفكرة أنه نحن مربين ونحن بحاجة لدعم نوسع أو نكبر فكرة التربية لنطورها ونوصل لشيء اسمه إنتاج بيض وتفقيس البيض وبيع الصيصان اللي بتطلع من التفقيس. والمؤسسة التقت معنا وعملت كذا كشف على مكان التربية، وعلى هالأساس وافقولنا على قرض بحيث أنه كل المربيين يشتغلوا ضمن مفقس واحد. قدمت لنا الأصول اللي بيحتاجها هذا المشروع من طاقة شمسية مع أقفاص للتربية وحاضنة للصيصان ما بعد التفقيس وفقاسة وحاضنة للبيض. لو أنه ما في دراسة اقتصادية أو جدوى اقتصادية لهذا المشروع أكيد ما كانت هي بتساهم فيه وبتساعد عليه. هلأ نحن كمربين منشوف أنه هو من حيث المبدأ أكيد هو مشروع رابح. ليش؟ لأنه عملياً البيضة مثلاً سعرها قليل، بيجوز ما بيتجاوز 1000 ليرة وما دون طبعاً حسب التسويق، واللصوص كمان تاني بيكون سعره كتير صغير لما بيكون بعمل صغير، حتى الفري لما بيكون بحجم كبير يعني كمان سعره مقدور عليه انه بسيط، لذلك هو يعتبر مشروع رابح. هلا بالنسبة لمراحل تربية الفري، هلا نحن نبلش من الصيصان من ربيها لعمر 45 يوم، بعد 45 يوم بتصير جاهزة لإنتاج البيض. البيض اللي بيطلع عنا ننقله على الفقاسة منفقسه وبيصير عنا صيصان لحتى نتاجر فيه. هلق عمر الفري قصير، عبارة عن 6-7 شهور طبعا كإنتاج. بعد 6 أو 7 شهور من إنتاج البيض، لما بيخف البيض نحن بنحول هذا الفري لنستفيد منه كلحم.

0: طبعا هو هسه الفكره كتير ضعيفه والناس ما بتعرف شو هي اهميه لحم الفري. هو له فوائد كتير، يعني بيضه هو نافع كتير ومفيد لانه نسبه البروتين فيه عاليه للاطفال اللي عندهم تاخر بالنطق، وبالنسبه للحمه هو عالي البروتين والدسم، فهو مفيد لكل شرائح المجتمع، يعني لكل الاعمار. خلينا نقول
1: انطلقت في مدينة باساو الألمانية فعاليات اليوم الثقافي السوري الألماني بمشاركة رسمية ومجتمعية سورية وألمانية. وحضر الفعاليات القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري وعمدة مدينة باساو أندرياس روتر، إلى جانب عدد من البرلمانيين والشخصيات الرسمية والمجتمعية وممثلي مؤسسات ومنظمات سورية وألمانية. وشهدت الفعاليات الإعلان عن بدء العمل على مشروع توأمة بين مدينتي إدلب وباساو بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الثقافية والتعليمية والمجتمعية والتنموية. أظهرت بيانات مديرية إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية أظهرت انخفاض عدد السوريين في ولاية غازي عنتاب إلى 310,000 شخص. ونقلت صحيفة أولوشوم التركية أن عمليات عودة السوريين من ولاية غازي عنتاب إلى بلادهم لا تزال مستمرة، إلا أن وتيرتها شهدت تباطؤاً مقارنة بالأشهر الماضية. كما أضافت الصحيفة أن الولاية تشهد تراجعاً في أعداد العائدين، موضحة أن إجمالي عدد البالغين أو العائدين بلغ أكثر من 200,000 سوري خلال العامين الماضيين. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة حولة في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان بعد تلغيم مبنى مدرسة خاصة في البلدة ما أدى إلى تدميره. هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير وحرق منازل في مناطق متفرقة من جنوبي لبنان، حيث استهدف بقصف مدفعي بلدتي طلوسة وبني حيان، وأحرقت قواته عددا من المنازل في بلدة حولة بقضاء مرجعيون في جنوبي لبنان. هذا وأعلن جيش الاحتلال إصابة 8 من جنوده بجروح من جراء حادث سير عملياتي جنوبي لبنان. وبحسب إذاعة الجيش الاحتلال، اصطدمت مركبتان تابعتان للواء المدرع السابع قرب بلدة رب 30 في قضاء مرجعيون، مشيرة إلى أن 6 من المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن التقديرات الأولية تشير إلى فشل محاولة اغتيال القيادي في الجناح السياسي لحركة حماس علي العمودي خلال غارة جوية استهدفت مدينة غزة. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بأن الجيش الإسرائيلي حاول تصفية العمودي الذي يعد الزعيم الفعلي لحماس في غزة بحسب وصفها. وفي السياق ذاته، أوضحت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل تواجه صعوبة في الحصول على تأكيد بنجاح العملية. أصيب عدة فلسطينيين خلال قطافهم الزيتون بهجمات لمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وتسببت الهجمات بأضرار جسيمة بعدد من المنازل أيضاً. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع إصابة مزارع فلسطيني يبلغ 50 عاماً من العمر من جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة أوسرين جنوبي المدينة، ونقل على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج. كما تحدث فلسطينيون آخرون عن تعرضهم لهجمات خلال قطافهم الزيتون من أراضيهم.

0: علي طلعت
1: طالع على رام الله في نص الطريق اجاني تلفون من المرأة والاولاد بصيحوا المستوطنين بيحاولوا يعبروا على الدار عشان يرتكبوا جريمة زي اللي بيرتكبوها كل يوم، وعم اسمع ومرأة العالم كله وما حدا متحرك، واسرائيل بتكمل في مسرحية، واسرائيل بتعمل حالها قسمين، قسم منيح جاي يصور ودير باله علينا ويشوف شيء الجريمة اللي صارت، والقسم الثاني هم نفسهم اللي بلبسوهم وبيجهزوهم وبيدربوهم في حوارة عمين بتهبلوا.
2: أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على حصن سامع جنوب شرقي تعز عقب مواجهات مع جماعة الحوثي، ونقلت وكالة سبأ اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على الحصن بعد معارك عنيفة، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف جماعة الحوثي وفرار عدد من عناصرها. أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذها هجوما على أهداف عسكرية حيوية في العاصمة صنعاء، وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي على قدرة قواته على تنفيذ هجمات استراتيجية ضد الحوثيين. وبحسب وسائل إعلام يمنية دوت عدة انفجارات في صنعاء نتيجة غارات استهدفت مواقع متفرقة في المدينة. هذا وأعلن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية. وقال الشامسي إن مساعد قائد الطائرة اعتدى على قائدها داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ، وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة أثناء الرحلة. وأكد النائب العام استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية على أن تعلن النتائج النهائية بعد استكمال الإجراءات. كشف موقع أكسيوس أن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية عقدوا اجتماعاً في منتجع كامب ديفيد لمناقشة الحرب ضد إيران والصراع في اليمن وسط تحشيد عسكري أمريكي متزايد في المنطقة. ونقل الموقع عن 3 مسؤولين أمريكيين أن نائب الرئيس جي دي فانس ترأس الاجتماع، وضم وزيري الخارجية ماركو روبيو والدفاع بيت هيكسيث والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف ومدير المخابرات المركزية جون راتكليف ورئيس الأركان دان كين. وبحسب الموقع تمحورت النقاشات حول تقييم الخيارات العسكرية والسياسية في الحرب مع إيران والضغوط السعودية للمشاركة في ضربات ضد الحوثيين في اليمن. هذا وأفاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنيث بتسهيل مرور 1,100,000,000 برميل من النفط عبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب الدائرة مع إيران. وقال بيسنيث إنه وللمرة الأولى منذ بدء إيران تصدير النفط لن يكون لديها هذا الأسبوع أي نفط عبر البحر، وأشار إلى أن العالم سيشهد تجاوزات تداعيات الحرب مع إيران من خلال زيادة في إمدادات النفط وانخفاض بأسعاره، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على عزل إيران على نحو غير مسبوق. أعلن مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية علي قيس تنفيذ عملية نقل 2,000,000 برميل من النفط الخام العراقي بواسطة ناقلة عملاقة إلى خارج مضيق هرمز، وذلك للمرة الأولى منذ عقود في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات العراق في مجال نقل وتسويق النفط الخام. هذا وقالت وزارة الخارجية الروسية إن القوات الروسية ستواصل تنفيذ ضربات انتقامية واسعة ضد أهداف عسكرية في كييف ومدن أوكرانية أخرى، كما جددت الوزارة تحذيرها للرعاية الأجانب وموظفي البعثات الدبلوماسية من البقاء في أوكرانيا أو السفر إليها، مشيرة إلى أن الرعاية التي تقرر البقاء في كييف يعرضون حياتهم لخطر بالغ. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا.

0: الثاني. استنوا،
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: هروب بشار الأسد من دمشق
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.

قائد نعماني، ممثل ومخرج عراقي واسمه الحقيقي قائد فليفل، ولد في بلدة النعمانية بمحافظة واسط العراقية عام 1946. درس في العراق وتخرج في قسم الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1969. نال الماجستير في الإخراج من جامعة كولورادو عام 1986 والدكتوراه في الفنون من جامعة تكساس عام 1991. برز في التمثيل مبكراً وأخرج له مظفر نواب أول أعماله المسرحية بعنوان رأس شليلة، وكان طالبين في المدرسة نفسها. قدم مسرحيات خالدة في ذاكرة الجمهور العراقي منها الدبخانة واللص وعرس الواوية. عمل في أشهر الفرق المسرحية العراقية، ومنها فرقة المسرح الشعبي وفرقة المسرح الحر وفرقة مسرح الرسالة. شارك في نحو 12 فيلما سينمائيا في السينما العراقية والعربية وحتى العالمية. لكن الجمهور العربي عرفه من خلال شخصية هشام في برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم. عمل مدرسا للنشاط الفني ومخرجا دراميا في إذاعة صوت الجماهير. انتقل للعيش في الولايات المتحدة وعمل مساعد مخرجا في فيلم الملوك الثلاثة من بطولة جورج كلوني. من أهم محطاته الفنية مشاركته في فيلم القادسية عام 1981 للمخرج صلاح أبو سيف. عانى الغربة والحاجة في مغتربه بالولايات المتحدة، ولم تكن حياته مستقرة في المنفى الاختياري. آخر أعماله مسلسل رسائل من رجل ميت عام 2008، وهو عمل سوري عراقي مشترك. توفي إثر نوبة قلبية عام 2009 ودفن في كولورادو الأمريكية.